0: والله يعني بصراحة ما في قلب إنسان ممكن يحتمل أو يفكر حتى مجرد تفكير إنه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
1: نظر سيادة الرئيس، لأن الأطفال يعني أصغر طفل عمره سنتين، شو ذنب شو ذنبه؟ هي وأخواتها أو أطفال اللي يعني اللي ان شاء الله باذن الله تعالى بمجهودك سياده الرئيس.
0: الله يسلمكم ان شاء الله.
1: الله يطول عمرك يا رب، بارك الله فيك.
0: شكرا
1: الله يسعدكم.
0: اولادنا ان شاء الله وباقي المفقودين ان شاء الله احنا
2: نساعد. اول من اعلن عن نتائج التحقيقات التي كشفت مصير العائله كانت الهيئه الوطنيه للمفقودين، وهي هيئه حكوميه، وذلك عبر بيان وقفت فيه على عده نقاط. ذكر البيان أنه قبل أي إعلان عام قامت الهيئة بإبلاغ أفراد من العائلة المعنيين بهذه النتائج، كما أن النتائج المتوصل إليها تستند إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة. ونوه البيان أيضا إلى أنه نظرا للحساسية الإنسانية البالغة لهذه القضية وارتباطها بأطفال مفقودين، تؤكد أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. حسان العباسي، وهو شقيق الطبيبة رانيا العباسي، ظهر في مقطع مصور لقي انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث عن جزئيات عديدة انتقد فيها بيان الهيئة الوطنية للمفقودين والفريق الذي كشف الجريمة. نشاهد تلك اللحظات في هذا المقطع.
3: نزف إليكم بقلوب يملأها الرضا والصبر والرضا بقضاء الله خبر استشهاد أولاد رانيا، بعد أن تأكدنا من خلال آخر تحليل كنت نشرته أنه هناك لصاحب مجزرة التضامن أمجد يوسف في 27 فيديو، أحد هذه الفيديوهات يدخل على غرفة مظلمة يشاهد أطفال، يقول هؤلاء أطفال كبار الممولين للإرهاب، كرامة لروح الشهيد أخوه. قدرنا من خلال أحد المؤسسات المنظمات الدولية اللي تعنى بحقوق بكشف مصير المفقودين، تمكننا منذ قليل من رؤية الفيديوهات وتعرفنا على الأطفال وطلعوا أطفالنا. نزف، ما بعرف نصبركم ولا تصبرونا. ايه يا شباب، اللي كنا عم نستنى لحنا الاولاد نشوف نلتقي باولادنا، وعنا امل كبير جدا نلتقي فيهم، شفناهم واخيرا شفناهم بملامحهم بجمالهم، بس هن مستشهدين. الشيء المزعج والمستفز، منذ قليل هيئه المفقودين، هيئه المفقودين اللي صار لها مفقوده سنه وسنتين، اليوم نشرت الخبر سبقتنا، ما خلتنا نحكي ونهيئ امنا. نحن اجتنا الصدمة ولهلا ما نعرفانين، يعني صدمة كبيرة. أنا وأختي الدكتورة نائلة قالي أنا نفكر شلون نهيئ الوالد والوالدة. هيئة المفقودين صار لها مفقودة سنتين، نطت نشرت أنه وصلنا لدليل قاطع أنه أولاد رانيا مستشهدين. طبعا أنا الموضوع كله من بابه لمحرابه، رجعوا للفيديو من شهر، أنا حكيت لكم إياه، وأنا أنا أنا أنا أنا أنا بالنسبة لي كانوا مستشهدين من هذاك الوقت لما وصلت للخبر، بس تم تضليلنا، تم تضليلنا من قبل الفريق يلي سرب هالفيديوهات، وقالوا لا الحمد لله هدول مو ولادكم اللي احنا اطلعنا على الفيديوهات، رغم انه الفيديوهات قاطعه وبتدل بشكل قاطع انه هن ولادنا.
2: قبل صدور بيان الهيئه الوطنيه للمفقودين والمقطع المصور الذي نشره شقيق الطبيبه، زار الطبيب سامر قربي وهو أحد أعضاء فريق الهيئة الوطنية للمفقودين نفسها، زار أفرادا من عائلة الأطفال في مدينة طرطوس، وذلك بهدف توثيق المعلومات والأخذ بواجب العزاء. نشر من هناك مقطعا مصورا، دعونا نشاهد ماذا قال فيها.
4: بخصوص قضية الدكتور رانيا العباسي وزوجة المهندس عبد الرحمن ياسين، أخيرا تم الكشف عن مصير هؤلاء الأطفال بعد المعلومات التي وصلت إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم البحث وحث والتقصي والتحليل هذه المعلومات لحين التأكد من الأولاد أنهم قد توفوا منذ العام 2013. وأنا حاليا موجود في طرطوس مع بزيارة إلى عم وعمة الأولاد من أجل توثيق المعلومات وأخذ واجب العزاء، وحسبي الله ونعم الوكيل.
2: طبعا هذه القضية حلت كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال

0: الساعات الماضية، وعلق عليها ناشطون ومؤسسات حكومية منها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أصدرت بيانا قالت فيه إن قضية الطبيبة رانيا العباسي تمثل واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في سوريا، وأضافت أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، وأن الوصول لمعلومات موثقة حول مصير الضحايا يشكل خطوة أساسية على طريق العدالة بحسب ما نشر. دمر سليمان هو اسم حساب لشخص من فريق التحقيق الذي حصل على الفيديوهات التي وثقت مجازر أمجد يوسف في سوريا، علق بدوره على الحدث وكتب منشورا طويلا رد فيه على شقيق الطبيبة رانيا حول تعاطي فريقه مع القضية قبل سنوات. وكتب دمر في فيسبوك هذا المنشور الطويل الذي كتبه دمر أن المواد المتعلقة بجرائم أمجد يوسف تم تسليمها إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، وهو ما أتاح الوصول للتوصل لتحديد هوية المفقودين. وأضاف أن السيد حسان العباسي تواصل معه سابقا وذلك بعد القبض على أمجد يوسف، لكن دمر نفسه لم تكن لديه معلومات تفيد بوجود صلة محتملة بين الفيديو المتداول وأطفال الطبيبة رانيا. طبعا كما ترون مشاهدين المنشور طويل ولا يسعنا الإحاطة به كاملا لضيق الوقت. ناشطون كثر علقوا على الموضوع عبر تعليقات ومنشورات في فيسبوك، ومنهم الناشط حارث المقداد الذي نشر مقطعا مصورا تحدث فيه عن ما يرجوه من الحكومة بعد الإعلان عن مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي. نشاهد هذا المقطع ونعود.
1: بالسؤال اليوم، شو بيمنع الحكومة السورية تنفذ العدالة؟ ما عم نحكي عن ثأر، نحن عم نقول تنفذ عدالة استثنائية، مو عدالة انتقالية، عدالة استثنائية بإعدام هذا الشخص اللي بيفكر انه الحفاظ على حياته وتقديمه لمحاكمة علنية وبكل برستيج حقوق الإنسان والذي منه بيحافظ على السلم الأهلي بيكون غلطان. الحفاظ على السلم الأهلي المستدام والطويل بيكون بإعدامه وعشرات من أمثاله ليشوف الإنسان السوري إنه دمه ما راح هدر ودم آلاف الضحايا ما كان يعني فرق سياسات. غير هيك الناس راح تفقد ثقتها بالقضاء وبالدولة وتتوجه لتنفذ عدالة انتقامية مو انتقالية بإيديهم. إعدام أمجد يوسف للمرة الثانية مو مطلب ولا ترجي ولا تمني، إعدام أمجد يوسف بأسرع وقت، وما راح أحكي علني إعلان إعدامه علني، لكن إعدامه بشكل سريع هو ضرورة لمجتمع صحي عنده ثقة بالدولة وبقضاء الدولة.
0: بينما الشيخ محمد ميهوب هو أحد الشيوخ العلويين في سوريا نشر مقطعا مصورا من جانبه طالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الأطفال وكل من كانت له علاقة أو علم بالقضية، حتى نشاهد ماذا قال.
2: كل طفل قضى في هذه البلاد على امتداد وجعها طيلة 15 عاما هو ابن لنا جميعا، ابن للبلد، للدين، للإنسانية، لا ابن للطوائف والمتاريس. لذلك لا نسيانة ولا مساومة ولا تجارة بدم طفل، بل لا مساومة على أي دم بريء سفك ظلما. إن قضية الدم أكبر من أن توضع على ميزان التجارة الطائفية، وأجل من أن تستعمل في حسابات السياسة والخوف. فحرمة الإنسان عند الله عظيمة، وقتل نفس واحدة بغير حق أعظم من حرمة الكعبة، وهذا مبدأ النبوة. لا يكون الوطن بالسكوت عن دم أطفاله، ولا تبنى المصالحة فوق قبور الأبرياء. كل من شارك أو أمر أو أعان أو ستر أو علم فصمت يجب أن يحاسب بسرعة وبلا مجاملة وبلا تسويف، فالتأخير في العدالة شراكة مؤجلة في الأذى، شراكة تمزق ما بقي من المجتمع وتسقط ما بقي من معنى البلد والأخلاق. ومن كان شريكا في هذا الدم أو عالما به فسكت من أصغر فرد إلى أكبرهم فقد برئ.
0: قبل أن تصبح واحدة من أشهر قضايا الاختفاء القسري في سوريا، كانت رانيا العباسي معروفة في الوسطين الرياضي والطبي. ولدت في دمشق عام 1970، وبرز اسمها مبكرا في لعبة الشطرنج وهي في 14 من عمرها تقريبا. أحرزت بطولة سوريا للسيدات لتصبح من أصغر اللاعبات اللواتي حققن هذا الإنجاز. واصلت بعدها السيطرة على البطولة المحلية لسنوات، ومثلت سوريا في أولمبياد الشطرنج الدولي وفي بطولات عربية ودولية عديدة. بعيدا عن الرياضة، درست طب الأسنان في جامعة دمشق، وعملت ثم عدة سنوات في السعودية قبل أن تعود إلى سوريا وتفتتح عيادتها الخاصة في مشروع دمر في العاصمة السورية. وكانت رانيا متزوجة من عبد الرحمن ياسين ولديها 6 أطفال، وتصفها شهادات مقربين ومرضى بأنها كانت طبيبة معروفة في محيطها الاجتماعي وناشطة في الأعمال الخيرية ومساعدة العائلات المحتاجة والنازحة خلال السنوات الأولى من عمر الثورة السورية. لذلك حين اختفت عام 2013 لم يكن اسمها مجهولا، كانت بطلة شطرنج سابقة وطبيبة أسنان ناجحة وأما ل6 أطفال، وهذا ما جعل قصتها تترك أثرا واسعا لدى السوريين، لأن القضية لم تتعلق بشخص واحد بل بعائلة كاملة كانت تعيش حياة طبيعية ومعروفة قبل أن تنقطع أخبارها فجأة. القضية كما ذكرنا حلت كأكثر قضية متفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض التعليقات أو المنشورات حولها. ديما كتبت: شو ضل بالقلب حتى ينحكى عن أي إنسانية بدهم يحكونا بعد اليوم؟ أم وأطفال الست انقتلوا واندفنوا بالصمت والكذب والخوف سنين طويلة. بينما سلمان كتب أيضا بدوره: الوحوش قتلوا الأم وأطفالها 6 وزوجها ومساعدتها، سنوات من الانتظار والبحث أملا بالعثور عليهم أحياء، والآن تبدأ سنوات الانتظار للبحث عن رفات المفقودين في المقابر الجماعية التي تكتشف تباعا. سارة علقت أيضا أو نشرت: انتهت اليوم أكبر قضية اختفاء واختطاف، تقبل الله الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها 6 في جنة الرحمن. أي وصف يعبر عن هذا الظلم والجور الذي لن تمحه الأيام؟

رحلة عائلية بلباس بسيط ملون أجرها الرئيس أحمد الشرع مع عائلته في دمشق، وذلك خلال آخر أيام عيد الأضحى، لقيت تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. ملامح الموضوع الذي شغل حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل، كما ذكرنا، تشكلت مع انتشار صورة للرئيس وعائلته على طاولة في مطعم بمنطقة بلودان، قبل أن تنتشر لاحقا مقاطع فيديو تظهر مقتطفات مع تعامل المواطنين مع الرئيس خلال لحظة خروجه من المطعم. وشكلت الصور المتداولة والمقاطع المصورة ترندا واسعا على السوشيال ميديا، على اعتبار أن ظهور الرئيس مع عائلته أمر نادر ودائما ما يظهر برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق ما علق به البعض. بعد انتشار المقطع والصور التي عرضناها هنا منذ قليل، انتشر مقطع مصور يظهر لحظة دخول الرئيس الشرع إلى المطعم، نشاهد تلك اللحظات ونعود.

0: مقطع مصور ثاني انتشر سريعا على السوشيال ميديا أظهر لحظة خروج الرئيس الشارع من المطعم، نشاهد معا أيضا.
1: الله يخلينا سيادة الرئيس.
2: وين ماما؟

0: خلال وجود الرئيس في منطقة بلودان بدمشق، التقى سائحا إماراتيا جاء إلى المنطقة عن طريق المصادفة، ودار حوار بينهما يروي هنا في هذا المقطع المصور الشاب الإماراتي تفاصيل ما حدث في مقطع لقي رواجا واسعا على السوشيال ميديا. دعونا نتابع.
1: الله صدفة خير من ألف ميعاد. اليوم أتكلم عن سوريا والشعب كيف الراقي والطيب والمحترم والمتواضع، واليوم التقيت مع السيد أحمد الشرع رئيس جمهورية سوريا. والله في قمة التواضع، أول ما قلت له طول العمر نحن عيال زايد بتصور معك، قال لي تفضل حياك، وتصورت معه الصورة الجميلة هذه. وصدفة صدفة اليوم أنا طبعا في الزبدانية، الزبدانية معروفة بأجواها بإطلالتها.
0: تلك المقاطع والصور شغلت حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا، نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. محمد كتب: يا أخي بدنا نشوفه مع زوجته، معلش يعطيه إجازة لوزير الخارجية الشيباني، خلونا نشوفه مع عائلته، عم يتنقل من مكان لطيف إلى آخر في ربوع الوطن بحسب تعبيره. ميسم أيضا كتبت: بكل تصرف عم يوصل رسالة أنه شوفوني أنا رئيس بلد بأكملها، بس عائلتي لها الأولوية، خيركم خيركم لأهله، أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على معلم الناس الخير. أيضا وردة كتبت: الترند الجديد الرئيس وكل أشغاله والحماية اللي لازم يكون فيها مطالع مرته مشوار، ما عذرك أيها الرجل السوري، بحسب ما كتبت. أيضا سنة كتبت: يعني الرئيس طالع ومدامته ينبسط ويشم الهواء، العالم حاوطه من كل جهة وحبسة الهواء، تركوه يتهنى، بحسب تعبيرها. شاب من مدينة دير الزور أصيب إصابة حرب قديمة أدت إلى بتر في أحد أطرافه، لكن ذلك لم يمنعه من المضي قدما، إذ شكلت إصابته دافعا له لتعلم صناعة الأطراف الصناعية للمصابين بكلف بسيطة. يطمح اليوم لتطوير مشروعه لصناعة أطراف ذكية، وفق ما قاله لوزير الصحة أمس في موقف جمع بين طرافة الحضور واستغراب الوزير، وهو ما وثقته عدسة هاتف محمول. لنشاهد تفاصيل هذا الحدث.
2: ثباتيتها ويدبج
3: هاي اليد، ما حد بسوريا ترى كل يستردون الصيني وغيره، كلفة 10 دولار استفادت منها، صاروا يسوقون السيارة طبعا سلحها بملا. شوف هاي الطفلة من 5 سنوات صنعتها لها وهريت وبدلتها،
2: هو تحصد بيها
3: وبيقولون يسوقون السيارة، صار
4: حصل فيها؟
3: لا تساعد بالعمل شغلة شيء، وهذا الطرف
4: تسلم والله انك
3: والله الحمد لله، ما بدون اي دعم. جبائر هاي الجبائر استفاد منها شيء 300 طفل، هاي بالسوق حقها شيء 50 دولار، صنعها من هاي الماده سخنها، وهاي طرف من هاي الماده
4: وهنا التصنيع،
3: وهنا التصنيع بالورشه، وعندي معدات كامله اطراف ذكيه، بس ما في دعم ومواد نهائيه.
4: كل الدعم ايش تحتاج؟
3: دعم نحتاج من الاطراف الصناعيه.
4: ايش تحتاج الان؟
3: نحتاج المواد الاوليه صناعه الاطراف.
4: ايش قد تكلف يعني المواد؟ منين تجيبها
3: المواد؟ في موزعين يوزعون للوطن العربي بالشام.
4: احنا نعطيك الكلف المواد بعقود ونشتري لك المواد.
3: ايه
4: طول العمل اكثر.
3: شلون نسمع اطراف اطراف ذكيه بدل مو هذا بلاستيك لكن مكلف الطرف.
5: قدمت ما قدمت معنا؟ اخذنا اوراقك؟
3: تكلمت عن الموظف بالمشروع، بس اريد انه اريد اداوم
5: على قسم العلاج والاطراف،
3: اريد مثلا 2 دولار اداوم يومين لو ويومين هنا، بس انا مشي من الناس هنا قبل كانوا يروحون على الشام يصلحوا الطرف الصناعي، اليوم انا اصلح لي على الطرف اللي
4: شنو شهادتك؟
3: خبره عن تصور اتصالات حرب، هذا الطرف الناس
4: حاجه ام الاختراع،
6: ربما
3: ضاره النافع على سوريا قنوات خارج البلد،
4: والله خف
3: بس ما حدا اهتم بالموضوع. الحكومه من الحكومه هاي جديده، هاي الزاويه
4: جاهزين
3: يعني الساندون، يعني

0: هاي كلها تبرعات للأهل الخير، ما حد يقدم لي أي شيء.
1: جاهزين.
0: يعني هاي هي نريد نطورها ونحدثها، ليش ما نشتريها من برا؟
1: هذا السيد المحافظ، لأنه جزء من هذا العمل يخص وزارة الصحة، جزء يخص وزارة الدفاع، منظمات الطبيب الدفاع وخصوصا الصحة، وجزء يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2: من بين المقاطع المصورة المتصلة بقضية فيضان نهر الفرات والمستمرة حتى اليوم، انتشر تسجيل لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في جلسة شعبية عادية بدير الزور، يقول له أحد الحضور: هل تعلم يا سيادة الوزير، هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها وزيرا على أرض الواقع. لنسمع معا ماذا كان رد الوزير.
3: معالي الوزير، احنا صار عمري 55 سنه ما شفت وزير وجه لوجه الا عصوره، اول مره بحياتي اشوف وزير
4: والله ترى اول مره بصير وزير.
3: معالي الوزير، احنا صار عمري 55 سنه ما شفت وزير وجه لوجه الا عصوره، اول مره بحياتي اشوف وزير
4: والله ترى اول مره بصير وزير.
2: ما تزال قضية فيضان الفرات من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر منها مقاطع مصورة هنا وهناك، منها ما يكون كوميدياً رغم الخسائر وحجم الكارثة التي ضربت المنطقة. هنا في هذا المقطع المصور يصور شباب في دير الزور لحظة سقوط شجرة نخيل إثر فيضان النهر، دعونا نشاهد.
5: يا شباب، دح الشباب شايفين دحجون على الميرفة، دح دح التمره يا حزين، دح دح دح التمره، دح دح دح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، راحت راحت يا شباب راحت. راحت يا شباب التمره، والله راحت يا شباب. راحت يا شباب يا حرام.
2: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة، وتعرفة جمركية وصفت بالمتناسقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات. لكن السؤال الأهم يبقى، كيف سيتم تنفيذ هذه المواد وما هي انعكاساته على الاقتصاد والمواطن السوري؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف في الراصد الاقتصادي الدكتور خالد براد، والذي يمثل مديرية الجمارك وهو مدير إدارة الجمارك العامة في سوريا. أهلا وسهلا بك دكتور، ونشكرك على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء.
0: بداية، يعني الجميع يتساءل، ما هو سبب طرح هذا المرسوم أو هذا القانون حاليا في هذه المرحلة الاقتصادية، وقبيل أيضا يعني انعقاد مجلس الشعب لجلسته الأولى؟
1: تماما. بداية، إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006، الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسمها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006، الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت، ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها، صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية، والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا، أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت، لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال، تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة، أحياناً إلى أشهر. وهناك أيضاً كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة، سيكون في

0: في غير صالح إدارة الجمارك العامة، حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي، ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه
1: على
0: الصفقة
1: السعر الأصلي.
0: على السعر الأصلي. ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله، تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة، سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى، جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية، التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها. فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك، فتم تنظيمها بشكل أكثر، سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم، أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية. أما فيما يتعلق بالإيجابيات، ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك.
1: نعم.
0: هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة، ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لديهم معرفة واطلاع.
1: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
0: الذين سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه
1: الشهادات الجامعية،
0: الشهادات، بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
1: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية، برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
0: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
1: نعم.
0: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن في بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى المديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة، مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها. وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحياناً أشهر، لأجل المراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع، سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
1: طب برأيكم ما هو التأثير الاقتصادي المباشر على هذا يعني في هذا التغيير الذي تم إحداثه؟
0: بشكل مباشر هذا ينعكس

0: تعكس بشكل واضح أولا من خلال التاجر، من خلال المستورد الذي يتعامل مع هذه الهيئة بإداراتها. وجد بأن هناك سرعة في اتخاذ القرار، وجد بأن هناك إبعاد لمسألة الروتين والبيروقراطية. هذه الإدارات عملها الوثيق مع بعضها مكنها من وضع حلول وآليات للعمل اختصر كثيرا من الوقت. يعني على سبيل المثال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين وتنتهي بشكل كامل، ما بين فيما
1: في
0: كان
1: السابق
0: عليه سابقا كانت أحيانا تأخذ ما بين أسبوع على الأقل إلى شهر تخليص شحنة واحدة. وكذلك يعني إدارة الجمارك العامة هي أساسا موجودة كأمانات جمركية وكفرق، هي موجودة في الموانئ وموجودة أيضا في المناطق الحرة وموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. فهذه التبعية مكنتها بشكل أو بآخر من تحقيق اتصال وثيق وتنسيق عالي جدا مع الجهات الأخرى التي هي بالمقابل عملها مرتبط جدا بالهيئة العامة للمنافذ، بإدارة الجمارك العامة، ورئاسة الهيئة العامة للمنافذ تقوم بالتنسيق فيما بين هذه الإدارات، والتي ظهر من خلال يعني البارحة كنا ندشن لأول مرة في سوريا المرفأ الجاف في المنطقة الحرة في عدرا، والذي تنتقل البضائع بشكل مباشر من المرافق سواء كان مرفأ اللاذقية أو طرطوس بدون أن يجري عليها أي عملية، تنتقل بشكل مباشر عن طريق السكة الحديدية إلى المرفأ الجاف، ومن ثم تجري العملية في المرفأ الجاف. هذا التنسيق مكن من تدشينه في وقت قياسي جدا، ما فيما لو كان العمل سابقا لربما احتاج الأمر إلى أكثر من سنة ما بين لجان تقنية تجتمع وتضع آليات وما إلى ذلك.
1: نعم، بالنسبة للمرفأ الجاف ما هي السعة الاستيعابية لهذا المرفأ؟ هل لديكم أرقام؟
0: يعني ستكون عالية جدا، يعني ممكن يعني في المرحلة الأولى 1500 حاوية بشكل يومي.
1: جميل جدا. طب نعود إلى القانون الجديد والتخليص الجمركي الإلكتروني، هل بتنا جاهزين لاستخدام التقنيات ولدينا الأرضية ويعني الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة؟
0: نحن منذ الشهر الثالث ما بعد التحرير التخليص يتم بشكل إلكتروني، تم الاستعاضة عن بيئة العمل الورقية بشكل كامل. يعني الآن شركة التخليص، وهنا يجب أن أشير يعني أن أحيل إلى نقطة أخرى، الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد، يعني وتم استبداله بنظام شركات التخليص. وشركات التخليص التي يجب أن تضم في تشكيلها محامٍ وخريج في الاقتصاد بالإضافة إلى يعني كوادرها الأخرى، وهو ما يتيح معرفة شركة التخليص بالشروط الواجب توافرها وبما يجب عليها القيام به لتطبق التشريعات النافذة. فمسألة البيئة العمل الإلكترونية التي ذكرتها حضرتك، الآن شركة التخليص من مكتبها تقوم بالوصول إلى البرنامج عن طريق حساباتها بالأساس معطات لها، يقوم بالتصريح عن الشحنة قبل وصولها إلى المنفذ، يحال الأمر إلى الأمانة الجمركية إلى مكتب القبول، يدقق الشحنة بشكل كامل، بعد أن يعطيها قبول تنتقل إلى المستوى اللاحق، واللاحق بعد أن تصل الشحنة مباشرة تكون على التاب الذي هو موجود مع الكشاف، يطابق المعلومات مع الشحنة وتخرج. فهذه العملية تتيح له تخليص البضاعة بورقة واحدة، والعملية محفوظة إلكترونيا بكل الورقيات الخاصة بها. بينما في السابق يعني أذكر أنا عندما كنت مدير نصيب فيما بعد التحرير، يعني كانت التخليص الشحنة الجمركية ممكن يحتاج إلى كتاب يعني يأخذه معه، هذه مرفقات الشحنة باتت كلها إلكترونية وبباركود، وبإمكان التاجر والمخلص الرجوع له بشكل إلكتروني.
1: جميل جدا. طب بخصوص النسب يعني الجمارك التي فرضت، النسب الضريبية يعني إذا ما تحدثنا عنها ببساطة، هل ستؤدي لرفع الأسعار أم لخفضها؟ الكثير يتساءل اليوم، هناك تباين في الآراء بشأن هذا الأمر، البعض يقول هذا سيؤثر على الأسعار في الأسواق وسنشهد مزيد من التضخم، والبعض يقول هو حماية للمنتج الوطني. هل يمكن أن تفسر لنا ببساطة كيف سيحمي فعلا المنتج الوطني ويضبط السوق الحر في البلاد؟
0: نعم، بداية يجب أن يعني الجمارك هي لغة تخصصية جدا، أنا أحاول أن أبسط المعلومة قدر الإمكان. قبل التحرير كان هناك في كل دول العالم يوجد شيء اسمه قائمة سلبية، قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى البلد. إلا في سوريا كان هناك قائمة بالمواد التي يمكن لك أن تدخلها إلى سوريا. يعني بمعنى ما هي المواد المسموحة، وضعوا فيها قائمة، بينما الأصل أن تقول ما هي المواد الممنوعة.

0: أو كل المواد الأخرى هي مسموحة.
1: مسموحة.
0: بعد التحرير مباشرة تم يعني من خلال فريق اقتصادي النظر بالتعرفة الجمركية ومن ثم صدرت. الآن خلال الفترة الماضية وعلى مدى 4 شهور تم دراسة التعرفة التي كان معمول فيها من قبل مجلس التعرفة وبجلسات مكوكية مع الجهات والفعاليات المختصة، وصدرت التعرفة الجديدة. التعرفة الجديدة هنا تميز ما بين عدة شرائح. أولا أريد أن أقول بأن 75% من مجمل 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة الجمركية لم يطرأ عليها تعديل. 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن ننتقل إلى شريحة أخرى، الشريحة التي هي تمس المواطن بشكل عام، هذه تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها. يعني ممكن أنا أن أعطي يعني بعض الأمثلة. على سبيل المثال البقوليات تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 100 دولار للطن إلى 27. اللحوم المجمدة تم تخفيض الرسوم عليها من 500 دولار للطن إلى 100 دولار. على سبيل المثال منتجات الألبان تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 153 دولار إلى 100 دولار. أستطيع أن أحيل أيضا إلى السمن سواء كان الحيواني أو النباتي من 200 دولار إلى 153 دولار. السكر الخام من 13 دولار إلى 7 دولار، وبالإضافة إلى طيف يعني واسع جدا. فكل ما يتعلق بالمواطن يعني هو في الأساس بقي على حالي، بقي عفوا لم يبقى على حالي، وإنما تم تخفيضه بشكل كبير جدا. الآن ننتقل إلى شريحة، طبعا إلى شريحة أخرى هي شريحة مواد البناء التي أيضا يعني
1: نعم هنا يعني جدل يكون على مواد البناء، وخصوصا نحن بفترة إعادة إعمار.
0: نعم، الإسمنت لم يتم رفع رسومه بشكل كامل، على العكس من ذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمنت عندنا صناعات محلية تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 14 دولار إلى 7 دولار للكلينكر غير مطحون الأسود الذي يدخل في صناعة الأسمنت. فهنا عمليا هو يظهر اتجاه واضح جدا إلى الإبقاء عليها وتخفيض الرسوم على المواد الأولية التي تدخل في الصناعة. أحيل أيضا إلى الحديد، المواد الأولية والخلائط المعدنية التي تدخل في صناعة الحديد لم يتم التعديل عليها. ونحن هنا لابد أن أشير بأنه لدينا عديد من معامل الصهر والمعامل الثقيلة، الصناعات الثقيلة التي لابد يعني من حمايتها أيضا
1: طبعاً.
0: فهذه تم رفع رسوم عليها، لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني. ونحن نعرف الظروف التي تمر فيها الجمهورية الإيرانية ومسألة تدهور العملة فيها وما إلى ذلك. هذا الأمر أدى إلى إغراق للسوق السورية سواء كان بالحديد أو بالسيراميك. ولدينا نحن عندنا صناعات، يعني نحن عندما ارتفعت الرسوم الجمركية وليست بشكل كبير جدا على الحديد، هي لم تستهدف منتج تركي أو منتج إيطالي أو إلى آخره، وإنما هي استهدفت منتجات دولة هي تسعى إلى الإغراق، تعطي تشجيعات عند التصدير، تعطي تشجيع عند التصدير، وفي المقابل يعني هي في الأساس صناعاتها وعملتها هي متدهورة بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق في موضوع الحديد والأسمنت. الآن لدينا شيء آخر هو موضوع مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج تم تخفيض الرسوم عليها بشكل كبير جدا. قبل أن أدخل بعملية مدخلات الإنتاج أريد أن أحيل إلى مسألة بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت من بداية العام إلى الآن بتاريخ يعني جلوسي معكم الآن هو 770 منشأة. هذه معفاة بشكل كامل من الرسوم. كذلك خلال العام الماضي دخل عندنا أكثر من 3000 منشأة صناعية خاصة بحلب فقط، لا نتحدث عن بقية المحافظات. فهذه المنشآت الصناعية لابد من حمايتها بالحد الأدنى.
1: صحيح.
0: يعني وهنا كان وضع السياسة الاقتصادية ينظر بين أن تكون الدولة سوق لتصريف بضائع الآخرين أو أن يكون لها صناعات معتبرة أو ما بقي من صناعات فيها تحميها تشجعها تنميها. فكان هذا الأثر واضح من خلال التعرفة الجمركية المعمول بها. فعلى سبيل المثال الآن سأحيل إلى بعض القطاعات الحيوية الصناعية. الصناعات الدوائية مثلا هي من الصناعات يعني المنتجة
1: قوية والأساسية في سوريا.
0: نعم.
1: كانت
0: فيما يتعلق بالأدوية الجاهزة تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل واضح جدا من 3000 دولار للطن إلى 500 دولار هذه الأدوية الجاهزة. فيما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في الصناعة هنا يعني المواد الأولية تم تخفيض الرسوم عليها من 5000 دولار للطن إلى 500 دولار، وفي بعض المواد الأولية تم تخفيضها من 5000 دولار إلى

0: 27 دولار، فهذا الاتجاه واضح إلى دعم الصناعة الدوائية بشكل كبير جدا، لتعود هذه الصناعات لتكون قادرة على إتاحة منتج محلي جودته عالي يستطيع أن ينافس في الأسواق، توفر فرص عمل كبيرة جدا للداخل، وبنفس الوقت يعني يكون هناك تشجيع للتصدير. إذا أردنا أن ننتقل إلى قطاع آخر على سبيل المثال، لننتقل مثلا إلى قطاع الصناعات العلفية، وعندنا القطاع الإنتاج الحيواني هو قطاع مهم جدا. في القطاع المواد العلفية لم يتم رفع الرسوم الجمركية الجائزة، لم يتم رفع الرسوم الجمركية عليها على الإطلاق، بينما المواد الأولية الداخلة في صناعة الألاف تم خفض الرسوم عليها من 100 دولار إلى 13 دولار، وهذا اتجاه واضح جدا إلى تشجيع معامل الألاف، وهي موجودة بكثرة يعني في سوريا، بالإضافة إلى يعني قطاعات أخرى موجودة. هذه السياسة التي ظهرت الاقتصادية التي ظهرت من خلال المرسوم الرئاسي الذي صدر في التعرفة الجمركية تشعر بأن لدينا رغبة في أن يكون أولا المواد الأساسية التي تمس في المواطن هذه مصانة وتم تخفيضها بشكل كبير جدا كما ذكرت قبل قليل، بينما المواد الأولية مدخلات الإنتاج التي الداخلة في الصناعة تم حمايتها بشكل تم تخفيض الرسوم عليها ليكون لدينا صناعة قادرة على أن تنتج منتج جودته عالية جدا، لا أن يكون حمايتها على أساس جودتها، وفي المقابل هذا الأمر سيؤدي إلى فرص عمل ستظهر يعني بشكل كبير جدا في الأسواق، سيكون هناك أيضا زيادة في التصدير وأيضا تشجيع على الاستثمار بشكل واضح جدا.
1: طب ماذا عن بند مقاطعة البضائع الإسرائيلية والداعمة للكيان؟ هل يمكن أن نوضح أيضا للمشاهد ماهية هذه البضائع؟
0: بشكل عام نحن الآن عندنا هذا الأمر كان معمول فيه سابقا وفي موجود في يعني في تشريعات الدول العربية، هي مقاطعة بعض البضائع التي يرى المشرع أو يرى وضع السياسة الاقتصادية أن هذه البضائع ممنوعة من الدخول إلى سوريا، ومنها يعني منتجات الكيان الصهيوني. فيعني نحن الآن عندنا يعني هذا الأمر
1: يعني نحن نتحدث عن المصنعة في إسرائيل؟ هذا ما تقصد؟
0: نعم، وهو بالأساس شيء معمول فيه سابقا لكن تم تسليط الضوء عليه يعني خلال النظر إلى هذه المادة.
1: طيب بالنسبة لي متى ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون أو هذا المرسوم؟
0: سيبدأ العمل بنظام التعرفة الجمركية اعتبارا من 1/6 من بداية الشهر القادم. يعني أتيحت فرصة قبل تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع.
1: وهي من أي جهة سوف تصدر؟ يعني التعليمات التنفيذية
0: في الأساس يعني عندما صدر المرسوم صدر معه أيضا لائحة، صدر معه أيضا جدول التعرفة الجمركية صدرت معه، لكن سيتم العمل بها اعتبارا من 1/6.
1: طب لماذا وصفت التعرفة الجمركية بالمتناسقة؟
0: نعم، هذا مصطلح جمركي، المصطلحات الجمركية مصطلحات دقيقة جدا. المتناسقة هي تشير إلى الأتشس كود، وهي يعني نظام عالمي معمول فيه، وهو من عكس على التعرفة الجمركية المعمول فيها في سوريا وفي بقية دول العالم.
1: جميل جدا. طيب ماذا بالنسبة لتبسيط الإجراءات للتجار؟ يعني نحن كيف نضمن أن لا يتحول هذا القانون إلى عبء إضافي؟
0: القانون في مجمله عندما يتم النظر فيه بشكل عام منح التجار تسهيلات كبيرة جدا، وهو ما يعني ظهر في المادة الثامنة في القانون الجمارك التي كانت متعلقة بموضوع الانتقال من بيئة عمل ورقي إلى بيئة عمل الكتروني، وموضوع تيسير التجارة وانسيابية البضائع. فهذه يعني هذه الإجراءات هي في الأساس موجودة على أرض الواقع، والقانون والمرسوم الرئاسي الجديد دفع بها من حيث أنه نص عليها قانونا بحيث أن تكون ملزمة. يظهر التسهيلات للتجار الذين كانوا يعملون من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح تخليص بضائعهم بسرعة، قللت من الإجراءات البيروقراطية التي كانت يعني تؤدي إلى تأخير المعاملات والتي ليس من ورائها طائل، وكذلك مسألة وضوح القوانين والتشريعات التي تتيح له أن يتعامل مع الدولة، مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأريحية من خلال أنه مطلع على تشريعاتها وعلى قوانينها وعلى اللوائح التنظيمية التي تنظم عملها.
1: نعم جميل جدا. يعني أنا حابة أشكرك الدكتور خالد براد، وأنت مدير إدارة

0: الجمارك العامة في دمشق. نشكرك على هذا اللقاء وهذه الإضافات.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: ونشكر لكم مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي. مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم بخير.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجا الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1900

1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الرئيس الشرعي يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي لرفع ما تبقى من عقوبات، والأخير يؤكد أهمية استقرار سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة البناء فيها. وزير العدل يؤكد على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجريمة المتعلقة بعائلة الطبيبة رانيا العباسي، والهيئة الوطنية للمفقودين تكشف عن تسلمها فيديوهات تخص القضية. عناصر مما يسمى الحرس الوطني بالسويداء تمنع الطلاب من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة، ومحافظ السويداء يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. ترامب يقول إن الاتفاق المحتمل مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أنها ستدخل تعديلات جديدة على مسودة الاتفاق.

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيس أحمد الشرع وفق بيان للرئاسة على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، كما أكد أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه، أعلن الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان، أكد الجانبان في ختام الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. هذا وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. قال وزير العدل مظهر الويس إن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق الوحيد نحو العدالة. وأضاف الويس أن الدولة السورية ستواصل بكل مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مشددا على أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي للعدالة

0: تحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة راني العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس السبت، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. هذا وأجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا عبر الفيديو بأفراد من عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما تعازيه ومعبرا عن مواساته لهم، ومؤكدا وقوفه إلى جانب العائلة، مع تشديده على أن العدالة ستأخذ مجراها.
1: نحن عند عائلة الدكتور الشهيد عبد الرحمن الياسين وزوجته وأطفالها، زوجته الدكتورة رانيا وأطفالها الستة. طبعا موجودين اخوه محمد وليد وخالد واخته الكبيره ايضا. فتفضلوا سياده الرئيس.
2: السلام عليكم سيادة الرئيس. كيف الصحة ان شاء الله؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك.
3: نصكم تعازينا ونسال الله عز وجل انه تكون ان شاء الله العداله بتاخذ مجراها
2: ان شاء الله باذن الله.
3: ان شاء الله دول سعر ومساعدة لأنه كل شهداء الثوره السوريه وكل من تأذى على ايد العصابه المجرمه هذول.
2: نتمنى من
3: ان شاء الله تعالى احنا ان شاء الله حاولنا بقدر المستطاع من خلال وزاره الداخليه انه نوصل المعلومات، وكمان ايضا منظمات ساعدونا بشكل كثير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضيه. فان شاء الله احنا باقرب وقت يعني العداله بتاخذ مجراها على اكمل دوره باذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعه هذه راح ينالوا
2: ان شاء الله. الله يطول عمرك يا رب. ونتمنى ان ينالوا القصاص العدل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امنا يعني بحضرتك وبالحكم الموقع باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
3: امين. ما في شك ان شاء الله راح يتحاسبوا ان شاء الله. ونحن يعني وزارة الداخلية قام بعمل كبير لحتى أقبل القبض على هذا المجرم أمجد يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معه.
2: بارك الله فيك.
3: على بأقرب وقت بتقدم العدالة، بس إنه في تحقيقات أيضا إنه كل بضعة أيام كشف جريمة جديدة لهم يد فيها، فلحتى ما نقوم بإجراءات سريعة بمحاكمات سريعة ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا هن الجرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقة بحيث انه نوصل لكل ما ارتكبوه من جرائم بشعة حق المجتمع السوري.
2: ان شاء الله.
3: ابشع شيء انه يؤذوا الاطفال هذول، والله يعني بصراحة ما في قلب انسان ممكن يحتمل او يفكر حتى مجرد تفكير انه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
2: بالظبط سيادة الرئيس، لانه الاطفال يعني اصغر طفلة عمرها سنتين، شو ذنبها؟ هي واخواتها او اطفال
3: واحد شو بده يحكي يعني، بس انه الحمد لله هذيك الحبة انتهت، وان شاء الله السوريين ما عاد يشوفوا مثل
2: ان شاء الله باذن الله تعالى بمجهودك سيادة الرئيس.
3: الله يسلمكم ان شاء الله.
2: الله يطول عمرك يا رب. بارك الله فيك.
3: شكرا
2: الله يسعدكم.
3: الله يحفظكم. ان شاء الله وباقي المفقودين ان شاء الله راح نسعى على البحث والكشف عن حقيقة وجودهم ان شاء الله في اقرب وقت. ممكن المؤسسات راح تشتغل على ايقاف الامر، راح يحسبون الأطفال إن أطفالنا
2: إن
3: شاء الله
2: راح نقوم
3: بكل
2: واجب
3: طبعا
2: نستطيع
3: بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. أيضا سيادة جميع الشهداء.
1: سيادة الرئيس أيضا في أخته أحلام أيضا. أزهر نحتي.
4: السلام عليكم سيادة الرئيس.
3: سلام عليكم.
4: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله بسلمك.
4: الله يخليك سيادة الرئيس. أملنا فيك إن شاء الله بقيادتك الحكيمة. ان شاء الله بس انه نحصل على رفات اولادنا، هيدا اهم شيء ان شاء الله. ونحن متيقنين يعني بحضرتك سيد الرئيس.
3: الله يسلمك. الله يسلمك. نحن خدم لكم ان شاء الله وباذن الله ما كل اخاكم طيب.
4: الله يبارك فيك. الله يخليك.
3: الله يسلمك.
4: الله يخليك.
3: الله يسلمك.
1: الله
2: يجزيك خير. جزاك عنا كل خير ان شاء الله. جزاك الله عنا كل خير.
0: أوضحت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها تسلمت 29 مقطع فيديو على وحدة تخزين في بروكسل بتاريخ 12 من أيار الماضي عبر جهة حقوقية سورية وسيطة، في إطار متابعة قضية اختفاء عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين والطبيبة رانيا العباسي وأطفالهما. وأشار المكتب الإعلامي للهيئة إلى أن الجهة الحقوقية الوسيطة استلمت هذه المواد من شقيقين حصلا عليها مباشرة من محتويات حاسوب أمجد يوسف في باريس بتاريخ 9 من أيار، مؤكدا أنه لا علاقة لأي طرف آخر بهذه العملية بخلاف ما أفصح عنه.
5: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
6: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: نظم مواطنون في مدينة الرقة وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا النظام المخلوع، وذلك على خلفية إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين الوصول إلى مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي وتأكيد استشهاد أفرادها.
7: إذا ما طبق مسار العدالة الانتقالية لن يكون هناك مجتمع سوري مستقر ولا سلم أهلي ولا تعايش مشترك، بالإضافة أن المنظمات الحقوقية اللي تحتفظ بأدلة، اللي تمتلك أدلة أو فيديوهات أو أي وثائق هي تساعد بكشف مصير المفقودين، نتمنى أن يكون في مساعدة، نتمنى أن يكون في تنسيق وتشبيك مع الجهات المعنية.
8: أهم ملف حاليا يشغل السوريين قبل ملف الاقتصاد وقبل ملف إعادة الأعمار هو ملف العدالة الانتقالية، وكل يوم تأخير بمعالجة هذا الملف هو مانو لصالح البلد نهائيا.
0: كما شهدت مدينة حماة وقفة مماثلة طالبت أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام المخلوع.
9: أنا واقف وقفة تضامنية مع هؤلاء الشهداء الصغار طيور الجنة، كنت أتمنى أن أشوفهم عند الناعورة عم بيلعبوا معنا، ولكن يد الإجرام طالتهم في مقتبل العمر. حقيقة نحن يعني يعتصر القلب يعني ألما على هؤلاء الأطفال وعلى أمهم وأبيهم، قتلوا بغير ذنب. نطالب بالإسراع بتطبيق أشد الأحكام على هؤلاء حتى لا يتكرر ذلك في مجتمعنا السوري. المجتمع السوري مجتمع نظيف، هؤلاء هم يعني الشيء الوسخ في المجتمع، لا يجب أن نتخلص منه لا للانتقام ولا للثأر ولكن للعدالة.
0: أفاد مصدر أمني للتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولغة أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. أفاد مدير صحة درعا زياد المحاميد بأن مشافي المحافظة استقبلت خلال عطلة عيد الأضحى نحو 129 حالة إصابة من جراء حوادث سير، معظمها حوادث دراجات نارية توزعت بين رضوض وكسور وجروح. وأوضح المحاميد أن عدد مراجعي قسم الإسعاف في مشافي المحافظة خلال العطلة بلغ 2572 مراجعا، في حين سجلت 197 حالة تسمم غذائي جرى تقديم العلاج لها، وذلك في مشافي بصر الشام ونوى وإزرع والحراك وجاسم وطفس. أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام. ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. بدورها قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد، هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
10: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات إصابات، حالات إنسانية طبعا، ودورنا الأساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
11: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيامنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، بيصير أنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في أنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب أنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة. عنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر، إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
0: كما كشف المحافظ عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة خلال أسبوعين مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
11: بناء سدود هاي مسألة دراسة بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة، انه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1-2-3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية يعني بحيث أنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد ان شاء الله تعالى ما يخف المنسوب ايضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصه فيهم خلال تجريف التربه اللي بده يكون. ايضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين انه احنا ان شاء الله خلال 15 يوم راح كمان ايضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمه، فهيك بكون ان شاء الله تعالى امورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور اضافيه للمدينه، خلال في الايام القادمه يكون في جسرين اضافيات، يكون هيك نحن ان شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: أكدت وزارة الطاقة استمرار عمل جميع محطات الضخ على جانبي نهر الفرات رغم ارتفاع منسوب المياه، وأوضحت الوزارة أن كوادرها تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال فترة الارتفاع وإعادة تشغيل الأخرى فور انخفاض المنسوب، مما أسهم في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري ولا سيما محاصيل القطن والخضروات والحد من أي أضرار محتملة من جراء انقطاع المياه. أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وخروجه عن مجراه الطبيعي إلى توقف عدد من محطات المياه في ريف الرقة عن العمل بعد تعرضها لأضرار ناتجة عن الفيضانات.
12: تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية بخروج عدد من محطات المياه في محافظة الرقة عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في الريف، وأثار مخاوف بين السكان من تلوث مصادر المياه المتاحة وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب.
13: يعني قامت تجينا مثل ما قال متقطعة المي، فأريد من الحكومة من المعنيين يعني ركزونا على شغلة مياه الشرب. احنا صايرين فراتيه، هذا النهر خلفنا ولكننا عطاشه بمكانات ما تطلع عليها المي مثل الجابر، معدان، ما معدان عنده من اول نغصب المي، فاثر علينا النهر بغمر المناطق هاي بشكل عام.
14: كان على مستوى المنخفض اولي قبل ما ترتفع منسوب المياه، فالان لما ارتفعت منسوب المياه ارتفع وصلت للمضخات وانقطعت المضخات في عندنا، هي المضخه المغلى جينا سكرناها، ويعني ساهم شباب يعني تسكيرة أحسن ما تتعطل بالنهاية، وفي بعض محطات نقلوها يعني شالوا المضخات إلى أماكن أخرى، فانقطعت مياه الشرب على معظم القرى الموجودة هنا.
12: مع استمرار ارتفاع منسوب النهر أعلنت الجهات الرسمية حالة استنفار واتخذت إجراءات احترازية شملت تحذير السكان القاطنين على ضفاف الفرات من المخاطر المحتملة، كما باشرت فرق العمل بتدعيم السواتر الترابية وتعزيز وسائل الحماية حول عدد من المحطات والآبار.
15: عندنا مضختين مشروعين خرجنا عن الخدمة، هو مشروع زور شمر مشروع الغال من علي. حاليا نقوم بتدعيم البير الارتشاحي لزور شمر، وبعد ما نخلص المرحلة هاي راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نكمل الدعم لأنه مشروع الغانم العلي خرج عن النهر عن الخدمة، والسبب هذا ارتفاع منسوب النهر. نلاحظ حاليا قاعد ندعم بالبير من الجهة الغربية مشان ما يصير تكهف بالجدام البير ويخرج البير عن الخدمة، وحاليا نفس الشيء حزنا ننتقل من زور شمر راح ننتقل على مشروع الغانم العلي، زاد نفس الشيء راح نسوي نفس العملية هاي لأنه البير هذاك خارج عن الخدمة.
12: رغم تسجيل تراجع نسبي في منسوب المياه خلال الساعات الأخيرة، فإن آثار الأزمة ما تزال مستمرة في ظل انقطاع المياه عن السكان وتزايد المخاوف من تداعيات صحية ومعيشية قد تتفاقم في حال تأخر عودة المحطات إلى الخدمة.
0: أفاد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة في تصريحات لتلفزيون سوريا بأن الفيضانات أسفرت عن تضرر نحو 1800 دونم من الأراضي الزراعية وخروج نحو 10,000 مضخة مياه عن الخدمة، بدأ بعضها بالعودة إلى العمل مع انحسار المياه. وأوضح سلامة أن منسوب فيضانات نهر الفرات بدأ بالتراجع بالتزامن مع انخفاض كميات المياه المتدفقة من سد الفرات، وأشار إلى أن خيام نحو 175 عائلة كانت تقطن مخيما على ضفاف النهر تعرضت لأضرار. أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دنم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. غرق شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما في أثناء سباحته بنهر الفرات في بلدة الحسينية الواقعة على ضفة النهر بريف مدينة دير الزور. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن الغريق هو أحد عناصر الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع، وأن الأهالي وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عنه. ويأتي ذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة بعدم السباحة في نهر الفرات، حيث سبق أن أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرات شددت فيها على عدم السباحة في النهر بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات التي غمرت المناطق المتاخمة للفرات في محافظتي دير الزور والحسكة. أعلنت مديرية التربية في دمشق اكتمال التحضيرات لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 مع جاهزية 192 مركزا امتحانيا في مختلف مناطق المحافظة. وأوضحت مديرة التربية رفاه الدباغ أن عدد المتقدمين بلغ 65,111 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الشهادات من التعليم الأساسي والثانوية العامة والشهادات المهنية والشرعية، مؤكدة تأمين جميع المستلزمات اللازمة بما فيها تخصيص قاعة صحية في كل مركز لضمان سير الامتحانات بأفضل الظروف. بدأ فرع مرور دمشق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية بالمدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.
14: معلم نطلع بنشتغل على الميتورات بعزدين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما احلى بيحجزني. تمرق عالم الزعران طول الليل، بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دورية مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه. ليش؟ لأنه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوة، لو معنا شهادة، لو منمر، لو حاطين خوذة بده يتصادر، ونحن ما عاملين شيء، نحن طالعين نشتغل وماشيين على علم مهلنا، أكيد يعني ما طالع أنا شبب على الميتور وأنا أصلاً طالع أشتغل أترزق الله.
0: يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقربات والقرى التابعة لها يواجهون نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
16: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
17: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجندانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شانه.
16: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
18: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 إلى 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي ترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
16: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطاً عملياً لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
19: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقاً بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
20: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة، وحاولنا وجهنا نحن أمورنا أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء فدفشنا للمدير الاسكان، رحنا على الاسكان قالوا المشكله تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكله، قالنا في التزامات للاسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
19: يؤكد الاهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبه عليهم، اضافه الى استعدادهم لدفع اي مبالغ تطلب منهم لاعاده التيار، مطالبين بفصل اوضاع السكان عن الخلافات الماليه والاداريه القائمة بين الجهات المعنية.
4: هلا في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالة بأمور الكهرباء يعني. وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما عم تصل عندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأساة، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما فيها ما عندها القدرة إنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
19: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: قالت أو أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 12 شخصاً وإصابة 35 آخرين من جراء أكثر من 36 هجوماً إسرائيلياً استهدفت بلدات وقرى جنوبية لبنان في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتركزت الهجمات في قضائي صور والنبطية، حيث تعرضت بلدات عدة لقصف مدفعي شمل قذائف فوسفورية محرمة دولياً، وسط استمرار الغارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية إن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وذلك في سياق الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة. وكشفت الهيئة نقلا عن المصادر أن إسرائيل ستقترح عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، مشترطة تعزيز فعالية الجيش اللبناني على الأرض لتقليص وجودها في لبنان. وأكد المصدر أو المصادر أن إسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان طالما بقي هناك تهديد قائم. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوبي لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، في حين قال نتنياهو إنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة الجيش على معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني.
21: لم تمنع محادثات البنتاغون العسكرية ولا التفاهمات السياسية السابقة من أن تدفع إسرائيل بآلتها العسكرية نحو مرحلة جديدة وأكثر عمقاً في الجنوب اللبناني. ففي مرتفعات الشقيف ووادي سلوقي شرقي النبطية شرعت قوات برية إسرائيلية كبيرة فيما وصفته بنشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. هذا التوغل لم يقف عند حدود الإعلان، بل ترجم جغرافيا بعبور القوات الإسرائيلية منعطف نهر الليطاني لتعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية في توغل يعد الأعمق منذ أكثر من ربع قرن. فالقلعة التي تمتلك موقعا شديد الحساسية يشرف بارتفاعه الشاهق على مناطق نبطية ويطل مباشرة على بلدات الجليل في الشمال الإسرائيلي، قد شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. التمهيد البري جاء غطاء جويا ومدفعيا طال أقضية بنت جبيل وصور والنبطية وصولا إلى غارة استهدفت محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. واكبت هذا الهجوم أوامر إخلاء فورية لسكان قرى وبلدات جديدة مثل أنصار والزرع.

0: حرارية ومشاغرة، ما ينذر بموجة نزوح جديدة وسط وضع إنساني معقد. وفي المقابل أعلن حزب الله انخراطه في اشتباكات مباشرة عنيفة متصديا للتقدم الإسرائيلي عند أطراف بلدات زوتر الشرقية ويحمر أشقيف. سياسيا، وفي وقت تصف فيه واشنطن المحادثات العسكرية في البنتاغون بأنها بناءة ومثمرة، يرى رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. إذن بين اشتعال الميدان وضبابية الطاولات الدبلوماسية، تندفع الجبهة اللبنانية نحو مسارات مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث باتت لغة الحديد والنار هي الحاكمة بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
1: لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ أبو بكر خلاف، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من إسطنبول. أستاذ أبو بكر، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما الأهداف الاستراتيجية المعلنة وغير المعلنة من هذه العملية البرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان؟
2: مرحبا بكم الضيوف الكرام. نحن نتحدث عن أن المشهد الآن بات أكثر تعقيدا، لأن إسرائيل تريد الفوز في هذه المعركة بأخذ أكبر قدر من الضغط لإزالة ورقة حزب الله من المعادلة. نعلم أن جبهة لبنان أصبحت اليوم هي نقطة الاختبار الأخطر. التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله يهدد أيضا بتعقيد تمديد الهدنة الأمريكية الإيرانية، لأن إيران تصر على أن يبقى هذا الذراع قويا وفعالا. تصر إيران على إدراك حزب الله وأزرعها في المنطقة في خلفية أي اتفاقات، حيث سيشمله وقف إطلاق النار ويشمله أيضا عدم المساس بمقدراته أو التوقف عن المهاجمة عليه، هو الذي لن ترضى عنه إسرائيل، حيث تسعى في هذه المواجهات أن تقضي على أزرع إيران في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله. فنجد هذا الصلف الإسرائيلي والتمدد للاحتلال للوصول إلى مرتفعات شقيف، والإصرار أيضا على استفزاز الشعب اللبناني والعربي وكذلك الدولي، حيث خرجت إدانات دولية كبيرة تدين ما تفعله إسرائيل في لبنان، وهذا الاستمرار في الإطاحة أو الضرب بعرض الحائط بالسيادة اللبنانية ورفع الأعلام على مناطق لم تطأها أقدام الاحتلال الإسرائيلي قبل 25 عام. فبالتالي نحن أمام مشهد معقد، حيث نبحث أو تبحث المنطقة عن هدنة، يعني استمرار الهدنة الهشة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الوقت الذي تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان بلا رقيب ولا حسيب، ولا يعني وضع أي حسبان للتنديد الدولي بهذه التحركات الإسرائيلية.
1: إذن أستاذ أبو بكر، بحسب ما فهمته منك، يعني هذه العملية هي امتداد لصراع أوسع يشمل إيران، وليست هي جبهة مستقلة نسبيا.
2: نعم، هي طبعا احنا اذا نظرنا للصورة بشكل عام، فإن واشنطن تريد يعني تجميد الحرب مع إيران مع الحصول على مكاسب كبيرة، حيث أصدر ترامب قبل يعني أقل من ساعة تصريحات أخيرة بأن المفاوضات القادمة مع إيران يجب أن تتضمن عدم وجود برنامج نووي أساسا، وبالتالي أيضا إسرائيل تريد أن تأخذ في الحسبان عدم وجود أي قوة لأزرع أو وكلاء إيران، وألا تدعهم إسرائيل يلتقطون الأنفاس. ووجدنا أيضا على الجبهة الفلسطينية أن إسرائيل أيضا تريد أن تمتد ضرباتها إلى داخل غزة، رغم أيضا الإعلان العالمي لوقف أو إطلاق مبادرة السلام. فبالتالي نحن أمام موقف معقد، إسرائيل تريد أن تستفيد منه بشكل كبير، فيما تتجه أنظار العالم للضغط على أمريكا لفتح مطار، يعني لأن يؤدي السلام إلى فتح مضيق هرمز وعدم تهديد هذه الطرق الملاحية العالمية، وهو ما يسبب يعني ارتفاع أسعار الطاقة. فهو من كل الجوانب نحن أمام

0: يعني تحدي كبير، من يعني يصرخ أولا، هل هي أمريكا أم إيران؟
1: نعم أستاذ أبو بكر، هل تشير المؤشرات الميدانية إلى نية إسرائيل التوسع نحو عمق أكبر داخل؟
0: وطبعا هناك يعني ما نلاحظه يعني متابعين للشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل تريد أن تعظم المكاسب، حتى إذا وصلت إلى طاولة المفاوضات يكون لديها ما يمكن أن يتجاوزه، وهذا لا يكون ضمن مكاسبها. بمعنى أن إسرائيل تريد أن تحتل مساحات كبيرة جدا من لبنان وتتعمق في الداخل اللبناني، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية بأنها تنزع حزب الله بالقوة، وتعرف أن يعني أن كافة الأراضي اللبنانية لن تكون بعيدة عن ضربات الاحتلال الإسرائيلي طالما هناك قذائف تأتيها من جانب حزب الله. فهذا التحدي الذي يعني تعمل عليه إسرائيل هو لتعظيم مكاسبها في هذه المفاوضات، فيصبح الخروج من هذه الأراضي التي هي حديثة الاحتلال نوع من أنواع المكاسب للجانب اللبناني، في الوقت الذي يعني هذه العودة قد لا تكون يعني مؤثرة في الجانب الإسرائيلي، لأنه احتل أراضي كبيرة، وبالتالي يستطيع أن يتخلى عنها تدريجيا مع الاحتفاظ بالحق بالرد، وأيضا أن تتوالى هذه الهجمات ما لم يخرج يعني حزب الله سلاحه، ولا يتمكن الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية. وهو
1: أشكرك.
0: الوقت في الوقت نفسه لا ترضاه إيران، فإيران لا تريد أن تتخلى عن هذا الذراع الذي يمثل تهديدا كبيرا على الحدود الشمالية الإسرائيلية، فهذا هو التحدي.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أبو بكر خلاف، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت ضيفنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المحتمل مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأشار ترامب إلى أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تتناول جوانب شتى من الملف النووي الإيراني، ومؤكدا أن معظم بنوده تتمحور حول هذا الملف. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول إيراني بأن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرا، وأن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم، مؤكدا أن ذلك أمر طبيعي في سياق المفاوضات. وشدد المسؤول الإيراني للوكالة على أن معيار طهران هو النص الذي تقبل به، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبول إيران بها تلقائيا، مشيرا إلى أن طهران مستعدة تماما لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. من جهته أعلن نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة أن إيران لن تتراجع خطوة واحدة فيما يتعلق بالنظام الإداري الجديد لمضيق هرمز، زاعما أن الولايات المتحدة غرقت في مستنقع حربها مع طهران. وقال أكبر زادة إن بلاده ستواجه ما وصفه بالمطالب المفرطة لأمريكا، مشددا على أن إيران لن تتراجع في الساحة الدبلوماسية. وأكد أكبر زادة أن موقف طهران من الملف النووي وقضية الصواريخ لن يتغيرا عبر سياسة الضغوط.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية آيخمان.
0: وماذا تعرف عن آيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لآيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادما من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد

0: أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
1: أصدرت إلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة، حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة، بمعنى أنه جاسوس خطير جداً، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز للأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إلي كوهين في حجمه الحقيقي، سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
2: إلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
5: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم. لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57. أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون، ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها.

0: and he said that he about seven languages.
1: وكانت حوالي سبع لغات.
0: He knows and can master it. And at the end of this document.
1: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية. ووقع بعدها على طلبه. وبعد عامين من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
2: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصا مناسبا. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إيلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
3: أنت كامل أمين ثابت،
4: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.

0: المرحلة الأولى. ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة. هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة، سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد الله

0: الطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا. يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
1: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
2: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
1: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
0: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من

0: الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد. كانت مصادره كتير ضئيلة، يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يدرك في نسمة عرقنا، لازم نوضع الوضع، دائماً كل أحد يجب أن نشوف ريك، كل أحد يجب أن نكون في الشغل.
1: إنه ما هي مصادر المعلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالي، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحفي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريين، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس، وهذه الأخبار ليست ذات أهمية لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم، فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في

0: دمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
1: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
2: احد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
3: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر، كان مصدرا لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، كان صديقا للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفورا ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ راديماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالبا في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول راديماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأ ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
1: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر.

0: يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين. فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة. فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان. فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره. لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
1: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
2: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث، وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
3: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين.

بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقا.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبس بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البس تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمان بأبارتمان لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمان تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً. هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك، تم اعتقال 69 شخصاً بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية

0: محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
1: بأربعת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
2: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
1: هو סיפר של מסע המשפחה שלו בסכסוך.
2: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته. ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي. اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
3: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقا.
4: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائنا، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائنا. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إلي عميلا، لقد كان جاسوسا.
3: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
5: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
3: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
6: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.

0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس ناديا كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
1: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
2: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن واضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية، وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
3: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن أصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
4: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
3: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
4: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق
5: والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حمل التوقيع. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: أنجزت بنسبة تجاوزت 63%، ويعلن تمديد مهلة الاستبدال 30 يوماً. وكالة الأنباء اللبنانية توثق مقتل 12 مدنياً ب36 هجوماً إسرائيلياً خلال 24 ساعة، وإسرائيل تشترط تعزيز فعالية الجيش اللبناني لتقليص وجودها في لبنان. ترامب يقول إن معظم بنود الاتفاق المحتمل مع إيران تتمحور حول الملف النووي، وطهران تؤكد استعدادها لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمتراً في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام، ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. بدورها قالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد، هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، بحالات انه تستدعي انه نقل للمشفى، حالات إصابات، حالات إنسانية طبعا، ودورنا الأساسي ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة، وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
2: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء، بيصير أنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في أنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب أنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة. عنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر أنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
0: كما كشف المحافظ عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة، بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة.

0: خلال أسبوعين مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
1: بناء سدود، هاي المسألة دراسة بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة، إنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية تانية بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: أكدت وزارة الطاقة استمرار عمل جميع محطات الضخ على جانبي نهر الفرات رغم ارتفاع منسوب المياه، وأوضحت الوزارة أن كوادرها تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال فترة الارتفاع وإعادة تشغيل الأخرى فور انخفاض المنسوب، مما أسهم في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري، ولا سيما محاصيل القطن والخضروات، والحد من أي أضرار محتملة من جراء انقطاع المياه. أفاد محافظ رقة عبد الرحمن سلامة في تصريحات للتلفزيون سوريا بأن الفيضانات أسفرت عن تضرر نحو 1800 دنم من الأراضي الزراعية وخروج نحو 10,000 مضخة مياه عن الخدمة، بدأ بعضها بالعودة إلى العمل مع انحسار المياه. وأوضح سلامة أن منسوب فيضانات نهر الفرات بدأ بالتراجع بالتزامن مع انخفاض كميات المياه المتدفقة من سد الفرات، وأشار إلى أن خيام نحو 175 عائلة كانت تقطن مخيما على ضفاف النهر تعرضت لأضرار. أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دنم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. غرق شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما في أثناء سباحته بنهر الفرات في بلدة الحسينية الواقعة على ضفة النهر بريف مدينة دير الزور. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن الغريق هو أحد عناصر الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع، وأن الأهالي وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عنه. ويأتي ذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة بعدم السباحة في نهر الفرات، حيث سبق أن أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرات شددت فيها على عدم السباحة في النهر بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات التي غمرت المناطق المتاخمة للفرات في محافظتي دير الزور والرقة. أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيس أحمد الشرع وفق بيان للرئاسة على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، كما أكد أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه أعلن الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان، أكد الجانبان في ختام الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. هذا وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. قال وزير العدل مظهر الويس إن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق الوحيد نحو العدالة. وأضاف الويس أن الدولة السورية ستواصل بكل مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مشددا على أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مساري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السبت الماضي، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية. هذا وأجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا عبر الفيديو بأفراد من عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما تعازيه ومعبرا عن مواساته لهم، ومؤكدا وقوفه إلى جانب العائلة مع تشديده أن العدالة ستأخذ مجراها.
2: نحن عند عائلة الدكتور الشهيد عبد الرحمن الياسين وزوجته وأطفالها، زوجته الدكتورة رانيا وأطفالها الستة. طبعا موجودين أخوه محمد وليد وخالد وأخته الكبيرة أيضا. فتفضلوا سيادة الرئيس.
3: السلام عليكم أخوك يا رئيس.
4: نعم يا رب.
3: كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب. طول عمرك.
4: نصكم تعازينا ونسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله العدالة بتاخذ مجراها.
3: إن شاء الله بإذن الله.
4: إن شاء الله دول سعر ومستعد البلاد أن كل شهداء الثورة السورية وكل من تأذى على أيد العصابة المجرمة هذول.
3: نتمنى من
4: إن شاء الله تعالى. إحنا إن شاء الله حاولنا بقدر المستطاع من خلال وزارة الداخلية إنه نوصل المعلومات، وكمان أيضا المنظمات ساعدونا بشكل كتير كبير الوصول إلى كشف ملابسات القضية. فإن شاء الله إحنا بأقرب وقت يعني عدالة بتاخذ مجراها على أكمل دورة بإذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم بشعة هذه راح ينالوا جزاء عادل بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله، الله يطول عمرك يا رب. نتمنى ان ينالوا القصاص العدل، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني امننا يعني بحضرتك وبالحكم الواقع باذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا ان شاء الله.
4: امين. ما في شيء. بشكل ان شاء الله، راح يتحاسبوا ان شاء الله، ونحن يعني

0: وزارة الداخلية قام بعمل كبير لحتى أقبل القبض على هذا المجرم أمجد يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معه.
1: بارك الله فيك.
0: على بأقرب وقت بتقدم العدالة، بس إنه في تحقيقات أيضا إنه كل بضعة أيام كشف جريمة جديدة لهم يد فيها، فلحتى ما قوم بإجراءات سريعة بمحاكمات سريعة، ثم بعد ذلك بعدين ممكن تختفي بعض القضايا اللي كانوا هن الجرائم مرتكبينها، فلحتى نحسن نستنفذ كل الطاقة بحيث إنه نوصل لكل ما ارتكبوه من جرائم بشعة حق المجتمع السوري.
1: إن شاء الله.
0: أبشع شيء إنه يؤذوا هالأطفال هذول، والله يعني بصراحة ما في قلب إنسان ممكن يحتمل أو يفكر حتى مجرد تفكير إنه في بشر بالدنيا ممكن يفعل هذا الفعل.
1: بصوا سيادة الرئيس، لأن الأطفال يعني أصغر طفل عمره سنتين، شو ذنبه؟ هي وأخواتها أو أطفال اللي يعني
0: واحد شو بدك يعني، بس إنه الحمد لله هذيك الحرب انتهت، وإن شاء الله السوريين ما عاد يشوفوا مثل
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى بمجهودك سيادة الرئيس.
0: الله يسلمكم إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك يا رب، بارك الله فيك. شكرا الله يسعدكم.
0: على أولادنا إن شاء الله وباقي المفقودين إن شاء الله، نسعى على البحث والكشف عن حقيقة وجودهم إن شاء الله في أقرب وقت. ممكن المؤسسات راح تشتغل على إيقاف الأمر، راح يحسبون الأطفال إن أطفالنا، وإن شاء الله راح نقوم بكل واجبنا قد ما نستطيع بإذن
1: الله إن شاء الله تعالى.
0: الله يسلمك فيك.
1: أيضا سيادة جميع الشهداء.
2: سيادة الرئيس أيضا في أخته أحلام، أيضا في أخته أحلام أيضا أصغر أخته.
3: السلام عليكم سيادة الرئيس.
0: سلام.
3: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله
3: بسلم. الله يخليك سيد الرئيس. أملنا فيك إن شاء الله بقيادتك الحكيمة إن شاء الله، بس إنه نحصل على رفعة أولادنا. هيدا أهم شيء إن شاء الله، ونحن متيقنين يعني بحضرتك سيد الرئيس.
0: الله يخليك. الله يخليك. نحن خدم لكم إن شاء الله، وبإذن الله ما كنا خاطر بطيب.
3: الله يبارك فيك. الله يخليك.
0: الله يسلمك.
3: الله يخليك.
0: الله يسلمك.
2: الله
1: يجزاك عنا كل خير إن شاء الله. جزاك الله عنا كل خير.
4: أوضحت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها تسلمت 29 مقطع فيديو على وحدة تخزين في بروكسل بتاريخ 12 من أيار الماضي عبر جهة حقوقية سورية وسيطة، في إطار متابعة قضية اختفاء عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين والطبيبة رانيا العباسي وأطفالهما. وأشار المكتب الإعلامي للهيئة إلى أن الجهة الحقوقية الوسيطة استلمت هذه المواد من شقيقين حصلا عليها مباشرة من محتويات حاسوب أمجد يوسف في باريس بتاريخ 9 من أيار، مؤكدا أنه لا علاقة لأي طرف آخر بهذه العملية بخلاف ما أفصح عنه.
5: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلا جديدا من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضورا في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمرا للوصول إلى الرفاة وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
6: الفيديو اللي انتشر

0: على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
1: نظم مواطنون في مدينة الرقة وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا النظام المخلوع، وذلك على خلفية إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين الوصول إلى مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي وتأكيد استشهاد أفرادها.
2: إذا ما طبق مسار العدالة الانتقالية لن يكون هناك مجتمع سوري مستقر ولا سلم أهلي ولا تعايش مشترك. بالإضافة أن المنظمات الحقوقية التي تحتفظ بأدلة، التي تمتلك أدلة أو فيديوهات أو أي وثائق هي تساعد بكشف مصير المفقودين، نتمنى أن يكون في مساعدة، نتمنى أن يكون في تنسيق وتشبيك مع الجهات المعنية.
3: أهم ملف حاليا يشغل السوريين قبل ملف الاقتصاد وقبل ملف إعادة الأعمار هو ملف العدالة الانتقالية، وكل يوم تأخير بمعالجة هذا الملف هو مانو لصالح البلد نهائيا.
1: كما شهدت مدينة حماة وقفة مماثلة طالبت أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام المخلوع.
4: أنا واقف وقفة تضامنية مع هؤلاء الشهداء الصغار طيور الجنة، كنت أتمنى أن أشوفهم عند الناعورة عم يلعبوا معنا، ولكن يد الإجرام طالتهم في مقتبل العمر. حقيقة نحن يعني يعتصر القلب يعني ألما على هؤلاء الأطفال وعلى أمهم وأبيهم، قتلوا بغير ذنب. نطالب بالإسراع بتطبيق أشد الأحكام على هؤلاء حتى لا يتكرر ذلك في مجتمعنا السوري. المجتمع السوري مجتمع نظيف، هؤلاء هم يعني الشيء الوسخ في المجتمع، لا يجب أن نتخلص منه لا للانتقام ولا للثأر ولكن للعدالة.
1: أفاد مصدر أمني للتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولغة أمام حركة المركبات والمواطنين، وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. أفاد مدير صحة درعا زياد المحاميد بأن مشافي المحافظة استقبلت خلال عطلة عيد الأضحى نحو 129 حالة إصابة من جراء حوادث سير، معظمها حوادث دراجات نارية توزعت بين رضوض وكسور وجروح. وأوضح المحاميد أن عدد مراجعي قسم الإسعاف في مشافي المحافظة خلال العطلة بلغ 2572 مراجعاً، في حين سجلت 197 حالة تسمم غذائي جرى تقديم العلاج لها، وذلك في مشافي بصر الشام ونوى وإزرع والحراك وجاسم وطفس. ضبطت عناصر الضابطة الحراجية في اللاذقية 7 أطنان من الأخشاب المهربة قرب منطقة زاهية بريف المحافظة، وأعلنت محافظة اللاذقية أن الجهات المختصة عملت على مصادرة الأخشاب المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في حين تتولى الضابطة الحراجية متابعة القضية.

0: أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63% على مستوى سوريا. وأشار رسلان إلى تمديد مهلة الاستبدال 30 يوما إضافية تبدأ من الأول من تموز وتنتهي في 31 منها، باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستكمال العملية، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة إلى الامتناع عن إعادة طرح الفئات النقدية القديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارا بتعديل آلية استيفاء السلفة الضريبية على المستوردات استجابة لمقترحات قطاع الأعمال، وتضمنت أبرز التعديلات تخفيض نسبة السلفة الضريبية إلى 1% على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية الأساسية، وإلغائها كليا على مدخلات القطاع الزراعي. كما اعتمد القرار البند الجمركي أساسا لاستيفاء السلفة بدلا من صفة المستورد للحد من ظاهرة المنشآت الوهمية، وأعفى عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 ليرة جديدة من استيفاء السلفة. أعلنت مديرية التربية في دمشق اكتمال التحضيرات لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 مع جاهزية 192 مركزا امتحانيا في مختلف مناطق المحافظة. وأوضحت مديرة التربية رفاه الدباغ أن عدد المتقدمين بلغ 65,111 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الشهادات من التعليم الأساسي والثانوية العامة والشهادات المهنية والشرعية، مؤكدة تأمين جميع المستلزمات اللازمة بما فيها تخصيص قاعة صحية في كل مركز لضمان سير الامتحانات بأفضل الظروف. بدأ فرع مرور دمشق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية بالمدينة بما فيها المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات.
1: معلم نطلع بنشتغل على الميتورات بعز دين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما احلاه، بيحجزني تمرق عالم الزعران طول الليل، بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دوريه مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه، ليش؟ لانه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوه، لو معنا شهاده، لو منمر، لو حاطين خوذه بده يتصادر، ونحن ما عاملين شيء، نحن طالعين نشتغل وماشيين على علم مهلنا، اكيد يعني ما طالع انا شبب على الميتور وانا اصلا طالع اشتغل اترزق الله.
0: يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقربات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
2: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
3: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجمدانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس السلفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شاننا.
2: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
4: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 إلى 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا، بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي الترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
2: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطا عمليا لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
0: تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
5: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقا بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
6: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة، وحاولنا وجهنا نحن أمورنا أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الإسكان، رحنا على الإسكان قالوا المشكلة تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكلة، قالنا في التزامات للإسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
5: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
7: هلا في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالها بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما بتصل عندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأساة، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما عندها القدرة إنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
5: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص التي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات. وأوضحت الوزارة أن الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاما أساسيا. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بجرائم الفساد والتعاون في استرداد الأصول وتتبعها، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وندوات مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى خلال 48 ساعة الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف الموقع أن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى مقابل إحجام إسرائيل عن التصعيد، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ الأمن بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه طالب بأن تكون إسرائيل من يوقف هجماتها أولا. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 12 شخصا وإصابة 35 آخرين من جراء أكثر من 36 هجوما إسرائيليا استهدفت بلدات وقرى جنوبية لبنان في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتركزت الهجمات في قضائي صور والنبطية، حيث تعرضت بلدات عدة لقصف مدفعي شمل قذائف فسفورية محرمة دوليا، وسط استمرار الغارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية إن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وذلك في سياق الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة. وكشفت الهيئة نقلا عن المصادر أن إسرائيل ستقترح عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، مشترطة تعزيز فعالية الجيش اللبناني على الأرض لتقليص وجودها في لبنان. وأكدت المصادر أن إسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان طالما بقي هناك تهديد قائم. أسفر استهداف مسيرة إسرائيلية تجمع لمصطافين داخل ميناء مدينة غزة عن مقتل فلسطيني وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال. كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة بقصف مسيرة إسرائيلية منزلا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المحتمل مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تتناول جوانب شتى من الملف النووي الإيراني، ومؤكدا أن معظم بنوده تتمحور حول هذا الملف. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول إيراني بأن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرا، وأن إيران ستدخل تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم، مؤكدا أن ذلك أمر طبيعي في سياق المفاوضات. وشدد المسؤول الإيراني للوكالة على أن معيار طهران هو النص الذي تقبل به، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبول إيران بها تلقائيا، مشيرا إلى أن طهران مستعدة تماما لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. من جهته، أعلن نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة أن إيران لن تتراجع خطوة واحدة فيما يتعلق بالنظام الإداري الجديد لمضيق هرمز، زاعما أن الولايات المتحدة غرقت في مستنقع حربها مع طهران. وقال أكبر زادة إن بلاده ستواجه ما وصفه بالمطالب المفرطة لأمريكا، مشددا على أن إيران لن تتراجع في الساحة الدبلوماسية. وأكد أكبر زادة أن موقف طهران من الملف النووي وقضية الصواريخ لن يتغيرا عبر سياسة الضغوط. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من بوخارست الأستاذ عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي. أستاذ عبد الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما دلالة تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أنه لا اتفاق نهائيا حتى الآن، رغم الحديث عن تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران؟
1: صباح الخير، أشكركم على الاستضافة، شكرا لجمهوركم أيضا الكريم. الحقيقة الأستاذ جمال، أن ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعبر عن كونه أكثر من أمنيات. دعنا نكون صريحين في هذه النقطة، ما يقوله المسؤولين الإيرانيين الحقيقة هو أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الحقيقة. هناك تمنيات كثيرة لدى الرئيس الإيراني الأمريكي بأنه يستطيع فرض اتفاق من نوع ما على إيران، ولكن كل المؤشرات تؤكد بأن إيران ماضية في مفاوضات ومفاوضات، كما فعلت في قبل هذه الحرب عندما يعني بقيت لسنوات عديدة تناور وتحاول التملص من الالتزامات والوصول إلى اتفاق كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل وربما أيضا المجتمع الدولي. اليوم نعم هناك تبادل لنصوص الاتفاقات، لكن ليس هناك من اتفاق كامل وجاهز كما يقول الرئيس الأمريكي. وعندما ندخل في نص هذا الاتفاق حول نقطة عدم امتلاك إيران للمشروع النووي الإيراني، تخلي إيران عن التخصيب اليورانيوم، تخلي إيران عن أحلامها في أن تكون قوة نووية في هذا العالم، فأعتقد أن هنا تكمن المشكلة. لن تتخلى إيران بهذه السهولة التي تصورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعتقد أن إيران يمكن أن تقبل بتشوية من نوع ما، بتجميد هذا المشروع لعدة سنوات، لكنها لن تقبل بالتخلي الكامل عنه، وربما في هذا الأمر يعني تدور المفاوضات الآن بشكل كامل. أضف إلى ذلك ربما أيضا يتعلق المفاوضات في قضايا وجوانب أخرى تتعلق في الرقابة الدولية، تتعلق في التفتيش الدولي على هذه المنشآت النووية وخضوعها في النتيجة إلى منظمة حظر الأسلحة وإلى آخره، لكن والنووية. ولكن أنا لا أعتقد أنه الآن بهذه الصيغة التي حدث بها الرئيس الأمريكي أننا قد وصلنا إلى اتفاق. ما يقوله المسؤولين الإيرانيين الحقيقة هو أقرب إلى الحقيقة، أقرب إلى الواقع. إيران هي تناور في هذا الشأن، تتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء نصوص الاتفاقيات، لكن هذه ليست اتفاقيات كاملة وجاهزة وتقبل بها إيران. كلما أدخل عليها تعديل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب يعلن

0: أنه قد توصل إلى اتفاق، ولكن هذا عندما يعود إلى إيران نجد أن هناك تعديلات أو إعادة دراسة وقراءة لهذه البنود، ومن ثم ربما الذهاب في جولة مفاوضات جديدة. أعتقد أننا سنذهب إلى جولة مفاوضات بعيدة طويلة متعددة، لن تنتهي كما يريد الرئيس الأمريكي تحت عامل ضغط الوقت الذي يتعرض له، إضافة إلى ضغط حلفائه وضغط العامل الاقتصادي الكبير الحقيقة عليه وعلى كل المجتمع الدولي، على كل دول العالم. لذلك أنا أعتقد أننا ما زلنا يعني بعيدين الحقيقة عن هذا الاتفاق الذي يروج له الرئيس الأمريكي ويتحدث به عن تفاصيله. هذا هو الواقع للأسف الشديد.
1: طيب ماذا عن دور الوسطاء أستاذ عبد الرحيم في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران؟
0: أنا أعتقد أن الوسطاء كلهم يفعلون ما يستطيعون، وخاصة الوسيط الباكستاني الذي يعني قام لأكثر من مرة بزيارات مكوكية بين إلى طهران، ولكن هذا الأمر لا يعني الوصول لاتفاق. نعم، الأطراف الإقليمية الوسطاء يريدون التوصل لاتفاق والتخلص من الحقيقة من أعباء هذه الحرب ومن نتائجها وما خلفته على مستوى المنطقة، ولكن هذا لا يعني في النتيجة أن هذه الأطراف تستطيع فرض اتفاق على إيران. هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، هناك مسعى أيضا لإقناع أمريكا ربما يعني بالتخلي عن بعض شروطها التي ربما تكون قاسية، ربما تكون مجحفة، ربما تكون يعني صارمة، ولكن هذا لا يعني أن الوسطاء يملكون القدرة على إجبار إيران على توقيع اتفاق من نوع ما. الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذه الضربات التي وجهتها إلى إيران لم تستطع حتى الآن أن تفرض عليها اتفاق كما هي تريد، فما بالك والوسطاء؟ أنا أعتقد أن وخاصة الوسيط الباكستاني، ربما هناك يعني الوسطاء يقومون اليوم بدور ساعي بريد ليس أكثر، ولكن لن يستطيعوا في النتيجة أن يكونوا هم يعني قادرون على فرض اتفاق كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك أفكار جديدة يأتون بها، ربما هناك محاولات يعني لطرح على كلا الطرفين أفكار من نوع الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الجميع، ولكن لا أعتقد أن الوسطاء لديهم القدرة في النتيجة على يعني توقيع اتفاق بهذا الحجم بهذه الأهمية بين الجانبين.
1: نعم أستاذ عبد الرحيم، إلى أي مدى يرتبط ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة بمسار التفاوض السياسي؟
0: يعني لا شك أن هذا الأمر غير يعني الأمرين ليس منفصلين عن بعضهم البعض. أنا أعتقد هناك ارتباط وثيق الحقيقة بين كلا الأمرين، بين التفاوض حول مسألة التفاوض السياسي وحول موضوع فتح مضيق هرمز، وكل هذه الملفات مرتبطة ببعضها، بما في ذلك حتى أيضا يعني أزرع إيران في المنطقة. نحن في النسخ التي كانت تسربت من هذا الاتفاق التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني كانت تتحدث بشكل واضح أيضا عن ضرورة وقف الحرب، ضرورة وقف يعني ما يحصل في جنوب لبنان، وهذا يؤكد على أن الاتفاق هو اتفاق، ما تطلبه إيران ما يريده كلا الطرفين ربما هو اتفاق شامل وكامل، ولكن الاختلاف على التفاصيل. أنا أعتقد أن الاتفاق ليس اتفاقا منعزلا، ليس اتفاقا منفصلا، الجند السياسي وارد، وإيران ربما هي يعني تريد هذا الأمر لعدم العودة مرة أخرى إلى الحرب. نحن في العام الماضي قد شهدنا حرب أيضا من هذا النوع، وتكرر الأمر في هذا العام في نهاية فبراير شباط الماضي. هي تريد الآن فعلا الوصول إلى اتفاق كامل حتى لا يتم العودة في كل مرة إلى يعني هذا الأمر، وهذا ربما يعقد أيضا طبيعة الاتفاق أو الإنجاز الاتفاق في هذا الشأن. نعم هناك ارتباط وثيق، لا يمكن القول أن المفاوضات جارية اليوم فقط على إزالة الحصار البحري وفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه أمام الملاحة الدولية، حرية حركة الملاحة الدولية دون اتفاق سياسي شامل. أنا أعتقد أن إيران مصرة وراغبة الحقيقة بتوقيع اتفاق شامل في كل هذه النقاط التي يتم الحديث عنها في أقرب وقت ممكن، لأن في ذلك في النتيجة يعني ما يخرجها هي والولايات المتحدة الأمريكية ويخرج الرئيس الأمريكي نفسه ترامب من هذه الحرب الورطة التي يعني لم يكن الحسابات فيها دقيقة، لم تكن الحسابات فيها صحيحة، وكانت هناك يعني لا شك أن يعني قدرة إيران حتى الآن على النظام الإيراني على البقاء، على الصمود، على تجاوز هذه الأزمة، تماسك الداخلي، كل هذا قد فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية ربما، وهذا ما يعقد موقف الأمريكي أمام حلفائه الدوليين، أمام القوى الدولية الكبرى التي رفضت المشاركة في هذه الحرب والمساعدة.

0: فيها. نحن أعتقد أمام ملف كامل كبير، سيطول الوقت حتى يتم إنجازه، وبما يرضي كل الطرفين ويرضي المجتمع الدولي.
1: أشكرك أستاذ عبد الرحيم خليفة الكاتب في شأن السياسي، كنت ضيفنا من بوخارست، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الـ وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. قضية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958 ورا عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990 وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نناقش فيها على مدار ساعتين كواليس تحرك المحافظات والإدارات المحلية للتعامل مع أزمة ارتفاع مستوى مياه الفرات والحد من آثارها، ونتطرق في ملفاتنا إلى التقدم في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيماوية المرتبطة بنظام المخلوع. أخيرا نناقش على مدار ساعة تطورات قضية مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي بعد

إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج بشأن القضية وتأكيد وزارة الداخلية ضلوع العسكري في النظام المخلوء أمجد يوسف فيها. أهلا بكم.

0: كشفت وزارة الطاقة عن استقرار منسوب نهر الفرات في الخط الغربي عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا حتى ظهر اليوم الأحد، معلنة عدم تسجيل زيادات إضافية مع توقعات ببدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن مناطق الخط الشرقي الممتدة من الميادين وحتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للتمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن تبدأ بالاستقرار مساء بالتزامن مع استمرار جهوزية مديريات الطوارئ والفرق الميدانية. ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة المتابعة على مدار الساعة لنشر أي تحديثات فورية. من جهته أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات داخل المدينة. وأوضح حطاب أن التراجع التدريجي للمناسيب انعكس على حركة المياه التي ما تزال موجودة في شارع الكورنيش، مؤكدا أنها انحسرت تماما عن الرصيف. وطمأن رئيس مجلس المدينة المواطنين بأن الوضع في محيط معبر حويجة صقر بات آمنا، لافتا إلى وجود بعض المياه في الشارع القريب من حديقة كراميش، لكنها لا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو الممتلكات. هذا وقالت مديرية إعلام الرقة إن مستوى مياه نهر الفرات انخفض بمقدار نصف متر بعد إغلاق إحدى بوابات المفيض في السد. هذا ويواصل فريق الهلال الأحمر استجابته الطارئة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك عقب قرار إيقاف العبارات المائية حفاظا على سلامة الأهالي.
1: نحن حاليا متواجدين على ضفاف نهر الفرات معبر جسر السياسية. احنا متواجدين هنا ودورنا الأساسي نستقبل الحالات الإسعافية اللي قام تجي بسبب نزوح من حويجة صقر أو من بعض القرى مثل الكسرة أو حويجة قاطع، بحالات أنه تستدعي أنه نقل للمشفى، حالات إصابات، حالات إنسانية طبعا، ودورنا الأساسي أنه ننقلها من هون للمشفى الوطني.
0: وينضم إلينا عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة، معنا مباشرة من الرقة. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. في البداية نود أن نعرف بالتفاصيل ما يجري الآن، هل انتهت فعلا أزمة الفيضان نهائيا أم مرشحة إلى العودة؟
2: حياكم الله أستاذي، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير.
0: أهلا وسهلا.
2: الله سبحانه وتعالى يديم علينا النعمة. طبعا مثل ما أنتم بتعرفوا بدأ الانحسار، هذا الكلام اللي صار الحمد لله رب العالمين، تخفيف الكميات من السد الحمد لله رب العالمين، بدأنا نحن نلاحظ تراجع ملحوظ مثل بالنسبة للموضوع. عودتها ما بتوقع أن شاء الله تعالى ترجع لأني أنت الآن كان الكميات اللي تتدفق من خلال السد كميات تقريبا بال 1900، الآن نحن عم نحكي بال 1500 الحمد لله رب العالمين، كل ما لا الأمور أفضل إن شاء الله تعالى. العودة ما أظن ترجع إلا إذا في حال رجع هذا الكلام الجدد من خلال الجانب التركي بتدفق جديد، إذا كان حتى الآن من خلال المؤشرات اللي بتقول ما في هذا الكلام.
0: طيب يعني قد يبدو بحسب ما نراه التداعيات في دير الزور أكثر بكثير مما هي عليه الأمور في الرقة، ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة سواء كانت إجراءات فنية أو حتى متخذة من قبل الإدارة والجهات المعنية؟
2: الأستاذ أنت مثل ما بتعرفي أنه نحن الآن أكثر الأضرار اللي صارت نتيجة الشيء السابق اللي موجود كبنية تحتية. أما بالنسبة لأخوتنا بالدير أسأل الله أنه يعينهم، نحن الأضرار أقل بصراحة عنا يعني من الدير، نتيجة أنه نحن شوي كنا يعني موضوع الجسر المنصور كان موجود، فهن الجسور هي اللي أثرت سلبا على الدير، كان في طرق ترابية نتيجة أنه الجسور خرجت عن الخدمة، فهذا زاد التأثير أكبر. بالرقم ما عانينا هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، نتيجة أنه نحن

0: الزعم. الطرق المؤدية إلى المدينة بشكل جيد مفتوحة الحمد لله رب العالمين. صارت أضرار تانية من خلال الأراضي الزراعية، في عنا تقريبا ما يقارب 1800 دنم، لكن هي انغمرت بالانحسار بترجع هذه المسائل. لكن هنا صار في عندك الكورنيش في الدير، صار في عندك الجسر الواصل، فأكيد عندهم الأضرار أكبر من عندنا.
1: طب ضمن يعني فقط للتوضيح، يعني هل تعد فعلا إدارة سد الفرات هي ضمن والإشراف عليه هي من ضمن المسؤوليات لدى المحافظة في الرقة، يعني من ضمن مسؤولياتكم، أم هنالك ربما جهات معنية مسؤولة عن ذلك؟
0: هي المسؤولية بصراحة مشتركة، تقع على كل مسؤول في الموجودين، مشان ما نحن نتخلى عن مسؤولياتنا. هو التنسيق حقيقة كان عالي جدا خلال مدير السد الدكتور مشكور، يعني كان عم يطلعنا على كل التفاصيل، كان أي إجراء بده يقوم فيه. طبعا أنت مثل ما بتعرفي إنه هي مسألة أمنية، مسألة مهنية بحتة، مسألة السدود هالمسائل، يعني هي ناس مختصين بيعرفوا فيها. نحن الكميات اللي كانت جاية من أخذنا الأتراك خلال الفترة السابقة كانت كميات كبيرة ما اعتدنا عليها خلال تقريبا أكثر من 30 عام، والحمد لله خير وفير بهذا الكلام. فكان أول بأول السد كإدارة كان عم يطلعنا، كان وزير الطاقة أيضا كمان مشكور متابع معنا أول بأول كل الإجراءات اللي نحن، وكانت تحذيرات نحن من خلال وزارة الطوارئ أيضا نحن كنا منبهين الأهالي بهذا الخصوص، كنا بأي شيء بدنا نساويه، يعني نحن تقريبا كنا مراقبين الموضوع عن كثب بهذه المسائل، وأخذنا بعض الإجراءات الاحترازية اللي ممكن كانت شوي تخفف عننا هذا الكلام. طبعا ممكن أنت كمان تسمعي وتعرفي، لازم في أمور أحيانا تخرج عن سيطرتك، ما عندك إمكانية أنك تقومي فيها، لأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى يعني ما في، يعني فوق إمكانياتنا فوق التوقعات.
1: ولذلك سيد عبد الرحمن نود يعني أن نعرف من حضرتك بالتفصيل ما جرى منذ بداية الأزمة وتداعيات هذه الأزمة، وخصوصا فيما يتعلق بالوارد المائي من الجانب التركي.
0: يعني بصراحة نحن جانا من أخوتنا الأتراك من خلال الفترة السابقة أنه راح يصير في عندكم، لكن هن ما عندهم قدرة على التحكم في هاي الكميات، لأن مثل ما أنت بتعرفين نحن بالشهر السادس في عندك ذوبان الثلوج اللي بده يصير، في عندك أيضا الأمطار اللي صارت فيها الموسمية اللي صارت، ففي عندك كمية كبيرة ما ممكن واحد يتكهن فيها من خلال الشيء اللي عم يطلع من تركيا من هنا راح يفتحوا، فنحن نعرف قديش الكميات، لكن ما بيعرفوا قديش الكمية اللي ممكن تجيهم، وهذا الكلام شوي صعب التكهن فيه. لكن نحن على مستوى انه قديش الكميه اللي جيت بصراحه ما صرنا اكثر من، يعني كثير انا ناس شفتهم من خلال الرقه اعمارهم 60 و65 سنه، ونحن صرنا 30 سنه ما عدت علينا الكلام. هذا الكلام هو اثر سلبا بصراحه على الشيء اللي صار، نتيجه انه الناس المضخات اللي موجوده على اطراف النهر، الناس اللي كانت ايضا موجوده اعتادت والفت المشهد انه النهر بهذا الشكل، فناس راحت مثلا قربت اكثر على سرير النهر. ممكن أيضا كمان مضخات المياه اللي كانت موجودة كانت من ري من الأهالي، وكان أيضا محطات الشرب والنهر كل ما بينخفض منسوب النهر فأنت بتنزلي مضخات أكثر، فهذا الكلام كله. فنحن عندنا بعض المضخات اللي خرجت عن الخدمة نتيجة هذا الكلام، والآن رجعت تدريجيا الحمد لله رب العالمين. نحن قدرنا نشيل التجهيزات الكهربائية منها بحيث ما يصير أضرار، لكن بالأخير خرجوا عن الخدمة. نحن كان في عنا تعويض من خلال مضخات تانية للمدينة نحن بشكل عام تقريبا
1: ما دور هذه
0: خرج.
1: المضخات سيد عبد الرحمن؟
0: كيف؟
1: ما دور هذه المضخات؟
0: طبعا هي مضخات للري وبنفس الوقت لمياه الشرب، يعني من الطرفين انت عندك، لكن الحمد لله رب العالمين نحن كان في عنا تعويض بغير أماكن من خلال الدارات التانية اللي موجودة من خلال المدينة.
1: كم مضخة توقفت خلال هذه
0: يعني احنا
1: الأزمة؟
0: تقريبا عندنا بحدود العشرة مضخات اللي موجودة تقريبا
1: نعم
0: اللي خرجت عن الخدمة، والحمد لله رب العالمين الآن بدأت ترجع. نحن يعني في عندنا المضخات مو بالضرورة أيضا، أحيانا بتروح من كمضخة، ممكن أحيانا تكون التجهيزات الكهربائية اللي أنت ممكن توصلي فيها فأنت بتصير عندك صعوبة في الوصول، فأنت بتروحي بتخرجي المنظومة الكهربائية منها بحيث ما يصير فيها أضرار، فنحن هذا هو السبب اللي خرج. الآن في بعض المضخات الحمد لله رجعت تدريجيا.

0: بيتيا ترجع كون منسوب المياه النزيه.
1: طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بالإخطار التركي، كم المدة الزمنية أو الفترة الزمنية بين الإخطار التركي وحدوث هذه الأزمة؟
0: يعني بصراحة كان في نحن عندنا مدة تقريبا من 3 أيام لأربعة أيام تقريبا صار التحذير، ونحن خلال هاي الأربعة أيام كنا يعني أخذنا وقت بحيث إنه يعني نقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. لكن برجع بقول إنه الآن في بعض الأشياء إنه شد ما كنتي أنت يعني عم بتنبهي وبتحذري، في أشياء مثلا في بيوت مثلا اتعمرت غسيل نار، هل بتحسني تزيلي هذا البيت الآن خلال هاي
1: كنت
0: الفترة؟
1: على اطلاع
0: هذا بدك
1: إذن
0: تفرغيه لحتى
1: سيد عبد الرحمن، كنت على اطلاع بهذا الإخبار؟
0: عندنا بعض المخيمات أيضا اللي كانت موجودة، هي قرابة 175 عائلة موجودة. طبعا هي ما صار فيها الحمد لله رب العالمين جرف، لا هي عبارة إنه منسوب المياه ما وصل للنهر، لكن منسوب النهر مثل ما أنت بتعرفي ارتفع، فهي صارت ترضع المي ترشح المي من عندهم، فصار في عندهم المياه وصلت للخيام. الحمد لله نحن تكلمنا مع الأهالي الموجودين إن في أماكن لكم جاهزة من خلال هذا الكلام، الحمد لله ما صار هذا الكلام وعلى تواصل دائم معهم.
1: طيب كيف ستتعاملون مع المتضررين؟ هل هنالك خطط وضعت؟ هل هنالك أي استراتيجية لذلك؟
0: طبعا نحن اليوم كان في لقاء بين المنظمات المحلية والدولية الحمد لله رب العالمين، وجهناهم بحيث انه نحن يكون في تعامل سريع مع اي حالة موجودة. نحن ما في حالات خلينا نقول انه هي لا قدر الله صار فيها انه الناس طلعت مثل ما حصار النهر رجعت الان على بيوتها، يعني في بعض المناطق، وبنفس الوقت المخيمات اللي كانت موجودة ايضا تغيرت اماكنها. وعودنا للناس نحن أي شيء اللي بين إيدينا إن شاء الله تعالى موجودين معهم، أي شيء نحن أي ضرر رأسا عم نتعامل مع الحالات هاي من خلال. بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء بيصير إنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة تغير مكانها. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة. عندنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون الكميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
1: طيب فيما يتعلق بتعويض المتضررين، يعني هل رصدتم حجم الأضرار وحجم المطلوب لهؤلاء المتضررين؟ هل هنالك خطة أيضا وضعت منعا لتلافي أي ضرر في المستقبل؟
0: احنا لجان الاحصاء حاليا بصراحه صار لها تقريبا من
1: نعم
0: بدايه حتى الان عم تحصي هاي المسائل. اليوم كان في عندنا جلسه وممكن الايام انهم وعدونا خلال اليومين القادمين يعطونا احصائيه كامله بالشيء اللي موجود، ونحن بدورنا راح نوجه المعنيين او حتى بالنسبه لموضوع المنظمات اللي موجوده من خلال الكلام. لازم خلال اليومين ان شاء الله تعالى تكون احصائيه
1: ولكن
0: جاهزه معنا.
1: لطمأنة المتضررين، يعني هل هنالك أي شيء يمكن أن نسمعه منك الآن؟
0: يعني نحن اي شيء بنقدر عليه ان شاء الله تعالى ما راح نقصر فيه من خلاله، توعدوا ان المنظمات جاهزين لاي شيء. نحن خلينا نتكلم شوي عن نحن ايش الاضرار اللي موجوده.
1: نعم
0: نحن عندنا تقريبا 8 مداجن تقريبا في الرقم هي خرجت عن الخدمه من ضمرتها المياه، فهي خلينا نشوف ايش اضرارها، فكل ضرر يقدر بقدره، وبنفس الوقت ما هو يعني ما هو شيء يعني مثل بعضه ما بيشبه بعضه. يعني انت اليوم عندك مداجن عندك بنفس الوقت اراضي تقريبا مساحتها 1800 دنم، هدول خرجوا عن الخدمه، كيفيه التعويض فيها هل تشبه بعضها ما بتشبه، فلذلك نحن ما حسنا نقول انه نحن بدنا نعوض هدول الناس مثل ما بصير في كل مره نقول نعطي سله او نعطي هذا شيء ما عم نحكي فيه نهائيا خلال، ليش؟ لاني ما في شيء بيشبه بعضه، هذا هو السبب صراحه.
1: طيب
0: ولازم
1: حضرتك
0: يكون بداية إحصاء صحيح من ثم إن شاء الله تعالى ممكن

0: في صحيح.
1: طيب سيد عبد الرحمن، بصفتك محافظ للرقة، هل أيضا ضمن مسؤوليات حضرتك إدارة أو الإشراف حتى على سد الفرات، كون المنطقة ضمن الحدود، حدود المحافظة؟ يعني ذكرت قبل قليل بأن هنالك جهات أخرى أيضا تقع على عاتقهم المسؤولية، لكن حضرتك ما هي المسؤولية الأساسية بهذه المنطقة؟
0: طبعا نحن مثل بالنسبة لموضوع السدود هي مسألة وزارة الطاقة،
1: نعم
0: مثل ما أنت بتعرفي هي المسؤولة، لأن مهنيا هن المختصين بهذا الشيء. نحن موجودين بنقدم لهم الخدمات اللازمة من خلال إذا كان في شيء أمني، إذا كان في شيء بيحتاجوه، إذا في خلل ما معين نحن بنساعدهم فيه. نحن بيطلعونا على خطتهم اللي بيقوموا فيها بالكامل، إذا كانت تتعارض مع المحافظة، إذا بتتعارض أيضا مع الأهالي اللي موجودين، أي شيء من هذا القبيل. لكن إشراف هو فقط يعني مجرد أنه نحن نشرف على خططهم، أما تدخل مهنيا ما بنتدخل نهائيا بأعمال اللي يساووا صيانة أو ماذا. بيعلمونا أنه نحن في عنا 1 2 3، أحيانا بنأجل بعض النقاط نتيجة أنه ممكن يكون في ضرر، أو ممكن يكون في سقاية، أو ممكن يكون في شيء ما معين. لكن نحن صلاحياتنا عليهم هي إشرافية وليست أوامر.
1: طيب فيما يخص يعني إدارة هذه الأزمة سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي تنسيق مباشر مع محافظة دير الزور؟
0: نحن بالنسبة لنا الآن بين دير الزور يعني كمحافظ في تواصل مباشر معهم، أي شيء نحن بتوفر عنا من خلال المحافظة أو هنن يعني نتبادل هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين، ما أنت شفتي كان بصراحة الاستجابة كبيرة كثير الحمد لله رب العالمين خلال الوزراء والموجودين المسؤولين. لكن في هاي الظروف اللي بتصير بصراحة كل واحد بالمحافظة مثل ما بقولوا يحاول يتوتل بالشيء اللي موجود عنده، يعني لأني هو صح عند الدير أكبر، لكن بالأخير في مسؤولية تامك أكبر بالنسبة لموضوع الرقة.
1: طب سيد عبد الرحمن، هل هنالك شيء يمكن الإفصاح عنه للناس، سواء إن كان من بيانات لحكومية أو ما شابه فيما يخص هذه الأزمة؟
0: يعني أنا بصراحة حابب من منبركم الكريم أنه نحن نوجه رسالة شكر لجميع الناس اللي موجودين بيتفاعلوا معنا، وبنفس الوقت أنه نحن شوي صار في بعض النقاط فيها تهويل. نحن بالأخير هذا من المجتمع، لابد من أنه نحن نراعي هاي المسائل الناس بالأخير وقت اللي نحن كنا موجودين. ففي بعض اللقطات من بعض الأخوة الإعلاميين اللي أعمال تنزل بتقول أنه مثلا اليوم الرقة منكوبة في المنطقة، فنحن هذا الكلام بصراحة هو بيأثر على المجتمع. بنقول لأن بصراحة أخواني في مصادر رسمية لابد من أنه نحن على طول نتبعها ونسمع منها، لأن في الأخير هو مثل ما انت بتعرفي كان في قلة ثقة سابقة عن النظام البائد، فأنت هيك توارثتي. فنحن اليوم بنقول لأهلنا لا، نحن واقفين على أي مشكلة أو أحداث بتصير الحمد لله رب العالمين. أخوتنا في وزارة الطوارئ يعني عبوصوا الليل والنهار، بنفس الوقت وزارة الطاقة مشكورة، كان السيد معالي الوزير يعني متابع معنا كل خطوة بخطوة. ونحن أنشأنا غرف عمليات مشتركة بين الجهات اللي معنية بالشكل الكامل اللي هي بتمس هاي المسائل، والحمد لله رب العالمين تداركنا بعض النقاط اللي صارت معنا واللي قدرنا. يعني نحن الآن في كتير من خلال مثلا الشيء اللي صار الناس ما بتعرفون، مثلا نحن عنا تقريبا في 920 ساتر ترابي قمنا فيه والتعديل من خلال الشيء اللي صار رفعون. فهي الأشياء اللي صارت ممكن الناس ما تشوفها، ما بتظهر، ممكن تشوفها ناس وناس ما تشوفها. فنحن من خلال هذا الشيء بنقول لإخواني الكرام لابد من انه نحن نتقصى الحقيقه بهذا الشكل. يعني كان في بعض النقاط احيانا بيصوروا لك الجسر انه عم بينهار، جسر وهذا الجسر الوحيد اللي واصل، فبتطلعي انت بتبعتي مختصين. كيف انت مثلا قيمت هذا الشيء دون اي اختصاص دون اي شيء، بس هو عباره عن شخص عم ينبه، طبعا مشكور هو، لكن هو ما عم بيدري انه هو عم بيسبب ازمه كثير كبيره، لذا عم بيسبب تعب بين الاهالي انه الان اذا انهار الجسر معناته انقطع عن الرقة وصار الامدادات قليله من هذا المشابه.
1: طيب هل هنالك اي خطط سيد عبد الرحمن احترازيه لبناء ربما مزيد من السدود بعد هذه الازمه التي حصلت؟
0: يعني مثل ما بتعرفي انت بناء سدود هاي مساله بدراسه بتاخذ
1: نعم.
0: وقت طويل، لكن على مستوى نحن الاشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجوده

0: انه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب، ونلاقي آلية يعني بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
1: طيب سيد عبد الرحمن، هل هنالك أي محافظات أخرى تأثرت بهذه بفيضان الرقة، وخصوصا بأنك ذكرت قبل قليل عن أشرت إلى مضخات المياه؟
0: يعني احنا عندنا تقريبا حلب جزء منها اللي هو تقريبا الشرق الشمالي اللي فهمت انا، لكن مو بحجم اضرار الرقة والدير اللي صارت. الدير بتوقع هي المحافظة الاكبر تضررا من الشيء اللي صار. طبعا كمان انت مثل ما بتعرفي المسافة اللي عم بتصير فيها النهر، مجرى النهر، انت عم بتوصل عكارة المي لدرجة كتير كبيرة، ايضا تأثروا فيها مياه الشرب لحتى تدخل التحلية والتصفية، فهذا الكلام ايضا بيزيد. مثل ما نحن حتى حاليا نحن عندنا بالرقة صرنا نلاحظ انه هذا الكلام، لكن هذا الامر ما بتوقع راح يطول، هذا بتوقع هي خلال فترة وترجع الامور تمشي ان شاء الله تعالى. واليوم صرنا نشوف انه المنسوب النهر الحمد لله رب العالمين بدأ بالانهيار ان شاء الله.
1: طيب سيد عبد الرحمن، أود أن أختم معك فيما يتعلق باللجان المشتركة في هذه العملية، ما شكل التنسيق الحالي بينكم وبين الجانب التركي؟
0: نحن الجانب التركي بيعطينا تقريبا تقرير أولي، طبعا هذا الكلام ما بيجي لعنا كمحافظة بصراحة، بيجي عند وزارة الطاقة، لأن وزارة الطاقة هي فاتحة الخط الرئيسي الرسمي معهم، ومن خلال وزارة الطاقة أيضا اللي عندها السدود، فهن بيعطون تقرير أول بأول. وزير الطاقة بيزودنا بهي المعلومات أول بأول، إنه نحن الآن يعني مثل ما أنت شفتي خلال الإعلام اللي طلع فيه السيد الوزير معالي الوزير محمد البشير، فقال إنه هذا الكلام راح نشوف يعني انخفاض في المنسوب، وفعلا كميات المياه انخفضت خلال فترة 48 ساعة، ولسه نحن في هذا الكلام مستمرين، لسه ما أجتنا أي تعليمات. نحن متواجدين معنا الغرفة أول بأول، غرفة العمليات اللي موجودة بيننا وبين وزارة الطاقة وزارة الطوارئ لهذا الخصوص، والحمد لله رب العالمين عم زودونا في المعلومات أول بأول.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التقدم في ملف تفكيك الأسلحة الكيماوية المرتبطة بالنظام المخلوع.

نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: كشف مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا لتلفزيون سوريا عن العثور على ذخائر من مخلفات الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب عام 2016. وحصل تلفزيون سوريا على صور حصرية بشأن العثور على الأدلة الفيزيائية للهجوم المذكور. وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية أن العثور على هذه الأدلة يعيد نشاط مجرى التحقيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن التحقيق كان عالقا بسبب عدم وجود أدلة فيزيائية. وقال المركز إنه يعتزم تسليم الذخائر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كدليل فيزيائي على استخدام الكيماوي في هجمات النظام المخلوع على المدنيين في حلب. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مرحبا بك معنا سيد نضال. إذن تقدم ملموس في هذا الملف، ملف الأسلحة الكيماوية أعلن عنه وزير الخارجية الشيباني، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني هذا التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك كل قنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017 تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
0: لكن يعني العثور على ذخائر من مخلفات الحرب، الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على حلب تحديدا في عام 2016، إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني هذا يعني عمليا كيف يمكن توصيف ذلك؟
1: اليوم العثور على هذا النوع من الذخائر يعني أمر جدا هام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اليوم نحن عم نقدر نشوف أنه في انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية، التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي. اليوم إيجاد هذه الذخائر هو مرتبط أيضا بهجمات كيميائية. نحن اليوم
0: ما نوعية الذخائر التي وجدت في حلب؟
1: ذكرت قبل قليل هي القنبلة واحدة منهم يعني
0: نعم.
1: الآن في حلب،
0: في حلب تحديدا،
1: في حلب تحديدا وجدنا براميل،
0: نعم
1: براميل صفراء اللي بيعرفها الشعب السوري اللي لجأ النظام لاستخدامها، حول هذه البراميل استخدم مادة الكلور وحولها لأداة فتاكة، حولها لسلاح دمار شامل. هذا النوع من التحقيقات. اليوم نحن عم نحكي عن حوادث حلب. حوادث حلب في العام 2016 كان في معركة في مدينة حلب، حلب تعرضت ل 52 استهداف بالأسلحة الكيميائية.

0: بعد سقوط هذه المدينة بيد النظام السابق تخلص من كم هائل من الأدلة. قدرنا نحصل على شهود، وصل عدد الشهود لأكثر من 200 شاهد تم تقديمهم سابقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن المشكلة كانت أنه ما في أدلة فيزيائية.
1: نعم. يعني في جريمة. أصبحت كل المعطيات واضحة؟
0: اليوم أصبح في بين إيدينا ذخائر جديدة تثبت بأن حلب تعرضت للأسلحة الكيميائية مقارنة أو مع إفادات الشهود الأدلة الطبية المسعفين. هيك ممكن تستكمل هذه الجريمة، يعني هذا النوع من التحقيقات سيتم استكماله في حال وجود الذخائر. كان عندنا مشكلة سنوات السابقة أنه نحن عم نحقق بهذه الحوادث بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بس ما في أدلة فيزيائية. اليوم إيجاد هذا النوع من الذخائر، البراميل الصفراء اللي هي كانت تحمل غاز الكلور، تدل على أن هناك جريمة تم ارتكابها في مدينة حلب، وتعطي صلاحيات لحظر الأسلحة الكيميائية للتوسع في التحقيق وجمع هذه الأدلة و إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف.
1: بالتالي يمكن القول بأن جميع المعطيات أصبحت واضحة وما تبقى هو فقط ملاحقة المتورطين، أم أننا نحتاج حتى الآن لمزيد من التحقيقات ربما فيما يتعلق بأماكن مجهولة حتى الآن لم يكشف عنها؟
0: في الواقع هو العمل على المسارين.
1: نعم.
0: بنفس الوقت.
1: نعم.
0: في قضايا تم التحقيق فيها وفي قضايا لا زالت عالقة. نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 160 استهداف للأسلحة الكيميائية لم يتم التحقيق فيهم، لأنه كان في عرقلة لجهود حظر الأسلحة الكيميائية بوصول المواقع المستهدفة. اليوم سوريا منفتحة، اليوم سوريا نحن قادرين نتحرك لأي زاوية من الزوايا، قادرين حظر الأسلحة الكيميائية قادر تحقق بأي من الحوادث المذكورة. وأعتقد أنه هذا الملف سيطول جدا، لأنه سقوط النظام السابق لا يعني أنه توقف التحقيق بالأسلحة الكيميائية. أي استهداف أو استخدام للأسلحة الكيميائية هو مسؤولية مباشرة لمنظمة حظر الأسلحة، وهو حقوق من حقوق السوريين والدول الأطراف في الاتفاقية. وبالتالي كل الحوادث اللي تم ذكرها أو اللي هي مدرجة على قائمة بعثة تقصي الحقائق أو فريق التحقيق وتحديد الهوية هي خاضعة للتحقيق وستستمر. يعني أعتقد هذا الموضوع سيأخذ سنوات.
1: طيب، يعني بناء على هذه الخطوات التي تقومون بها، كيف يمكن اليوم تقييم التعاون المشترك ما بينكم وما بين الجهات الدولية والحكومة السورية أيضا الجديدة؟
0: في الحقيقة يعني التوثيق بيننا وبين حظر الأسلحة الكيميائية، نحن أول مؤسسة في سوريا شريكة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013 حتى هذا اليوم. إنما على صعيد الحكومة السورية، الحكومة السورية منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة التحقيقات، لإدراج مؤسسات غير حكومية ممكن تعمل على موضوع التحقيقات وتقديم من الشهود والأدلة. يعني أي شيء يحتاج التحقيق أنا أعتقد أن الحكومة السورية منفتحة جدا، وهذا مطالب ليست مطالب لمؤسسات مجتمع مدني فقط، إنما هي مطالب دولية. إحنا اليوم عم نحكي عن حظر الأسلحة الكيميائية فيها 193 دولة طرف. الدول الأطراف دائما تطالب بوجود مؤسسات مجتمع المدني لمساعدة الفرق الدولية التي تم تخصيصها بشكل مباشر للتحقيق بهذه الهجمات.
1: طب فيما يتعلق سيد نضال، إذا أردنا الحديث اليوم عن المخزون حتى الذخائر التي تم الكشف عنها، هل هنالك أي تقديرات لحجم ما تبقى من هذه المخلفات الأسلحة في عموم سوريا؟
0: هذا الأمر شوي معقد.
1: نعم.
0: يعني نحكي بصراحة شوي هذا الأمر معقد، لأنه ممكن نحن بعد 10 سنوات نلاقي مخلفات لهذه الذخائر، ممكن نلاقي مستودعات
1: ولو بشكل الأرض. تقديري حتى الآن يعني بحسب
0: هو صعب أنه نقدر قديش مخزون الكيميائي في. ممكن إذا بتسمحوا لي فقط بإشارة بسيطة، أنه المشروع السوري كان مشروع لتخصيب الأسلحة النووية بالتشارك مع كوريا الشمالية، وتدخلت إيران فيما بعد. لكن بعد الاستهداف الإسرائيلي بين العام 2005 والعام 2007 لمشروع النووي في مدينة الكبر، تحول التوجه السوري للنظام السوري السابق للعمل بجدية أكثر على الأسلحة الكيميائية. يعني سوريا تعمل على تصنيع الأسلحة الكيميائية ومخلفاتها من العام 2007 وحتى يمكن قبل. فاليوم لا يقتصر الموضوع أن احنا لقينا مستودع أو اثنين. أنا صرحت من فترة لواشنطن بوست أنه في نحن عنا في سوريا أكثر من 100 موقع، يمكن يطلع 100 يطلع 120، يمكن أكثر يمكن أقل. اليوم فريق التقييم والإعلان التابع لحظر الأسلحة الكيميائية تمكن من زيارة ما يقارب 25 موقع. فأعتقد أنه هذا الأمر سيطول، يعني ما رح ينتهي اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد سنة، يمكن يأخذ سنوات. إنما إيجاد هذه الذخائر، تسليمها لحظر الأسلحة الكيميائية، العمل على فتح القنوات مع الفرق الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، هذا أمر قيم للغاية، وتشد عليها الدول الأطراف. ويعني اليوم سوريا تثبت جدارة بأنها هي ملتزمة بهذه الاتفاقية.
1: طيب ذكرت نقطة مهمة فيما يتعلق بوجود حتى الآن مواقع مجهولة، هل بناء على ما يتم كشفه هل هنالك ربما فجوات، هل هنالك ربما من يعرقل، أو ربما تحديات أمام العثور على مواقع أخرى مجهولة لم يكشف عنها بعد؟
0: في دائما تحديات، نحن دائما نواجه هذا النوع من التحديات. اليوم فيني أقول لك أنه نحن سلمنا فريق التقييم والإعلان، نحن كمركز توثيق انتهاكات الكيميائية في سوريا سلمناهم 90 موقع، لأن هذه المواقع طبعا هذه المواقع نحن حصلنا عليها بخلال مشروع مع مهندسين منشقين من مركز دراسات البحوث العلمية، ضباط كانوا يعملون بوحدات الكيمياء أو بوحدات الحرب الكيميائية. تمكننا من تحديد 90 موقع من هذه المواقع، شاركناها مع فريق التقييم والإعلان. فريق التقييم والإعلان أيضا حصل على مواقع أخرى من دول أطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. فإيجاد هذه المواقع، في مواقع أستاذي تحت الأرض يعني في مواقع مخفية، يعني أنا مرة تفاجأت أنه في حدا عم بيقول لي وراء هاي الشجرة رح تلاقي بساط بالأرض، إذا بترفع البساط بتلاقي في باب في بقلبه خندق تحت الأرض، إذا بتمشي في باب تاني بيفتح بالزيت مضغوط ضغط، في بدك تمشي هيك بدك تطلع من هون، معقد جدا للغاية. يعني إيجاد كافة هذه المواقع معقد، لذلك أنا كتير أحث الحكومة الحالية على أنه هي حقا عم تشتغل بطريقة تناسب المعايير الدولية. اليوم كتير عم تشجع حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة هذه المواقع، لكن التأكيد على أنه نحن انتهينا، هل نحن عنا مواقع إضافية؟ طبعا في مواقع، لكن الكشف عنها بهذه السهولة هو أمر، هو تحدي كبير يعني لمؤسسات المجتمع المدني.
1: ما المطلوب اليوم يعني سرعة الوصول إلى الكشف عن بقية الأماكن المجهولة حتى الآن لم يكشف عنها بعد ربما؟
0: هلا هو هذا يعتمد على الظروف السياسيه، مثلا الحرب الايرانيه اللي صارت من فتره عطلت دخول الفرق الدوليه الى سوريا، الفنادق اللي كانت مستهدفه من ايران تحدثوا عنها كانت الفرق الدوليه تستخدمها للاقامه فعطلت دخولها. فاي مشكله، المشكله هي الظروف السياسيه قديش بتسمح للفرق الدوليه لزياره سوريا، هذا بزيد النشاط للبحث عن مستودعات او مخازن للاسلحه الكيميائيه. الفكره ايضا أنه نحن عم نقدر نحدد أسماء شخصيات مرتبطة بإعطاء سلسلة الأوامر، الشخص اللي نقل البرميل إلى المستودع، اللي شاله من المستودع إلى الطائرة، اللي طلع بالطائرة، اللي أخذ أمر من قمرة القيادة. يعني هذه سلسلة الأوامر أيضا أمر معقد، أنك تقدر تحدد كل شخص وموضوع ملاحقتهم أيضا خارج سوريا. اليوم كمان أنا حابب نوه أنه مو بس الأشخاص اللي هن أعطوا

0: كيميائية ولم يمنعه أو لم يبلغ عنه فهو متورط.
1: نعم.
0: تخيل سلسلة الأوامر لا تقتضي فقط على سلسلة الأوامر، أيضا الأشخاص اللي هن متورطين بدعم مركز الدراسات والبحوث العلمية بطريقة غير مباشرة في شركات تم تشكيلها بشركات مزيفة خارج سوريا كانت تدعم أنشطة البحوث العلمية. كان في شركات الأدوية أيضا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة الصناعات الكيميائية في سوريا. فبالتالي هو أمر معقد، هو تحدي كبير.
1: حتى الكشف عن المتعاونين أمر معقد، يعني هل ما زالت هنالك حتى الآن شهادات أو حتى وثائق جديدة تظهر من تورط بذلك؟
0: أعتقد أنه في وزارة الداخلية عم تشتغل في سوريا. نعم. يعني أنا كان في لي أكثر من اجتماعات، يعني شفت أنه وزارة الداخلية في سوريا عم تشتغل بشكل جدي على أنه المتورط اللي عم يتم القبض عليه عم يعترف على حدا ثاني.
1: نعم.
0: واحد عم يعترف على واحد آخر. فهي سلسلة الأوامر، تنقل الأوامر، مين اللي نقل، مين اللي صنع، مين اللي خزن، مين اللي حمل على الطائرة، مين أعطى الإحداثية للإطلاق. فهي سلسلة الأوامر هي معنا بالأمر السهل، إنما هو تحدي كبير. لكن أنا أعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية أمر جدا مهم، أولا لتعزيز حقوق السوريين، وهذا أنا بالنسبة لي بالدرجة الأولى، وثانيا لتعزيز حقوق الدول الطرافة لحظر الأسلحة الكيميائية التي أجبرت سوريا على دخولها عام 2013.
1: طب فيما يتعلق ب يعني كوننا نتحدث عن مسألة العدالة والمحاسبة، إلى أين وصلت جهود ملاحقة المتورطين في الهجمات الكيماوية تحديدا؟
0: بالنسبة للتحديد المسؤولية، صار في أعتقد في تم القبض على 18 شخصة الآن، وهذه بادرة جيدة.
1: نعم.
0: لكن في أشخاص متورين على الأنظار، في ناس هربت، في قوات النمر، سهيل حسن نفسه. سهيل حسن احنا مدرج على قوائمنا انه هو متورط باكثر من 23 هجوم كيميائي. طب هو وين؟ صار في موسكو. مشكلتنا نحن الان هي ليست فقط العداله الانتقاليه داخل سوريا. لذلك انا حابب اتوجه من خلال منبر سوريا اليوم انه نحن اليوم لازم نتجه لامضاء اتفاقيات مع هي للانتربول الدولي مع دول اخرى لحتى نقدر نتبادل المجرمين. النقطة الثانية واللي كتير مهمة، دخول اتفاقية محكمة الجنايات الدولية رح يسمح لسوريا بتقديم دعوة ضد أي مشتبه فيه وملاحقته بأي مكان في العالم. فهذا ممكن يدعم مسار العدالة الانتقالية. لكن اليوم إصدار مذكرة بحق سهيل حسن مثلا أو بحق بشار الأسد وهو موجود في موسكو ويحمل جنسية روسية، فهذا أمر مستحيل. نحن نقدر نجيبه ونحاكمه على أراضينا أو نطلب من الدولة المضيفة أنه هي تحاكمه، أمر جدا معقد. لذلك التوجه لإمضاء مذكرات الأنتربول الدولي مع الدول، تعزيز حقوق العدالة السورية مع دول أخرى، اللجوء إلى إمضاء محكمة اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، أنا أعتقد أنه أمر قيم للغاية وسيساعد في المستقبل لملاحقة مجرمي الحرب أيا كانوا وبأي بلد كان.
1: طب ما الخطوات الأساسية؟ يعني هذه الخطوة كم تحتاج من الزمن؟ مسألة أن يكون هناك اتفاقية مع هذه المحاكم الجنائية الدولية للوصول إلى تبادل المجرمين والمحاسبة أيضا.
0: يعني أنا بعتقد أن الشعب السوري تحمل الحرب 14 سنة.
1: نعم.
0: بدأ طويل من التهجير والقتل والقصف والاعتقالات يعني حتى لو أخذت سنة أو اثنين أو ثلاثة، فنحن في مسار العدالة الانتقالية. لكن المشكلة أنه نحن هل سنتوجه إلى هذا الطريق؟ هل نحن عندنا القابلية أنه نحن ندخل هذه الاتفاقية؟ هذا بيعتمد على جهود الحكومة الجديدة بالاتجاه نحو تفعيل أدوات المساءلة القانونية خارج سوريا. اليوم بلبنان مليان مجرمين حرب، يعني في أماكن أنا توصلت لأشخاص أنه هنين موجودين بأماكن كثير محميين. طب هذول نحن كيف نقدر نجيبهم؟ حتى لو قدرنا حكينا مع الحكومة اللبنانية وقلنا هذا متورط بهيك، إيه ما لقينا. تفعيل المذكرات هذول، أي شخص بيقدر يطلع على الحدود رح يطلع له وثيقة، إذا في مذكرة اعتقال بحقه فحيتم اعتقاله وتسليمه للدولة، إذا كان في اتفاقية لتبادل المجرمين أو محاكمته بالدولة نفسها اللي هو مقيم على أراضيها. هذا هو مسار العدالة الانتقالية، هو لا يقتصر فقط على أنه هو إلقاء القبض على المجرمين داخل سوريا، إنما الأشخاص اللي فرجوا خارج البلاد لحتى يحموا نفسهم من هذه المحاسبة نقدر نطالبهم في أي مكان كانوا.
1: ولكن بناء على يعني ذكرت قبل قليل هنالك انفتاح واضح وتعاون من قبل الحكومة السورية والجهات الدولية المعنية بملاحقة المتورطين، كيف يمكن اليوم تقييم هذه الخطوة في مسألة ملف العدالة الانتقالية ومسألة ملاحقة المتورطين.

0: المساءلة.
1: يعني هي خطوة جيدة. اليوم السوريين تعبوا من الحرب، بس كمان في ذوي ضحايا، في نساء. أنا قابلت شخصية من فترة، كنت في سوريا من حوالي شهر ونص، قابلت شخص عنده زوجته تسمم عندها الجهاز العصبي وهي بفترة الحمل في حادثة خان شيخون عام 2017، وصار عندها ولادة مشوهة، عندها طفل ما عنده أطراف. امبارح حكى معي شخص ايضا من مدينه مارع، زوجته ايضا قتلت طفلته عمرها 6 أسابيع بغاز الخردل، رئتين ما عندها. فهي مشكله المعاناه للسوريين،
0: جبر الضرر.
1: جبر الضرر هذه نقطه جدا، هذا اللي انا بدي اوصله لحضرتك، انه موضوع جبر الضرر لا يقتصر فقط على العداله الانتقاليه، نحن لازم نبحث عن وسائل.
0: هل يتم البحث عنه؟ هل هنالك اي مباحثات فيما يتعلق بهذه الخطوه؟
1: والله نحن قدمنا طلب سابقا، يعني قدمنا طلب ولسه ما وصلنا لرد لهلا لمقابله السيد وزير الصحه. نعم. لحتى نحكي عن موضوع يعني ملاحق متابعه الاشخاص اللي عندهم معاناه، ان كانت جسديه ولا ان كانت نفسيه. يعني قابلت شخص مره بيقول لي انا اذا بشم ريحه الكلور بالبيت وهي ماده للتنظيف ترجع لي الذاكره اني انا عانيت من هذه الماده لسنوات طويله، وصار هذا الحكي عمره 10 سنوات. فهي مشكلتنا نحن، لا هي لا تقتصر فقط على العداله الانتقاليه، ايجاد الاسلحه الكيميائيه، تدمير المخزون الكيميائي الغير معلن، انما في اليوم عندنا حاله جبر الضرر، علاج الضحايا، تاسيس مركز خاص للمتابعات النفسيه. الاضرار استاذ، الاضرار النفسيه اصعب بعشرات المرات من الاضرار الجسديه. اليوم انت ضريتي بالجسد ممكن تلاقي حل، تروحي لطبيب تلاقي علاج معين، لكن الاضرار النفسيه مشكلتها كثير كثير كبيره. لذلك نحن توجهنا بكتاب لوزارة الخارجية، عم نستنى الرد حتى الآن، لنقابل السيد وزير الصحة ونبلغه بشكل مباشر أنه نحن في عنا هذا الكم من الضحايا بحاجة لتخصيص مركز خاص لموضوع متابعة حالتهم النفسية، بما في ذلك الأشخاص اللي مثل السيدة ذكرت لك إياها قبل قليل عندها رئتين ما في بشكل نهائي. السيدة الأخرى اللي عندها طفل أطراف 4 ما له، يعني ما بيمشي، ما حتى أطراف صناعية ما عنده. حتى في سوريا بحثت أنا بأكثر من مكان أنه كيف ممكن ركب له أطراف صناعية. أنا ما بدي ألجأ لمكان ثاني.
0: نعم.
1: أنا ما بدي أروح لدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه والله في طفل سوري في سوريا بحاجة لأطراف صناعية. فاليوم نحن موضوعنا لا يقتصر فقط على الأسلحة الكيميائية، إنه موضوع جبر الضرر، علاج الضحايا.
0: هل هنالك أي مراكز أو ربما خطط وضعت لتأهيل هؤلاء وجبر الضرر ومن قام ب يعني من تضرر كما ذكرت هذه الحالتين؟ هل هنالك اي جهود من قبل الجهات المعنيه لتاهيلهم؟
1: والله انا ما عندي معلومات، يعني حقيقه لهلا ما يعني ما ممكن يكون في، بس انا ما بعرف. لكن ضروري يكون في، وضروري كثير. مشكله الاسلحه الكيميائيه استاذي ممكن هذا الضرر النفسي يبقى 20 سنه.
0: نعم.
1: 30 سنه. يمكن ما ينتهي طول حياته. ونحن هدول سوريين بالنسبة لأنه هدول أولاد بلدنا،
0: ولذلك هي أولوية يفترض
1: طبعاً،
0: يعني ضمن هذه الجهود أيضاً. ومسألة حصر الأسلحة الكيماوية هي من الأولويات الآن يفترض العمل عليها. طيب بناء على يعني معلومات حضرتك، هل هنالك أسماء جديدة أصبحت دائرة التحقيق أو الملاحقة في سياق الملاحقة والمساءلة؟
1: بالزيارة الأخيرة نحن سلمنا وزارة العدل قائمة بأعتقد 200 اسم من الشخصيات اللي هن متورطين بالصناعات، اشخاص هن مسؤولين عن خلط المواد الكيميائيه، تخزينها، تصنيعها، استيراد المواد الاوليه، تصنيع رؤوس الصواريخ، قنبله 4000 اللي عرضتها الحكومه السوريه اللي وجدتها هي صناعه سوريه، اللي مزوده بفتحات لتعبئه الاسلحه الكيميائيه صناعه سوريه. فاليوم نحن المتورطين لا يقتصروا على هذول الاشخاص اللي احنا ذكرناهم قبل قليل، انما في قائمه كبيره من المتورطين، سلاح الدفاع الجوي والطيران، مطارات، بحوث العلمية، وزارة الدفاع، مهندسين، أطباء، خبراء عسكريين، في قائمة. حتى الشخص اللي نقل البرميل بسيارته من المخزن إلى الطائر هذا متورط. فقائمة كثير كبيرة أستاذي. اليوم نحن إحصاء هذه القائمة أعتقد حياخد سنوات طويلة، إنما أيضا يعني بحب كرر وبحث الحكومة السورية للتوجه بالتوجه ذكرتها قبل شوي، أنه نحن نمضي مذكرات تفاهم مع دول أخرى لتعزيز موقف سوريا وتبادل المجرمين، لأنه هدول إذا تواروا عن الأنظار فحقوق السوريين ما عاد لها معنى. نحن بحاجة نحن
0: بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ما هي يعني

0: ما هي موقف فعلا ما هو موقف الحكومة السورية من إمضاء مذكرة أو اتفاقيات لتبادل المجرمين مع هذه الدول؟
1: السيد وزير العدل كان في هولندا من فترة بسيطة وحضر مؤتمر أعتقد له علاقة بالمساءلة والعدالة. نحن سلمنا الرسائل المتكررة أنه نحن لازم نباشر، يعني مثلا في شخص ارتكب جريمة في هولندا وهرب إلى سوريا، راح يتخبى في سوريا. سوريا ليست ملجأ وملاذ للمجرمين، احنا لازم نلقي القبض عليه لهذا الشخص ولازم نحاكمه لانه هو محكوم بدوله اخرى. طب انا بحسد اكتشفت انه ما في اتفاقيه بين هذه الدوله وبيننا احنا كسوريين. هذه مشكله كبيره. اليوم تعزيز احنا اشرنا السيد وزير،
0: هل تم بحثها هذه المشكله؟
1: الفكره انه الشخص هذا يعني ارتكب جريمه، قتل بنته وهي قاصر وراح تخبى في سوريا. طيب الدولة اللي هو إجا منها اللي قتل بنته فيها ما في مذكرة تبادل مجرمين بينها وبينهم. هذه مشكلة كتير كبيرة. نحن اليوم لازم نعزز هذه الاتفاقيات، لازم نمد إيدنا بشكل جيد لكافة الدول اللي هي عندها اتفاقية مع الانتربول الدولي، لازم نبني هذه الاتفاقيات بشكل صحيح ونعزز العمل عليها، لأنه اليوم لا يقتصر العمل على محاسبة المجرمين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، ممكن يتم ارتكاب جريمة بكرة في مكان ما. فبمجرد وجود اتفاقية لتبادل المجرمين عبر الانتربول الدولي فنحن بنقدر نحاكم أي شخص ارتكب جريمة في سوريا.
0: طب بناء على المعطيات لديك، هل تتوقع أن يكون هنالك فعلا وصول إلى هذه الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات مع الدول المعنية؟
1: أعتقد نعم. يعني اليوم في جدية من وزارة العدل أنه هن يشتغلوا على ملاحقة المتورطين أي من كانوا، وأيضا لإمضاء اتفاقيات مع، طبعا هذا شأن حكومي أنا لا أتدخل بشؤون الحكومية، إنما حسب ما سمعت أنه نعم وزارة العدل الآن تسعى لبناء علاقات جيدة مع دول الأطراف وأيضا بناء اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بتبادل مجرمين الحرب.
0: طيب ما أبرز ربما التحديات أو العقبات التي قد تقف عائق أمام الوصول إلى محاكمات فعلية للمجرمين والمتورطين
1: في سوريا أو خارج سوريا؟
0: نعم في سوريا.
1: يعني الأدلة،
0: وذكرت قبل قليل بأن يعني أهم نقطة هي أدلة فيزيائية قد تفيد بالمحاسبات.
1: هي دائما يعني أنا اليوم اكتشفت جريمة،
0: نعم،
1: المجرم موجود أمامي وضحية موجودة أمامي، بس لكن أداة الجريمة غير موجودة. فهذا ناقص يعني بالعرف القانوني، هذا ناقص. لذلك نحن اليوم لا يقتصر الموضوع فقط على الشهود وإنما وجود الأدلة الفيزيائية، هذا بيعزز التحقيق وبيعطي صلاحيات أكبر للفرق الدولية اللي هي عم تشتغل على قضية معينة. كثير من الأدلة تم إتلافها قبل هروب النظام السوري السابق، يعني المحكمة العسكرية الثانية أو المحكمة العسكرية في سوريا ثلاثة أرباع الملفات أو أغلبها احترقت، حرقوها. في أدلة فيزيائية في مدينة حلب تم تدميرها بشكل نهائي قبل ما يطلعوا عشان ما تكشف تورطهم. اليوم إيجاد هذا البرميل اللي حكينا عنه والذخائر اللي لقيناها، هذا بيعزز، هذا راح منهم سهوا بس قدرنا نلاقيه، فهذا بيعزز عمل الفرق الدولية لإثبات الجريمة، هذه الجريمة وهاي الضحية موجودة وهاي أداة الجريمة الموجودة. فهون الملف صار مكتمل وبتقدر بعثة قصر الحقائق العمل على إصدار تقرير ومشاركته مع دول الأطراف في حضرة حكمية.
0: في حال يعني صعوبة التوصل إلى أدلة فيزيائية، ما هي البدائل؟ ما هي البدائل للوصول فعلا إلى مكان الجريمة؟ يعني هل هنالك ربما خيارات تم البحث عنها من خلال المباحثات التي تحصل بين الجهات المعنية وحضرتكم؟
1: يعني بيننا وبين حظر أسلحة كيميائية بالتحديد فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، صعب كتير تبني قضية بدون وجود أدلة فيزيائية، جدا صعب. كنا فترة من الفترات عم نشتغل على ملف حلب بالتحديد، وذكرت لحضرتك قبل شوي أنه إحنا في 52 استهداف أسلحة كيميائية. وصل عدد الشهود، قلنا نحن بنرفع عدد الشهود أكثر يعني كاستراتيجية بديلة لإقناع الدول الأطراف أنه في نعم في استهدافات كثيرة، لكن كنت أسمع تعليقات من المجلس التنفيذي في حظر الأسلحة الكيميائية وبعض المسؤولين بدول الأطراف أنه ضعيف، يعني قد ما اشتغلتوا رح يضل ضعيف لأنه ما في، لكن إيجاد هذه الأدلة الفيزيائية رح يدعم التحقيقات ويفتح مسارات أخرى للانتقال لحوادث مشابهة.
0: يعني هي الأساس في مسألة عمليات التوصل إلى التحقيقات الأدلة الفيزيائية؟
1: قانوناً لا،

0: لا يجوز انك انت تبني قضيه بدون وجود ادله فيزيائيه. مو لا يجوز، لكن ضعيف جدا. يعني اليوم نحن المجرم موجود والمقتول موجود بس السكينه ضايعه، طب وين اداه الجريمه؟ اداه الجريمه مفقوده. ايجاد هذا البرميل اللي تحدثت عنه وهي الذخائر اللي تحدثت عنها هو راح يفتح المجال امام الفرق الدوليه لتعزز دورها في التحقيق وتوسع التحقيق بشكل اوسع. يعني اليوم احنا وجدنا بعض الذخائر، ممكن ننكش بمكان ثاني ونشوف ذخائر اخرى، ممكن ننكش مكان ثالث ايضا كمان نوصل لنفس الاستنتاجات.
1: طيب عمليه تسليم الذخائر لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه كيف تتم بعد الكشف عن هذه الاماكن فيما يعني فيما يتعلق بهذا المسار؟ كيف يمكن، هل من تفاصيل لديك فيما يتعلق بعمليه تسليم الذخائر والكيماوي تحديدا؟
0: بالنسبة لتسليم الذخائر بالتحديد هو ما بياخذوها وبيحملوها بيروحوا فيها لبرات البلد، إنما بيوصلوا للموقع بيثبتوا وجود هذه الذخائر، بياخذوا منها عينات وبيطلبوا من الحكومة التحفظ على هذه الذخائر، مثلا وضعها في مستودع، ختمها بالشمع الأحمر، ممنوع حدا يلمسها، ممنوع حدا يقرب عليها، صارت في عهدة الحكومة، لأن الحكومة أساسا عضو بحظر الأسلحة الكيميائية، عضو طرف. بما انه هي دوله طرف، هي حظر الاسلحه الكيميائيه بتطلب انه احتفظوا بهذه الادله، لكن حظر الاسلحه الكيميائيه بتشتغل على اجراءات هي المسح مكان سقوط الذخيره، اخذ عينات عن بعد 50 متر، 100 متر، 200 متر ليشوف تاثير الماده كيف تناقل، بياخذوا السلندر اللي هو راس البرميل، بياخذوا قطعه من الداخل، بياخذوا قطعه من الحجار، مكان المحيط، بضيفوا عليها إفادة الشهود، تقارير طبية، المسعفين، الأشخاص اللي first respond بيسمون الأشخاص اللي هن وصل أول ناس للضحايا نفسهم، الأشخاص اللي شاركوا بالإسعاف. هذه العوامل بشكل كامل عندما تكتمل هي مثل البزل، تركيب الصورة هون بتوضح أنه نعم تم ارتكاب جريمة باستخدام الأسلحة الكيميائية. بعد منها بينتقل بعد ما يصدر هذا التقرير ويشار فيه إلى 193 وزارة خارجية في العالم بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بيتم إحالتها لفريق تحقيق وتحديد الهوية لتحديد الأشخاص اللي أعطوا الأوامر بهذا الاستهداف.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر. ضيفي في الاستديو نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ ريما. شكرا.
1: مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، نناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل تطورات قضية مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي في تطور ينهي جانباً من الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات طويلة. وفي السياق ذاته أفادت وزارة الداخلية بأن التحقيقات الأولية كشفت معطيات تشير إلى ضلوع العسكري في النظام المخلوع أمجد يوسف في القضية.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة

0: مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
1: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
2: حول هذا الموضوع أرحب بحسان العباسي، شقيقة طبيبة رانيا العباسي، معنا مباشرة من أوتاوا. مرحبا بك. وأرحب بالدكتور علي الجاسم، متخصص في أبحاث الجينات، معنا من أمستردام. وسامر قرابي، الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن مصير الأطفال المفقودين من حلب، والمعتصم الكيلاني، حقوقي ومختص في القانون الجنائي، معنا مباشرة من باريس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد سامر للحديث عن تفاصيل ما توصلت إليه هيئة المفقودين من عن مقتل أطفال رانيا العباسي، تفاصيل العملية وكيف جرت هذه التحقيقات.
3: تحياتي لكم للضيوف الكرام ولقناتكم الكريمة. طبعا بداية، المعلومات وصلت إلى الهيئة الوطنية المفقودين. الهيئة الوطنية المفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5، تاريخ 12/5/2026. تم تسليمه، يعني مو الكترونيات، تم تسليمه مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك. وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين، واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل. طبعا مو بس التحليل مباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه، مشان للتأكد طبعا تقنيا. ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة من أجل التحقق أكثر وأكثر من صحة هذه الفيديوهات أو المواد التي تم الوصول إليها.
2: من هي الجهة التي سلمتكم المقاطع والفيديوهات سيد سامر؟
3: نحن كوزارة الداخلية استلمناهم من الهيئة الوطنية المفقودين، من دكتور رضا جلخي مباشرة.
2: طيب ذكرت بأن هنالك يعني أتيتم بفلاشات، ربما الوثائق التي استلمتموها، ما هي المعايير المعتمدة للوصول فعلا إلى الكشف عن الحقيقة ودرجة اليقين؟ هل كافية هذه الفيديوهات أو حتى الفلاشات التي ذكرتها حضرتك؟
3: طبعا الفيديوهات مثل ما تكلمت مرتبطة بالتحقيقات وتحليلات وتقييم أكثر من جهة. هناك تقنيين قاموا من جهة تقنية على التأكد من صحة هذه الفيديوهات كفيديوهات، بالإضافة إلى التحقيق ومواجهة أمجد يوسف بهذه الفيديوهات اللي اعترف فيها وقال إنه هو صور، بالإضافة إلى التوجه إلى الأهالي. يعني توجهنا إلى الأخت أحلام ياسين وإلى الأخ وليد ياسين، كان موجود في طرطوس، وتم الاجتماع معهم وعرض عليهم الصور يعني للتأكد إنه هؤلاء أطفال فعلا، أطفال عبد الرحمن ياسين ورانيا العباسي، وتم التأكد من هذه المعلومات، ومن بعدها تم النشر.
2: كم فيديو وكم وثيقة استلمتم؟
3: 29 فيديو.
2: من أين أتت؟
3: لا أعلم بالضبط الموضوع عن دكتور رضا. دكتور رضا هو اجتمع فينا وبشكل بروتوكولي تم تسليمنا هي أصولا، وتم طبعا التحفظ على هذه المعلومات من أجل البحث والتقصي والتوسع للوصول لمعلومات أكثر حول هذه الفيديوهات والمواد.
2: فقط فيديوهات أم هنالك وثائق أخرى؟
3: فيديوهات فقط حاليا.
2: نعم. طيب أنتقل إليك سيد حسان، كيف تلقيتم نتائج هذه التحقيقات و ما قالته أو أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين؟ هل تواصلتم مع الهيئة؟ هل كان هنالك أي تواصل مباشر معهم؟
4: أسعد الله مساءكم بكل خير. ابتداءً نعزي الأمة الإسلامية والسورية والعربية وحتى الأحرار بكل العالم بأطفال رانيا اللي هن صاروا قضية بتخص السوريين، وتفاعل بهاليومين على السوشيال ميديا والقنوات بيدل قديش الشعب السوري كان حساس لهالموضوع. هذا الموضوع بيخص موضوع ملف المعتقلين والمغيبين قسرا، يلي تم تهميشه بشكل كامل ولم يعطى حقه من الاهتمام. السيد سامر قربي الأخ الفاضل نسي انه يخبركم بمعلومة كتير مهمة قبل شوي، هو قفز يعني، ونسي يقول أنه أنا ب24 الشهر الماضي بعد بحث سنوات لحالي ومع أهلي وأسرتنا، لحنا طلبنا منهم بعض معلومات عن بنت إعلام طلعت بالSOS بمنظمة، رفضوا يعطونا صورة هاي البنت. نحن بعد البحث

0: والتعب. فكرنا خلينا نفكر خارج الصندوق، كل شيء جانا بيانات من الناس كذب عراني أولادها. خلينا رجعنا لقراءة مجزرة التضامن بعد ما اعتقل أمجد يوسف. رسمنا سيناريو مطابق تماما، لأنه رانيا كانت بال 227، رانيا اعتقلت بنفس التاريخ. كبار الممولين بيركن الدين، أنا عندي تهم وملفات وموجودة كلها عند الأمن بأنه أنا من الممولين. والموضوع كله أنه أنا وعبد الرحمن رفضنا نترك الشعب السوري، وحاولنا نعمل جهدنا كسوريين بمساعدة أهلنا النازحين المهجرين بآمال كثير. بس السيد ثاني القربي نسي يحكي كل هالكلام، أنه أنا رسمت السيناريو وقلت له وخاطبت الدولة بفيديو على السوشيال ميديا، قلت له إن لو تكرمتوا أنت ما تقلين أمجد يوسف، قد تكون رانيا من ضحايا أمجد يوسف. في فيديو من الفيديوهات بعد ما رجعنا لكل التقارير للفريق التقني اللي سرب مجزرة التضامن، بيحكي عن فيديو في أطفال وبيدخل أمجد يوسف على الغرفة المظلمة. سيد ثاني نسي هالكلام، والهيئة تجاوزتنا مشان تطلع على بعد ما لحنا ما انتم اشتغلوا وصلوا للحقيقه وصرحوا من عنكم قبلنا.
1: طيب كيف تواصلتوا مع الهيئه سيد حسان؟
0: بس عفوا، لما يكون انسان موجود تعبان بموضوع وتعبان عليه، هو له الحق انه يطلع يصرح بالوقت المناسب، وما بتصير الهيئه تيجي تقفز قفز لانه انا اشرت للفيديو. بس انتم طلعتوا على الفيديو، صار انتم البحث بقى موضوعنا معهم موضوع اخلاقي، ما هي مشكله شخصيه. انا ما عندي، بالعكس، يعني انت بتتخيلي حسان يلي يعني قاتل انا ونائله وكل اخواتنا واهلنا عن النواص، نقاتل للوصول لمصيرنا، يجوا الهيئه تقدم لنا مساعدات ونحن نتكلم عنهم بالذم مثلا؟ يعني بتتخيلي بنت اعلام لحنا سنتين عايشين بالوهم انه هي بنتنا وما ساعدونا انه نشوف الفيديو تبع بنت الاعلام؟ السيد سامر قربي نقفت على الحقيقه والهيئه ركبت الموضوع. فقط لحنا هلا لحنا بموضوع مصيبه، بس انا عم اوضح لكم ليش انا كنت غاضب بهذاك اليوم، ومن حقي. لحنا وصلنا للنتائج مو انتو، لحنا عائله الدكتوره رانيا مو انتو.
1: طيب
0: بس هي الملاحظه، موضوع اخلاقي
1: طبعا السيد القربي.
0: نعم. ذهبوا لعائلة أحلام ياسين،
1: لا يوجد أي تواصل مباشر معكم سيد حسان، فقط للتوضيح.
0: الستاتي اتصلوا بنائلة قالوا لها في معلومات مهمة يا ريت تنزلي على الشام، فقط لحتى تواصلت معنا المؤسسة المستقلة وقالت لي حسان رح نرتب موضوع ونرجيك الفيديو. مشكورين الله يعطيهم العافية المؤسسة المستقلة. بس إنه الهيئة تطلع بدون ما لحنا نحن إلنا الحق، لحنا وصلنا للنتيجة ولحنا اللي إلنا الحق إنه نعلم بالوقت المناسب بعد ما نهيئ أهلينا. تطلع الهيئة بيوم وليلة في من النوم نص نومي أنا في لاقي الوالدة عم تبكي وتتصل فيه، هذا موضوع غير أخلاقي. وهذا كل ما بيقول رب العالمين يريدون يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لحنا ما عندنا مشكلة شخصية مع السيد سامي ولا غيره، لحنا بس بتمنى تحترمونا كأهالي ضحايا فقط لا غير.
1: طيب فقط يعني أود التوضيح سيد حسان، هل تواصلتم بشكل مباشر مع الهيئة؟ هل كان هنالك أي تواصل مباشر معهم؟
0: فقط قليل، فقط سيد سامي بيرسل لنا بعض الرسائل على الماسنجر فقط، بشكل اللي احنا طلبنا منه بنت الاعلان تبع الاس او اس. ممكن يا جماعه موضوع بسيط، الاس او اس هي نشره الاعلان، بعثوا لنا باقي الفيديو خلينا يرتاح قلبنا. لكن احنا متعلقين بالفيديو مثل بنت المطار، الهيئه اعطينا له منظمه قلنا له وصلوا لحقيقه بنت المطار. احنا عندنا سيناريو رسمناه 8 اشهر احلام انه هي بنتنا وعم ندور عليها، ما حدا ما في مساعدات حقيقيه اختي لك. ما رفضوا يرسلوا بنت اعلان، الاس او اس نشروه، رفضوا يبعثوا لنا اياه. تصوري بنت، ما عم نحكي ضحايا وجثث اطفال، بنت اعلان رفضوا يبعثوا لنا، والبنت ما عندها مشكله، وهي متواصله معي اصلا شخصيا، هي بتشكي لي همومها. الموضوع كثير محزن. لحنا بالنسبه لوجعنا في وجع ثاني، انه كنا لحالنا ماشيين.
1: طبعا السيد القربي لك حق الرد، تفضل.
2: أول شغلة تحياتي لك، أنا يمكن ما انتبهت لضيوف حضرتك، أنا بوجه لك العزاء لحضرتك وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا طبعا مصابنا ومصابك ومصاب الأمة كلياتها. الأمر سيد حسان، أنت للأسف ما في أي تواصل رسمي بيناتنا نهائيا، بينك وبين اللجنة الوطنية، الهيئة الوطنية المفقودين أو وزارة الداخلية أو لجنة الأطفال المفقودين نهائيا. التواصل فقط كان مع نائلة. أنت تواصلك عم تقول أنت عملت رسائل على اليوتيوب أو وجهت، أنا والله ما شفت على طول قفزت. أنا بجوز ما بتابع بجوز كتير يوتيوب، فهذا يعني يكون ذنبي. أنت وقت اللي بدك تتواصل مع حدا بترسل رسالة عبر الإيميل أو عبر الخطوط الساخنة اللي خصصناها، خصصنا أرقام ساخنة من أجل التواصل. وكل اللي عم بيتواصل وبيعطينا معلومات. انت سيد حسان انت على الراس والعين، وانا شاعر في المك، وحقك علينا اذا كان في تقصير منا، ولكن بشكل عام انا ما بحس
0: انت
2: اشتغل
0: حبيبنا
2: غير
0: سيد
2: قانون
0: سامر،
2: واداره.
0: اخي سامر انت
2: بس
0: حبيب واخ غالي، انا ما عندي مشكله شخصيه معك
2: خليني
0: صراحه
2: عنك،
0: يعني،
2: بس
0: بس
2: اكمل روحي. خليني اقول لك
0: انا
2: انه
0: والله
2: انا
0: شعرت بالحزن يعني، يعني بدنا نهيئ الاهل نلاقي طريقه بيوم وليله يعني، احنا التقينا الخبر
2: احنا
0: اكلنا الصفقه الصفعه الصباح، بعد ساعتين فقت من النوم مزعور، رفقات يعني يقولوا لي امك عم تحكي معك وبكيانه
1: طيب سيد
0: فهيك
1: قربي،
0: الموضوع.
1: سيد قربي، يعني انت
2: بس
1: تؤكد
2: اوضح، انا
1: بانكم
2: بس
1: انتم
2: اوضح هاي السرديه، اوضح هاي السرديه بسيطه بس.
1: نعم
2: فنحن انا تواصلت مع الدكتوره نائله، وكنت على تواصل دائما معها لاني اكثر شيء تواصل. فالدكتوره نائله انا قبل ما يتم النشر باسبوعين تقريبا، هي نشرت على صفحتها، تواصلت معها اكثر من مره من اجل الحضور الى دمشق، من اجل الحضور الى دمشق. فهي تقول لي والله انا عندي امتحان الاولاد كذا، فيمكن تاجل تاجل تاجل. بعدين انا في يوم اللي ننشر اتصلت فيها اتصال اكثر من مره، وهي كانت تفصل الخط، اتصل فيها تفصل الخط. انا كنت بدي افتح فيديو ونعرفها ونشرح لها كل شيء، كان موجود معي الدكتور عمار من هيئه الوطنيه المفقودين، كنا سويه من اجل الاطلاع على كل شيء عبر الاتصال، يعني ما شرط تجي لدمشق، ولكن لم نستطيع. فتوجهنا الى اولياء الدم، نحن عم نشتغل بروتوكول قانون، اولياء الدم هن ال ياسين، توجهنا لعندهم وشرحنا لهم كل شيء. مو تجاوز الكل لا، بس نحن في عندنا بروتوكول، عندنا قانون، يعني نحن بكره بس حصلنا على الرفات، هدول الرفات انا لم اسلمهم اصولا قانونا اولياء الدم اللي هن ال ياسين. فنحن يعني ما نضيع بين ال ياسين وال عباسي، مصابنا واحد، مصاب الشعب السوري واحد. انت اخ عزيز علي، ولكن انت تقول قفزت، انا والله ما شفت الفيديو، انت عم ترسل رسائل عبر يعني مشكلتنا انه عم بيصير تواصل حضرتك عن طريق السوشيال ميديا، بتبعت رسائل الحكومه، بتبعت رسائل الدوله، عم تضيق في الهواء. لو تتواصل مباشره وتعطيني المعلومه، انت عم تحكي على بنت هي البنت اللي شفتها بالاس او اس، نحن حضر اخوك وائل، حضر جلسه وحضر محامي من طرف البنت واهلها اجوا حضروا، وانا كنت حاضر، وحضر اخوك وائل قال هي ما هي بنتنا، يعني قال ما هي المطلوبه، وفرجينا الفيديو لاخوك مباشره، ولكن لا يمكن ارسال اي فيديوهات خارج هيك، يعني سياسه الاس او اس يعني سياسه وزاره الشؤون الاجتماعيه عمل في ذلك الوقت. وتم حضور اخوك وائل وقال هي ما هي بنتنا، يعني طوينا صفحه. نحن عم نشتغل قانون اداره،
1: نعم
2: انا مع في مشاعر قد تدفعك انه انت ريت تكون في شيء افضل شيء احسن، هي بالنهايه طلع معنا للاسف هذه النتيجه القاسيه.
1: طيب أذهب إليك سيد كيلاني، في البحث الجنائي اليوم هذه القضية، ما الدلائل المطلوبة فعلا لتوثيق الجريمة الغامضة كجريمة قضية أطفال رانيا العباسي؟
3: طبعا بالبداية أكيد بنعزي اليوم آل العباسي وآل ياسين على هذا المصاب الجلل اللي هو بيمثل مئات الأسر السورية، حتى منذ يوم الأمس إلى يومنا هذا هنالك أكثر من 20 عائلة تواصلت معي ويعني زودتني بصور لعائلات فقدت بالكامل من هذا النظام النازي البائد الذي كان يستهدف بشكل مباشر العائلات بآليات ممنهجة عقابية. طبعا علينا اولا ان نفهم انه الجرائم المرتبطه بالاخفاء القسري وجرائم الحرب تختلف تماما عن الجرائم الجنائيه التقليديه. اليوم كجريمه قتل عاديه قد يكون هنالك مسرح جريمه واضح، جثه وشهود واداه قتل، اما بالجرائم السياسيه او الجرائم واسعه النطاق فان مرتكبيها غالبا ما يعملون منذ البدايه على اخفاء اثار الجريمه ومحو الادله وطمس مصير الضحايا. لذلك القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي طور عبر العقود منهجيه مختلفه تماما بالاثبات، تقوم على ما يسمى بتراكم الادله والقرائن المسانده، بمعنى ان المحقق لا ينتظر دليلا واحدا حاسما، وانما يجمع عدد كبير من المؤشرات التي تتكامل مع بعضها البعض حتى تصل الى مستوى اليقين القضائي. اليوم بقضية أطفال العباسي ياسين نحن لا نتعامل مع حالة إخفاء عادية، نحن نتعامل مع عائلة كاملة اختفت بعد توقيفها في سياق أمني معروف، وأمام سنوات طويلة من البحث والتوثيق، وأمام معلومات وشهادات ووثائق وأيضا فيديوهات بدأت تظهر تباعا وأصبحت بيد الهيئة الوطنية للمفقودين. من الناحية القانونية هنالك عدة مستويات من عملية إثبات. الأول هي إثبات واقعة الاحتجاز أو القبض، طبعا هنا أنا بتحدث بشكل عام، أو القبض على الضحايا، إثبات انتقالهم إلى سلطة جهة محددة، إثبات انقطاع أخبارهم بشكل كامل، ورابعا أيضا ظهور أدلة لاحقة تشير إلى وفاتهم أو عملية التصفية. عندما تتجمع كل هذه العناصر يصبح لدينا ما يسمى قانونيا سلسلة وقائع مترابطة تسمح آنذاك للمحقق بتكوين استنتاج قانوني متماسك. وهنا أيضا يجب الإشارة إلى نقطة جدا هامة، يعتقد الكثيرون أن عدم العثور على الجسامين يعني استحالة الإثبات الجريمة، وهذا يعني غير صحيح قانونيا، لأنه هنالك عشرات الأحكام الصادرة في عن المحاكم الدولية، إن كان في البوسنة ورواندا وأمريكا اللاتينية، أدين فيها متهمون بجرائم قتل وإبادة وإخفاء قسري دون العثور على جثث جميع الضحايا. إذن الأساس القانوني هنا هو أن العدالة لا تبحث فقط عن الدليل المباشر، وإنما مجمل الأدلة التي تؤدي إلى استنتاج منطقي وقانوني واحد. ولهذا فإن الفيديو أو الوثيقة أو الشهادة، أي شهادة جديدة في قضية أطفال رانيا العباسي، لا تنظر إليها بشكل منفصل، بل كجزء من بناء قانوني متكامل يهدف إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
1: طيب دكتور علي، حضرتك متخصص في أبحاث الجنات فيما يتعلق بعملية توثيق جرائم قتل كهذه الجريمة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بقضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، هل فعلا اعتماد الفيديوهات يعتبر بمثابة نتيجة حاسمة من خلال عمليات البحث؟
4: مساء الخير أولا، وتعازينا مرة أخرى الحارة لآلي العباسي وآلي ياسين في فقدهم الكبير، وعزائنا أيضا للشعب السوري ككل لاستمرار هذه يعني الجريمة، في جريمة التغييب وعدم انكشاف مصير الضحايا يعني. وأنا أحيي الأستاذ سيد حسان على شجاعته، لأنه لو ما هذه الجهود الشخصية لما تم الكشف عن مصير أطفال السيدة رانيا العباسي. وهذا جهد شخصي، يعني كم شخص لديه الموارد والشبكات اللي متوفرة عند السيد حسان؟ مش الكثير. لذلك في الدرجة الأولى يجب أن يعني تأخذ المسؤولية الحكومة في الكشف عن مصير الضحايا، يعني هذا هو تذكير للجميع. بالعودة إلى سؤال حضرتك، يعني الفيديو، أنا اختصاصي غير قانوني، ولكن اختصاصي هو أبحاث الجنات، يعني ينتهي البحث عند تسليم الأدلة إلى الفرق القانونية، وبالتالي التركيز هو على الجنات كمرتكبين، يعني هم مرتكبين، وفي النهاية الجهات القانونية تحدد إذا كانت هذه جناية جريمة حرب أم جريمة ضد الإنسانية.
1: يعني حضرتك تقول بأن الهيئة لا علاقة لها بالوصول إلى هذه النتيجة؟
4: كيف يعني؟ ما فهمت.
1: هذا هكذا نفهم من كلام حضرتك فيما يتعلق بالسياق البحث؟
4: طبعا هلا يعني مثل ما يعني الكريدت بتروح لفريق بحث مجلس التضامن اللي هو يعني اشار بالبنان الى المرتكبين والى الجنات اللي هم في الدرجه الاولى امجد يوسف اللي ومقاطع الفيديو. طبعا تقريبا كل اركان الجريمه كانت يعني مكتمله، ومسؤوليه الباحثين في هذا المجال هي الكشف عن الجنات وليس التعرف على الضحايا. مع الاسف التعرف على الضحايا ياخذ مسار مختلف تماما عن الكشف عن الجنات. لذلك يعني انا احب كمان نسلط الضوء على اللغط اللي صار باليومين الماضيين والتهجم على فريق البحث، هل هم تستروا على الفيديوهات او لم يعرضوها؟
5: يعني نحن في عنا تقريبا آلاف، يعني أرقام حتى متضاربة بين 170 ألف ل 300 ألف مختفي قسريا. وفي عنا إذا كان نحن يعني نشتغل بالاحتمالات، ففي عنا احتمال 170 ألف أو 300 ألف أن يكونوا أحد الضحايا هم من ضحايا أو اللي ظهروا في مقاطع الفيديو. وبالتالي هذه ليست مسؤولية الباحثين.

0: هي ان هم يتميزون في ما يسمى شهاده الخبير، انه انا كشخص يعني عندي الادوات المعرفيه والاكاديميه لبحث في الجينات، لا يمكن اطلاق الاحكام. طبعا هناك يعني في خط رفيع بين الموقف الاخلاقي والمسؤوليات المهنيه. المسؤوليه المهنيه تقتضي انه انا اسلم الادله لجهات حكوميه مختصه قضائيه في عندها موارد وعندها الخبره الكافيه للتعرف او للتواصل مع الضحايا او لفتح قنوات أو تسمح لعوائل الضحايا بالتواصل مع هذه الجهات لمساعدتهم في التعرف على الضحايا. وبالتالي الفيديوهات هي كافية بالمقام الأول للتعرف على الجنى. مسار التعرف على الضحايا هو مختلف، مثل ما ذكروا الأخ الزميل المعتصم، تقاطع الأدلة والإثبات في النهاية لما يكون في عنا ما يسمى عتبة التحقق المتقاطع. في عندنا عدة مصادر تؤدي إلى الإشارة إلى شخص الجاني نفسه، ولكن موضوع التعرف على الضحايا هذا مسار مختلف. وأعتقد اليوم اللغط عم يصير في هذا المجال، من مسؤولية من التعرف على الضحايا أو التواصل مع عوائل الضحايا، ومسؤولية من التعرف على الجنات اللي هي حدثت مسبقا.
1: طيب، فيما يتعلق بقانونية عدم نشر الفيديوهات سنتحدث عنها مع ضيفي المعتصم، لكن أود التطرق، وحضرتك يعني باحث في الجينات، فيما يتعلق بهذه العملية، عملية البحث عن الجنائي، عن مسألة متى يمكن القول بأن الفيديوهات والصور هي بمثابة فعلا دليل حاسم للوصول إلى النتيجة؟
2: طبعا اليوم نحن وقت نتحدث على الفيديوهات والصور والوثائق، وخاصة بقضايا مرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما بنتحدث أبدا عن مواد إعلامية. اليوم عم نحكي نحن عن أدلة جنائية محتملة تخضع لسلسلة طويلة من الفحوص الفنية والقانونية قبل أن تكتسب أي قيمة إثباتية أمام القضاء. أول خطوة بيقوم فيها المحققون هي التحقق من أصالة الدليل، أي التأكد أن الصور والفيديو أو الوثيقة لم تتعرض للتلاعب أو التعديل أو القص أو التركيب. بعد منها بتجي مرحلة ما تسمى استخدام برامج الأدلة الجنائية الرقمية، واللي من خلالها بيستطيع تحليل البنية التقنية للملف واكتشاف أي عملية تعديل أو معالجة أو حذف تمت لهذا الملف. بعد ذلك بننتقل لما يسمى عملية تحليل البيانات الوصفية اللي هي ميدا داتا. كل صورة أو فيديو رقمي بيحمل الكثير من الأحيان بيانات خفية بتتعلق تاريخ منشأ الصورة، نوع الجهاز اللي استخدم، مكان التصوير، أحيانا برامج التعديل اللي مرت عليها هاي المادة. وهي البيانات بتسمح بتحديد تاريخ إنشاء الملف بالتحديد، أو على الأقل اكتشاف ما إذا كان قد تعرض لتعديلات لاحقة. بعدين ننتقل لما يسمى التحليل الجغرافي الجيو لوكيشن، وهون بيبدأ المحققين بمقارنة ما يظهر داخل الفيديو من الخرائط أو صور من خلال الأقمار الصناعية والمعالم الجغرافية. طبعا هون نحن ما عم نحكي عن فيديو مجرد غرفة أو شارع، لا، المحقق اليوم وقت بينظر لعملية الفيديو بيطلع على تفاصيل مرتبطة بشكل البناية، على سبيل المثال اتجاه الطرق، الأشجار، الجبال، أعمدة الكهرباء، الجدران، طبيعة التربة إذا كنا بمكان معين. كل هاي العناصر بتقود سيدة الكريمة لتحديد مكان الجريمة بشكل دقيق. وعند استخدام هاي التقنيات بشكل عام كمان بتعطيكي المجال لحتى تحددي على سبيل المثال من ألوان الصورة، زاوية سقوط الشمس، اتجاه الظلال، الطقس، درجة الإضاءة، الفصول الظاهرة بالمشهد، الملابس، وأيضا الأصوات المحيطة. هاي كلياتها بتساعد لتحديد أو تضييق الزمني للجريمة وتحديد تقريبا المكان والظروف والساعة التي وقعت فيها هذه الجريمة. هي كل هاي المراحل بتخضع لعملية التحقق من الفيديوهات. وطبعا إذا كان في موجود في أشخاص داخل هاي الفيديوهات، أكيد بتم تحليل ملامح الوجه، شكل الجسم، طريقة المشي، نبرة الصوت، وجود يعني معالم على الجسم مثل الوشم على سبيل المثال، الملابس، الرتب العسكرية، الأسلحة المستخدمة، طريقة الكلام واللهجة. وبكتير قضايا دولية جرى التعرف على متهمين من خلال تفاصيل صغيرة جدا داخل هاي الفيديوهات، وطبعا هون بتبدأ عملية الربط الجنائي مع الأدلة.

0: وهذه أهم مراحل من مراحل عملية التحقيق، وبالتالي تستطيع من خلال هذه الفيديوهات يعني أن تكون دليل مثبت على ارتكاب تلك الجريمة. وبعد ذلك طبعا ننتقل إلى إعادة بناء الجريمة بشكل كامل، من اعتقل، أين نقل، أين كان موجود، من أصدر الأمر، من نفذ، من أخفى الأدلة. وهون نحن بنتحول يتحول الفيديو من مجرد تسجيل لجزء من مسرح جريمة رقمي متكامل. وطبعا كل هذه العملية سيدتي الكريمة يعني تؤدي إلى إثبات جريمة قد وقعت بالتحديد، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية القيادية، وما إذا كانت هذه الجريمة هي جزء من نمط واسع ومنهجي.
1: طيب سيد سامر، فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة من قبلكم في عملية التوثيق والمعايير المعتمدة للوصول إلى أعلى درجات اليقين، هل فعلا يعني في هذه الوثائق التي والفيديوهات التي حصلتم عليها فعلا كافية فعلا للوصول إلى اليقين؟
2: تحياتي. طبعا لما بيكون في فريق متكامل، نحن حكينا انه في شق تقني، تكلمت اول اللقاء انه في شق تقني، اول شيء نتاكد انه هذه الفيديوهات حقيقيه، ما فيها تدليس، ما فيها تحوير، ما فيها ذكاء اصطناعي، كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. في امر هام جدا، يعني موضوع اطفال رانيا بالذات، طبعا وقت تسلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف انه اطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطه هامه جدا. فلما بحثوا بلشوا يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فأنا بما أني أخذت على عاتقي موضوع الأطفال، فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجأ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، وكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال رانيا العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال رانيا العباسي وعبد الرحمن ياسين، تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأني هن الأطفال في صور لألهم، وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع على الفيديو، بإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها، هي التعرف من قبل أهالي، مواجهة المجرم بجريمته، وهكذا يتم الأمر.
1: طيب سيد حسان، كيف توصلتم إلى النتيجة النهائية؟ وقلت قبل قليل، ذكرت بأنكم توصلتم إلى النتيجة النهائية قبل الإعلان عن ذلك من قبل الهيئة، ما هي المعلومات، كيف توصلتم إليها؟
3: كنا سابقا بال 2022 عزيزتي، لما انكشفت مجزرة التضامن، أنا بتذكر كانت من أشد الليالي صعوبة علي، يومين ما قدرنا، وأنا دائما السيناريو كان إنه معقول يكونوا باقي الفيديوهات اللي نذكروا بيشملوا رانيا وأطفالها، وخاصة إنه نذكر عن نساء وأطفال، والأطفال بيحكوا بمعلومة كنت قارئة من 2022 إنه يعني كبار أطفال، كبار الممولين بركن الدين، ونحن بنسكر ركن الدين طبعاً. وأنا أصدقائنا اللي كنا نشتغل بالإغاثة، 2 منهم اعتقلوا، واثنين منهم وصلنا لملف التحقيق تبعنا وذاكرين اسمي ومكتوب اسم الممول. يعني بعد لما شاهدت الفيديو من 2022، النظام موجود، عنا شهادة ابن زوج بنت لبراء الأيوبي إنه أولادكم شفناهم الأربعة، انتصار ونجاح وآلاء وليان بالإس أو إس، بالصوت مسجلة وحاططها عندي. بعد ما سقط النظام تواصلنا معه وعطينا مصدر المعلومة مشان نرجع نقاضي مؤسسة الإس أو إس، يكون معنا في الدليل جنائي قضائي، رفض يرد عليه من هذاك اليوم. بقى إحنا كنا موجودين لما إجت الشرح بالتقارير عن الأطفال، ظنينا إنه أولادنا موجودين، بقى راح الفرض. اليوم بعد 2 سنين بلش الشك داخل شعورنا، ليش ما يكون كل شيء إجانا عن التقوا بالأطفال وعطوهم تفاحة بالسجن، وكل الكلام والتضليل كله كذب. يعني حتى حسنة الحريري اللي هي بيقولوا عنها أم الشهداء وكذا، حكيت معي لو التقيت معها كمان كذب، كله كذب. لحنا تلقينا آلاف الكلام الكذب، بلش تفكر خلينا نقول انه نفترض كله كذب وكله يعني يحاول يركب الترند يلي كانت بإدلب طلعت قالت لقيت رانيا والتقيت برانيا والتقيت برانيا وحدة التقيت برانيا 2019 عشرات مئات اطفال قالوا شفنا اولاد رانيا بالاس او اس اطفال كثير حكينا معهم وفي فريق صحفي من استراليا راح وجمع شهادة اكدوا لنا التقوا بواحد التقى مع نجاح وواحد التقى بقى هاي البيانات كانت تحجب الفرض كنا نرفض الموضوع بهالفترة الأخيرة من شهر قلت لحالي حكيت أنه صديقنا كان بوجه له شكر فاروق كان من أحد إخواننا اللي كانوا يشتغلوا معنا بهالقضية الله يعطيه ألف عافية حكينا وكان قال لي حسان رجعنا نقرأ التقارير ونفترض أنه كل شيء كان جاي كذب فعلا رجعنا لقينا عن يتكلم عن أطفال بغرفة مظلمة وكبار الممولين كرامة للشهيد وصلنا أنه نطلب هاي الفيديوهات تواصلت مع الفريق وأنا هون بدي أحكي أول شيء بتشكر السيد علي على كلامه الحلو اللي تكلم والله يعطيه العافية أنا مثلي مثل السوريين اللي محروقين وأكيد أي إنسان سوري شريف بيفقد أخت أكيد لح يكون موقفه نفس الشيء مالي غير هيك بقى أنا بكل بساطة تواصلت مع الفريق بدنا نكمل المهمة اليوم وجهت نداءين نداء بما أنه معتقل أمجد يوسف يا وزارة الداخلية تحقيق معه أنتم متورط لأنه هذا السيناريو جدا صار قوي يعني أنا حطيته ورسمته أشرت للفيديو نفسه وجبت الوصف تبعه ونشرته وشاهدوه ملايين بقى أنا لما عتبت على السيد سامر لأنه أنت باحث وأنت رئيس لجنة المفروض أنت بتتابع الناس اللي يعني يبحثوا يعني هيك يفترض بقى أنا ظنيته أنه هو مطلع الكلام على كل عفو الله ما وضع فأنا توجهت للفريق طلبت بمنشور خاص توصلونا بكل اللجنة الفريق المحترم يلي كشف يلي كان عندي مثل فريد المذهان وأسامة عثمان مثل فريق قيصر ما بيفرقوا عني بالعكس حكيت مع الست أنصار والله كلامي معه كان أقسم بالله ما أكن يعني الكلام المدحي اللي أعطيته إياه يمكن ما أعطيته لا أسامة عثمان ولا فريد المذهان بصور قيصر والله يعطيكم العافية ولولا جهودكم ولحنا وصلنا ولكن المشكلة أنا بدي أحكي حقيقة لحنا هلأ أنا لا تقل لي ليش لا تقل لي أنه أنت عم تشوه أستاذ علي أو غيره أنا ما لح أشوه أنا حاكي لك شو صار معي أنا حسان ما دخلني بالفريق وأخلاقيات الفريق وشو أهداف الفريق أنا عم أقول لك شو صار معي رحنا لعند أنصار يا ست أنصار ممكن تشاركينا بالفيديو هي ودمر سليمان الاثنين اللي تواصلت معهم بشكل شخصي حكيت معهم اتصال أنا عندي الاتصال وعندي سكرين شوت للمحادثة يلي بده إياها حكيت مع اتصال الأنصار قالت لي الفيديو ما بنقدر نبعث لك يا ودمر سليمان قال الفيديو ما بنقدر نبعث لك يا قلنا لكم قلنا لهم أنا بحترمكم أنتوا عنكم ستاندرد وعنكم قيود ممكن تقولوا لي وصف للفيديو ممكن تشوفوا هالأطفال هن بيشبهوا أطفالنا يمكن أنتم ما لكم متابعين بالشأن السوري وما لكم عارفانين أنه أشهر قضية من 2022 الفيديوهات موجودة وهن عندهم إياها من 2020 ولحنا يمكن أكثر عائلة بسوريا صورة انتشرت بالعالم كله المنظمة الأمنستي حملات وصور الأطفال لك حتى السفارة الأمريكية كانت تتذكر الناس بأطفال رانيا العباسي وحملة without just a case كانت تنشر صورهم يعني أنتم اليوم كناشطين بتهتموا بالقضايا السورية معقول ما تطلعوا على هيك صور يعني أنا هيك عن افترض كسوري يعني هذا فرض بيكون كثير غريب يعني أنت اليوم عندك توثيق جرائم حرب بسوريا وفي أهم قضية اختفاء قصري تكون أنت مالك عرفان بالولاد عموما قلنا لهم هي قالوا لي طيب بعت لنا الصور بعت لهم عشرات مو عشرات أعداد كثيرة لصور الأطفال بحيث تمكنهم وبعت لهم آخر صور للأطفال يلي هي لما طابقناها مع الفيديو لما شاهدناه لقينا ثلاثة من الأطفال بيرتدوا نفس الصور في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي لما دخلنا للمنزل كان الأطفال هذا مثلا أحمد لابس الجاكيت نفس السترة كان متوفي فيها شفناها فيها ونجاح الكنزة تبع الحمراء نفس الكنزة كانت موجودة وبالإضافة ل يعني ثلاثة طابق آلة الكنزة الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميلة حلوة نفس الصورة وهي نايمة اللي شفناها بالفيديو المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور بترد لي الست أنصار الحمد لله حسان مو أخوات مو أولاد أخواتك وعندي المحادثة وعندي سكرين شوت للمحادثة الحمد لله أنا هون خلاص شو يعني عفوا الست مفاضلة محترمة مدحتها بكل أمانة وأنا ما بحمل إلا كل احترام يعني أنا معقول افترض أنه هي عن تساعدنا بمجزرة التضامن تكشف أمجد يوسف وبموضوع تاني تعطيني معلومات مضللة أنا سألتها السؤال لما حكيت معها بعد ما عرفت قلت لها ليش ضللتيني حكيت ساعتين ما فهمت عليها ولا كلمة. أنا لهلا ما فهمت، بتمنى هي تفهمكم ليش ضللتني، ما بعرف شو تعليق. إذا عندها مشكلة مع السلطة، مع هي مشكلتها شو دخلنا نحن أهالي الضحايا؟ قولي لي لا. أنا صري بعد ما قالت لي لا سكرت الباب. سيد دمر سليمان الأخ الثاني اللي تواصلت معه بالفريق، أنا هذا الموضوع كثير مهم لكل السوريين يلي قاعدين عن

0: يفخضوا بسجالات. أنا بحترم أنصار، بحترم سيد دمر، ولكن هذا اللي صار. أنا ما بدي أحكي شيء عليهم أبداً، أنا ما بحملهم إلا الود، هن ساعدونا، ولو ما هن ما وصلنا لأطفالنا، كنا لهلأ مقطوعين وعن ندور وراء الوهم، وراكدين وراء صورة من صورة لصورة، وراكدين مشاهدات أطفال معرفانين الله وين حاططهم، صغار وشايفين من 10 سنين صور وقاعدين بيستشفوا، كل واحد بيصير براسه هي ديمة وهي أحمد، فإحنا ما من الكل إلا بس هذا اللي صار. دمر سليمان ما رد علي، بعثت له كل الصور، اللي بعث لي الصور ما رد علي شهر كامل. بعد ما وصلت للحقيقة بعثت له رسالة، أنا بدي أعرف إنه شو ردت، إنه شو صار معه، اللي أنا ما دخلني في جهات مختصة. هذا اللي صار معي، حبيت شاركه لكل الناس، أنا ما عندي مشكلة، بالعكس ست أنصار ودمر لولاهن أنا ما وصلت لأولادنا اليوم، وما إحنا اليوم صحيح وجع ونجرح انفتح، بس اليوم هذا الجرح حيرتاح، لحنا مؤمنين، لحنا مؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصاب أولاد رانيا بإذن الله وبإرادة الله، وهذا الشيء قدر، وهذا الشيء رح يقع، بدي الله بده يبتلينا ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين. كان موقفهم من قضية رانيا يلي نقعد نركض لعندهم، كل قنوات التلفزيونية الإعلامية ساهمونا ساعدونا خلونا نطلع نحكي قضيتنا، أنا جرحي مثل جرح مئات آلاف السوريين
1: طبعاً.
0: وقضية رانيا ما هي أكثر حزنا من قضية آلاف السوريين، وكل قضية فريدة وإلى حزنا.
1: نعم سيد حسن. نعم.
0: ولكن أنا
1: نريد التوضيح، أنا توضيح ما ذكرته قبل قليل ونستمع إلى رد حضرتك من قبل سيد سامر، لكن قبل ذلك أريد التوضيح فقط فيما يتعلق بنقطة في مسألة الطبيبة والتي كانت تقيم في دمر، وكيف وصلت المسألة إلى أمجد يوسف.
0: رانيا العباسي لما اعتقلوا، وهذا كثير مهم هالكلام.
1: نعم.
0: هذا مهم للكلام ليسمعوه كل السوريين. انا كنت بدي اطلع لايف بنفس الوقت هلا وضاربت اوقاتنا، انا كنت نسيان المواعيد. يا سوريين بدكم تعرفوا شغله، انه رانيا تم اعتقالها من منزله، وهي بشهاده الاهالي وعندنا شهود، وكان يلي اجى اكثر من 5 سيارات، والامن يلي كانوا موجودين اعداد ضخمه جدا، الأمن كان أعداد ضخمة جداً، فاتوا على البيت وشربوا بالسيجارة، وعندنا السيجارة والقناة العربية فاتت صورت البيت، قالوا لها لرانيا تعمل قهوة وشربوا قهوة، واعتقلوها جروب كامل من السيارات، يمكن يكون بيناتهم حتماً حليم كاظم يلي نشرنا عنه ومن الفوعة، وبيناتهم يمكن وليد أماني حسب ما نقل لنا من الأهالي، بهن المجموعة طبعاً، في سلام عديرة، في حسان الخطيب، هدول من تبع دمر المجرمين الكبار معروفين إنهم مسؤولين الاعتقال، بقى الفريق كله اعتقلهم بالساعة تقريبا بيوم 11/3 صباحا. هلا لما اعتقلوهم تسجيل الفيديو اللي اجانا هي عباره عن بعد ساعتين من الاعتقال. امجد يوسف لحنا انا كثير قنوات نقلوا عني، وزمان الوصل قالت حسان يشاهد امجد يوسف يقتل، انا ما قلت الكلام، كلمه يقتل يعني انا شفت عمليه القتل، انا شفته بغرفه يدخل على اطفال مقتولين، هل قتلهم امجد؟ أمجد عنده قضية بمجزرة التضامن شفناه هو عم يقتل، هو رايح، بس أنا متأكد قد يكون يلي قاتلهم ميليشيات يلي جابوهم أثناء الاعتقال صفوهم وجابوهم لعند أمجد، وأمجد طلع يحكي هالكلام. بقى إحنا موضوع رانيا ما هو موضوع والله أمجد يوسف، هو موجود عصابة كبيرة من البشار الأسد يلي عطت الأوامر وكفت أيدي الضباع والذئاب إنه تنهش بأموال وتعفيش وقتل، والقضية الثانية مع سلسلة إرهابية منظمة من رئيس الأمن لمساعده يعطوا الأوامر ويرسلوا الأوامر، وأمجد يوسف بالفيديو اللي شفناه كان عم يقول ويوثق لأسياده لمعلمينه بالفيديو يقول 11/3 وبيرجع بيحكي 11/3 واضح انه يوثق التاريخ لجهاته لاسياده اللي امرينه بهالعمل. بأمجد يوسف لا نملك دليلا هل قتلهم بايده ام قتلوه العناصر، حليم كاظم، حسان الخطيب، في معتقل عنكم بالسجون موجود هو اسمه ولي. هذا كمان يا ريت تتحقق معه. بقى هي الموضوع كثير مهم يكون هي سلسله من الاجرام، محاسبه بدها تكون شامله. وفادي سقر يعني هو كبير العرابين تبع التضامن اللي مسؤول ميليشيات الدفاع الوطني، بقى نحن قدام موضوع لا يتجاءن ننتصف للضحايا بشكل حقيقي ويكون نوايانا والله مطلع علينا، يعني احنا بدنا نقعد نضحك على مين؟ يعني السوريين عن يشوفوا وصاروا ما شاء الله كل واحد خبير ومحلل، على مين بدنا نضحك يعني؟ ورب العالمين وهو معكم أينما كنتم، وهو بيعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني إذا بدك تشتغل أنت للبلد وللعدالة ببين وبيظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقتين وإن خالها تخفى

0: الناس تعلمي.
1: طيب أعود إليك فيما يتعلق بذلك سيد ياسر، كيف ترد على ما تفضل به سيد حسان؟
2: سؤال إلي مو هيك؟
1: نعم
2: هلا انا ما وجه لي حتى ارد عليه، ولكن راح استفيد ببعض المعلومات. هلا هو عم بوجه لانصار وشخص اخر انه شان موضوع الفيديوهات. كنت يعني انا ارجو من اخونا كان يعني حسان، وكان يتواصل معنا مباشره وكان سيف تعاون. انا بعثت له اكثر من رساله من اجل التعاون. على كل الاحوال الان بادره منيحه انه ممكن اذا في عنده شيء عن غير اطفال او كذا معلومات يعني طبعا يزودنا فيها. بالنهايه نحن غايتنا وحده. موضوع أنصار وغيره وغيراته، أنا مالي كتير اطلاع على هذا الموضوع. باختصار أجد فيديوهات ولكن ما معروف مين أصحابها. طبعا نحن عم نبحث عن غير أطفال أيضا، يعني نحن حملنا كبير عم نبحث عن أطفال. أنا في عندي 3700 طفل كإحصائية أولية، وفي عندنا مثل ما إحصائية تقول عن 170 ألف مفقود. هدول كلهم عم نبحث عنهم بالفيديوهات وغيرها، ففي عندنا شغل كتير. عرفت علي كيف؟ فبما أنه
1: يعني يمكن
2: انطرح
1: القول
2: موضوع
1: بأن القضية قد قفلت بناء على هذه المعطيات سيد؟
2: حتى نصل لرفات اليوم هي دائره كامله. نحن حاليا عم نشتغل من البدايه للكشف انه هدول اولاد فعلا غالي الباسي وكذا، ولكن في شيء اسمه رفات نحن عم نشتغل عليها حاليا، وبعد فتره رح يصير في تحليل دي ان ايه ورح يصير في معلومات، وهذاك الوقت بيتم قفل هذا الملف بعد الكشف الحقيقي العلمي عن حالتهم وعن تسليم الرفات اصولا. هي هي الدائره الكامله، وحاليا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل عام. اما هو موضوع السيد حسان ما وجه الكلام لي ابدا، الله يعطيه العافيه. طبعا هو عم بيشتغل، هذا طبعا بهم السوريين كله، هو شخص سوري ما شاء الله عليه، وما عم بيقصر واياديه ما شاء الله بيضاء بالعمل، وما عم بقصر في العمل، وطبعا حقه يعني الم كبير. وارجع كمان من غزي في الشيء اللي صار، بس ولكن انا رح احكي كلام يعني هو ما بعرف ليش منفعل كثير، لانه انا توقعت انه يوجهنا شكر. انا تفاجات بالهجوم بصراحه، انا توقعت انه الهيئه وقعت البيان، وانا كنت عم بتواصل مع نائله صار لي اسبوعين وعم تفصل الخط ما عم ترد علي، واضطرينا نروح عند الياسين واضطرينا لاني بدنا نطالع المعلومات. ويعني هذا ما بصير تترك عندك معلومه اكثر من 10 ايام موجوده، ونحن بنعرف ان اولاد. طبعا نحن تواصلنا فقالوا بالقياده، رح اعطيكم معلومه، القياده هي اجلت، قالت نحن على اساس قبل العيد بيومين. هي كمان معلومه هي رح اقولها على قناتكم، كان المعلومات خالصه قبل العيد بيومين. وانا حكيت نائله انه تفضل اعطي، صعب انا اجي على دمشق في عندها ظروف. المهم فانا تواصلت مع القياده في سوريا انه نحن في عندنا هيك هيك ترتيب، فقالوا اجلوها لبعد العيد ليخلص العيد مشان شعور واهالي يعني المفقودين الاطفال ما يعني خليهم يتهنوا بالعيد بهذا المعنى. فانا ما موضوع سبق صحفي او انا كشفته هو كشف ولا، يعني موضوع اكبر من انه انت كشفته هو كشف وانا حصلت قبلك وانت حصلت قبلي. موضوع مؤلم جدا، يعني عم نحكي والغصه عم توصل لهون وكلياتنا متضايقين ومتالمين. صدقوني الفيديو انا شفته، لما خلص الفيديو راحوا جابوا له مي وجهي صفار، بين علي انه انا صار في عندي مشكله. يعني شفت فيديوهين، والفيديو الثاني انا اول ما شفت فرجوني الفيديو قلت له هذا احمد. انا من كثر ما هدست باطفال رانيا بالذات، فلما شفت الفيديو هذا احمد مباشره عرفته، يعني بدون تحليل بدون شيء هذا احمد، انا بعرفه صورته معلقه في ذهني. فقلت له هذا احمد، وبلشوا طبعا يبحثوا وكذا والتحقيقات. فانا شفت فيديوهات بس ما حسيت اكمل. فيديوهات مرعبه جدا لا يمكن تظهر للعوام، يعني تخالف المعايير وموضوع انسانيه صعب جدا، في اساءه سواء كان لكرم الضحايا او لاهلهم ولدهم
1: حتى للعائلات. يعني برايك سيد القربي، هل مسموح فعلا لعائله رانيا العباسي الاطلاع على هذه الفيديوهات؟
2: هلا اطلاع على الفيديو اللي بيخصهم نحن وقت
0: بيصير في اشتباه يعني. بخصوص مصير رانيا،
2: تمام. موضوع رانيا حاليا نحن شغالين عليه، كنت انا بدي احكي هلا عندنا موضوع رانيا وموضوع عبد الرحمن في ترتيب حاليا عم بيشغل عليه. ممكن نتواصل مع الاستاذ حسان بعد اللقاء نفهم منه اذا عنده معلومات، واذا عندنا معلومات ممكن نقاطعه. نحن هذا اللي بيهمنا، هو سواء هو وصل المعلومه او وصلت انا المعلومه، نحن عندنا يعني سياق حكومي قانوني اداري. المعلومه لما نطالعها في اداره في حكومه بتقول طالعوا لا طالعوا انشروا لا تنشروا، ما فينا نعمل شيء. النشر ما تم لحتى خلص البروتوكول كامل وخلص العمل كاملا وتم التاكد من كل شيء تم، فقال انشر. حكومه عم تعطينا اوامر ننشر، هي عطتنا اوامر لا تنشروا. نحن قبل العيد بيومين كانت المواد كلها جاهزة، فقال لا يمكن نشر، خلي الأهالي يتهنوا بالعيد. ما بعرف ليش الهجوم علينا صار سيد حسان هاج. أنا والله توقعت شكرنا، والله العظيم وصلنا ليل بنهار، أقسم بالله لا ليل نهار ولا نهار ليل.
0: بتضلوا أهلنا يعني، وبتضلوا ناس ما لنا مشكلة معكم أبدا، بس الشيء اللي صار

0: بالنسبة لنا احنا بالنتيجة عفوا يعني وصلنا للخبر من خلال منظمة المستقلة يلي اشتغلت معنا حتى بقضية بنت المطار، وكان في لقاءات، وأنا ما وصلت للفيديو من طرفكم، يمكن مش هيك ما وجهت لك شكر مباشر. عفوا أنا ما
1: من أين
0: شاهدته من
1: سيد
0: قريب.
1: حسان وصلت إلى الفيديو؟
0: المؤسسة المستقلة هي المؤسسة اللي أنشئت بأوامر من الأمم المتحدة، مظلة بعد ما تم الضغوط من أهالي الضحايا والمفقودين إنه هدول لازم صوتهم ينسمع، قاموا بالضغط على الأمم المتحدة والمجلس الدولي فأنشأوا آلية للوصول لحقيقة المفقودين، لأنه المفقودين هن ليسوا مجرد أرقام، هم لهم أهل ولهم ضحايا،
1: نعم
0: وموضوع مهم جدا، فقاموا بإنشاء الآلية المنظمة المستقلة. وطبعا
1: طيب
0: تواصلنا معهم بداية بموضوع قضية بنت المطار، وصار صراحة كان الأداء كثير
1: طيب
0: يعني محبط، ولكن القضية الجديدة كانوا هن حابين يعوضوا الشيء اللي صار بأول قضية، بقى ما قصروا
1: نعم
0: وبعثوا لنا كثير رسائل واستجابوا لدعائنا، رغم أنه كانوا طالبين منا نسافر، وقلنا لهم أنا كان زوجتي مسافرة بنفس اليوم، قلت لهم أنا طبعا بأكد مثل ما قال الأستاذ سامر قربي انه فعلا كانوا اللقاء، انا اخذنا موعد معهم يوم الاربعاء اول يوم العيد، كان وانا كنت حريص انه ما ناجل الموعد، ولكن
1: نعم
0: حكيت مع
1: سيد
0: الدكتوره
1: حسان
0: نائله، كان الاهل كلهم مجتمعين عندها، فقررنا انه هاي المناسبه لازم فرح، مو معقوله، ولو انه ما احنا ضلينا حزينين، لانه يعني احنا عرفانين انه اولادنا بنسبه كبيره بعد ما عرفنا انه هن 5 بنات وطفل واعمارهم قريبه. يعني
1: طيب دكتور علي، من الناحية القانونية هل بناء على هذه المعطيات متى يمكن إقفال هذا الملف؟
2: يعني هذا الملف لا يمكن اقفاله، لانه الجنات يعني ثبت، خاصه في ما يعني صار يعرف بملف التضامن، هناك يعني جريمه بنيويه وهيكليه، يعني في عندنا سلسله اوامر في قطاعات وفي اكثر من جهاز امني منخرط في هذه الجريمه. كشف الجريمه والان يعني تكشف الخيوط واعتقال امجد يوسف هو يؤسس لبدايه مسار كامل يجب ان تطلع به الحكومه السوريه، لانه هي الان المعنيه بهذا الموضوع، يعني هي لازم تتواصل مع الحكومه الالمانيه، مع الحكومه الهولنديه اللي هي في حوزتها الفيديوهات والتحاليل التي قام بها فريق من وزارة التضامن. وبالتالي الإجابة القصيرة للسؤال، لا يمكن إغلاق الملف إلا الكشف عن كل سلسلة الأوامر التي كان يعمل في وسطها أمجد يوسف.
1: طيب سيد معتصم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بمدى قانونية عدم نشر الصور أو حتى الفيديوهات.
3: طبعا يعني اكيد اليوم الادله المتعلقه بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه، لانه بيكون فيها يعني مشاهد فظيعه بكل تاكيد اليوم، ولحتى تقدر تخدم مسارات العداله اتوقع انا مع انه هي تبقى مع الجهات المختصه القادره على التحليل، ويعني اللي قادره من خلالها تحديد من هم الضحايا والمشتبه بارتكابهم لتلك الجرائم أفضل من نشره بهذا التوقيت. أكيد يعني هذا التوقيت رح يصير في عنا حالة توتر، بالأصل الشارع اليوم في عنا حالة غليان كتير كبيرة، فما بعتقد رح يكون في إلا يعني من الناحية الإنسانية أنه صحيح يتم نشر هاي الفيديوهات، وأيضا من
1: متى
3: الناحية
1: يمكن متى يصبح النشر قانوني؟
3: يعني اليوم في عنا احنا آليات مرتبطة بتخليد الذكرى، لكن يعني هذه يعني سيدة الكريمة هنالك وحشية صراحة يعني في تلك الفيديوهات، لا أعتقد يعني قانونيا هو صحيح يعني نشر تلك الفيديوهات، يعني احتراما للضحايا ولذوي الضحايا وللكرامة الإنسانية، فلذلك أعتقد أنا يعني إبقاء تلك الفيديوهات مع الهيئات المختصة، لكن هنالك أحقية لذوي الضحايا الاطلاع على تلك الفيديوهات بكل تأكيد. ويعني دائما لازم نأكد على موضوع أنه هي الأدلة

0: ما هي يعني حق احتكار لأي حدا، وهي ما بتعتبر أبدا ملك خاص، ولازم يكون في عنا تحمل لمسؤولية قانونية وأخلاقية يعني بتتمثل بالحفاظ وضمان سلامة وإيصال تلك الأدلة للجهات المختصة المرتبطة بعمليات التحقيق وكشف الحقيقة. وأيضا اليوم يعني كل هذا الألم الذي يصيبنا يجب أن لا يبعدنا عن الهدف الرئيسي اللي هو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وتضافر جميع الجهود لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجبر ضرر الضحايا وذوي الضحايا من عائلة العباسي وياسين وغيرهم من الضحايا السوريين.
1: طبعا سيد حسان، نعزيكم ونعزي آل العباسي على هذا المصاب، شكرا جزيلا لك.
2: ممكن بس
1: تفضل.
2: باختصار كلمتين. انت قلتي انه هل يغلق مسار القضية؟ طبعا مسار التوثيق اكيد لح يغلق بتوثيق الاطفال، ولكن مسار العدالة مفتوح. وموضوع النشر فيه مشكلة، معنى انه احنا كعائلة الالم معتصر فينا، لما ينتشر الفيديو بعد اسبوع واحد بيحب ينشره، بعد اسبوعين بيحب ينشره، احنا لح نعيش الالم متكرر. موضوع نشر الضحايا، ارحموا أهالي الضحايا. بس أنا بدي أرحم أمي، ما بدي إياها تعيش، بدي نسيها الوجع، ما بدي. هاي مشكلتنا بالنشر، وإلا أنا بالنسبة لإلي خلي السوريين يشوفوا شو صار بأولادنا، أنا هيك. ولكن في عنا مشكلة أهل، عنا أم، عنا قلوب لا تتحمل وجع. الله يعطيكم العافية.
1: قلوبنا معكم ونعزيكم ونعزي آل عباسي جميعا على هذا المصاب. أشكرك جزيلا حسان العباسي، شقيق الطبيبة رانيا العباسي، كنت معنا من أوتاوا. وأشكر أيضا دكتور علي الجاسم المتخصص في أبحاث الجونات، كان معنا من أمستردام. والشكر لسامر قربي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن مصير الأطفال المفقودين، كان معنا من حلب. والمعتصم الكيلاني حقوقي ومختص في القانون الجنائي، كان معنا من باريس، شكرا جزيلا لكم. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية،

انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أخبار التاسعة مشاهدين، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. عناصر مما يسمى الحرس الوطني بالسويداء تمنع الطلاب من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة، والمحافظ يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. مديرية الموارد المائية في الرقة تعلن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بأكثر من نصف متر، وتضرر أكثر من 10,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور. حاكم المصرف المركزي يقول إن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63%، ويعلن تمديد مهلة الاستبدال 30 يوما. مقتل 12 مدنيا في لبنان ب 36 هجوما إسرائيليا، ومبادرة أمريكية جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا أفاد بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منع الطلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق، وذلك لحضور امتحانات الشهادات العامة. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في الرابع

عشر من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، وفي الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام.

0: بقى بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ الداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور في ذات السياق أكد أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية في دمشق اكتمال التحضيرات لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 مع جاهزية 192 مركزا امتحانيا في مختلف مناطق المحافظة. هذا وأوضحت مديرية التربية أو مديرة التربية رفاه الدباخ، أوضحت أن عدد المتقدمين بلغ 65111 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الشهادات من التعليم الأساسي والثانوية العامة والشهادات المهنية والشرعية، مؤكدة تأمين جميع المستلزمات اللازمة بما فيها تخصيص قاعة صحية في كل مركز، وذلك لضمان سير الامتحانات بأفضل الظروف الممكنة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على متهمين في قضيتين جنائيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بجريمة اغتيال وتندرج الثانية تحت سلسلة جرائم قتل متلاحقة بريف المحافظة. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في منشور عبر منصة إكس، قالت إنها تمكنت من توقيف المتهم بارتكاب جريمة قتل الشاب حسين محمد عريق أحد العاملين في مرفأ اللاذقية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الحادثة مساء السبت الماضي. وفي سياق منفصل، ألقي القبض على في منطقة الحفة على المدعو عبد الله أحمد صالح الملقب بالختيار بعد إقدامه على قتل ابنته وإصابة زوجته وابنته الثانية بجروح بليغة قبل أن يفر ويرتكب جريمة أخرى أودت بحياة مواطنين اثنين، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني كان واقعا تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ارتكابه تلك الجرائم. أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام، ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه المرمية أو الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية كذلك في ذات السياق، أوضحت أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السد المذكور، كما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال أن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
1: المنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء بيصير أنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين، الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما حابين يكون في انه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحه استراتيجي، ما بدي انا اليوم كل سنه لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب انه كيف نحن نرجع الاهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الاشكاليه اللي موجوده. عندنا بعض البيوت اللي موجوده على سرير النهر، انه نحن اخواني لازم نغير هذا المكان بالايام اللي جايه، نحسب ممكن يكون كميات اكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حضرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
0: هذا وكشف المحافظ كذلك في ذات التصريحات عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة، بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد إلى الخدمة خلال أسبوعين، مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.

0: في هذه المناطق؟
1: بناء سدود، هاي مسألة دراسة بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضافات اللي كانت موجودة، إنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب واللائحة الآلية تاني، بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عندنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور، حاليا بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين، بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: هذا وأكدت وزارة الطاقة استمرار عمل جميع محطات الضخ على جانبي نهر الفرات رغم ارتفاع منسوب المياه فيه. وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن كوادرها تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال فترة الارتفاع وإعادة تشغيل الأخرى فور انخفاض المنسوب مجددا، مما أسهم ذلك في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري، ولا سيما محاصيل القطن والخضروات، والحد من أي أضرار محتملة من جراء انقطاع المياه. هذا وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش، أعلن أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تجاوزت 10,000 دنم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش في ذات السياق، أوضح أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة في تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش في ذات السياق والتصريحات الصحفية إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شامكاش.

يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع.

0: وارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
1: وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات الرسمية حول انخفاض فعلي لمنسوب مياه نهر الفرات، نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات وواقع الأمر هناك كذلك.
2: صباح الخير لك يعني وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة نعم، انخفاض واضح في منسوب مياه نهر الفرات سجل خلال الساعات الماضية على امتداد محافظة دير الزور بعد أيام من ارتفاع المياه التي تسببت بغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر. أكد هذا ما أكده أيضا رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن المحافظة تجاوزت مرحلة الخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر، وأشار أيضا إلى استمرار عمليات الفرق والمتابعة الميدانية تحسما لأي تطورات طارئة رغم تحسن الوضع. لا تزال طبعا تداعيات الأيام الماضية حاضرة، بالأمس مثلا شهدت بلدة الحسينية غرق شاب في مياه نهر الفرات في حادثة أعادت تحذيرات من مخاطر الاقتراب من النهر أو السباحة إلى الواجهة في هذه الفترة حصرا يعني. وأيضا كان هناك تصريح لمدير صحة دير الزور، مدير صحة دير الزور أعلنت أنها نشرت عدة نقاط إسعافية على امتداد الضفتين سواء شرق الفرات أو غرب الفرات لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وأيضا تم نقل 3 أجهزة غسيل كلى إلى المناطق الشرقية لاحتياجات ولتخفيف يعني للتخفيف عن المرضى في تلك المناطق. أما في قطاع المياه مثلا فقد تمكنت ورشات مؤسسة المياه من استبدال أحد المحركات الموجود داخل محطة الفرات العملاقة لتعود المحطة إلى العمل بطاقة نحو أكثر من 70% وفق مدير المؤسسة، ما يسهم في تحسين واقع المياه. فهذه المحطة تغذي أكثر من 400,000 نسمة في مدينة دير الزور. أيضا في إطار متابعة الأسر المتضررة أمينة، أجرى بالأمس محافظ دير الزور زياد العايش جولة ميدانية على مراكز الإيواء المخصصة للنازحين، اطلع خلالها على أوضاعهم ومتطلباتهم. بالنسبة للجسور في عموم محافظة دير الزور لا يزال جسر العشارة قيد العمل عليه، إنما هو دخل إلى الخدمة بالأمس بعد أن توقف قبل يومين بسبب ارتفاع منسوب المياه وسرعة المياه، إنما بالأمس تدخلت فرق الطوارئ والاستجابة الطارئة، البلديات، محافظة دير الزور، الأهالي والعشائر وأبناء المنطقة والمجتمع المحلي، رفعوا ساتر ترابي كبير على الجسر، ارتفع قرابة المتر ونصف وعاد الجسر إلى العمل من جديد، يعني ليكون هو الجسر الوحيد الذي يربط ضفتي نهر الفرات ببعضها. يوجد جسر آخر في على الحدود السورية العراقية إنما هو بعيد جدا. أما بالنسبة للمنازل المغمورة بالمياه طبعا لا تزال حتى هذه اللحظة معظم المنازل التي غمرت بالمياه المياه لا تزال بداخلها، إنما انحسرت بشيء واضح في عموم تلك المنازل. مثلا حويجة صقر بالأمس أنا رافقت أحد السكان من مراكز الإيواء ذهب للاطلاع على أحوال منزلي، دخلت معه حقيقة المياه ربما نزلت أكثر من 40 سنتي، إنما لا تزال المياه داخل هذه المنازل بسبب انخفاض تلك المناطق. بالنسبة للشوارع القريبة من النهر مثلا شارع الكورنيش كانت المياه قد علت الرصيف بالأمس واليوم قد نزلت عن هذا الرصيف، إنما الأمور تحت السيطرة بحسب ما أخبر رئيس لجنة الاستجابة الطارئة ومدير بلدية دير الزور ماجد حطاب الذي أجرى بالأمس صباحا جولة ميدانية واليوم أيضا صباحا أجرى جولة ميدانية على عموم النقاط المتضررة وقال أن الأمور تحت السيطرة أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك مصعب على كل هذه المستجدات. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا وفي السياق السياسي، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه والتعافي، لافتا إلى أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الحاصلة الإقليمية. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة كافة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم ذلك مصالح البلدين ويسهم حتى في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ودعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إلى إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بشكل سريع، معتبرا أن العلاقات بين واشنطن ودمشق تسير في اتجاه إيجابي من شأنه أن يعزز الاستقرار والازدهار في البلاد. هذا وأعرب ويلسون في منشور له على منصة إكس عن امتنانه للرئيس دونالد ترامب بشأن الملف السوري، مشيدا بقرار ترقية السفير توم براك إلى منصب المبعوث الرئاسي الخاص، فضلا عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. هذا وكان جانبان السوري والأمريكي قد بحثا خلال اتصال هاتفي، بحثا المستجدات الأمنية والسياسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث شدد الرئيس الشرع على أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من التعافي وبدء مرحلة إعادة الأعمار في البلاد. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئيسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي كل من سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. هذا وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وللوقوف على هذا الاتصال الهاتفي الدبلوماسي الذي جرى ما بين دمشق وواشنطن، ينضم إلينا مباشرة من واشنطن مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة. أستاذ حازم، بداية أهلا بك على شاشتنا وفي هذه المساحة الإخبارية. إذن باعتقادك، ما أبرز الملفات التي تم بحثها فعليا في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع؟
3: صباح الخير أمينة. طبعا حسب ما سمعنا وما تم الإعلان عنه، كان هناك موضوعان أساسيان، موضوع التطورات في المنطقة، الحرب مع إيران هو أمر أساسي طبعا، وأيضا موضوع رفع العقوبات أو ما تبقى من العقوبات على سوريا، مما يفتح مجال للشركات الأمريكية والدولية للاستثمار والانخراط بشكل أكبر من الاقتصاد السوري. هذا ما سمعناه حتى الآن، لكن هذه المكالمة بشكل عام تندرج بما يسمى relationship maintenance او صيانه العلاقه. الرؤساء بشكل عام يجرون اتصالات بشكل دوري مع الرؤساء المقربين منهم والدول المقربه منهم لصيانه العلاقه وابقاء خطوط التواصل مفتوحه. هذا الاتصال تبين انه من هذا النوع، لم يكن فيه اي طلبات يعني مباشره كبرى. موضوع رفع العقوبات طبعا هو طلب سوري مستمر وواضح منذ التحرير.
1: طيب أستاذ حازم، أتفق معك بأن هنالك تواصل دبلوماسي مباشر ومستمر ما بين زعماء الدول هنا، لكن في منطقة الشرق الأوسط وفي هذا التوقيت تحديدا، ما يفرض على هذا الاتصال تحليل تفاصيل المكالمة وأبعاد كذلك ربما ما تم بحثه خلال هذا الاتصال الهاتفي؟ لكن دعنا نتحدث ونحلل كذلك الخطوة والطلب الذي جاء من قبل الجانب السوري. هنا نتحدث عن الرئيس السوري أحمد الشرع لدونالد ترامب فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا، وكذلك رفع تصنيفها من الدول الراعية للإرهاب بشكل علني ورسمي من قبل واشنطن. باعتقادك ما هي شروط ترامب اليوم فيما يتعلق بهذا المسار، ولماذا تأخر أصلا هذا المسار رغم الوعود الأمريكية المتكررة؟ أستاذ حازم، هل معنا في الاستماع أم لا؟ طيب مشاهدينا، يبدو أننا فقدنا التواصل مع الأستاذ حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كان معنا مباشرة من واشنطن، لربما قد يعود إلينا لاحقاً.

قال وزير العدل مظهر الرويس إن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم بالبتة، مؤكدا أن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق الوحيد نحو العدالة في البلاد. هذا وأضاف الرويس كذلك في ذات السياق أن الدولة ستواصل بكل مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مشددا على أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. هذا وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مسار كشف مصير الضحايا ومسألة مرتكبي أو مساءلة مرتكبي الجرائم لا يمكن التعامل معهما كمطالب مؤجلة، مشددا على أنهما يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد. هذا وأوضح عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس، أوضح أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا مجرد أرقام مدرجة في ملف، بل هم ضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ونيل العدالة. وجاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السبت الماضي، أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر في تفاصيلها معاناة آلاف العائلات السورية.

0: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية، خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
1: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو
2: وفي ملف النقد والقطاع المصرفي في البلاد، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63% على مستوى سوريا. هذا وأشار رسلان إلى تمديد مهلة الاستبدال 30 يوما إضافية تبدأ من الأول من تموز وتنتهي في 31 منه، باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستكمال هذه العملية، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة إلى الامتناع عن إعادة طرح الفئات النقدية القديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين بالليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية قراراً بتعديل آلية استيفاء السلفة

0: الضريبية على المستوردات، وذلك استجابة لمقترحات قطاع الأعمال. وتضمنت التعديلات تخفيض نسبة السلفة الضريبية إلى 1% على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية الأساسية، وإلغائها كليا على مدخلات القطاع الزراعي، واعتمد القرار البند الجمركي أساسا للاستيفاء السلفة بدلا من صفة المستورد للحد من ظاهرة المنشآت الوهمية، وأعفى عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 ليرة جديدة من استيفاء السلفة. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه. هذا وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بجرائم الفساد والتعاون في استرداد الأصول وتتبعها، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وندوات مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم ذلك في رفع كفاءة العمل الرقابي. يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حما ولا سيما ناحية عقيربات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع الآلاف من المواطنين هناك أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
1: يجسد أبو حمود، الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية، معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماد الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
2: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد، فجر فيه لغم ولا في اتصال، اتصل مع ناس ولا في حدا، قطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجندانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شاننا.
1: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
3: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 ل 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا، بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي الترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير، في حال تم ترميمه وإعادة إنشاء وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
1: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم.
4: يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطا عمليا لاستقرار العودة في ريف حماد الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماد الشرقي.
0: تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر، وذلك نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
5: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة

0: العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقا بالإسكان العسكري، أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر، وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
1: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة. وحاولنا وجهنا نحن أمورنا، أولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الإسكان، رحنا على الإسكان قالوا المشكلة تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكلة، قالنا في التزامات للإسكان لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
0: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم، إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
2: هلأ في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالة بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما عم تصل عندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عنا مأساة، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما عندها القدرة أنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
0: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، ونبدأها بآخر مستجدات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، حيث أعلن مشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقف العمل في غرف عملياته، وذلك من جراء تعطل المولدات الكهربائية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر.
4: بنموت، قطعت اليوم بيجي 4-5 مرات يعني، والدم تجمد، دم تجمد هذا، وغيروا الأنابيب ثاني مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهذه قطع كهرباء هذه موت لنا يعني، خلاص موت للحياة، ما فيش حياة خلاص.
5: توقف المولدات داخل مستشفى شهداء الأقصى أثر بشكل كبير جدا على الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفى. بشكل دائم نقوم بفصل الكهرباء عن أقسام المبيت بالتناوب. اليوم بعد توقف المولد الاحتياطي اللي هو المولد البي اي ال، اضطررنا لإيقاف العمل في غرف العمليات، اضطررنا لإيقاف المكيفات الخاصة بالأقسام الحرجة مثل العنايات المركزة والحضانات وعناية الأطفال وأقسام الكلى. عليه فإن حياة المرضى في هذه الأقسام مهددة بالخطر.
3: نبقى في فلسطين المحتلة وننتقل من أخبار قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل أن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد عملياته العسكرية على مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية حتى 31 من تموز المقبل. هذا ووصف كميل هذا القرار بأنه إمعان في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين هناك واستمرار لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ في 21 من كانون الأول الماضي عملية عسكرية شمالية الضفة الغربية، بدأها بمخيم شنين قبل أن يتوسع لتشمل مخيمي نور شمس وطولكرم.

إلى ذلك، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، كشفت أن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية تناقشها الإدارة المدنية الإسرائيلية في جلسة الأربعاء. هذا وتتوزع الوحدات على عدة مستوطنات في مناطق بيت لحم ونابلس وجنين والخليل. واعتبرت الهيئة أن هذه المخططات تعكس مضي الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية، محذرة من تهديدها لتواصل التجمعات الفلسطينية وزيادة مصادرة أراضيها. وإلى آخر مستجدات الأوضاع في الملف اللبناني، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 12 شخصا وإصابة 35 آخرين من جراء أكثر من 36 هجوما إسرائيليا استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان، وذلك في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتركزت الهجمات في قضائي صور والنبطية، حيث تعرضت بلدات عدة لقصف مدفعي شمل قذائف فوسفورية محرمة دوليا، وسط استمرار الغارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا العمليات الإسرائيلية في لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا.

0: من جانب أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب الموقع، اقترحت واشنطن أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى مقابل إحجام إسرائيل عن التصعيد، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ الأمريكيين بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه طالب بأن تكون إسرائيل من يقف هجماتها أولا. إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية قولها إن واشنطن أو إن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وذلك في سياق الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة. هذا وكشفت الهيئة نقلا عن المصادر أن إسرائيل ستقترح عدم الانسحاب من المنطقة الآمنة جنوب لبنان، مشترطة تعزيز فعاليات الجيش اللبناني على الأراضي لتقليص وجودها في لبنان، مؤكدة أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما بقي هناك تهديد قائم.
1: شارك لبنان في نكبة عام 1948 إلى جانب دول عربية في الحرب ضد إسرائيل، لينضم بعد عام إلى هدنة تنص على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين. ولكن الهدنة تخللتها احتكاكات ومناكفات متعاقبة أفضت في عام 1978 إلى شن إسرائيل غزواً وإقامة منطقة احتلال صغيرة في جنوبي لبنان تحت مسمى عملية الليطاني، التي أسفرت عن مقتل 1100 مدني لبناني ونزوح نحو 100,000. بيد أن المشهد تطور في عام 1982 عندما نفذت إسرائيل اجتياحاً واسع النطاق وصل إلى بيروت التي حوصرت لنحو 10 أسابيع، وتخلل تلك العملية قصف مكثف ومجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهو الأمر الذي نتج عنه ولادة حزب الله كقوة مسلحة. وعلى وقع الهجمات المسلحة انسحبت إسرائيل جزئيا من لبنان عام 1985 مع احتفاظها بمنطقة أمنية حدودية في جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بشكل كامل في عام 2000 تحت ضغط المواجهات التي أنهت 22 عاما من الاحتلال. ولكنها لم تنهي التصعيد بين الجانبين، حيث هاجم حزب الله في تموز من عام 2006 دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، فشن الجيش الإسرائيلي

0: عملية عسكرية استمرت 34 يوما قضى على إثرها أكثر من 1300 لبناني، ليسود بعد ذلك الهدوء الحذر بين الجانبين قبل أن ترتفع وتيرة المواجهات على خلفية عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول من عام 2023، وكان أكثرها حدة في عام 2024 حين استهدفت إسرائيل بهجمات سبرانية أجهزة اتصال الحزب وقياداته، واغتالت فيما بعد الأمين العام له حسن نصر الله بعد سلسلة هجمات وصفت بالأعنف وغير المسبوقة في عام 2026، حيث استهدفت إسرائيل العاصمة بيروت ومناطق واسعة من جنوبي لبنان إلى شماله، ونفذت توغلات وعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة المئات ونزوح مئات الآلاف اللبنانيين وتدمير قطاعات وبنى تحتية حيوية، إثر انضمام الحزب إلى جانب حليفته إيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت ضدها.
1: إذن مشاهدينا، لتحليل كل هذه المستجدات الواقعة في الجغرافيا اللبنانية ومسار المفاوضات ما بين واشنطن أو التي ترعاها واشنطن بين تل أبيب وبيروت، معنا مباشرة عبر الهاتف من بيروت الصحفي المختص بالشأن السياسي الأستاذ صهيب جوهر. أستاذ صهيب، بداية أهلا بك. إذن كما نشاهد ونحلل اليوم بأن واشنطن أصبحت تدفع باتجاه هدنة تدريجية ما بين لبنان وإسرائيل، باعتقادك هل تنجح واشنطن في هذا المسار، تزامنا كذلك مع هذا التعنت وهذه التقدمات العسكرية التي تحرزها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: يعني أولا صباح الخير لك ولمشاهدين. أعتقد اليوم أننا دخلنا مرحلة شديدة الصعوبة، حتى كل الكلام عن إمكانية الدخول في عملية هدنة مفتوحة مع إسرائيل باتت في إطار الكلام النظري، لأن الوقائع الميدانية تشي بغير ذلك. أولا إسرائيل اليوم تسعى من خلال ما حدث خلال الشهر الماضي دخول لبنان إلى معسكر المفاوضات على المستوى الرسمي، وأيضا تعنت حزب الله بمكان آخر عدم قبوله بإعطاء الدولة اللبنانية أي مكتسب سياسي قبل الدخول في المفاوضات، وعدم تنسيق الدولة أصلا مع حزب الله في هذا المسار فتح بابا لنتنياهو لتوسيع رغبته في التوسع الجغرافي في لبنان، انطلاقا من فكرة أنه يريد فرض وقائع ميدانية في منطقة جنوب لبنان بالتوازي مع ما يفعله في جنوب سوريا. يعني ذلك اليوم أعتقد أنه دخلنا مرحلة لا يمكن الحديث فيها عن إمكانية وقف اطلاق النار، انطلاقا من أنه نتنياهو يعتبر أنه ما يجري اليوم هو حدث تاريخي، هو إعادة احتلال لبنان بعد أكثر من 26 عاما بهذا الشكل.
1: طيب في ذات السياق وقراءة في الواقع الميداني الذي يشهده جنوبي لبنان، أستاذ صهيب، هل فعليا اليوم إسرائيل تعتبر الجنوب اللبناني بأنه منطقة صراع ومنطقة حرب مفتوحة بينه وبين حزب الله والدولة اللبنانية كافة؟
2: إسرائيل أعتقد أنها تعتبر أنه ما يجري اليوم هو أكبر من أنه فقط منطقة صراع. إسرائيل اليوم تتحدث عن أنه منطقة جنوب لبنان ستكون منطقة تحت حكم إسرائيلي لمدة طويلة لتنفيذ إسرائيل رغبتها العسكرية والميدانية والأمنية بما تطلق عليه تنظيف منطقة الجنوب الليطاني أولا، وتوسيع عملية هذا التنظيف إلى مرحلة منطقة شمال الليطاني، وهذا أصلا ما نراه اليوم في حدود النبطية، في على حدود منطقة سور. كل هذا يشي بأنه إسرائيل عمليا اتخذت من جنوب لبنان منصة عسكرية لمدة مستدامة، البعض يتحدث عن سنوات طويلة. لذلك اليوم الموضوع تخطى فكرة أنه محاولة لتأمين منطقة
1: المستوطنة. طيب هل ترى أستاذ صهيب بأن الجانب الإسرائيلي سوف يستمر في مسألة رسم جنوبي لبنان بناء على بنك أهدافه فيما يتعلق بهذه المسألة، فيما يتعلق كذلك بواقع الحياة والتحركات الميدانية لما يمثله كذلك جنوبي لبنان من أهمية كبرى بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
2: العملية العسكرية اليوم التي تجري في جنوب لبنان لها عدة أهداف. الهدف الأول هو محو أي إمكانية لعودة بشرية لهذه المنطقة وتحديدا في منطقة جنوب الليطاني، هذا في المقدمة. ثانيا، إسرائيل اليوم تدفع باتجاه تغيير ديموغرافي.

0: وهذا التغيير الديموغرافي أستاذي، أنا أعتقد أنه الهدف الأساسي منه خلق توترات داخلية. إسرائيل تعمل أصلا على خلق توترات داخل لبنان بين المكونات اللبنانية، في ظل خطاب حزب الله المتشنج تجاه الدولة، وفي ظل أيضا خطاب قوى يمين المسيحي في لبنان المتطرفة والمتعاطفة مع الجانب الإسرائيلي لحد كبير. فيما عمليا الهدف الثالث هو خلق منطقة آمنة طويلة الأمد يكون فيها حرية حركة، منع لعودة السكان. ثلاثة، هناك حديث عن فكرة تهجير لسكان الجنوب إلى دول أخرى. يعني أعتقد أننا دخلنا في مرحلة شديدة التعقيد على حتى على مستوى التوزيع الجغرافي في لبنان. أنا أنظر إلى هذا الأمر من هذا المنطلق وليس من
1: واقع
0: منطلق آخر.
1: التحديات التي يواجهها الشارع والمواطن اللبناني في جنوب لبنان، أستاذ صهيب، بناء على ما تفضلت به من معطيات وتحليلات مهمة جدا في يعني سيناريو بنك أهداف الجانب الإسرائيلي فيما يتمثل بالواقع الميداني الذي أصبح يفرضه الجانب الإسرائيلي أمرا واقعا في جنوب لبنان، هنا نتحدث دائما ما هو موقف الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية، ولماذا لم نشاهد اليوم أي اصطدام لربما ما بين الجيش اللبناني الذي انسحب من هذه النقاط التي تقدمت فيها قوات الاحتلال في جنوب لبنان؟ كيف تفسر وكيف يحلل كذلك الشارع اللبناني هذه النقطة؟
0: يعني أعتقد اليوم الدولة اللبنانية في موقع لا تحسد عليه. هي دخلت المفاوضات من بوابة نتيجة الضغط الأمريكي المكثف دون العودة إلى الأطراف الإقليمية أعتقد، وهذا الأمر.
1: طيب لماذا اضطرت لبنان اليوم الذهاب إلى هذه المفاوضات بدون أوراق؟
0: لأنه هذه الدولة اللبنانية هي دولة ضعيفة، وهي تدرك أنه أصلا أوراق القوة التي بين قوسين هي تمتلكها، هي لا تمتلكها، من يمتلكها هو إيران من خلال حزب الله وقوته العسكرية. لذلك ربما وجدت أنه أقل الأضرار هو الدخول في مسار تفاوضي، لكن هذا المسار التفاوضي تبين من خلال الخطاب الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام أنه قد لا نصل إلى أي شيء من هذه المفاوضات. حول الجيش اللبناني تحديدا، أعتقد الكل بات يدرك أنه الجيش اللبناني في واقع عسكري ضعيف، هو لا يمتلك قدرة المواجهة في ظل آلة العنف التكنولوجية المتطرفة الإسرائيلية التي تقدم الحجر والبشر. وثالثا، نتيجة الواقع السياسي الداخلي، والجيش بالأخير يتأثر في التوازنات الداخلية اللبنانية، وهو بالمناسبة هو من أكثر الجيوش تبعية للمنظومة المدنية السياسية في لبنان. لذلك اليوم انسحاب منطقة الجنوب هو ليس بناء على قرار المؤسسة العسكرية نفسها،
1: واضح،
0: هو بناء على قرار المؤسسة المدنية والسياسية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية.
1: الفكرة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من بيروت الصحفي المختص بشأن السياسي الأستاذ صهيب جوهر على كل هذه التحليلات.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام التاسعة، دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية.

عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من صباح سوريا، رح كون معكم أنا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. بدنا نبدأها معكم بابتسامة ومواضيع متنوعة كالعادة، بس قبل ما نبدأ خلونا نشوف سوا شو عناوين مواضيعنا لليوم.
0: بفقرة التربية رح نحكي عن كيفية حماية أطفالنا من اكتساب العادات السيئة.
1: وبفقرة التغذية رح نتعرف على أغذية بتقوي جهازنا العصبي.
0: معلومات عن أمراض الصيف عند الحيوانات الأليفة بفقرة حديث بيطري.
1: وأكيد بصباح سوريا مكملين معكم بفقرات متنوعة وإطلالات الرحلات والإجازات بفقرة موضة، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخيرات، اليوم بدنا نحكي هيك عن أكلات غريبة، غريبة كتير بصراحة. مثل ما بتعرفوا في كتير أكلات غريبة عندها طقوس هيك معينة عند بعض الأفراد عن بعض القبائل. رح نحكي عن كذا أكلة، بس أنت سمعتي شيء هيك أكلة غريبة لفتت لك نظرك إنه شو هالمكونات والميكس تبعها؟
1: هلا أيهم ليك، بصراحة أنا سمعت عن أكلة اسمها بالوت، يعني هي منتشرة بالفلبين كتير، وهي عبارة عن بيضة فيها جنين البط.
0: بيضة
1: جنين غير مكتمل. ايه بيضة فيها جنين البط.
0: فبيقولوا يعني الفلبيني عندهم اشياء.
1: ايه بيقولوا انه هي مليانة بروتين، يعني فيها بروتين عالي.
0: هلا انا بحب تابع هيك بعض الاكلات الغريبة بس اللي بتتاكل معنا نحن كشعوب عربية

الإسلامية. هلا رح خبركم اليوم عن حساء موجود بليتوانيا اسمه الحساء الوردي. شكله كتير حلو، بيحتفلوا حتى هو إله يعني إله يوم بيحتفلوا فيه، هو 30 مايو يلي راح من يومين، وهو طبق وطني عندهم محبوب وملون.

0: اسمه لبن يوناني او هيك شيء بيكون مرتفع فيه البروتين كمان، وبيقدموه بشكل بارد مع الاعشاب والخيار وحتى احيانا بيض مسلوق.
1: لك هلا هو شكله يعني
0: مغذي، هلا هو
1: مغذي لا في يعني مكوناته لا مع بعضها طيبه ما لها كثير غريبه، بس هو لونه يلي بيميزه. بس خلينا هلا مشاهدينا نروح سوا ونشوف التقرير يلي بيحكي عن هذا الحساء ونعرف معلومات اكثر عن هذا الموضوع.

0: يعني الاحتفال هسه ألذ وأحلى من الطبق الحذاء نفسه.
1: صح، وقديش شكله عن جد محبوب هذا الطبق.
0: ايه طبق وطني عنده
1: ببلدهم، فهو طبق وطني عن جد، يعني بتحسه مثل حتى صار نوع من الرموز عنده.
0: ايه هلا نحن عنا أكلات أطيب يا جماعة، وعنا ثقافة بالأكل أحلى، فليش لا ما نعمل مثلا هيك
1: حفلة محاشي،
0: ايام للفتات مثلا،
1: مثلا
0: يوم وطني للمشاوي السورية.
1: ايه مو غلط،
0: وهيك نجتمع كلياتنا ونعمل طقوس وكذا، وان شاء الله بتصير بلدنا احلى من
1: هيك. نحن لازم ننقي أكلة ايهام، يعني كل السوريين بيتفقوا على انه هي أكلة سورية، ونعمل لها حفلة. ما بصير هيك، نعمل لها احتفال.
0: شو مثل شو مثلا، شو الأكلة ممكن نختارها؟ فلافل مثلا، هلا بيقولوا لنا الفلسطينيه هي لنا، واللبنانيه بيقولوا لنا، بس لا كل بلد له خصوصيه.
1: بدها تفكير هيك،
0: بدها تفكير
1: مو هلا تطلع.
0: خلاص مزبطه. مشاهدينا بدنا نروح لموضوع كثير مهم، موضوع بخص الاطفال. اطفالنا كل يوم بيتعلموا شيء جديد، من الكلمات الاولى للعادات اليوميه، حتى طريقه تعاملهم مع الناس والمواقف المختلفه.
1: صحيح أيهم، ولكن أحياناً ومن دون ما ننتبه ممكن يكتسب هذا الطفل سلوكيات أو بعض العادات السلبية يلي بتصير جزء من يومه، يعني مثل الكذب، العناد، الزايد، حتى الصراخ، وأحياناً في استخدام لألفاظ غير مناسبة. صح، عند بعض الأطفال
0: حتى بنقول ما جايب هالكلمة مثلاً.
1: صحيح، يعني وحتى في بعض التصرفات أيهم بتكون مرتبطة بالتوتر أو القلق.
0: طيب هلا هل الطفل هو بينولد هيك بهذا السلوك، ولا البيئة المحيطة هي السبب؟ كيف نميز بين مرحلة عمرية طبيعية وبين عادة سيئة بحاجة لتدخل من الأهل وبحاجة لتوجيه؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفهم أسبابه وطرق التعامل معه بطريقة تربوية صحيحة. رحب بضيفتنا اختصاصية علم النفس وفاء حيمور. صباح الخير.
2: صباح
0: الخير، وسهلا فيكي.
2: أهلا وسهلا.
0: طيب بالبداية، شو المقصود بالعادات السيئة عند الأطفال؟ يعني هل في سلوك أو عادة سيئة ممكن نمر فيها نقول عنها أن هذا سلوك خاطئ؟
2: تمام. هلأ بداية، السلوكيات الخاطئة يلي بتكون موجودة عند الأطفال هي السلوكيات السلبية المزعجة بالنسبة للأهل يلي هن مو متعودين عليها. ممكن هي تطرأ على روتين الطفل، ممكن تكون عادات مكتسبة، يعني الطفل ما له موجودة فيه. بدنا يعني بالأول وبالأخير بدنا نعرف،
0: نحس في تغير على سلوك الطفل، شي دخيل على سلوكه، على طريقة تعبيره يمكن.
2: تمام. هلا من اهم الاشياء اللي انا بصراحه لازم يعني الاهل ينبهوا عليها، او هن لازم ينتبهوا عليها ونسلط الضوء عليها، الايمان ببراءه الطفل. الطفل لما بيولد بعادات فطريه سليمه ما فيها اخطاء،

0: بيولد صفحة بيضة،
1: بيولد صفحة بيضة. هاي العادات كلها اللي بتكون، أو خلينا نقول السلوكيات اليومية، عاداته، طريقة تعامله، هاي كلياتها بتكون هي إضافة لشخصية الطفل، عم يكتسبها من المحيط، من التلفزيون، من المدرسة، من الأصدقاء، من الأهل. فبالتالي الطفل ما بيكون متقصد أنه هو يعمل هاي السلوكيات المزعجة، أو هي ما لها سلوكيات مزعجة بالنسبة له، فهي سلوكيات سلبية، أخطاء عم تتكرر بشكل يومي وممكن تزداد مع الأيام، مثل نوبات الغضب، مثل الكذب، مثل العناد، مثل العدوانية، مثل العنف. في عنا أشياء ممكن تكون يعني مرحلة عمرية معينة وبتمضى، يعني بكل فترة عمرية الطفل بيصير في عنده بعض التغيرات بالشخصية، ممكن يصير كثير الأسئلة، ممكن صحيح. يكون مثلا عنده استكشاف، عنده فضول، ممكن يكون بداية استدلاله العقلي، فهو ممكن يناقشك، ممكن يقول لك بدي ما بدي، هي أشياء طبيعية بتظهر بشخصية الطفل. أما السلوكيات السلبية يلي بيكون فيها عدوانية، فيها عنف، فيها كذب، فيها عناد، هي بتكون سلوكيات سلبية عم يكتسبها من المحيط.
2: طيب أنت ذكرتي هلأ وفى عدة مصادر ممكن الطفل يكتسب سلوكياته منها، ونحن لحد الآن معرضين أنه نحن نكتسب سلوكيات جديدة من هاي المصادر، بس خلينا نرجع للمصدر الأساسي، يعني المصدر الأساسي اللي بيسمح له يتأثر أو ما يتأثر بهاي السلوكيات شو بيكون؟
1: المصدر الأساسي هو الأسرة الصغيرة، اللي هو ربيان فيها أمه وأبوه وأخواته. الأطفال دائماً بعلم النفس، بعلم النفس الاجتماعي، في عالم علم النفس اسمه ألبرت باندورا، بيقول إنه الطفل هو عبارة عن أداة للمحاكاة، يعني هو مقلد صغير.
0: بيقلد.
1: فهو كيف حيشوفنا نحن عم نتصرف كيف ما هو رح يتصرف
0: 100%. بس بكل موقف يمكن بشوف كيف
1: ردة الفعل
0: الأخوة بيتصرفوا،
1: ردة فعل الأم والأب تجاه هذا الموقف، هو رح يتبنى هذا ردة الفعل ورح يتصرف على أساسه. الأب والأم اللي بيحلوا مشاكلهم بالصراخ، رح يشوف الطفل أنه الصراخ أو أوقات في حدا من الطرفين بيستخدم الصراخ كوسيلة ضغط على الطرف الآخر لحتى يحقق له مطالبه. فمثلا أوقات وقت الزوجة بتبلش تعصب أو يطلع صوتها أو تصرخ، فالزوج تلقائيا بيسكت، بيقول له خلص ساوي اللي بدك اياه. فبالتالي الطفل بيحس انه الصراخ اداة لتحقيق المطالب، فبصير لما بده شغله تتنفذ بصير بيصرخ عليها. اوقات مثلا ممكن يكون مثلا احد الطرفين وقت بيعصب ممكن بيكسر، كثير بنعرف ردات فعل غريبه ممكن تظهر عند الاهل. ممكن طبعا
0: الطفل بيتبنى هذا السلوك،
1: طبعا الطفل شايف رده الفعل الانيه، ممكن الزوجين ما وصلوا لردة هالفعل إلا بعد العديد من المشاحنات، من الحوار اللطيف، من المناقشات الظريفة. بس أوقات توصل لمطرح ما عاد قادر تضبط ردة فعلك، وين بيطلع ردة الفعل الغلط؟ قدام الطفل. فالطفل بيتبنى هذا الموقف وبيستخدمه كوسيلة ضغط على الأهل لحتى يحققوا له مطالبه أو الأشياء اللي بده إياها.
0: للأسف هيدي كتير منشوفها بالعائلات، بيقولوا مثلا منشوف بالمولات أكتر شيء إنه الأولاد عم يصرخوا عم يبكوا بالأرض، فهذا كله يعني رد أو يعني شو بيسموه انعكاس لسلوك الأب والأم بالبيت. طيب هلأ كمان عم يدخل بتربية الأطفال ما بس الأم والأب أو العائلة بشكل عام، الشاشات يلي عم نشوفه والفيديوهات، شو تأثير هذا الموضوع على اكتساب العادات السلوكية الخاطئة؟
1: تماماً. هلأ نحن بالبيت قد ما حاولنا أنه نحن نضبط ونكون يعني أسرة أشبه ما يكون بالمثالية، السوشيال ميديا أو التابات والأجهزة الذكية نحن ما بنقدر نضبط مشاهدات الطفل عليها، فكتير أوقات ممكن تغفل عيننا شوي عن المراقبة. فالدعايات اللي بتطلع اللي هي عبارة عن دعايات لألعاب مثلا قائمة على العنف، على الضرب، على الأقواس، على الملاحقات، على هي كلياتها بترفع الهرمون الغضب عند الطفل، فبصير هو بيحس حاله انه هو بده يعمل نفس الأشياء اللي هو عم بيشوفها على الشاشات الذكية. كتير بتأثر سلبا على مستوى ذكائه وعلى مستوى حواره على مستوى الاجتماعي، لأنه هي الأجهزة بتعمل عزلة اجتماعية. يعني هلأ نحن نحكيها ككبار، هلأ معظم طلعاتنا بنبقى مثلاً مخططين للطلعة لنا أكثر من شهرين، ولما بنطلع بتلاقي بعد 5 دقائق بنسلم على بعض، كل حدا بيمسك موبايله وبصير بده يصور وبصير بده يرد على الواتساب، وبتلاقي إنه مجموعين على طاولة واحدة أكثر من 20 شاب 20 صبية ما قادرين يفتحوا حوار مع بعضهم البعض أو مو قادرين يتواصلوا. هاي نحن كبار فما بالك بالأطفال الصغار، عم بيصير في عندهم عزلة تامة عن المجتمع، ما عاد حبوا يجتمعوا مع الأولاد، ما عاد عرفوا يلعبوا، ما عاد عرفوا يتشاركوا، ما عاد في عندهم روح للتعاون، ما عاد في عندهم شيء اسمه ربح وخسارة، لأنه هاي الأشياء كلياتها ملغية بالأجهزة الذكية وبالألعاب الإلكترونية
2: مع الأسف.
1: حتى ما بقى يردوا عليكي لما تحاكيهم.
0: فعلا هيدي ملاحظة كتير أنه ما عاد بيردوا.
2: صحيح، في عادات عن جد عم نشوفها عن جديد قبل ما كنا نشوفها، يعني نحن بطفولتنا ما كان في استخدام للشاشات، ما كان رائج هذا الموضوع، هلا عن جديد عم نشوف عادات مكتسبة عم تكون سلبية على الطفل جديدة، يعني مو مثل قبل. فخلينا شوي نتوسع أكثر بهي العادات، نعرف شو العادات اللي عم يكتسبوها أطفال اليوم بسبب الشاشات.
1: بسبب الشاشات هلا أول شغلة اللي عم بتكون هي العناد. يعني نحن مثلا كنت عم تقولي شيء إنه نحن وصغار كان في تلفزيونات، يعني نحن جيلنا مو من الجيل اللي ما وعي على التلفزيونات. صحيح. كان في تلفزيونات وكنا شباب المستقبل بالزمانات. فكان في برامج للأطفال وكان في أفلام كرتون، ولكن كان الأهل مخصصين مدة زمنية معينة،
2: كانت البرامج محددة وتوعوية إلى أهداف.
1: حتى لما صار في قنوات خاصة بالأطفال مو طول الوقت 24 ساعة مفتوح التلفزيون ونحن عم نتفرج، كان البرنامج مقسم، الروتين اليومي كان يساعد كثير الأهل على انتظام
0: على الضبط
1: روتين الطفل وعلى ضبطه. فكان نتفرج على التلفزيون بوقت معين، نلعب بوقت معين، نلون بوقت معين، نعمل نشاطات وأشغال يدوية. إذا ما شغل الولد إيده ما بيبعد، لأنه الطفل بطبيعته بيحب التجربة، بيحب الاكتشاف. إذا ما عطيتي هي المساحة فهو بالتالي رح يغوص بالعالم الإلكتروني أكثر. فبدك تبعديه عن العالم الإلكتروني وترجعي للعالم الواقعي.
0: أيوة، نجيب له ألعاب،
1: بألعاب، بنشاطات، بأكتيفيتيز يعملوها، وهذا الأمر رح يخفف عليك السلوكيات السلبية اللي بتظهر بالأجهزة الذكية، مثل الكذب، مثل أنه خلص دورك، لا ما خلص دوري، بس يصير الطفل بده يحاور عليك يلف ويدور لحتى يكسب الشغلة اللي بده إياها. صار في كذب، صار في عناد، صار في عنف، نفس اللي عم بيشوفه على الأجهزة الذكية بده يطبقه مع أخواته. صار في حركات مؤذية لإله، يعني وقت بيشوف مثلاً حدا عم بينط من مكان عالي فهو بده يجرب، لأنه هو بيحب التجربة، فبالتالي ممكن يسبب أذى لنفسه وأذى للآخرين.
0: طيب شو التصرف الصحيح وفاء؟ يعني في كتير عائلات بنلاقي إنه بيعاقبوا الطفل مثلاً لما بيظهر أي سلوك سيء، العناد أو الصراخ أو شيء ما بيشبه العيلة، يمكن أحياناً بيكون جايبون مدرسة مثل ما قلتي أو من شيء فيديو، بيعاقبوه طبعا باختلاف طريقة العقاب، إن كان ضرب مثلا أو عود أنت هون أو اليوم مالك شيء مثلا. شو رأيك بهالأسلوب؟
1: هلا العقاب مهم، مثل ما في نحن عنا دلال بالتربية في عنا عقاب، بس نحن بدنا نعرف إنه وقت اللي بيكون عنا دلال مفرط هذا الطفل ما وصل لهذا السلوك الخاطئ إلا بعد، يعني أخذ راحته كتير ودلل كتير وعمل الأشياء اللي بده إياها كتير. فأنا فجأة أجي أسحب كل هاي الامتيازات اللي أنا عاطيها، هم ده تصير ردة الفعل أقوى
0: عنيفة.
1: هاي أول نقطة. النقطة الثانية إنه نحن أغلب الأهل أنا بشوفهم حتى بفترة الأعياد، هلأ من يعني بعيد الأضحى اجتمعت مع كتير أسر، أغلب الأهل ما عندهم ثقافة الرسائل السلبية الخاطئة التي توجه للطفل. يعني مثلا بيجي مثلا الولد عم بيسلم دنيا عيد، تمام، فبتجي بتعطي فورا الأم عليه بصفة سلبية موجودة فيه، مثلا لا تعطي عيدية، ما بيستاهل لأنه بيعمل كذا، تمام. أو مثلا بيجي الولد، ممكن نحن قلنا إنه الأطفال ممكن تلفوا الدور شوي أوقات لحتى تحصل على الأشياء اللي بدها إياها، فبتصير مثلا بتنعته بصفة الكذب، أنت كذاب، هذا بيضرب إخواته. لما نحن منأكد على السلوكية الخاطئة الموجودة عنده بشكل مستمر، هذا الأمر بيثبتها، بصير هي خلص بتصير باللاوعي عند الطفل.
0: يعني لما نقول للطفل مثلا أنت مشاغب، أنت كذاب، أنت، ممكن نحن عم نثبت هيدا السلوك
1: عنده، نحن عم نثبت الصفة السلوكية السلبية الموجودة عنده وعم ننفيله باقي صفاته.
0: طيب شو لازم نعمل؟ يعني مثلا عم يكذب الصبي، ما بنقول له أنت كذاب، شو بدنا نقول له؟
1: والله أنا صدقا سلي بيشتغل مع الأطفال 16 سنة وهلأ فتت بالسنة 17 بالمدارس، ولا مرة بحياتي قلت لطفل أنت كاذب.
0: شو بتقول؟
1: مع أنه الأطفال كتير بتكذب للأمانة. أنا أكثر كلمة بقولها وهي يعني حقيقة يعني كل اللي كانوا عندي الأطفال من قبل ولهلأ بيعرفوا، دائما بقول له أنسى أنت صادق ما بتكذب، أنت شو رح تقلي أنا رح صدقك.
0: بنعزز صفة الصدق،
1: بيعزز عنده صفة الصدق، فأنا بعرفه يعني. هلأ الولد بيبين حتى أوقات وقت بقول له هاي الكلمة ما بيعطيني الصدق فورا، بس بيراجع حاله 5 دقائق 10 دقائق بعطيه مهلة بيرجع بيحكي لي القصة شلون صارت. لأنه أنت عطيته، أنت مثل ما نحن بنقول أشعلت له ضميره.
2: صح،
1: أنت عطيته صفة حلوة موجودة فيه
2: وعطيته ثقة، وهو من وجهة نظره هي الثقة هي مسؤولية لازم يفرجي الناس هو كيف قادر يتحملها.
1: فإذا بدي ضلني عم سلط الضوء على الصفات السلبية على الصفات السلوكية الخاطئة، فأنا مستحيل أطلع منها.
2: ورح يقول حتى لو كنت صادق، ما أنا طالع علي الكلام إني كذاب وطالع خليني كذب. طيب وفا، في بعض السلوكيات، هلأ نحن أكيد مع اختلاف المراحل العمرية بتتغير سلوكياتنا، بس في بعض السلوكيات بتضل ثابتة ما بتتغير حتى لا يعني من الطفولة للكبر، وفي سلوكيات بتشكل خطر أساساً وبتكون سلبية. خلينا نعرف نفرق بين السلوك المؤقت والسلوك اللي ممكن يكون دائم ويأثر بشكل سلبي لبعدين.
1: هلأ كمان نحن جزء من سلوكياتنا مرتبط بجيناتنا، يعني في أشياء مكتسبة وفي أشياء موجودة بشخصياتنا لأنه هي موجودة عند أهلينا. يعني أوقات مثلاً بتجي الأم بتقلي إنه طفلي عنيد، بجلسة حوارية مع أبوه ومع أمه بكتشف إنه الولد نسخة مصغرة عن الأب والأم. ففي أشياء، في صفات نحن بدنا نكون مآمنين فيها إنه هي موجودة بحالنا، فبالتالي نحن ما منلوم طفلنا كتير عليها. وكمان نقطة يعني كتير مهمة، إنه ما ننسى بالصفة السلبية لشخص موجود بالعائلة. يعني مثلا رأسه كبير مثل فلان، مثل عمه، مثل شخصيته، مثل هي مثلا مثل خاله، دائما
0: حتى طفل يصير والله بيقول انا طالع لخالي لعمي انا هيك انا عصبي مثلا،
2: يعني
0: انا
2: طالع المسؤوليه عن حاله بهذا الموضوع، انا ما لي
1: زين، فبننسبها للاخرين. الصفات المؤقته هي الصفات اللي بتظهر بتغيير المراحل العمريه، مثل ما حكينا هي كثره الاسئله بتكون موجوده كثير بين عمر السنتين لعمر ال4 سنوات، الاكتشاف بتكون موجوده تقريبا من عمر السنه ونص مثل ما يبلش الطفل يحبو لعمر 3 سنوات، وبتزداد معه مع الايام اذا نحن عززنا له اياها كصفه. ممكن يكون مثلا عندي حتى بالنسبه للعب الايهامي نحن بنسميه او اللعب التخيلي، ممكن الولد يصير يتخيل اشخاص او افراد عم يلعبوا معه بالغرفه، فهو ما بيكون لا سمح الله جانن او ما بيكون كذاب، بس هو هي فتره عمريه معينه بمر فيها، خصائص نفسيه معينه بمر فيها الطفل، خصوصا اذا ما عنده اخوات. فبيعمل من ألعابه رفقاته، بصير بيلعب هو وياه،
0: بيألف قصص وكذا،
1: ممكن الطفل ياخذ بخياله لمتابعه.
0: طيب ختاما وسريعا وفا، خلينا نعرف هيك طريقه عمليه خلينا نقول لتعديل السلوك والعادات السيئه عند اي طفل.
1: مثل ما حكينا، اول شيء نحن ما نركز على السلوكيات الخاطئه، بس نعزز النقاط الايجابيه الموجوده عند الطفل بطريقه مغايره. يعني نحاول يكون في عندي معززات ايجابيه، مو ضروري يكون في مكافآت ماديه، لانه معظم هذا الجيل صار بيعتمد بس على الماده.
0: صار مادي، اي والله
1: صار مادي، يعني بده هدايا، بده روحه على المول، بتشرد حتى على الاهل. فممكن نحن نمشي على برنامج نقاط، كل ما هو عمل سلوكيه ايجابيه فنحن نعطيه نقاط تكون محفزه لقدام، وكل ما عمل سلوكيه سلبيه نحن ناخذ من هي النقاط. وبالنهايه لازم يكون في عندي شيء اسمه سلم الاولويات بالنسبه للطفل، شو الاشياء اللي هو بيحبها وشو هو الاشياء اللي لازم يعملها، مثل انه يعمل كيك مع امه، يتفرج على موفي مع امه وابوه، يقضي وقت حلو بالجنينه. مو بالضروره تكون روحات مكلفه ماديا او نشاطات، هي خلينا نعملها نحصرها ضمن الاسره اكثر ليحس بجو الاسره.
2: صحيح، 100%. وفا حيمور شكرا كثير لك على كل هاي المعلومات، بتمنى من اللي عم يتابعونا اكيد يكونوا استفادوا ونورتينا اليوم.
0: شكرا لك، نهارك سعيد.
2: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مع أيهم وفقرة التغذية، خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. إذا بدنا نحكي عن صحتنا، يمكن أول شيء بيخطر على بالنا هو القلب والمعدة، بس الحقيقة أنه في جهاز كتير مهم أحياناً بننساه، هو الجهاز العصبي. هذا الجهاز هو المدير تبع كل شيء بجسمنا، من طريقة تفكيرنا لتركيزنا لمزاجنا وحتى حركتنا وردود أفعالنا. بس للأسف حياتنا اليومية مليانة أشياء ممكن تأثر عليه بدون ما ننتبه، مثل التوتر، السهر، الأكل غير الصحي، أو حتى قلة الفيتامينات والمعادن الضرورية. هون بيجي السؤال، كيف فينا نحافظ على جهازنا العصبي؟ هل التغذية إلى دور فعلاً بالموضوع؟ الإجابة أكيد نعم، لأنه الأكل يلي بناكله بيأثر بشكل مباشر على صحة دماغنا وأعصابنا. تفاصيل أكثر مع اختصاصي التغذية هشام خويلد. يا صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباحك أيهم، أهلا.
0: بصراحة هذا الجهاز المعقد، الجهاز العصبي، شو هي العادات أو التصرفات اليومية اللي ممكن تأثر عليه؟
1: أكيد أيهم، يعني هذا الجهاز هو حرفياً بيتأثر بنفسيتنا، بيتأثر بأكلنا، بيتأثر بحركتنا، بنومنا، فأكيد الأمر معقد كتير. ولكن إذا بدنا نبندهم من الأكثر للأقل، فخلينا نبدأ أكيد بالنوم. طالما النوم منتظم فالهرمونات أغلبها منتظمة، وبالتالي تاني يوم رح نفيق ونحن نفسيتنا مرتاحة، أعصابنا مرتاحة، وأكيد أكيد رح يكون الجهاز العصبي مرتاح. وحتى الدماغ لما مننام الدماغ نحن عنا ما بينام، فالفكرة أنه هذا الوقت الأصلي أو الوقت الوحيد يلي الدماغ بينظف فيه نفسه من بقايا النشاط العصبي خلال اليوم. فأكيد النوم بالمرتبة الأولى. بيجي بالمرتبة الثانية التوتر.
0: توتر
1: دائما مشاهدينا الأعزاء، أكيد أكيد ما يعني ما تفضلوا حدا على صحتكم العصبية. يعني الجهاز العصبي مهم جدا له إنه نحن ما نتوتر بشكل متكرر، بشكل يعني دائم، وأكيد ما بشكل مزمن يعني بشكل طويل. فأي حدا بيوتركم خلصوا منه. أما بالمرتبة الثالثة فأكيد التدخين، لأنه رح يقلل من وصول الأكسجين لكل الأنسجة وكل الخلايا العصبية، فأكيد الموضوع مضر جدا للأعصاب. بالمرتبة الرابعة خليني أقول الحركة.
0: الحركة
1: أكيد، قلة الحركة أو الرياضة خليني أقول بتفعل ناقل مهم جدا، يعد أو علميا سمي كسماد للخلايا العصبية، هو يلي بيخلي الخلايا العصبية تتطور وتتواصل بشكل أحسن. وأكيد بالمرتبة الخامسة التغذية، إذا كان في عنا عناصر قليلة أو عناصر ما أنا كافية ومخازنها ما أنا كافية، فأكيد رح تأثر
0: بشكل مباشر.
1: هلأ رح نحكي عن هيك،
0: بس صح معلومتي ولا؟
1: صحيحة جزئيا صحيحة. أكيد بس أكيد موجود هذا الحكي. بس أكيد التغذية بتأثر، ولكن بعد كل هاي العوامل اليومية يلي نحن
0: إذا في شخص عم بيعاني دائما من قلة تركيز، ضعف ذاكرة، إرهاق، تعب، هل معناته جهازه العصبي مرهق؟
1: أكيد أيهم، بس هذا نحن ما فينا نشخص بدون تحاليل على الأقل،
0: واستشارة دكتور، ولكن بالعموم
1: تماما، ولكن أكيد ممكن يكون موجود، خاصة مثل ما حكيت يعني البيت 12 عند كتير من الناس صعب امتصاصه أو حتى ما بياخده بشكل كامل، فأكيد بيكون في نقص، ولكن ما فينا نشخص بهذه الطريقة. ممكن يكون في اضطراب بالغدة الدرقية، ممكن يكون في مشاكل بالحديد، كتير كتير عوامل ممكن توصل لتشتت أو ضعف الانتباه والتركيز.
0: طيب خلينا نحكي عن دور التغذية، خلينا نقول قوة الأعصاب، قوة الجهاز العصبي، وشو تأثيرها أيضا على الدماغ، وشو أهم الفيتامينات والمعادن الضرورية اللي لازم ناخدها بشكل إما من الغذاء أو بشكل منفصل يعني كبسولات أو شيء.
1: طيب أكيد كمان إذا بدنا نبندهم فأكيد البيت 12 مثل ما حكيت الأول.
0: الحمد لله.
1: لأنه المعلومة صحيحة أكيد. ليش؟ لأنه هو بيدخل بتركيبة النواقل العصبية، وهو مهم جدا للغلاف. يعني العصب يعتبر مثل سلك الكهرباء، من جوا النحاس هو العصب، ومن الخارج في قشرة أو في مثل البلاستيكة، هي يلي بتحمي هيدا العصب. والبيت 12 مهم جدا لنمو وتطور هيدا العازل يلي بيفصل بين الأعضاء والعصب. فالبيت 12 هو أمر جدا جدا مهم. بالمرتبة الثانية الفوليك أسيد، لأنه جدا مهم. البيت 9 يعني هو
0: تصنيفه
1: تماما، هو بيت 9 يعني يعد من أفضل، كمان لأنه بيفوت بتركيبة النواقل العصبية والأنسجة. كمان المغنيزيوم جوكر، يعني المغنيزيوم بكل وظائف الجسم بيفوت، وحتى بيعمل أكثر من مئات الأنشطة العصبية خلال اليوم. وأكيد الحديد.
0: طب قبل الحديد، المغنيزيوم في كتير أنواع للمغنيزيوم، في المغنيسيوم كومبلكس يلي تماماً. بيكون في كل انواع المغنيسيوم، هل هو الافضل فينا نقول؟
1: ما هو الافضل هلا، كل يعني كل شيء بالجسم يحتاج لشيء معين، ولكن يعني اذا بدنا نحكي على المغنيسيوم الافضل بكل شيء بالامتصاص وحتى للجسم، فالمغنيسيوم جلايسينيت هو الافضل تقريبا تماما. الجلايسينيت هو الافضل للجسم للعضلات، وبالتالي رح ياثر على الاعصاب بشكل يعني غير مباشر، واكيد كمان للنوم. كثير ناس بيجونا انه انا عم باخذ مغنيسيوم بس انا ما عم نام،
0: بيكون عم ياخذ مغنيسيوم
1: غلط تماما، بيكون عم ياخذوا الستريت مثلا يلي بياثر على الجهاز الهضمي، وبالتالي ما بياخذ النتيجه. فالجلايسينيت هو الافضل من الامتصاص وحتى على التاثير على الجسم.
0: تمام.
1: من بعد المغنيسيوم بيجي عندنا الحديد، لانه الحديد جدا مهم لنقل الاكسجين لكل هي الخلايا، واذا ما انتقل الاكسجين وبالتالي الوظائف الحيويه اللي عم تنعمل ما راح تكون بكفاءه. واكيد كمان يعني الاوميجا 3 كما سواء كانت نباتية أو حيوانية، ولكن نحن يفضل عنا ناخدها من الأسماك الدهنية مثل السردين أو حتى السالمون. فهدون هن أهم العناصر لتكوين الأعصاب أو تكوين النواقل العصبية.
0: أيوة.
1: ومن بعدها لنمو الناقل، ومن بعدها أكيد للحفاظ عليه لأطول فترة ممكن.
0: طب إذا بدنا نحكي أكل غذاء، شو أفضل غذاء مثلا؟ خلينا نقول سمي لي مكون واحد اللي رح نحكي بالتفصيل.
1: طيب ممكن نقول اللحوم.
0: اللحوم
1: لانه فيها كميه منيحه من البي 12.
0: اللحوم الحمراء
1: تماما، لحوم الاحمر، اللحم الاحمر، حتى الدجاج، السمك، الافوكادو، المكسرات، البيور.
0: حكيتين صفيتين كلياتهم، شام هلا شو بدنا نعرض على الشاشه؟
1: تمام.
0: اعطونا
1: بيستاهلوا دائما، لازم نحكي عنه.
0: اعطونا الصور خلينا نبلش فيهم. المقالي،
1: لا هذا ماشي حكيت وانا ما راح عليكم.
0: شو تاثير على الاعصاب؟
1: شوف نحن ما عندنا مشكله لا بالخضار اللي عم تنقلها، ولا عندنا مشكله خليني اقولها لاول مره بكميه الزيت.
0: اوكي.
1: كميه الزيت ما انا الاساس عندي، ولكن المشكله بتكون لما

0: ما الزيت عم يتكرر وينقلها لأكثر من 16 مرة.
1: أيوة.
0: وبالتالي رح يصير في عنا تراكم بالخلايا المؤكسدة وبنفس الوقت الالتهابات بالجسم. وهذا الشيء رح يفتح عنا مشاكل لكل الأمراض الاستقبال.
1: طيب غالباً هذا الشيء بيصير برا بالمطاعم، بس بالبيت ممكن ينقل في مرة واحدة مثلاً.
0: أغلب الناس بالبيوت ما حدا بيقلي مرة.
1: ما حدا بيقلي مرة.
0: مينيموم 4 لـ5 مرات للأسف يعني. فهي الفكرة بالقلي دائماً بنقول نحن نلغي القلي ما مشان الزيت بس، نحن كرمال تكرار الزيت، لأنه دراسات أكدت كل ما الزيت تكرر لمرة واحدة المؤكسدات أو المواد المؤكسدة اللي بتأكسد الخلية من جوا بتزيد 50%.
1: أيوة.
0: يعني بتزيد ضعف. فالمشكلة بالتكرار الزيت أكيد ما بس بكمية الزيت.
1: طيب بشوف الصورة الثانية.
0: أفوكادو أوميجا 3 نبات.
1: أوميجا 3 نبات
0: تماما. فيتامين إي مهم جدا لصحة يعني الناقل العصبي من برا وللهيكل تبعه، فأكيد هو من أفضل الأطعمة يلي ممكن تساعد النواقل العصبية على العمل بشكل
1: ما بتعرف أفضل. كيف تستهلكه
0: الأفوكادو يعني بشكل طبيعي بس من قشر ومن من من قسط، يعني الموضوع بس
1: يعني
0: إضافة
1: تاكل هيك بقوله طعمته ما طيبة، يعني مثلا ممكن
0: حليب موزة
1: تماماً. مثلا
0: هلأ هو أفضل طريقة له أنه نحن نضيفه مع
1: سلطة
0: مع سلطات مثلا، مع خضروات ورقيه كمان بتزيد من المضادات الاكسده. اكيد كمان ممكن نضيفه مع شوفان والحليب العسل، هيك بنحسن من طعمته. انا كمان من
1: تمام.
0: الناس اللي ما كتير بحب طعمته. بنضيف شويه عسل مع شويه مكسرات كمان، وبس الكميات يعني ننتبه عليها لانه فيه كميه كتير كبيره من السعرات، بس اكيد اذا اخذنا مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع فهذا الشيء ما كتير رح ياثر.
1: تمام. الصوره اللي بعدها سمك
0: السردين. أكيد هو من أفضل الأطعمة للخلايا العصبية لأنه يحتوي على كميات كتير كبيرة من الأوميجا 3، خاصة الـ DHA. هذا المكون بالذات أو هذا النوع من الكوليسترول بالذات بفوت بتركيبة الدماغ نفسه،
1: اللي هو وبالتالي الكوليسترول الصحي
0: تماما، وبالتالي صحة دماغ أفضل وبالتالي نواقل عصبية أفضل وكفاءة أعلى للعمل. فأكيد السردين أو الأسماك الدهنية بشكل عام هي الأفضل على الإطلاق. لهيك دائما بنقول أنه الناس النباتيين مثلا هنا محرومين من أغلب هاي يعني الفوائد، فأكيد ننصح إذا ما بيأكلوا لحوم فبيأكلوا سمك. يعني
1: طب السردين هذا المعلب منيح يعني؟
0: طبعاً طبعاً. ليش؟ لأنه السردين يعني العلب التنك ما بينضف له مواد حافظة، هي مشكلة كتير واضحة.
1: أوكي.
0: يعني لما نزلت مرة شيء من الأغلب قال لي أي شيء معلب هو شيء غير صحي، ولكن ما بيعرفوا انه فعلا هي المعلبات يلي هي مسكره وممنوعه عن الهواء هي ما فيها مواد حافظه، هي ان خربت فهنا حافظينها بزيت.
1: اوكي.
0: ونحن فينا نتخلص من الزيت بشكل افضل، يعني ممكن نكب الزيت وننشفه بشكل منيح وناكله وناخذ كل هاي الفوائد.
1: حلو.
0: وفي انواع هلا كمان نازله على السوق محفوظه بماء وملح بس.
1: صحيح.
0: فهذا الموضوع كمان كثير سهل على العالم وكثير خلانا ناخذ الفوائد بافضل جوده.
1: الصوره اللي بعدها
0: الفواكه
1: بشكل عام.
0: كل ما تشكلت الفواكه كل ما نحن أخذنا
1: فوائد أكثر،
0: فوائد ومضادات أكسدة أكثر وبوليفينولات بطرق أعلى يعني أو أكثر، وبالتالي النواقل العصبية أو الخلايا العصبية رح يعني تنحفظ لأكثر فترة ممكنة من التأكسد. فأكيد الفواكه والخضار تعتبر.
1: غير الأفوكادو شو أفضل نوع بعده؟
0: توتيات. البلو بيري كمان جوكر.
1: البلو
0: بيري لأنه فيه مضادات أكسدة جدا كبيرة ونادرة، يعني ما موجودة بباقي الفواكه. فالبلو بيري أو التوتيات، الفريز، التوت الأحمر،
1: وهلأ وقته كله الفريز والتوت
0: تماماً هلأ الموسم. فأكيد مضادات أكسدة طبيعية وبتحافظ على يعني نشاط وعمر الخلية.
1: حلو. الكورن فليكس اللي هو في ناس كتير بتعتمدوا على الفطور هلأ،
0: ما بعرف بصراحة يعني أكيد ما بعرف يعني حسب
1: هنا بيقولوا لك إنه في منه مدعم
0: تماماً، هاي بدي لك حسب
1: كذا.
0: المصدر يعني هلأ أكيد عم يصير في كورن فليكس مثلاً بالشعير أو كورن فليكس مثلاً بالحبوب الكاملة، وبالتالي أنا ممكن إنه يكون عندي مثلاً مثل الشوفان، يعني يعتبر مثلاً تقريباً مثل الشوفان ولكن مكرر أو يعني
1: مصنع
0: أكتر. أما أنه هو يعني خيار جيد جداً بشكل يومي أكيد لا، ولكن إذا كان مدعم أو إذا كان من حبة كاملة فأكيد يعني بيكون أفضل.
1: أنت بتفضلي الشوفان؟
0: طب أكيد يعني كوجبة
1: فطور الخام
0: تماماً يعني. وما كل يوم يعني، لأنه إذا بدنا نكون واقعيين أيهام، صحن الشوفان مع الحليب مع المكسرات مع الأفوكادو مع العسل
1: في كتير سعرات
0: كله ما في أي مصدر بروتين. والبروتين هو اساس الفطور.

0: او حتى اساس الوجبه، لازم يكون هو الاكثر بالوجبه. وبالتالي انا اذا عم باكل، اذا عم اخذ هيدي الوجبه كل يوم كل يوم بدون ما اضيف مثلا سكوب البروتين او بدون ما اضيف اي نوع بروتين قبل او بيض مثلا على جنب، فبالتالي انا عم باخذ وجبه مليئه بالكربوهيدرات والسكريات على الفطور، فما انه الافضل. ولكن اذا حدا بيحب هي الطعم المسكر الصبح، اكيد الشوفان افضل من الشوكولا وافضل من الكورن فليكس.
1: طيب خلينا نقول شام، انه شو اكثر معلومه خاطئه سمعتيها عن هذا الموضوع اللي هو انه كل كذا بيقوي لك اعصابك؟
0: خذ فيتامين بي 12 بتتضبط امور اعصابك اذا كان عندك مشكله عصبيه. ما بس غلط، لانه ما بس هيدا السبب. يعني ممكن يكون حدا عنده رجفه او تنميل، بنقول له ايه روح حدد وتاكد انه اعصاب، وغالبا رح يطلع اعصاب. اما اذا كان بس مثلا اعصابي تعبانه، انا مرهق، انا ما عم ركز، فما بس المتهم الاول هو البي 12. اكيد عندنا الحديد لانه هو كثير بيعمل اعراض قويه، اكيد عندنا فيتامين د كمان بينزل المزاج.
1: هلا فهمت عليك، قصدك انه بس يعتمدوا بمعلومتهم على البي 12
0: مثلي، يعني تخصيص. تمام،
1: تخصيص البي
0: اول ما نذكر الجهاز العصبي بيجي على بالنا بي 12. فهي هي المشكله، انه ما بس هي هذا هو الطريق الصح. اكيد في طرق ثانيه، ولكن لازم نحدد ونتاكد من السبب حتى نعرف نحل.
1: طيب خلينا هيك نحكي معلومة سريعة، في ناس تشرب قهوة كتير، كمان بعد القهوة شاي متى، كله هذا في كافيين، المشروبات الطاقة وهالقصص هيدي، شو تأثير هاي المشروبات كلياتها على الجهاز العصبي؟ خلينا نقول.
0: طيب خليني فصل، انه في عنا قهوة بشكل طبيعي، القهوة اللي بشكل طبيعي او بكميات مضبوطة رح تعطيني زيادة انتباه، رح تعطيني سرعة بالتعلم او سرعة بالحفظ مثلا، رح تعطيني كمان يعني تقليل للتشتت او للضبابية الدماغ. اما اذا افرطنا فيها فرح تعطيني ارق، رح تعطيني قلق، وبالتالي اضطرابات بالنوم، وبالتالي ثاني يوم رح نصحى ونحن ما مركزين، ورح ناخذ مره ثانيه كمان كميات كبيره من القهوه. فهون عنا هدول لحالهم. اما المشروبات الطاقه والمشروبات اللي فيها كافيين كثير، فما بس عنا الموضوع يعني يعتبر بس بالكافيين او بس يعني بالسكر، هو فيه كميات منبهات كثير كبيره وبنفس الوقت كميات سكر كثير كبيره، وبالتالي رح يرتفع عنا التركيز لفتره يمكن 10 دقائق او ربع ساعه ماكسيموم،
1: بعدين حصير
0: والسكر كمان. تمام، وبالتالي رح نرجع فورا لنفس الدائره المغلقه يلي رح توصلنا لنفس النتيجه. فاكيد يعني الافراط بهي الاشياء جدا جدا مدمر للأعصاب بهي الطريقة.
1: ثلاث نصائح لصحة جهاز عصبي جيدة على كاميرتك لو سمحت.
0: على كاميرتي، أي حدا بيوتركم خلصوا منه. أي حدا يعني بيخليكم دائما تكونوا معصبين أو متضايقين، لأنه التوتر يعتبر، والدراسات أكدت أنه التوتر هو أفضل أو يعني أفضل وأسرع طريقة لنحن ندمر الجهاز العصبي. المرتبة الثانية الحركة، يعني ما نستسلم لأي يعني عامل يخلينا نكسل، وبالتالي رح يتحفز عنا عوامل مهمة جدا لصحة الخلايا، وأكيد المغذيات، وما نفرط بالمكملات أو بكميات المكملات لأنه رح تعطينا نتيجة وهمية وبنفس الوقت ما نستفيد منها بالجسم. فأكيد يعني حافظوا على جهازكم العصبي لأنه هو فعلا الأساس بالحركة، بالتركيز، بالانتباه، وحتى بالتعلم.
1: شكرا شام، نهارك سعيد، اكيد استفدنا كلياتنا من هي المعلومات. مشاهدينا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا وبعد، وراجعين لروز وفقره حديث بيطري، خليكم معنا.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري. مع ارتفاع درجات الحرارة بالصيف، مو بس الإنسان يلي بيتأذى، كمان حيواناتنا الأليفة ممكن تتعرض لمخاطر كبيرة وأخطرها ضربات الحرارة والجلطات. والمشكلة إنه كتير من المربيين ما بينتبهوا إلا بوقت متأخر، يعني بعد ما تكون الحالة وصلت لمرحلة خطرة. اليوم بدنا نفهم شو بيصير داخل جسم الحيوان بهيك حالات، وكيف ممكن نحمي قبل ما يكون الوقت متأخر. ومعنا أكيد لحتى نتعمق أكثر بهذا الموضوع الدكتور البيطري علي جيروديه. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أنسر.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك يا رب.
0: أهلا. بالبداية دكتور، شو المقصود بضربات الحرارة عند الحيوانات الأليفة؟
1: ضربات الحرارة أو ضربات الشمس هي حالة إسعافية خطيرة تحصل لما ترتفع درجة حرارة الحيوان لدرجة ما فيه يتعامل معه، ما فيه يخفضها ولا فيه يتعامل معه. بتتجاوز ال 40.5 لل 41، وبالتالي بصير تخريب خلوي، تخريب داخل أنسجة الخلية بحد ذاتها، وتخريب عضوي عام بالجسم. فبصير فشل عضويات بالنهاية بعد مراحل متعددة، والحالة تنتهي بشغلات كتير سيئة، كتير كتير سيئة.
0: طيب الحيوانات يعني هي تعتبر الأكثر عرضة لهذا الموضوع، رغم أنه بعض المعلومات بتقول أنه الحيوان بيقدر يعادل درجة حرارة جسمه، يعني الفرو اللي على جسم الحيوان خصوصاً القطط حسب بعض الدراسات أنه هي بتقدر تعادل درجة حرارة جسمها. ليش هي الحيوانات الأكثر عرضة لهذا الموضوع؟
1: الشعر اللي على جسم الحيوانات بيمنع التعرض المباشر لأشعة الشمس، وليس بيساعد على تحسين درجة حرارة الجسم.
0: تمام.
1: الفرق بصير انه الحيوانات لا تتعرق، بالمجمل اغلب الحيوانات لا تستطيع التعرق. نحن عندنا كبشر جسمنا متطور كثير عن الحيوان. البشر نحن في عندنا غدد عرقيه بتبرد الجسم، قد ما كان الجو حار فينا نبرد الجسم. بينما القطط والكلاب والحيوانات باغلبها لا، ما عندها هذا الخيار، وبالتالي هي مجرد عمليه لهاس بسيطه هي اللي بدها تخفض درجه حراره الجسم. لما ترتفع الحراره كثير تزيد عن الحد المقبول، بصير الجسم يبرد نفسه بحرارة أصلاً عالية، بهواء سخن مثل المحرك، سخن كتير وعم يفوت عليه هواء ساخن، وبالتالي ما بيحسن الجسم يتعامل مع هذا الموضوع. الرطوبة المرتفعة كمان بتنهي عملية التبخير، وبالتالي الحالة الوحيدة اللي فيها الحيوانات تتعامل فيها أنه تخفض درجة حرارتها عن طريق اللهاس صارت معدومة. فأي هي أكثر عرضة من الإنسان لمراحل؟
0: 100%، خصوصاً نحن بنشوف حيواناتنا الأليفة بالصيف بيزيد الكسل عندها أو بتخف الحركة عندها، بالمجمل بتلاقي بيضل نايم، بيضل متسطح على البلاط حتى. بس نحن بهي الحالة كيف بدنا نميز إذا هو تعبان مشوب يعني بس، ولا عنده ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني نحن كيف بنميز مرحلة التعب بمرحلة الخطر؟
1: هي الحالة غليظة شوي، لأنه فعلاً مثل ما تفضلتي أنه الحيوان بالصيف أصلاً بميل للهدوء، بميل لأنه يروح يقعد بمكان بارد، مكان هادي، ما بحب يتحرك كثير. بس يعني لازم نميز نحن بين التعب وبين ضربة الشمس. بالتعب بيكون في عندي لهاس مقبول إلى حد ما، بضربة الحرارة بتلاقي لا، اللهاس شديد جداً جداً جداً، بيطلع لسانه كثير ويلا يلا يلا يلا مستمر ما بوقف. بالتعب ما بيكون في عنده إفراز لعاب غزير. بضربات الحرارة بيكون إفراز لعاب جدا عالي عنده منه. بالتعب بيكون اللسة أو الأغشية المخاطية طبيعية إلى حد ما. بضربات الشمس، وهي علامة مميزة، بتكون شديدة الأحمرار. بتطلع على تمه وبتطلع على عيونه بتلاقيهم كتير حمر صاروا. بالتعب بيتحسن الحيوان بمجرد ارتاح، بمجرد شرب مي. بضربات الشمس أو ضربات الحرارة لا، ممكن يوصل لفقدان الوعي، ممكن توصل للغيبوبة أساسا. بصير الحالة كتير خطيرة إذا وصلت لمرحلة إقياء وإسهال مع هاي الأعراض التالية، وهي لسه أغلظ، لأنه نحن بنقول إقياء وإسهال بنفكر أنه عنده التهاب أمعاء، بس هي لا، بدها تكون مقترنة بلهاس شديد وبإفراز لعاب شديد وبتلون الأغشية المخاطية باللون الأحمر مع الإسهال والإقياء. هون منوصل لدرجة شديدة الخطورة. فإيه يعني هاي ممكن نميز بين هاي وبين هاي. أحيانا مع الأسف في كلاب تجي شوي غليظة، مو غليظة بالمعنى الغليظة.

0: غليظ، لا هي غليظة بمعنى انه ما بتتأثر كثير، ما بيبين عليها كثير، رغم انه هي فعلا بحالة ضربة حرارة بتلاقيها عم تلعب.
1: كما بيقولوا بالعامية جلده سميك ما بيتأثر.
0: بالضبط. ايه بتلاقيها عم يلعب، بتلاقيها عم يتحرك. طب يا ابني ورجيني انك تعبان، يعني خلينا اعرف اتعامل معك. لا فعلا بتضل. فلهيك قلت لك احمرار الاغشيه المخاطيه بشكل زائد على اللزوم هي علامه مميزه لازم كثير ننتبه لها، وخصوصا مع هذا النوع من الكلاب.
1: واكيد هذا الخطر بيختلف من سلاله لسلاله، يعني في تفاوت بمستوى الخطر، مثل ما ذكرت هلا انه الكلاب ما شاء الله عندهم فرط نشاط بالصيف بالشتاء ما بتفرق معهم بعض الانواع اكيد. طب خلينا نحكي هلا شو هي السلالات المعرضه، يعني الاكثر عرضه خلينا نقول للخطر او لخطر ضربات الحراره.
0: اي سلاله سواء قطط او كلاب انفها قصير.
1: انفها قصير؟
0: اي سلاله سواء كانت الفارسه بالقطط، الهيمالايا، من الكلاب البق البولدوغ، اي سلاله ما عندها قدره كبيره على عمليه افراغ النفس وما عندها قدره كبيره على موضوع التبريد عن طريق التنفس فهي معرضه لهذا الشيء. فبشكل عام القاعده الاساسيه بتقول يلي انفه قصير. هي اولا. اثنين، في بعض الحالات ضمن السلالات العامه مثل القطط السمينه، قطط السمينة شديدة التعرض لهذا الموضوع، القطط الكبيرة بالعمر كمان شديدة التعرض لهذا الموضوع، الصغيرة بالعمر كذلك الأمر، القطط اللي عندها مشاكل بالقلب هي كمان شديدة التعرض، مشاكل القلب، مشاكل كلية، مشاكل رئتين، هدول الثلاثة دائما شديدين الخطورة بهي الحالة
1: تعرض لضربات الحرارة.
0: فأي سلالة ما عندها قدرة على تخفيف الموضوع تنفسياً أو قلبياً أو كلوياً هي شديدة التعرض.
1: طيب هلأ خلينا ندخل بالموضوع مباشرة، شو يلي بيصير فعلياً داخل جسم الحيوان لما يتعرض لضربة الحرارة؟
0: بالبداية بترتفع درجة حرارة الجو بشكل عام، بترتفع درجة حرارة الجسم بتوصل لمستوى عالي، فبيبلش الحيوان باللهاس. اللهاس بيفشل بأنه يخفض درجة الحرارة، فبصير زيادة بالنبض. زيادة بالنبض لحتى تتوسع الأوعية الدموية شوي وكمان يخف الموضوع. ما بينجح هذا الموضوع كمان، وبالتالي بصير في تخريب بقى لبروتينات الخلية. خلية بحد ذاتها بتتضرر وبصير في خلل بغشاء الخلية. لما يصير هذا الخلل بغشاء الخلية، عمليا الخلية اللي وظيفتها هيك صارت وظيفتها هيك، خربت الوظيفة، فصار في يعني تخرب العضوية بشكل عام. منبلش بالقلب، منبلش بالدماغ، منروح على الكلية. بالتالي الدماغ ممكن يصير في عنده نوبات تشنجات، ممكن يصير في عنده غياب بالوعي، ممكن يصير في غيبوبة حتى. القلب بعد زيادة النبض حيصير في عندي أنا تراجع بهذا النبض، حيصير في عندي خلل بنظم القلب، حيصير في عندي انخفاض بالضغط، ممكن يصير في عنده صدمة دورانية نتيجة زيادة النفوذية الكثيرة وارتفاع النبض لدرجات كبيرة بعدين هبوطها بدرجات كبيرة. بالنسبة للكلية بصير في عنا نقص ترشيح بالكلية، بصير في عنا احتمال فشل كلوي، والفشل الكلوي هون سريع جدا لأنه بسبب نقص التروية اللي بدها تصير. نقص التروية لأنه زيادة النفوذية اللي تصير بالأوعية هتعمل هروب للبروتينات، هروب لكل مقدرات الخلية للخارج، وبالتالي هيصير نقص تروية. الكبد بقى ممكن يطول شوي، ممكن يتحمل أول يوم ما يبين عليه شيء، بس ثاني يوم تلاقي كمان فتنا بنفس القصة. فاي يعني هي القصة مراحل، أول شيء بيحاول الجسم بيحاول بس يفشل بالموضوع خلاص. أساسا درجة الحرارة بحد ذاتها بس وصلت الأربعين ونص، 41 الجسم ما فيه يتعامل معه، فبصير تخريب عام. فلهيك ضربة الحرارة أو ضربة الشمس هي ما أنا إصابة بتصيب جهاز محدد، بتصيب الجسم كله.
1: طيب مثل ما ذكرت هلا بالانترو انه بعض المربين ما بينتبهوا الا بعد فوات الاوان، يعني هل هي الاعراض فعلا ما بتظهر الا بعد فوات الاوان، ولا ممكن نحن يصير في عندنا خلط بين الاعراض الطبيعيه والاعراض اللي ممكن تؤدي للخطر؟
0: 100% هذا اللي بيصير الخلط، لانه شوف نحن خلينا نتعامل بمبدا ابسط من هيك. اي لهاس زائد عن اللزوم بالصيف نعتبره ضربه شمس. اي وجه اي ضربه حراره، ما بده ضربه شمس، ما عم يطلع الشمس، هو بسياره مسكره ارتفعت الحراره كثير، فاي حاله من اللي حكيناهن يعتبره ضربه حراره ويتعامل على هذا الاساس. فانا ما استنى لحتى يصير في عندي انا افراز لعاب شديد، ما استنى لحتى يصير في عندي احمرار شديد بالأغشية المخاطية، ما استنى لحتى يصير إسهال وإقياء وفشل بالأمعاء وفشل بالمعدة، ما استنى لحتى يصير في عندي فشل بالقلب وفشل بالجهاز التنفسي. أي شيء من هدول اللي حكيناهم يتعامل معه لأنه ضربة شمس، ضربة حرارة بهالبساطة القصة، لأنه 100% حيصير خلط. اللهاس أي بقول لك شو عملها، الأحمرار بأغشية المخاطية بقول لك التهاب، الإسهال والإقياء بقول لك التهاب أمعاء.
1: صحيح.
0: وبالتالي لا نستنى بالصيف وخصوصا اوقات درجات الحراره العاليه مباشره. اي حدا عنده قط شعره طويل كثير نتعامل على انه هذا في عنده ضربه حراره. فاي بهالبساطه الموضوع لا نستنى ليصير هذا الخلط.
1: اكيد 100%. دكتور البيطري علي جيرودي، بدي اتشكرك كثير على هي المعلومات، واكيد كلياتنا بنتمنى السلامه.
0: امين يا رب. العفو لحضرتك.
1: شكرا لك.
0: على راس.
1: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع لايهم وفقره رشدة، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير عن جديد. وراء كل دواء نستعمله اليوم قصة طويلة من البحث والتجارب، ولكن المثير للاهتمام أنه بعض أهم الاكتشافات الطبية ما إجت نتيجة خطة مدروسة بالكامل، وإنما كانت نتيجة ملاحظة ذكية أو حتى صدفة غير متوقعة. يعني البنسلين يلي أنقذ أرواح ملايين البشر، وهو يعني كان قصة غريبة هلأ بدنا نسمعها. أيضا الأنسولين يلي تطور عبر السنوات ليصير علاج أساسي لملايين المرضى حول العالم. اليوم رح نتعرف على قصص اكتشاف أدوية صنعت فارق حقيقي بحياة الناس. لنحكي أكثر عن هالموضوع منرحب بضيفتنا الصيدلانية رندا الحسين. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: رندا، عن جد يعني في أدوية هي أنقذت حياة البشر وبالصدفة كانت. قديش في أدوية مهمة بتاريخ الطب كان اكتشافها صدفة بحتة؟
1: صراحة في كتير أدوية، ومو بس أدوية، لقاحات اكتشفت بالصدفة، وفي الأحلى من هيك في أدوية كانت إنه هي معصاصة تصنعت لهدف معين،
0: أما بعدين اكتشفوا
1: إنه هي بتعالج شيء تاني. فصراحة الصدفة قائمة كتير يعني بعالم الطب والدواء.
0: هلا أشهر قصة هو البنسلين
1: صراحة. إيه
0: حكي لنا القصة هذه. شو
1: هلا القصة بلشت؟ فعنا عالم جراثيم اسمه ألكسندر فيلمينغ. هذا العالم كان يعني يعمل يزرع على أطباق البكتيريا ويعمل عليها دراسات ويشوف. وبهذيك الفترة كان اللي بيمرض مثلا التهاب رئة أو هيك شيء كان ممكن إنه يموت، يصير عنده مثلا إصابة قوية بحرب بمعركة بدر، خلص تصير غير غرينة وأموره تكون كثير سيئة
0: ويمتد لك الجسم
1: تماما. يعني
0: ما كان في شيء اسمه مضاد حيوي
1: تماما، يعني هو كانت البشرية عايشة هيك على يعني
0: يعني هلا كله بنقعد بنسفسف هالدواء الالتهاب،
1: هلا بنستسهل لو يشوفوا كيف كان الوضع قبل. فكان احدى الايام زارع عده اطباق من المستعمرات الجرثوميه وراح عطله، فكان في احد هاي الاطباق مفتوح ما له مسكره بطريقه جيده. لما خلصت اجازته، طبعا هن بياخذوا وقت لحتى ينمو ويتكاثروا، لاحظ انه هذا الطبق المفتوح في بقلبه نمو فطري، فطر البنسليوم لونه هو بيجي هيك اخضر على ازرق، فكان بامكانه انه هو يشيله هذا الطبق ويكبه بكل بساطه. بس الملاحظه هون الانسان الباحث ما بيمرق شيء
0: تماما،
1: دقق هيك فيه لاحظ انه مكان ما في فطر البكتيريا ما نمت ابدا، توقفت عند هذا الحد، بينما بالاماكن البعيده كانت موجوده. فهذا الموضوع لفت له نظره، وبعدين اكتشف انه هذا الفطر بينتج هاي الماده وهي الماده بتقتل البكتيريا، وتطورت الامور وصافي عنا البنسلين.
0: حلو حلو، شو عن جد قصه حلوه وبالصدفه.
1: صحيح.
0: شفتي الاجازات قديش مهمه؟
1: عن جد هي الفكره بالاجازه، لو ما اخذ اجازه كان
0: تماما. عن جد يعني انه مجرد هيك نما هذا الفطر وتركه، طبعا سبحان الله كل شيء مقدر
1: تمام.
0: ولكن كيف انه هالفطر اللي عطى ماده البنزلين افادت ووقفت التهابات واوجاع لكثير ناس. يعني لو ما انتبه فليمينغ لها الموضوع كانت شو كان صار؟ صحيح.
1: هلا انا بوجهه نظري كان اكيد في حدا حيكتشفها لهالماده، ولكن نفترض انه ما حدا اكتشفها. كان في لهلا مشكله، في صراع يعني هذا الموضوع. البنسلينات باجيالها انقذت كثير عالم من الموت يعني، فيعني كان حيكون في فرق، في فجوه بالطب وبالعلاج وبالدواء يعني.
0: ممكن كان يتاخر ايضا وماتوا
1: تمام.
0: كثير ناس. طيب هلا البنسلين كان اول مضاد حيوي فعال، ولكن هل في كان يعني استخدامه بهذاك الوقت كان في مخاطر، كان في تحديات، كان في قصص؟ لانه ما كان بالشكل اكيد يلي نحن
1: تمام.
0: وصلنا له هلا.
1: صحيح. اول مشكله كانت هي انه كيف هن يعني يحصلوا البنسلين ويعملوا له تنقيه ويحضروه لشكل انه يتاخذ كحقنه او بشكل فموي من دون ما يخربوا البنيه والحلقه الاساسيه اللي بتشتغل فيه. ثاني مشكله كانت الحساسيه، فاني ما كانوا عم يدركوا ليش عم بتصير حساسيه من البنسلينات، وهي حساسيه البنسلين ما سهله، ممكن تعمل صدمة طاقية، ينزل ضغط الإنسان والتنفس عنده يتضرر، وممكن تنتهي حياته يعني. يعني ممكن يوصل فيه التحسس للموت. فكانت هي مشاكل يعني خلال فترة تصنيع البنسلين عبر
0: هالسنوات وتطور وكذا، وصار في أنواع،
1: وكمان كان في عندهم أزمة إنه كان في الحرب العالمية الثانية، فكانت يعني العساكر والهيك اللي يصير عندهم بتر كان كل تركيزهم عليهم، فكان في أزمة تصنيع يعني. هو بالبداية إنتاجه
0: بداية
1: وكان
0: إنتاجه.
1: في حرب واضطرار عليه، فيعني مرق بأزمات.
0: طيب ننتقل للدواء الثاني رح نحكي عليه اليوم، الأنسولين يلي هو أيضا أنقذ حياة آلاف من مرضى السكري. كيف تم اكتشافه؟
1: هذا للأمانة ما كان بالصدفة، خلينا نقول الصدفة، كان نتيجة مثابرة يعني. كان العالم اللي عم يحاول يبحث في الموضوع لاحظ أنه في مادة بينتجها البنكرياس بتأثر على السكر، أو سماها مضادة للسكري يعني. ما كانوا يعرفوا أساسا كيف كان يستقلب السكر وهيك. فراح عمل تجارب على الكلاب ليعزل هاي المادة من بنكرياس الكلاب. ولما عزلها وتأكد أنه هي بتأثر على استقلاب السكر، حقنا لطفل عمره 14 سنة كان عنده السكر فوق 400، فنزل السكر عنده بشكل ملحوظ، ولكن عانى من تحسس وقصص، ومكان الحقن صار عنده خراج وهيك، فاكتشفوا أنه المادة بحاجة تنقية أكثر، نعزل عنها البروتينات اللي بتكون موجودة والدهون. وبعدين اكتشفوا اكتشاف يعني أهم، أنه مثلا المستخرج من الكلب أو من الأبقار أو من الخنزير

0: اعتمدوا على شغله ما بتخطر على البال، على البكتيريا. بكتيريا الايكولاي صاروا جابوا الجينه المسؤوله بجسم الانسان عن انتاج الانسولين، وضعوها بالتقانه الحيويه بقلب هاي الخلايا البكتيريه، وهي الخلايا البكتيريه لما هي بتتكاثر وبتنقسم تنتج الانسولين. بس هذا الانسولين اللي عم تنتجه بشري، يعني ناتج عن الانسان، وبالتالي قدروا حققوا لنا انسولين بشري بصفر تحسس، وتطورت اليات التنقيه فصار يوصل للانسان وياخده وما يصير عنده اي مشاكل.
1: اي يعني عارض مفاجئ. طيب خلينا نحكي عن أهمية التكنولوجيا والهندسة الوراثية، ما بس بتطور الأنسولين، بشكل عام بتطور الأدوية. يعني هلأ في ثورة أنا بسميها ثورة دوائية لكل شيء تقريبا.
0: الهندسة الوراثية يعني هي علم قائم بحد ذاته، عم يقدر يعالج الإنسان بمكوناته هو للإنسان نفسه، بحيث أنه ما يكون عنده أي اضطراب بخلايا مناعية بإنتاج هرمونات بكذا، عم يقدر يعني خليه يحصل على هي المادة اللي هي فائدة جسمه وبطريقة جدا آمنة ومطابقة للجسم. فالهندسة الوراثية عن جد علم أنقذ البشرية بكتير مطارح، بالسرطانات، بالمشاكل الهرمونية المناعية. فبالفعل يعني كان له دور وفعلا أحدث ثورة يعني بعالم العلاج.
1: هلأ بحسب قراءاتك في أدوية جديدة طالعة على أمراض ما كان إلى أدوية؟
0: دائما عم
1: جزء لسه ما وصلت لعنا، بس يعني كاكتشافات
0: ايضا الامراض مثل ما قلت لك المناعيه، واللي نحن مفترض انه خلص ما يقوس منها، او السرطانات الشرسه خلينا نقول اللي بتكون خبيثه.
1: السنه الماضيه كان في كتير تطور بموضوع علاج السرطانات، وكتير طلعت ادويه، وكتير طلعت طرق للعلاج. صح
0: صحيح جدا. قلت لك الهندسه الوراثيه بتضل تفاجئنا، لانه فيك هي إلها هيك مثل مفتاح، متى ما فتحوا هذا الباب خلص فيك تقول صار يلتقى حلول لكل شيء. بس طبعا مكلفه هي العلاجات ومو بسهولة، يعني انه بتنتشر
1: وعاد شوي بتنتشر وبترخص مثل ما كان البنسلين والانسولين.
0: صحيح. اول شيء
1: شكرا لك رندا، معلومات كثير حلوه بصراحه، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا بدنا نطلع على فاصل صغير وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم.
2: من جمال الابيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا وبدنا نرحب بهديل. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام. صباح الخير.
2: صباحك هديل،
1: كيفكم بعد عطلة العيد؟
0: تمام والله، رواق هيك الواحد بيجي متنشط أكثر.
2: مين طب؟ أنا جاي نعساني.
1: طب على اعتبار اليوم أول مرة هيك بشوفكم بعد عطلة العيد، كيف هيك حكولي كيف كانت أجواء العيد معك أيهام؟
0: منيحة يعني، ناس وكذا وزيارات عائلية وهالقصص هي المتعارف عليها،
1: بس هيك يعني شحن طاقة للأسبوع الجاي. طب روز، أنت أخذتي عيديات ولا عطيتي؟
2: والله لا أخذت ولا عطيت، نمت أنا. شوفي كنت مغيبة بالعيد بصراحة، يعني رجعت بيوم الوقفة على البيت نمت وفقت مبارح.
1: أوكي صح النوم،
2: ما كتير بتذكر تفاصيل.
1: طيب أول شيء هيك كمان بدي أرجع أتمنى لكم هيك بداية أسبوع حلو ومليان طاقة وحيوية، ومثل العادة
0: لكل المشاهدين
1: إن شاء الله أكيد، ومثل العادة بفقرة كلام ميديا عم نعمل مراجعة سريعة لأبرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. صانع المحتوى المصري عمر الباز لفت انتباه السوريين بعد ما نشر ريل عبر فيه عن إعجابه بجمال السوريين وخفت دمهم، حكى بطريقته العفوية عن تفاصيل بشوفها مميزة فيهم. فيديو انتشر بسرعة والسوريين تفاعلوا كتير مع كلامه اللطيف والقريب من القلب، وسوا بنشوف شو قال.
3: عندي يعني حاجة مثيرة للجدل، أنا عارف إنه الناس هتتضايقوا، هم السوريين حلوين قوي ليه؟ ما بجد يعني كلهم نازلين من السيستم، كلهم بالسوفت وير حلوين، شعر أصفر عين زرقاء أبيض، بشرة بيضة عين زرقاء شعر أصفر، عين صفرة شعر أزرق بشرة بيضة، هم بيقعدوا يلعبوا في دي، يعني دي واحدة دي التانية، هم كلهم نازلين من السيستم كده، كلهم نازلين إيه؟ سيبولنا شوية
1: يعني بصراحة إذا السوريين نازلين من السيستم هيك حلوين ودمهم خفيف، فالمصريين نازلين من السيستم بحبوا السوريين
0: ودمهم خفيف
2: دمهم سكر المصريين. لك أنا متابعته من زمان لعمر الباز، وفعلا هو يعني بيك فان للسوريين وكتير بحب السوريين، والسوريين كتير بيحبوه.
1: صحيح.
2: وبيحبوا أكيد يعني المصريين والسوريين يعتبروا أخوة أكيد.
1: طبعا وفي علاقة حلوة بتجمع أصلا يعني البلدين مع بعض. ومنشوف هيك خفت دم المصريين على العادات السورية وحتى على الكلام السوري
0: 100%. وأنا بصراحة يعني لاحظت شيء هيك حلو غريب، إنه عن جد السوريين رجعوا للحضن العربي بعد التحرير. يعني صح. كل العرب اللي قابلتهم كان أردنية لبنانية مصرية، كتير جنسيات سعوديين خليج بشكل عام، كله كتير بيحبوا السوريين وكتير حابين هذا هيك، حابين يزوروا سوريا وكذا، وبقولوا كيف الوضع، بقول لهم الوضع تمام واهلا وسهلا فيكم.
2: لا والشاطر ايهم يلي بدي يقول يقبرني بطريقه صح. بشوف كتير تحديات يعني بين اهل الخليج ومصر والاردن، فالشاطر اللي بيقول يقبرني بطريقه صح هذا صار سوري خلص.
1: على سيره تقبرني، من فتره بكلام ميديا كنا حاطين خبر عن طفل سعودي او كويتي يمكن كان عم يقول انه بدل
0: ليش تقبرني
1: تدوملي.
0: تدوملي
2: صح.
1: فاك الله يديم الناس اللي بتحبوها هيك بحياتكم. يا رب. وحروح انا وياكم لخبرنا الثاني كمان من مصر. الفنانة انغام خطفت الانظار خلال حفلتها الاخيره لما اختارت تغني اغنيه اديني قلبي تاني كتحيه للفنان الراحل هاني شاكر، خطوه اعتبروها كثير من المتابعين لفتة تقدير جميله وراقيه لذكرى الفنان يلي له تاريخ طويل ومكانه كبيره عند الجمهور، وقدمت من خلالها لحظه مليانه احترام ووفاء على المسرح. وسوا بنسمع جزء من هالغنيه.

0: اكيد الرحمه لروح الفنان هاني شاكر وكل التقدير لانغام على هي اللفته.
1: حلوه اللفته.
0: اكيد اكيد، والفنان هاني شاكر من الفنانين الكبار اللي تركوا بصمه بالساحه الفنيه وحتى على الصعيد الشخصي مع علاقتهم مع الفنانين، فهذا الشيء يعني مو غريب انه اي فنان يكرمه.
2: اكيد.
0: وهيك ودائما نحن نتذكره، الله يرحمه يا رب.
1: بعدين قضى الله يرحمه وقضى سنوات طويله يعني هو عم يعطي بمجال الفن. ما بعرف اليوم امبارح كنت ماشي هيك وسمعت حدا حاطط بالسياره هاني شاكر، فحسيت انه هيك يعني قصة هيك انه
2: يعني مطرب الجيل يعني كان على ايامكم
1: هو اخر على ايامنا. شو قصدك؟
2: لا ما شاء الله ايهم كلك شباب يعني
1: هو اخر العمالقة صراحة يعني وكثير عنده ناس يمكن ما كانت بيك فانز له لانه هو شوي عنده نمط هيك غنائي حزين، ولكن ما في حدا ما سمع له غنية وتأثر من جيلي او من الاجيال اللي بعدي واللي قبلي.
2: شو اكثر غنية بتحبها ايهم؟ ان شاء الله ما تكون نفس غنيتي.
1: ما بعرف بصراحه يعني ما خاطر على بالي، بس يعني كثير اغاني هيك متذكر اللحن تبعها.
0: متذكر تبعه مع كارول سماحه
2: غنيه
0: كان كثير حلو سماحة. عملوا هيك غنيتين هو يعني هي غنت وهو رد لها بغنيه ثانيه كانت كثير حلوه اسمها شكرا. كان كثير من الاغاني الحلوه المميزه.
2: من اكثر الاغاني بحبها مشتريكي ما تبيعيش، يعني اغنيه فعلا
0: كمان حلوه. اكيد هيك الله يرحمه، ولا شك انه الفنان هاني شاكر من يعني الاصوات اللي نحن مستحيل ننساها. وانا وياكم حنبقى شوي بجو الفن وبمصر. بس قبل ما نروح على خبرنا بدي اسالكم، هلا بتامنوا بالعين؟
1: ايه طبعا العين موجوده، العين والسحر وكذا والحسد كله يعني مذكور بديننا وحذرنا الرسول عليه الصلاه والسلام منه وعطانا طرق كيف نحمي حالنا، يعني اكيد موجود طبعا.
0: طب وانت من النوع اللي ممكن تخبي شيء الناس ما تحسه؟
1: ايه ايه ايه والله ايه والله، حتى احيانا لما بروح رحله بنزل صوره بعد ما ارجع
0: مثلي نفس تفكيري
1: عشان ما اتنكد بالرحله يعني
0: نفس تفكيري، حتى اذا عندي سفره ما بخبر حدا لارجع.
1: ايه تماما، وبصير العين يعني بتروح لهونيك ما بتشوفنا بتكون نحن رجعنا.
0: طب وروز؟
2: هلا بعتبره طاقه، يعني هو طاقه سلبيه بتنتقل من شخص لشخص ثاني وبنقدر نحس فيها. يعني انا لما حتى الشخص ممكن يحسد بدون ما يحس، يعني لما انت تحسي بطاقه سلبيه لما تشوفي شغله عجبتك ومالك قدران توصلي لها او شيء معين حدث معين صار تحسي بطاقه سلبيه جواتك، فعرفي انه انت حسدتي بدون ما تحسي، والشخص اللي حسدتيه حس بهي الطاقه. فاكيد كمان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كثير طرق لحتى نحن نتخلص من هي الطاقه.
0: فاكيد اكيد. هلا خبري مرتبطك شوي
1: له علاقه بالعين.
0: بالعين فيفي عبده اللي هي على طول بتطلع بفيديوهات وبتقول انه هي محسوده، صاير معها هيك كوشه مشاكل حنحكي عنها.
1: يلا
0: شوف قد ايه هيك العين الى حقها. رجعت الفنانه المصريه فيفي عبده تتصدر مواقع التواصل بعد ما تعرضت لكسر بقدمها نتيجه سقوط داخل بيتها، واضطرت تحط جبس وتلتزم بالراحه لفتره طويله. الخبر اجى بعد ايام قليله من الضجه يلي عملتها بتصريحات عن الحسد، وبعد قصه الاضحيه اللي حكت عنها قبل العيد وقالت انها كانت مجهزه اضحيه للعيد لكن العجل اللي كانت ناويه تذبحه هرب بطريقه مفاجئه، وبنفس الوقت الخروف اللي كان مخصص كاضحيه ثانيه نط من مكان عالي داخل البيت. فيفي اعتبرت انه اللي صار معها مو مجرد صدفه وربطته بالحسد، وقالت انه اضطرت بالنهايه تشتري اضحيه جديده. واليوم ومع ربط الناس بين الحدثين رجعت التعليقات تنقسم بين يلي شاف الموضوع مجرد صدفه ويلي عم يرجع او يرجح انه امتداد لحكي عن الحسد، بينما جمهورها اكتفى بالدعاء لها بالشفاء العاجل والعوده السريعه لنشاطها. سوا بنشوف هالفيديو.

0: يعني اكيد الحمد لله على سلامته،
1: أكيد
0: وجمهور هيك اتمنى لها تقوم بخير وسلامه وهيك
2: الحمد لله على سلامته. اكيد تعرفوا انا بستغرب من شغله، هو كثير هلا حاليا يعني منتشره على السوشيال ميديا انه إفيه بيقول انه اشمعنى المشاهير مثل انجلينا جولي ولا جورجينا ولا بيطلعوا وبيصوروا املاكهم وما بينحسدوا، بينما نحن اذا طلعنا مثلا مشوار عائله او طلعنا تغدينا غدا عائله بتلاقي العائله كلها صارت
1: بتشوفها ثاني يوم. بركي هن حياتهم منكده ونحن ما بنعرف
0: عن جد. اهن ما حيفرجوك حياتهم الحقيقيه
2: اكيد ما حدا.
0: ايوه بعدين هي انجلينا جولي شفتي شو صار معها مشاكل
1: وطلقت بالاخير، يعني هيدي عين ولا ما عين؟
0: اقولك وهلا اولادها رفعوا قضيه على ابوهم مشان يعني يشيلوا اسمه من كليتون كمان.
2: شاهدينا
0: كل هاي المشاكل.
2: انجلينا جولي محسوده.
0: هكمل معكم اخباري، وبالتزامن مع اجواء عيد الاضحى رجع يتصدر على السوشيال ميديا السؤال يلي كلنا حافظينه، ايمت بدنا نفرح فيك، واللي دائما بيكون حاضر بكل مناسبه من العيد للعيد يلي بعده، كانه سؤال رسمي ما بينحذف من قواميس المعازيم. بس هالمره مواليد التسعينات قرروا يدوا بطريقتهم ورفعوا شعار زوجونا بمزيج من المزاح والجديه، وسوا منشوف هالحمله

0: نعيد ونكرر، وين هيدا؟
1: يعني هدول والله بصراحة ما كان موجود مكان الـ يعني الـ
0: التصوير،
1: بس هدول الشباب قرروا يردوا على الأسئلة اللي بتجيهم كتير بالعيد خلال فترة العيد. أمنا نفرح فيك وأمنا نفرح فيك. طبعاً خلص زوجونا
0: خلص يلا أوكي.
1: يعني إذا كتير هيك أكلين همنا أنتوا بقى تحملوا
0: تحملوا مصاريف أيوة تماماً.
1: هلا اكيد يعني ان شاء الله هيك كل شاب وصبيه بحقق حلمه وبيعمل عائله اكيد
0: ان شاء الله،
1: ومو بس حتى حلم العائله اي حلم ثاني اكيد، والناس بطل تسال اسئله فضوليه.
2: انا رح ضل قاعده وساكته مشان ما حدا يسالني امتى نفرح فيك.
1: ايمتى نفرح فيك؟
2: لا اله الا
1: الله. لا هو قول روز امبارح كثير سامع ايمتى نفرح فيك.
2: انا امبارح انا حضرت مناسبه امبارح ايهم سمعتها يمكن عديتهم سمعتها 17 مره
0: 17
2: ايه.
1: اما انا ضليت قاعده على الطاوله ما حدا سالني. هربت من السؤال. انا لهون بكون خلص فقره كلامي دي، بدي اتبنى لكم بقيه نهار سعيد.
0: شكرا شكرا نديل.
2: شكرا نديل.
0: هلا بدنا نطلع لفاصل وبعده راجعين لروز وفقره موضه، خليكم معنا.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم لفقرة الموضة. الصيف وصل ووصل معه السفر والبحر والرحلات يلي كلها بنستناها، بس بين كل هالحماس بيضل السؤال شو بدنا نلبس وكيف بدنا ننسق لوك يكون بسيط ومريح وبنفس الوقت أنيق وبيشبه أجواء الفيكيشن فايبس. اليوم بدنا نحكي وبدنا نغوص أكثر بعالم الموضة والأناقة الصيفية ونشوف كيف ممكن نخلق إطلالات حلوة بدون تعقيد، وأكيد معنا لحتى نعرف كل هاي التفاصيل مصممة وخبيرة الأزياء لينا زيتون. أهلا وسهلا فيك لينا.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: هلأ كلياتنا لما نقول نحن فيكيشن فايبس فبيخطر لنا ثياب الصيف، اللبس المريح، بس بنفس الوقت بنحتار نحن شلون بدنا نخليه مريح وأنيق.
1: تماما. هلا نحن بدنا اذا متى ما حكينا على الفيكيشن فايبس ففينا نحكي نحن شو العناصر اللي بتميزه عن الدلي، يعني عن الدلي دي، عن الايام العاديه. اول شيء هي الاقمشه، اختيار الاقمشه. ثاني شيء اختيار الطبعات او البرنت. وثالث شيء الالوان، لانه انت متى ما حكينا هيك بكون حكينا عن الالوان. اختيار الاقمشه متى ما اخترناها، الاقمشه للصيف للبحر وللسفر هي اكيد اللينن، هي القطن، وهي الكروشيه والفساتين الطويلة يلي هي بتقدري أنت تحوليها من الصبح للظهر للمساء على حسب الشيء اللي أنت عندك يا. هلأ الألوان يلي هي المستوحاة أصلا من الطبيعة، متى ما قلنا vacation vibes يعني ألوان، يعني tropical print يلي هي مأخوذة من الطبيعة، يلي ورق الشجر، الوردات الكبيرة مثلا، في نجمات البحر، فهدون كلهم بيأثر. الألوان يلي نحن بدنا نستوحيها أكيد كمان حنستوحيها من الطبيعة،
0: يلي ألوان باستيل كتير انتشار.
1: تماما. يلي هي مثلا لون الغيوم يلي هي الأبيض لأنه بيعكس أشعة الشمس، وإذا كان لينن بيعطيكي راحة. لون الساند يلي هو البيج، اللون الرملي، كمان بيكون ألوان محايدة. اللون الأورنج مثلا يلي بيكون ألوان هي تبع
0: لك، عم نشوف هون ألوان الطبيعة فعلا مثل ما
1: تماما مفهوم. فهي لون الأورنج مأخوذة من الغروب. يعني هي كل لون يعني مثلا اللون الأخضر هو مأخوذ من الشجر، من ورق الشجر، فكل يعني كل الفايبس تبع الصيف مأخوذ هو من الطبيعة. فنحن فورا رحتي على الألوان وعلى البرنتات، هون رحنا فورا على الصيف. وفي عالم كمان بتحب بنفس الوقت الألوان المحايدة، حتى يعني لو رايحة فيكيشن فايبس، يعني حتى لو رايحة فيكيشن هي بتحب الألوان الهادية.
0: طيب ممكن حدا يلبس رمادي يعني
1: بدأ ألوان هادية، ما بيحبوا الألوان. في عالم ما بتحب الألوان. وفي عالم بالعكس بتحب الألوان كله برينت واحد. هلأ هون يلي رحنا على الألوان المحايدة الهادية، الخرج البحر،
0: هذا الكروشيه
1: كتير موضة. نحنا كنا من زمان نقول الكروشيه بس للبحر، لا ابدا. هلا صار الكروشيه فينا نروح فيه على المطعم، فينا نروح فيه للمساء، فينا نروح فيه الظهر عزيمه غدا، يعني الكروشيه صار منتشر. وبين الكروشيه المرتب ولا هي
0: شارة.
1: ايوه، لانه انت الكروشيه بده يكون القطعه كتير مرتبه، عارفانه كيف. هلا هون شايفه اللون بالسيف سايد، الالوان المحايده دائما، انت شو ما عملتي فيها بتضلي دائما بالسيف سايد.
0: طب برايك الكروشيه بالوان الصيف اللي كنا عم نحكي عنه،
1: الكروشيه بالوان الصيف بنروح بقى الاكسسوار والشوز والشابو والباكس بالوان شو بالوان هاديه. فنحن صار هلا هون عنا مثل قاعده المفروض نحن دائما هي نتبعها. انت رحتي على الاشياء المعرقه، منروح على الالوان المحايده بالاكسسوار وبالقطع يلي نحن بدنا نحطها. رحنا على الهادي، لازم نحمل بقى يا الباكس لون يا شابو، يعني المهم في شيء ملفت للنظر.
0: يعني هلا شفنا احنا عم نشوف هون كروشيه رغم انه الوانه محايده، بس كمان يعني
1: تماما
0: التقيه
1: هذا الفستان نفسه هو ببين للبحر، بس هذا الفستان نفسه كمان فيك تروحي للمساء. اذا حطيتي له موديل سكارف، اذا لبستي تحته مثل توب مثلا او شيء، فانت صار هلا كثير سهل
0: حسب الاكسسوارز.
1: يعني صار الاشياء ما عاد مثل ايام زمان. يعني هلا صار كثير اشياء موجوده والقطع موجوده، انت كيف بتنسقيها بتقدري تعملي التياب اللي انت لابستيها خرج الروحه اللي انت رايحتيها.
0: صحيح. يعني
1: هي دائما كثير مهمه شو جو المكان اللي انت رايحه،
0: يعني ما بقى كل مكان له قطعه معينه.
1: تماما. هلا هون شايفه الفساتين المعرقه او الساده، فورا الرافيا باجز هدونك فورا بيعطوكي شو بيعطوكي انه هو فورا العطله السفر البحر. وحتى هلا عم يروحوا فيهم خرج المسب ممكن يلبسوا عليهم شميز لينن. فنحن من القطع الأساسية لازم تكون موجودة معنا دائما بالسفر هي القطع اللينن. لانه القطعه اللينن دائما بتعطيكي لوك مرتب وانيق. لازم يكون معنا الفستان كمان، لازم يكون معنا هلا الستات اللينن اللي دارجين، لانه بتعرفي الست هلا انت بصير عليك
0: الستات اللينن اكثر شيء مريحه بالصيف،
1: لانه انت نفسه اذا لابسه مثلا شورت لينن وشميز لينن، هذا الشميز نفسه ممكن على البحر تلبسيه على الميون، الشورت نفسه بالليل تلبسيه على توب، فانت استفدت ثلاث اطلالات، ثلاثه اوتفيت باوتفيت وحده. فكتير هدول الشغلات مهمه واساسيه بشنطه السفر،
0: حتى مع بعض لما نلبسهم مع بعض مع اكسسوارز معينه،
1: تماما
0: مع
1: تماما
0: سكارف معينه
1: تماما لبسناه مع سنيكرز، صار خرج مثلا رحتي مكان
0: صحيح.
1: هلا هون اطلالات متعدده، شايفه شلون دائما مختارين يا لينن يا قطن، دائما الرافيا باجز، السكارفات شوفي شلون هي هون رايحه على الوان فاتحه، حاطه السكارف معرق، فيعني الاطلالات دائما الصيف بدها تكون على حسب القاعده اللي دائما.
0: هذا اللون الليموني، الليموني حاليا يعني
1: هلا كثير
0: لون الصيف، انا شايفه لون الصيف.
1: هي قلت لك الوان الطبيعه هي الوان فورا بتروحي للصيف وللفيكيشن وللسفر.
0: بنشوف الصوره اللي بعدها،
1: البنطلون اللينن شايفه هذا
0: هلا اذا اللي كنا بنحكي عنه
1: تماما، هذا الستايل المرتب الانيق، انه انت طول الوقت بالسفر اذا اعتمدتي هذا السنايل الستايل معه السنيكرز بيكون اهم شيء يكون مريح، لانه انت على طريق السفر دائما بدك تكوني لابسه قطعه مريحه، واهم شيء الشوز كمان يكون مريح. دائما نحن بنعلق على الشوز، لانه انت متى ما مرتاحه بتكوني مرتاحه بسفرك، والشوز اهم شيء اللي بده يكون بده يلبسه ما يكون جديد. دائما بيقولوا لك الشوز الجديد ما تاخدي معك على السفر، لانه اول تماما، وما بتكوني اصلا انت عارفانه مريح غير مريح. فدائما روحي على الشغلات السيف سايد،
0: السيف سايد اللي مستخدمينها من قبل بنعرف حالنا
1: ممتاز. ممكن يكون سندال، ممكن شايفه الالوان التروبيكال، الالوان المعرقه اللي هي
0: هذا الموديل اوريدي، يعني حتى اصلا
1: هذا خلص، هذا انت ما فيك تقولي انا رايحه على الغداء، يعني رايحه على الغداء بمطعم فيه بحر، بتحسي فورا الستايل الفايبس كله للبحر.
0: صحيح، بحر او يعني ممكن بيكنيك، ممكن نستخدمه لبيكنيك هذا الفستان.
1: هلا هذا الفستان شوي لا، هذا خلينا للبحر اكثر، للبيكنيك بنروح للشورت للسبدري يعني للشغلات المريحه اكثر، والقطع يلي انت بتقدري تبدلي فيها اكثر. اما الفستان للبيكنيك ما بيكون مريح اصلا، خصوصي اذا في قعده على الارض.
0: صحيح،
1: ما حيكون مريح،
0: صحيح ما حتاخذ راحتها يلي لابسه
1: تماما. هذا الستايل المرتب الانيق يلي خرج المسا، بس حتى كمان إذا هي رايحة لسفر
0: ايه؟
1: يعني حتى لو شايفة قديش معرقة والوردات كبيرة وهيك، خرج سهرة على البحر
0: ايه؟
1: تماما، حاسة حالي أنا متحمسة بدي أخلص روح على البحر فورا.
0: تاخديني معك لينا
1: ايه؟
0: سواء
1: لا فورا أنا وإنسي بدها
0: ايه. بنشوف الإطلالة اللي بعدها،
1: هدون الأشياء يلي خرج قبل الظهر هدون خلص قلنا متى ما اشياء معرقه، رافيا باجز، السليبر، السنيكرز، على حسب انت الصندال، على حسب انت الاطلاله اللي بدك اياها انت بتلبسيها، بس اهم شيء نكون نحن مرتاحين باطلالاتنا.
0: صحيح،
1: والالوان تكون مناسبه.
0: صحيح،
1: للسفر اللي احنا بدنا اياه.
0: انا بشوف هدول لينا فساتين السفر، خصوصا السفر لمسافه طويله، اذا بالسياره اذا مسافر بالبر، فالبنطلون كثير مريح.
1: اي في عالم ترتاح بالبنطلون العريض اكثر مثلا، او الشورت بنطلون لينين، بنطلون قطن، بيرتاحوا اكثر لنفرض من الفستان، وفي بالعكس، فكل حدا بيرتاح بالشيء. فنحن دائما انه انت البسي اللي انت بترتاحي فيه.
0: صحيح، انا برتاح بالفساتين بالسفر يعني.
1: اي تمام،
0: البناطرين خصوصا الجينز البناطرين الضيقه، حتى
1: شايف شلون كله عم يعطينا الفايبس تبعها او الستايل تبعها، كله خرج بحر وخرج سفر.
0: هلا هي التعريقه برايك يعني مناسبه للصيف؟ مناسبة.
1: هلا هي مناسبه مو بس للبحر، هي فينك تطلعي فيها حتى بالليل، لانه شكل الفستان هلا شكله صح للبحر، بس فينك في قطع بتحسيها احيانا خلص مبينه بس للبحر، وفي قطع لا.

0: ممكن تطلعي فيها بالليل وبتغيري الشوز اللي انت لابسيه، بتغيري الباجز، ممكن تحملي باجز لنفرض جلد مو رافيه باجز مشان تغيري الستايل تبع القطعه، ممكن ما تحطي شابو، ممكن تحطي سكارف اذا القطعه هلا مثلا هون كلها معرقه بتحطي السكارف بس لون واحد والعكس، فانت على حسب الاطلاله اللي بدك اياها.
1: طيب هلا بنشوف الاطلاله يلي بعدها.
0: هدول على الاكسسوار عم نحكي انه الاكسسوار ما يكون مبالغ فيه ويكون خرج دائما. نحن شوفي متى ما في الوان واكسسوار مبالغ فيها معناتها لازم شو تكون القطعه
1: هاديه
0: تماما
1: او لون محايد
0: تماما او لون محايد لون واحد. القطعه معرقه كثير منروح بالعكس للون النظاره الهادي للاكسسوارات الهاديه. ما بنقدر نحن نكون القطعه كثير معرقه وضايجه والاكسسوار بنفس الوقت.
1: انا لكي في بعض البنات بشوفهم ما بيقدروا يعني ما بيقدروا يكملوا فيكيشن بدون الاكسسوارز الملونه والالوان.
0: الالوان هي خصوص هي خلقت للصيف والسفر الالوان. بس انت بدك تكوني الاطلاله تبعك دائما ما تكون معجقه، بدها تكون اطلاله هاديه. شايفه شلون هون رحنا فورا السكيرت معرقه مثلا التنوره هي هون باللينن او الكتان او القماش الموجوده القطن. شايفه شلون رحنا على الاكسسوار الهادي، رحنا على التوب بلون واحد حتى الحلق شايفه كله هادي، النظاره بلون واحد. هلا هون ليش نحن اعتمدنا هدول كلهم بلون هادي؟ لانه نحن التنوره كثير فيها اشياء، يعني كثير فيها ديتيلز، عندك الالوان الورود
1: فمثلا الريد زي اللي
0: تماما
1: فوق
0: تماما عشان. فهي فيها كثير الوان، فمنروح نحن دائما على الاكسسوار على الباكس بالالوان المحايده.
1: اكيد وبالنهايه بتتعدد اكيد اطلالات الفيكيشن واي حدا يعني بيختار الاطلاله.
0: لا نحن دائما للسفر بس مشان تكون هي قاعده للمشاهدين، اول شيء نحن الباكس تكون اذا اخذناها بالوان محايده تكون نقدر نحن نطبق عده قطع وعده اوتفيت بعده اطلالات حتى لو من اطلالة واحدة. فنحن اذا اخذنا معنا خمس قطع مفروض نحن نعمل فوق العشر اطلالات. ودائما هي قاعدة كمان لكل المشاهدين وللصبايا اللي هلأ عم تحتار شو بدها تضب للسفر، رحتي على الالوان المعرقة والالوان الفساتين اللي كتير ضايجة بالالوان مناخد شي الاكسسوار والشابويات وهيك بالوان محايدة، رحنا على الالوان المحايدة ناخد الاكسسوار بالوان قوية وبالوان يلي بدك.
1: اكيد
0: فهيك دائما متى ما انت بس يعني متى ما هدول طبقناهم فانت بالسليم.
1: كل وحده عن جد بتحسي بتعبر عن شخصيتها بالستايل تبعها. شكرا كثير لك لينا على هاي المعلومات، واكيد بنتمنى فيكيشن سعيده لجميع
0: كل المشاهدين. وهلا بنروح انا وانت
1: اكيد هلا نحن بعد الحلقه طالعين فورا
0: انا
1: وياكي.
0: تماما
1: مشاهدين هلا بنروح لفاصل وراجعين معكم لفقره بلوجرز، لا تروحوا لبعيد.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم لفقرة بلوجر، واليوم ضيفنا صانع محتوى شاب حقق مشاهدات عالية وانتشار واسع بفترة كتير قصيرة.
1: أكيد يعني اشتهر بمقاطع فيديو كوميدية جمعته مع أكثر من صانع محتوى. هو شخص قدر يحول المواقف اليومية والإحراجات وحتى الغلطات لمواقف مضحكة وتعمل ضجة على السوشيال ميديا. وهلا خلونا نرحب بصانع المحتوى قيس القربي اللي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك قيس.
2: يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتنا. قيس، شو بتحب أول شيء تحكي لنا عن حالك؟ كيف بتحب تعرفنا عن حالك؟
2: هلا أنا قيس قربي من الشام، عمري 22 سنة وصانع محتوى، يعني عم بلش يعني بأول طريقي، إن شاء الله يكون دام أكثر يعني.
1: أكيد.
0: شو دارس؟ شو بتعمل؟
2: هلا دارس، هلا واصل البكالوري ووقفت. هلا هي أكثر شغلة بندم عليها، وإذا صح لي إني أرجع أكمل دراستي رح أرجع أكملها.
0: إن شاء الله، إن شاء الله بتكمل، لازم، بس صارتك صغير يعني الأيام قدامك.
2: إن شاء الله.
0: طيب غير صناعة المحتوى، بتعمل شيء ثاني مثلا، بتشتغل كذا؟
2: هلا لا،
0: ولا معتمد بس على صناعة المحتوى؟
2: لا لا لا، أنا متفرغ تام لصناعة المحتوى لأنه حاب بحس إنه
0: تأخذ وقت كتير، صح؟
2: تماماً. بالأخص يعني أنا المحتوى اللي فايته اليوميات. يعني أنا
0: كل يوم بتنزل؟
1: صح.
2: لا مو كل يوم، كل ثلاثة أيام، بحكم إنه خلاص إنه هلا أموري صارت شوي سالكة.
1: محتوى اليوميات أيهم لازم تركز أنت على كتير تفاصيل يمكن غيرك ما بينتبه لها.
2: تماماً.
1: لازم على طول يكون مواكب كل التفاصيل، وإذا صار أي تفصيل فوراً يتصور بأرضه.
2: تماماً.
1: تضل روح فيه.
2: تمام، تصدق أنا كلام عن الآن سيف. أنا يعني بفتح كاميرا تقريباً شي ساعة. ساعة حرفياً ساعة، ما بعرف شو اللقطات بتطلع منها حلوة بتطلع هيك،
0: وبعدها أنت بتمنتج وبتشيل وكذا.
2: يعني بيقعد معي تقريباً المونتاج شي ساعتين ثلاث ساعات تقريباً حتى أطلع الريل.
0: وإمتى بلشت بصناعة المحتوى؟ شو أول فيديو وكذا؟ كيف كان حسيت حالك مهضوم أول شيء، ولا اشتغلت على حالك لتوصل هيك؟
2: هلا أول شيء أنا بلشت بسكتشات قبل اليوميات، فحسيت حالي إنه مو مكاني هون، فيعني وطرحت الفكرة على عزيز بالمحتوى اليوميات، شجعني كتير وقال لي إنه خلص فوتها. يعني قال لي إنه
0: عزيز اللي أنتوا ساكنين جنب بعض،
2: عبد العزيز. تماما، يعني إياه جنب بعضنا
0: وبتنزلوا فيديوهات مع بعض.
2: تماما هادو.
0: وإذا عملت له شيء بتهرب على البيت
2: فورا، بتلاقيني ركضت فورا لأني أنا بحب استفزه كتير وعصبيته حلوة بتضحك، فأنا شلون استفزه ببعت جورج لعنده فورا.
0: طيب منشوف شي فيديو إلك والعزيز إن شاء الله يكون
1: بالفيديو
0: كمان، خلينا نشوف.
2: صاحبي الأصلي، ما في تفضل؟ تفضلت أنا لحالي بدون ما تموت، كأنك مبسوط كتير بشوفتي.
3: شو بدك؟ انت ليش جاي لعندي؟ شو بدك؟
2: جايب لك هدية؟ يا عفو الله ما احلى. مش جايب لك يا معكاسة معلم، مش عايز بدك تسقيها.
3: بعدين هي الوردة مو عندك بالبيت من 2010؟
2: ملحيتها حلوة يا معلم، مش عارف.
3: هي كانت اخي غيبي كل
2: بلاد عزيزي يا جماعه الخير، قوموا نذبح، قوموا نرقص. لك عيد ميلادك لك سنه في سالم يا زلمه، والله العظيم انت ما بالبالك لا حفله ولا عيد ميلاد، هيك عم تحضر
3: بحفظ بحفظ. شو هذا عم تعمله قدام الناس
2: يا اخي؟ وحبيبي جاي على بالي احتفل فيه.
3: شو لا احتفل فيني،
2: بس حاسس ان الحفله ناقصه شيء. شو رايك نرجع نعيد الحفله؟ شو رايك؟ انا ما انبسطت فيها.
3: يلا يلا تعال
2: عيدها.
3: يلا
2: لك لو لو اللي بما انه اليوم عيد ميلادك، شو رايك تسوي لنا فنجانين قهوه؟ ما بيفهموا
3: والله انك انت اللي ما بتفهم حبيبي، انت ما بتجي لعندي الا مشان القهوه، قهوه ما في.
2: والله العظيم عيب عليك
3: يا حبيبي، انا بلا تربيه
2: وحياه الله عيب عليك.
3: اهلي بعرف يربوني
2: يا شباب، والله العظيم اليوم بدنا نلعب لعبه ركزه عزيز.
3: خلص تخليط حبيبي، خلص تخليط بقى حبيبي. ايه شو رجع؟ شو بدك يعني؟ شو
2: لعبه ركزه بدنا نلعب؟
3: ركزه شو
2: بدك يا لمون؟ وهي جوي البستون
3: حبيبي. ما ضل بستون
2: معلم، في بستونيه
3: ليكو ما عرفيك، ما انك سامع صوته؟
2: لا شريك،
3: لا بروحي العب يا ارجيهم القوه تبعك، حمدوني البطل.
0: بالفيديو الثاني شكلك ما لحقت تهرب.
2: لا لا بتبيت الشده
0: قلت لا باللي قبله
2: إيه، تبع عيد ميلاده.
0: عيد الميلاد
2: الله لا يريك. شو صار؟
0: شو صار؟
2: انا كنت جايب له يعني كافي سياره جنب بيته هرتك عايفه حالها، هو عيد ميلاده فمر يعني قبل عيد ميلاده بشي 3 ايام 4 ايام اللي جيب لي هديه، جيب لي هديه قلت حا خلاص عندي. بعدين رحت لعنده على البيت، دقيت عليه الباب هذا هيك حبطته للباب انا. قلت له جايب لك مفاجأة، طلعت لبرا لقينا السيارة وصار اللي صار.
1: أيهم أنا بدي أعرف ردة فعل أهل عزيز على الخبيطة اللي خبطته.
2: يعني هلا هو بيتي عزيز كبير، فبيكونوا أهله جوا، فبكون جوا
1: حتى لو بنسمع ما شاء الله
2: بنسمع
1: انت كسرته للباب
2: قيس بنسمع لنا كم كلمه بس شو بدنا نسوي
1: لازم تكون يكونوا اهل عزيز تعودوا عليك يعني إيه؟ خلص صرت انت مثلك مثل عزيز بالنسبه لهم بتتبهدل مثل ما بيتبهدل هو
2: تماما
1: بتقعد مثل ما بيقعد هو عنده
2: لا لا والله اهله العزيز انا كثير كثير كثير بحبهم وبعزهم وبعتبرهم اهلي ايه والله لانه يعني كثير يعني جماعه محترمين والله
1: اكيد
0: قيس هلا بالنسبه للمحتوى خاصه اليوميات بيكون في تشابه تسرق أفكار ولا بتبتكر أفكار بصراحة
2: تمام هلا سؤالك حلو بس أنا في نقطة بدي لك إياها إنه أنا المحتوى تبعي ما معتمد على الأفكار يعني أنا حرفياً أنا ما بعرف شو بكون بدي صور أنا ما بكون يعني ما بعرف شو بدي صور وما بكون في عندي فكرة إنه مثلاً رايح صورها أو شيء يعني محتواي معتمد على عفوية بحت
1: محتوى بيعتمد على تفاصيل من حياته أنا ما لاحظت فإنه هو ما بيكون فيه مجال للتقليد أو حتى يمكن أنت ما بتتعب لحتى تطلع أفكار جديدة لأنه أوريدي الأفكار موجودة قدامك
2: تماماً يعني
1: حواليك أكيد
2: عندنا الشباب معلم بسم الله حوله
0: محتوى لحاله محتوى
1: أنت
2: بس بعد جورج عند عزيز خلصت تصير
1: وفتحت كاميرا له تحت الهواء العزيز إني حضرت لهم فيديو كان جورج وعزيز عم يحاولوا يبيعوا قيس
0: يبيعوا
1: ايه
0: باعوا
1: ايه
2: معني اكثر واحد
0: بديه
2: ببلاش في واحد قال له قيس ولا قيس في خيار خيروا انه قيس ولا قيس يعني خلاص بدك تختار
0: قيس يعني قيس
2: تابعين ملوا اختاروا ولا
0: ولا
2: قيس ولا قيس ولا
1: ولا ايه عم لك عمي في واحد عم يشتكي لهم كان على البلايز من انه هو بحاجه مصاري او كذا فانه تفضل هي قيس بتبيعوا وبتكسب منهم
0: ضحايين فيك الشباب على الاخر طيب مشان ما يتداركنا الوقت شو رايك هيك نلعبك لعبه
2: نلعب
1: يلا
0: أسئلة سريعة وجواب سريع
2: تفضل
0: لو اختفت السوشيال ميديا من الوجود شو راح تشتغل
2: هلا بحس حالي إنه ممكن أكمل دراستي
0: حلو
1: كتير طيب هلا كيف تتعامل مع التعليقات السلبية
2: بحاول إنه يعني مثلا إذا علقوا لي على ريل مو كان ظابط مثلا كان ناقصه شيء أو شيء بحاول إني أطور من الريل
0: تعليقات سلبية معلم يعني مثلا شو هالغلاظة شو كذا هاي السلبية
2: هلا شوف يعني ما في حدا بتحس انه يعني كل مين له محب في له
0: اكيد بس انت كيف بتتعامل مع التعليق
2: خلاص يعني
0: بترد وكذا وبتاخذ بتعطي ولا ما بتقرا ولا
2: لا لا لا, لا ابدا بقرا بس ما برد لا خلاص
0: طيب
2: انه هذا رايه فيني فهو حر يعني
0: لو حياتك فيلم كوميدي شو عنوانه
2: اوف ببعت جورج لعند عزيز بقول جورج زيارة جورج لعند عزيز بس
0: هذه
1: طيب هلا خلينا نعرف شو هي اغرب رساله وصلتك
2: اغرب رساله وصلتني كانت من شاب فسالني انه رموشك طبيعيين اي اول رساله ثاني رساله اللي شو بتستخدم لبشرتك وانا يمكن في ايام في بغسل وشي في ايام ما بغسل
1: شو اللي سالك هلا هي اسئله صبايا
2: ايه بس انا استغربت انه شاب سالني هذا
1: السؤال. اذا هيك معك حق
0: طيب
1: اذا هيك معك حق تكون
0: اذا في ترند هيك حلو مثلاً حابب تعمله بتعمل ترندات بالعادة؟
2: لا لا لا بدأ
0: طيب يعني ممكن إذا ترند كتير محقق انتشار ممكن تغير شخصيتك كرمال ترند وتصور هيك فيديو
2: هلا لا قطع بت لا ليش؟ لأن العالم حبتني على شخصيتي أنا على قيس اللي بيوثق لحظات عصبية عزيز على استفزاز جورج العزيز على استفزازي أنا العزيز أما أني صور ترندات ما فكرت فيها ولا مرة ممكن استغل الترند كيف يعني يعني مثلاً استغله لهذا الترند بس بنفس الشيء اللي انا بصوره
0: ايوه
2: يعني بنفس الشيء يعني ممكن استغله على عزيز او على جورج انت عليك
0: عزيز جورج عاملين معك
2: الله يصبرون علي ما بقول غير الله يصبرون علي
1: هذا الثلاثي ايهم يعني الثلاثي المرح بس انه هن بيعملوا العمايل ببعض
2: اي نعم
1: طيب قيس كم مره نزلت فيديو قلت يلا بيمرق مرق وتمريق
2: في ريل واحد عندي وانا ما كنت متوقع ابدا يمكن كان يجيب لي 100,000 مشاهده او 150,000 قلت يلا اذا جاب 100,000 اكثر من عدد متابعيني بوقتها قلت ممتاز معناتها نزلته صدقا نمت فقت لقيته مليون استغربت
0: شو كانت فكرته
2: الشباب صاروا فلاسفه ما بعرف اذا شايفينه انتم او شيء تبي تربما وببلش الريل بانه جورج قاعد عم يعمل هيك مبسوط انه فهذا الريل انا توقعت انه خلص ما حيضرب انا ما بضرب جاب 2,000,000
1: حلو
0: طيب في ريل نزلته وندمت وحذفته مثلا قلت لا ما بدي انا كثير اوفر فيه مثلا
2: هلا لا ما صارت معي ولا مره ما صار هلا ممكن اني احذفه اذا كان مثلا وقته مو ظابط
0: اما لحظه بدي اسالك سؤال مهم
2: تفضل
0: حطوا الكاميرا عليه محطوط عليه عزيز ولا جورج بسرعه
1: ولا
2: ولا
0: لا لا لا لا لا ساعدتي
2: ولا
0: طيب خلاص ما بقى بنقدر نعمل شيء، خلينا نلعبوا اللعبة الثانية. يلا
1: خلاص أنا بدي غششه مشان طلعوا من الموقف، تخيلي يجتمعوا عليه يتعاونوا عليه. عزيز
2: بروز بدون ريل بدون ريل وشفت شو عم يصير مع ما بدون
0: ندسه. طيب رح لعبك لعبة بعنوان ريبوست.
2: تفضل.
0: ماشي، نختار لك ثلاث بوستات أنت رجعت عملت له الريبوست وبنحكي عنهم واحد واحد.
2: يلا
0: جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا فرجونا الريل الأول.

0: عادي الريل، ليش عملت له ريبوست؟
1: لانه بحب الطابه كثير انا. كثير مشجعين مشجعين الطابه بحت
2: صحيح.
1: يعني ما في مباراه ما تروح علي، ما في حجز بالطابه مع الشباب، يعني في ايام كمان بتخانق انا وعزيز، يعني مثلا لا تروح اخي خلاص، يعني حاجه لا تروح، كل ما تروح تكون ترجع اكل ضرب على رجلك
0: خلص. طابه معناتها
2: هي هوايه يعني بتمارسها بدون ملل
1: من انا وصغير بحب.
2: طيب هلا بنشوف الفيديو الثاني.
3: بما انه اجى العيد يا روح حابب اعطيكي بس هاي العيدية، ما في شيء
4: لا يا عمري يعني. لا لا ما في، لا والله ما باخذ،
3: والله ما في شيء.
4: انا مربايه بيت اهلي صح، وبابا ما بيخليني اخذ من حدا شيء، مو مقصر معي. يبرني بابي، شو ام زهدي شو صار معك؟ العيدية بكره العيد.
3: والله يا ام زهدي جبنا واعي للاولاد،
4: لك ما جبت شيء، جبت للاولاد ما جبت لي شيء ليك ولا انا. قبل الخدمه كنت محترمه وادميه واقول لك بابا، بس هلا مجبور، انت واحد مجبور فيني هلا. لعمه ما عم تعطيني شيء، خرب بيتك، شو ابن نجيب؟
0: ليش عملت له ريبوست؟
2: لا ليك هذا الفيديو المفروض يعملوا له بعض الشباب ريبوست كل سنه، يعني انا يعني بررت لك
0: بس قيس صغير لسه ولا عم تسمع حدا؟
1: لا لا ما عم سمع حدا، بس ولكن انه عدي انا بحبه. في عدي في في صداقه بيناتنا،
0: فحبيت الفيديو،
1: فحبيت الفيديو يعني. بحب فيديوهات نوعا ما.
2: اوكي
1: عدي
2: يعني قيس انت اليوم نورتنا بصراحة، وكتير انبسطنا عن جد بوجودك وباللعبة الحلوة اللي لعبناها.
1: والله وانا انبسطت فيكم عراسي والله.
2: اهلا وسهلا
0: فيك. مشاهدينا هون بتخلص فقراتنا، شوفونا بكرة بنفس التوقيت، مع السلامة.
2: نتمنى لكم اكيد بقية نهار هادي برفقة الاهل، وهلأ سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، محافظة السويداء تعلن تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية وافتتاح طريق المزرعة السويداء. لتعزيز العلاقات السورية الأمريكية، الرئيس الشرع يجري اتصالا هاتفيا مع ترامب ويطلب منه دعم مسار تعافي الاقتصاد السوري. وفي قضية الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها، الكشف عن معطيات جديدة في قضية مغدورة، والهيئة الوطنية للمفقودين تحصل على تسجيلات مصورة توثق ارتكاب هذه الجريمة. وفي لبنان، نتنياهو وكاتس يصدران أوامر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، ووزير الخارجية الأمريكي يقود مبادرة لوقف إطلاق النار.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل، ونبدأ هذه الساعة الأولى من أخبار الجولة بتطورات الأوضاع في السويداء، حيث أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية، مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بكل سلاسة. هذا وأوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وسحناية والأشرفية، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية وفي بيانها جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. هذا وافاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا، افاد بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق، وذلك لحضور امتحانات الشهادات العامة. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي كل من دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا أعلن مشاهدينا محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغة أمام حركة المركبات والمواطنين مجددا. هذا وأوضح البكور في ذات السياق، أوضح أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور في ذات السياق أكد أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة حتى ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية في دمشق اكتمال التحضيرات لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025 2026

0: مؤكدة تأمين جميع المستلزمات اللازمة بما فيها تخصيص قاعة صحية في كل مركز امتحان، وذلك لضمان سير الامتحانات بأفضل الظروف. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، أهلا بك. إذن على غرار ما تفضلت به وزارة الداخلية وكذلك محافظة سويداء حول افتتاح أو إعادة تهيئة طريق المزرعة السويداء دمشق، هنا نتحدث عن هذه الخطوة وما تفاصيلها كذلك.
1: نعم أمينة، بالحقيقة التطورات في محافظة السويداء تجري في محورين. المحور الأول هو افتتاح طريق المزرعة والغاء السويداء، وهو طريق لا يؤدي إلى دمشق ولكن يؤدي من الريف الغربي باتجاه مدينة السويداء، الريف الغربي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وتنتشر فيه، وتنتشر في حوالي 30 قرية منذ تموز الماضي. وهذه القرى في معظمها، يعني عدا القرى التابعة للعكارن، في معظم القرى التي يعني تضم مكون تركي هي خارجة من السكان تقريبا، ما عدا عدد من العائلات في كل قرية. تم فتح الطريق ما بين مدينة السويداء وقرى الريف الغربي من المحافظة بتأهيل خلال أيام إزالة السوات التي وضعت على مدى الأشهر الماضية لكي يتسنى للأهالي والسكان التنقل من وإلى الريف الغربي والمدينة، ما بين الريف الغربي ومدينة السويداء. هذا التطور يأتي بالتزامن مع بدء أو قرب بدء الامتحانات، حيث أن هناك يعني محاولات لتجهيز مراكز امتحانية في ريف السويداء الغربي وأيضا في محافظة دمشق وريف دمشق أو محافظتي ريف دمشق ودمشق، بالقرار الذي صدر عن وزارة التربية في 14 من شهر أيار الذي أقر بإقامة امتحانات طلاب السويداء في خارج المحافظة. لقي هذا القرار شد وجذب كبيرين، ولكن يعني يوم أمس عندما بدأ الطلاب بعد انتهاء عطلة العيد، عندما بدأ الطلاب بالتوجه إلى دمشق، هناك عدد كبير من طلاب السويداء كان يرغب بالتوجه إلى دمشق والإقامة خلال فترة الامتحانات كاملة في دمشق، إن كان عبر مراكز التي أمنتها الدولة أو إن كان عند أقارب لهم في جرمانة وصحناية والأشرفية، لكن تم هناك منع الطلاب بشكل قاطع من قبل ما يسمى بالحرس الوطني من التوجه إلى محافظة دمشق لتأمين الامتحانات. بعد ذلك التطور الأهم أمين أنه جرى اجتماع ما بين وفد تابع للأمم المتحدة مع السيد مصطفى البكور محافظ السويداء والسيد طحان مدير العميد طحان مدير حسام طحان مدير الأمن في المنطقة الجنوبية، لحقيقة شرع عملية تأمين نقل الطلاب، ثم توجه الوفد نفسه إلى داخل السويداء. سربت قبل قليل صور اجتماع هذا الوفد الأممي مع حكمة الهجري، لا نعرف إذا كان هناك سوف يتم ترفيق الباصات الحافلات التي سوف تضم الطلاب الذين يرغبون بتقديم الامتحانات من السويداء إلى دمشق بوفد أممي أو وفد من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لكي يتسنى لهؤلاء الطلاب تقديم امتحاناتهم والاعتراف بشهاداتهم لكي لا يحصل فيهم مثل دورة 2025 الذين قدموا امتحانات في داخل السويداء ولم تعترف الحكومة بنتائج هذه الامتحانات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا أن وفدا من الإندوف اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات حتى وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على متهمين في قضيتين جنائيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بجريمة اغتيال وتندرج الثانية تحت سلسلة جرائم قتل متلاحقة بريف المحافظة. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في منشور عبر منصة إكس، قالت إنها تمكنت من توقيف المتهم بارتكاب جريمة قتل الشاب حسين محمد عريق أحد العاملين في مرفأ اللاذقية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الحادثة مساء

السبت الماضي. وفي سياق منفصل ألقي القبض على أو في منطقة الحفة على المدعو عبد الله أحمد صالح الملقب بالختيار، وذلك بعد إقدامه على قتل ابنته وإصابة زوجته وابنته الثانية بجروح بليغة جدا قبل أن يفر ويرتكب كذلك جريمة أخرى أودت بحياة مواطنين اثنين، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني كان واقعا تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ارتكابه تلك الجرائم. كشفت مصادر خاصة لصحيفة المدن عن وجود عشرات المعتقلين والأسرى السوريين في السجون العراقية بعد أن نقلتهم قسد بدها من كيدية قبيل انسحابها من حي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب. هذا وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلات معتقلين تمكنت من رصد وجود أبنائهم في مراكز احتجاز عراقية بعد أن جرى توقيفهم إثر دخولهم الخاطئ إلى حي الأشرفية في حلب، حيث أودعوا في السجون المخصصة لعناصر تنظيم داعش. هذا وأكدت المصادر ذاتها وجود مساع حكومية بطيئة بالتنسيق مع التحالف الدولي للاطلاع على ملفات السجناء السوريين في العراق، والذين تقدر الأرقام أو تقدر الأرقام الرسمية العراقية عددهم بأكثر من 3000 معتقل تم نقلهم تمهيدا لمحاكمتهم، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 سجين سوري نقل مؤخرا سيتم الإفراج عنهم أو تسليمهم للحكومة السورية.

0: أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام، ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية في ذات السياق، أوضحت أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس ذلك على مناسيب المياه في مجرى الفرات ضمن محافظة الرقة. وفي سياق التصريحات الرسمية، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال أن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة على مدار الأيام الماضية.
1: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، بتعرفي أنت الأضرار بتصير بعد مو أثناء بيصير إنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين. الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما لنا حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة عنا. بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حضرنا أكبر وأفضل من هذا الكلام.
0: هذا وكشف المحافظ كذلك في سياق تصريحاته عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة، بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة خلال أسبوعين مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
1: هاي المسألة الدراسة بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة انه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمه اسبابها 1 2 3. هذا راح نكون فيه ان شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية ثانيه بحيث انه ما تخرج عن الخدمه لو ارتفع منسوب المياه. في عنا ايضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجوده مثل جسر المنصور حاليا، بعد ان شاء الله تعالى ما يخف المنسوب ايضا راح يكون في تدعيمات خاصه فيهم خلال ترجيف التربه اللي بده يكون.

0: ايضا الحمد لله رب العالمين. تعرفين احنا ان شاء الله خلال 15 يوم راح كمان ايضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون ان شاء الله تعالى امورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور اضافية للمدينة، خلال في الايام القادمة يكون في جسرين اضافيات، يكون هيك نحن ان شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
1: هذا وأكدت وزارة الطاقة استمرار عمل جميع محطات الضخ على جانبي ضفتي نهر الفرات رغم ارتفاع منسوب المياه هناك. وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أن كوادرها تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال فترة الارتفاع وإعادة تشغيل الأخرى فور انخفاض المنسوب، مما أسهم ذلك في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري ولا سيما محاصيل القطن والخضروات والحد من أي أضرار محتملة من جراء انقطاع المياه. من جانبه، أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش، أعلن أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تجاوزت 10 آلاف دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. هذا وأوضح عبوش في ذات التصريحات، أوضح أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع كذلك ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية في المنطقة. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شامكاش. إلى ذلك، نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3 آلاف عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. هذا وأوضح الصالح في منشور عبر منصة إكس، أوضح أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات كل من حلب والرقة ودير الزور وعززتها بمؤازرات إضافية من إدلب وحما وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير في ذات السياق، بين أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحسين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب أنقاذ وسيارات إسعاف.
2: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك، كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات في

0: حضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
1: وفي آخر مستجدات الملف السياسي والدبلوماسي مشاهدينا، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. هذا وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه مجددا، لافتا إلى أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم ذلك مصالح البلدين ويسهم حتى في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ودعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إلى إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بشكل سريع، معتبرا أن العلاقات بين واشنطن ودمشق تسير في اتجاه إيجابي من شأنه أن يعزز الاستقرار والازدهار في البلاد. هذا وأعرب ويلسون في منشور له على منصة إكس عن امتنانه للرئيس ترامب بشأن الملف السوري، مشيدا بقرار ترقية السفير توم براك إلى منصب المبعوث الرئاسي الخاص، فضلا على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. هذا وكان الجانبان السوري والأمريكي قد بحثا خلال الاتصال المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون، حيث شدد الرئيس الشرع على أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من التعافي وبدء مرحلة إعادة الأعمار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئيسيا خاصا إلى سوريا والعراق. هذا وقال ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع حكومتي كل من سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. هذا وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

0: قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال الشيخاني في مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال إن التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة يؤكد تورط النظام المخلوع في استخدام هذا السلاح ضد السوريين.
1: إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك قل قنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017 تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق.

0: باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
1: وأكد الشيخاني في ذات السياق أكد أن العثور على ذخائر جديدة يشير إلى انفتاح سوريا والتزامها كذلك أمام المجتمع الدولي بمعاهدة حظر السلاح الكيميائي فيها، إضافة إلى ربط هذا الملف بالعدالة الانتقالية خلال تحديد الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات.
0: انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات، ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي.
1: وفي آخر مستجدات قضية الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها، حيث كشف حسان العباسي شقيق الدكتورة رانيا العباسي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون سوريا، كشف عن إرساله لأنصار شحوذ صورا شخصية خاصة بالأطفال وهم يرتدون ملابس محددة، ليتبين لاحقا أنها ذات الملابس التي ظهر فيها الأطفال في المقاطع المسربة.
2: لما شاهدنا لقينا ثلاثة من الأطفال بيرتدوا نفس الصور، في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي، لما دخلنا للمنزل كان الأطفال هذا مثلا أحمد لابس الجاكيت نفس السترة كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزة تبع الحمراء نفس الكنزة كانت موجودة، وبالإضافة ل يعني ثلاثة طابق آلاء الكنزة الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميلة حلوة نفس الصورة وهي نايمة اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست أنصار الحمد لله حسان مو اخوات مو اولاد اخواتك، وعندي المحادثه وعندي سكرين شوت للمحادثه.
1: هذا وتحدث الناطق باسم لجنه الكشف عن مصير الاطفال المفقودين سامر القربي في لقاء مع تلفزيون سوريا، تحدث عن مجريات الكشف عن مصير اطفال الطبيبه رانيا العباسي، واوضح ان المعلومات وصلت بدايه الى الهيئه الوطنيه للمفقودين في بروكسل، وذلك بتاريخ 12 من ايار الماضي قبل ان تبدا التحقيقات الميدانيه بما فيها التحقيق مع امجد يوسف.
3: عن بدايه ان المعلومات وصلت الى الهيئه الوطنيه للمفقودين، الهيئه الوطنيه للمفقودين تم استلامها في مدينه بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026. تم تسليمهم يعني مو الكترونيات، تم تسليمهم مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك، وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين، واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل. طبعا مو بس التحليل مباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه مشان للتأكد طبعا تقنيا، ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة.
1: وأكد القرب في ذات التصريحات أن الفريق الذي سلم الفيديوهات لم يكن على علم بوجود أطفال رانيا العباسي لتكشف التحقيقات والمقارنات البصرية لاحقا وجودهم.
3: في أمر هام جدا، يعني موضوع أطفال رانيا بالذات طبعا وقت تسلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف انه اطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطه هامه جدا. فلما بحثوا بلشوا يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فانا بما اني اخذت على عاتقي موضوع الاطفال فطلبت من الاخوه اذا في عندهم موضوع يتعلق بالاطفال يخبروني. فبتفاجئ انا من تقريبا من 10 ايام او اكثر يتم اتصال فيني بشكل

0: ضروري جدا الحضور. فكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال راني العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال راني العباسي وعبد الرحمن ياسين. تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم، وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع على الفيديو، بالإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها، هي التعرف من قبل أهالي، مواجهة المجرم بجريمته.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسريا رانيا العباسي، وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلا جديدا من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضورا في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية، خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف
3: بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع، وذلك بتهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. هذا ويمثل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي ورئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي والحاق أذى جسدي جسيم، وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. هذا وتنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا، في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام. أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63% على مستوى البلاد. هذا وأشار رسلان إلى تمديد مهلة الاستبدال 30 يوما إضافية تبدأ من الأول من تموز وتنتهي في 31 منه، باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستكمال العملية، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة إلى الامتناع عن إعادة طرح الفئات النقدية القديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. نقف على هذا الخبر، وينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما أعلنه حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان حول استمرار

0: تنفيذ عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة وطرحها بشكل كامل على مستوى التداولات اليومية في الأسواق النقدية الورقية السورية.
1: بالفعل أمينة، يعني قرار أو يعني المرسوم الذي صدر أو القرار الذي صدر عن حاكم مصرف سوريا المركزي، أي هو بدأ اليوم الأول من حزيران يأتي هذا القرار لتمديد مهلة استبدال العملة الورقية في سوريا لمدة شهر كامل جديد. هذه المهلة الجديدة بحسب حاكم مصرف سوريا المركزي تأتي لاستكمال عمليات استبدال العملة الورقية في سوريا. بحسب حاكم مصرف سوريا المركزي تم استبدال حوالي 63% من يعني كتلة العملة الورقية الموجودة على مدار الأشهر الماضية التي بدأت مع بداية العام الجديد. بداية العام الجديد كان إطلاق وطرح العملة الورقية الجديدة وبدأت عمليات الاستبدال، وكان حقيقة يعني منذ بداية إطلاق العملة الورقية الجديدة كان هناك حديث عن استمرار يعني عملية الاستبدال حتى الإنتهاء بشكل كامل، وهذه يعني المهل التي تعطى كل فترة وأخرى تأتي لاستكمال عمليات الاستبدال التي تأتي في جميع المحافظات السورية. طبعا أمينة، خلال الفترة الأخيرة حقيقة كان هناك يعني التزام أكبر بحسب مصرف سوريا المركزي من المصارف والبنوك الخاصة، إضافة إلى أيضا مراكز الحوالات التي تعتبر هي مراكز معتمدة لعمليات الاستبدال. الفترة الأخيرة يعني كان هناك التزام أكبر وعمليات الاستبدال أكبر، يعني خلال الشهر الأخير كانت يعني نسبة الاستبدال تجاوزت 20% عن الفترات التي سبقتها. من المتوقع يعني أن تستمر عمليات الاستبدال حتى نهاية العام بحسب محللين اقتصاديين، وهذه يعني المهل التي تعطى من قبل حاكم مصرف سوريا المركزي حتى تتم عمليات الاستبدال بشكل كامل. يعني خلال الفترة الماضية أمينة كان حقيقة مطالب من الأهالي السوريين بتكون جميع الأوراق النقدية أو أن يتم التعامل بالأوراق النقدية الجديدة بدلا من القديمة، خصوصا يعني الفئات الصغيرة بسبب اهتراء العمل التي كانت موجودة ومطروحة في الأسواق سابقا. وهذا حقيقة ما يعني ايضا تحدث عنه حاكم مصرف سوريا المركزي في بيانه الذي قال من خلاله بانه والذي طالب من خلاله ايضا بالبنوك والمصارف ويعني المراكز الخاصه التي تعمل على عمليات الاستبدال بعدم التعامل باي فئه قديمه وبمنع التعامل فيها والاستبدال بالعمله الورقيه الجديده.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذه التصريحات التي جاءت على لسان وما أعلنه كذلك حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان حول استمرار عملية تبديل العملة السورية القديمة بالجديدة في الأسواق النقدية السورية. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور، شكرا جزيلا لك عبادة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه. هذا وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بجرائم الفساد والتعاون في استرداد الأصول وتتبعها، حتى إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وندوات مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم ذلك في رفع كفاءة العمل الرقابي. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري PST 2026 في العاصمة دمشق، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفعال والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري في البلاد، والمشاركة حتى في تحديد أولويات التعافي ونماذج الحوكمة الاقتصادية. وفي افتتاح المؤتمر قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، قال إن سوريا تسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج، وذلك ضمن رؤية وطنية واضحة، مضيفا أن الاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية. أنهت الجهات المعنية جميع التحضيرات الفنية واللوجستية حتى اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في محافظتي كل من اللاذقية وطرطوس. هذا وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظتين عبد الوهاب السفر لوكالة سانا، أكد أن أعمال ترميم وتأهيل المستودعات والصوامع وتجهيز مراكز الاستلام قد أنجزت بالكامل بما يضمن ذلك جاهزيتها الكاملة لاستقبال المحصول وفقا لوكالة سانا. هذا وكما ونقل مراسل تلفزيون سوريا أن المؤسسة السورية للحبوب في درعا

0: ستفتتح موسم استقبال القمح في مدينة إزرع، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية لتأمين استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المناطق.
1: افتتحنا اليوم موسم شراء القمح في محافظة طرطوس ضمن فعالية قام يعني أكبر المزارعين سنا بقص شريط البدء بالاستلام، يعني بشكل حالة الحصاد وجني محصول القمح حالة عيد حقيقي بالنسبة للمزارع بعد يعني عام تقريبا من الانتظار، وهو بهاي اللحظات بيكون كمزارع في أسعد لحظاته.
2: بيعملوا له دور بتدخلوه على هاي ممكن يجي بنفس اليوم. قمنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تسليم الأقماح بالنسبة للإخوة المزارعين. إجرنا عمليات صيانة للمستودعات كاملة، تعقيم، إصلاح السيور، معايرة القبابين. بالنسبة للمنصة كمان هاي شيء جديد السنة، بيقوم المزارع بتسجيل الدور على المنصة، تجي رسالة بيحددوا له اليوم بيجي لعنا لهون بيسلم الأقماح.
0: وللوقوف على هذا الملف معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذا الملف عن محافظتي اللاذقية وطرطوس معك لين.
3: مرحبا أمينة. نعم، اليوم انطلقت فعالية شراء القمح من المزارعين في محافظة اللاذقية وطرطوس. يعني هو فعليا بدأ الموسم اليوم في محافظة طرطوس، ولكن لم يتم بعد عملية التسليم في اللاذقية، حاليا فقط في محافظة طرطوس. يعني هذه الخطوة كانت ضمن يعني سياق منظم، يعني وأيضا يعني تم تجهيز الصوامع والمستودعات وتعقيمها بشكل كامل استعدادا لشراء القمح من المزارعين. يعني هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمزارعين، ويعني رغم أن يعني تحديد سعر القمح بمبلغ يعني 46,000 يعني خلال الفترة الماضية شكل يعني صراحة يعني أزمة عند المزارعين، ولكن يعني الآن تتم عملية التسليم وسيتم أخذ عينات من القمح ويعني فحصها من قبل الخبراء ليتم تصنيفها على 4 أصناف بحسب يعني الرطوبة، وأيضا يعني من ثم يتم تحديد سعر القمح بعد أن يتم التحليل النهائي للعينات المأخوذة من القمح. وايضا يعني بالنسبه للمنصه يعني يتم يعني التسجيل على المنصه من قبل المزارعين، يعني هذا الامر يسهل عمليه تسليم القمح بشكل انسيابي وتجنبا للازدحام. فيعني يتم تبليغ المزارع عندما يحين دوره في التسليم. ويعني اليوم انطلقت يعني هذا الموسم انطلق من مركز العنابية في ريف طرطوس.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك خلال الساعات والأيام الإخبارية القادمة تفاصيل هذا الملف. كنت معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. تستمر معاناة نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس مع انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة 6 أشهر، وذلك نتيجة لخلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد.
4: خلافات مالية بين مديرية الكهرباء والمؤسسة العامة للبناء والتشييد المعروفة سابقا بالإسكان العسكري أبقت نحو 75 عائلة تقطن في ضاحية السكن الوطني بمدينة طرطوس من دون كهرباء منذ قرابة 6 أشهر، وسط انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية.
5: فبعد السقوط تفاجأنا أنه في التزامات بين أو في مثل مشاكل بين مؤسسة الإسكان والكهرباء، فقطعوا الكابل الكهرباء عن المشروع كله، وفي نحن عبارة عن 60-70 عائلة ساكنة. وحاولنا وجهنا نحن امورنا اولا كتاب لسيد مدير الكهرباء، فدفشنا للمدير الاسكان، رحنا على الاسكان قالوا المشكله تكون عند الكهرباء، فرحنا قابلنا يعني حدا قابل مدير الكهرباء فقال له شرح له المشكله، قالنا في التزامات للاسكان.

0: يعني لما هني بيسكروها نحن بنوصل لكم الكهرباء.
1: يؤكد الأهالي التزامهم بتسديد الرسوم والفواتير المترتبة عليهم، إضافة إلى استعدادهم لدفع أي مبالغ تطلب منهم لإعادة التيار، مطالبين بفصل أوضاع السكان عن الخلافات المالية والإدارية القائمة بين الجهات المعنية.
2: هلا في أغلبية العالم مركبة طاقات لحتى تحسن تمشي حالها بأمور الكهرباء يعني، وفي عالم ما في عم نصل المي اللي عندها بسبب الكهرباء ما بتصل عندها على الطابق السادس أو السابع. ما نحن في عندنا مأساة، في ناس عاجزة، في ناس يعني ما عندها القدرة إنه مثلا تركب طاقة. نحن عايشين مأساة بالنسبة لموضوع الكهرباء. يا ريت بس لو تلاقوا لنا حل، ونحن تحت القانون ما لنا فوق القانون، يعني شو بتطلب منا الدولة نحن جاهزين للدفع.
1: مع استمرار الانقطاع منذ أشهر تتزايد حالة الاستياء بين السكان، خاصة في ظل غياب أي خطوات واضحة أو توضيحات رسمية تنهي الأزمة، في حين تبقى عشرات العائلات بانتظار حلول سريعة تعيد التيار الكهربائي إلى الخدمة. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن ضاحية السكن الوطني في طرطوس منذ أشهر، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد معالجة سريعة تنهي معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع والتصريحات الإسرائيلية حول الجغرافيا والملف اللبناني، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أعلنا أنهما أمر الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وقال نتنياهو وكاتس إن القرار جاء عقب استمرار خروق وخروقات حزب الله واستهدافه مدنا ومواطنين إسرائيليين. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في المعارك المستمرة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوس مغلان النخبوية. هذا وكشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع أذار الماضي إلى 26 قتيلا و 1180 مصابا في صفوف الضباط والجنود. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن عشرة منهم لقوا حتفهم من جراء هجمات بمسيرات انقضاضية. وفي سياق التسريبات الدبلوماسية، حيث أفاد موقع أكسس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب الموقع، اقترحت واشنطن أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى مقابل إحجام إسرائيل عن تصعيدها في جنوب لبنان وفي بيروت، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ الأمريكيين بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه طالب بأن تكون إسرائيل من يوقف هجماتها أولاً.

0: وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الميدانية في لبنان مشاهدينا، تزامنا مع هذه التصريحات الإسرائيلية التي توشي بالتصعيد العسكري في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان كذلك، تنضم إلينا شبكة مراسلين مباشرة من مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت مراسلتنا مايا هاشم، كما تنضم إلينا كذلك مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. البداية من الزميلة ريم من القدس المحتلة، إذن في سياق كل هذه التصريحات الإسرائيلية حول التصعيدات وبنك الأهداف الجديد للجانب الإسرائيلي في بيروت، نرصد معك تفاصيل هذا الإعلان المشترك ما بين الجانب الإسرائيلي.
1: بالفعل أمينة، يتواصل التصعيد الميداني العسكري الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وهذه المرة

0: أيضا على بيروت والضاحية الجنوبية بعد أن أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الجيش إسرائيل كاتس بضرب أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. يدور الجدل الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما إذا كانت سوف ترسل سلطات الاحتلال إنذارات للسكان في الضاحية الجنوبية، إنذارات مسبقة للإخلاء قبل لا قصف مبانٍ في الضاحية، أم سوف تكون الضربات على الضاحية مفاجئة ولكن الترجيح يدور حول إرسال إنذارات لسكان الضاحية ربما خلال الدقائق المقبلة. هذا القرار جاء بعد مشاورات أمنية متتالية ومتواصلة منذ الأمس، فكان هناك انعقاد للمجلس الأمني المصغر الكابينت والذي ناقش المجلس آلية الانتقال قال من العمليات الميدانية في الجنوب اللبناني والسيطرة على مواقع ميدانية إلى حملة جوية واسعة تستهدف العاصمة بيروت. هذا ما تم نقاشه في مجلس الأمن المصغر، وبالفعل هذا ما تم الإعاز به خلال هذا الصباح، وستكون الضربات خلال الفترة اللاحقة على الضاحية الجنوبية بيروت. أيضا إلى ذلك يقول البيان المشترك أن هذا القرار جاء بعد ما أسموه خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الصواريخ التي يقوم بإطلاقها والمسيرات المفخخة والتي تهدد أمن البلدات الإسرائيلية والبلدات الحدودية تحديدا والجنود الإسرائيليين، حيث تم اليوم أيضا الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في هذه أو من خلال هذه المسيرات المفخخة التي تستهدف التجمعات الخاصة لقوات جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. أيضا تم هناك رصد إطلاق مسيرات نحو البلدات الحدودية، وكان هناك إنذارات وصافرات إنذار لرصد إطلاق صواريخ من قبل حزب الله إلى المناطق الحدودية والبلدات الحدودية تحديدا. إذا نتحدث عن تصعيد متواصل قد يطال أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب ما أوعز كلاهما بنيامين نتنياهو وأيضا إسرائيل كاتس.
1: طيب ريم ابقي معنا أيضا لمتابعة واقع الأوضاع الميدانية تزامنا مع هذه التصريحات الإسرائيلية المشتركة. ننتقل إليك يعني الزميلة مايا هاشم من بيروت، في سياق كل هذه التصريحات نرصد معك صوتا وصورة واقع الأوضاع الميدانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
2: نعم أمينة، بعد أوامر نتنياهو وكاتس للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب تصريحات إسرائيلية ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله والاستهدافات أيضا التي يقوم بها حزب الله من استهدافات بالصواريخ أو مسيرات أو تجمعات لجنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، بعد هذا التصريح شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة باتجاه مناطق بيروت الإدارية وباتجاه مناطق الإقليم التي تعتبر نوعا ما آمنة بعيدا عن الضاحية الجنوبية لبيروت وخارج مناطق سيطرة حزب الله. هذه حركة النزوح التي بدأت منذ إعلان نتنياهو وإصدار أوامر نتنياهو للجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظات، الآن تقلصت نوعا ما الحركة، نحن نتحدث عن منذ ما يقارب ساعتين حتى هذه اللحظة. هنا من خلف يظهر هذا الشارع المؤدي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه منطقة قصقص التي هي محاذية للضاحية الجنوبية لبيروت. إذن بعد هدوء حذر عاشته الضاحية الجنوبية لبيروت، يتوقع اللبنانيون وتحديدا أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر نتنياهو بعودة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت التي توقفت وتقلصت في الآونة الأخيرة، نتحدث عن فترة الهدنة، على الرغم من يعني ما يسمى بما قام به جيش الاحتلال باستهدافين للضاحية الجنوبية لبيروت خلال الفترة الممتدة من الهدنة الأولى إلى الهدنة الثالثة التي تمتد 45 يوما بين لبنان وإسرائيل. الاستهداف الأول الذي كان للضاحية الجنوبية لبيروت خلال الهدنة في السابع من مايو الماضي، عندما قام جيش الاحتلال باستهداف منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والاستهداف الثاني كان منذ أيام

0: منذ أيام في 28 من مايو الماضي، عندما قام جيش الاحتلال بمحاولة اغتيال علي الحسيني وهو المسؤول عن وحدة إطلاق الصواريخ في حزب الله. اليوم اللبنانيون في حالة من الخوف والترقب من عودة شبح الحرب الإسرائيلية بشكل أكبر وبشكل مكثف أكثر على كل لبنان وليس على الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي أو المسار السياسي، هناك اتصالات يجريها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمنع تنفيذ إسرائيل ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن كان هناك دعيني أقول فيتو أمريكي على عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، على الرغم من استهدافين تما في الآونة الأخيرة أو خلال فترة الهدنة. ولكن على ما يبدو أن إسرائيل يعني ماضية فيما يتعلق باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. من المتوقع بحسب تصريحات إسرائيلية أن يتم إصدار إنذارات بالإخلاء لمبان في الضاحية الجنوبية لبيروت وشقق سكنية تستهدف أماكن تابعة لحزب الله ومراكز أسلحة تابعة لحزب الله وشقق سكنية تابعة لحزب الله.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من المدخل، مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت، مراسلتنا مايا هاشم. كما أشكر كذلك الزميلة ريم العمري التي كانت معنا مباشرة، مراسلتنا من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. باتصال هاتفي الرئيس الشرع ونظيره الأمريكي يناقشان التطورات الإقليمية ويبحثان التعاون الأمني والعلاقات الثنائية. لبحث ملف الطلاب وأوضاع المحافظة، وفد أممي يزور السويداء، ومصادر تكشف عن منع ما يسمى الحرس الوطني الطلبة من الذهاب إلى دمشق لتقديم الامتحانات. بعد أيام من الفيضانات، انخفاض في ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في دير الزور. وفي لبنان، نتنياهو وترامب يوجهان بضرب ضاحية بيروت الجنوبية، وواشنطن تقود وساطة لوقف إطلاق النار.

بالتفاصيل مشاهدينا نبدأها بآخر تطورات الملف السياسي والدبلوماسي في البلاد، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة. هذا وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، لافتا إلى أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار في التوترات الإقليمية. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على استقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. ووفق البيان أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك ما بين البلدين، بما يخدم ذلك مصالح البلدين ويسهم حتى في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ودعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إلى إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بشكل سريع، معتبرا أن العلاقات بين واشنطن ودمشق تسير في اتجاه إيجابي من شأنه أن يعزز الاستقرار والازدهار في البلاد. هذا وأعرب ويلسون في منشور له على منصة إكس عن امتنانه للرئيس دونالد ترامب بشأن الملف السوري، مشيدا بقرار ترقية السفير توم براك إلى منصب المبعوث الرئاسي الخاص، فضلا عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. هذا وكان الجانبان السوري والأمريكي قد بحثا خلال اتصال هاتفي المستجدات الأمنية والسياسية وسبل تعزيز التعاون المشترك، حيث شدد الرئيس الشرع على أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من التعافي وبدء مرحلة إعادة الأعمار في الداخل السوري. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن تعيين براك يأتي في إطار تعزيز تعاون واشنطن الاستراتيجي مع كل من حكومتي سوريا والعراق، مضيفا أن براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا. هذا وكانت واشنطن أعلنت قبل يومين انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

0: قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني في مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال إن التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة يؤكد تورط النظام المخلوع باستخدام هذا السلاح ضد السوريين.
1: إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك القنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017 تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير على إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار الشامل.
0: هذا وأكد شيخاني في ذات السياق، أكد أن العثور على ذخائر جديدة يشير إلى انفتاح سوريا والتزامها أمام المجتمع الدولي بمعاهدة حظر السلاح الكيميائي في المنطقة، إضافة إلى ربط هذا الملف بالعدالة الانتقالية من خلال تحديد الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات.
1: انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي.

0: إذن مشاهدينا، بالعودة إلى خبر المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين الرئيس الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينضم إلينا من دمشق الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ محمد زكوان كوكا. أستاذ محمد، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التطورات وهذه التسريبات أو هذا الإعلام من قبل بياني رئاسة الجمهورية السورية، باعتقادك ما هي الملفات التي أخذت حيزا أكبر في سياق هذه المكالمة بين الطرفين والتي كذلك طرحت في هذا النقاش؟
1: تحياتي لكم أستاذة أمينة ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني هذه المكالمة التي جرت بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب هي استمرار لسلسلة التعاون الذي حصل في الفترة الماضية بين الدولتين، وهي تأتي أيضا في إطار التحول وإعادة التموضع السوري في المنطقة، وتموضع سوريا استراتيجيا كدولة شريكة للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي، والتحول من المعسكر السابق إلى معسكر جديد. وهي أيضا تأتي في ظل الجهود الرامية إلى تثبيت ودعم حالة الاستقرار في سوريا وتحويل سوريا من مكان للراعي للأزمات أو التعامل مع سوريا كملف مأزوم ومعالجة أزمات إلى التعامل معها كعقدة استقرار في المنطقة. هذه المكالمة بالذات والمواضيع التي تم التطرق إليها، وخصوصا الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية أو ما تبقى من العقوبات، وخصوصا ما يتعلق بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، له أهمية على عدة صعد. أولا فيما يتعلق اليوم بإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي وفي المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى محاولة أيضا حلحلة العوائق.

0: تمام دمج سوريا حتى تكنولوجيا وفي قطاعات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تشجيع عودة الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمر أو أمام كبرى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين للدخول في السوق السورية، لابد من حل هذه المعضلة، والتي تعتبر من حيث التعقيدات البيروقراطية والإدارية
1: طيب أستاذ محمد، تزامنا مع ما تفضلت به من معطيات المتعارف عليه وتحليلات دبلوماسية عديدة حول سياسة واشنطن المتعلقة بسياسة دونالد ترامب، بأن ليس هنالك شيء مجاني تقدمه واشنطن إلا بمسارات معينة تفرضها واشنطن وتعرضها حتى على حلفائها في المنطقة. هنا نتحدث فيما يتعلق باستمرارية أو طلب دمشق من واشنطن رفع باقي العقوبات المفروضة عن سوريا. هنا نتحدث عن هذه النقطة، ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا من أوراق من أجل التسريع في هذه الخطوة من قبل واشنطن؟ كما أشرت كذلك أستاذ محمد في سياق النقاش معك بأن سوريا هي عقدة في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلالها يمكن التحكم في دول جوار أو ملفات مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط كذلك.
0: يعني سوريا اليوم لا تطرح مصطلح أو صيغة أو أسلوب التحكم أو هي عقدة التحكم بدول الجوار، إنما هي سوريا تسعى لأن تكون إلى عقدة تواصل وممر لطرق أو
1: أستاذ محمد، هذا ما تسعى إليه يعني السياسات السورية فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، لكن ما تطلبه وما تفرضه واشنطن أمر مختلف تماما عن هذه التوجيهات.
0: تماما، وبالتالي تحاول اليوم الحكومة السورية أن تخلق نوع من التوازن ما بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ورغباتها في المنطقة، وأيضا مصالح سوريا ورغبتها في أن تكون هي محور توازن في المنطقة وليست دولة تصدر الأزمات أو دولة تفرض سياسات على جوارها، سواء فيما يتعلق بالجانب اللبناني إذا تحدثنا بشكل أوضح وبشكل صريح أو غيره من الجوانب. إذن ذهبت الحكومة السورية خلال الفترات الماضية إلى معالجة الكثير من القضايا الجوهرية والتي تتقاطع مع المصالح الأمريكية، بدءا من وجود سوريا ضمن محور متوازن جديد وضمن أيضا المجموعة العربية المتمثلة بدول الخليج العربي، وأيضا كسياسات متوافقة مع تركيا الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية والعضو في الناتو. عملت سوريا على عدة ملفات مهمة، من ضمنها ملف مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها ملف القضاء أو محاولة القضاء بشكل كامل على التنظيمات الإرهابية والميليشيات العابرة للحدود على الأراضي السورية. تم حلحلة إلى حد كبير ملف دمج قسد في الدولة السورية بحقيقة حد أدنى من الدماء ومن يعني الحل الأمني، إنما كان حل سياسي بالدرجة الأولى، إلى جانب أيضا البدء بعمليات تفكيك شبكات اقتصاد الحرب في سوريا، قطع طريق إمداد وتوريد السلاح إلى حزب الله والذي كان يمر عبر الأراضي السورية. كل هذه الخدمات التي قدمتها سوريا لم تكن فقط عبارة عن تقاطع مصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، إنما هي أيضا مصلحة سورية بالدرجة الأولى. ولا يمكن اليوم الحديث عن انتقال سوريا من واقع الأزمة إلى واقع التنمية والاستقرار دون إنهاء هذه الملفات ومعالجتها بشكل كامل. وهنا أيضا تبرز قضية العقوبات الأمريكية وتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب كعقبة أمام المؤسسات السورية اليوم، سواء المؤسسات الحكومية أو حتى القطاع الخاص في سبيل جذب الاستثمارات والعودة والانفتاح على النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي. لذلك اليوم تراكم هذه الجهود وتراكم هذه الإنجازات أدى إلى المطالبة حقيقة بأن يتم رفع ما تبقى من العقوبات.
1: طيب أستاذ محمد، في إيجاز وباختصار كذلك أطرح عليك هذا السؤال، هل ربما قد تتقاطع مصالح دمشق مع مصالح واشنطن في ملفين مهمين، وهي مسألة الاتفاق الأمني الكامل مع إسرائيل في جنوب سوريا ومسألة جنوب لبنان كذلك؟
0: بالنسبة لملف الاتفاق الأمني مع إسرائيل، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية رعت عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا، والذي بات اليوم هو مبعوث الرئيس الأمريكي وليس مبعوث المؤسسات، إنما مبعوث يعني الرئاسة بشكل مباشر إلى سوريا، رعت هذه المفاوضات. وأظن أن الدولة السورية ستذهب إلى أبعد ما يمكن في المفاوضات، ولكن ضمن محددات أساسية على رأسها الحفاظ على السيادة السورية.

0: وعلى رأسها أيضا الحفاظ على الأراضي السورية وعودة إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8/12/2024. فأي مفاوضات ضمن هذا الإطار ستكون محل بحث من قبل السوريين، وستكون حقيقة من مصلحة السوريين وأولويات الحكومة حاليا في إرساء الاستقرار وإطلاق عجلة التنمية.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه المكالمة الهاتفية الدبلوماسية ما بين واشنطن ودمشق. كنت معنا مباشرة من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محمد زكوان كوكا. وإلى آخر تطورات يوم السجدات ملف السويداء، حيث أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية، مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية حتى لضمان سير العملية الامتحانية بكل سلاسة. هذا وأوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وسحناية والأشرفية، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا أفاد بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق، وذلك لحضور امتحانات الشهادات العامة. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام لأبناء محافظة السويداء إلى محافظتي كل من دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري، وبحسب مصادر محلية بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان كذلك سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الإنسانية والأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغة أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور في تصريحات صحفية بالخصوص، أوضح أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. هذا وأكد البكور في ذات السياق أكد أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة حتى ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. قال مراسل تلفزيون سوريا أن وفدا من الإندوف اجتمع مع اتحاد فلاح القنيطرة، وذلك لتأمين عمل المزارعين خلال فترة هذا الحصاد، لسيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف. وللوقوف على تفاصيل هذا الملف معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا تفاصيل أوفى عن هذا الاجتماع، وما هي الخطة الأمنية التي فرضتها أو عرضتها قوات الإندوف في هذا الاجتماع فيما يتعلق بمسألة تأمين المزارعين ورعاة الأغنام من الاستفادة من قطاعهم وأراضيهم الزراعية التي هي بالأساس محاذية إلى خط وقف إطلاق النار ما بين سوريا والجانب الإسرائيلي المحتل؟
2: نعم أمينة، بالفعل يعني اليوم صباحا اجتمع وفد من

0: قوات الاندوب العامله جنوب القنيطره، وهم من قوات الاوروغواي مع يعني اتحاد فلاحي القنيطره واعضاء اتحاد فلاحي القنيطره في مقر اتحاد الفلاحين هنا في مدينه السلام. طبعا الاجتماع كان هو يعني تم طرح يعني المخاطر والمضايقات التي تعرض لها الفلاحين والمزارعين بجراء التوغلات الاسرائيليه والاستهدافات الاسرائيليه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، طبعا باطلاق النيران او اختطاف الرعاه المواشي او المزارعين ومنعهم من الوصول الى محاصيلهم الزراعيه. خاصه نحن اليوم يعني في موسم حصاد في القنيطره، تم يعني تقديم شكوى الى اتحاد فلاحين القنيطره، وتم التواصل مع وفد القوات الاندوب العامله في جنوب القنيطره، وتم الاجتماع معهم من اليوم ومناقشه هذه الامور والتحديات والصعوبات التي يواجهها خاصه المزارعين والفلاحين هنا في القنيطره. ويجب يعني وتم يعني التجاوب معهم، وهناك يعني وعود بمرافقة المزارعين والفلاحين أثناء جني محاصيلهم الزراعية القريبة من خط وقت إطلاق النار والقريبة من السكنات العسكرية، وتأمين يعني عملهم في الدخول والخروج إلى أراضيهم الزراعية، ومنعا يعني من أي تعرض لهم أي ضرر يلحق بهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك وعود ومباحثات سيتم يعني إيصالها إلى قوات الأمم المتحدة، وهناك يعني وعود ببدء العمل بها خلال هذه الأيام القليلة، ومرافقة يعني المزارعين أثناء حصد محاصيلهم الزراعية أو جني الثمار من الأشجار المثمرة القريبة من خط وقف إطلاق النار. طبعا الاجتماع كان مع قوات الأندوبة العاملة ضمن جنوب القنيطرة، وهناك أيضا سيتم اجتماع آخر مع قوات الأندوبة العاملة شمال القنيطرة من أجل يعني العمل على كامل طول خط وقف إطلاق النار، وعمل المزارعين من شمال القنيطرة إلى جنوب القنيطرة بأريحية وبأمان داخل أراضيهم الزراعية القريبة من السكنات العسكرية التي تم استهدافها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار. ربما يعني خلال أيام قليلة قادمة سيتم العمل بهذا الأمر، طبعا بعد الاجتماع الذي حصل اليوم، وهناك وعود من أجل تقديم هذه الخدمات للمزارعين والفلاحين العاملين في محافظة القنيطرة. لم يتم التطرق أيضا يعني إلى رعاة المواشي، فقط يعني كان اقتصرت فقط على المزارعين وجني محاصيلهم الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، في هذه الساعة الثانية من أخبار الجولة، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت إلقاء القبض على متهمين في قضيتين جنائيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بجريمة اغتيال وتندرج الثانية تحت سلسلة جرائم قتل متلاحقة بريف المحافظة. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في منشور عبر منصة إكس، قالت إنها تمكنت من توقيف المتهم بارتكاب جريمة قتل الشاب حسين محمد عريق أحد العام في مرفأ اللاذقية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط على وقوع الحادثة مساء السبت الماضي. وفي سياق منفصل، ألقي القبض على في منطقة الحفة على المدعو عبد الله أحمد صالح الملقب بالختيار، وذلك بعد إقدامه على قتل ابنته وإصابة زوجته وابنته الثانية بجروح بليغة قبل أن يفر ويرتكب جريمة أخرى أودت بحياة مواطنين اثنين، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني كان واقعا تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ارتكابه تلك الجرائم. كشفت مصادر خاصة لصحيفة المدن عن وجود عشرات المعتقلين والأسرى السوريين في السجون العراقية، وذلك بعد أن تم نقلتهم قسد، وذلك بتهم كيدية قبيل انسحابها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب. هذا وأشارت المصادر ذاتها في هذه التصريحات الصحفية، أشارت إلى أن عائلات المعتقلين تمكنت من رصد وجود أبنائهم في مراكز احتجاز عراقية بعد أن جرى توقيفهم إثر دخولهم الخاطئ إلى حي الأشرفية في حلب، حيث تم إيداعهم في السجون المخصصة لعناصر تابعين لتنظيم داعش. هذا وأكدت المصادر ذاتها وجود مساع حكومية بطيئة بالتنسيق مع التحالف الدولي للاطلاع على ملفات السجناء السوريين في العراق، والذين تقدر الأرقام الأولية الرسمية العراقية عددهم بأكثر من 3000 معتقل تم نقلهم تمهيدا لمحاكمتهم، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 سجين سوري نقلوا مؤخرا سيتم الإفراج عنهم أو تسليمهم للحكومة السورية.

0: أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بنحو 60 سنتيمترا في أول انخفاض منذ بدء الفيضانات قبل أيام. ويأتي ذلك وفق المديرية بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، لا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران. وأوضحت المديرية أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود المذكورة، من عكس ذلك على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة. وفي سياق التصريحات الرسمية المسؤولة حول هذا الملف ومستجداته، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال أن المحافظة بصدد تحديد حجم الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة، وذلك على مدار الأيام الماضية.
1: من خلال بالنسبة للمنظمات اللي موجودة الآن قيمنا الأضرار، تعرفين أنت الأضرار بتصير بعد، مو أثناء بيصير إنه أنت هذا المكان تغير مكان الخيمة، تغير مكان هذا. الحمد لله رب العالمين الأضرار بالنسبة لأن الناس ممكن يكون في، نحن ما حابين يكون في إنه نعطي الناس شيء هو نحن عم نساوي شيء بصراحة استراتيجي، ما بدي أنا اليوم كل سنة لا قدر الله تصير، فنحن عم نحسب إنه كيف نحن نرجع الأهالي لبيوتها بشكل صحيح، ما نرجع نقع بنفس الإشكالية اللي موجودة عنا بعض البيوت اللي موجودة على سرير النهر، إنه نحن إخواني لازم نغير هذا المكان بالأيام اللي جاية، نحسب ممكن يكون كميات أكبر. اليوم وصلنا نحن لل 1900 متر مكعب بالثانية، لازم نقول ممكن يصير أكثر من هيك لحتى نكون حذرنا أكبر وأبطل من هذا الكلام.
0: هذا وكشف المحافظ عن إجراء دراسات لإنشاء جسرين جديدين في الرقة، بالإضافة إلى دخول جسر الرشيد في الخدمة خلال أسبوعين، مع تدعيم الجسور الموجودة بعد انخفاض منسوب المياه.
1: بناء سدود هاي مسألة دراسة بتاخذ وقت طويل، لكن على مستوى نحن الأشياء اللي صارت وقعت معنا خلال المضخات اللي كانت موجودة إنه نحن يكون في عنا ندرس المنسوب الجديد اللي ممكن يكون له، نروح نحسن بعض النقاط اللي ممكن تكون هي كانت خرجت عن الخدمة أسبابها 1 2 3، هذا راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى من خلال رفع المنسوب ونلاقي آلية تانية بحيث إنه ما تخرج عن الخدمة لو ارتفع منسوب المياه. في عندنا أيضا بعض التحسينات اللي ممكن تكون للجسور اللي حاليا موجودة مثل جسر المنصور حاليا، بعد إن شاء الله تعالى ما يخف المنسوب أيضا راح يكون في لهم تدعيمات خاصة فيهم خلال ترجيف التربة اللي بده يكون. أيضا الحمد لله رب العالمين بتعرفين إنه إحنا إن شاء الله خلال 15 يوم راح كمان أيضا جسر الرشيد راح يدخل الخدمة، فهيك بكون إن شاء الله تعالى أمورنا. نحن عم ندرس حاليا جسور إضافية للمدينة، خلال في الأيام القادمة يكون في جسرين إضافيات، يكون هيك نحن إن شاء الله تعالى غطينا احتياج المدينة بشكل كامل.
0: إلى ذلك، أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية كذلك بالتنسيق مع وزارة النقل لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل. هذا وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش، أعلن أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. هذا وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة، وذلك تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان بضمان تنقل الكوادر بين ضفتي نهر الفرات واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش في ذات السياق إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف المستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شامكاش. بدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع مياه منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. هذا وأوضح الصالح في منشور عبر منصة إكس، أوضح أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات كل من حلب والرقة ودير الزور وعززتها بمؤازرات إضافية من كل من إدلب وحما وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال مناطق جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. هذا وبين الوزير في ذات السياق بين أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحسين سواتر ترابية ووقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه في المنطقة، إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعافية. وفي آخر مستجدات قضية الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها مشاهدين، حيث كشف حسان العباسي شقيق الدكتورة رانيا العباسي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون سوريا، كشف عن إرساله لأنصار شحود صورا شخصية خاصة بالأطفال وهم يرتدون ملابس محددة، ليتبين لاحقا أنها ذات الملابس التي ظهر فيها الأطفال في المقطع المسرب.
2: طابقناها مع الفيديو لما شاهدناه لقينا 3 من الاطفال بيرتدوا نفس الصور. في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي، لما دخلنا للمنزل كان الاطفال هذا مثلا احمد لابس الجاكيت نفس الستره كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزه تبع الحمراء نفس الكنزه كانت موجوده، وبالاضافه ل يعني ثلاثه طابق الاء الكنزه الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميله حلوه نفس الصوره وهي نايمه اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست انصار الحمد لله حسان مو اخوات مو اولاد اخواتك، وعندي المحادثه وعندي سكرين شوت للمحادثه.
0: من جانبه تحدث الناطق باسم لجنه الكشف عن مصير الاطفال المفقودين سامر القربي في لقاء مع تلفزيون سوريا، تحدث عن مشريات الكشف عن مصير اطفال الطبيبه رانيا العباسي، واوضح ان المعلومات وصلت بدايه الى الهيئه الوطنيه للمفقودين في بروكسل وذلك بتاريخ 12 من ايار الماضي، قبل ان تبدا التحقيقات الميدانيه بما فيها التحقيق مع امجد يوسف.
3: بدايه المعلومات وصلت الى الهيئة الوطنية للمفقودين، الهيئة الوطنية للمفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026، تم تسليمهم يعني مو الكترونيات، تم تسليمهم مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك، وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل، طبعا مو بس التحليل مباشر للفيديو حتى يتأكدوا انه مو مزور او فيه اي تشويه او اي شيء ممكن يكون ملعوب فيه عشان التأكد طبعا تقنيا، ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع امجد يوسف ومواجهته بالأدلة.
0: هذا وأكد القرب في ذات السياق وفي ذات التصريحات أكد أن الفريق الذي سلم الفيديوهات لم يكن على علم بوجود أطفال رانيا العباسي لتكشف التحقيقات والمقارنات البصرية لاحقا وجودهم.
3: في أمر هام جدا، يعني موضوع أطفال رانيا بالذات، طبعا وقت تسلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف أنه أطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطة هامة جدا. فلما بحثوا بلشوا يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فأنا بما أني أخذت على عاتقي موضوع الأطفال فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجئ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، فكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال راني العباسي ممكن تتكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال راني العباسي وعبد الرحمن ياسين. تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم، وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع على الفيديو، بالإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها، هي التعرف من قبل الأهالي، مواجهة المجرم بجريمته.
4: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي، وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية، خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال راني العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
5: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع، وذلك بتهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. هذا ويمثل أمان المحكمة العميدة السابق في المخابرات خالد الحلبي ورئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان كذلك تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي والإلحاق الأذى الجسدي الجسيم، وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن حتى 10 سنوات. هذا وتنعقد جلسات الاستماع في أو على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا، في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمنهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام.

وفي الملف الاقتصادي والمالي كذلك مشاهدينا، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63% على مستوى البلاد. هذا وأشار رسلان إلى تمديد مهلة الاستبدال 30 يوما إضافية تبدأ من الأول من تموز وتنتهي في 31 منه، باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستكمال العملية، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة إلى الامتناع عن إعادة طرح الفئات النقدية القديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه. هذا وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بجرائم الفساد والتعاون في استرداد الأصول وتتبعها، حتى إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وندوات مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات بما يسهم ذلك في رفع كفاءة العمل الرقابي في البلاد.

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري PCD 2026 في العاصمة دمشق، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفعال والمنظم حتى في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري والمشاركة في تحديد أولويات التعافي ونماذج الحوكمة الاقتصادية في البلاد. وفي افتتاح المؤتمر قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، قال إن سوريا تسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج، وذلك ضمن رؤية وطنية واضحة، مضيفا أن الاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا، تنضم إلينا مباشرة من دمشق، تحديدا قصر المؤتمرات، مفادة التلفزيون لين خضير. لين، بداية أهلا بك. إذا في سياق كل هذه يعني المعلومات التي نقلناها في خلال قراءة هذا الخبر للمشاهدين، نرصد معك تفاصيل هذا المؤتمر وما هي أهدافه كذلك.
1: نعم أمينة، بداية أهلا بك وبالسادة المشاهدين. طبعا مثل ما ذكرتي، هذا الحوار أو هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقام في دمشق تحديدا، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وأيضا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم من دولة اليابان. هذا المؤتمر الذي سيمتد على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 1000 شخصية و100 متحدث رفيع المستوى. هناك جلسات تفاعلية، جلسات نقاشية، منها 8 رئيسية و18 جلسة فرعية. يأتي هذا المؤتمر أمينة في وقت يعاني منه الاقتصاد السوري من هشاشة، وخاصة في القطاع الخاص، وغياب للأرقام الرسمية بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. لكن بآخر أرقام ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاقتصاد السوري، قال أنه الناتج المحلي الإجمالي في سوريا خسر خلال الحرب ما يقارب 800 مليار دولار، ونحو ربع السكان في سوريا هم يعانون من البطالة. دور القطاع الخاص بحسب ما ذكر وزير الاقتصاد نضال الشعار هو هام جدا في توليد العمل وتنشيط قطاع الأعمال في سوريا، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصادات حول العالم وتحديدا في سوريا. طبعا الجدير بالذكر أن السفير الياباني أيضا ذكر في كلمته خلال الافتتاح أن اليابان تدعم تعافي سوريا الاقتصادي واستقلاليتها في تحقيق هذا التعافي. يمكن أيضا ذكر مشاركة اليابان بهذا الدعم الاقتصادي بنحو 75 مليون دولار، كانت يعني منقسمة أو متقسمة على عدة قطاعات، منها إعادة الإعمار والاستقرار وإعادة اللاجئين. مثل ما ذكرت لك أمينة في البداية، هذا المؤتمر مستمر على مدى 3 أيام، سيكون هناك مشاركة من وفود حكومية، شخصيات ومسؤولين من عدة وزارات في سوريا، ويعني أيضا الكثير هنا يتحدثون من المشاركين أن هذا الحوار هو حوار سوري، سوري بامتياز.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق، تحديدا قصر المؤتمرات، مفادتنا لين خضير. شكرا جزيلا لك لين على كل هذه التفاصيل. شكرا. أنهت الجهات المعنية جميع التحضيرات الفنية واللوجستية حتى اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في محافظتي كل من اللاذقية وطرطوس. هذا وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظتين عبد الوهاب السفر لوكالة سانا، أكد أن أعمال ترميم وتأهيل المستودعات والصوامع حتى وتجهيز مراكز الاستلام قد أنجزت بالكامل، بما يضمن ذلك جاهزيتها الكاملة لاستقبال المحصول وفقا لوكالة سانا. كما ونقل مراسل تلفزيون سوريا أن المؤسسة السورية للحبوب في درعا ستفتتح موسم استقبال القمح في مدينة إزرع، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية لتأمين استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المناطق. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الساحة اللبنانية توازيا مع هذه التصريحات الإسرائيلية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك، أعلنا أنهما أمر الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وقال نتنياهو وكاتس أن القرار جاء عقب استمرار خروقات حزب الله واستهدافه مدنا ومواطنين إسرائيليين. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك المستمرة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوموندوس ماغلان النخبوية. هذا وكشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع أذار الماضي إلى 26 قتيلا و1180 مصاب في صفوف الضباط والجنود. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ أعلن وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن 10 منهم لقوا حتفهم من جراء هجمات بمسيرات انقضاضية. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب الموقع والتسريبات، اقترحت واشنطن أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى مقابل إحجام إسرائيل عن التصعيد في المنطقة وخصوصا في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ الأمريكيين بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه طالب بأن تكون إسرائيل من يوقف هجماتها أولا. وللوقوف على تطورات الأوضاع في بيروت، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك واقع التصريحات الإسرائيلية وما مدى وقعها على الحياة اليومية في الضاحية الجنوبية في بيروت، وما هي كذلك تصريحات الجانب اللبناني الرسمية على هذه يعني البيانات وهذه التصريحات الإسرائيلية بخصوص عودة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
2: نعم أمينة، الاستهدافات التي من شأنها أن تطال الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن أوعز نتنياهو للجيش الإسرائيلي بعودة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، لا تقتصر فقط هذه التهديدات والاستهدافات التي من شأنها أن تجري في الساعات المقبلة بحسب تصريحات نتنياهو وكاتس، بل أيضا الاستهدافات متواصلة بشكل مكثف على الجنوب اللبناني. آخر الغارات على الجنوب كانت على بلدات الدوير وعبة وشوكين وميفدون، كذلك مركز للآثارات في مدينة صور، هذه المدينة التي عمرها يفوق عمر جيش الاحتلال، مباني بأكملها سويت بالأرض، إضافة أيضا إلى طرقات أخرى بسبب الدمار وبسبب كل ما تراكم من دمار ومن خراب في بعض الأحياء وبعض الشوارع في مدينة صور. بالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن احتمالية عودة الغارات بعد أوامر نتنياهو على الضاحية الجنوبية لبيروت، حركة نفوذ كانت كثيفة من الضاحية باتجاه مناطق حتى الساعة تعتبر أكثر أمنا وأمانا باتجاه بيروت الإدارية ومناطق في الإقليم. على مدى ساعتين أقفلت الشوارع والأوتوسترادات المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أيضا في الطريق المقبل والمقابل للضاحية الجنوبية.

0: لبيروت بسبب حركة النزوح وخوف الناس من عودة سيناريو استهدافات الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما يتعلق برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يجريان اتصالات بالمجتمع الدولي لمنع إسرائيل من استهداف الضاحية مجددا بعد أن كان هناك فيتو أمريكية على إسرائيل لعدم استهدافها الضاحية الجنوبية لبيروت، أي أن الإدارة الأمريكية كانت تمنع نتنياهو من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال فترة الهدنة، على الرغم من أن استهدافين قد تما وقد قام بهما جيش الاحتلال في فترة الهدنة في 7 مايو الماضي، إضافة أيضا في 28 مايو الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن في هذه الأثناء هناك يعني الشارع الذي يظهر من خلفي هناك هدوء حذر بانتظار ما إن كان جيش الاحتلال سيقوم باستهدافات مباشرة، أنه سيطلق انذارات وسيعطي انذارات قبل الاستهدافات.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك تزامنا مع تصريحات الجانب الإسرائيلي عن عودة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع لربما قد تكون بناء على تصريحات الجانب الإسرائيلي بأنها تمركزات ومواقع تتواجد فيها قوات تابعة لحزب الله. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. إذن مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الإخباريتين، تبعنا فيها وإياكم ملفاتنا المحلية والدولية. دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: معترض على فكرتي.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: إحدى أعظم القلاع التاريخية، وصفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها أعجوبة الهندسة في العصور الوسطى. قلعة الحصن هي أبرز المعالم المعمارية في سوريا والشرق الأوسط. تقع قلعة الحصن في محافظة حمص وسط سوريا، وتنتصب فوق تلة ضمن قرية الحصن بريف حمص الغربي على ارتفاع 750 متراً عن سطح البحر. تتميز القلعة بموقعها الاستراتيجي على تلة تشرف على الطرق الحيوية بين الساحل السوري والداخل، ما منحها دوراً محورياً في حماية المنطقة عبر قرون طويلة. كانت القلعة عبارة عن برج بسيط بناه أمير حمص نصر

0: ابن مرداس عام 1031، وسكنت فيه جالية عسكرية كردية حصنته حتى أصبح قلعة منيعة. في عام 1099 احتلها الصليبيون لفترة قصيرة وهم في طريقهم للقدس، وفي عام 1109 استولى على قلعة الحصن كونت أنطاكيا التي كانت إمارة تابعة للصليبيين. في عام 1112 تملك القلعة كونت طرابلس، إلى أن تنازل عنها في عام 1142 إلى الأسبارتية، وهي مجموعة من الفرسان التابعين للصليبيين، ومن خلالهم بدأ بناؤها الفعلي بين عام 1142 و 1271، فتحولت القلعة البسيطة في غضون قرن إلى إحدى أقوى القلاع الصليبية في الشرق. ومنذ عام 1163 بدأ العرب عملية استعادة القلعة انطلاقا من فترة نور الدين الزنكي الذي حاول تحريرها مرتين. تلاها محاولات في الحقبة الأيوبية حتى استعادها العرب أخيرا عام 2271 على يد قائد المماليك الظاهر بيبرس، بعد حصار استمر نحو 40 يوما. أقيمت أعمال بناء وإصلاح واسعة للقلعة تحت إشراف الظاهر بيبرس ومن بعده الناصر بن قلاوون تاسع سلاطين الدولة المملوكية الذي أضاف تحصينات كثيرة، فالقلعة لم تبنى على مرحلة واحدة بل بنيت على عدة مراحل في فترات زمنية متباعدة، فرضتها ضرورات التحصين من جهة والزلازل التي ضربتها من جهة أخرى. تضم القلعة خندقا مائيا خارجيا وسورا دفاعيا خارجيا يحتوي على 13 برجا وفتحات لرمي السهام وسكب الزيت المغلي. أما السور الداخلي فهو بمثابة قلعة قائمة بذاتها، يفصلها خندق محفور في الصخر وتنقل إليه مياه الأمطار عبر قنوات تصريف مبتكرة. يحتوي هذا السور على مهاجع للجنود واسطبلات وقاعات للطعام وغرف مؤونة وأقبية، إضافة إلى 21 بئرا لتخزين المياه ما مكن الحامية من الصمود خلال الحصار. قلعة الحصن أفضل نموذج محفوظ عن قلاع الفترة الصليبية، كما أنها توثيق فريد لتطور عمارة التحصين في القرون الوسطى. وفي عام 2006 وضعت القلعة على لائحة التراث العالمي، وفي عام 2017 وصفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها أعجوبة الهندسة في العصور الوسطى.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ. اسمه إلياهو كوهين، الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين، جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه. سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت.

0: قسطرة حتى من الجانب السوري، جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جدا، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعا ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك، لكن لو وضعنا إلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
1: إلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
2: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
3: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
2: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
4: I don't think that he joined them.
5: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
4: I don't know exactly how they.
5: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
4: That's mean 5 days after his arrival.
5: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
4: He knows and can master it. And at the end of this document.
5: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
1: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إيلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثا عن وظيفة.

ضيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إيلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سنا وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري، علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس،

0: مثل إيلي كوهين، ولديك أيضا العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعا. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
1: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
2: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
3: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
2: أنت كامل أمين ثابت،
3: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.

0: المرحلة الأولى ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة. هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة، سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
4: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العز وقلب العروبة،
0: الذي كان مصدرا مهما بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصيا أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: احنا دائما نسمنا العربي دائما في نسمة عرقنا، لازمنا الوطن الثاني، كل واحد يجب أن نشوف ريك، كل واحد يجب أن نكون في الشغل.
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالم، بثه إلى إسرائيل. تاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريين، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. ف فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو العلاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي رادماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة، أعتقد أنها مخبأ رادماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول رادماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: أو أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
7: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إيدي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
1: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث، وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. أنا ذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
6: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
5: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو معلم لغة لو نفجاش إتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمان بأبارتمان لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمان تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعا. هل كان شخصا بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصا بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام، وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך.
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربياً، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
0: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
6: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
0: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
7: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة

0: مشتتة. وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
1: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
2: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
3: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
4: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
3: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
4: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق، والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه.

لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي في حمص يوقف مهربا ويصادر مجموعة صواريخ كانت معدة للتهريب إلى لبنان. وزارة الطاقة تعلن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات وإغلاق البوابة الخامسة، وتؤكد بدء إعادة مناسيب نهر الفرات إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن.

النمسا تبدأ محاكمة ضابطين من عهد نظام المخلوع وتوجه لهم تهما بتعذيب معتقلين في مدينة الرقة مع بداية الثورة السورية. نتنياهو يصدر أوامر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إن الهدوء لن يعود قبل أن يوقف حزب الله هجماته.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ، وتعتبر العملية الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تلكلخ، حيث قبض على المتورطين فيها. حول هذا الموضوع رحب بأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا أنور، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه العملية التي تم الإعلان عنها من قبل الأمن الداخلي، إحباط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان.
1: نعم ديما، تحية لك والسادة المشاهدين. بالفعل أعلنت الأجهزة الأمنية عن تمكنها في عملية جديدة من إلقاء القبض على مهرب ومصادرة عدد من الأسلحة التي كانت معدة للتهريب إلى لبنان. النقطة الهامة ربما في هذه العملية التي ليست الأولى من نوعها، ولكنها تأتي في سياق عمليات متصلة في هذه المنطقة تحديدا، لأنها يعني تضم أسلحة نوعية. لما نتحدث عن بنادق أو أسلحة خفيفة، ولكن هناك أسلحة نوعية وصواريخ مضادة للدروع وغيرها يتم دائما إعدادها وتجهيزها لتهريبها إلى الأراضي اللبنانية. هذا حصل مؤخرا في أكثر من عملية، هذا من ناحية. والنقطة الأخرى ربما أيضا المهمة في هذا الخبر، بأنه يعني تم إلقاء القبض على مهرب من بين عصابة التهريب التي كانت تهرب أو تعد هذه الأسلحة لتهريبها. هذا في عمليات كثيرة سابقة لم يحصل، ربما يعني تقوم الأجهزة الأمنية كانت في عدة عمليات سابقة بالعثور على مستودعات أو مصادرة شحنات، ولكن أجزاء من هذه العصابات وأفراد هذه العصابات يستطيعون الهرب لعدة أسباب، منها الطبيعة والتضاريس الجغرافية الوعرة والصعبة في تلك المنطقة الحدودية، ما يمكنهم من الهروب أحيانا. إلقاء القبض على شخص من هذه العصابة سيؤدي بطبيعة الحال إلى معرفة الآخرين وإلى متابعة مداهمتهم في هذه الخلايا التي لم تتوقف حقيقة عن عمليات التهريب ولا الفترة الماضية كلها. كانت هناك دائما عمليات تهريب في الدرجة الأولى في المناطق الحدودية، تحديدا في مناطق تلكلخ ومناطق القصير التي هي حدود طويلة مع ديار لبنان، وهي حدود جغرافية صعبة التضاريس، وبالتالي لا يمكن أو لم تستطع إلى الآن الأجهزة الأمنية أن توقف هذه العمليات بشكل نهائي. ولكن التقدم الملحوظ والعمليات التي تزداد وتيرتها بشكل متسارع تمضي بأن هناك إصرارا واهتماما متزايدا من الأجهزة الأمنية في وقت مثل هذه العمليات التي تكون في معظمها هي عمليات تهريب سلاح، ولكن أيضا هناك عمليات تهريب أخرى لا تقل أهمية، ودائما ما يتم ضبط يعني المهربين الذين يقوم بها، وهي عمليات تهريب المخدرات التي تنشط بشكل كبير جدا على جانبي الحدود السورية اللبنانية. دائما ما يتعلق في تجارة السلاح كانت خلال الفترة الماضية وفي جميع العمليات السابقة التي حصلت مؤخرا في منطقة الحدود السورية اللبنانية، دائما ما تكون الأسلحة معدة للتهريب إلى لبنان، وبالتالي هي عمليات تشير إلى ما حصل خلال الأشهر التي تلت عملية التحرير، وهي تمكن بعض من الأشخاص الخارجين عن القانون والعصابات التي تمتهن التهريب، وحتى بعض الخلايا التي تتبع للنظام المخلوع وتنسق معهم بقايا جيشي وبقايا أمني ومن بقايا حتى ميليشيا حزب الله، من تمكنها من السيطرة على أو سرقة أعداد من الأسلحة وكميات من الذخائر والأسلحة النووية والتي ربما يراد إيصالها إلى الجانب اللبناني وبالتحديد إلى ميليشيا حزب الله. معظم عمليات كانت تتعلق بتهريب سلاح إلى ميليشيا حزب الله، وهي عمليات بدأت بالتناقض تدريجيا لكنها لم تنتهي بشكل كامل إلى الآن، ما يفسر استمرار مثل هذه العمليات على طول.
0: نعم أنور، أشكرك جزيل الشكر. أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا كنت

معنا من حمص. أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العمل.

0: بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قراراً بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري، وبحسب مصادر محلية بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية والراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولغى أمام حركة المركبات والمواطنين. أوضح أيضا أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري. تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. كما أكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا من الإندوف اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في حين واصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف.
1: هلا من خلال مراجعة الأخوة الفلاحين للاتحاد بشكل مستمر لنقل معاناتهم للتدخلات الإسرائيلية وقرب موسم الحصاد القمح والمحاصيل الشتوية، طلبنا من مدير العلاقات أن ينسق مع قوات الأندوف حتى يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي للوصول إلى وصول الفلاحين إلى محاصيلهم. والحمد لله تم الاجتماع وتم التنسيق مع القوات الأندوف حتى يستطيع الأخوة الفلاحين على طول الخط الفاصل بالوصول إلى محاصيلهم ويتم حصاد محاصيلهم بشكل آمن ولا يتعرضون لأي ضرر إن شاء الله.
0: أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق البوابة رقم 5 من المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض المنسوب أو الواردات المائية القادمة من الجانب التركي وإغلاق البوابة رقم 5 خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من البوابات بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط، ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقاء ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عبر فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير

سور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية بالتنسيق مع وزارة النقل لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسة والميادين خلال الأسبوع المقبل. إلى ذلك، بحث وزيرا المالية والنقل السوريان بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة لذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. هذا وأعلنت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور، أعلن ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. أشار أيضا عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. بدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3,000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. أوضح الصالح في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وعززتها بمؤازرات إضافية من إدلب وحما وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبيّن الوزير أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 33 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف.

0: بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة مريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث وانفجارات تهدد حياتهم.
1: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام و

0: مخلفات حرب على مرأى العين في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا، دير الزور.
1: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسف إن نحو 14,000 شخص بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر متعددة أبرزها الغرق والتعرض لمخلفات الحرب القابلة للانفجار، إضافة إلى زيادة احتمالات انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. كشف حسان العباسي شقيق الدكتورة رانيا العباسي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون سوريا عن إرساله لأنصار شحود صورا شخصية خاصة بالأطفال وهم يرتدون ملابس محددة، ليتبين لاحقا أنها ذات الملابس التي ظهر فيها الأطفال في المقاطع المسربة.
2: الفيديو لما شاهدناه لقينا ثلاثة من الأطفال بيرتدوا نفس الصور، في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي. لما دخلنا للمنزل كان الأطفال هذا مثلا أحمد لابس الجاكيت نفس السترة كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزة تبع الحمراء نفس الكنزة كانت موجودة، وبالإضافة ل يعني ثلاثة طابق آلاء الكنزة الخضراء نفس اللي بتصور فيها وهي جميلة حلوة نفس الصورة وهي نايمة اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست أنصار الحمد لله حسان مو اخوات مو اولاد اخوات، وعندي المحادثه وعندي سكرين شوت للمحادثه.
1: تحدث الناطق باسم لجنه الكشف عن مصير الاطفال المفقودين سامر القربي في لقاء مع تلفزيون سوريا عن مجريات الكشف عن مصير اطفال الطبيبه رانيا العباسي. اوضح ان المعلومات وصلت بدايه الى الهيئه الوطنيه للمفقودين في بروكسل بتاريخ 12 أيار الماضي، قبل ان تبدا التحقيقات الميدانيه بما فيها التحقيق مع أمجد يوسف.
3: بداية المعلومات وصلت إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، الهيئة الوطنية للمفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026، تم تسليمهم يعني مو الكترونيات، تم تسليمهم مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك. وتم التوجه إلى سوريا مباشرة، تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل، طبعا مو بس التحليل المباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه مشان للتأكد طبعا تقنيا، ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة.
1: وأكد القربي أن الفريق الذي سلم الفيديوهات لم يكن على علم بوجود أطفال رانيا العباسي لتكشف التحقيقات والمقارنات البصرية لاحقا وجودهم.
3: أمر هام جدا، يعني موضوع أطفال رانيا بالذات طبعا وقت تسلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف أنه أطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطة هامة جدا. فلما بحثوا بلش يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فأنا بما أني أخذت على عاتقي موضوع الأطفال فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجئ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، وكنت مسافر وحضرت مباشرة وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال رانيا العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال رانيا العباسي وعبد الرحمن ياسين، تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة. طبعا هناك أكثر من خبير بيقوم بهذه المقاربة، أكثر

0: من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع إلى الفيدو، بالإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها، هي التعرف من قبل أهالي، مواجهة المجرم بجريمته.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار المؤلم التي عاشتها عائلة الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي، وترقب المجتمع السوري قضيتها على حد سواء، تحول لغز اختفائها مع أطفالها الستة وزوجها إلى حقيقة مأساوية حسمتها الأدلة الرسمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا، وقالت إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية، خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفاة وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا إن قضية أطفال رانيا العباسي عولجت كملف إخفاء قسري، وأظهرت التحاليل مقتلهم بالرصاص وأدوات حادة وفق تقارير فنية أكدتها العائلة لاحقاً. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى معلومات وأدلة جديدة بشأن اختفاء أطفال رانيا العباسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى مقتلهم على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع مع تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لملاحقة باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
3: بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع بتهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. ويمثل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي ورئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي وجسيم وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى سجن 10 سنوات، وتنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع للشهادات، شهادات الضحايا في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام.

0: سياسياً، بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.
1: تطور جديد في ملف العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، إذ تشهد الساحة الدبلوماسية تحولا نوعيا تسعى دمشق من خلاله للانتقال من دائرة الضغوط والعقوبات إلى فضاء الشراكة المحتملة وإعادة البناء، وهو تحول يبدو واضحا بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما أبدى رغبة في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي وضرورة إشراك سوريا في معادلات الأمن والسلام في المنطقة.
2: أيها الشعب السوري الأبي.
1: أما دمشق فمن الواضح أنها تضع صلب أولوياتها في استكمال مسار رفع العقوبات المتبقية باعتبارها حجر الزاوية لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي، فقد أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أكد لترامب أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة

مرحلة إعادة البناء والتعافي، وأهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جانبه، أكد ترامب اهتمام واشنطن بمتابعة التطورات في سوريا، مشددا على دعم مسار التعافي وإعادة البناء، في إشارة واضحة إلى تقارب في الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. تكتسب هذه التطورات دفعاً إضافياً مع الإعلان عن تعيين السفير توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، في خطوة تفسر على أنها تعزيز للوجود الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في الملف، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي على لسان النائب جو ويلسون لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.

0: قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا نضال شيخاني في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن التقدم في إيجاد مخزونات كيماوية جديدة يؤكد تورط النظام المخلوع في استخدام هذا السلاح ضد السوريين.
1: التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك كل قنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017 تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير على إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
0: وأكد شيخاني أن العثور على ذخائر جديدة يشير إلى انفتاح سوريا والتزامها أمام المجتمع الدولي بمعاهدة حظر السلاح الكيماوي، إضافة إلى ربط هذا الملف بالعدالة الانتقالية من خلال تحديد الأشخاص الذين تورطوا في الانتهاكات.
1: انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشارة إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأنه من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي.
0: انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري في العاصمة دمشق، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل

0: مستقبل الاقتصاد السوري والمشاركة في تحديد أولويات التعافي ونماذج الحوكمة الاقتصادية. وفي افتتاح المؤتمر قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن سوريا تسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة، مضيفا أن الاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية. أنهت الجهات المعنية جميع التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظتين عبد الوهاب السفر لوكالة سانا أن أعمال ترميم وتأهيل المستودعات والصوامع وتجهيز مراكز الاستلام قد أنجزت بالكامل، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال المحصول وفقا لوكالة سانا. كما ونقل مراسل تلفزيون سوريا أن المؤسسة السورية للحبوب في درعا ستفتتح موسم استقبال القمح في مدينة إزرع. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية لتأمين استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المناطق.
1: افتتحنا اليوم موسم شراء القمح في محافظة طرطوس ضمن فعالية قام يعني أكبر المزارعين سنا بقص شريط البدء بالاستلام، يعني بشكل حالة الحصاد وجني محصول القمح حالة عيد حقيقي بالنسبة للمزارع بعد يعني عام تقريبا من الانتظار، وهو بهي اللحظات بكون كمزارع في أسعد لحظاته.
2: بيعملوا له دور بتدخلوا على هاي ممكن يجي بنفس اليوم. قمنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تسليم الأقماح بالنسبة للأخوة المزارعين. إجرنا عمليات صيانة للمستودعات كاملة، تعقيم، إصلاح السيور، معايرة القبابين. بالنسبة للمنصة كمان هاي شيء جديد السنة، بيقوم المزارع بتسجيل الدور على المنصة، تجي رسالة بيحددوا له اليوم بيجي لعنا لهون بيسلم الأقماح.
0: يواجه سكان الريف الشرقي لمحافظة حماة ولا سيما ناحية عقيربات والقرى التابعة لها نقصا حادا في المراكز الصحية، ما يضع آلاف منهم أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية.
3: يجسد أبو حمود الرجل الذي فقد قدمه من جراء انفجار مخلفات حربية معاناة نحو 800 عائلة عادت إلى قراها في ريف حماة الشرقي بعد سقوط النظام المخلوع، لتجد نفسها أمام واقع صحي مأساوي لا مراكز طبية فيه ولا شبكات اتصال تمكنها من طلب النجدة أو الإسعاف.
4: أنا طالع على أسرية، من أسرية بطالع على الطبقة باتجاه الطبقة، قام صار وقفت على حرف الاستراد فجر فيه لغم ولا في اتصال اتصل مع ناس ولا في أحد، انقطعنا بجي ساعتين وإحنا ننزف، وهذا اللي صار، راح كف رجلي قدمي راح. أنا أسعفت حالي، ربطت رجلي بالجمدانة وقطع الدم الحمد لله. أقرب نقطة طبية كانت علينا الطبقة، تبعد 90 كيلومتر، سلمية 100 كيلومتر عننا، بس الفان اللي جاي متجه من سلمية على الطبقة هو الزلمة اللي شانه.
3: ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد أكدت الجهات المعنية أنها قيد الانتهاء من مستوصف عقيربات الصحي الذي يغطي جزءا يسيرا من حاجة الريف الشرقي بالكامل.
5: هلا بشكل عام الواقع الصحي في سوريا بشكل عام قيد النهوض، فلذلك هو في عندي نقص حاد في كل المناطق، في كل يتم العمل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة لرفض الواقع الصحي. عندي بمنطقة عقيربات تخدم ما يقارب 85 ل 90 قرية، هناك نقص حاد بالخدمات الطبية في هذه المنطقة. تم إيجاد نقطة طبية ضمن مركز عقيربات وهو قيد الإنشاء، قيد الترميم حاليا بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان جمعية تنظيم الأسرة. سينتهي الترميم المركز بإذن الله خلال الشهر القادم. نأمل كذلك بالإضافة إلى مركز عقيربات الصحي ومركز التوليد أن يتم التوجيه لترميم مشفى عقيربات الوطني. مشفى عقيربات تقريبا ما يقارب 60 سرير في حال

0: تم ترميمه وإعادة إنشاءه وإعادة تشغيله بشكل كامل نضمن تلبية احتياجات المنطقة بإذن الله.
1: مطالب الأهالي بضرورة إنشاء مراكز صحية ميدانية عاجلة وإعادة تأهيل شبكات الاتصال تعتبر خطوة إنسانية لا تحتمل التأجيل لحماية أرواح المدنيين العائدين إلى ديارهم. يبقى تأمين الخدمات الصحية وإعادة تشغيل شبكة الاتصالات شرطاً عملياً لاستقرار العودة في ريف حماة الشرقي، ما يجعل التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
2: في أخبار لبنان وآخر المستجدات، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك المستمرة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب ومن وحدة الكوماندوز ماجلان النخبوية كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع أدار الماضي إلى 26 قتيلا و1180 مصابا في صفوف الضباط والجنود. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن 10 منهم لقوا حتفهم من جراء هجمات بمسيرات انقضاضية. تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، وأيضا أرحب بريم العمري معنا من القدس المحتلة. مرحبا بكما. أبدأ معك ريم لنفهم دلالات هذه التصريحات التي خرجت عن نتنياهو والذي يصدر أوامر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
3: فعلا ديما، دعيني أبدأ من آخر بيانات الجيش الإسرائيلي. قبل قليل أصدر بيانا أعلن فيه سحب الفرقة 146 من جنوب لبنان بعد انتهاء العمليات العسكرية التي قامت بها بالجنوب، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا بأن الجيش خفض عدد الفرق العاملة إلى 2 بعد أن كان هناك 5 فرق عسكرية تعمل في الجنوب اللبناني. إلى ذلك كان هناك أيضا بيانات من الحكومة الإسرائيلية، بيان من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاشتراك مع وزير الجيش إسرائيل كاتس، الذي أوعز فيه الجيش ببدء قصف أهداف داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على ما أسماه الخروقات التي قام بها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجمات الصاروخية والمسيرات. وثاني قال فيه أن الوضع الحالي في البلدات الشمالية الإسرائيلية سيقابل تماما في الوضع في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمعنى الضاحية مقابل ما يحدث بالبلدات الشمالية، وهذا طبعا في إشارة إلى إطلاق الصواريخ والمسيرات. وبالفعل دوت صافرات الإنذار اليوم في كريات شمونة والمنطقة المحيطة فيها بعد رصد إطلاق صواريخ. الجيش الإسرائيلي يتحدث أن 10 صواريخ اعتراضية قبل ساعة من الآن أطلقت للتصدي لهجمة صاروخية من قبل حزب الله على المناطق في الشمال، بالإضافة إلى تسلل مسيرة أو رصد تسلل مسيرة في منطقة البلدات الحدودية.

0: الحدودية والبلدات الشمالية. إذن هذا التصعيد الميداني لا زال متواصل، حيث أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي ديما مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين نتيجة مسيرة مفخخة انفجرت في قوة لجيش الاحتلال كانت تعمل في الجنوب اللبناني من خلال العمليات العسكرية التي يسميها الاحتلال في الجنوب اللبناني. إذن ارتفع عدد الجنود الذين قتلوا خلال هذه العملية أو منذ هذا التصعيد إلى 14 جنديا داخل الجنوب اللبناني بالإضافة إلى إصابة العشرات. الآن من المتوقع أن يتم توزيع إنذارات لسكان الضاحية الجنوبية، ومن المتوقع أن يصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إنذارات لسكان الضاحية الجنوبية للإخلاء من أجل قصف الأهداف داخل الضاحية. من غير المعلوم حتى هذه اللحظة ما هي الأهداف التي سوف يقوم الجيش باستهدافها، ولكن كان هناك جدل بما داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما إذا كانت ستكون الضربات مفاجئة على الضاحية الجنوبية أم أنه سيتم إنذار السكان بالإخلاء. وعلى ما يبدو الآن سيطلق المتحدث باسم الجيش بيانا لينذر فيه سكان الضاحية الجنوبية من أجل قصف الأهداف التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو. هذا التصعيد المتواصل إذن هو ليس بجديد، منذ 4 أيام تقرر هذا الأمر من خلال المشاورات الأمنية المتواصلة التي يعقدها المستوى السياسي مع المستوى العسكري، ومن أجل الرد على ما يصفونه خرق لحزب الله لاتفاقات أو اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره بقصف البلدات بالصواريخ والمسيرات. وإلى ذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية غيرت من تعليماتها منذ يومين لسكان المناطق الشمالية بضرورة الحذر والبقاء بجانب الأماكن المحصنة والملاجئ خشية إطلاق صواريخ على مناطق أبعد من التي كان يستهدفها حزب الله عادة مثل البلدات الحدودية.
1: طيب أنتقل إليك مايا، ويعني كيف يمكن اليوم وصف هذه التهديدات؟ كيف يستقبل في لبنان التصعيد الإسرائيلي الأخير والتهديدات والتحذيرات المباشرة بضرب أهداف التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو؟
2: نعم، هذا يبشر بعودة شبح الحرب الإسرائيلية على لبنان، لا نتحدث فقط على الجنوب اللبناني بل على الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك ربما بيروت حسب جيش الاحتلال، وبحسب أيضا يعني تبرير نتنياهو وفاس والأوامر التي أعطيت لجيش الاحتلال بعودة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف مراكز تابعة ومنشآت خاصة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الناس قاتلي الضاحية الجنوبية لبيروت وأهل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بحركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت من كل الضاحية الجنوبية لبيروت. نتحدث عن حارة تحريك، نتحدث عن بئر العبد، نتحدث عن طريق المطار لمريج الليلك، كل المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت نزوحا منها باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا، فيما لو قدر في الأيام المقبلة أن يكون هناك مناطق أكثر أمنا وأمانا في لبنان، وخاصة مع تصعيد الخطابات والتهديدات الإسرائيلية بأن سكان لبنان لن ينعموا بالراحة والهدوء طالما يقصفوا أو يستهدفوا سكان الشمال. هذا بحسب التصريحات الإسرائيلية. التصعيد اليوم وتهديد الضاحية يأتي ردا على استهداف حزب الله وإطلاق المسيرات والصواريخ، وكذلك إضافة أيضا إلى مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال في كمائن تنصب لهم في الجنوب اللبناني. إذن ديما حالة من الخوف، بعض النازحين الذين فروا من الضاحية الجنوبية لبيروت اتجهوا باتجاه مناطق بيروت الإدارية وكذلك أيضا باتجاه الإقليم. التصعيد المرتقب على الضاحية لا يقتصر عليها فقط بل أيضا على الجنوب اللبناني. دعيني أقول ديما، بعض المناطق في الجنوب اللبناني نقول يعني لا حجر على حجر فيها، فعلا إن الدمار سيد الموقف في بعض المناطق في الجنوب اللبناني.

0: لبناني. نتحدث أيضا عن مدينة صور، دعيني أضرب لك مثلا هذه
1: نعم
0: المدينة التي استهدفت والتي منذ أيام حتى هذه اللحظة وهي تستهدف. هذه المدينة تاريخها يفوق تاريخ جيش الاحتلال، الأثرات تستهدف بها، المباني، الناس، وهي شبه خالية من الناس باستثناء الأطقم الطبية العاملة داخل المستشفيات والإسعافية جراء القصف الإسرائيلي
1: نعم
0: المتواصل عليها. كذلك أيضا في ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة شوكين وميفدون في قضاء النبطي وكذلك بلدة عبة، إضافة أيضا إلى الإنذارات التي أطلقها جيش الاحتلال لأكثر من 7 بلدات في قضاء النبطي بالإخلاء الفوري.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت، والشكر أيضا لريم العمري كانت معنا من القدس المحتلة. أنتقل الآن إلى ضيفي من بيروت الصحفي والكاتب السياسي جاد فياض. مرحبا بك معنا سيد جاد، كيف يمكن قراءة ما يجري من تصريحات رسمية وتهديدات بقصف أهداف تحدث عنها نتنياهو؟ هل هنالك رسائل سياسية وعسكرية يمكن أن تفهم في إطار ما يجري من تصعيد لافت من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
2: صحيح، من الواضح أن الاتجاه اليوم، اتجاه المعارك والحرب بين حزب الله وإسرائيل، هو اتجاه تصعيدي. بدأ هذا التصعيد في الجنوب مع اجتياح ومع عبور نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني واحتلال قلعة شقيف وإلى ما هنالك، وثمة أيضا تهديدات تصدرها إسرائيل متعلقة بالطواقم الطبية والإغاثية. تريد إسرائيل هذه المنطقة خالية من السكان، ولهذا السبب تحاول توسيع العمليات البرية وعبور نهر الليطاني وحتى تهديد المناطق لإخلائها. هذا أولا. ثانيا، هذا التصعيد بلغ ذروته صباح اليوم مع تسريبات جرت في الإعلام الإسرائيلي تتحدث عن عودة الاستهدافات إلى بيروت والضاحية وحتى البقاع، هذه المناطق الاستراتيجية سياسيا وعسكريا. يبدو أن الإسرائيلي اتخذ قرارا بالتصعيد ضد حزب الله. أرادت إسرائيل هذا القرار منذ زمن، ولكن الولايات المتحدة كانت تحاول تمديد الهدنة في بيروت والضاحية وفي البقاع، لكن يبدو أن ثمة تنسيق أمريكي إسرائيلي من أجل التصعيد ضد حزب الله، وهذا لا يمكن فصله عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي يعني هي اليوم بحالة عرقلة. الإيرانيون يرفعون سقف التفاوض وسقف المطالب، وبالتالي يبدو ثمة محاولة أمريكية للضغط على الإيرانيين من خلال التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله.
1: طيب، ما مدى قدرة حزب الله على مواصلة هذا القصف والاستمرار بهذه المواجهة في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية؟
2: بداية، يعتبر اليوم حزب الله أنه عاد إلى مرحلة ما قبل 2000، هذه المرحلة التي كان ينفذ فيها العمليات الاستشهادية والعمليات الانتحارية والعمليات العسكرية ضد حزب الله. يعتبر اليوم ضد إسرائيل عفوا، يعتبر اليوم الحزب أنه عاد إلى تلك المرحلة، يعتبر أن أرضه اليوم أرض الجنوب محتلة والإسرائيلي متواجد فيها، وبالتالي لا خيار إلا المواجهة والحرب. هذا أولا. ثانيا، يعني من منظار أساسا إيراني، يبدو وكأن إيران تواصل أيضا الضغط على إسرائيل من خلال ورقات حزب الله. تصريحات مسؤولين الحزب اليوم تقول أنهم في معركة إلهية وإلى ما هنالك، وهذا يعني أنهم سيواجهون وأنهم لا مشكلة بالنسبة لهم وإن قضوا في المعركة. وبالتالي اليوم نسبيا، إذا كنا نريد أن نتحدث عن القدرات اللوجستية، طبعا لا قدرات لوجستية تضاهي قدرات إسرائيل، ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل تتقدم وتجتاح مناطق أكثر، وحزب الله غير قادر على وقف هذا الاجتياح. ولكن لطالما استمرت المعارك فأن الحزب سيستمر في القتال ولن يتوقف إلا مع التوصل لوقف إطلاق نار، وهذا أمر مستبعد جدا.
1: أشكرك جزيل الشكر جاد فياض الصحفي والكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تعلن خفض التدفقات المائية عبر سد الفرات وأغلاق بوابة المفيض الخامسة وتحذيرات من ظهور مخلفات حرب بعد انحسار المياه. وفد أممي يزور السويداء ويلتقي حكمة الهجري لبحث ملف طلبات الشهادتين والمحافظة تعلن تأمين نقلهم إلى مراكزهم الامتحانية. الرئيس الشرعي يبحث هاتفيا مع ترامب العلاقات السورية الأمريكية ويطلب منه دعم مسار تعافي الاقتصاد السوري. إسرائيل ترهن هدوء بيروت بوقف هجمات حزب الله وتؤكد بأنها مستمرة في هجماتها حتى تفكيكه.

بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وأغلاق البوابة رقم 5 من المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي وأغلاق البوابة رقم 5 خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطط التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات، وذلك في محافظتي الرقة ودير الزور، إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور، وذلك للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية بالتنسيق مع وزارة النقل لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسية والميادين، وذلك خلال الأسبوع المقبل. إلى ذلك، بحث وزيرا المالية والنقل السوريان بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آلية تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة، وذلك في محافظتي الرقة ودير الزور، مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية، وذلك لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق، والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. هذا وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش، أعلن أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دنم موزعة على مناطق متفرقة من المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شامكاش. بدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، رغم تضرر نحو 3,000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. أوضح الصالح في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور، وعززتها بمؤازرات إضافية من إدلب وحماة وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه، إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف. هذا وبعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريخ.

0: الطبيعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد

0: على الرعاة على المزارعين.
1: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا، دير الزور.
2: هذا وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. قالت يونسف إن نحو 14,000 شخص بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر متعددة أبرزها الغرق والتعرض لمخلفات الحرب القابلة للانفجار، إضافة إلى زيادة احتمالات انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، ضعنا في آخر مستجدات ارتفاع منسوب المياه وحديث وزارة الطاقة عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات.
3: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، بدت المياه يعني انحسار مياه الفرات في محافظة دير الزور واضح جدا، بعض المناطق رصدنا نزول المياه لأكثر من شبر، خاصة حويجة صقر وشارع الكورنيش، هذان اللذان غرقا بالمياه، غمرت المياه عدة منازل، عشرات المنازل داخل حويجة صقر. اليوم أنا رصدت هذه الحويجة وذهبت إلى تلك المنطقة، المياه بدأت تنحسر قليلا فقليلا، وأيضا في شارع الكورنيش كانت المياه قد ارتفعت قبل أيام فوق الرصيف قبل أن تغمر الشارع بشكل كامل، اليوم نزلت المياه إلى تحت هذا الرصيف. توجهنا أيضا إلى ريف دير الزور إلى بلدة المريعية، بعد انحسار المياه رصد الأهالي وجود عدة ألغام. يعني أنا التقيت ببعض الأهالي، قالوا لي أن المنطقة هي بلدة المريعية هي تقابل مطار دير الزور العسكري وشهدت عدة عشرات المعارك، وأيضا قبل تحرير هذه المنطقة كانت هناك قاعدة روسية، هذه القاعدة هي الممر الوحيد الآن الذي يعبر من خلاله أهالي المنطقة من شرق الفرات إلى غرب الفرات وبالعكس. المنطقة الآن هي مليئة بالألغام بعد أن غمرت المياه الأراضي الزراعية المجاورة وانحسرت، بعد انحسار المياه وبدت هذه الألغام واضحة وهي أجسام غريبة. بعض الأهالي قالوا لي أنهم يعني هذه الأجسام لم يسبق لهم رؤيتها من قبل، يعني بدت أخرى مثلا حديثة نسبيا لهم، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي، وطالبوا الجهات المعنية فرق إزالة الألغام بالتوجه لتلك المنطقة بشكل مباشر وإزالة تلك الألغام وتنظيفها، لأن هذا المكان بالتحديد هو ممر للناس، يعني معبر رئيسي ما بين الضفتين، وأيضا ينتشر في هذا المكان رعاة الأغنام والمزارعين والأطفال وكذلك صيادي السمك. بالنسبة لعموم محافظة دير الزور لا تزال عشرات محطات المياه خارج الخدمة، واليوم خرجت ثلاث محطات فيما عملت ست محطات أخرى في مناطق مختلفة، منها محطة معدان، بعض المحطات الأخرى عادت إلى العمل بعد انحسار المياه فيها، وأيضا محطة الفرات العظمى هي من أكبر محطات محافظة دير الزور. يعني هذه المحطة قبل أيام خرج قسم كبير منها من قدرتها التشغيلية، أكثر من 30% من قدرتها التشغيلية عن الخدمة. اليوم بالأمس طبعا الفرق التابعة لمؤسسة المياه في محافظة دير الزور عملت على إعادة يعني صيانة بعض الأشياء داخل هذه المحطة، بعض المحركات لتصبح قدرتها التشغيلية أكثر من 70%، وهي تغذي أكثر من 400,000 نسمة. أما وسيم بالنسبة للجسور، عموم الجسور في محافظة دير الزور كل الجسور تقريبا خرجت عن الخدمة، حتى جسر العشارة يخرج عن الخدمة ثم يعود إلى الخدمة بسبب
2: نعم. طب ما يعني الآن أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور. مصعب، حدثنا عن هذه التفاصيل وإلى أي مدى سيخفف من الأزمة؟
3: وسيم، الجسر يبتعد عن يعني مدينة دير الزور قرابة الساعة ونصف، أيضا هو جسر ترابي، الأهالي العشائر بلدية

0: المنطقة، محافظة دير الزور، كان تعاون ما بين المجتمع المحلي والمسؤولين وبعض المؤسسات الخدمية داخل محافظة دير الزور بإنشاء هذا الجسر. تم وضع ركام بشكل كبير جدا حتى عاد إلى الخدمة. بعد قبل 3 أيام خرج عن الخدمة، ثم عاد إلى الخدمة. قبل يومين خرج عن الخدمة، ثم عاد إلى الخدمة. اليوم الجسر يفتح في الساعة 7 صباحا فقط للمشاة والسيارات الخفيفة، إنما الأحمال الثقيلة لا تمر على هذا الجسر بسبب التصدعات والتشققات وبعض الحفر التي ظهرت عليه بعد ارتفاع منسوب المياه، وأيضا التشقق بسبب سرعة المياه. طبعا الجسر بالأمس تم إعادة أو وضع ردم إضافي فوق هذا الجسر فوق 1.5 متر حتى عاد إلى الخدمة، إنما الآن الأحمال الثقيلة لا تستطيع المرور خلال هذا الجسر. طبعا من خلال يوجد جسر آخر في أطراف محافظة دير الزور وهو على الحدود السورية العراقية، جسر الباغوز، إنما العبور على هذا الجسر هو بعيد جدا ومشقة سفر طويلة بالنسبة للناس. في بالنسبة لعموم النقل ما بين الشرق وغرب الفرات، محافظة دير الزور منعت استخدام العبارات الكبيرة بسبب يعني ارتفاع منسوب المياه وسرعة المياه. الآن في حالات إسعافية تعمل عدة فرق، فرق جاءت مثلا البحرية السورية التي جاءت من طرطوس ومن اللاذقية، الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، أيضا عدة مؤسسات خدمية والأهالي أيضا.
1: نعم مصعب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت، نشكره بكل الأحوال. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العمرية بريف تلكلخ، وتعتبر العملية الثانية من نوعها، ذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تلكلخ، حيث قبض على المتورطين فيها. أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية، مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. أوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وصحناية والأشرفية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الإعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة. كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهاجري، وبحسب مصادر محلية بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية والراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والجا أمام حركة المركبات والمواطنين. أوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. أكد بكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات

0: ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. قال مراسل تلفزيون سوريا أن وفدا من الأوندوف اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وأطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف.
1: هلا من خلال مراجعة الأخوة الفلاحين للاتحاد بشكل مستمر لنقل معاناتهم من التدخلات الإسرائيلية وقرب موسم الحصاد القمح والمحاصيل الشتوية، طلبنا من مدير العلاقات أن ينسق مع قوات الأندوف حتى يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي للوصول إلى وصول الفلاحين إلى محاصيلهم. والحمد لله تم الاجتماع وتم التنسيق مع القوات الأندوف حتى يستطيع الأخوة الفلاحين على طول الخط الفاصل بالوصول إلى محاصيلهم ويتم حصاد محاصيلهم بشكل آمن ولا يتعرضون لأي ضرر إن شاء الله.
0: ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا ومرحبا بك محمد، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الاجتماع والنتائج.
2: نعم بالفعل، يعني اليوم صباحا اجتمع وفد من قوات الأندوف العامله في ريف القنيطره الجنوبي وهم من قوات الاوروغواي، وهو ضابط يعني برتبه تعقيد. تم اجتماعهم يعني اتحاد فلاحين القنيطره ورئيس اتحاد فلاحين القنيطره وبعض الاعضاء لمناقشه يعني امور المزارعين والتحديات والصعوبات التي يواجهوها والانتهاكات ايضا التي يواجهها المزارعين والفلاحين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وخاصه في الريف الجنوبي من القنيطرة، وهم يعني هذا الوفد هو من المنطقة التي فيها هي القطاع الجنوبي من القنيطرة. تم الاجتماع معهم وتم التوصل إلى يعني تأمين الفلاحين والمزارعين من أجل حصاد يعني حصاد محصولهم بالقريب من خط وقف إطلاق النار، الأراضي الزراعية المنتشرة على خط وقف إطلاق النار وبالقرب من السكنات العسكرية التي أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في ريف القنيطرة الجنوبي. تم يعني قوات العليا في الأمم المتحدة من أجل هذا الصعوبة، هناك يعني شبه موافقة على يعني دخول دوريات الأمم المتحدة مع الفلاحين والمزارعين أثناء حصادهم الأراضي الزراعية قريبة من إطلاق النار ويعني الأشجار المثمرة التي يعني هي قريبة أيضا من وقت إطلاق النار والقواعد العسكرية مؤخرا، وهذا الأمر يعني ربما يقلل معاناة المزارعين والانتهاكات التي يتعرض لها جيش الاحتلال يتعرض لها المزارعين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك موافقة يعني من هذا الأمر، وأيضا يعني خاصمهم رئيس اتحاد فلاحين القنيطرة وقال لهم أنه سيتم أيضا التواصل مع قوات الأندوف العاملة في ريف القنيطرة الشمالي من أجل هذا الأمر وتطبيقه على كامل إطلاق النار من شمال القنيطرة إلى جنوبها من أجل يعني وصول المزارعين إلى الأراضي الزراعية وحصاد محصولهم الزراعي الذي انتظروه منذ سنين.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وأكد الرئيس الشرع وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.
3: تطور جديد في ملف العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة إذ تشهد الساحة الدبلوماسية تحولاً نوعياً تسعى دمشق من خلاله للانتقال من دائرة الضغوط والعقوبات إلى فضاء الشراكة المحتملة وإعادة البناء، وهو تحول يبدو واضحاً بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما أبدى رغبة في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي وضرورة إشراك سوريا في معادلات الأمن والسلام في المنطقة.
4: أيها الشعب السوري الأبي.
3: أما دمشق فمن الواضح أنها تضع صلب أولوياتها في استكمال مسار رفع العقوبات المتبقية باعتبارها حجر الزاوية لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي، فقد أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أكد لترامب أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، وأهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جانبه أكد ترامب اهتمام واشنطن بمتابعة التطورات في سوريا، مشددا على دعم مسار التعافي وإعادة البناء، في إشارة واضحة إلى تقارب في الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. تكتسب هذه التطورات دفعاً إضافياً مع الإعلان عن تعيين السفير توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، في خطوة تفسر على أنها تعزيز للوجود الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في الملف، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي على لسان النائب جو ويلسون لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.

0: قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني في مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال إن التقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة يؤكد تورط النظام المخلوع في استخدام هذا السلاح ضد السوريين.
1: تقدم في إيجاد مخزونات كيميائية جديدة، رؤوس للصواريخ أو البراميل التي بما في ذلك قل قنبلة M4000 اللي استخدمت على مدينة خام شيخون في العام 2017 تدل على أن هناك تأكيد على تورط النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيميائي. إيجاد مادة السارين أيضا تدل على أنه النظام السوري السابق كان يتحايل على دول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بإعلانه الغير شفاف عن الأسلحة الكيميائية. اليوم هذا الإعلان يشير على إلى أن سوريا تلتزم أمام الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعتمد سياسة فتح الأبواب على مصراعيها لكافة الفرق التقنية التي تعمل على إخلاء سوريا من أسلحة دمار شامل.
0: وأكد شيخاني أن العثور على ذخائر جديدة يشير إلى انفتاح سوريا والتزامها أمام المجتمع الدولي بمعاهدة حظر السلاح الكيميائي، إضافة إلى ربط هذا الملف بالعدالة الانتقالية من خلال تحديد الأشخاص الذين تورطوا في الانتهاكات.
1: انفتاح مباشر تجاه الفرق الدولية التزامات سوريا ليس فقط بحظر الأسلحة الكيميائية إنما في كافة المعاهدات الدولية بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية. إيجاد هذه الذخائر سيربط ملف العدالة الانتقالية. اليوم نحن عم نحاول نشوف بطريقة أوسع أنه نحن اليوم قادرين نحدد الأشخاص اللي تورطوا بهذه الانتهاكات. تناقل سلسلة الأوامر بهذه الاستهدافات ذكر فريق التحقيق وتحديد الهوية بأكثر من مناسبة من خلال تقاريره المشار إلى مجلس الأمن برسائل شفهية بأن

0: من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وذلك يشير إلى مسؤولية بشار الأسد بشكل شخصي.
1: كشف حسان العباسي شقيق الدكتورة رانيا العباسي في مقابلة مع تلفزيون سوريا، كشف عن إرساله لأنصار شحود صورا شخصية خاصة بالأطفال وهم يرتدون ملابس محددة، ليتبين لاحقا أنها ذات الملابس التي ظهر فيها الأطفال في المقاطع المسربة.
2: طابقناها مع الفيديو لما شاهدناه، لقينا ثلاثة من الأطفال بيرتدوا نفس الصور. في صور عثرنا عليهم بالمنزل عزيزتي، لما دخلنا للمنزل كان الأطفال هذا مثلا أحمد لابس الجاكيت نفس السترة كان متوفي فيها شفناها فيها، ونجاح الكنزة تبع الحمراء نفس الكنزة كانت موجودة، وبالإضافة ل يعني ثلاثة طابق آلة الكنزة الخضراء نفس اللي متصور فيها وهي جميلة حلوة نفس الصورة وهي نايمة اللي شفناها بالفيديو. المهم تواصلنا بعثنا لهم الصور، بترد لي الست أنصار الحمد لله حسان مو اخوات مو اولاد اخواتك، وعندي المحادثه وعندي سكرين شوت للمحادثه.
1: كما تحدث الناطق باسم لجنه الكشف عن مصير الاطفال المفقودين سامر القربي في لقاء مع تلفزيون سوريا عن مجريات الكشف عن مصير اطفال الطبيبه رانيا العباسي، واوضح ان المعلومات وصلت بدايه الى الهيئه الوطنيه للمفقودين في بروكسل بتاريخ 12 من ايار الماضي، قبل ان تبدا التحقيقات الميدانيه بما فيها التحقيق مع أمجد يوسف.
3: عن بداية المعلومات وصلت إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، الهيئة الوطنية للمفقودين تم استلامها في مدينة بروكسل ب 12/5 تاريخ 12/5/2026، تم تسليمهم يعني مو الكترونيات، تم تسليمهم مباشرة بشكل كلاسيكي عبر فلاشات وهيك، وتم التوجه إلى سوريا مباشرة. تم الاجتماع مع وزارة الداخلية، كان موجود عدة مديريات مجتمعين واطلعوا على المواد الموجودة وبدأوا بالتحليل، طبعا مو بس التحليل المباشر للفيديو حتى يتأكدوا أنه مو مزور أو فيه أي تشويه أو أي شيء ممكن يكون ملعوب فيه عشان التأكد طبعا تقنيا، ومن بعدها تم البحث ميدانيا والتحقيق مع أمجد يوسف ومواجهته بالأدلة.
1: وأكد قربي أن الفريق الذي سلم الفيديوهات لم يكن على علم بوجود أطفال رانيا العباسي لتكشف التحقيقات والمقارنات البصرية لاحقا وجودهم.
3: في أمر هام جدا، يعني موضوع أطفال رانيا بالذات، طبعا وقت سلموا الفيديوهات الفريق اللي سلم الفيديوهات ما بيعرف أنه أطفال رانيا موجودين ضمن هذه الفيديوهات، بس للعلم هي نقطة هامة جدا. فلما بحثوا بلشوا يبحثوا في الفيديوهات ويتابعوها، فأنا بما أني أخذت على عاتقي موضوع الأطفال فطلبت من الأخوة إذا في عندهم موضوع يتعلق بالأطفال يخبروني. فبتفاجئ أنا من تقريبا من 10 أيام أو أكثر يتم اتصال فيني بشكل ضروري جدا الحضور، وكنت مسافر وحضرت مباشرة، وقالوا لي إيش في معلومات عن أطفال رانيا العباسي ممكن تكرم علينا فيها. فأنا عندي مجموعة، عندي ملف كامل لأطفال رانيا العباسي وعبد الرحمن ياسين، تم فورا مباشرة تزويد للشباب اللي عم يحاولوا يقارنوا الصور، لأن هن الأطفال في صور لألهم وهن صور بلباسهم مصورين مع أهلهم طبعا مع الأسف موجودين، وهن مقتولين يعني بنفس اللباس ونفس الزي اللي كانوا لابسينه. فتم المقارنة باللباس، تم المقارنة بالشكل، تم المقارنة، طبعا هناك أكثر من خبير عم يقوم بهذه المقاربة، أكثر من خبير عم يقوم على هذا الموضوع، سلسلة طويلة عم يخضع على الفيديو، بإضافة إلى الأمور الميدانية اللي حكيناها هي التعرف من قبل أهالي مواجهة المجرم بجريمته.
1: بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع، وذلك بتهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. ويمثل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي ورئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي جسيم، وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. وتنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا، في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة.

0: المتحدة لمناهضة التعذيب رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام. ينضم إلي الصحفي وليد صوان وهو متواجد الآن داخل المحكمة الجنائية في فيينا. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك برشلونة.
0: بداية حدثنا كيف كانت الأجواء داخل قاعة المحكمة مع انطلاق أولى الجلسات؟
1: في البداية قرأ أجواء المحكمة في فيينا بمحاكمة المتهمين من ضباط النظام السابق العميد خالد الحلبي والمقدم أبو ركبة. بدأ الصباح هذا اليوم في الصباح الباكر في حوالي 9:30 في توقيت فيينا واستمرت إلى الآن. الآن تبدأ المحاكمة، وصلت المحاكمة إلى نهايتها أو شارفت على نهايتها. في البداية قرأ وجه المحامي، استفسر القاضي من المتهمين الحلبي وأبو ركبة البيانات والمعلومات الشخصية. خالد الحلبي لم يتمكن من قول أي كلمة باللغة الألمانية مرتبطة بحياته الشخصية، سواء كانت معلوماته أو اسمه أو مهنته أو أي شيء. كان بحاجة إلى الترجمة، إلى الترجمة من اللغة العربية إلى الألمانية والعكس، وهذا أثار استغراب القاضي لكونه لا يتقن الألمانية وهو مقيم في النمسا منذ نحو 11 عاما. بعدها المحامين المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب استطردوا حول بالدفاع عن متهميهم بأنهم لم يرتكبوا أي جرائم ولم يقوموا بتعذيب المعتقلين وأن هذه الأمور هي محض اتهامات. أيضا كان هناك مطالعة لمحامي الشهود ركزت فيها على ما قالوه الشهود من تعرضهم إلى انتهاكات بالتعذيب وانتهاكات بالتعذيب والإكراه الجنسي. في أيضا لاحق في وقت لاحق من المحاكمة الادعاء العام، المدعي العام في فيينا وجه مجموعة من الأسئلة مرتبطة بالخدمة العسكرية ومسؤولية ومهام خالد الحلبي في عندما كان رئيسا لفرع أمن الدولة. التركيز اليوم كان في مدينة الرقة، التركيز اليوم كان مع المتهم بارتكاب جرائم الحرب خالد الحلبي لكون أبو ركبة أصر على أقواله ورفض الكلام أو تغييره أو الاستطراد أو إضافة أي شيء.
0: نعم وليد، طب هل كان هناك أي أحد من الضحايا أو ذويهم داخل هذه الجلسة في المحكمة؟
1: بحسب ما علمت من محامين الشهود ومحامين الضحايا بأن الاستماع إلى الشهود سيبدأ مطلع الأسبوع القادم، أما الآن هي عبارة عن مطالعات واستفسارات وأسئلة من القاضي للمتهمين وتحديدا إلى المتهم خالد الحلبي. أما بالنسبة إلى الشهود فسيتم الاستماع إلى شهادتهم بداية الأسبوع القادم.
0: نعم، أيضا تم الحديث عن أن هناك انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام، كيف يتم التعاطي مع هذا الموضوع؟
1: الاتهامات هي الاتهامات التي وجهت من الادعاء العام للمتهمين الضابطين هي مرتبطة بالتعذيب، الإكراه الجسيم، تعذيب المعتقلين، الإكراه الجنسي. لم يتم الحديث عن موضوع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الحالات الموثقة أو الشهود وعددهم 21 شاهدا هم من أدلوا بهذه المعلومات. لا توجد تتوفر أي معلومات لماذا لم يتم إدراج هذه الاتهامات كجرائم ضد الإنسانية. ربما بعض المختصين والمحامين والمختص في المجال القانون الدولي الإنساني يتمكنوا من الإجابة أكثر عن هذا الموضوع.
0: نعم، طب سؤال أخير وليد، يعني ما هو الانطباع العام لدى المتابعين وأيضا الضحايا بخصوص

0: تحقيق فرص العدالة من خلال هذه المحاكمة طالما لا يوجد هناك تهم لجرائم ضد الإنسانية ضد هذين الشخصين؟
1: الانطباعات هي إيجابية. مجرد محاكمتهم، هؤلاء كانوا يعتقلون الناس بحسب ما يقول الشهود وبحسب إفاداتهم بأنهم تعرضوا إلى التعذيب تحت أيديهم، واليوم عندما يصلون إلى النمسا ويتم محاكمتهم فهذا سيتلقاه الناس، وتحديدا ذوي الضحايا وأبناء مدينة الرقة بترحاب شديد. أود الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية، أن خالد الحلبي أنكر ارتباطه بأي جهاز مخابرات أجنبي، وهو على عكس ما اعترف به سابقا بأنه كان على علاقة وارتباط بجهاز الموساد الإسرائيلي، وهو وجهاز الموساد الإسرائيلي هو من جلبه إلى النمسا بالاتفاق مع جهاز حماية الدستور المعروف بالمخابرات النمساوية، هما من جلباه من فرنسا إلى النمسا عام 2015.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. الصحفي وليد صوان، كنت معنا من داخل محكمة الجنايات في فيينا، كل الشكر لك. أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلحة توقف العمل في غرف عملياته من جراء تعطل المولدات الكهربائية الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
2: بنموت، قطعت اليوم بيجي 4-5 مرات يعني، والدم تجمد، الدم تجمد هذا، وغيروا الانابيب ثاني مره ثانيه وثالثه ورابعه، وهذه قطع كهرباء هذه موت لنا يعني، خلاص موت للحياه، ما فيش حياه خلاص.
3: توقف مولدات داخل مستشفى شهداء الاقصى اثر بشكل كبير جدا على الخدمه المقدمه للمرضى داخل المستشفى. بشكل دائم نقوم بفصل الكهرباء عن اقسام المبيت بالتناوب. اليوم بعد توقف المولد الاحتياطي اللي هو المولد البي اي ال، اضطررنا لايقاف العمل في غرف العمليات، اضطررنا لإيقاف المكيفات الخاصة بالأقسام الحرجة مثل العنايات المركزة والحضانات وعناية الأطفال وأقسام الكلى. عليه فإن حياة المرضى في هذه الأقسام مهددة بالخطر.
0: تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين، مرحبا بك شروق، هل من حلول بديلة أو طارئة أو عاجلة؟
4: نعم وسيم، بكل أسف لا حلول تلوح في الأفق لهذه الأزمة القديمة جديدة والتي تعصف بمشافي قطاع غزة. جميع المشافي تعاني من أزمة المولدات الكهربائية ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الزيوت الخاصة لاستمرار عمل هذه المولدات، وأيضا قطع الغيار الخاصة بها، وبالتالي نتحدث عن تهديد حقيقي وخطير على حياة الجرحى والمرضى الذين يتواجدون داخل أروقة المشافي الحكومية وأيضا الميدانية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ بداية حرب الإبادة على غزة قطع التيار الكهربائي ومنع تشغيل محطة الكهرباء الموجودة في وسط قطاع غزة، وبات الاعتماد بشكل كلي على المولدات الكهربائية المتوفرة داخل المشافي. بكل تأكيد تعطل هذه المولدات يعصف بحياة الجرحى والمرضى. مشفى شهداء الأقصى تحديدا كان يعتمد على 3 مولدات رئيسية، ولكن هذه المولدات تعطلت، وبالتالي أصبح الاعتماد على المولدات البديلة وصغيرة الحجم، وهذا المولد الرابع

0: التي أو الذي بات وحيدا داخل مشفى شهداء الأقصى بعد تعطل المولدات الأخرى، وهناك شح كبير بقطع الغيار وأيضا الزيوت الخاصة باستمرار عمل هذا المولد الرابع. مشفى شهداء الأقصى يعتمد على المشفى أكثر من نصف مليون نسمة موجودين في وسط قطاع غزة، سواء من سكان هذه المحافظة وأيضا من النازحين الفلسطينيين، وبالتالي تعطل وتوقف المشفى عن العمل يعني تهديد واضح لحياة الجرحى والمرضى. هناك أقسام توقفت بالفعل مثل قسم العمليات، لكن هناك أقسام حساسة تحاول السيطرة عليها إدارة المشفى كقسم العناية المركزة وحضانة الأطفال وتوزيع التيار الكهربائي بين هذه الأقسام. وسيم،
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. هذا وأفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض الخطط الأمريكية الداعية إلى التهدئة في اتصالات أجرها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان.
2: باعتبارها حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا في مرحلة حساسة سياسيا واقتصاديا. موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
3: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
2: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبرا أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلنا تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية، وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك المستمرة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان النخبوية. كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع آذار الماضي إلى 26 قتيلا و2180 مصابا، ذلك في صفوف الضباط والجنود. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن 10 منهم لقوا حتفهم من جراء هجمات بمسيرات انقضاضية. من بيروت تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، ما هي آخر المستجدات على الصعيد الميداني والعسكري؟
3: نعم، وفق آخر المستجدات، لا يزال جيش الاحتلال يستهدف في الجنوب اللبناني قرى وبلدات. آخر الغارات كانت على مدينة النبطية منذ قليل، وكذلك أيضا منطقة طير دبة، بلدة طير دبة في جنوب لبنان قضاء صور. قام جيش الاحتلال باستهداف هاتين البلدتين منذ قليل، وكانت هذه الغارات آخر الغارات على الجنوب اللبناني. كذلك منذ قليل قام جيش الاحتلال منذ ما يقارب الساعة باستهداف بلدة عبة في الجنوب ودير قانون وميفدون وشوكين، إضافة أيضا إلى إطلاق إنذارات في ساعات الظهيرة لسبعة قرى وبلدات في قضاء النبطية، فضلا أيضا عن حمل أو عما قام به ما قام به نتنياهو وبالأوامر التي أعطاها للجيش الإسرائيلي باستهداف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت. بعد هذا التصريح قام عدد كبير من السكان وأهل الضاحية الجنوبية لبيروت بالنزوح باتجاه مناطق أكثر أمناً وأماناً باتجاه بيروت الإدارية وباتجاه مناطق في الإقليم. حزب الله أيضاً أطلق عدة بيانات منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات منذ قليل، وكان آخر بيان له بأنه استهدف تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة المطلة في الجنوب. وبزعم نتنياهو وبأيضاً يعني حجة نتنياهو بعودة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، يأتي ذلك يعني بما أطلقه نتنياهو ردا على الغارات ردا عن المسيرات التي يطلقها حزب الله، وكذلك الصواريخ التي يطلقها حزب الله باتجاه سكان شمال إسرائيل. وتصريحات إسرائيلية تقول إن أمن سكان الشمال يعادل الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى الساعة لم يطلق جيش الاحتلال إنذارات بال إخلاء لمناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من أن العديد من قاتلي الضاحية خرجوا منها، وكان في ساعات الصباح حركة نزوح كثيفة. اليوم على الصعيد السياسي تحدث رئيس الجمهورية جوزيف عون وقال إن خيار التفاوض مع إسرائيل يأتي لإنهاء هذه الحرب وهو ليس استسلاما.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع.

0: وعن الغد أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حلقة جديدة من عين سوريا، نسلط فيها الضوء على واقع سوري ونواكب من خلالها أبرز الأحداث والتفاصيل التي تشغل الناس في المدن والبلدات والقرى. أهلا بكم وإلى العناوين. أزمة معيشية، أهالي القصة البري في حماة يشتكون من تراجع مصادر دخلهم بعد منع زراعة أراضيهم. شكاوى متكررة، إشغالات الأرصفة في إدلب تربك حركة المشاة ومطالبات بتنظيمها. استعدادات صيفية، منشآت طرطوس السياحية تنهي تجهيزاتها وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الموسم.

0: يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حما الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
1: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي

0: أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين لأراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم، بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.
1: احنا الاعتماد الأساسي والموجودين على الأغنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنفتضعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على اساس انهم بدهم يكرمونا وينطونا الخط الاخضر بالعمل الصالح، وانهم منطينا من اول مطره، لو المور مطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم اجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعه. من اول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على اساس انه تحول البيت، جي خالفونا كل درم ب 500,000 ليره.
2: نطالب بتمديد خط منع الفلاحه 15 ل 20 كيلومتر حتى يشمل المنطقه المسكونه، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
0: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
3: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة، بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصاً النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق على المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي، إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
0: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنبا لموجة نزوح جديدة. يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة، مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنبا لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
4: وينضم إلينا عراق زينو معنا من ريف حماه، مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا عراق، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذا القانون وهذا القرار الذي يمنع أهالي القسطل من زراعة أراضيهم. ما التفاصيل أو طبيعة هذا القرار؟
5: نعم، مرحبا دي ما في الحقيقة، هذا القرار هو القانون رقم 62 الصادر على العام 2008 أو 2009. هذا القانون هو يعني يمنع الزراعة في مناطق البادية السورية، مناطق بادية ريف حماه الشرقي. هو قانون يعني حتى لو كانت هذه الأراضي هي ملك للناس بشكل كامل، إن أنه يمنع زراعتهم فيها، يمنع البناء أيضا فيها. عدة أسباب وراء هذا القانون. أولا، الحفاظ على المناطق المساحات الرعوية التي تخرج فيها بعض النباتات أو الأعشاب التي خاصة بالثروة الحيوانية. هناك سبب آخر، منع التصحر. هناك أيضا يعني منع التصحر ووصوله إلى البادية. هناك أيضا يعني منع الزراعة في هذه الأراضي وإزالة الغطاء النباتي الذي هو يعني يكون كما ذكرنا هو يعني بمثابة العلف وبمثابة الغذاء المخصص للحيوانات، خصوصا ان الزراعه فلاحه هذه الاراضي وعدم زراعتها مره اخرى قد يعني يؤدي الى التصحر، بالاضافه الى انه قد يعني يمنع خروج هذه النباتات مره اخرى وبالتالي فقدانها بشكل كامل. ومديريه الزراعه او مديريه هيئه الباديه او تنميه الباديه سابقا كما تعرف يعني تنفذ هذا القرار بشكل حازم. بعد التحرير عاد أهالي بلدة القسطل وهي من المناطق أو البلدات الثورية والتي قدمت شهداء كثر، وبالتالي صب النظام يعني صواريخه وقذائفه عليه.

وبالتالي دمر القرية وميليشياته سرقت الأغنام هناك. وبالتالي عاد الأهالي بعد سنوات النزوع والتهجير من إلى بيوتهم وإلى قراهم، تفاجأوا بكم الدمار الهائل، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعتمدون

0: حقوق ملكية أو أراضي تسمى بالطابو. يعني هؤلاء المزارعون عندما بدأوا بزراعة الأراضي استغربوا بذهاب دوريات البادية أو مديرية هيئة البادية. قدمت من حماة إلى بلدة القصل وهي تبعد حوالي 100 كيلو متر عن حماة، يعني وتبعد حوالي 60 أو 70 كيلو متر عن مدينة سلمية. تفاجؤوا بذهاب هذه المديرية، وقد كانوا يتوقعون بأنهم يعني يريدون توقعوا بأن تكون هذه المديرية جاءت لتفقد أحوالهم أو لدعمهم بالزراعة، إلا أنهم تفاجؤوا بوجود هذه المديرية هناك ومخالفتهم لكل فلاح عن كل دنم أرض قام بزراعته لحوالي 500 ألف ليرة سورية عن كل دنم. ونحن نتحدث هنا عن يعني أناس يعني افتقروا لكل مقومات الحياة، وقد
1: طب
0: وجدوا
1: والآن
0: في الزراعة السبيل الوحيد لي يعني
1: هل
0: ليكون
1: هنالك
0: هو مصدر رزقهم.
1: ولو بشكل تقديري كم تبلغ مساحة الأراضي التي باتت خارج الاستثمار الزراعي بسبب هذا القرار؟
0: يعني هي ليس هناك نسبة تقديرية، ولكن هناك يعني حدود معروفة، هي يعني حد منع الزراعة هو واصل من بلدة فخر، وهي تقع بين ناحية عقربات وبين بلدة القصة، يعني تبعد حوالي 7 كيلومتر عن بلدة أو حوالي 10 كيلومتر عن بلدة القسطل باتجاه الشرق. يطالب أهالي القسطل بشكل عام، وقد اقترحت هيئة تنمية البادية ورفعت مقترح أيضا بخصوص هذا المطلب، طلبوا بأن يكون مد الخط الخاص بمنع الزراعة من بلدة فخر إلى ما بعد بلدة القسطل بحوالي 7 أو 8 كيلومتر. هنا يعني في هذا المد يعني يستطيع الأهالي زراعة أراضيهم، بالإضافة أيضا إلى أنهم لا يشكلون نسبة كبيرة من مساحة البادية. أمر آخر أنهم يعودون لزراعة الأراضي الخاصة بهم، وتكون هي مصدر دخل، خصوصا أنها مصدر الدخل الوحيد كما ذكرنا بعد فقدانهم الثروة الحيوانية، بعد أيضا الدمار الهائل الذي حصل
1: نعم.
0: إليهم.
1: طب ما هي
0: ذهبنا إلى هناك
1: الردود؟
0: ورأينا
1: ما هي الردود يعني بعد هذه المطالب من قبل الأهالي؟ هل جرت أي لقاءات أو حتى وعود رسمية من الجهات المعنية بحل هذه المشكلة؟
0: يعني مديرية هيئة البادية في مدينة سلمية استمعت إلى مطالب الأهالي ورفعت هذا المقترح. حتى هذه اللحظة ليس هناك يعني استجابة لهذا المطلب، وليس هناك يعني قانون اتخذ أو قرار اتخذ بخصوص مد هذا الخط أو توسيعه نحو البادية بشكل قليل لكي يضمن يعني ضمان أو لكي يضمن مصدر رزقهم الوحيد والحفاظ عليه هو الزراعة نقصد هنا. إلا أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي استجابة. هذا الأمر يعني يشكل في الحقيقة يعني التضييق على الأهالي
1: كيف
0: هناك،
1: انعكس
0: يعني
1: هذا القرار على الوضع المعيشي، على وضع الأهالي ككل ومصادر دخلهم؟
0: نعم هذا القرار يعني نحن كما ذكرنا هي المنطقة مدمرة بشكل كامل. الأهالي يعتمدون على الزراعة ويعتمدون على تربية الأغنام، بالإضافة إلى أنهم يعني هناك دمار هائل بشكل كبير جدا، يعني بحوالي 90% من مساحة القرية من مساحة البلدة، خصوصا أن البلدة تتبع لها حوالي يعني حوالي 15 قرية مجاورة لها وحوالي 20 قرية مجاورة لها. هؤلاء القرى جميعها دمرت مؤسساتها الخدمية، يعني اليوم إذا أرادوا أن يزرعوا أراضيهم وليس هناك أي جهة تقوم ب يعني بدعمهم وتقوم بمدهم بالمواد اللازمة مثل اللقاحات أو مثل المواد أو الأسمدة وغير ذلك من حبوب وشعير وغير ذلك، إلا أنهم يعني اليوم بعد أن افتقروا لكل هذه المقومات بقي لديهم السبيل الوحيد وهو زراعة الأراضي، وهي أراضي خاصة بهم كما ذكرنا، وهو أمر مستغرب منهم لأنهم إن أرادوا يعني العمل في هذه الأراضي فهناك قانون يعني يمنع هذا الأمر. لذلك كانت المطالب بشكل كبير يعني أنهم إن يسمحوا لهم بزراعة هذه الأراضي أو استثنائهم في هذا العام، أو هناك يعني مطلب آخر هو مراجعة تفاصيل وحيثيات هذا القانون بحيث أنه يعني لا يؤثر عليهم بشكل كبير، أو أنهم يعني يمدون تقوم الدولة بمد الخط
1: نعم.
0: المنع الزراعي حتى ما بعد بلدة القصر باتجاه الشرق، يعني حوالي 7 أو 8 كيلومتر. هذا المد يعني ينهش الاقتصاد لديهم بشكل ولو كان بسيطا، إلا أنهم يعني توقعوا بأن يقوموا بزراعة أراضيهم من أجل
1: شكرا.
0: إعادة بناء هذه الأراضي، إلا أنهم تفاجؤوا بوجود ارسال مديريه الزراعه او مديريه هيئه البادية بارسال

0: الدورية لمخالفتهم بدلا من أن تقوم بتفقد أحوالهم،
1: نعم
0: خصوصا
1: نعم
0: أن القرية كما ذكرنا هي من أوائل المناطق الثورية وقدمت عدد كبير من الشهداء. تفاجأنا هناك بأنه يعني كل بيت تقريبا يوجد فيه شهيدين أو 3 شهداء، إلا أنهم حتى هذه اللحظة يشتكون من التهميش بشكل كامل
1: أشكرك.
0: على جميع الأصعدة، وخصوصا التضييق الاقتصادي الذي لاحظوه ووجدوه من قبل مديرية هيئة
1: نعم
0: حماية البالغين.
1: عرق زينو مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف في حماة، شكرا جزيلا لك. تشهد مدينة إدلب انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
2: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
3: ليش صاحب المحل عم بيسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليف جومجي، طيب هذا غلط.
2: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
4: لأني نحن المواطن لجوا ما بيدخل، إذا ما كانت بضع معروضة للجمهور للناس ما بيدخل لجوا، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقيها كيفهم، هذا السبب.
5: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرفت؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون، على 5 يعني ما بقى بضل العالم، عرفت علي كيف؟
2: مجلس مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
6: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
2: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحل التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
1: وتنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، مرحبا بك معنا إلاف، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالأسباب التي تقف خلف تزايد الإشغال الأرصفة في الفترة الأخيرة وحجم الانتشار.
7: مرحبا ديما. إشغالات الأرصفة في مدينة إدلب هي ليست جديدة على هذه المدينة، ولكن الأزمة باتت متفاقمة يوما بعد يوم، خاصة مع يعني ضيق صغر مساحة مدينة إدلب وضيق الشوارع. يعني اليوم باتت الشوارع هي للمارة، للسيارات، وأيضا لبضائع المحال التجارية التي تشغل الأرصفة وأحيانا تمتد ربما إلى حافة الطريق. هذا الأمر صراحة يعيق حركة السير، يعيق حركة المواطنين، خاصة يعني أن اليوم المواطن لا يجد رصيف مشاة يستطيع السير عليه، لذلك يعني باتت هناك حاجة ملحة لتنظيم هذه المخالفات للتعامل معها بجدية. أصدر يعني مجلس مدينة إدلب منذ منتصف الشهر الرابع قرار يقضي بأن يكون هناك يعني إزالة كافة هذه الإشغالات ومخالفات مالية، وأيضا ربما تصل إلى تشميع المحل.

0: المحال التجارية في حال لم يلتزم أصحاب المحال التجارية بهذا الأمر، إلا أن يعني للأسف ديما ما زالت هناك إشغالات واسعة تشغل الأرصفة في مدينة إدلب. تشمل هذه الإشغالات يعني محال المواد الغذائية، هناك الكثير من محال المواد الغذائية يعرضون منتجاتهم أمام محالهم ويشغلون هذه الأرصفة بطاولات لعرض البضائع عليها من الألبان والأجبان والمعلبات من المواد الغذائية. أيضا اليوم محال بيع الألبسة والمستلزمات النسائية يعني أيضا تشغل هذه الأرصفة بستاندات لبيع هذه وعرض هذه المنتجات. ناهيك أيضا عن الصيدليات التي تقوم بوضع يعني اللافتات الطرقية في أمام هذه الصيدليات أو في منتصف الرصيف أو حتى على قارعة الطريق، وبالتالي أيضا تشغل مساحة واسعة. ديما اليوم تعاني يعني صراحة مدينة إدلب من ازدحام سكاني كبير، عدد السيارات كبير، أيضا يعني عدد السكان بات اليوم في تزايد مستمر، لذلك باتت هذه المخالفات ضرورية، التنظيم بات ضروري جدا لعدم يعني انتشار هذه الفوضى أو انتشار المزيد من الفوضى. تعمل اليوم كما ذكرت لك يعمل مجلس مدينة إدلب على إزالة هذه الإشغالات والمخالفات، إنما الأمر يحتاج إلى وجود قوانين صارمة أكثر وإلى حزم أكثر في التعامل.
1: ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة إلاف؟
0: يعني صراحة من خلال البيان الذي نشره مجلس مدينة إدلب أنذر أصحاب هذه الإشغالات من البراكات وأيضا من تمتد بضائعهم خارج محالهم التجارية بمهلة 10 أيام لإزالة هذه الإشغالات بشكل كامل، أو سوف يتم إما يعني كتابة ضبط قانوني مخالفة قانونية مالية أو تشميع المحل بالشمع الأحمر لعدم تكرار هذه المخالفات وإشغال الأرصفة. إلا أن يعني حسب ما رصدته صراحة هناك بعض المحال تقوم الدوريات بإزالة هذه الإشغالات، ومجرد يعني ذهاب هذه الدوريات التابعة للأمن أو الشرطة يعود صاحب المحل لنشر البضائع أمام هذا المحل.
1: طب ما هي التبريرات من قبل أصحاب المحل أو حتى البسطات باستخدام الأرصفة العامة؟
0: يعني صراحة التبريرات غير مقنعة ديما، يقول صاحب المحل بأنه لا يمكن أن يسوق أو يروج لبضائعه إن لم يتم عرضها أمام هذا يعني أمام المحل أو إشغال الرصيف، وإنما يعني هذا على العكس اليوم هذه البضائع خاصة إن كانت مواد غذائية تتعرض للغبار في الطريق، تتعرض لتلوث الجو صراحة، أيضا الملابس كذلك الأمر، ومن يعني يقوم ومن يعني يرغب بالشراء من المؤكد سوف يعني يقوم بالدخول إلى هذه المحال التجارية والاطلاع على كافة البضائع داخل هذه المحال. ويعني المحل التجاري ليس بحاجة إلى أن يعرض بضائعه خارج المحال وإشغال الرصيف والطريق العام من أجل فقط عرض بضائعه بحسب ما يتحدث به أصحاب المحال التجارية.
1: طيب إلى الآن يعني بالتوازي مع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية، هل هنالك التزام؟ هل رصدتم أي التزام من أصحاب المحال؟
0: صراحة ديما هناك يعني بعض أصحاب البراكيات قامت بإزالة الإشغالات، إلا أن يعني بعض أصحاب المحال التجارية ما زالت يعني مصرة على إشغال هذه الأرصفة التي هي من حق المواطنين ومن حق أن تكون ممر آمن خاصة لدى الأطفال وكبار السن، والبعض الآخر كما ذكرت لك لا يلتزم، لذلك نحن بحاجة أن يفعل هذا القانون بشكل فعلي ديما.
1: أشكرك جزيل الشكر إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة طرطوس، أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال هذا العام.
2: مع بداية فصل الصيف أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء تحضيراتها للموسم الجديد وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
3: السنة راح تكون سنة مميزة لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة، عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.

0: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
1: ما في اهتمام، يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام وحتى الخدمات المقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينه، وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
0: من جهتها تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
2: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار وموضوع جودة الخدمات بشكل عام، بالإضافة إلى موضوع مهم يجب تنويته هو موضوع الشرطة السياحية ودخولها بالخدمة. فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية ستكون على مدار الموسم في محافظة طرطوس بدءا من مدينة طرطوس وانتقالا إلى كافة المناطق. سيكون هناك نشاطات على مستوى دولي إن شاء الله.
0: بين توقعات أصحاب المنشآت وآراء الأهالي والخطط الرسمية، تتجه الأنظار نحو موسم يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.
3: يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام، في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
4: من طرطوس تنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا لين، لنرصد وإياك كيف تبدو الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي مع بدء هذه التجهيزات.
5: مرحبا ديما. نعم صراحة يعني نحن الآن مقبلون على موسم الصيف، يعني وتحديدا يعني هنا في الساحل السوري، يعني منذ أيام، يعني من وقت يعني العيد المحافظة شهدت يعني صراحة توافد عدد كبير من المواطنين والأهالي من مختلف المحافظات، ويعني يوجد إقبال كبير في على الموسم السياحي، وحتى يعني المنتجعات والمناطق السياحية امتلأت بشكل كامل بالزوار. يعني يعني بحسب أصحاب هذه المنشآت أن الموسم يعني على ما يبدو أنه يعني جيد، ويبدو يعني تحسن ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية أيضا. وبالنسبة لمديرية السياحة يعني هي تقول أنها يعني تعمل على تطوير القطاع السياحي، وهي جاهزة لاستقبال الموسم السياحي من خلال يعني القيام بمهرجانات وغيرها من الفعاليات خلال فصل الصيف. ولكن صراحة يعني يوجد تفاوت كبير بين الواقع وبين يعني التصريحات، ف يعني بالواقع لا يوجد هذا الاهتمام الكبير في محافظة طرطوس يعني بشكل خاص، يعني على غرار أنها منطقة ساحلية. إضافة لموضوع الرقابة يعني وضبط الأسعار، فيوجد ارتفاع كبير بأسعار الأماكن هنا في محافظة طرطوس مقارنة يعني مثلا في بمحافظة اللاذقية، يعني لكون المحافظتين بالساحل السوري.
4: نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع لين جبارة. شكرا جزيلا لين جبارة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي مؤقتا، ووزير النقل والمالية يبحثان خطة لتطوير البنية التحتية لنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية شمري

0: مشكلة، بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق البوابة رقم 5 من المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي وإغلاق البوابة رقم 5 خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية. بذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر فرات في محافظتي الرقاء ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسف إن نحو 14,000 شخص بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر متعددة أبرزها الغرق والتعرض لمخلفات الحرب أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، إضافة إلى زيادة احتمالات انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية بالتنسيق مع وزارة النقل لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل. بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي

0: برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت للتلفزيون سوريا، دير الزور.
0: بحث وزير المالية والنقل السوريان بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية، خلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية اتفق على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. وينضم إلينا من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا مصعب، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل الأوضاع لديك بعد قرار تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات.
3: مساء الخير لك ديما ولمشاهدينا الكرام. نعم، بعد إغلاق البوابات بقية بوابتين بدأ انحسار نهر الفرات واضح أمام هذه دير الزور خلال اليومين الماضيين. اليوم يعني بات واضح جدا، خاصة بعد تراجع المياه في شارع الكورنيش الذي غمرته المياه بشكل كامل، كانت قد ارتفعت فوق الرصيف، نزلت قرابة الشبر تحت الرصيف، وأيضا في حويجة صقر وحويجة قاطع، إنما بعض أو عشرات المنازل لا تزال مغمورة بالمياه، وأيضا عشرات العوائل قد أجليت بطلب من محافظة دير الزور، وأيضا بعضهم أجبروا لأن المياه دخلت إلى منازلهم، وقد الآن يسكنون في مراكز إيواء قد جهزتها محافظة دير الزور. إنما بعد انحسار المياه باتت الأضرار يعني تتضح شيئا فشيئا. اليوم مثلا انهيار وتصدع في جبل الباغوز أخرج محطتين عن الخدمة، محطتي الباغوز الأولى والثانية محطات المياه، أيضا بعض المحطات الأخرى في مناطق أخرى خرجت عن الخدمة، فيما عادت أكثر من 13 محطة إلى الخدمة بحسب مؤسسة المياه في محافظة دير الزور بعد انحسار المياه. وأيضا هناك تحذيرات من عدم المرور في منطقة الباغوز أو الوقوف فوق الجبل خلال هذه الفترة خشية اتساع التصدعات وحدوث انهيارات إضافية. أيضا في تطور آخر مرتبط بارتفاع وانحسار مياه الفرات، بدأت تظهر مخاطر جديدة في عدد من المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات. مثلا في بلدة المريعية اليوم رصدنا أو كشفت المياه المتراجعة أجسام يشتبه بأنها ألغام أو مخلفات حرب. أنا ذهبت إلى هناك ورأيت المنطقة كانت مغمورة بعضها بالمياه أو مدفونة في التربة، وبعضها جرفتها المياه إلى مناطق أخرى. وبلدة المرعية هي بلدة قريبة من مطار دير الزور العسكري، شهدت سابقا عشرات المعارك، والمنطقة هذه بالتحديد التي رصدنا فيها الألغام هي كانت قاعدة روسية قبل التحرير خرج الروس منها. اليوم يعني يعود إلى أو يعني يأتي إلى هذه المنطقة العشرات من أبناء المريعية، وأيضا هي تعتبر أمام معبر مائي أمام الجسر الحربي. فمن الضرورة الآن بحسب ما طلب الأهالي يعني من المعنيين تنظيف هذه المنطقة بشكل عاجل بسبب تواجد رعاة أغنام وأيضا مزارعين. المنطقة يعني التي رصدناها اليوم هي منطقة زراعية، الأهالي قالوا أنها ملك أشخاص

0: يعني غمرتها المياه، عندما انحسرت المياه باتت الألغام واضحة أمام الجميع، فيما يرجح آخر أن تكون المياه قد نقلت أيضا البعض منها إلى منطقة يعني قريبة جدا، وهي مشكلة تواجه الآن أهالي المرعية. بالنسبة للجسور، عندنا الكل يعلم 11 جسرا على ضفاف نهر الفرات، الآن جسرين فقط هي التي تعمل. الجسر الأول هو على الحدود السورية العراقية، جسر الباغوز، وهو بعيد جدا، معاناة لمن يريد أن ينتقل منه من مدينة دير الزور أو من قبل المدينة، لأنه مسافة طويلة، يعني يضطر الشخص إلى يعني قرابة الساعتين حتى يصل إلى هناك أو ساعتين ونصف. إنما جسر العشارة هو أقرب قليلا. الآن الجسر يعني يستطيع راكب الدراجات النارية السيارات الخفيفة وأيضا المشاة عبوره من الساعة 7 صباحا حتى 12 ليلا ثم يقطع. هذا الجسر توقف كثيرا وعاد إلى الخدمة كثيرا بسبب التصدعات التي حدثت فيه بسبب ارتفاع منسوب المياه وسرعة المياه الجارية، وأيضا هو جسر ترابي. الأهالي سابقا جاءوا بركام بالتعاون مع المجلس المحلي، بالتعاون مع أبناء المنطقة وبلدية المنطقة ومحافظة دير الزور، ثم أحدثوا يعني كوم من التراب الكبير حتى استطاعوا تأهيل هذا الجسر من جديد.
1: طيب إلى أي مدى هذه الخطوة ساهمت فعلا في يعني عودة الحركة من قبل الأهالي وحتى بالتنقل بين ضفتي النهر؟ هل هنالك أصبحت الحركة أسهل بعد هذه الخطوة؟
0: بالطبيعي، يعني من الضروري جدا اليوم تنقل الناس، لا يوجد أي بديل. اليوم محافظة دير الزور منعت بعد ارتفاع المياه يعني ركوب العبارات وحتى تتحرك هذه العبارات بشكل كامل. اضطر الأهالي اليوم لمن يريد أن يعبر بسيارته إلى الضفة الأخرى يضطر الذهاب إلى جسر العشارة، وهو الآن الجسر الوحيد الذي يعمل بشكل جيد إن صح التعبير بعد أن خرج عن الخدمة وعاد إلى الخدمة. اليوم تم تأهيله من جديد، رفعت الساتر الترابي إلى 1.5 متر بالتعاون ما بين بلدية المنطقة والأهالي، وبات يعمل لكن لا يستطيع حمل أحمال ثقيلة. واليوم عندنا أيضا فرق الهندسة باتت تدرس بحسب محافظة دير الزور إنشاء جسرين حربيين في منطقتين مختلفتين على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور وفي الريف لتسهيل حركة الأهالي. وأيضا يعني هناك من مثلا في حال كان هناك حالات إسعافية قريبة من منطقة ما جاءتنا من عدة محافظات، البحرية السورية، الجيش السوري، الدفاع المدني، إدارة الكوارث والطوارئ، الهلال الأحمر السوري، هم الآن متواجدون حتى هذه اللحظة على ضفاف نهر الفرات، يعملون على قرابة 24 ساعة. في حال كان هناك أي حالة إسعافية يتم نقلها عبر الزوارق، وهناك سيارات إسعاف تنقل هؤلاء إلى المستشفيات بشكل مباشر. بالنسبة للمحطة العظمى هي محطة الفرات الموجودة، أكبر المحطات في محافظة دير الزور. اليوم وبالأمس مؤسسة المياه عملت على تأهيل عدة محركات وعادتها إلى الخدمة، ما رفع قدرتها التشغيلية إلى أكثر من 70%، وهي تغذي أكثر من 400,000 نسمة في عموم محافظة دير الزور.
1: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. قال الدفاع المدني نافرقه تواصل بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ومحافظة حلب ووزارة الدفاع أعمال ترحيل الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في حي السكن الشبابي بمنطقة بني زيد في مدينة حلب، ضمن حملة تهدف إلى فتح الطرقات وتحسين واقع المنطقة. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم بشكل تدريجي وآمن. وأضاف الدفاع المدني أن إزالة الأنقاض والسواتر الترابية تعد خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار لما لها من دور في توفير بيئة أكثر أماناً للسكان، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام إعادة ترميم الخدمات الأساسية، مؤكداً أن استمرار هذه الأعمال يسهم في تسريع عملية إعادة الحياة إلى الأحياء المتضررة ويدعم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة حلب. وينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حلب ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بطبيعة الأعمال الجارية حاليا في حي السكن الشبابي بمنطقة بني زيد. دعنا في التفاصيل إبراهيم.
2: مساء الخير ديما. بطبيعة الحال نحن نتواجد حاليا في منطقة السكن الشبابي في بني زيد في مدينة حلب. حقيقة جهود الدفاع المدني منذ شهر ونصف حتى الآن منصبة على فتح الطرق بشكل أساسي وإزالة الأنقاض التي تراكمت.

0: قامت خلال السنوات الماضية، إما الأنقاض التي خلفتها عمليات القصف المستمرة على أطراف المنطقة، ونتحدث عن عمليات عسكرية جرت بين عام 2012 حتى عام 2016 كانت حقيقة فيها محاور بني زيد والأشرفية وصولا حتى أحياء حلب الشرقية هي محور تركز هذه العمليات بالقصف، وإن كان على صعيد حقيقة مرحلة أخرى قامت فيها قصد عندما سيطرت على أحياء بني زيد والأشرفية وأيضا شيخ مقصود بإحاطة هذه المنطقة بالسواتر الترابية ورفع السواتر وعزلها بشكل كامل عن أحياء مدينة حلب، وهو يعني مشهد استمر حتى بعد سقوط النظام حتى تقريبا يعني الشهر الثاني من العام الجاري. سوف أفسح المجال بالكاميرا فقط لرصد بعض حقيقة من يعني المشهد الذي يقع خلفي بشكل أساسي. هنا أحد يعني الآليات المتوقفة حاليا، يبدو بأنهم يداومون خلال ساعات محددة، وتشاهدون حاليا هذه يعني إحدى المشاهد للمناطق التي تصل بين دوار الليرامون بشكل أساسي ومنطقة بني زيد والسكن الشبابي. هنا حقيقة يعني أقيمت سابقا من قبل قسد عملية عزل بشكل كامل للحياة المذكورة عن مدينة حلب، إما بسواتر ترابية ما زالت حتى اللحظة موجود كثير منها في المنطقة، وإن كانت حقيقة عبر يعني تدشيم وتقطيع وحفر أنفاق، وكل هذا حقيقة مشهد تعمل عليه حاليا فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع محافظة حلب. نتحدث عن 150 ألف متر مكعب من الأنقاض سوف يتم إزالتها ضمن هذه الخطة التي تستهدف أحياء بني زيد والأشرفية والشيخ مقصود بشكل أساسي. فتح الطرق بين الكاستيلو باتجاه المنطقة، كانت كل الطرق وحتى الطرق المؤدية بين مدينة حلب باتجاه هذه الأحياء أيضا مغلقة بسواتر ترابية وأنفاق تم حفرها خلال فترة سيطرة قسد على المنطقة، وتم فعليا إزالة القسم الأكبر منها، وما زالت حقيقة الجهود مستمرة، وكمية حقيقة الأنقاض هي كبيرة جدا في هذا المحور بشكل أساسي، وليست الحملة الوحيدة التي نفذتها مديرية الطوارئ والكوارث أو الدفاع المدني السوري بالتعاون مع محافظة حلب. هناك حملة سابقة جرت قبل 6 أشهر في أحياء حلب الشرقية استهدفت 16 حي، فعليا الأحياء التي تم يعني استهدافها هي الأحياء أيضا التي كانت أكثر تضررا بعمليات العسكرية التي جرت في المنطقة وأيضا عمليات القصف، وكانت فيها كميات كبيرة من الأنقاض كانت تعيق حقيقة عودة السكان وإعادة حركة الحياة إليها. وأيضا نتحدث عن الحملة الأكبر التي أطلقها الدفاع المدني السوري أيضا قبل حوالي 40 يوم، والتي تستهدف فعليا المناطق الواقعة في ريف
1: طيب
0: حلب
1: ما
0: الشمال
1: هي الأحياء
0: بشكل أساسي تحدث عن بريتان وعندان وصولا حتى ترفعت.
1: طيب هل تشمل الحملة أحياء أخرى؟ يعني ليست الحملة الوحيدة التي بدأت في بني زيد، هل هنالك أي خطط لمناطق أخرى وإعادة أحياء هذه المناطق المتضررة؟
0: عندما كان رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح يتحدث حقيقة عندما أطلق الحملة التي يعني تجري حاليا في ريف حلب الشمالي، تحدث عن أن جهود كبيرة والوقت اللازم لإنجاز عملية إزالة أنقاض هو وقت طويل ربما يستغرق أكثر من عام أو عام ونصف. هذا ما تحدث به سيد رائد الصالح عندما يعني كان يطلق الحملة التي تجري حاليا في مناطق ريف حلب الشمالي بشكل أساسي. نتحدث حقا يعني ديما عن كمية كبيرة جدا من الأنقاض حتى بعد إطلاق الحملة أو بعد تنفيذ الحملة في مناطق ريف حلب أو مناطق الشرقية من حلب، حتى الآن ما زالت كمية الأنقاض الموجودة هي كبيرة للغاية، لكن هناك نقطة لابد من التركيز عليها وهي ما يجري العمل عليها ضمن هذه الحملات. الحملات تستهدف فقط الأماكن العامة، يعني تستهدف الطرقات والأماكن الحيوية والمرافق وإزالة الأنقاض من الأماكن العامة، لكنها لا تطرق بأي حال من الأحوال الأماكن الخاصة وأملاك الناس، لا تقترب عليها إلا بموجب يعني تصريح خطي وبموجب طلب رسمي من صاحب المنزل لتقوم حقة الحملة باستهداف المنزل الذي يراد فعليا إزالة الأنقاض منه وحتى معمل أو حتى منشأة.
1: بالتالي هذا يأخذنا للسؤال إلى آراء الأهالي
0: تستهدف
1: في المنطقة. إبراهيم، كيف يقيم الأهالي هذه الأعمال؟
0: بالتأكيد حقة الأهالي على مدار الفترة الماضية توقفت حياتهم بسبب يعني تأخر نوعا ما عملية إزالة الأنقاض. عندما كنا يعني نتجول في المنطقة في الفترة السابقة في حي الراموسة واتصالي في مدينة حلب، وكانت حقا كميات الأنقاض التي تقطع الحي وأيضا حتى منطقة الحمدانية والراشدين، ونتحدث أيضا عن يعني أحياء حلب الشرقية، نتحدث عن كمية كبيرة من الأنقاض تركت خلال السنوات الماضية على الرغم من سيطرة النظام على مدينة حلب منذ عام 2016 لم يقم بأي جهد على مستوى إزالة الأنقاض. الأهالي فعليا يعني كانوا قد استبشروا كثيرا بهذه الحملات لإنهاء حقيقة يعني كميات كبيرة.

0: كثيرة من الأنفاض تعيق الحركة وتعيق عودتهم، وأيضا يعني تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق التي يحاول السكان العودة إليها. لكن من يتجول حاليا حتى في المناطق التي تستهدف هذه الحملات لا زال فعليا ما يزال يشاهد الأنقاض على مستوى أبنية يعني متهدمة وغيرها. هذه حقيقة تحتاج إلى جهود تتعلق بواقع تنظيمي في المجلس المدينة المجلس البلدي لمدينة حلب، وأيضا تتعلق بموافقات للأهالي بأن تكون هذه الحملات أيضا مستهدفة وتستهدف المباني الخاصة بهم، لأن الحملات كما ذكرت لا تستهدف أي مبنى خاص إلا بناء على طلب رسمي، وهذا الأمر يتعلق بحق الملكية، لأن بعض الأهالي يرغبون باستثمار هذه الأنقاض وإعادة تدويرها بشكل شخصي وأيضا إعادة بناء منازلهم أو المنشآت التابعة لهم بهذه الأنقاض. لكن هناك نقطة مهمة أيضا تتعلق بهذه الحملات، أن عملية إدارة تدوير الأنقاض الجارية أيضا وفرت فرص عمل كثيرة. الدفاع المدني السوري عندما حصل الزلزال في عام 2023 في مناطق شمالي غربي سوريا كانت له حقة مبادرة تتعلق بإزالة الأنقاض وإنشاء بعض المنشآت التي تعمل على إعادة تدوير هذه الأنقاض وتشغيل حقيقة توفير فرص عمل وأيضا توفير مواد أساسية للبناء ورسم الطرق. حاليا هذا المشهد أيضا حاضر في مدينة حلب، يصار إلى نقل كل الأنقاض التي تعمل هذه الحملات على إزالتها وتدوير القابل للتدوير ثم إعادة حقيقة على الاستفادة منه، وأيضا توفير فرص عمل للكثير من الشباب الذين يعملون حاليا ضمن هذه المراكز التي تعمل على إعادة تدوير الأنقاض والتي تتبع فعليا للمحافظة أو ل مديرية الطوارئ والكوارث والتي تنفق عليها بشكل أساسي ضمن هذه الحملة.
1: شكرا جزيلا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد.

0: يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي

وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلابا عسكريا ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ما تزال قضية الشهداء الأطفال أبناء المغيبين قصرا رانيا العباسي وعبد الرحمن الياسين أكثر القضايا المتفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم مرور ساعات على الإعلان عن دلائل تجزم بوفاة الأطفال. وكعادة الترند السوري، تحولت القضية إلى ترند اصطدم فيه تياران. الأول فضل توجيه الحديث عن القضية حول الضحايا أنفسهم، التذكير بمأساة العائلة وحفظها كواحدة من المحطات التي تلخص معاناة السوريين مع آل الأسد ونظامهم المخلوع، بينما مال التيار الآخر لتحويلها إلى حملات على السوشيال ميديا ضمن مكون طائفي كامل. التيار الأول نشر مطالبات على السوشيال ميديا ركزت على ضرورة المحاسبة السريعة لأمجد يوسف مرتكبي مجزرة التضامن والمتورط بمقتل الأطفال أنفسهم وفق إعلان وزارة الداخلية، بينما مال الجانب الآخر لتطبيع الخطاب الطائفي باعتباره رد فعل على قضية مقتل الأطفال. وبين هذين التيارين ترثي عائلة العباسي وياسين أقاربهم المفقودين منذ عام 2013 بمقاطع مصورة ومنشورات هنا وهناك يركزون فيها على فقدهم لكامل أفراد هذه الأسرة. شقيقة المغيب قصرا عبد الرحمن الياسين وعمة الأطفال الستة ظهرت بمقطع مصور نشرته محافظة طرطوس على قنواتها الرسمية، تحدثت فيه عن أبرز المحطات في قضية الأطفال وصولا إلى خبر مقتلهم. دعونا نشاهد معا.
1: أنه الصور اللي شفناهم هم أولاد

0: طبعا من سقوط النظام البائد ونحن على تواصل دائم طبعا وحضور اجتماعات طبعا بدمشق. طبعا شو في اي جديد دائما على تواصل بكل جديد طبعا. ونحن يعني بالنهاية صح يعني وجهنا كبير طبعا، بس بالنهاية يعني بدنا نوصل للمصير أولادنا، ووصلنا يعني كان بس شيء أليم جدا يعني، يعني قلوبنا بتعتصر ألم وقهر وحزن عليهم طبعا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا الموضوع كتير يعني شغل فينا يعني طبعا كتير كتير يعني اجتنا كتير ناس والله عبر الهواتف طبعا. شفنا دكتورة رانيا والأولاد بفرع 215، ومرة والله بفرع فلسطين، وشفنا عبد الرحمن بصيدناي، والله شفنا الأولاد لحالهم أربعة بالSOS منظمة الSOS. تداولت الأخبار من هون ومن هون يعني نحنا، والغريق بتعلق بإشي يعني مثل ما يقال يعني، ونحنا نروح ما نقصر يعني نروح على الSOS. رحت على كل دور الأيتام حتى لحن الحياة المبرة وغيرهم كتير يعني. أي مع يعني مع الأسف يعني نحنا يعني قلت لك أستاذ إنه نحنا كنا متعلقين بالأمل يعني، يعني نفوت نقول لهم نحنا أولادنا بيكونوا أولاد دكتورة رانيا العباسي وعبد الرحمن، وقصتنا طبعا نحن قضيتنا قضية إنسانية يعني، ما بس بسوريا ما يعني صارت معروفة قصة أولادنا يعني بالوطن العربي كله.
1: وخلال حلقة حوارية على شاشة تلفزيون سوريا يوم أمس، تحدث حسان العباسي وهو شقيق الطبيبة رانيا عن محاولة التضليل أو محاولات التضليل التي لاحقت العائلة خلال سنوات بحثها عن ما يصلها بالأطفال والمعلومات المغلوطة والشهادات التي قدمها ناشطون ومعتقلون سابقون خلال السنوات الماضية. دعونا نشاهد ماذا قال.
2: اليوم بعد سنتين بلش الشك داخل شعورنا، ليش ما يكون كل شيء إجانا عن التقوا بالأطفال وعطوهم تفاحة بالسجن، وكل الكلام والتضليل كله كذب. يعني حتى حسنة الحريري يلي هي بيقولوا عنها أم الشهداء وكذا، حكيت معي لو التقيت معها كمان كذب، كله كذب. نحن تلقينا آلاف الكلام الكذب، بقى بلشت فكر خلينا نقول انه نفترض كله كذب وكله يعني يحاول يركب الترند يلي كانت بإدلب. طلعت قالت لقيت رانيا والتقيت برانيا والتقيت برانيا، وحده التقيت برانيا 2019، عشرات مئات اطفال قالوا شفنا اولاد رانيا بالاس او اس، اطفال كثير حكينا معهم، وفي فريق صحفي من استراليا راح وجمع شهاده اكدوا لنا التقوا بواحد التقى مع نجاح وواحد التقى. بقى هي البيانات كانت تحجب الفرض، كنا نرفض الموضوع.
1: تعليقات عديدة ما تزال مستمرة حول قضية أطفال طبيبة رانيا العباسي، نستعرض منها. مصطفى كتب: أم وأطفال اختفوا منذ عام 2013 وتركوا خلفهم سنوات من الانتظار والألم لعائلة بأكملها. كشف الحقيقة في هذه القضية خطوة مؤلمة لكنها ضرورية في طريق استعادة كرامة الضحايا. أيضا علي كتب: لا أفهم كيف يستطيع شخص أن يعرف مصير أم وأطفالها منذ سنوات ويرى عائلتهم تتخبط بين الأمل واليأس ويشاهد معاناتهم ثم يقرر أن يحتفظ بالحقيقة لنفسه. أيضا منشور أو تعليق آخر من سميرة كتبت فيه: الدكتورة راني العباسي وأطفالها الستة اختفوا قسرا مع والدهم لسنوات طويلة خلف جدران الأمن في واحدة من أكثر القصص وجعا وغموضا وسط صمت امتد لسنوات بلا إجابة ولا أثر. أمام حزن عائلة الطبيبة رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن الياسين، لم يركز الترند على التضامن مع عائلة الأطفال أو إبداء الحزن على الأطفال بقدر ما ركز على إطلاق حملات طائفية انتشرت سريعا على السوشيال ميديا. الحملة التي أطلقت وحملت اسم لست شجرة لقيت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي واستهجانا انتشر على نطاق واسع، وركزت هذه الحملة على مطالبة شريحة من السوشيال ميديا

0: من وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا أطلقها ناشطون تهم بالتحريض مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي اليوم الأول لها نشرت تلك الحملة صورا عديدة طالبت بمقاطعة علامات تجارية مرتبطة بالعديد من السلع كالمتة والزيت والمرتديلا أيضا وغيرها، نظرا لاعتقاد أن هذه العلامات التجارية يديرها أشخاص ينحدرون من المكون السوري العلوي، لكنهم عادوا لحذف تلك المنشورات لاحقا لأسباب مجهولة كما انتشر على السوشيال ميديا. لاحقا توسعت الحملة إذ نشرت فيها دعوات لمقاطعة الأطباء والممرضين من العلويين وغيرها من مهن، ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت بتدخل الحكومة لضبط هذا الخطاب المتطرف وفق تعبيرهم. وعلى الجانب الآخر استقبل ناشطون تلك الحملة بحملة مضادة ذي طابع ساخر، إذ نشروا صورا تحمل الشعار نفسه والهوية البصرية نفسها، لكنها تحمل ملاحظات مثل قاطع المشروبات الكحولية وما إلى ذلك كما نشاهد في هذه الصورة. وكما أشرنا سابقا القضية لا تزال من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات حولها. كفاح كتبت: كلما كشفت حيثيات جريمة من جرائم نظام الأسد يقابله انتشار خطاب وحملات كراهية وعنف ضد الطوائف كاملة، خطاب علني ينتشر عبر السوشيال ميديا مثل حملة أنت لست شجرة، لا يمكن بناء دولة مستقرة بعقلية طائفية. أيضا من التعليقات أو المنشورات التي كتبت لرئيف كتب فيها: قرأت منذ قليل تصميما لمنشور قميء يبدأ بعبارة أنت لست شجرة، بالتأكيد الذي اختار هذا العنوان لا يعلم سياق الأول الذي ورد فيه ولم يقال أصلا، ثم يترجمها فورا إلى دعوة لعزل الطوائف ونبذها بحسب ما كتب. محمد أيضا نشر وقال: هذه الحملات تسيء بشكل مباشر للمستقبل في سوريا، تسيء لنا قبل أن تسيء لأي أحد آخر، لا تسمح لأحد أن يجعلك ضحية جديدة في حرب غير محسوبة تدمر أي أمل في المستقبل، بحسب ما كتب محمد ياسر السيد. تغيرت سوريا كثيرا بسقوط نظام الأسد المخلوع، لذا لم يكن مستغربا أن يلفت الانتباه مشهد قافلة مساعدات تنطلق من إدلب باتجاه دير الزور، ليس فقط بسبب ما تحمله من مواد إغاثية بل بسبب ما حمله المشهد من دلالات بالنسبة لكثير من السوريين الذين تابعوا هذا المشهد. خلال الفترة الماضية شهدت دير الزور أضرارا ناجمة عن الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، ما دفع جهات وأهالي في إدلب إلى إطلاق حملة إغاثية تحت اسم فزعتنا لأهل الدير، تضمنت قوافل مساعدات إنسانية وغذائية توجهت إلى المناطق المتضررة، وانتشرت صور ومقاطع استقبال القوافل على نطاق واسع. لنشاهد هذه الحملة تتحول من حدث إغاثي إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ركز كثيرون على أهمية دعم المتضررين بغض النظر عن المناطق والانتماءات. رأى آخرون أن القيمة الأبرز للحملة تكمن في كونها أعادت وصل مدن سورية فرقتها سنوات الحرب وخطوط السيطرة. وبين الحديث عن حجم المساعدات الفعلي والحديث عن رمزية المشهد نفسه، بقيت نقطة الاتفاق الأساسية أن الفيضانات الأخيرة أعادت تسليط الضوء على حجم الاحتياجات الإنسانية في دير الزور وعلى قدرة المبادرات الأهلية على التحرك عندما تتعرض منطقة سورية لأزمة طارئة. مقطع مصور نشرته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أعلنت فيه أمس عن انطلاق الحملة باتجاه مدينة دير الزور، وذلك بالتعاون مع منظمات وجمعيات خيرية والقبائل والعشائر في المنطقة. نشاهد هذا المقطع.
1: الحمد لله انطلقت الحملة، حملة فزعة أهل إدلب لأهلنا في دير الزور. الحملة مكونة من 15 سيارة محملة بعدة مواد غذائية وأيضا ألبسة وأغطية وفرشات وسلل نظافة وطحين ومياه وخبز، نسأل الله أن يصل.

0: بالسلامة، ونرجو السلامة أيضا لأهلنا في دير الزور.
1: ناشطون من أبناء مدينة دير الزور كانوا هناك بانتظار القافلة واستقبلوها بكلمات المديح. نشاهد معا ماذا قال هذا الناشط في هذا المقطع عندما وثق هذه اللحظات.
2: وصلوا الزلم، وصلوا زلم إدلب الخضراء، أبطال الثورة السورية، أبناء الثورة السورية وصلوا لمساعدة أهلهم وأخوانهم محافظة دير الزور. وصلوا الأسباع، وصلوا، حياهم أبطال إدلب. إحنا كنا شعب واحد وأهل إن شاء الله جميع المحافظات السورية. أبطال إدلب الخضراء اليوم دير الزور جو يساندون أهلهم، يساندون المستضعفين في محافظة دير الزور. الله حيهم.

0: من المقاطع المصورة التي لقيت انتشاراً واسعاً أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي كانت ظهور الطفلة شريفة على رأس قافلة المساعدات ملقية أبياتاً شعرية في مدخل المحافظة. نشاهد أيضاً.
1: ونحكيها ونعيد الكرة، قلناها أكثر من مرة، يا ويلو يلي عاديها من قبل كله تهجر، وأعلناها كلها محرر والشامي رجال الفزعة الحموية، لبيكي صاحوا الحمصية وبالدم ونبصم لك فيها، ولديكي صاحوا لبا ما عاش الذهب يتخبى، والروح بتصرخ وبنحب صاح الدرعاوي صاح الادل بنفديها، وينن فرسانك يا ساحل وبالشدة توقف لو شايل، بيرق عز ودم وحامل وقفات الشرف نسميها، واليوم نرد لك دين وبالحب تنمد الايدين، رجال الفزعة وينن وين يلي قالوا الدير نعطيها، سوريا اليوم تباها وأيام بالدير عشناها، سبحان ربي سواها ملف الأحرار وراعيها ملف الأحرار وراعيها.
0: ناشطون من دير الزور استقبلوا الحافلة واستقبلوا الطفلة شريفة أيضا. دعونا نشاهد تلك اللحظات.
2: الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا شريفة، شلونك؟
3: الله يسعدك.
2: شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ يلا حييك. شو الفزعة اللي هي المراجل شوها؟
3: والله اليوم جينا نلبي فزعة أهل دير الزور.
4: لكفو
2: لكفو كفو كفو من شريفة ومن كل حر ومن كل ابن إدلب. والله
4: بإدلب بتضل؟ لا بدي أروح.
2: يا حي الله يا حي الله بشريفة.
4: صالح الوزير قال له بدي أطلع، قال له بتحداك إذا بتيجي على دير الزور بدك تموتي، قال له بدي أجي.
3: وأنا
5: ويلكم شو؟
3: دير الزور.
2: ويلكم دير الزور.
6: بتعرف شو يعني سوريا وشو يعني سوريين وشو يعني نخوة وشو يعني رد الدين وشو يعني فزعة أصيلة من دير إدلب لا إدلب الزور؟ شو فرق؟
0: الموضوع لقي رواجا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعضا مما كتبه سوريون حول هذا الأمر. محمد كتب: في إدلب لا ننسى وجوه الرجال الذين كسروا حصار الزلزال عنا، ولا ننسى تلك الفزعة التي عبرت القارات لتصل إلى قلوبنا حين كانت إدلب تحت الأنقاض وتكاد تبتلعها العزلة. أيضا سعيد كتب بدوره: والله يلا حيهم، والله يلا حيهم، والله حتى إذا ما تفزعوا لو بالكلام لك إحنا نكون مبسوطين على الآخر، على الآخر مبسوطين على هالمبادرات الطيبة منكم. أيضا أبو نبهان كتب: كفو من أهلنا في إدلب عامة وكفو من بنوتتنا شريفة خاصة، والله النعم من النشامة إدلب الخضراء والعطاء. وسيم كتب بدوره: أهالي إدلب يثبتون مجددا أنهم سند لإخوانهم في دير الزور، قافلة فزعتنا لأهل الدير هي رسالة تضامن ووفاء لتخفيف معاناتهم جراء الفيضانات، لا فرق بين شمالنا وشرقنا. تداول ناشطون أمس مقاطع وصور قالوا إنها توثق تحطيم أو إزالة لافتة القصر العدلي في القامشلي بعد إعادة تركيبها في أحدث فصول الجدل المستمر بشأن لافتات المؤسسات الرسمية في محافظة الحسكة، وتعود بداية القضية إلى الأسابيع الماضية عندما أزيلت أو استبدلت لافتات كانت تتضمن اللغة الكردية بأخرى حملت العربية والإنجليزية، أو استبدلت بهذه اللغات فقط، وذلك تزامنا مع إعادة تفعيل عدد من المؤسسات الحكومية والقضائية ضمن ترتيبات الدمج الجارية في شمال شرق سوريا. وأثار الجدل الحاصل بشأن لافتة القصر العدلي بدمشق اعتراضات لدى جزء من السكان الذين اعتبروا أن حذف اللغة الكردية لا يتوافق مع خصوصية المنطقة وتنوعها الثقافي واللغوي. في المقابل رأى آخرون أن المؤسسات الحكومية يجب أن تعتمد الصيغة المعتمدة في بقية مؤسسات الدولة، وأن القضية لا تتجاوز كونها إجراء إداريا مرتبطا بتوحيد شكل المؤسسات الرسمية. وبين الموقفين تحولت لافتة القصر العدلي إلى عنوان لنقاش أوسع يتجاوز المبنى نفسه ويتعلق بمكانة اللغات المحلية وشكل الإدارة والعلاقة بين الخصوصية المحلية ومؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة. مقطع مصور جديد تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وأظهر مشاهد تشبه إلى حد بعيد المرات الست الماضية التي هاجم فيها محتجون اللافتة نفسها وأنزلوها، لكن هذه المرة جاء هذا المقطع ليوثق المرة السابعة من إنزال اللافتة كما نشر. دعونا نشاهد.
2: يلا
0: هذه المشاهد جددت الخلاف حول الموضوع، وكتب سوريون تعليقات ومنشورات عديدة حوله. مهند كتب: يا أخي والله الشغلة صارت مسخرة والدولة صار لازم تضرب بيد من حديد بحسب قوله. أيضا عمر علق وكتب: كأنه اللي مركب اللافتة عن جديد مو مثبتها مزبوط، كان بيعرف أنه راح ترجع تنشال وما مطولة بحسب تعبيره. أيضا زيدان علق: نقلوهم النفوس، نقلولهم النفوس على دير الزور أحسن حل. أو عمر العقيدي: نقلولهم النفوس على دير الزور أحسن حل، مشان اللي بده إخراج قيد يروح على الدير. منذ سنوات والوسط الثقافي والفني يعيش نقاشا لا ينتهي حول مفهوم الشهرة، تطرح فيه تساؤلات عديدة: كيف نقيس النجومية اليوم بعدد الأعمال التي تترك أثرا عميقا، أم أنها باتت تحسب بالأرقام وبعدد المشاهدات والمتابعين والقدرة على تصدر الترند في المنصات الرقمية؟ القصة بدأت من فعالية صناع الترفيه الفنية والتي جرى فيها توزيع جوائز لأسماء بارزة في مجالات مختلفة جمعت بين نجوم الدراما المخضرمين والمؤثرين على المنصات الرقمية. وخلال صعود صانعة المحتوى والمغنية الشابة بيسان إسماعيل إلى المسرح لتسلم جائزتها المرتبطة بالانتشار والتفاعل الجماهيري، التقطت العدسات مغادرة الفنان بسام كوسة لمقعده في القاعة وفق ما علق به بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المشهد كان كفيلا بفتح أبواب التأويلات، إذ اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة هي رسالة اعتراض صامتة من قامة فنية كبيرة بحسب ما يقولون ترفض مساواة نجوم الدراما والتاريخ الفني بصناع المحتوى في إطار تكريمي واحد. طبعا كل ذلك بحسب ما يقولون، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح علني من الفنان بسام كوسة يشرح فيه سبب مغادرته، كما لم تصدر الجهة المنظمة أي توضيح يؤكد أن الانسحاب كان احتجاجا، وكل ما يحدث مبني على جزئية تفسير

0: المشهد مقطع مصور قصير من عدة ثواني فقط، أظهر الفنان بسام كوسة يخرج من مكان الحفل مهرولا من دون أي معلومات عن الأسباب، بينما اكتفى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتفسير المشهد على أنه انسحاب بحسب الأقوال المتضاربة بين الجانبين. نتابع. يهرول إذن بسام كوسة في هذا المقطع القصير، لكن هناك مقطع مصور ثان يظهر فيه الفنان بسام كوسة ينتظر أمام ركن السيارات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، بينما يمنح أشخاص آخرون الأولوية بجانبه للمرور، وهو ما اعتبره البعض موقفا محرجا للفنان نفسه. نشاهد أيضا هذا المقطع. الحقيقة لمن يحب متابعة أخبار الفنانين طبعا لهذه المقاطع المتداولة يعود تاريخها لمطلع العام الحالي، وذلك خلال حفل جوي أوردز 2026 الذي أقيم في الرياض حينها. طبعا كثيرون انتقدوا غياب بسام كوسة عن الصورة الجماعية، لكن هذه المقاطع التي نشرت حديثا أعادت الجدل للواجهة حول أسباب انسحاب الممثل السوري بسام كوسة من الحفل، لكن مقطعا مصورا يعود تاريخه للسابع عشر من كانون الثاني الماضي أظهر أن كوسة أجرى مقابلة تلفزيونية حينها شكر فيها القائمين على البرنامج، فهل حل هذا الموضوع؟ دعونا نتابع.
1: يعني ملتقى كل صناع الترفيه بالعالم، وشفنا التفاته من معالي المستشار للدراما السوريه الكبيره، وش يعني لك هذه المشاركه وهذه
2: التفاته؟ هو الحقيقه دائما في اهتمام بالدراما السوريه، ليس اليوم يعني في هذا المهرجان فقط، ومشكورين كل القائمين على مهرجان جوي اووردز، وعم بيقدموا فرصه كبيره لان الناس تحتك ببعضها وتتبادل الاراء ووجهات النظر، وهذا بيخلينا نتطور بشكل.
0: الفيديوهات التي عرضناها قبل قليل حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات التي كتبها سوريون حوله. جاد كتب: يا عيب الشوم على بس على هالزمن بتكرموا بيسان اسماعيل بحضرة الكبير بسام كوسة، يا عيب الشوم، احترموا الفن، احترموا المبدعين بالفن، زمن العار عن جد بحسب ما كتب جاد بحسب تعبيره. عبير كتبت: الجوكر بسام كوسة ما نو بحاجة تكريم، وجوده لحاله بأي مكان تكريم للمكان اللي بيكون فيه. أيضا حنان كتبت بدورها: ما في داعي لخلق حكايات وروايات، الله أعلم بظروفه، بيسان شابة صاعدة صوتها حلو، أصغر بنت فاتحة بيوت وعرفت تتصرف بالشهرة صح، أما العملاق المبدع النجم الممثل القدير الغني عن التعريف في الدراما السورية بحسب ما كتبت حنين. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين أتصل له أمر، قالوا إنه هو محبوس لحساب باسم، هل يسجنه هو بطاله؟ أصلا أنا ما بعرف شو تهمتي، يعني أنا لبعد 19 سنة بيعدر العرفة شو هي التهمة تبعي، حاطي لي تحقير رئيس دولة بيقصده على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصده. طلع بالرقيب اللي واقف وراي قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه أول ما إجا، قال له ركبوه كمان على الحصان، يعني ضربوه. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردة وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، أنا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. أنا الفارس عدنان قصار من دمشق، معتقل لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو ومن فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من كم فرع التحية العسكري 215، حطوا كان بيطلع هو معي، يعني التقي فيه بي انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساعة الامويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم الايام يعني كان يوم جمعة وملقح الخير يعني وبرد، يعني ما في بثمانية واحد هذا الحكي انه ما في ركب خيل. لقيته واقف ساحة المويين عم يقول لي انه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع؟ ما في يعني ركب، ما في شيء، خيل ملقح. قال لي بدي اطلع اثبت وجودي كوني عسكري. طلع انه متفق مع المخابرات وشنطة حاطت قنبلة بشنطة تبعه اللي بحطها بكتفه، حطها معي بالسيارة يعني.

بالمقاد وراني، فت ربع ساعة شقيت على الخيل وطلعت على أساس نازل معي، ولا طلعوا اثنين من المحرس تبع النادي من بوابة النادي مسدسات وحطوا براز فورا، يعني حتى كمين يعني ما بيعرفوا يعملوا، انه فتحوا باب السيارة وفتحوا الشنطة وطلعوا قنبلة منها. يعني شو قلت له ما بعرف، يعني هذا الشنطة تبعه، وسألوا له عصبوا لي عيوني وكلبشوني حطوني بالسيارة واخذوني، بعدين عرفت انه فرع التحية العسكري. فوتوني طبعا، حطوني بالاول بغرفه ما بعرف، يعني انا مطمش ما بعرف وين طلعت، طالعوني باسانسير لفوا على اخر طابق، كانه بغرفه بابا خشب مسك لحالي حطوني، وما يحكوا معي. بعد ثلاث ايام نزلوني عند محايد تحت، طبعا مالي شايف شيء، مطمش كله وكلبش بالفرع، حطوني بمنفرده، ضليت ست شهور يعني منفرده. طبعا يعني من خلال التفكير بالمنفردة قاعد انه شو اللي عم بيصير، عم صار يحكي معي يعني يسالني اسئله، فانا عرفت انه هو عباره عن، انا طبعا بالبدايه عرفت انه هو عباره عن كمين من طريقه انه فتح الشنطه وكذا دغري، يعني معناتها انت عرفان انه مسبقا في شيء وعم تعمل، معناتها بين كمين. طلبت المحقق وقت كنت بمنفرد، طلبت المحقق انه انا يعني تعملوا لي كمين، ليش يعني شو صار؟ قال لي انتبه على حالك، لا تكل حكيم ودير بالك على حالك، وبلشوا يضربوني يعذبوني، يعني حتى يعني انه نوع من الارهاب، يعني انه عم يرهبوني انه ما احكي او خاف او، فضل دائما اطلب المحايد انه انا بالي عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف، بصمني على او عفوا وقعني على ثلاث ورقات، شو كاتب ما بعرف. بعد ست شهور حولوني لهون لصيد نايا. اصلا انا ما بعرف شو تهمتي، يعني انا لبعد 19 سنه بيعدل العرفة شو هي التهمة تبع اللي حاطين لي اياها. حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الاسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصدوا، يعني ما عرفت تهمتي. يعني قعدت انا بصيدنا بالفرع ست شهور، وبصيدنا يا هون بالباب الاسود 10 شهور، وعمل حادث ومات باسل انا بهون بصيدنا بالطابق الثالث بالباب الاسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، قعدت 7 سنين ونص بتدمر، منها 4 سنين ونص منفرده وتعذيب كلها. وبعدين رجعت، رجعوني لهون، ضليت 11 سنه بصيدنا، وصار استعصانا نحن هون، الاستعصان اللي عملنا بهون بصيدنا. بعدها وزعوا السجناء، نقلوني امن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني، السجن الابيض اللي صيدنا الابيض كمان ضليت، وصار بلشت الثوره بال 2011 نحن وهون، حولوا بعدين على عدرا. بعدرا كان 19 سنه لحتى قدرت اعرف شو التهمه تبعي، هي التهمه اللي حطوا لي، يعني ذكرتها. هلا مثل اي سجين بيدخل لتحت على اليوميه بالاولى بتعذيب، بيضربوه بسلاح كذا، بتفتيش بيضربوا، بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الاسماء، بلشوا بوكس وضرب، يعني يبدو انه جاي من الفرع التوصي او شيء، بلشوا ضرب تعذيب. بمجموعة السجناء بيجوا بيوزعون على الاجنحه كل واحد حسب ما بعرف شو التهمه تبعه. انا حطوني بالباب الاسود باليمين، بيقولوا له جناح 4 مهاجم بس مسكر اسمه الباب الاسود. هذا يعني للسجناء شبه معزولين يعني عن بقية الأجنحة. تحولت من فرع 215، جابوني على هذا الجناح اسمه الباب الأسود، في 4 مهاجم، حطوني بالغرفة الأولى، ضليت في الجناح كله 10 شهور ضليت فيه، ما بعرف يعني قديش كم شهر قعدت.

في بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول حطوني بالمهجع الرابع. إجا من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام بيجي بتثبيت أقوال بيقولوا له ما بعرف يعني إعادة تحقيق أو تثبيت أقوال من النائب العام بيقولوا له من المحكمة الميدانية إجا نزل من الأجنحة كلها بتسجنها من كل الأجنحة خلاني آخر واحد. حط بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد مصفوفين قاعدين بالأرض. قال له للرقيب جيبه إجا قعد صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء جاي صار يسألني إنه كم حصان تركب و شو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه. عم يكتب حاطط وراء وعم يكتب كتب سطرين برأس الصفحة بعدين قال وقع حاطط هيك ثلاث وراء بشكل تدريجي معه. قلت له على شو متوقع؟ قال أقواله. قلت له يعني قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلام انه ليش يعني ثلاث وراء حاطط وانا براس صفحة سطرين. طلع بالرقيب اللي واقف وراي قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه اول ما اجى. انه ضربته؟ قال له ركبوه كمان على الحصان يعني ضربوا. وقعني ثلاث وراء ثلاث وراء وقعت هو عم يقيمون فلتو من ايده طلع انه ورقتين فاضيين ورقه بس اللي كاتب اللي كتب عليها شو حطها شو ما بعرف انا يعني هو شيء بيحز بالنفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنه بالرياضه وحققت انتصارات كثير انه اجي اتعامل هالمعامله يعني مشان خلاف يعني انه هو خلاف ايجابي مو سلبي يعني انه كنت انا دائما اعترض انه ليش بدك تبدل خيول ليش بدك تعطي فلان حصان ليش بدك تاخذ حصان من فلان يعني شغله انه بتصب مصلحه الفريق مصلحه الرياضه بالبلد فهذا الشيء اللي كان يحز بنفسي. بعد ما نقلوني من الغرفة الأولى نقلوني على هاي الغرفة الرابعة هن أربع مهاجع بس في هذا الجناح. كان معي اثنين أو ثلاثة أشخاص بعد فترة طالعون ضليت لحالي بهاي الغرفة وأنا بهاي الغرفة في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى او شيء شو في ما بنعرف فاتوا مجموعه عناصر ومعهم كرابيج وكذا طالعوني فتحوا الباب المهجع وطالعوني صاروا يضربوني برا كرابيج ما بعرف ليش يعني ما نعرفانين شو اللي صاير ضرب ضرب ضرب ستة سبعة ما بعرف قديش كم واحد صاروا يضربوني كرابيج ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار ردوا عادوا الكرة مرة تانية كمان بدت تتكرر هالحالة كل يوم شيء أربع أو خمس مرات يعني أنا ما أعرف ليش لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار إنه باسل عامل حادث ومات ضل يتكرر هذا الشيء لفترة يعني لفترة ضل كل يوم يطالعوني يضربوني مرة بالجناح قدام الغرف الثانية ثلاث غرف الثانية أو برا بالمسدس بالساحة ناح باب الجناح برا طبعا الأجنحة كلها تشوف يعني ضرب ضرب ما ضليت هيك لفترة بعدين في يوم بعد ثلاث شهور اجوا بالليل فتحوا الباب قال كنت نايم قال قوم ما بعرف انا شو في قال دبارة انا ما معي يعني الثياب اللي لابسه نزلنا تحت على اليوميه حلقوا لي شعري على الصفر بالمره واخذوني

وش الصبح الساعة يعني ممكن 5 أو 6 ما بعرف، أخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمر كمان استقبال مثل العادي، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي. طبعا منفردة، حطون ضليت 4 سنين ونص منفردة وتعذيب يومي هنيك. يعني إذا بدي أحكي لك عن التعذيب بدها يمكن أيام وأشهر، بدها لأنه هذا بشكل يومي، كل يوم 4 مرات. يعني بيقول لك إنه مثلا فطور وغدا وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي، صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس، هو تعذيب. برا عم اصلي، ممنوع هنيك صلاة وصيام منفرد. في الى المفردة مثل فتحة شرائب الاولى، حرس بيروح بيجيب رائب، فجاي متخفي يمكن ما حسيت عليه. وانا عم اصلي شافني عم اصلي، مليت فتح الباب، كان بكانون يعني برد كان، وقال اطلع لبرا. طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاه. رد الحرس اللي شافني قال له لا، قال له لا كان عم يصلي. عندهم بيقولوا لها هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا لها فوتيس، هن يعني بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها بيطقطقوا العظم، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بيلتج الضرب. بيحطون طبعا بالدولاب و4 عناصر، واحد من قدام، واحد من ورا، واحد من على اليمين، واحد من على اليسار، بيضربوا كل ضربة 4. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم، قالوا لي 1000 قبل، يعني عندهم 1000 ضرب. أنا ما عاد حسيت بعد 200 300، ما عاد حسيت، يعني تخدرت. وبيغمى علي، برد بكته مي وبيفي بصحابه، بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم. يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردة وبدهم يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، عم بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا لا دواء ولا اسعفوني ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبوني، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني. يعني زيت زرعت التعذيب اكثر من اول، هو يوميا في تعذيب. طالعني مرة بالصبح وعلى الفطور يعني أو التنفس الصباحي، ثقبوا لي إذني بضرب ثقبة إذني. بعد الظهر تنفس المسائي، كسروا لي أسناني، وهذا ضلوا بي، هذا الفك صار فيه كسر، ضليت 10 أيام ما بقدر أفتح تمي، يعني كثير تألمت. كمان لا علاج ولا شيء. مرة قال منبطحان، طالع التنفس، قال منبطحان. طبعا ممنوع الواحد يطلع، بيطلع يعني من حني هيك مثل الراكه، يعني ممنوع يطلع بالرخيم هيك، يعني المشي هنا. قال منبطحان، بطحت. طبعا فتحت عيني هيك شوي، شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم، طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس. يعني التعذيب عندهم هنيك للموت. يعني حتى مرة عم قلهم يعني بشان الله، يعني ما عاد تحمل أو شيء من الضرب، يعني التعذيب بطيئاً عد بضل بضرب. قال هلأ العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم عملوا بإيدكم. يعني هاي وحدة يعني مقولة مشهورة لرقيب كان يقول. بال2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايا لهون. ضليت 11 سنة، 11 سنة بصيد نايا هون. هي أنا وبالسجن، طبعاً أهل وصلوا لما استلم بشار الحكم، وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين صلوا أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسل، هذي سجنه هو بيطاله.

0: يعني إشارة منه أنه ما بدي طالب.
1: بال 2008 حصل استعصاء مشهور بسجن صيد نايم. هو طبعا على ثلاث مراحل صار. اول مرحله انه رقيب صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الاسلاميين كفر او شيء او شو عمل بمصحف او شيء. فدخلت اداره السجن ولفلفت الموضوع. مره ثانيه كمان نفس الشيء ضلت بباله مدير السجن. بيوم من الايام الساعة 6 الصبح نحن كنا بالالف يمين الطابق الثالث فوق سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك فاتوا صاروا يكسروا اغراض السجناء ويضربوهم ويكلبشوهم بال طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الاجنحه انه هيك فاتوا عم يكسروا فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين في مثلا الف يمين الف يسار في حيط باخر الجناح فتحناهم على بعض عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا عملوا التفاف نزلوا على الطابق الاول وحصروا ال 1400 شرطي ورقيب وضباط حصرون وحبسون فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلا دخلوا من برا ما بعرف صاروا يرشوا على السجناء فطبعا اخذوا الموبايلات شباب في كمان شباب من حقوق الانسان اخذوا الموبايلات من الرقباء من المساعدين ومن الضباط تواصلوا مع البي بي سي ومونتي كارلو حكوا له انه هيك صار معنا طبعا كانوا في شباب طلعوا على السطح فورا استشهدوا بلشوا يرشوا عليهم من تحت بعدها بس انتشر الخبر والاذاعات ذاته اجى امر انه وقفوا لا بقى تطلقوا النار بس حاوطوا السجن حاوطوا السجن واول شيء جابوا لقوا الابراج تبع حطوا ابراج تشويش حتى ما يعاودوا يتواصلوا مع حدا وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات هلا اول شغله رشوا خط تبع المي مشان تفضل خزانات ما يضل مي ابدا نوع من الحصار يعني وقفوا يعني دعم الاكل والشرب بس نزلوا الشباب تحت على المطبخ كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمه وطحين وكذا فصاروا يكسروا الخشب الخزن ويعملوا مثل فرن وصرنا يعني نقدر والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل المي الشباب فورا صلحوها وزبطوها فكوها وحطوها بالارض فصاروا يقننوا فيها يعطوا كل سجين مثلا قنينة مي وثلاث خبزات سوا طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني هيك ضلينا 10 شهور للحين بتذكر شخص طالع راي طلع على الدرج هذا لفوق على المسطوح كاتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله حامل طلع الراي اول شيء اجت طلقه من قناصة على اصبعته نزل داواها رد طلع مره ثانيه استشهد الله يكرمك طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير فكان ما في حل الا انه نسكر النوافذ هي تبع الاجنحه كلها صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص نحط نعبي اكياس ورشات صارت تشتغل شيء يخيط بنعمل اكياس ونسكر مثل ساتر يعني عملنا نسكر حتى ما يشوفوا تحركات ناس وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها صار التنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف من اول غرفه لاخرها اللي هو تحرك واحد من غرفه لغرفه لان اي واحد بيطلع على القناصه

طقنص، كما بذكر انه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي، كنا قاعدين بغرفه بده يطلع انه لا تطلع قناصه، قال لا لا ما بفي. مجرد ما فتح الباب طلع كان كمان استشهد كمان قناصه. بال 2014 يعني صار هو يعني اكثر من اربع او خمس مرات اصدر عفو وما يشمل، لانه يعني خلص يعني انه مثل بقية الناس يعني من لقيمة الله أعلم. فبتفاجأ أنا ب 15/6/2014 المساء إجا المساعد عم يسأل على اسم، عم يقول محمد قصار. قلت له أنا يعني بعرف حد من جناح، كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك إخلاء سبيل. يعني ما صدقت، يعني طلبت إذن إني أتصل مشان أخبر أهلي إنه أنا طالع بكرة. خبرتهم بيت انه انا بكره الساعه 9 بطلع من باب سجن عدرا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً.

0: لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة مياه البغوز عن الخدمة بسبب فيضان نهر الفرات، ومديرية إعلام الرقة تعلن عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين إلى الخدمة. وفد أممي يزور محافظة دير الزور ويلتقي حكم السويداء ويلتقي حكمة الهجري لبحث ملف طلبة الشهادتين، والمحافظة تعلن تأمين نقلهم إلى مراكزهم الامتحانية. نائب محافظ الحسكة يعلن إخلاء سبيل 28 مقاتلا من قسد، ويؤكد أن عدد الذين أخلي سبيلهم تجاوز 1200. الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تعلق التفاوض وتلوح بالتصعيد.

في التفاصيل، أعلنت إدارة منطقة البوكمال خروج محطة مياه البغوز عن الخدمة نتيجة لفيضان نهر الفرات. كما أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه شمس الدين إلى الخدمة إثر خروجها بسبب الفيضان. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وأغلاق البوابة رقم 5 من المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي وأغلاق البوابة رقم 5 خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطط التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات، وذلك في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية بالتنسيق مع وزارة النقل لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل.

0: إلى ذلك، بحث وزيرا المالية والنقل بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يشمل التأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق، والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطط حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. هذا وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار. كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب اللوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شامكاش. بدوره، نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3,000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. أوضح الصالح في منشور عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وعززتها بمؤازرات إضافية من إدلب وحماة وحمصة بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه، إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف. في السياق، وبعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت للتلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت مديرية إعلام الرقة أن محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين عادت إلى الخدمة، وذلك بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسف إن نحو 14

0: في مدينة البوكمال خرجت محطتا مياه الباغوز الأولى والثانية عن الخدمة بشكل كامل بعد حدوث تصدع وانهيار في جبل الباغوز نتيجة ارتفاع منسوب المياه في تلك المنطقة، ما تسبب بتوقف المحطتين اللتين تعدان من المصادر الرئيسية لمياه الشرب للأهالي في المنطقة في مدينة البوكمال. وهذا حدث اليوم للأسف، يعني أدى توقف المحطتين إلى زيادة معاناة السكان في مدينة البوكمال والمناطق والمدن والقرى المحيطة بها، خاصة وسيم مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى المياه بشكل كبير خلال هذه الفترة، في وقت تعتمد فيه آلاف العائلات على هاتين المحطتين لتأمين احتياجاتها اليومية. طبعا لم تقتصر الأضرار فقط على الباغوز، بل تعرضت عدة محطات مياه في ريف دير الزور للتهديد أو الغمر الجزئي، ما دفع الفرق الفنية إلى إيقافها بشكل مؤقت ونقل معدات وتجهيزات هذه المحطات إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا حفاظا عليها من التلف وضمان إمكانية إعادتها إلى الخدمة فور استقرار الأوضاع واستقرار وضع المياه في نهر الفرات. أيضا بعد انحسار نهر الفرات توجهت إلى بلدة المرعية، كانت منطقة زراعية قد غمرتها المياه بعد أن انحسر النهر. من هذه المنطقة وجدنا فيها ألغام، اليوم رصدنا أكثر من 13 لغم على منطقة لا يعني قرابة 100 متر على ضفاف نهر الفرات في بلدة المرعية. هذه المنطقة هي كانت بالقرب من مطار دير الزور، يعني تعرضت لعدة معارك ما بين الجيش الحر وقوات النظام السابق. وأيضا في هذه النقطة بالتحديد التي رصدنا فيها ألغام كانت قاعدة روسية للروس قبل أن تتحرر محافظة دير الزور. اليوم بعد انحسار المياه باتت هذه الألغام تظهر، وهي مشكلة تواجه أهالي المنطقة، فيها مزارعين، فيها أطفال، فيها صيادي سمك، فيها مربي مواشي، كلهم يعني يمرون من هذه المنطقة بالتحديد. فطالبوا الأهالي في تلك المنطقة المعنيين بتنظيف هذه المنطقة وتأمينها خشية انفجار أي لغم قد يودي بحياة أي أحد من الأهالي هناك. أيضا خروج المحطات عن الخدمة في عموم محافظة دير الزور سواء كان في الريف الشرقي أو في الريف الغربي، بعض هذه المحطات أكثر من 48 محطة بالأمس كانت خارج الخدمة، بعض هذه المحطات عادت إلى الخدمة من جديد بعد انحسار مستوى المياه إليها، إلا أن بعض المحطات الأخرى لا تزال تغمرها المياه بشكل كامل، ما جعلها تخرج عن الخدمة أيضا بشكل كامل. محافظة دير الزور وسيم تقوم بتأمين صهاريج على نفقتها وترسل هذه الصهاريج إلى الأهالي في عموم المناطق، إلا أن بعض الأهالي يضطر إلى شراء المياه خاصة المياه المفلترة للشرب. بالنسبة لي أيضا الجسور وسيم، الجسور الآن كلها خرجت عن الخدمة، بقي جسر العشارة وجسر الباغوز. جسر الباغوز الذي يقع في مدينة البوكمال ما بين البوكمال والباغوز وهو على الحدود السورية العراقية بعيد جدا، يعني لا يخدم كل أهالي محافظة دير الزور. بالنسبة لي جسر العشارة تارة يخرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه وسرعة المياه، وتارة يعود إلى الخدمة، لكن الآن بلدية المنطقة بالتعاون مع بعض المسؤولين ومحافظة دير الزور سمحوا للمارة ولراكبي دراجات النارية وبعض السيارات الخفيفة أن تعبر ما بين الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا، وثم يعني يغلق الجسر حتى ساعات الصباح الأولى، تبدأ ساعات ترميم أيضا في المساء حتى يبقى الجسر يعني قيد العمل في ساعات الصباح. بالنسبة لي أهالي دير الزور في مدينة دير الزور لا تزال بعض المناطق مغمورة وبعض المنازل مغمورة بالمياه، مثل حويجة صقر وحويجة قاطع لا تزال عشرات المنازل قد غمرت بشكل كلي بعضها جزئي، والأهالي كلهم خرجوا إلى مناطق أكثر أمانا، وبعضهم خرجوا إلى أهاليهم وأقربائهم فضلوا الذهاب إليهم، والبعض الآخر سكن في مراكز إيواء جهزتها محافظة دير الزور لهم. إنما في حال كان هناك أي حالة إسعافية على ضفاف نهر الفرات، هناك فرق تطوعية وهناك فرق تتبع لمحافظة دير الزور، فرق جاءت من دمشق، من اللاذقية، من طرطوس، البحرية السورية، الهلال الأحمر السوري، سيارات إسعافية موجودة على طول تقريبا ضفاف نهر الفرات في المناطق المتضررة. في حال كان هناك أي حالة إسعاف تنقل عبر الزوارق ما بين الضفتين ثم تنقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الوطني في مدينة دير الزور.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنات.

أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية.

0: حنية بسلاسة. أوضحت المحافظة جاهزياتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وصحناية والأشرفية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق، وذلك لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانتي شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري. وبحسب مصادر محلية، بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية والراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولج أمام حركة المركبات والمواطنين. أوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم معوض. مساء الخير، مرحبا بك حازم. ما هي التفاصيل المتعلقة عن طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية ونقلهم إلى المراكز الامتحانية في دمشق وريفها؟
1: نعم وسيم، يبدو أن هذا الملف لا يزال عالقا. هناك تمسك داخل السويداء بأن تقوم الامتحانات داخل المحافظة. اليوم كان هناك وفد أممي من الأمم المتحدة زار يعني السويداء والتقى الشيخ حكمة الهجري، وتم بحث عدة ملفات على رأسها ملف الطلاب وامتحاناتهم. بحسب مصادر محلية استمر اللقاء حوالي الساعة، وكان هناك تمسك من قبل الهجري بأن تقام الامتحانات داخل محافظة السويداء. وكان خلال هذا الاجتماع اعتصام لبعض المدرسين في السويداء والطلاب الذين يطالبون بأن تجرى الامتحانات داخل المحافظة. طبعا كان هناك بعض يعني الأخبار التي تم تداولها اليوم صباحا بعد زيارة الوفد بأن الهجري وافق على نقل امتحانات طلاب السويداء للتعليم الأساسي والثانوي إلى محافظة دمشق وريفها، لكن سرعان ما نفت التربية داخل محافظة السويداء بأن كان هناك أي موافقة بهذا الصدد، مؤكدة بأن هناك تمسك بأن تقام الامتحانات داخل المحافظة وأنها قامت بتجهيز كل ما يلزم لذلك. على الصعيد الحكومي هنا في دمشق، كان هناك زيارة لوزير التربية بالأمس مع محافظ السويداء للمراكز التي تم تجهيزها لطلاب محافظة السويداء في ريف دمشق، وهي مراكز تتوزع في جرمانة وأشرفية صحنايا وصحنايا، مؤكدين بأنه كل الإجراءات اللازمة اللوجستية والخاصة بالأمن الطلاب أيضا تم اتخاذها على أعلى المعايير، وكل طالب سيأتي إلى مركزه سيجد بطاقته الامتحانية على مقعده. وكان هناك رابط يعني وزعته وزارة التربية للطلاب الراغبين بالتقدم. لكن حتى هذه اللحظة يعني يبدو أن الملف عالقا. هناك حوالي بين 17,000 إلى 20,000 طالبا يجب أن يجري امتحاناتهم، لا يزال ملفهم معلقا، لا توجد احصائيات رسميه عن عدد الطلاب الذين تقدموا بالفعل لكي يجروا امتحاناتهم داخل المراكز التي حددتها وزاره التربيه في ريف دمشق. على الصعيد الامني كان هناك اجتماع مع يعني قياده الامن الداخلي لمحافظه السويداء مع ريف دمشق لتامين يعني الطلاب سواء في المراكز الامتحانيه او على الطرقات لوصولهم الى دمشق، اضافه الى اعلام محافظه السويداء بان كل الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم ويريدون المبيت يعني في جرمانة وأشرفية صحنايا أو صحنايا سيكون هناك ترتيبات خاصة بهم وسيتم تأمينهم. لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن يعني طلاب السويداء جميعهم سيجرون الامتحانات في المراكز التي حددتها وزارة التربية.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق حازم عوض. قال مراسل تلفزيون سوريا أن وفدا من الأندوب اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف.
2: هلا من خلال مراجعة الأخوة الفلاحين للاتحاد بشكل مستمر لنقل معاناتهم للتدخلات الإسرائيلية وقرب موسم الحصاد القمح والمحاصيل الشتوية، طلبنا من مدير العلاقات أن ينسق مع قوات الأندوف حتى يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي للوصول إلى وصول الفلاحين إلى محاصيلهم. والحمد لله تم الاجتماع وتم التنسيق مع القوات الأندوف حتى يستطيع الأخوة الفلاحين على طول الخط الفاصل بالوصول إلى محاصيلهم ويتم حصاد محاصيلهم بشكل آمن ولا يتعرضون لأي ضرر إن شاء الله.
0: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قسد ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلالي فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، مع التأكيد على أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهاجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح نائب محافظ الحسكة أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء السبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قسد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العامرية بريف تل كلخ، وتعتبر العملية الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تل كلخ، حيث قبض على المتورطين فيها.

0: يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
1: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.
2: احنا الاعتماد الأساسي والموجودين على أغنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنستطيعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على اساس انهم بدهم يكرمونا وينطونا الخط الاخضر بالعمل الصالح، وانهم منطينا من اول مطره، لو مو المطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم اجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعه. من اول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على اساس انه حول البيت، يخالفونا كل درم ب 500,000 ليره.
3: نطالب بتمديد خط منع الفلاحه 15 ل 20 كيلو متر حتى يشمل المنطقه المسكونه، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
1: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
4: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة، بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصا النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي، إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
1: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنباً لموجة نزوح جديدة.
5: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة: مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنباً لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماة الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي.
0: وفي إدلب، إذ تشهد المدينة انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
6: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
7: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليب قومجي، طيب هذا غلط.
6: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
8: لأني نحن المواطن لجوه ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور للناس ما بيدخل لجوه، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقيها كيف. هذا السبب.
9: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرفت؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون على الخمسة، يعني ما بقى بضل عالم، عرفت علي كيف.
6: مجلس مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
10: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، من أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
6: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
0: جمع ملتقى شباب القنيطرة والسويداء في دمشق شبانا وشابات في فعالية نظمتها وزارة الرياضة والشباب، وذلك بالتعاون مع مديرية شؤون الشباب بحضور محافظ القنيطرة ووزير التعليم العالي، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع وتفعيل دورهم في مختلف المجالات.
11: أن الشباب هم القوة الحقيقية المتسلحة بالفكر
12: ضمن نشاطات وزارة الشباب والرياضة في رسم الاستراتيجية العامة لشباب سوريا، راح تكون إن شاء الله بعد فترة في مؤتمر. هناك تحضيرات أولية، منها هذا الملتقى بين شباب القنيطرة وشباب السويداء. يعبر هذا الملتقى عن مساحة للحوار لدمج أفكار الشباب، وبالتالي وضع مسار عملي لحتى يكون حقيقة في المؤتمر النهائي مخرج عملي.
13: تسعى وزارة الرياضة والشباب وخاصة الأخوة المسؤولين عن قطاع الشباب إلى تفعيل دور الشباب في سوريا واستقطاب كل الكفاءات والكوادر الشابة لتنخرط في سوق العمل لكي نستفيد من كل الطاقات والإمكانيات لتطوير بلدنا وأن تعود بلدنا إلى مكانها الطبيعي الذي يليق فيها.
14: في جزء من الهيئات الرئيسية ما لحق كثير، هلا جزء.
0: وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت ودعاهم لإخلاء المنطقة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال فيخاي أدروعي، إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف نحو ما قال إنها مدن وبلدات إسرائيل في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية. كما ذكر المتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله ويواصل تعميق الضربات الموجهة والعمل لإيجاد حلول لتهديد مسيرات حزب الله. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. هذا وأفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض الخطط الأمريكية الداعية إلى التهدئة في اتصالات أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان.
15: باعتبارها حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً في مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً. موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية. شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
16: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
15: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبرا أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلنا تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
0: انضم إلي من بيروت الصحفي وسيم جنبي. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك وسيم. إذن بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنذار لإخلاء سكان الضاحية الجنوبية، هناك أيضا قصف من قبل جيش الاحتلال على محيط مستشفى جبل عامل، ما هي آخر التطورات؟
17: مرحبا لكم المشاهدين. يعني تحول التهديدات الإسرائيلية لمدينة بيروت هو أمر ملفت ومقلق، وأيضا إلى الضاحية، تحديدا للضاحية الجنوبية، ويأتي في سياق الضغط السياسي إلى يعني من ينتقل من سياق الضغط السياسي إلى الإجراءات العملاتية الوشيكة. أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء رسمية ومحددة بالخرائط لعدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهددا باستهداف ما وصفها بمراكز قيادية لحزب الله، ومؤكدا أن هذا القرار جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع وزير دفاعه. هذا التحول نحو استهداف العاصمة حظي بضوء أخضر على ما يبدو وفقا للمصادر الأمريكية والإسرائيلية، لضوء أخضر من واشنطن، وذلك في أعقاب فشل جولة اتصالات سرية وعاجلة الأمريكيون لبلوغ هدنة جزئية مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عرضت واشنطن صيغة تقضي بوقف قصف شمال إسرائيل مقابل تحييد بيروت، لا وقف كامل لإطلاق النار. إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووفقا للمستشار الإعلامي رفض الصياغة المجتزأة وطرح بدلا منها الذهاب فورا إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل يشمل البر والجو والبحر، ويتضمن وقفا فوريا للعمليات هدم القرى السكنية في الجنوب اللبناني، مؤكدا للمسؤولين الأمريكيين امتلاكه، يعني الرئيس بري امتلاكه تفويضا وقناة اتصال مباشرة مع الشيخ نعيم قاسم تضمن التزام الحزب التام بالوقف الشامل. طبعا هذا الموقف اللبناني قوبل بامتعاض أمريكي، ووصفه مسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه ردا مراوغا ومخيب للأمال، مما فتح على ما يبدو الباب أمام التصعيد العسكري الإسرائيلي كأداة ضغط قبيل الجلسة المقبلة غدا هي الساعة 4 بتوقيت بيروت في واشنطن المقررة غدا الجلسة التفاوضية. إقليميا أيضا على المقلب الإقليمي، طهران لم تتردد في الرد، بل أعلن الناطق باسم مقر قادة خاتم الأنبياء بأن إيران لن تتردد بضرب شمال إسرائيل بحال استهدفت بيروت أو الضاحية الجنوبية تحديدا، في إشارة يعني واضحة بربط الجبهة الإيرانية بجبهة لبنان. نعم
0: نعم، ماذا عن حركة النزوح بعد هذه التهديدات والتنفيذ للضربات وسيم؟
17: جنوب لبنان يشهد يعني مواجهات ضارية في هي الأعنف، وبعض التهديدات شهدت بعض التهديدات الضاحية شهدت طرقات المؤدية إلى الشمال يعني باتجاه طرابلس ومنطقة جل الديب والزلقة وجوني وجبيل، شهدت يعني حالة استنفار وحالة يعني عارمة وفوضى عارمة كانت في الطرقات، حيث كان هناك حركة نزوح. ولكن يعني أتى هذا التهديد بعد ما بدأ سكان الضاحية بالعودة إلى بيوتهم في الضاحية الجنوبية باعتبار أن الضاحية خالية من أي تهديدات، والمفاجئ أنهم يعني لم يلبثوا أن عادوا إلى بيوتهم. يعني هناك البعض من الشهادات التي وصلتنا بأن في بعض المواطنين كانوا قد ما لبثوا أن منذ يعني ساعات أو منذ دقائق قد وصلوا إلى بيوتهم وبدأت الإنذارات، فعادوا وأخلوا تلك البيوت وحرق. وهناك البعض أفادنا بأنهم عندما يعودون إلى الضاحية هم على ما يبدو اعتادوا هذا الأمر، فهم يتركون يدفعون ثمن الأجار بيوتهم مسبقا ويتركون البيوت يعني كخطة بديلة أو كباك أب بلان بحال عودة الاستهدافات، وفعلا هذا ما حدث، هم عادوا مباشرة إلى بيوتهم التي كانوا قد دفعوا مسبقا وأجارها.
0: نعم، أشكرك الصحفي وسيم جامبين، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت أيضا ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك. ما هي أبعاد هذا الإنذار الإسرائيلي بإخلاء السكان للضاحية الجنوبية وتنفيذ بعض الهجمات في بعض المناطق؟
18: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. تحاول إسرائيل إرثاء معادلة جديدة مفادها أن أي استهداف ل المستوطنات بالصواريخ والمسيرات يقابله استهداف الضاحية الجنوبية، على أن يكون يعني موضوع الجنوب كجبهة عسكرية تخمد حينا وتعلو وتيرتها حينا آخر، ولكن دون أن يصل الأمر إلى الضاحية إلا إذا استهدف حزب الله المستوطنات الإسرائيلية. هذه المعادلة لا يبدو أن حزب الله يوافق عليها، وبالتالي هناك ردة فعل مقابل ردة فعل أخرى. السؤال، هل لدى حزب الله القدرة على إطلاق صواريخ كثيفة بعيدة المدى من البقاع وغيره؟ يبدو أن ما زالت لديه هذه القدرة. الأدق في كل هذه المعادلة أن تحظى بضوء أخضر أمريكي، فبعد أن اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الجمهورية جوزيف عون منذ أسابيع وتم الاتفاق على هدنة 10 أيام، عادت الهدنة الممددة إلى أن يعني تدفن بعد أن حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر متذرعة بأن حزب الله يطلق الصواريخ على شمال إسرائيل. وهكذا يكون نكون قد دخلنا انتقلنا من مرحلة الاشتباك العملياتي في الجنوب ومحاولات التقدم البري إلى ما يشبه الحرب الشاملة، يعني ضرب الضاحية يعني إخراج مئات ألاف اللبنانيين من الضاحية وأزمة النزوح التي تثقل على الدولة اللبنانية وعلى كل لبنان.
0: نعم، ومع ذلك يعني سيد أسعد بشارة مستشار أو كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني قال لموقع أكسيوس بأن واشنطن طرحت وقفا لإطلاق النار من قبل حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. بالتزامن مع ذلك أيضا مصدر في رئاسة البرلمان الإيراني تحدث لوسائل إعلام بأن السيد نبيه بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل. وحزب الله بحسب هذه المصادر التي تحدثت لي وسائل أعلام بأن الحزب موافق على الالتزام بوقف إطلاق النار، شرط أن تتوقف إسرائيل أيضا عن هذه الهجمات.
18: هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموقف. هذا الموقف جيد، ولكن إسرائيل لم تدخل إلا لكي تنزع ما تعتبره خطر تكرار 27 من لبنان، وحزب الله هو الذي فتح الجبهة. للأسف هذا نقوله، هذه وقائع. يعني الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار يفترض أن يتم وفق أجندة سحب سلاح كامل ونشر الجيش اللبناني فقط على الحدود الدولية بضمان الدولة اللبنانية وبمساعدة دولية، لكي تصبح تعود هذه الحدود إلى هدوئها، ولكي لا تدمر إسرائيل لبنان كل 10 سنوات. عندما يطرح حزب الله وقف لإطلاق النار وبقاء الوضع على ما هو عليه، سؤال أساسي هنا صراحة، هل بقاء الوضع على ما هو عليه وبقاء الاحتلال؟ يعني نطرح حلا لكي نعيد تجهيز أنفسنا ويبقى الاحتلال ثم نستعد لدور يعني جولة جديدة من القتال. صراحة الرعاية الأمريكية للتفاوض المباشر تقوم على مبدأين، وهذان المبدأين يتوافقان مع المصلحة اللبنانية، انسحاب الاحتلال الكامل وسحب السلاح الكامل إلى الدولة ونشر الجيش على الحدود وعودة النازحين وإعادة الإعمار. نعم. هذه كلها لمصلحة لبنان، لكن الأجندة الإيرانية مختلفة تماما. الأجندة الإيرانية هو أن السلاح أولوية، لا تعلو عليها أي أولوية، لأن السلاح هو الأداة التي حرصت على يعني زرعها في لبنان لمدة 40 عاما. لن تصمت إيران عن هذا الموضوع وستقاتل.
0: وهي يعني خرجت تصريحات إيرانية من مستشار المرشد الإيراني حيث قال لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان، وأيضا ذكرت وكالة تسنيم أن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن في المفاوضات والمحادثات الجارية بين الجانبين نتيجة هذا التصعيد الحاصل في لبنان. أيضا
18: هذا أول اختبار إيراني. تركت إيران حزب الله يتلقى ضربات لوحده منذ أن أقرت هدنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لأسابيع أيضا، وهي كانت من أكثر أسابيع القتال والخسائر على حزب الله. اليوم تحاول إيران أن تقول الضاحية هي جبهة إيرانية. فلننتظر إذا كانت إيران ستنفذ أو إسرائيل ستنفذ. يعني اليوم لأول مرة الإنذار الإسرائيلي فيه أفخاي فيه الإذا الشرطية، إذا ما استهدف حزب الله شمال إسرائيل فيه الإذا الشرطية وفيه الإخلاء. طيب سؤال، إذا تصورنا أن إسرائيل نفذت وقامت بغارات، هل ستطلق إيران صواريخ على إسرائيل؟ حينها ما هو الموقف الأمريكي؟ هل تعود الحرب إلى الخليج بفعل هذا الأمر؟ هذا سؤال كبير لن ستجيب عنه بالتأكيد الساعات المقبلة، لأنها ساعات يمكن أن تصف فعلا بأنها ساعات دقيقة في الانتقال ما بين الهدنة الباردة إلى رفع مستوى التصعيد في الخليج وفي لبنان.
0: وبعد هذه الهجمات والتصعيد، سيد أسعد بشارة، القناة 12 الإسرائيلية ذكرت بأن هناك اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما المتوقع من هذا الاتصال الذي جاء بعد هذا التصعيد؟
18: هنا يعني ترامب ضغط بكل ثقله لكي ينجم نتنياهو عن ضرب الضاحية طوال الأسابيع الماضية. الآن نتنياهو يتذرع بأن إسرائيل لن تستطيع أن تصمت إزاء ضرب المستوطنات، ويقول وحيحاول إرساء معادلة الضاحية مقابل ضرب المستوطنات. الآن إذا منفذت إيران تهديدها، إذا ضربت إسرائيل، فإذا تصبح المستوطنات مقابل الضاحية وطهران. طيب هل ستصمت أمريكا إذا ما تعرضت إسرائيل لصواريخ إيرانية؟ هل ستسكت إسرائيل؟ بالتأكيد إسرائيل سترد ردا كبيرا جدا على إيران إذا حصل هذا الأمر، وستجر وراءها الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا يمكن أن نفهم هذا الاتصال الآن دون أن نغرق في التحليل، ولكن بالتأكيد المصلحة الأمريكية بإبقاء الوضع على ما هو عليه وليس الذهاب الآن إلى التصعيد. إيران أمريكا يعني تضع حصارا بحريا وتفاوض بنفس طويل مع الإيرانيين حول مذكرة التفاهم، ولا تريد، وأيضا ليس مصلحة إيران العودة إلى الحرب، ولكن إيران تجد الآن أنها إذا تركت حزب الله لوحده فإنها ستخسر ورقتها اللبنانية الثمينة، لهذا تضع كل ثقلها وتهدد بنسف الهدنة التي هي دخلت فيها مع إيران مع أمريكا وإسرائيل، لأنها تعتبر أن هذه الورقة هي أثمن ما تملك فيما تعتبره منظومة نفوذ في المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، كنت معنا من بيروت. ذكرت وكالة تسنيم أن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن، وأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل هذه الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء بعد الهجمات على لبنان. كما أشارت الوكالة إلى أن المفاوضين الإيرانيين أكدوا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وعلى أن المحادثات لن تستأنف حتى تتم تلبية مطالب إيران والمقاومة. هذا وأكد المفاوضون الإيرانيون أيضا على أن المحادثات لن تستأنف، وأن جبهة المقاومة وإيران وضعتا على جدول أعمالهما تفعيل جبهات أخرى بينها مضيق باب المندب.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي

على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد، وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: مساء الخير.
1: حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. مباحثات هاتفية بين ترامب والشرع تطرقت إلى العلاقات الثنائية ورفع ما تبقى من العقوبات ودعم واشنطن لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار في سوريا. وماذا وراء هذا الاتصال وتوقيته؟ نذهب في محورنا الثاني إلى النمسا، التي تجري على أراضيها محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام المخلوع، حيث وجهت لهم لائحة اتهام أبرزها جرائم التعذيب والإكراه المشدد. فكيف تتم هذه المحاكمات؟ وماذا قد ينتج عنها؟ إلى السويداء وأزمة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، حيث أكدت محافظة السويداء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الامتحانية في الوقت الذي منع ما يسمى الحرس الوطني في السويداء طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور الامتحانات. أخيرا نفتح ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي كان آخر محطاته سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف في جنوب لبنان. فهل انهار وقف إطلاق النار؟ وما السيناريوهات المحتملة؟ مرحبا بكم.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقاته الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.
1: تطور جديد في ملف العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، إذ تشهد الساحة الدبلوماسية تحولاً نوعياً تسعى دمشق من خلاله للانتقال من دائرة الضغوط والعقوبات إلى فضاء الشراكة المحتملة وإعادة البناء، وهو تحول يبدو واضحاً بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما أبدى رغبة في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي وضرورة إشراك سوريا في معادلات الأمن والسلام في المنطقة.
2: أيها الشعب السوري الأبي.
1: أما دمشق فمن الواضح أنها تضع صلب أولوياتها في استكمال مسار رفع العقوبات المتبقية باعتبارها حجر الزاوية لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي، فقد أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أكد لترامب أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، وأهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لتعزيز الأمن والسلام الإقليميين وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جانبه أكد ترامب اهتمام واشنطن بمتابعة التطورات في سوريا، مشددا على دعم مسار التعافي وإعادة البناء، في إشارة واضحة إلى تقارب في الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. تكتسب هذه التطورات دفعاً إضافياً مع الإعلان عن تعيين السفير توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، في خطوة تفسر على أنها تعزيز للوجود الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في الملف، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي على لسان النائب جو ويلسون لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.
0: انضم إلينا الآن الدكتور سمير العبدالله، الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، ومنير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت. دكتور سمير، أريد أن أسألك في البداية، ربما يتساءل كثير من المشاهدين، ما هي العقوبات التي ما تزال موجودة على سوريا؟ لأنه رفعت أكثر من مرة عقوبات أمريكية على سوريا.
3: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم والضيف والسادة المشاهدين. بالتأكيد كان هناك حديث على أن العقوبات رفعت بشكل كامل على عن سوريا، وتمت الاحتفالات بهذا الأمر، لكن هناك ما زال بعض العقوبات، وخاصة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهذا التصنيف من السبعينيات القرن الماضي ما زال موجودا. لذلك هناك كثير من المسائل لم تتقدم، وخاصة في على الصعيد الاقتصادي لم نشهد قدوم كبير للمستثمرين. كذلك هناك تباطؤ أو عزوف من بعض الدول أو من بعض المستثمرين للقدوم إلى سوريا والاستثمار بها، في ظل بقاء هكذا عقوبات تصنيف دولة كراعية للإرهاب. نظام السويفت كذلك، الموضوع الاقتصادي لم يتحرك بعد، يعني كان هناك طموحات عالية بالنسبة إلى الحكومة السورية، ورفعت سقف التوقعات من رفع العقوبات السابقة التي تمت في السنة الماضية، لكن ما زال هناك كثير من التفاصيل في مسائل العقوبات تعرقل ما تريده الحكومة السورية، والولايات المتحدة الأمريكية تمسك بزمام هذه العقوبات. لذلك جاء اتصال الرئيس الشرع مع الرئيس ترامب، خاصة أن سوريا حاليا يعني لم يتحقق شيء كبير على الصعيد الاقتصادي، لم تنعكس ما جرى في السنة الماضية أو السنة والنصف على حياة المواطن. كما ذكرت الطموحات كانت كبيرة، لكن الواقع كان لا يتوافق مع هذه الطموحات. لذلك عول الرئيس الشرع من خلال هذا الاتصال إقناع الرئيس ترامب برفع ما تبقى من عقوبات، ربما يعني إذا رفعت حاليا بداية من 2027 ربما يختلف الوضع الاقتصادي، يكون هناك دفعات أكبر من المستثمرين ومن الدول الراغبة بمساعدة سوريا.
0: طب أستاذ منير، يعني هذا الاتصال برأيك ما الرسائل التي أراد كل من الرئيسين إيصالها؟
4: نعم، بالتأكيد سوريا تشكل موقع أساسي في الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط وللمشرق العربي بالتحديد. سوريا انتقلت من الخصومة مع الغرب إلى حليف قوي وأساسي وموثوق بالنسبة إلى الغرب، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من حيث الرمزية. من حيث الرمزية أيضا جاء الاتصال بعد إعلان دونالد ترامب ترفيع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى مبعوث رئاسي إلى سوريا وإلى العراق أيضا.
0: تعتقد أنه هذا ترفيع؟ لأنه أستاذ منير هناك من يرى بالعكس، كان مبعوثا للدولة الأمريكية ليس فقط للرئيس، يعني كان يعتبر منصب
4: بالتوصيف الدبلوماسي. المبعوث الرئاسي أرفع من المبعوث العادي للخارجية، يعني مبعوث للدولة ممثلا للخارجية كان، الآن هو مبعوث رئاسي. وبحسب بعض المعلومات أنه سيطل على الملف اللبناني لاحقا، وكأن هناك تفكير بإعطائه أن يلعب دورا يتعلق بتنسيق شؤون الأمن والسلام في المنطقة، ولا سيما ما بين سوريا، تركيا، لبنان، العراق وإسرائيل. الاستراتيجية التي يعمل عليها براك هي إعادة إنتاج التفاهم بين الدول العربية وتركيا مع إسرائيل، ومنع أي صدام إسرائيلي سوري أو تنافس إسرائيلي تركي في سوريا. هذه العملية التي يهتم بها دونالد ترامب بشكل كبير في إطار إعادة القول إن منطقة الشرق الأوسط عادت أمريكا.

0: الولايات المتحدة الأمريكية واستقبله بالبيت الأبيض، وكأنه يقول إنه يريد للنفوذ الأمريكي أن يكون صرفا في
1: طيب
0: أمريكا اللاتينية.
1: طيب
0: بالنسبة إلى الوضع في المنطقة، هو يعتبر أنه يريد للشرق الأوسط كله أن يكون أمريكيا أيضا، من خلال العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع سوريا، العلاقة مع تركيا. هذا الترابط أو هذه العلاقات المتطورة ما بين سوريا وتركيا والخليج، وسوريا تشكل صلة الوصل بين دول الخليج وتركيا، ومنها يمكن أن تشكل إطلالة على أوروبا، كما التفكير بسوريا
1: طيب
0: كجزء من رؤية استراتيجية للاستبدال مضيق هرمز أو البحر الأحمر في مرحلة
1: طيب يعني أستاذ
0: لاحقة،
1: منير،
0: يمكن
1: أنت
0: لسوريا
1: تقصد بأنه الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى يعني إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، هذا التصنيف الموجود منذ عام 1979، في مقابل دور ما تقوم به سوريا في المنطقة؟
0: أن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشارع ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانضمت إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هذا أولا. ثانيا، بالتأكيد تنتفي كل الأسباب التي تتعلق بالتصنيف الأمريكي لسوريا بأنها دولة راعية للإرهاب، طالما أنها ستكون على علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلا يمكن أن يتعثر ذلك أو يتأخر ذلك بنتيجة بعض الأمور المتعلقة بإسرائيل أو باتفاق ترتيبات أمنية، أو ربما ببعض الفصائل، أو ربما بما يتعلق بالدور السوري على مستوى المنطقة لاحقا، ربما. ولكن بالتأكيد الاتجاه الاستراتيجي سيكون للذهاب نحو رفع سوريا عن لائحة الدول المصدرة للإرهاب أو
1: طيب
0: راعية للإرهاب.
1: دكتور سمير، هل الموضوع سهل أم صعب؟ يعني هل هو مجرد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنه لا، هو ليس أمر تنفيذي وبالتالي يحتاج إلى إجراءات، خطوات، تقييم حكومي، كونغرس؟
2: يعني بالتأكيد هو هذا الأمر يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات السياسية وكذلك الإدارية ضمن الكونغرس وغيره من المؤسسات الأمريكية، لكن العبرة الأساسية هي في الإرادة السياسية للرئيس ترامب. يعني هو كان قادر على القيام بهذه الخطوة في السنة الماضية، لكن جوهر السياسة الأمريكية يعني بعد إسقاط نظام الأسد في المرحلة الأولى، ربما مرت بمرحلة الشك، وخاصة يعني خلفية الرئيس الشرع و هيئة تحرير الشام وغيرها من القوى المتحالفة معها، كان هناك في الأشهر الأولى حالة شك وريبة، ماذا سيحدث في سوريا. بعد ذلك تحولنا إلى مرحلة المراقبة لسلوك الحكومة السورية الانتقالية، حاليا وصلنا إلى مرحلة المصالح المتبادلة. فحتى لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصنيف، ستبقي بيدها بعض الإجراءات الضاغطة على الحكومة السورية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، نعم الرئيس ترامب يريد دعم الرئيس الشرع، لكن لن يعطيه كل الأوراق لتكون بيده، وخاصة أنه ما زال لدينا مفاوضات مع إسرائيل لم تنتهي بعد، وكذلك الحرب الموجودة في المنطقة مع إيران ما زالت لم يعني تنتهي بشكل كامل، لم تنتهي الترتيبات في المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد الإمساك ببعض الأوراق كورقة ضغط على الحكومة السورية، على عسى أن يعني لا تعدل من سلوكها في الفترة القادمة. الاتصال نعم
1: طب
2: بالتأكيد
1: ورقة
2: جاء
1: ضغط
2: بعد
1: من أجل ماذا؟
2: الحديث
1: يعني
2: عن
1: ما
2: التغيير
1: الذي
2: الذي حصل.
1: تنتظره الولايات المتحدة من سوريا؟ ما الدور بالضبط الذي تريده؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تريد من سوريا موضوع يعني عدة ملفات. الملف الأول هو مسألة عدم منع عودة تنظيم داعش، وهذا تحقق تقدم كبير فيه بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي، لكن ما زال تنظيم داعش موجود في بعض المناطق السورية كخلايا نائمة ربما تتحرك في حال حدوث أي فوضى في المنطقة. النقطة الثانية مسألة العلاقة مع إيران وإخراج إيران من المنطقة ومن سوريا، وهذا تم يعني بشكل كبير، لكن حاليا لدينا بعض الوساطات الإقليمية التي تجري بين إيران وبين الحكومة السورية لبدء مفاوضات بين إيران وسوريا، وهذا ربما يقلق الغرب، وكذلك مسألة العلاقة مع روسيا، مسألة حفظ الاستقرار في سوريا ومنع الفوضى في الحدود السورية، وهذا تحقق تقدم جيد.
1: اسمح لي
2: لكن النقطة

0: الأساسية والأخيرة هي مسألة المفاوضات مع إسرائيل، إلى أن تنتهي هذه المفاوضات ربما ستبقى لدينا هذه الأوراق الضاغطة.
1: طيب، يعني بالإشارة إلى إيران أستاذ منير، هذا الاتصال بين الرئيس ترامب والرئيس الشرعي يجري في يعني بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإيرانية التي ما تزال تراوح يعني بين اتفاق أو لا اتفاق، وأيضا تصعيد عسكري كبير إسرائيلي على الجبهة اللبنانية، وبالتالي إلى أي درجة هناك ارتباط بين ما يمكن أن يعني تطلبه الولايات المتحدة مقابل رفع اسم سوريا من هذا التصنيف مع ما يجري في المنطقة؟
2: شوف، بالتأكيد أن الأثر الأساسي هو للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما يتعلق بتغيير وجه المنطقة. ونحن نعلم أن سوريا تعرضت لضغوط كثيرة من الأمريكيين والإسرائيليين للانخراط في المواجهة ضد حزب الله أو لمحاولة إشغال حزب الله وأضعافه من خلال الدخول إلى البقاع، وكان هناك رفض تام وكامل ومصيب من قبل الرئيس أحمد الشرع الذي رفض الدخول أو التورط، وأعتقد أنه قدم شرحا وافيا للأمريكيين حول هذه المسألة ومخاطرها وإعادة إنتاج الصراع السني الشيعي وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى لا تصب في خانة الاستقرار.
1: وبالتالي أستاذ منير، هل من الممكن أن يكون الرئيس ترامب قال مثلا لسوريا ولرئيس الشرع أنه سنرفع العقوبات أو هذا التصنيف من قائمة الإرهاب في مقابل تدخل سوريا في لبنان؟
2: ترامب بشخصيته يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة، ولكن لا أعتقد أن الظروف أو الرؤية السياسية تسمح بذلك في هذا التوقيت. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول المنطقة يبحثون عن تكريس الاستقرار وعن كيفية العمل على توفير ممرات مختلفة أو مغايرة لمضيق هرمز أو البحر الأحمر أو غيرها، لابد من توفير الاستقرار لسوريا أولا، وثانيا لابد من تعزيز قدرات الدولة في سوريا أو في لبنان، وبالتالي لا يمكن إدخال البلدين في مواجهة مع بعضهما البعض، لأن هذه المواجهة لا يمكن حصرها ونعرف من أين تبدأ ولا يمكن أن نعرف من أين تنتهي.
1: طيب، في موضوع أيضا المفاوضات مع إسرائيل دكتور سمير، إلى أي درجة إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب يرتبط أمريكيا بالتطبيع مع إسرائيل؟
0: يعني في البداية اسمح لي أن أعلق على موضوع سياسة ترامب في المنطقة وفي الشرق الأوسط. ترامب في النهاية هو رجل أعمال دخل إلى مجال السياسة، فأي خطوة في سوريا أو في المنطقة أو حتى في العديد من المناطق ينظر إليها، ما الفائدة لهذه المنطقة، ما التكلفة التي ستكون للولايات المتحدة الأمريكية، وما العائد الذي سيعود لأمريكا من هذه الخطوات. فالرئيس ترامب ينظر إلى سوريا حتى الآن كمشروع في المنطقة، يراهن على نجاح هذا المشروع بأنه تدخل في منطقة الشرق الأوسط في سوريا وحقق الاستقرار في المنطقة، منع ظهور تنظيم داعش من جديد، أبعد إيران، حد من نفوذ روسيا بشكل كبير في سوريا. فهو ينظر إلى الموضوع كمشروع في المنطقة. كما ذكرت، العائق الذي يقف حتى الآن هو موضوع المفاوضات مع إسرائيل. المفاوضات حققت تقدم كبير، ربما جاءت الحرب على إيران وأوقفت هذه المفاوضات أو جمدتها لفترة مؤقتة، لكن بانتهاء الحرب بالتأكيد ستعود هذه المفاوضات للتقدم. ربما يكون لدينا مبادلة، أو أنه بمعنى رفع العقوبات مقابل توقيع اتفاق مع إسرائيل. ربما بهذه الحالة تتنازل سوريا عن بعض الشروط التي كانت مطلوبة منها، وخاصة يعني حتى البيان الرئاسة السورية والبيانات الأمريكية كلها ركزت على موضوع الاقتصاد. فسوريا حاليا هناك يعني ضائقة اقتصادية، بالتأكيد يعني لم يتحقق شيء كبير على هذا المجال، وهذا الضغط الشعبي على الحكومة السورية موجود. لذلك ربما الإدارة السورية ستبذل ما تحتاجه الإدارة الأمريكية أو ما تطلبه لاستكمال رفع هذه العقوبات، عسى أن يتحرك الاقتصاد، تنطلق الاستثمارات، المحافظة على العلاقات السورية الأمريكية، وخاصة أن الرئيس الشرع يعول بشكل كبير على صورة الصداقة التي تربطه مع الرئيس ترامب. لذلك عندما جرى تغيير فمباشرة، أو حديث عن تغيير المندوب السامي توم باراك، جرى مباشرة هذا الاتصال للإيحاء بأن السياسة الأمريكية، العلاقات السورية الأمريكية، الصداقة بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب ما زالت على حالها. طيب، رغم كل الأحاديث التي جرت.
1: أستاذ منير ودكتور سمير قال المندوب سامي توم براك يعني يسميه، وكأنه يعني إذا الولايات المتحدة هي من تدير يعني هذه المنطقة بالكامل، وهذا يدفع
2: أنا
1: للسؤال.
2: أنا توافق، أنا كتبت مقال في جريدة المدن قبل حوالي شهرين وسميت
1: توم براك على هذا
2: المندوب
1: التوصيف.
2: السامي، استخدمت في أحد عناوين مقالاتي في المدن أن براك هو مندوب سامي أمريكي،
1: طيب
2: فأنا أوافق على هذا التوصيف. نعم،
1: وبالتالي ربما يعني يقول البعض إذن المطلوب أمريكيا أنه سنرفع هذه سوريا من تصنيف الدول الراعية للإرهاب في مقابل التطبيع مع إسرائيل، خاصة أنه يعني حتى الرئيس ترامب قال قبل أيام تذكر في إطار الحرب مع إيران أنه في دول يجب أن توقع على الاتفاقيات الإبراهيمية.
2: صحيح صحيح، لا هو سمى دول وقال هناك دول أخرى يمكن ظروفها لا تسمح لها، وأعتقد هنا يقصد سوريا ولبنان لأن فيهما أراضٍ محتلة، وأعتقد أن وجهة النظر التي نقلت إلى ترامب من قبل سوريا أو من قبل لبنان لأنه لا يمكن الذهاب للتوقيع إلى اتفاق سلام وهناك أراضٍ محتلة، فالذهاب هو لاتفاق ترتيبات أمنية وبعدها يتم العمل على اتفاقات السلام.
1: وبالتالي يعني هذا يقودنا للسؤال، هل اقتربت يعني ربما لم يعلن عن ذلك لكن اقتربت سوريا من توقيع الاتفاق على الأقل الأمني كخطوة أولى لاحقة للتطبيع مع إسرائيل؟
2: لا يمكن أن نعلم حقيقة ما يفكر به الإسرائيلي، الأمريكيون معنيون، توم باراك كان يحضر لعقد الكثير من اللقاءات أو بالحد الأدنى لما أعرفه كان يحضر لعقد لقاءين بين سوريا وإسرائيل، أحدهما في لندن والآخر في أذربيجان، ولكن لا يبدو أو لم تتوفر معلومات تؤكد أن اللقاءين قد عقدا، وهناك لقاء بالحد الأدنى لم يعقد أو ألغي أو أجل. والإسرائيلي بالأمس نتنياهو يتحدث عن إقامة منطقة عازلة في لبنان وفي غزة وشمل سوريا، ما يعني أنه لا يزال يعمل في سوريا وينفذ اعتداءات وتوغلات ويقدم أراضي أو يحتل أراضي، وبالتالي لا يمكن معرفة كيف سيتعاطى الإسرائيليون مع هذا الأمر. وإذا كانت الضغوط الأمريكية ونوع من التقاطع الإقليمي التركي الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يجبر أو يدفع إسرائيل على وقف مشروع الاعتداءات على سوريا وإنهاء الاحتلال الذي وقع بعد
1: لكن إسرائيل يعني تنظر بعين الخصومة وحتى العداء تجاه حتى تركيا والسعودية يعني، وبالتالي يعني اصطفاف سوريا في هذا المحور لا يبدو أنه سيبعد الأطماع الإسرائيلية بكل الأحوال.
2: أكيد إسرائيل تعمل على تطويع المنطقة وتطويق المنطقة، وهي هدفها الهدف الاستراتيجي خاصة لدى اليمين الإسرائيلي هو تصغير كيانات هذه المنطقة سواء في سوريا أو حتى في لبنان أو في أي مكان آخر.
1: نعم.
2: فلن يكون بإمكان أحد مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي إلا بنوع من المظلة الإقليمية التي لابد لها أن تتوفر بناء على تقاطعات تركية عربية باكستانية ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من التحالفات التي تربط هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية. ما دون ذلك سنكون أمام مخاطر كثيرة يفرضها الإسرائيليون على المنطقة.
1: دكتور سمير، الرئيس الشرع ركز كثيرا بأنه أشار في يعني الاتصال مع رئيس ترامب إلى موضوع الاقتصاد تحديدا والتعافي والاستثمارات، والحقيقة كثيرون يقولون يعني رغم أنه رفعت أكثر من مرة عقوبات سابقا حتى الآن ليس هناك أثر ملموس حقيقي اقتصادي يعني كبير على سوريا، وبالتالي هل ستكون يعني الأمور متعلقة بهذا التصنيف الذي إن رفع عن سوريا كدولة راعية للإرهاب سيكون هناك انفراجة اقتصادية فعلا؟
0: يعني ربما تتحقق هذه الانفراجة ليس بمسألة رفع العقوبات فقط، بمسألة يعني الدعم الأمريكي للاستثمارات أو لصورة سوريا في مجال الاقتصاد هو هذا العامل الأساسي. يعني العقوبات هي أحد التحديات أو المعوقات للاستثمارات، وكذلك صورة الإدارة السورية أو حالة الضبابية أو عدم الاستقرار في المرحلة الانتقالية السورية. لكن عندما يظهر الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية بصورة الداعمة للرئيس الشرع وكذلك لسوريا في المرحلة الانتقالية، هذا سيعطي يطمئن كثير من الدول وكذلك المستثمرين، وربما عندما يتحول الموضوع إلى إجراءات عملية بمسألة فتح السويفت أو التحويلات المالية وغيرها من هذه الإجراءات الاقتصادية ما زالت معلقة حتى الآن على الرغم من رفع العقوبات منذ أكثر من سنة، وتم الحديث بشكل كبير عن فتحها، لكن ما زالت هذه الإجراءات الإدارية يعني مغلقة أمام سوريا. كما ذكرت هي ربما ما تزال ورقة ضغط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب ظهر بتصريحاته وكذلك عندما كان في الرياض وقال أنا رفعت العقوبات، لكن بالنسبة للبيروقراطية الأمريكية والمؤسسات الأمريكية نعم تماشت مع القرار الرئاسي الأمريكي، لكن عرقلت كثير من الإجراءات بترك ملف يعني ملف كسوريا كدولة راعية للإرهاب، كذلك بعض المواضيع التي تفتح المجال للاستثمارات أو تشجع الاقتصاد في سوريا. العائق الأساسي أو التحدي الأساسي بالنسبة للحكومة السورية حاليا كما ذكرت هو الاقتصاد. الأمور الأمنية جيدة، بالنسبة للعلاقات الخارجية هناك نجاح جزئي في هذا الملف، هناك حالة أمن داخلي، كذلك يعني ملف العلاقة مع قسد انتهى، ملف العلاقة مع السويداء مجمد حاليا. فالتعويل بشكل أساسي من الرئيس الشرع والحكومة الانتقالية على الاقتصاد، وكما يقال الحنفية حتى الآن ما زالت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يحاول الرئيس الشرع من خلال اتصاله بشكل مباشر مع ترامب وكذلك من خلال اتصالات الدول الحليفة لسوريا والصديقة وعلى رأسها تركيا والسعودية وغيرها من الدول العربية، إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة فرفع العقوبات بشكل كامل ودعم حالة الاستقرار في سوريا ودعمها اقتصاديا، لأن هذا نعم. يعني نجاح هذا المشروع الذي راهن عليه ترامب في سوريا.
1: إلى أي درجة طالما يعني أستاذ منير تقول حضرتك والدكتور سمير أنه سوريا جزء من الاستراتيجية الأمريكية لرسم المنطقة الآن، إلى أي درجة يعني يمكن القول أنه هناك، أو خلينا نقول السؤال إلى أين تمضي فعليا العلاقات السورية الأمريكية؟
2: أعود وأقول سوريا نقطة مركزية في الاستراتيجية الأمريكية والرؤية الأمريكية للمنطقة. سوريا موقع جيوستراتيجي، لديها حدود مع خمس دول أو حدود ومنفذ على عدد من الدول ومنافذ على دول أخرى أبعد، يعني على الخليج العربي، على أو إذا ما ذهبت إلى مشروع البحار الأربعة الذي هناك طموح سوري في تطبيقه، يجعل من سوريا نقطة استراتيجية في المنطقة، ولذلك المسار القائم بالتأكيد يحتم الوصول إلى المزيد من التقدم في مسار العلاقات الأمريكية السورية.
1: دكتور سمير، إلى أي درجة يعني ذكرت قبل قليل أنه في أمور إيجابية حصلت، لكن إلى أي درجة أيضا أي تعافي اقتصادي مرتبط باستقرار سياسي داخلي أيضا؟
0: يعني بالتأكيد هي الأمور تكمل بعضها، الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الحالة الأمنية، لكن حاليا هو التحدي الأساسي هو الأمور المعيشية بالنسبة للسوريين. كما ذكرت تحققت بعض المجالات، بالنسبة للانتقال السياسي ما زلنا في بداية المرحلة الانتقالية، والحكومة السورية أو الرئيس الشرع من خلال الإعلان الدستوري أعطوا للمرحلة 5 سنوات، فنحن ما زلنا في البداية، هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وهناك ضغوط أمريكية وحتى أوروبية في هذا المجال بمسألة البدء بالانتقال إلى دستور دائم، الانتقال إلى المرحلة الدائمة في سوريا، موضوع المصالحة الوطنية وكذلك العدالة الانتقالية، كل هذه الأمور هي التي تحرك الاقتصاد. يعني عندما يكون هناك استقرار سياسي مع غياب للعقوبات وعلاقات جيدة مع الدول، هذا هو الذي سيحرك يحرك الاقتصاد بشكل كبير، لكن غياب الأفق السياسي أو عدم يعني معرفة ما سيحدث في سوريا خلال السنوات القادمة بالتأكيد سيعيق هذه الخطوات. لذلك نجد أن هذه المواضيع مطروحة في كل اللقاءات التي تجري بين القيادة السورية ومعظم القيادات الغربية، مسألة الانتقال السياسي إلى أين سوريا تذهب في هذا المجال. الولايات المتحدة الأمريكية وتوم باراك يبذل جهود كبيرة في يعني لنكون واقعيين في الفترة الماضية، مسألة العلاقة مع قسد وحلحلة هذا الملف، كذلك ملف محاربة تنظيم داعش، وتحقق إنجاز كبير في هذا المجال. بقي لدينا كما ذكرنا

0: سابقا هو ملف العلاقة مع إسرائيل. سوريا إذا أرادت أن تكون جزءا من الترتيبات في المرحلة المقبلة، الترتيبات الشرق الأوسط، يعني تجاوزنا مسألة المحاور التي كانت موجودة، ربما ستكون مضطرة إلى تقديم بعض التنازلات لإقامة علاقات أو اتفاق أمني مع إسرائيل لتصبح حليفا أو حليف أقل مرتبة أقل من حليف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تنازلات من أي نوع بس دكتور سمير؟
0: يعني كما ذكرنا هناك يعني تحقق ربما 85% من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، هناك بعض القضايا التقنية وبعض القضايا الأساسية التي يتم التفاوض عليها، ربما نصل إلى حلول وسطية بين الطرفين لتوقيع هذا الاتفاق، ربما يعني هنا ننظر إليه كتنازل بالنسبة للإدارة السورية لأنه سقف طلباته كان مرتفعا، لكنها ستخفض هذا السقف قليلا للحفاظ على ما تحقق حتى الآن، وربما يعني يكون في الأزمنة المقبلة أحاديث أخرى عن هذه المسألة.
1: أستاذ منير، سؤال أخير سريعا، إزالة اسم سوريا من يعني دولة راعية للإرهاب من هذا التصنيف برأيك متى يمكن أن يحصل؟
2: أملك وقتا، ولكن كان هناك بعض المعطيات أو بعض الأحاديث في الكواليس تشير إلى إمكانية رفع سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بحدود رأس السنة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما، منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، والدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. استمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام السوري المخلوع في النمسا على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة معتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع، تهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. ينفل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي، رئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا.

والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي جسيم وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. تنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام.

0: تنضم إلينا سمر البردان المستشار القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. أستاذ سمر مساء الخير، ما ملابسات وملاحقة هذين الضابطين لدى النظام المخلوع الملاحقة الآن في النمسا؟
1: مساء النور وشكرا للاستضافة. طبعا التحقيقات ضد المتهمين الاثنين بدأت من فترة طويلة صراحة، يعني العام 2016 نحن عم نحكي من أول مرة بدأ مكتب الادعاء العام بفيينا بهي التحقيقات. نص الادعاء عنا من شهر 11 السنة الماضية، واليوم كانت أول جلسات صراحة يوم تاريخي بالنسبة للنمسا، حتى إذا عم نحكي عن سياق القانون النمساوي لأنه هي أول محاكمة من هالنوع. الجلسة اليوم كانت يعني فيها نوع من التوتر الصراحة، لاحظنا المتهمين الاثنين يعني عم ينكروا بشكل كان شوي مستفز إلي كمستمعة، الإنكار التام لحصول أي عمليات تعذيب يعني ضمن فرع من الدولة بالرقة كان شوي مستفز صراحة، لكن يعني الإجراءات مستمرة ورح تبدأ الاستماع للشهود بثمان أشهر إن شاء الله.
0: هو جرى توقيفهم لأنه في يعني ضحايا تعرفوا عليهما وادعوا ضدهم، صحيح؟
1: تماما، يعني هي بداية التحقيقات يعني كانت منظمة السيجل هي بدأت انه تقدمت لوزارة العدل النمساوية وقدمت دلائل ضد خالد الحلبي وانه هو مولود بالنمسا، هي كانت اول بداية التحقيقات، ولكن مع الوقت لما تعرفوا الضحايا والشهود على خالد الحلبي وانه هو موجود كلاجئ بالنمسا تقدموا بمبادرة شجاعة منهم وكانوا جاهزين لتقديم شهادتهم، وكان يعني في دعم من المنظمة الحقوقية اللي انا جزء منها بتقديم يعني مثل انه ادعاء بالحق الشخصي توصيف كامل للجرائم اللي صارت، وتم الاستماع لهدول الشهود خلال السنوات الماضيه. وصراحه يعني شهادات الشهود نحن نقول هي الاساس الرئيسي لهي المحاكمه، يعني لولا شهادات الشهود ما كانت هالمحاكمه ممكن تكون ممكنه.
0: ينضم الينا ايضا مازن درويش مدير المركز السوري للاعلام وحريه التعبير من باريس، مساء الخير. استاذ مازن، ما اهميه مثول هذين الضابطين امام القضاء النمساوي؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك والسادة المشاهدين. حقيقة يعني بغاية الأهمية هذا الموضوع، ملاحقة أي مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تجاه السوريين أمر بغاية الأهمية، وتأكيد على إصرار الضحايا على موضوع متابعة المجرمين. لكن يعني القضية اللي بتخص الحلبي إلى خصوصيته كونه يعني مرت بمراحل طويلة، ابتداء من وصوله إلى فرنسا ثم هروبه من فرنسا باتجاه النمسا، ملاحقته أيضا فراره من النمسا على سويسرا وعودته، تدخل أطراف حتى دولية ودول في محاولة لحمايته خلال سنوات طويلة، إعاقة التحقيق، وقفه والعودة إليه مرة ثانية. هناك مسار طويل من العمل على هذه الشكوى، تم أكيد بالنهاية يعني الضحايا دائما لهم كل الشكر والامتنان، بدون إصرارهم ما ممكن يتم أي شيء. لكن أيضا يعني التعقيدات اللي رافقت قضية الحلبي لها خصوصيتها، كانت عن غير باقي الأشخاص اللي يعني تم ملاحقتهم في أوروبا، وجزء من هذه الخصوصية هو ارتباطاته الأمنية مع أجهزة لدول أخرى بهذا الخصوص. ويعني في تفاصيل يعني كثير ممكن نتركها للمحكمة، لكن
0: يعني
2: أيضا
0: أستاذ مازن، لكن أنت تشير، هناك تقارير إعلامية تحدثت أن الحلبي لجأ بداية إلى فرنسا، ثم تقول تقارير بمساعدة الموساد

0: الإسرائيلي جرى وأيضا استخبارات نمساوية جرى يعني ذهابه سفره من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء، صحيح؟
1: صحيح هذا الأمر، حتى يعني بعد ما تحركنا بالدعوة ضده بالنمسا، ويعني أيضا كان معنا المركز السوري للدراسات القانونية، تلقوا المحامين اللي من الاي سي سي اتش ار تلقوا تهديدات مباشرة وطلب مباشر بوقف الدعوة من الجهاز الموساد الإسرائيلي بهذا الخصوص. فبالتالي التعقيدات اللي رافقت هذا الملف بغاية الأهمية. لازم أيضا نذكر أنه كان يعني المسألة الفاصلة بهذا الخصوص وجود أحد الضحايا يلي عنده الجنسية النمساوية، وهذا اللي خلى يعني عدم إمكانية أن تقوم أجهزة السلطة الحكومية النمساوية بإغفال القضية بشكل كامل. ظل وجود شخص من الضحايا يمتلك الجنسية النمساوية سلاح موجه ضد الحكومة، وأيضا سلاح يضغط على أجهزة النيابة وأجهزة التحقيق، إلى أن تم يعني تجاوز هذا الموضوع اللي له تعقيداته الدولية والذهاب والقدوم يعني المضي قدما بالدعوة.
0: أستاذ سمر، كيف يتعامل القانون النمساوي مع يعني مثل هذه الحالة؟
2: أول شيء مساء الخير أستاذ معطين، وشكرا على المشاركة. بس نقطة للتوضيح، يعني أنا ما بشاركك الرأي صراحة أنه سبب تعقيدات هذه الدعوة بالمراحل النهائية هو تدخل أجهزة المخابرات. يمكن بالبداية صحيح كان لهم دور بحمايته بتهريبه وبإيصاله للنمسا إلى آخره، بس بتخيل أنه مع الوقت يعني اهتمامهم فيه كمان خف. يعني هن بالبداية اهتمامهم فيه كان نابع من اعتقادهم أنه ممكن يعطيهم معلومات استخباراتية عن داعش وإلى آخره بسبب يعني دوره بالرقة. مع الوقت التحديات اللي يعني طلعت أمامنا هي تحديات قانونية بحتة، سببها هي أنه القانون النمساوي تأخر جدا بتطبيق نصوص القانون جرائم ضد الإنسانية بالقانون النمساوي. يعني إحنا عم نحكي عن جريمة التعذيب دخلت حيز التنفيذ كجريمة ضد الإنسانية ب1/1/2013 وباقي الجرائم لل2015 حتى. فكان في إشكالية باختصاص النمسا المحاكم النمساوية، وعنا نحن يعني مكاتب الإدعاء العام عندها موارد جدا ضئيلة وبيحاولوا قدر الإمكان يعني يختصروا شغل على حالهم. فهي كانت قصة موارد بالبداية، قصة إنه هل عنا اختصاص. صراحة يعني ما في معلومات ثابتة عن أي تطبيقات جرت من المخابرات على أجهزة يعني العدالة النمساوية كمكتب منتهي عام وإلى آخره. بعد ما بلشت التحقيقات صارت الصعوبات أكثر تقنية، إلى علاقة بالأدلة، إلى علاقة بالاختصاص، إلى علاقة حتى هل يعني سقطت هي الجرائم بالتقادم لأنه كمان صلت فترة طويلة إلى آخره. وهذا هو السبب ليش نحن عنا ما بنص الإدعاء ما ذكرت كلمة جريمة ضد الإنسانية. واليوم الداعي العام يعني
0: طب ليش يعني أستاذي سمر، ما هو هي الفكرة، طالما يعني يفترض جرائم التعذيب هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، ولذلك طرح هذا السؤال إنه لماذا لا توجه هذه التهمة فعلا؟
2: تماما، هي النمسا طبعا عضوة بمساق روما الأساسي، يعني الجرائم الدولية هي تعترف كجرائم بالقانون النمساوي، ولكن ما كانت مطبقة بنص. وعندنا المبدأ القانوني اللي بيقول لا عقوبة من دون نص، والمبدأ اللي بيقول إنه إذا نحن صار عنا في نص يعني بشدد العقوبة، نحن بناخذ العقوبة الأخف لصالح المتهم. عندنا يعني تاريخ ارتكاب الجرائم هو بين 2011 وال2013، ما عندنا نص قانوني جرائم ضد الإنسانية بالنمسا. حتى اليوم المدعي العام يعني كنت عم اقول انه قال لو نحن عم نلاحق هي الجرائم بسنه 2015 كنا عم نحكي اليوم بجرائم ضد الانسانيه، وكان عندنا الاعتداء الممنهج والواسع النطاق ضد المدنيين موجود. واشار ايضا هون على الاحكام اللي صدرت بالمانيا وبالسويد واللي تم فيها اثبات يعني بما لا يدعو للشك انه في جرائم ضد الانسانيه عم بتصير بسوريا، خصوصا بجرائم التعذيب. وانما للاسف نحن محدودين بالقانون اللي بين ايدينا. وهي نقطه كمان ليش انه يعني أنصح قلت إنه هي محاكمة مهمة جدا تاريخية بالنسبة للنمسا لأن هي سابقة، ولكن أنا بقول إنه هذا دليل كمان إنه المحاكم اللي عم تصير برا سوريا للأسف هي محدودة جدا بالأنظمة القانونية اللي عم بتتم فيها هي المحاكمات. ونحن بنأمل إنه محاكمة جميع المجرمين تكون ضمن سياق عدالة انتقالية كامل، تكون النصوص القانونية فيه قادرة على تغطية جميع أبعاد هي الجرائم وجميع احتياجات العدالة اللي نحن عنا يعني سوريا سوريا.
0: طيب أستاذ مازن، ما رأيك؟ يعني هذه المحاكمة هي الأولى في النمسا، لكن سبق أن يعني لوحق ضباط وعناصر للنظام الأسد في فرنسا، في ألمانيا، حتى في بريطانيا على ما أذكر.
1: صحيح يعني في حركة ما يعني تتعلق بملاحقة مجرمين تحديدا اللي وصلوا ضمن موجات اللجوء إلى أوروبا، مثل ما ذكرت بالعديد من الدول الآخرة كانت يعني توجيه التهم للعميد سالم السالم ببريطانيا، وهي أيضا سابقة للمرة الأولى بتكون بريطانيا. شهدت يعني ألمانيا بشكل خاص في مجموعة من المحاكم، سواء يعني اللي بتخص أشخاص مرتبطين بالنظام السوري أو حتى بتنظيم داعش أو غيره، وأيضا فرنسا، هولندا أيضا من الدول اللي عندها يعني سجل بهذه الملاحقات، وبلجيكا على سبيل المثال، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طبعا مع الاختلاف القانوني بين كل دولة والكثير من التفاصيل القانونية اللي بتخص كل شكوى وكل يعني دولة ومكان لإقامة هذه الشكاوى، لكن في حركة، هذه الحركة يعني كان لها دور بإبقاء ملف العدالة والمحاسبة خلال السنوات الماضية، وأيضا كان لها دور بالمعنى السياسي. مذكرات التوقيف اللي طالت حتى بما فيهم يعني بشار الأسد، وبفترة كان يعني عمليات التطبيع كانت تمشي، وكان هناك يعني محاولات لإعادة تعويمه مرة أخرى بالنطاق الإقليمي والدولي. مذكرات التوقيف هذه كان لها دور حتى بالمعنى السياسي بإعاقة التطبيع تحديدا ضمن دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
0: لكن يعني
1: كل هذا
0: أستاذ مازن، نفهم من هذا الكلام أنه هذه تبقى يعني محاكمة، كل محاكمة لها ظروفها، ليس هناك مسار كامل لملاحقة كل هؤلاء المجرمين.
1: كل دولة أنظمتها القانونية بتختلف، كل دولة يعني لديها اشتراطاتها، خصوصا يعني عندما لا يكون الـ يعني المشتبه فيه أو المتهم أو حتى الضحايا هم حاملين لجنسية هذه الدولة. كل ما رحنا باتجاه الاختصاص الـ يعني العالمي، الولاية العالمية، كل ما بتزيد أيضا التعقيدات والاشتراطات بالأنظمة القضائية لكل دولة. لما عم نروح على بيكون في أحد الأطراف هو حامل للجنسية، مثل حالة يعني النمسا مؤخرا، أو يعني أيضا بيحصل بالعديد من الدول تحديدا فرنسا، عم بيكون في إمكانية قانونية كونه الدول يعني الأنظمة القضائية ملزمة بأن تفتح تحقيق لما بيكون المتهم أو المشتبه فيه هو حامل لجنسيته. وهذا يعني طبعا حامل لجنسيته وقع يعني وقت ارتكاب الجرم، إذا حصل على الجنسية لاحقا هذا ما بيؤدي هذا نفس الدور. هذا الأمر كمان بغاية الأهمية، والسوريين أعتقد يعني الضحايا والمؤسسات القانونية السورية أجادت استخدام الأدوات القانونية المتاحة في أوروبا، خصوصا بفترة ما كان في أي إمكانية للانتصاف أو العدالة بوجود يعني نظام الأسد بهذا المجال.
0: طيب أستاذ سمر، الآن ما الخطوات اللاحقة يعني التي ستتم في هذه المحاكمة؟
2: هلا يعني نذكر بالتقرير بظن انه في عندنا 13 يوم بالمحكمه. اليوم صراحه كنا يعني ضمن الجدول الزمني، يعني ما بتخيل حيصير في تاثير بالايام القادمه. بنتوقع صدور الحكم بيوم 30 الشهر. رح يتم الاستمرار باستماع للشهود، رح يكون في كمان طبعا خبراء الطب الشرعي والاطباء النفسيين رح يقدموا يعني التقارير الخبره تبعهم عن الاصابات وعن الاثار الجسيمه والاثار اللي يعني الدائمة اللي بقيت عند الضحايا من وراء التعذيب. وصراحة يعني من الأجواء اليوم أنا بتوقع يصدر حكم إدانة، بس مثل ما قلت عندنا التحديات إنه يعني ما بنتوقع حكم رح يكون عالي. صحيح أن أعلى حد هو ال10 سنوات، ولكن حتى العرف القانوني بالنمسا عند المتهمين اللي ما عندهم سوابق جنائية مثل حالة العميد الحلبي هو ما له محكوم سابقا، فالعرف القانوني يعني بيعطي حكم مخفف عادة. طبعا مشدد للعقوبة هو إنه هن ما عم يعترفوا، يعني في إنكار تام للجرائم، في عنا جرائم ممنهجة، في عنا يعني عدد كبير من الجرائم اللي كانت لفترة قصيرة، ففي أسباب مشددة للعقوبة. واضح كمان عند المدعي العام اقتناعه التام من إنه هي جرائم حصلت بالشكل اللي هو قدمها بنص الادعاء. فنحن بنتأمل إنه تمشي المحاكمة بدون أي تشويش، ويعني ب 30 الشهر إن شاء الله في حكم إدانة.
0: ذكرتي قبل قليل أستاذ سمر موضوع العدالة الانتقالية في سوريا، هل لهذه المحاكمة والمحاكمات التي تجري في أوروبا ارتباط بمسار العدالة في سوريا؟
2: صراحة يعني السؤال معقد طبعا، يعني العدالة الانتقالية نحن نفهمها كمفهوم، يعني كخبراء أو يعني كمفهوم قانوني، هي مجموعة من الإجراءات متكاملة مع بعضها البعض ضمن سياق يجب أن يكون شمولي، يجب أن يكون يعني جامع للجميع، منها المحاسبة الجنائية. فأكيد يعني أي عملية محاسبة جنائية، أي محاكمة بتصير، هي قد تكون جزء من عمليات العدالة الانتقالية، هي جزء من تحقيق العدالة، شيء بسيط من العدالة خلينا نقول. لكن يعني لما بنحكي جهود عدالة انتقالية، أنا بشوف يعني تكون إجراءات شمولية، تكون إجراءات ضمن خطة واضحة، تكون الملكية تبع وطنية، يكون السوريين قادرين على حضور هالجلسات، عم يفهموا اللغة اللي عم بتتم فيها. صراحة لما بدأنا نحن يعني محاولاتنا للوصول أو لمحاكمة المجرمين ضمن الولاية القضائية العالمية، كان بسبب مثل ما ذكر الأستاذ مازن، هو العجز الموجود والحاجة الشديدة والملحة لملاحقة دول المجرمين ولمنعهم من الهراب، من الهروب يعني اللجوء إلى دول أوروبية ليتنعموا فيها ويفلتوا من العقاب. ولكن صراحة الأمل الأكبر إنه هلا أنا ما بتخيل يصير تسليم لسوريا صراحة، لتصير عمليات محاكمة بسوريا. طالما الشخص موجود بأوروبا هو لازم يتحاسب بأوروبا، لأن يعني صعوبة تسليم المجرمين يعني إلى تقنيات أكثر أكبر، وكمان إمكانية حصولهم لمحاكمة عادلة بالمعايير الأوروبية يعني حاليا ضئيلة. والسؤال اليوم صراحة انطرح بالجلسة، يعني القاضي سأله للحلبي تتوقع إذا رحت على سوريا أنك تحصل على محاكمة عادلة؟ فهو قال له لا، أنا ما بتوقع أني أحصل على محاكمة عادلة. فكان يعني في نوع من الأسئلة اللي انطرحت كمان صراحة فيها شيء رمزي، كان أكثر أنه حتى سؤال كمان عن رأيه بالحكومة الحالية، هو رفض الإجابة بشكل واضح، قال انه عنده راي بس ما تابع صراحه سقوط النظام والى اخره. اللي عم حاول اقوله انه يعني ما بشوف في دور مباشر كعداله انتقاليه، لكن بشوف هو ضروري جدا انه ما في حدا يكون هرب من سوريا بامل انه هو يفلت من العقاب، انه يفلت من العقاب في حاجه لمعاقبه هدول المجرمين وهن الموجودين. وفي كمان يعني موارد، في قدرات، في خبرات قانونيه بالدول الاوروبيه، وفي مصلحه كمان للدول الاوروبيه لمحاكمه هدول المجرمين. بتمنى صراحة كمان إنه هالشي يعني يأثر، إنه يشجع العدالة بسوريا، يشجع المحاكم بسوريا لتسرع بهالإجراءات، تكون قادرة لتوصل لمرحلة تقول إحنا اليوم فينا نعمل محاكمات عادلة، أعطونا كل المجرمين اللي عندكم لنحاسبهم.
0: نعم أستاذ مازن، إلى أي درجة يمكن أن تفتح هذه القضية الباب لمحاكمات أخرى لمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟
1: يعني اليوم يعني تحديدا بعد سقوط نظام الأسد، أكيد الوضع أصبح مختلف يعني، ويجب أن يعود ثقل قضية العدالة والمحاسبة إلى داخل سوريا بهذا الخصوص. لكن يعني كل ما كان موجود أحد المشتبه فيهم على أراضي دول أوروبية، كمان هذه يعني في مسؤولية وفي التزام قانوني من هذه الدول، وفي فرصة علينا كمان دائما أنه نستغلها. ما ممكن يعني بكل الدول، مش بس سوريا، بكل الدول اللي عانت هذا النمط من الحروب والانتهاكات على مدى سنوات طويلة، ما كان في إمكانية لمحاسبة كل من ارتكب جريمة أو انتهاك بهذا الخصوص. لهيك بالتالي كل ما كان في فرصة داخل سوريا أو خارج سوريا لمحاسبة هؤلاء المجرمين فيجب التمسك فيها. المسألة لا تتعلق بقضية يعني الانتقام بقدر ما هي فعلا يعني تحقيق الرضا والانتصاف لدى الضحايا داخل سوريا أو خارج سوريا. لما عم نسمع أنه في محاكمة أو في حدا من الأشخاص اللي أجرموا تم إلقاء القبض عليه، تم محاكمته، تم يعني الحكم عليه بأحكام، ووجوده داخل السجون حتى لو كان برات أوروبا، هذا بشكل شكل من أشكال الرضا والانتصاف حتى للضحايا اللي موجودين داخل سوريا.
0: نعم
1: فكل ما كان في عنا يعني عمليات محاسبة إلى طابع قانوني فيها كل الضمانات اللي بتتعلق بالمحاكمات العادلة، كل ما هذا بيكون إضافة برأيي لقضية حتى السلم الأهلي داخل سوريا، بيكون إضافة من إضافات اللي يعني بتتعلق بالمفهوم الشامل
0: نعم
1: للعدالة الانتقالية اللي هو أوسع من فقط المحاسبة الجنائية بهذا الخصوص.
0: شكرا جزيلا لكم مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من باريس، والأستاذ سمر البردان المستشارة القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. سوريا اليوم مستمر، ونتابع بعد الفاصل ملف امتحانات شهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب محافظة السويداء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة.

سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير مجددا. أعلنت محافظة سويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. أوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وصحنايا والأشرفية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة. كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قراراً بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

0: انضم إلينا حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. مساء الخير أستاذ حافظ. إذا محافظة السويداء أعلنت تأمين نقل طلاب الشهادتين من السويداء إلى المراكز الامتحانية، ما رأيك بهذه الخطوة؟
1: مساء الخير أستاذ محمد ولك للزملاء. يعني على القليل هي خطوة للأمام، إذا اعتبرنا بأنه يعني شهادات الثانوي على الأقل هي مصيرية لجيل كامل بالمحافظة، ما في شك. فإذا سدت كل السبل حاليا لأنه ينقام الامتحانات داخل المحافظة، وكان هذا هو الطريق الأمثل حقيقة، خاصة الطالب اللي عم يدرس وبيطلع وبيسهر، يعني متعود على أجواء بيته أنه ينطلق من بيته ويرجع على بيته، أو لقت أنه كمان أهله والأسرة كلها محاوطته ومتعود على الجغرافيا أقل ما يمكن. فهي أكيد يعني في حالة نفسية رح يفقدها الطالب، لكن لا حول ولا قوة طالما وصلنا لهذا المكان. بالتأكيد طالما وصلنا لهذا المكان يعني البحث الآن عن المستقبل، وليس البحث فقط ما هو الحل حقيقة. ما هو الحل بالتأكيد هو الطريق الأساسي، لكن إذا نظرنا إلى الأبعاد الأخرى بأن مستقبل ضياع سنة، ضياع مستقبل شاب أو فتاة أو أسرة كاملة، وخاصة طلاب الثانوي، يعني طلاب الثانوي يعني السنة القادمة إذا أخذوا الشهادة حتما سيبتعدون عن أهاليهم، سيذهبون إلى العاصمة إلى مدن أخرى فيها جامعات، وقد بعضهم يسافر لدول أخرى. فيعني هي بمرحلة ممكن لطالب الثانوي أنه يعني يتأقلم مع أي حالة جديدة، بعكس طالب الإعدادي طبعا ما في شك يعني بسبب فرق العمر. لكن ضمن هذه البيئة بمحافظة مثل محافظة السويداء لا يوجد لديها مصادر دخل حقيقية قوية، لا يوجد لديها أفق اقتصادي داخلي يمكن أن تستند عليه، لا يوجد لديها سوى يعني خلال عقود طويلة إلى التعليم والشهادات، ثم يعني أرسلت أبنائها إلى كافة الدول، يعني بالخليج حتى أيام البعثات العلمية إلى الجزائر إلى اليمن إلى ليبيا، كانت تعتمد على الدخل الأساسي ألا وهو التعليم. على ذلك
0: نعم
1: يعني هي تحتاج لهذه المبادرة بشكل أو بآخر طالما سدت كل الأبواب والمنافذ. أنا على صعيد شخصي كنت أتمنى أن تجرى في المحافظة بالقرب من البيوت كما جرت امتحاناتنا سابقا، لكن طالما وصلت الأمور إلى هذا المنحى لا نريد كسر عظم بالنتيجة، يعني نريد مستقبل أبنائنا، لا نريد أن ندخلهم في أتون السياسة، هم أصلا لا
0: وبالتالي
1: يفقهون
0: أستاذ حافظ،
1: ما
0: إلى أي
1: معنى
0: درجة
1: المحادثة.
0: برأيك سيكون يعني هناك ارتياح من الطلاب لهذه الخطوة؟ هل فعلا يعني لأنه كان في دعوات تنتشر للمقاطعة كثيرة، أو أنه التخوف من الذهاب؟
1: يعني أعتقد أن الطالب الذي يبحث عن مستقبله سيبحث عن حل وسيلهث وراء الحل هو وأسرته بعد كل هذا التعب. وجدنا بأن السنة الماضية فرضا أجرت محافظة السويداء امتحانات للثانوية العامة، لكن حتى هذه اللحظة التي تحدثني بها أستاذ محمد لم يتم الاعتراف بها لا من الوزارة ولا من أي جهة أخرى، فقط عبارة عن وعود، وبقي هؤلاء الطلاب بجهودهم نحو لا شيء. إلى هذه اللحظة هم نفس الطلاب، يعني إذا قررناهم تحديدا شيء 7000 طالب راح يعيدوا السنة البكالوريا أيضا، إذا ضاع جهد سنة وسنة أخرى، الآن هم أمام يعني ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ على ذلك أعتقد بأن هذه المبادرة إذا أخذنا من ناحية أقل ما يمكن إنسانية، ومن حق كل أسرة أن يتعلم أبنائها، من حق الإنسان التعليم في كل دول العالم. ألا ما أذكر ولأهالي السويداء ويعرفون ذلك وكل سوريا عمليا، يعني أنا الأحاديث اللي كنت أسمعها وأنا طفل فرضا، كان الجيل اللي قبلنا الكبير يروح ماشي من القرى للمدينة بالوحل بالطين، ما في مواصلات احيانا ليوصل ليعمل امتحان او ليتم تعليمه، بالاضافه احيانا كان يروح على مدن اخرى ليحصل على شهاده التاسع بتلك الفتره يسموها بريفي. الان امام هذا المستقبل، اذا كانت الظروف هكذا علينا ان نتحد جميعا لتلبيه هذا الحل. كيف ينظر الطلاب الان اذا هذه الحاله؟ انا اناشد الطلاب واهاليهم ان ينظروا الى المستقبل، ان يبتعدوا عن الشعارات، الشعارات لا تغني ولا تسمن ولا تقدم شيء. يعني اذا اخذنا حتى الشعارات السياسية الكبرى، يا طالما تغنى حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية، انظر أين أوصل البلاد التي حكمها في سوريا أو العراق، أوصلها إلى التشتت الطائفي والإقليمي والمناطقي والمحافظات، هذا بعد حكم أكثر من 50 عام أو 60 عام من حكم البعث. الشعارات لا تعمل شيء، انظر المقاومة بتحرير فلسطين وتحرير الأرض
0: طيب
1: وتلك
0: يعني
1: الشعارات
0: برأيك
1: التي
0: أستاذ
1: يعني
0: حافظ،
1: خسروا. الآن
0: هو ما الذي
1: التعليم أيضا
0: يتخوف
1: شعارات
0: منه؟
1: الكرامة لا تعطي ولا تؤمن، الطريق بالقانون بالعلم هو الذي يمكن أن نعبده.
0: طيب يعني بالإشارة لأنه هاي الشعارات أمس قام يعني تقول أخبار بأنه قام الحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها لإجراء الامتحانات، يعني يبدو أن هناك أيضا مصادرة لحق الطلاب من قبل ما يسمى بها يعني الحرس الوطني في السويداء.
1: نعم، هذه اسمها مصادرة وقطع طرق، يعني لا يوجد أحقية لأحد على أحد بأن يفرض عليه كيف يذهب وأين يذهب. يعني إذا كان عنده شاب لأسرة أو فتاة، فافقت الأسرة على أن يذهب ابنه إلى دمشق، ما دور الحرس الوطني؟ وما دور الأكبر الحرس الوطني؟ وما دور أي جهة حكومية وغير حكومية؟ هي موضوع أسروي، والتعليم يخص الأسرة، لأن هذه الأسرة إذا نكبت السنة الماضية أو السنة القادمة بناء على النكبة السابقة، من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ هذا واحد. اثنين، هنالك حجج يعني يتمترس خلف الحرس الوطني في السويداء، حجج لا أعتقد بأنها يعني يمكن أن تناسب هذا الظرف. التعليم هو الأساس، من يريد مستقبل لمحافظة عليه أن يسعى بأظافره إلى أن يمنح طرق لكي تتعلم الطلاب. إيقاف الطلاب عن الذهاب إلى العاصمة هو عمليا أخذهم لمشروع سياسي هم ليسوا فيه، لا يدركون ما هو ولا مستقبله، هم يدركون ماذا يوجد في غلفة الكتاب من هنا إلى هنالك، كيف يمكن أن يجيبوا على الأسئلة. أن ندخلهم في هذه المتاهة لا أعتقد أنها مناسبة. هذا واحد. اثنين، يعني من قرر بأن حاجز يمتلكه الحرس الوطني يمتلك المعلومات الحقيقية التي يمكن أن تعبر عن مستقبل محافظة أو جيل كامل؟ وبأية حقوق هذه؟ حتى عند الكوارث الكبرى في الحرب الأخيرة التي يعني جرت على لبنان، حدثت وزارة الخارجية الأمريكية وكل وزارات الخارجية الأوروبية نحذر المواطنين من الذهاب إلى لبنان، لا قالت نمنع، قالت نحذر من الذهاب إلى إيران. وهذه تجدها، وأنت أستاذ محمد يعني ضليع في الإعلام وتدرك معنى هذا الكلام، وزارات الخارجية حتى السياسية الكبرى تحذر لكن لا تمنع. إذا كنتم حريصين على الأبناء والأسر اخرجوا بيان وقل نحذر، نحن غير مسؤولين، نحذر، يمكن أن نساعد من يريد أن لا يذهب، لكن أن تمنع الطلاب هذه متاجرة.

0: الكلمة التي تحميني من العوز، من الجوع، من أن أبقى على في الشوارع هنا وهنالك. بل بعض التعليقات على وسائل التواصل يعني مخزية بحق محافظة كالسويداء، يعني تمتلك آلاف الشهادات الجامعية، ليأتي أحدهم تقول شهادتنا شهادة كرامة، وليس حتى لو بقيت أمي أنا في التاسع أو البكالوريا. هذه المحافظة لا يمكن أن تمثلها هذه الأصوات، هذا عار على المحافظة أن يبقى هذه الأصوات تتكلم باسمها، حتى لو كان هنالك خلاف مع السلطة وخلاف حاد مع السلطة. يعني أيام بشار الأسد أنا كنت على خلاف كامل مع السلطة كوني معارض، وكثير من شباب السويداء دفعوا أثمان من أعمارهم بالسجون وغيرها، وطردوا من الجيش بعض منهم والمعتقلات، وهجروا وتشتتت الأسر. لكن بقيت الجامعات هي جامعات سورية، على الرغم من أن اتحاد الطلبة التابع لحزب البعث كان يتحكم بالجامعات وكان يفتش الطلاب على باب الجامعات، لكن بحثت الناس عن مستقبل أبنائها. يعني 14 سنة كانت قاسية على طلاب الجامعات وتفجرت كثير، يعني هاجموا جامعة حلب وفجروا فيها وكثير. يعني ابني كان بفرضا بالمعلوماتية اللي عند فرع فلسطين، كثير القذائف كانت تنزل على فرع المعلوماتية والرصاص. لكن هذه تعليم، بده يمشي الحياة. لا يمكن أن نقيس هذا بذلك. وهذا سؤال أتوجه به إلى أهل السويداء، إذا كان لديكم موقف من السلطة لا يعني أن يكون لديكم موقف من الدولة. الوزارة لكم، الشهادة التي تطالبون بها إذا أخذتموها بالسويداء من سيعترف بها إذا لم تصدق عليها الوزارة؟
1: نعم أستاذ حافظ،
0: من يصادق على الشهادة هو له الحق في أن يختار كيف تكون الشهادة.
1: نعم، اسمح لي أن أرحب الآن بمحافظ السويداء دكتور مصطفى البكور من دمشق. مساء الخير دكتور مصطفى، كيف ستتم عملية تنظيم نقل طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية من السويداء إلى المراكز الامتحانية؟
2: حياكم الله أخي كريم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بما يتعلق بموضوع نقل الطلاب الشهادتين، نحن عملنا ورتبنا بعض الترتيبات بهذا الخصوص. الغاية منها هو يعني التخفيف عن معاناة أهلنا في محافظة الصويداء والطلاب الذين ليس لهم أي شيء في المشاكل أو الأمور الخاصة أو السياسية في التي حصلت في الأوائل الأخيرين. فنحن طبعا رتبنا مع شركات النقل أنه الطلاب الذين يريدون أن يقدموا امتحان في ريف دمشق في المناطق المحددة التي حددتها وزارة التربية أن ينقلوا الطلاب على نفقة المحافظة، وفي بعض الجهات أيضا كانت مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع من المنظمات وغير المنظمات. يعني طبعا هاي الفكرة قمنا فيها حتى نحن يعني نقدم واجبنا أمام أبنائنا الطلبة حتى ما تروح عليهم السنة.
1: هو دكتور مصطفى يعني ربما أهم الموضوع يعني تأمين الباصات هو ضمانة الأمن وسلامة الطلاب، هل تضمنون ذلك؟
2: نعم صحيح، نحن أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عنا جلسة مبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني
1: المحافظة دعت يعني الطلاب الراغبين بالمبيت في جرمانة، في صحنايا، في الأشرفية إلى التسجيل أيضا للاستفادة تقولون من خدمات الإقامة، هل تشرح لنا بمزيد من التفصيل هذه النقطة؟
2: نحن هو فكرة أن نحن نقطتين مهمات بما يخص الطلاب. النقطة الأولى هي نقل الطلاب، هذا تكفلنا فيه بخصوص نقل الطلاب السيارات وإلى من السويداء إلى دمشق. أما الشق الثاني فهو ما يتعلق في من ذهب إلى دمشق أو ريف دمشق إلى المناطق اللي مثل جرمانة وشفي الصحنية وصحنية وهكذا، هذول لهم مبيت ولهم وجود في المكان. فنحن أيضا تكفلنا بأن نقوم بواجبهم بتقديم الأمور اللوجستية كانت متعلقة بالمبيت، متعلقة بالأكل والطعام والشراب وما يتعلق بذلك من احتياجات، يعني حتى نحن يعيش الطلاب ببيئة آمنة ويستطيعوا أن يقدم

0: يقدموا بدون ما يفكروا بأي مستلزمات أخرى أو مستحقات، لأنه المعلوم ممكن في الوضع المادي صعب لدى الجميع. فنحن قدمنا أيضا، قمنا في واجبنا حتى تبقى المسيرة العلمية قائمة.
1: طيب، طلبتم من الطلاب تعبئة بيان أو تبياناتهم عبر رابط إلكتروني، كم
0: نعم،
1: أعداد الطلاب المسجلين؟
0: هو تم نشر امبارح البيان بخصوص الرابط. إلى الآن ما يعادل تقريبا 200 ل 250 طالب، حددوا أماكنهم ونزلوا أسمائهم، ولكن إلى الآن قائمة موضوع التسجيل. يعني طبعا هو الغاية من هذا حتى نحن نعرف وين مكان الطالب، حتى نحن أيضا نتابع أمور اللوجستية اللي أنا تكلمت فيها آنفا. يعني
1: وبالتالي يعني لابد إذا ما سجل ما فيه يقدم الامتحان، لأنه العدد كتير قليل، يعني قليل جدا، 200 250 طالب.
0: لا، التسجيل هو الآن بدأوا بالتسجيل في الرابط، أما العدد كبير، العدد ما يعادل، طبعا هي الإحصائية لسه ليست دقيقة، فما يعادل تقريبا شيء 1000 1200 طالب هن صاروا بدمشق. يعني
1: صاروا في دمشق.
0: نعم، طبعا هاي بالأيام المضت نزلوا عن طريق السيارات وكذا لوحدهم وأخذوا أماكنهم واستقروا في دمشق، يعني حتى ما يروح عنهم أو تروح عنهم الامتحانات. يعني طبعا في فكرة، يعني هم يعني طلاب السويداء وأي محافظة يعني يحبون صراحة التعليم، يعني ويقدرون هذه المسألة جيدا، إنما الظروف يعني، وفي من منعهم صراحة، يعني على الأقل الكثيرين يريدين الخروج من أجل تقديم امتحانات، خاصة من يومين وهيك كثير من المعلومات تواردت إنه حاجز شهبة يقوم بإنزال الطلاب. كل طالب يعني أو كل واحد عمره قارب سن الامتحان التاسع أو البكالوريا، فعم ينزلوه من على الحواجز، يعني عم يرجعوه، حتى عم يرجعوا البولمانات. فنحن حاولنا كثير يعني، ونحن طالبنا أنه يا أخي موضوع الامتحانات وموضوع الطلاب وموضوع هذه الأمور يا أخي أخرجوه من المشاكل، يعني فليس
1: الآن يرد
0: للطالب
1: أستاذ،
0: أي حق. نعم،
1: يعني يردني بأنه مديرية تربية السويداء تقول نطمئن طلابنا بأن الامتحانات ستجري داخل مراكز في مدارس ومدارس السويداء وضمن الأجواء المعتادة التي تضمن سلامة واستقرار العملية الامتحانية، ما رأيك بذلك؟
0: لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة، يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية. يعني فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، تحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلا. يعني هل
1: طب
0: يعقل بليلة، بسمح شوي، بليلة واحدة أو بساعة واحدة يقرر مصير، بيقرر وين الامتحانات والبطاقات الامتحانية ورقم الطالب والقاعة والمركز وهكذا؟ فهذه لها أوقات، لها أيام يشتغل عليها أصلا. يعني فهي حددت كيف بلحظة واحدة بده يصير صار. فالموضوع فيه يعني في من يراهن إلى الآن على موضوع مصير الطلاب، يعني هذول عم بيقولوا هذا الكلام من أجل إيش؟ الطلاب ترجع تتقاعس من النزول فبتروح عليهم السن. يعني فهم لهم غاي بعدم إنجاح مسيرة التعليم لدى الأولاد في محافظة الصويداء.
1: طب لكن دكتور مصطفى، ألم يكن من يعني الأجدى والأفضل إقامة الامتحانات داخل السويداء؟
0: هو الأصل في ذلك، الأصل نعم، ولكن عندما لا يعني عندما الظروف تكون صعبة، عندما لا تستطيع وزارة التربية أن تقوم بشروط الكاملة لدى الوزارة بامتحانات في السويداء، للظروف الموجودة، لعدم الأمن، الاستقرار، عدم تحقيق الرؤية المناطة لدى وزارة التربية، فكيف بده يصير الامتحانات؟ فهو المعلوم أن الامتحانات لها نظامها. يعني أنت اليوم عم تحكي عن عن تقريبا بسوريا شيء 800 ألف وشوي طلاب في عندهم امتحانات تاسع وبكالوريا. فإذا تسرب سؤال واحد أو تسربت أسئلة واحدة ضربت 800 900 ألف طالب. يعني فالمسألة ليست بهذه السهولة. طبعا كلياتنا عملنا على أن تكون الامتحانات بالداخل، بس ولكن الظروف غير متاحة، وقد وضحت بذلك وزارة التربية. يعني
1: طيب دكتور مصطفى، تعلم يعني ربما هناك نقطة يعني محورية بالنسبة لأهل السويداء، حصلت سابقا انتهاكات، اعتداءات، حالات خطف، وبالتالي الآن يقولون ما الذي يضمن أن لا يحصل ذلك مع الطلاب ومرافقيهم؟
0: هلق انا تكلمت موضوع الطريق، نحن جلست مع قوى الامن الداخلي، ترتيب كامل مع وزاره الداخليه بخصوص وضع الطريق يعني، وقد يعني تم نشر قوات كامله يعني على الطريق للقاعات الامتحانيه، وراح تكون في سيارات من قوى الامن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمه من اجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا ايضا قوى الامن الداخلي في السويداء عملت اجتماع ايضا مع قوى الامن الداخلي في ريف دمشق من اجل ترتيب كمان موضوع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامه الاولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزاره الداخليه لتامين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كامله من اجل هذا الموضوع يعني.
1: يعني
0: ان شاء
1: الآن
0: الله
1: نأخذ
0: الطريق
1: تصريح
0: امن يعني.
1: رسمي منك دكتور مصطفى أنه من لديهم تخوفات ستقوم المحافظة ووزارة الداخلية بضمان سلامتهم بالسير إلى جانب هذه الباصات التي تنقل الطلاب وتأمينهم ريثما يؤدوا الامتحانات ويعودوا.
0: صحيح، لأن وزارة الداخلية أنا قلت الجاهزية التي أعدتها هي جاهزية قصوى يعني، ففي عدد كبير راح ينتشر من قوى الأمن الداخلي على الطرقات مع ترفيق السيارات يعني. إحنا يعني إذا تم الخروج يعني ما منعوهم من الداخل، راح يكون في عندنا كذا فوج بالنسبة للسيارات يعني، وكل سيارة راح يكون ترفيق فيها ما يعادل عدد لا بأس به من قوى الأمن الداخلي حتى يوصلوا قاعة الامتحانات يعني.
1: طيب دكتور مصطفى، أنتم بحثتم أيضا، التقيتم مع وفد أممي من الأمم المتحدة حول يعني الاستعدادات للعملية الامتحانية، ما نتائج هذا اللقاء؟
0: هم بالأصل نحن يعني مشان في هون عم بصير لبس في الموضوع. طبعا هم التقينا مع وفد الأمم المتحدة وفقا بناء على طلبهم يعني، جلسوا مع السادة في وزارة الخارجية وتم التنسيق أنه يرتبوا جلسة معنا، وكانت امبارح جلسة، ودعينا السيد العميد حسام قائد قوى الأمن الداخلي أيضا حضر الجلسة، وكان مندوب من وزارة الخارجية. هو تم مباحثة أنه هم يعني سوف يرافقوا الطلاب مع قوى الأمن الداخلي حتى يعني يشعروا بإيش بالأمان يعني، في من بالداخل متخوف، هم يعني راح يكونوا أيضا من باب تقوية أمان لدى الناس أو الثقة يعني. وهكذا كانت الجلسة، هاي كان محور كل الجلسة يعني، وهم بالأخير طلبوا جلسة الدخول إلى السويداء للداخل حتى يسمعوا من الناس ويشرحوا لهم كيف كانت الترتيب وكيف موضوع الطريق والتأمين بعد ما سمعوا من قائد قوى الأمن الداخلي، وكيف راح تكون الامتحانات والتقديمات نحن راح نقوم بتقديمها للطلاب يعني. ودخل اليوم على محافظة إلى المدينة بالداخل وناقشوا، إلى الآن ما أرسل لنا نتائج النقاش، بعثنا لهم لنسألهم شو كانت النتائج، ولكن هذا كان محور اللقاء يعني، غير هيك ما في كان.
1: طيب سؤال أخير دكتور مصطفى، المراكز يعني التي سيقدم بها الطلاب هي المراكز العامة صحيح في دمشق وريفها، وليست مراكز خاصة يعني للسويداء أو كيف؟
0: لا، هي بالمدارس المعروفة يعني والمعتادة، المدارس العامة يعني، راح يكون بجرمانة والشفيع الصحناية وصحناية، هكذا راح يكون هذه الأماكن يعني، هي بالمدارس العامة، وممكن إذا كان العدد أكبر نحتاج مدارس خاصة يعني، ولكن هي التربية تكفلت كل ليلة.
1: لا أقصد يعني للتوضيح دكتور مصطفى، ليست المراكز خاصة فقط بالسويداء، يعني مختلطة طلاب من مختلف المناطق.
0: هو صراحة ما تم طرح هذا النقاش، ولكن أتوقع هو فقط خاص للسويداء، لأنه العدد كبير.

0: كبير يعني لا يسع إلا لهؤلاء الطلبة إذا حضروا الجميع. يعني اليوم عم بتكلم عن ما يعادل 13,000 وشوي من الطلاب. يعني طبعا هني ما راح يكون بنفس اليوم بس، ولكن أعتبر 5,000 6,000 كل مرحلة يعني أو كل يوم يعني.
1: شكرا لك دكتور مصطفى البكور، المحافظ محافظ السويداء، حدثنا من دمشق.
0: يا مرحبا بكم، شكرا لكم.
1: نعود إلى الأستاذ حافظ قرقوت، أخرنا عليك أستاذ حافظ، سامحنا. ما رأيك يعني بكلام السيد محافظ السويداء؟
2: يعني هذا الكلام يجب أن ينقل إلى أهل الطلاب بالذات، طالما أن هنالك تخوف كما تفضلت بسؤالك من الطريق بأنه الطريق غير آمن. الآن هذه جهة رسمية تقول بأنها تأخذ على مسؤوليتها أمن الطريق من وإلى وحتى داخل المراكز الامتحانية. هذا إذا تعالى نحمل الحكومة الموجودة في دمشق هذه المسؤولية التي طرحتها علنا وقد وثقت من خلال تلفزيونكم، وقد وثقت أيضا وهنالك وفد أممي زار السويداء وزار المحافظ وزار يعني الشيخ الهجري وكان طرح هذا الموضوع. إذا أصبح الموضوع دوليا، فتعالوا يعني لا نتخطى هذا الموضوع الذي عرض الآن ونأخذه على محمل الجد لنتعامل معه. الأهم بالنسبة للناس طبعا، وكما يعني بسؤالك، انه الاصل ان تقدم الامتحانات في السويداء، لكن حصل ما حصل الان والامور ذاهبه الى هذا الاتجاه. الان اعلنت الحكومه مسؤوليتها الكامله عن الطريق الامن، عدا عن ذلك لم يبقى اي شيء على الاطلاق طالما هنالك مؤمن النقل ومؤمن المركز الامتحاني ومؤمن يعني العوده اذا لمن يريد ان يعود، والسكن لمن يريد ان يبقى في تلك المناطق. هذا عمليا يعني نعتبر انجزنا جزء كبير من حلول للأزمة الموجودة حاليا. هي أزمة كبيرة لا شك، لكن ما البديل؟ هو هنا البديل. فقط كنت يعني أتمنى لو استطعت دخلت وطرحت سؤال أو حل بسيط. يعني إذا اعتبرنا بأن طلاب الثانوي هم طلاب على أبواب الجامعة، ولا ضير بأنه طالما ذهبت الأمور إلى هذا الاتجاه أن يذهب طالب الثانوي ليقدم امتحانه في دمشق كونه على أبواب الجامعة أصلا، وشهادته تحتاج إلى تصديق الوزارة حتى إذا أراد أن يذهب إلى أوروبا ليكمل تعليمه أو إلى أي دولة أخرى، هو يحتاج إلى تصديق الوزارة بتصديق رسمي عليه. لكن طلاب التاسع يعني طلاب الشهادة الإعدادية هم في سن الطفولة عمليا بهذا العمر، يعني ما زالوا ضمن ما يحسب دوليا تحت سن الطفولة، وغالبية دول العالم يعني شهادة التاسع لم تعد شهادة، أصبح تقريبا مرور عادي من مرحلة إلى مرحلة. فطالما
1: نعم،
2: وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لو قسمنا البيدر بالنص تركنا أبناء التاسع اللي هم في سن الطفولة ما بين أسرهم وجرت امتحاناتهم كما تجري أي امتحانات، يعني لا توجد لذلك معضلة كبيرة في أن تجري الامتحانات في السويداء حتى بأسئلة خاصة للسويداء لأبناء التاسع إذا خفنا بأن تسرب على مستوى القطر. فهذه واحد. اثنين، فكان هذا الحل قد يعني يريح بعض الأسر التي لديها أطفال أو فتيات في الصف التاسع، أطفال يعني ما زالوا في عمر أطفال يعني 13 14 15 سنة، أو اللي تأخروا خلينا وصلوا لل 17 ما زالوا تحت سن البلوغ. تبقى طلاب البكالوريا هؤلاء في سن معقول أن يتحمل المسؤولية قليلا، والأهل يكونون أكثر أمنا بأنه كما ذكرتهم على أبواب الجامعة يفصلهم شهر أو اثنين عن النتائج ثم الجامعة والابتعاد عن أسرهم.
1: نعم، نقطة
2: على
1: مهمة.
2: هذا يعني كنت أريد أن أطرح هذا الحل أمام الحكومة، وإذا استطعت أستاذ محمد وتلفزيونكم الكريم طرح هذا الموضوع، عسى أن نتدارك جزء من المشكلة، يطمئن بعض الناس ونخلق جو إيجابي في المحافظة بأنها هي ليست معزولة وهي يمكن أن وخاصة أن التاسع لا يؤثر، وكثير يعني من الكفاءات وصلت للتاسع وما كملت أصلا كثير من
1: وكما
2: الأبناء.
1: قلت
2: من
1: يعني في
2: يريد أن
1: معظم
2: يكمل
1: الدول أساسا هو يعني ليس شهادة، هو يعني أقرب بصف عادي انتقالي.
2: بالضبط في أغلب الدول.
1: إلى أي درجة يمكن أن يكون هذا مدخلا برأيك أستاذ حافظ؟ يعني إذا وجد حل مرضي جيد في المسار التعليمي يمكن أن يكون بوابة لحلحلة ربما الأزمة كلها.
2: يعني هذا ما يعني هذا جزء فرضا الاقتراح الذي قلته بأن نكون قد يعني لم نلقي الاتهامات هنا وهنالك، وجدنا حل يرضي كل الأطراف فرضا يعني على كلمة قسمنا التفاحة هون وهون، لأنه كما تفضلت يعني يجب أن نجد حل سوري سوري، يجب أن نجد حل لهذه الأمور التي تتراكم، ولا نترك الشعارات أن تستهلك أعمارنا جميعا، أن تستهلك مستقبل أبنائنا، أن تستهلك كل شيء. يعني هنالك بالأخير مستقبل أجيال

0: يجب أن تتم دراستها، ولا يجب أن يأخذ في أي اتجاه سياسي لهذه الجهة أو تلك. إن كنت معارض لهذه الحكومة ابقى إلى آخر لحظة في عمرك معارض إلى الحكومة. هذا شيء يخصك، يخص محافظة، يخص منطقة، يخص عائلة، يخص أسرة. هو معارض للسلطة، أنا لا أريد هذه السلطة، لكن تريد الدولة، لأن الدولة هي التي تعطيك كل الشهادات. حتى من يريد أن يجدد جواز سفره لا يذهب على هوية، لا تستقبله سفارات ودول العالم في المطارات إلا بتجديد جواز سفره. علينا أن لا نأخذنا الأزمة إلى أن نعمي عيوننا عن الحلول التي يمكن أن على الأقل تخفف من هذا الاحتقان.
1: نعم.
0: على الأقل الآن بضمن سؤالك، إذا بنيت عليه وفتحنا نوافذ إيجابية، نكون قد أرضينا جزء كبير من أسر السويداء وأحللنا أزمة إذا جرت امتحانات التاسع هنالك، وخففنا أيضا عبء على وزارة التعليم وعلى وزارة الداخلية وعلى الخط الداخلي بالنقل بجزء كبير من الطلاب وعلى الأسر أيضا. ويعني طالما وصلنا إلى هذه المرحلة وقلنا بأنه يمكن طلاب الثانوي أن يأتوا إلى ريف دمشق ويمكنوا امتحاناتهم، ونحتفظ بحق الطفولة أن تبقى ما بين أسرها حتى هذا يرضي المنظمات الدولية، ونكون قد وصلنا رسائل جدا إيجابية لجميع الجهات.
1: شكرا
0: عسى أن
1: جزيلا،
0: نبني خطوة للأمام.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. برنامج سوريا اليوم مستمر، نتابع بعد الفاصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مساء الخير. في آخر الأخبار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالاً مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل.
1: باعتبارها حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً في مرحلة حساسة سياسياً

0: واقتصاديا، موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
1: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
0: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبراً أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلناً تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
2: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مساء الخير لكما دكتور أمجد، مرحبا بك. إذن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل عن وقف إطلاق النار في لبنان، إلى أي درجة برأيك هذه الهدنة يمكن أن تكون صلبة وليست هشة؟
3: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أعتقد يعني مصطلح وقف إطلاق النار ماذا يعني؟ يعني دائما يقول هناك وقف إطلاق النار، وعلى الأرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار. يعني هناك شيء جديد إسرائيل اخترعته في الفترة الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وقف إطلاق النار باتجاه واحد، يعني وقف إطلاق النار التي تم الاعتداء عليه أن لا يطلق النار، أما إسرائيل تستمر بإطلاق النار كما تشاء وتقوم بالعمليات كما تشاء.
2: هل تقول إسرائيل أنها لن يعني ترسل قوات أو تدخل
3: إلى بيروت؟
2: إلى بيروت.
3: طيب جنوب لبنان ليس جزء من لبنان؟ هل بيروت أهم من جنوب لبنان؟ هل المواطن في جنوب لبنان له قيمة أقل من المواطن في بيروت؟ يعني هذه مهزلة، يعني لا يوجد هناك شيء جدي. يعني الاتفاق الذي تم في نوفمبر 2024 تحت رعاية فرنسية وأمريكية، ماذا حدث له؟ 15 شهر كانوا يقتلون اللبنانيين سواء مدنيين أو عناصر حزب الله، قتلوا تقريبا 800 بدون ما أن يطلق حزب الله رصاصة واحدة، استمر عبر 15 شهر. هل هذا وقف إطلاق نار؟ هذا طيب. هو السؤال الكبير. يعني طبعا أنا بعتقد هي مناورة جديدة فقط، إعطاء الانطباع أن الولايات المتحدة تقوم بدور إنساني. يعني تمنينا كفلسطينيين أن نرى هذا الدور الإنساني في قطاع غزة، يعني وقف إطلاق النار ومؤتمر شرم الشيخ، ما زال الناس يموتون من نقص الدواء، من نقص الرعاية، من نقص دخول المواد الغذائية، لا يوجد مقومات حياة، ويدعون أن لديهم مجلس يسمى مجلس السلام برئاسة.
2: طيب هي دائما إسرائيل تتذرع بوجود طرف آخر سواء حماس في غزة أو حزب الله في لبنان. أستاذ محمود، ما يقوله ترامب حاليا بأنه يعني إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وحزب الله أن الأخير لن يهاجم إسرائيل، يعني حزب الله أيضا لن يهاجم إسرائيل، إلى أي درجة فعلا يعني هذا أمر واقعي أن تلتزم إسرائيل وحزب الله بعدم يعني فتح معارك مجددا؟
4: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. أولا هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار مدفوع أولا برغبة الرئيس ترامب الحفاظ على فرص المسار التفاوضي مع إيران، وأيضا مدفوع برغبة واشنطن في دفع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي عندما نتحدث عن هذين الدافعين يمكن أن نقود ببساطة خلاصة أو إلى خلاصة بأن هذا الإعلان هو وقف لإطلاق النار هش للغاية، لأنه مرتبط بظروف غير مستقرة أبدا. لكن أيضا لماذا هو مهم؟ ما الذي يعني؟ ربما لا يستمر هذا الوقف لفترة طويلة، ربما لا يغير من الواقع شيء، لكن يعني بعض الأمور المهمة للغاية. الأمر الأول أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تكن كافية وحدها لإعطاء جدية لهذا المسار. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس ترامب عن هدنة بين أو في لبنان، وسبق أن أعلن هدنة وأعلن تمديدها لثلاث أسابيع في الفترة الأخيرة. لكن ببساطة الهدنة التي أعلنت في السابق لم تكن هدنة بين إسرائيل وحزب الله، كانت هدنة شكلية لم تلتزم بها إسرائيل أصلا. وبالتالي بدأ الأمريكيون يعودون إلى الواقعية اللبنانية، بمعنى أن من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل على الأرض، وبالتالي لا تستطيع أن تنتج وضع مفيد لك على الأرض إذا لم تتفاوض مع الأطراف الحقيقيين الفاعلين على الأرض. لذلك رئيس ترامب أشار اليوم في خطاب بيانه إلى مسألة مهمة جدا، وهو أنه تواصل مع حزب الله عبر ما أسماهم وسطاء. هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس أمريكي عن تواصل مع حزب الله، وإن كان عبر وسطاء، وأنا أرجح أن الرئيس نبيه بري هو كان حلقة الوصل بين ترامب وحزب
2: وبالتالي تعتقد الله. أن هذا يمثل اختراقا في مسار يعني المفاوضات؟
4: أعتقد بأنه يشكل اختراق لجهة الملف، واختراق يعني حذر نوعا ما، لكن ليس لجهة الملف اللبناني الإسرائيلي بل لجهة الملف الأمريكي الإيراني. لأنه من الواضح أن الإيرانيين ربما ضغطوا أو أبدوا موقف واضح للغاية في الساعات الأخيرة بأن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان لا يساعد في مسار التفاوض. وأعتقد بأنه هذا الأمر هو الدافع الأساسي، وهنا أركز على الدافع الأساسي للرئيس ترامب للضغط على إسرائيل من أجل تهدئة الموقف في لبنان. وبالتالي من الواضح أن الحسابات الإيرانية لدى الرئيس ترامب كانت مهيمنة على الحسابات اللبنانية في الدفع بهذا الاتجاه. لكن على أي حال يعني سواء كان هذا الوقف نتيجة لحسابات أمريكية في لبنان أو المسار التفاوض اللبناني الإيراني الأمريكي، ما يهمنا هو مدى واقعية هذا الوقف في إطلاق النار. أعتقد بأنه مرتبط بدرجة أساسية بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قادرتين بالفعل على التوصل إلى اتفاق. نعم. لكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، هل هذا سيلزم إسرائيل؟ ربما هذا نقاش يعني.
2: اسمح لي أنتقل بهذه النقطة. نعم، للدكتور أمجد. إيران كانت تصر خلال الأيام الماضية في قضية الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة أن تضمن الجبهة اللبنانية بهذا الاتفاق. برأيك هل نجحت هي أم يعني هل الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل من أجل تهدئة الوضع في لبنان أملا في يعني إنجاز هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن؟ كيف تقرأ المسألة؟
3: أعتقد هناك يعني إدارة مخاطر وليس تغيير أهداف بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيليين. يعني المسألة الأساسية أن لا يوجد هناك اتفاق حتى الآن، يوجد تفاهمات على إطار لتفاوض مدة بين 30 و60 يوم. يعني حتى الآن هناك عقبة طبعا وهناك ضغوطات إسرائيلية. هذا يعني الساحة اللبنانية مجرد أداة للتنفيذ بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. يعني قرأنا قبل قليل الإعلام العبري هناك حالة هيجان بسبب أن إسرائيل يعتبروها تقع تحت الوصاية الأمريكية، وأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انصاع للضغوطات ترامب. وهذا بعتقد، وهذه من تصريحات أيضا تصريحات لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأنه كيف يعني ممكن التراجع بعد إعطاء الأوامر في الكابينت الإسرائيلي، أوامر تنفيذية بتوجيه ضربة للضاحية الجنوبية لبيروت. على ما يبدو أن هناك كان اجتماعات مسربة من الحرس الثوري بأنه يوجد رد عسكري ربما بطريقة ما ضد إسرائيل، ومحاولة إسقاط التركيز على فكرة الإطار، اتفاق على إطار للتفاوض بين الطرف الأمريكي والإيراني. بعتقد هذه العوامل أدت فقط إلى تخفيض التصعيد وليس وقف إطلاق النار. لا أعتقد أن هناك وقف إطلاق.

0: نار لتهدئة فقط يعني لإيجاد رؤية ماذا سيحدث بالموقف الإيراني وفرض وقائع جديدة كما فعلوا في عدة مناسبات.
1: دكتور أمجد برأيك يعني هل هناك تباين في الأهداف الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بالملف اللبناني؟
0: نعم هناك تباين، هناك وعود أمريكية لإسرائيل بأن يتم تفكيك حزب الله بمساعدة الحكومة اللبنانية. طبعا لا يوجد هناك حل عسكري في نقاشات الكابينت، هناك تركيز واضح جدا بأن الحل العسكري الوحيد هو إعادة سيناريو 1982، احتلال البقاع بأكمله، باعتبار أن البقاع هو المكان الذي يتم تخزين فيه السلاح والصواريخ والقدرات، وأيضا احتلال كامل للضاحية الجنوبية. بعتقد أن ترامب في خلال رده اليوم حتى في تويتر هو قال أنني أوقفت القوات المتوجهة إلى بيروت، يعني هناك حديث بالقيام بمجازفة كما فعل شارون في 1982، محاصرة منظمة التحرير وإخراج القوات الفلسطينية في 1982. هم يريدون إخراج العناصر المسلحة المدربة من حزب الله ربما في اتجاه إيران، وهذا طبعا رفضته إيران بشكل واضح جدا. هذا من ضمن المخططات، ولكن المخططات مع التفاهمات الأمنية، طبعا إسرائيل لا تعتبر أن هناك دولة لبنانية، هي ترى لبنان كمجمع طائفي، دولة فاشلة لا يوجد لها منفعة سوى بالتوقيع اتفاق أمني.
1: لكن وهذا الاتفاق الأمني يعني للتفاوض مع الدولة اللبنانية،
0: لتوقيع اتفاق أمني، نعم لتوقيع اتفاق أمني للحصول على هدفين: هدف المعلومات لتحديد أهداف جديدة لتصفية قيادات من حزب الله، وأيضا للحصول على شرعنة في البقاء في لبنان والاستمرار، باعتبار أن إسرائيل تقدم خدمة جلية للبنان بالتخلص من عبء حزب الله كما تدعي مع الفلسطينيين بالتخلص من حركة حماس في قطاع غزة. هذا الأسلوب، وأيضا تسوق أيضا للدول الغربية بأنها تقاتل من أجل الحضارة الغربية والدفاع عن دول غربية ما شابه ذلك.
1: الآن في لبنان
0: هذا التسويق. نعم
1: أستاذ محمود، ما نزال لدينا غدا يعني يفترض أن تبدأ من جديد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي ما المتوقع منها؟
2: يعني أعتقد بأنه هذا المسار التفاوضي مسار يعني غير، لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج فعلية لمجموعة من الأسباب على رأسها، وهي النقطة الأكثر أهمية، وهي أن من يفاوض اليوم مع إسرائيل يختلف عن من يقاتل على الأرض. حزب الله هو طرف أساسي في هذه المعادلة. الدولة اللبنانية تفاوض اليوم مع إسرائيل لكنها لا تمتلك القرار على الأرض، ومن الواضح أن هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان خلال الأسابيع الأخيرة مدفوع بمجموعة من الأسباب، من ضمنها الضغط على الدولة اللبنانية لإجبارها على القبول بفكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد حزب الله. هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة. وبالتالي الموقف اللبناني موقف أمام وضع محرج للغاية، ولا أعتقد بأن صانع القرار في لبنان يميل إلى فكرة أن يقبل بمبدا التنسيق مع إسرائيل ضد حزب الله، وإن كان هناك يعني رغبة لدى الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.
1: طب لكن إعلان ترامب قبل قليل بأنه هناك يعني كما قلنا صار في تفاوض مع ممثلين أو عبر ممثلين مع حزب الله، وبالتالي تم التوصل إلى هذه الهدنة، أليس لذلك دلالة ما أن يمكن أن يكون هناك تنسيق من نوع ما؟ لا ندري ربما
2: هو التنسيق إذا كان موجود تنسيق ضد حزب الله، يعني حزب الله أحد أسباب التي تدفعه إلى تفضيل فكرة الحرب على الهدنة، هو أن مثل هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار يساعد المسار التفاوضي المصمم أم أصلاً لمواجهة سلاح حزب الله. يعني حزب الله ليس لديه مصلحة في نجاح هذا المسار التفاوضي،
1: لكن حسب الإعلان يبدو أن حزب الله وافق على ذلك حالياً.
2: نعم، لذلك أنا قلت بأنه سبب رئيسي مرتبط بالملف التفاوضي الإيراني الأمريكي وليس بالملف التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. حسابات حزب الله فيما يتعلق بهذه العملية مرتبطة بإيران بقدر أكبر مما هي مرتبطة بالجانب اللبناني. وعموما يعني هو المسار التفاوضي المشكلة الأساسية فيه أنا بتقديري، أو مشكلتين أساسيتين، أنه فكرة من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل. الإشكالية الأخرى هي أن إسرائيل أصلا غير جادة بالمسار التفاوضي، يعني هي تدرك بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تقدم الالتزامات التي تريدها، وهي ذهبت إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي وليست نتيجة قناعة، كما فعلت في سوريا عندما بدأت المفاوضات
1: نعم
2: مع الحكم الجديد في سوريا، ذهبت نتيجة ضغط أمريكي. يعني نتنياهو ليس على قناعة، حتى لا يرغب بفكرة سلام مع دول المنطقة. كل ما
1: نعم
2: تبحث عنه إسرائيل في هذه المرحلة هو التوسع، المزيد من الأراضي تحت غطاء البحث عن الأمن. وبالتالي مثل هذه المسارات التفاوضية في الواقع تقوض الهوامش المتاحة أمام إسرائيل لتحقيق أهداف توسعية، لذلك هي ليست مصلحة إسرائيل. مع ذلك نتنياهو ذهب إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي، وهو الآن يريد أن يوظف المسار التفاوضي، وهنا الخطورة، يريد أن يدفع المشهد اللبناني الداخلي، هذا الانقسام، إلى نقطة الحرب الأهلية أو الحرب الداخلية، ويعتقد بأن مثل هذا الوضع سيكون مفيد لإسرائيل بقدر أكبر، لأنها من جانب ستقول للعالم والولايات المتحدة بأنه لا توجد هناك دولة في لبنان يمكن لإسرائيل أن تتفاوض معها، وبالتالي لدى إسرائيل مشروعية في الاحتلال الطويل الأمد لأجزاء من لبنان، لأنها تريد حماية نفسها من
1: نعم
2: التهديدات.
1: طيب دكتور أمجد، ما رأيك بهذه النقطة؟ هل فعلا إسرائيل ليس في أجندتها موضوع أساسا توصل إلى أي اتفاق أو هدنة من نوع ما يعني، وإنما الاحتلال، وربما ما يدعم ذلك يقول البعض أنه حتى في الساعات والأيام الأخيرة كان هناك تصعيد عسكري كبير، تهديد لسكان الضاحية بإخلائها، عبرت نهر الليطاني مثلا، رفعت العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية، ما رأيك؟
0: نعم هناك أهداف توسعية واضحة، يعني حتى ما أزعج الفرنسيين، يعني مع أن الفرنسيين موقفهم بحق الدفاع إسرائيل عن نفسها، يعني حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مادة 51 الدفاع عن النفس، حتى لو يعني وضعنا بالرؤية الإسرائيلية الغير منطقية، الدفاع عن النفس يجب أن يكون هناك تناسب وضرورة. هل التناسب والضرورة هي احتلال دائم والبقاء في مناطق، تدمير قرى، عشرات القرى تم تدميرها بشكل كامل، ومنع السكان من العودة لقراهم؟ هذا يوجد أهداف، واضح جدا أن هناك أهداف توسعية. وحتى في هذا الاتفاق، هذا اتفاق لصالح إسرائيل، لأن لديهم مشكلة في المسيرات الألياف الصوتية التي تقتل يوميا إسرائيليين، جنود إسرائيليين، قبل قليل قتلت ضابط إسرائيلي، وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم يريدون فرض وقائع. يعني كيف يمكن وقف إطلاق النار ومساحات شاسعة من جنوب لبنان محتلة، وصلوا إلى نهر الليطاني يريدون أيضا سرقة مياه الليطاني، وأيضا دخلوا في مناطق، يعني
1: طيب لكن ألا
0: قلعة شقيف
1: تعتقد يعني
0: ليست موقع عسكري لحزب الله، قلعة شقيف هذا مكان تاريخي ممكن أن يكون في موقع استراتيجي وليس
1: هو لها
0: موقع
1: رمزية
0: عسكري.
1: حتى
0: نعم.
1: لأنه يعني
0: نعم.
1: سابقا في الثمانينيات يعني قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قريب منها، لكن برأيك
0: صمدت فترة طويلة مع 27 مقاتل فلسطيني، يعني إلها رمزيتها إلى بعدها، ولكن ليست موقع عسكري لحزب الله، يعني يتباهون ويضخمون بأنهم استطاعوا احتلالها، والطريقة التي تم احتلالها بكل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، يعني هناك تضخيم بهذه المسألة.
1: طيب لكن
0: نعم.
1: المشكلة على الطرف الآخر، يقول كثيرون بأنه حزب الله أيضا يختطف الدولة اللبنانية ويغامر بأرواح اللبنانيين في هذه الحرب المجنونة، وبالتالي يعني باختصار برأيك إلى أين تتجه الأمور؟ الباب أمام نجاح مسار تفاوضي دبلوماسي مغلق تماما أم ما يزال هناك أمل؟
0: السؤال الذي يجب أن يطرحه في الدولة اللبنانية، لماذا لا يسلح الجيش اللبناني؟ لماذا الجيش اللبناني هو أسهم بدون فعل؟ يعني الجيش اللبناني لا يستطيع أن يفعل شيء. الاحتلال الإسرائيلي لو كان هناك وساطة أمريكية حقيقية، لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل ويتم ترسيم الحدود حسب ما يريدونه اللبنانيين؟ يعني هنا يوجد رغبة في استمرار وجود حالة إدارة صراع وليست البحث عن حلول سياسية. إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة القطب الأوحد في العالم تريد أن تجد حل، تستطيع أن تريد أن تجد حل لعدم تبرير وجود احتلال، لكن على ما يبدو كما فعلوا بالملف الفلسطيني، هم يريدون إدارة صراع لفرض وقائع جديدة والتوسع تحت مبررات أمنية غير منطقية، ويستمروا بانتهاك القانون الدولي ويفعلون ما يشاء. يعني حتى حرب الإبادة التي تعتبر بالقانون الدولي أم الجرائم في العالم، لم يتعرضوا لا لعقوبات دبلوماسية ولا اقتصادية ولا عسكرية، ولم يتم محاكمة حتى مسؤول إسرائيلي من 80 سنة حتى الآن.
1: طيب أستاذ محمود، جملة أخيرة، هل المواجهة والتصعيد أمر حتمي في لبنان أم يمكن للولايات المتحدة أن تضغط يعني لتحقيق يعني انفراجه في اتجاه آخر باختصار؟
2: الولايات المتحدة

0: أمريكية قادرة على تحقيق اختراق في هذا المسار التفاوضي، لكن قدرتها مرهونة بدرجة أساسية بمدى إمكانية ضغطها على إسرائيل للتخلي عن أهدافها التوسعية في لبنان. إذا تخلت إسرائيل عن هذه الأهداف، أعتقد بأن هناك فرص من أجل الدفع باتجاه المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا. محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

انتهى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد وبدأ عهد الجمهورية الثالثة. وهنا لا بد أن نسأل، من يحمي حقوق السوريين من تغول أي سلطة قائمة أو قادمة؟ يرى البعض أن منظمات المجتمع المدني هي صمام الأمان الذي يمنع إعادة إنتاج الدكتاتورية، فهي التي تراقب وتحاسب وتنظم صوت الناس. لكن في المقابل يخشى آخرون من بقاء هذه المنظمات مرتهنة للتمويل أو عاجزة عن التأثير الحقيقي في ظل التشتت وغياب القوانين الناظمة. في هذا الملف نبحث في مستقبل العمل المدني في سوريا، كيف يخرج من عباءة العمل الإنساني والتطوعي فقط ليكون قوة ضاربة في التشريع والرقابة، وما هي المخاطر التي تهدد استقلاليتها، وكيف استطاعت شعوب أخرى أن تجعل من جمعياتها ونقاباتها حائط صد منيع ضد عودة الظلم؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مر المجتمع المدني السوري بتحولات كبيرة منذ العهد العثماني حتى قيام الثورة ضد نظام الأسد. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: تعود جذور المجتمع المدني السوري إلى أواخر العهد العثماني، حيث تشكلت الجمعيات المهنية، ثم ظهرت جمعيات أسهمت في إيقاظ الوعي القومي العربي وإحياء اللغة العربية والنضال من أجل التحرر. وبعدها لم يشهد عهد الاحتلال الفرنسي تطورات نوعية في عملها بسبب غياب التشريع الملائم وسياسة الانتداب. بعد الجلاء أعطى دستور عام 1950 زخما لتطور المجتمع المدني، حيث منحت المادة 17 منه الحق للمواطنين بتشكيل الجمعيات، وحصل ازدهار نسبي انتهى في بداية عهد الوحدة مع مصر عام 1958. وفي عهد الأسد الأب تم إلحاق منظمات المجتمع المدني بالسلطة أو السيطرة عليها، ومنح التراخيص للمقربين من النظام للاستيلاء على مصادر التمويل. وفي بداية عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد سادت بعض الآمال بانفتاحه على المجتمع، وتشكلت كثيرا من الجمعيات والمنظمات وتضاعفت أعدادها، لكن السياسة الأمنية لم ترخص لأي منظمة مدنية لها علاقة بالسياسة لتنشط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وتنتشر منتديات الحوار في مختلف المدن قبل أن يتم قمعها واعتقال بعض أعضائها، لتعود السلطة إلى ممارسة نهجها الاستبدادي المعتاد. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 ظهرت عدة أشكال لمؤسسات المجتمع المدني كالتنسيقيات والفرق الطبية والإغاثية والدفاع المدني، وكان لها أدوار كبيرة خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المخلوع مع غياب دور الدولة، ولكن بقيت بعيدة عن التأثير السياسي مع تغول العسكرة على المشهد العام للثورة، ولاحقا ارتباط الملف السوري بالتفاهمات الإقليمية والدولية.
0: نفتح ملف المجتمع المدني في سوريا الجديدة مع بهجة حجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق. مرحبا بك. والسيد معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي من دمشق أيضا، مرحبا بك. وهبة عز الدين، المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين من دمشق، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد معتصم. حاول النظام لعقود طويلة أن يشوه صورة المجتمع المدني، طبعا ساعده بذلك غياب القانون الذي ارتبط بالقانون القديم الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي. إذا سألنا كيف نستطيع أن نغير هذه الصورة النمطية، خاصة بعد سنوات الثورة التي عمل فيها المجتمع المدني بشكل جيد جدا بالنسبة لسوريا ولمجتمع لا يعرف معنى المجتمع المدني الحقيقي؟
2: مساء الخير أستاذ ربا لك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين، وشكرا على استضافتكم. يعني بدي أعقب على بداية على الكلام اللي حكيتيه حضرتك حول شيطنة النظام السابق للمجتمع المدني ولماذا جرت هذه الشيطنة. عندما وصل بشار الأسد إلى السلطة ورث السلطة من أبيه، وظهرت دعوات إحياء المجتمع المدني حينها، وكان المقصود بها إحياء النقابات الحرة والصحافة الحرة والاتحادات الطوعية والجمعيات الطوعية وسائر يعني مظاهر وأشكال عمل المجتمع المدني المستند إلى حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي. هنا اعتبر النظام الاستبدادي البائد أن هذه الدعوات تشكل خطر عليه، لأنها تتصادم معه في مصادرته للمجتمع، ولأنها تريد أن تنتزع للمجتمع مساحة حرة للتنظيم والتعبير والعمل والدفاع عن المصالح أو الحقوق أو طرح وجهات النظر المختلفة. فما كان منه إلا التخويم والشيطنة والربط بالأجندات الاستعمارية وإلى آخره. وهكذا، وهذا بالمناسبة يعني ليس دأب النظام الاستبدادي السابق، وإنما هو دائب كل أنظمة الاستبداد. نعم. التي تريد أن تحترق السلطة وتصادر السلطة والمجتمع. الآن يجب إدراك أنه المجتمع المدني بتمظهرات المختلفة، وبعيدا عن الدخول الآن في التعريفات النظرية، ولكن بتمظهرات المختلفة خلال 15 سنة واللي عبر عنها تقريركم دقيق، يعني ولو المختصر، كان جزءا اساسيا وفاعلا من الثوره.
0: نعم
2: واذا الثوره السوريه بالاساس هي ثوره مدنيه وثوره سلميه وثوره تريد ان ينتزع المجتمع حقوقه مره اخرى ويعود الى ساحه الفعل، ثوره تريد ان يكون هناك صحافه حره ونقابات حره واحزاب حره
0: طيب
2: ومبادرات حره. وعمل هذا المجتمع المدني خلال 15 سنة على مناصرة هذه الثورة ومساعدته يعني والانتماء
0: الآن،
2: إليها.
0: هل هناك طرق للتمكين؟ يعني مثلا في ظل غياب القانون، في ظل غياب شيء واضح بموضوع المجتمع المدني، لأن المعمول به هو القانون رقم 93 لعام 1958، أكل الزمان عليه وشرب، واستخدم من يعني النظام المخلوع ومن قبله أيضا لقمع المجتمع المدني. هل من خطوات حقيقية يجب القيام بها الآن كي نغير دور
2: الآن
0: المجتمع المدني ويعود لأصله الذي يجب أن يعمل به؟
2: الآن خلينا نقول إنه إحنا يعني حققنا بعض الإنجازات خلال السنة ونص الماضية بالتحديد، رغم إنه القانون يعني ما يزال القانون الساري هو القانون اللي أشرتي له حضرتك، لكن الآن يعني هناك نقاشات عديدة، ويعني بعضها تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعني جهات أخرى أن تناقش مسودة قانون يفترض أن يكون عصريا وحديثا ويعني يساعد على تطور المجتمع المدني وتنميته. الخطوة الثانية اللي أنجزناها هي اليوم مسألة الصحافة. يعني صحيح نحن اليوم لسه في البدايات ونتأمل المزيد، لكن يعني حرية الصحافة اليوم أكبر، يعني طبعا لا شيء يقارب مع السابق، ولكن هناك حرية لا بأس بها للعمل الصحفي. ما نود أن نراه اليوم هو تحرير النقابات من الوصاية. الآن ممكن الفهم خلال الفترة الأولى أن النقابات المهنية تم تعيين النقباء، تم تعيين مجالس الإدارة لهذه النقابات والقيادات وإلى آخره، لكن لا يعني
0: يعني
2: يجب أن
0: النقابات
2: يتم
0: يجب أن
2: تحريرها، يجب
0: تكون منتخبة قياداتها، لأن هي جزء أساسي من المجتمع المدني، وخاصة النقابات المهنية لأنها مرتبطة بشكل أساسي باحتياجات الناس. طيب سيدة هبة، من خلال عملك أيضا في سنوات الثورة بمجال المجتمع المدني، في مجال تمكين النساء تحديدا، هذه النقطة مهمة، إلى أي مدى استطاع المجتمع المدني أن يرفع من سوية الوعي عند النساء وأن يكون له دور فاعل في حياة السوريات والسوريين؟
3: مساء الخير أستاذة ربا،
0: أهلا
3: ومساء
0: بك.
3: الخير للضيوف والجمهور الكريم. بداية أنا تعقيبا على كلامك وكلام الزميل معتصم، كثير حبيت أنه لما نكون عم نحكي عن المجتمع المدني نحن لا نقصد فقط منظمات المجتمع المدني،
0: نعم
3: لأنه هو طيف واسع يضم تحته النقابات والأحزاب والتجمعات، ويعني الثورة السورية

شهدت حقيقة انفجار بمفهوم المجتمع المدني بالتنسيقيات والفرق التطوعية اللي كان لها أثر مهم جدا خلال سنوات الثورة. بوجهة نظري بقضية النساء تحديدا، مثل ما بنعرف مثل وضع كل السوريين

0: طبيعة النظام السلطوية، وأيضا طبيعة يعني طبيعته السلطوية وأيضا طبيعته
1: هل
0: الأمنية.
1: استطاعت
0: وكان في
1: منظمات
0: حزب
1: المجتمع المدني في سنوات الثورة والآن باعتبارها أن تعمل على كل الأراضي السورية أن تكون لها دور مهم في ليس فقط موضوع النساء، في تغيير صورة المجتمع المدني عند المجتمع وباختلاف توجهاتهم؟
0: طبعا، شكرا شكرا جزيلا أستاذة ربا على هذا السؤال، لأنه حقيقة عمل المنظمات التي تقود النساء هو جزء من كل هو جزء من عمل منظمات
1: نعم
0: المجتمع المدني. أكيد خلال السنوات السابقة بوجهة نظري المجتمع المدني اشتغل على 3 مستويات أساسية. المستوى الأول هو سد غياب الدولة أو سد الفجوات، وسد الفجوات هو ليس بالضرورة فقط تقديم الخدمات. سد الفجوات كان بكثير من المناطق، وخاصة عم نحكي عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كان أيضا العمل على الحوكمة المحلية، إنشاء بنى حوكمية، العمل على السلم الأهلي، العمل على إعادة عقد اجتماعي حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، خصوصا مثلا في شمال غرب سوريا لما صار في موجات نزوح كثير كبيرة. فدور الأساسي كان للمجتمع المدني خلال هذه السنوات كان بالشكل الأساسي هو سد الثغرات، لكن أيضا كان في جزء كثير مهم اللي هو تمكين المجتمعات المحلية، لأنه المجتمع المدني منذ البداية يعتقد، يعني كان مؤمن 100% أنه يوما ما سيرحل النظام، والحمد
1: نعم
0: لله يعني سقط النظام. فماذا بعد سقوط النظام؟
1: طيب
0: بعد سقوط النظام مفترض المجتمعات المحلية لحتى تحقق استقرار وتتعافى لازم تكون هي ممكنة، ولازم يكون عندها المهارات الكافية
1: طيب
0: والرؤية البعيدة لبناء الدولة السورية. بعتقد المجتمع المدني أنجز كثيرا بهذا المجال.
1: طيب سيد بهجت، من خلال الخبرة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني وهي من أهم التجارب في الثورة السورية والمنظمات الكثيرة، وما كان يقال عنها وما لها وما عليها، كيف نخرج من تلك التجربة بتجربة جديدة مع تغير الأوضاع، مع سقوط النظام، مع تحرير سوريا، مع تجربة حكومة الإنقاذ التي تم نقلها أيضا بما لها وما عليها ليكون هناك مجتمع حقيقي فاعل في سوريا؟ إلى أي مدى هذه التحديات أمامكم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي معوق لتقدم المجتمع المدني في سوريا؟
2: بداية مساء الخير
1: مساء النور.
2: أستاذة روبا إليك وللسادة المشاهدين وأيضا للأصدقاء هبة ومعتصم. حقيقة يعني الدور اللي لعبه المجتمع المدني منذ بداية الثورة السورية وخلال السنوات وطريقة استجابته وتكيفه كما ذكر الزملاء مع الاحتياجات الحقيقية على الأرض، وجد نفسه بعد التحرير بسؤال جوهري، سؤال وجودي: ما هو دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية؟ اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل أساسي التحدي هو البيئة القانونية، وهذا ذكرناه منذ بداية الحكومة الانتقالية بأنه البيئة القانونية والتشريعية قانون 93 عام 1958 وهو قانون مركزي بشكل كبير،
1: نعم،
2: هو بحاجة تعديل، وتم طرح للمرة الأولى بأنه يكون هذا التعديل أو صياغة المسودة الأولى لهذا القانون تكون بطريقة تشاركية بيشارك فيها أصحاب المصلحة اللي هن منظمات المجتمع المدني أنفسهم، ليكون في رؤية مشتركة لقانون ينظم عمل هذه المنظمات. القانون هو أمر ضروري والبيئة القانونية أمر أساسي بنظم هذا العمل.
1: طب كيف تسيرون
2: والنقاشات اللي
1: أموركم
2: ذكرها
1: الآن في ظل هذا القانون المركزي جدا الذي لا يعطي المجتمع المدني دوره؟ كيف تعطون التراخيص الآن مثلا؟ كيف تسهلون عمل المجتمع المدني في ظل القوننة الغائبة أو القوننة السيئة الموجودة؟
2: ما في قوننة غائبة، في قانون
1: نعم
2: ليس مثالي، في تعاميم طلعت من بعد التحرير هي عم تسهل هذا الأمر. اليوم بدي أقول الترخيص للمنظمات هو الأسرع بتاريخ سوريا. اليوم من أصل 1700 جمعية ومؤسسة كانت موجودة ومرخصة في دمشق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل التحرير، اليوم وصلنا ل 3600 منظمة تحت التصنيف اللي موجود حاليا بالقانون السوري اللي هو إما جمعية أو مؤسسة أو اتحاد. 3600 جمعية هي كانت الفاعلة بدول الجوار، بشمال غرب سوريا، بشمال شرق، وأيضا حتى بعض الدول الأوروبية. اجت ورخصت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر

0: مديرياته. الترخيص بحد ذاته اليوم تجاوز مرحلة أساسية وعائق أساسي هو التدخل الأمني اللي كان موجود والاستمارة الأمنية اللي كانت تأخذ أشهر وربما سنوات.
1: نعم.
0: مثل ما ذكر تقريركم لمنع ترخيص بناء على الخلفية السياسية أو الخلفية الأشخاص اللي حابين يشكلوا هذا التجمع. اللي بدي أقوله أنه اليوم منظمات المجتمع المدني فرضت نفسها على المشهد السوري منذ بعد التحرير، ولكن في سؤال حول هذا الدور. ذكرتي حضرتك أدوار العلاقة أو بالبداية بالرقابة، فالسؤال اللي كان عم ينطرح اليوم، هل دور المجتمع المدني هو مزود خدمة؟ هل هو شريك بصنع السياسات أو بوضع السياسات؟
1: نعم.
0: هل هو وسيط بين الدولة والمجتمع المحلي؟ أو هو رقيب على أداء والتزام الحكومة بالدستور أو بالإعلان الدستوري بالمرحلة
1: الحالية؟ هذه النقاط التي تحتاج إلى إجابة منكم أنتم العاملون في قطاع المجتمع المدني باختلاف التوجهات، كي لا نعيد مرة أخرى كرة العمل المجتمع المدني يكون محصورا بالعمل الإنساني. سيد معتصم، هذه النقاط التي ذكرها السيد بهجت، إلى أي مدى فعلا قادر المجتمع المدني في سوريا أن يكون رقيبا، أن يسجل أي خرق للإعلان الدستوري الآن أو في المستقبل بعد المرحلة الانتقالية في الدستور، أن يكون شريكا في الحياة السياسية، أن يكون الضمير الصاحي الذي يقوم أي خطأ يمس بحياة الناس مثل دور النقابات وكل ما هو معني به المجتمع المدني بعيدا عن النمطية؟
2: أنا بعتقد أنه المجتمع المدني على وضعه الراهن اليوم قادر على كل هذه المهمات
1: مع القانون، حتى مع القانون،
2: حتى بوجود القانون اليوم حركة المجتمع المدني غير محدودة بالقانون. خلينا نعترف بهذه المسألة أيضا، القانون للتنظيم للترخيص إلى آخره، لكن اليوم في فضاء عام، فضاء إلكتروني، في فضاء الإعلام، في رأي عام عم يتشكل، في مجتمع مدني فاعل طبعا بحاجة للقانون، طبعا بحاجة لأنه هذا القانون يكون عصري ويسمح للمجتمع المدني بالنشاط الفاعل، وهذا بدنا اياه بكل شفافيه وتحت سقف القانون وسقف القضاء والى اخره، ولكن بحريه وبحريه كامله. بس انا بعتقد ان الخبرات التي تراكمت خلال السنوات الماضيه خلال المجتمع من ضمن المجتمع المدني الى بوضع الراهن تسمح له بلعب هذه الادوار التي ذكرت، لكن ايضا نحن بحاجه الى تحرير النقابات، تحرير الحياه السياسيه، لانه لا يكفي هذا الوضع الراهن للتعبير عن كامل المجتمع. لا ننسى نحن كمجتمع،
1: ليس دور ضغط المجتمع المدني الضغط بهذا الأمر أيضا بخصوص تحرير النقابات وتحرير الحياة السياسية،
2: نعم.
1: المناصرة والحشد
2: نعم الآن في دعوات كثيرة باتجاه هذه المسألة، في حوارات مع الوزارة مع المؤسسات الرسمية المختلفة. الآن عم نشوف دعوات تجي أحيانا عبر الفضاء الإلكتروني، أحيانا تجي عبر الوقفات السلمية في الشوارع، عبر أشكال مختلفة من التعبير في الصحف، في وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التعبير المختلفة للمنادات بهذا الموضوع. بس إذا بنحكي على مسألة القدرة والخبرة والإمكانيات، الإمكانيات موجودة نعم،
1: يعني يوجد طاقات بشرية، يوجد خبرات، لكن بحاجة ربما لقانون عصري وحديث كما قلت يتماشى مع هذه الخبرات. لكن طيب
2: نعم، وبحاجة أيضا عزيزتي روبا، وبحاجة أيضا إلى أن السلطة أو القائمين على السلطة يعني أن يفسحوا بالمجال أيضا للتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني. المسألة تحتاج إلى طرفين وليس طرف واحد فقط.
1: طيب سيدة هبة، المجتمع المدني أيضا هناك اتهامات كثيرة له بأنه يحصل على تمويل خارجي، بأنه مرتهن للخارج، بأنه ربما، وهذا كان أيام الثورة، ومن عمل في المجتمع المدني أو في أي شيء بالثورة يعلم جيدا أن الداعم يفرض شروطه على المنظمة ويفرض قيوده على المنظمة. كيف الآن يجب التعامل مع هذا الأمر؟ وربما السيد بهجت يضيف لنا في هذه النقطة موضوع التمويل. وأيضا برأيك، هل المجتمع المدني يجب أن يكون رديفا وموازيا لعمل السلطة بحيث يطلق زمور كما يقال، يعني جرس الإنذار في حال حدوث أي خطأ، أم يكون متداخلا مع السلطة؟
3: يعني

0: لنكون كتير واضحين وشفافين. نعم، ببداية تشكل منظمات المجتمع المدني في سوريا بداية 2011، نعم كان في جزء من المحاباة لأجندات الممولين، كان في فرض من قبل الممولين لمشاريع معينة قد لا تكون تناسب احتياجات المجتمع السوري، وهذا أثر بعدين على ثقة الناس بمنظمات المجتمع المدني. يعني لحتى نكون كتير واضحين، ما نكون عم نشوف بعين واحدة. لكن اللي حكاه زميلي معتصم حاليا، منظمات المجتمع المدني اشتغلت على حوكمة الداخلية، اشتغلت على مناصرة قضايا الناس، واشتغلت على تشكيل لوبيات بين بعضها لحتى تقدر تضغط على الممولين بأنه هي المنظمات طبعا تتلقى تمويل، والتمويل الخارجي مدائما، يعني هو ما تهمة، لكن هذا التمويل أن يكون محدد بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مناسب لاحتياجات الناس. الشرط الثاني أن لا يكون مسيس، يعني مسيس بطريقة بأنه يفرض أجندة سياسية معينة على المجتمعات التي تتعامل معها منظمات المجتمع المدني. والنقطة الثالثة أن يكون واضح بطريقة التمويل، واضح بطريقة التنفيذ، وأيضا بطريقة الخروج من التمويل اللي بنسميها الإكزيت استراتيجي. المنظمات المجتمع المدني بشكل شفاف خلال كل السنوات الماضية اشتغلت على حوكمتها، اشتغلت على تطوير سياساتها، فصرنا نشوف بكثير من وتشكلت كثير من الشبكات اللي تضم المنظمات المجتمع المدني. اليوم صار تمويلها أكبر من بعض الممولين. هاي التحالفات قدرت عن طريق منظمات المجتمع المدني انه هي تغير الى حد ما بطريقه تعاطي الممولين مع منظمات المجتمع المدني.
1: لكن
0: واليوم
1: بنفس
0: نحن
1: الوقت
0: اذا
1: سيدة
0: بنسمع
1: هبة، هناك من يقول بأن المجتمع المدني مع كثرة المنظمات حاليا وسابقا لا يحدث هذا الفرق والأثر في المجتمعات المحلية، بدليل أنه لم يحدث تغييرا حقيقيا أو ملموسا قابل للقياس. كيف تردين أيضا على هذه النقطة؟
0: نعم، أنا بس بدي أكمل نقطة وأرجع لسؤالك. أكيد اليوم بعد التحرير بعتقد بأنه دور المجتمع المدني، يعني المجتمع المدني كان عم بيصارع خلال كل السنوات أنه ما يكون منفذ خدمة، ما يكون مزود خدمة، ما يكون منفذ لمشاريع بتجي مفروضة من الأعلى للأسفل. وكثير من زملائنا بالمجتمع المدني اليوم انتقلوا ليشتغلوا بمؤسسات الدولة. هذا أيضا عطى فضاء مشترك بيننا كمنظمات وبين مؤسسات الدولة لحتى نطلع من حالة القوننة السيئة أو وجود قانون لا
1: طيب
0: يناسب حالة المجتمع المدني. وبالتالي نعم، نعم منظمات المجتمع المدني هي رديف، وهي يجب أن تكون بحالة تكاملية. نحن هاي لسه ما وصلنا لهي الحالة،
1: يعني
0: لكن
1: تكاملية
0: أيضا مع
1: وتشاركية مفروضة على أن تكون في كل المجالات، خاصة في المجتمع المدني. لو
0: طبعا
1: تجيبيني على سؤالي أيضا كي ننتقل
0: طبعا
1: للسيد بهجت،
0: طبعا طبعا
1: تفضلي.
0: طبعا التكاملية يجب أن تكون، لكن مع الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، أن لا يكون المجتمع المدني تابع للدولة. عودة لسؤالك بشكل سريع بأنه منظمات المجتمع المدني لم تحدث أثر. أي طرح هو يحتاج لمؤشرات قياس. خلال سنوات الثورة، المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وجود منظمات المجتمع المدني كان مسبب أساسي بصمود هي المجتمعات الخارجة عن سيطرة النظام، لأنه نحن كنا عم نحكي عن مجتمعات لا توجد فيها دولة، لا توجد فيها مشافي، لا توجد فيها مدارس، لا توجد فيها بنى تحتية، نظام كان عم يقصف بشكل متواصل خلال 14 سنة. فوجود منظمات المجتمع المدني كان أحد الأسباب، وأنا بركز أني أقول أحد الأسباب، لأنه كان في صمود من هي المجتمعات، وكان في أيضا عمل من المجتمعات، تضامن من المجتمعات في حد ذاتها
1: كل ما ذكرته
0: تحدث.
1: هو مهم، باعتبار أنها كانت هذه أمور قابلة للقياس، مثل القطاع الصحي، القطاع التعليمي، يعني هي تأتي بالطور أو بالإغاثة والاستجابة الطارئة وبالجانب الإنساني. لكن ربما هناك منظمات غير قابلة للقياس عملها بموضوع التمكين وغير ذلك. أنتقل للسيد بهجت. سيد بهجت، تحدثت أنه تم الترخيص لأكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني إلى الآن. ما هي المعايير التي استندتم إليها؟ هل سوريا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من منظمات المجتمع المدني؟ وكيف تضبطون موضوع التمويل وتحكم الداعم أيضا؟
2: بداية الرقم ماله كبير، قياسا لحجم سوريا وعادة والاحتياجات اللي موجودة بالمراحل الانتقالية بأي انتقال، فنحن عم نحكي على أعداد كبيرة. بيزيد عدد منظمات المجتمع المدني بالطراد بزيادة المساحات الحريات اللي موجودة. اليوم نحن إذا قارنا بدول إقليمية مثل تونس في 24,000، لبنان في 8,000، فنحن لما عم نحكي على 3,600 ما هو رقم كبير، وخصوصي أنه نحن كمان عم نحكي يمكن هلأ مركزين، وخصوصي بسبب الضيوف ووجودنا تركيزنا كان بمناطق المعارضة أو مناطق الثورة، بس كمان في مجتمع مدني كمان كان موجود بأشكال مختلفة أيضا بمناطق سيطرة النظام وبشمال شرق ومناطق أخرى. اليوم كمان عم نحكي على كمان حالة دمج وحالة حوار موجودة أيضا بين المجتمع المدني بشكل أفقي نفسه، وهذا أمر مهم جدا. بالنسبة للتمويل، أكيد اليوم التمويل عالميا عم يخف، عم يكون في اهتمامات مختلفة. جزء كبير من المانحين بيعتبروا بأنه ما يسمى الأزمة السورية انتهت بسقوط النظام، فلذلك يعني في أولويات بأزمات إنسانية بمناطق أخرى. فهون بيجي السؤال اللي لازم نطرحه مع بعض، كيف الاستدامة، كيف استدامة المجتمع المدني وهو أمر ضروري بالمرحلة الانتقالية؟ يمكن هذا السؤال كان مطروح على الطاولة بمؤتمر الحوار الوطني بشهر 2/2025. هذا وكان أحد المحاور الستة، وضع هذا المحور بأهم ست محاور اليوم كانت عم تنحكى فيه بالمرحلة الانتقالية، هو إبراز لأهمية دور المجتمع المدني. مع الأسف هذا الحوار لم يستمر إلا يوم واحد. بعتقد في دور للمجتمع المدني باستمرار هذا الحوار واللي كان سقفه مرتفع
1: حقيقة. الحوار الوطني التعويل الأكبر هو على موضوع المجتمع المدني، على المنظمات التي هي تقوم بدور السلم الأهلي، بدور رفع الوعي، بدور تحقيق ما يرغب به السوريون من خلال الضغط على السلطة بالطرق القانونية أو بالطرق المشروعة التي يعمل بها. هذه النقطة هل يقوم بها المجتمع الآن، المجتمع المدني الآن سيد بهجت؟ هل هناك فعلا عدد من المنظمات بعيدة عن المساعدات الإنسانية، بعيدة عن الاستجابات والاحتياجات الإنسانية، تقوم بهذا الدور وخاصة في إطار السلم الأهلي ومع ما يحدث في البلاد؟
2: أكيد المجتمع المدني هو يعني نحن منعول عليه بشكل أكبر بهي المرحلة بالذات بملفات عديدة، من ضمنها السلم الأهلي، من ضمنها الحوار المجتمعي اللي لازم يصير. اليوم 14 سنة حرب وقبل 50 سنة استبداد خلقت شروخ مجتمعية. نحن كنا يمكن متخبين وراء أصبعتنا وقت اللي كنا نفكر بأنه سقوط النظام كافي لتوحيد السوريين. يمكن الاحتفالات اللي صارت بساحة الأمويين وساحات سوريا بعد سقوط النظام عطتنا جرعة بأنه المشكلة الأكبر انتهت والباقي تفاصيل. حقيقة بعد فترة بلشت تطلع عنا آثار
1: المشاكل،
2: خليني أقول الشروخ المجتمعية اللي حصلت خلال هاي الفترة. فلذلك دائما منشوف سواء بالإشكالات اللي صارت بمناطق مختلفة بسوريا كان في دور كتير مهم للمجتمع المدني. اليوم كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منشوف أنه يعني استقلالية المجتمع المدني أمر مهم جدا. واستقلالية ما لا مرتبطة فقط بالتمويل. وأنا ممكن أختلف بموضوع الأثر المجتمع المدني وأهمية الدور اللي لعبه سواء بصمود السوريين كما ذكرت الأستاذة هبة، أو حتى بعملية التحرير نفسها بوجوده كصف تاني خلف الفصائل ودخوله لتأمين الاحتياجات الأساسية، لفتح حوارات مع مجتمعات كانت بعيدة حقيقة عن المناطق المعارضة وكانت بتشوف البروباغندا اللي كان عم يروج للنظام، فقدرت تساعد بتسهيل عملية التحرير ودخول مناطق ما دخلتها قوات المعارضة بمرحلة سابقة. وهي الحوارات اليوم مهمة جدا بعملية البناء، عملية بناء سوريا وإعادة البناء بكافة مفاصلها تتطلب وجود مؤسسات حكومية قوية، مجتمع مدني ناضج، وأيضا قطاع خاص ممكن يلعب دور أيضا بتمويل أنشطة المجتمع المدني،
1: وأن لا ندخل بقصة التنافس بين منظمات المجتمع المدني وبين القطاع الحكومي والسلطة التنفيذية، لأن هذا تحدي أيضا وربما يعطل كل الأطراف. بكل الأحوال لابد أن نسأل السوريين عن رأيهم، سألنا عددا منهم عن الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني بالمرحلة الحالية، جاءتنا أجوبة متنوعة، نسمعها ونعود.
3: حاليا نحن نمر بمرحلة وسيطة بين النظام القديم، نظام البائد، وبين الحكومة الجديدة، الدولة الجديدة. جزء منا بتعلق بدور المجتمع المدني بإعادة بناء جسور بين المواطنين، بين الناس، بين وبين أيضا الدولة كدولة. نحن المجتمع المدني هو الوحيد القادر على بناء جسور هذه وأيضا سد الفجوة.
4: نحن بالمراحل الأخيرة عم نشوف في كتير شرخ بالمجتمع، وهذا الشرخ نتيجة الحرب اللي صارت ونتيجة جور النظام بشكل عام. وصلنا نشوف مجتمعين بشكل عام، مجتمع خلينا نقول مقيم ومجتمع قادم. دور منظمات المجتمع المدني هي دمج هدول المجتمعين ببعضهم وتوعيتهم.
5: عبر شغل مجموعتنا نحن عم نعمل تدريبات مختلفة، عم نعطي مجال لحوارات متنوعة، عم نعطي مساحات وين العالم فيها تتعرف على بعضها، عالم صار له سنين ما أنا ملتقية ببعض، عالم من خلفيات مختلفة، من طوائف مختلفة، بآراء مختلفة.
6: في عنا نحن محاور أساسية هي لازم نشغل عليها بشكل أو آخر، وهي الدولة ما بخرج تقوم فيها هي بشكل أو آخر، هي الموضوع التماسك المجتمعي، توحيد المجتمعات المختلفة، توحيد الرؤى نحو فكرة الهوية، فكرة الوطنية، فكرة التعريف الأساسية، المفاهيم الأساسية اللي بتنبع عليها الدولة.
7: أول شيء من واجبات منظمات المجتمع المدني أنه تعمل على تمكين المجتمع وتعريف المواطن أو أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات.
8: أنا برأيي إنه المنظمات هي الداعم الأول حالياً للمشاريع الصغيرة، سواء كانت صغيرة أو حتى المشاريع العامة، لأنه هي اللي بتعرف وبتحلل المشاكل وبتساعد إنه كل إنسان كيف هو يقوم بدوره. بما إنه هلا حالياً كحكومة وبناء جديد بين المنظمات وبين الحكومة، فهذا الشيء يعني بستشعر إنه هو مجرد دعم أكثر شيء.
9: دورهم بشكل عام هو دور كتير كبير، لأنه نحن عم نحكي عن أنه المجتمع يقود نفسه لحتى يبلش في مرحلة التعافي. نحن إذا بدنا نحكي عن دائرة الكارثة، فمن الأصل الجمعيات والمنظمات المجتمع المحلي أو المدني هي بتشتغل على ما قبل الكارثة أو ما قبل الحروب، تشتغل على مبدأ التدريب والتأهيل للمجتمع المحلي لحتى لما تصير الكارثة، إن كانت نزاع مسلح أو إن كانت كارثة طبيعية، يقدر يعمل حشد لنفسه لحتى يقدر يشتغل، يعني فينا نقول يستجيب لهي الشيء اللي صاير في البلد اللي صاير فيه هاي المشكلة.
1: بعد أن تابعنا هذه الآراء سيد معتصم، إذا كنت أن تريد التعقيب على ما جاء في هذا الاستطلاع، وأيضا لابد أن نسألك كيف يجب أن يقوم المجتمع المدني بعمل سياسي، لكن دون أن يكون عمل سياسي، بمعنى أن يكون له كلمة في صياغة الدستور القادم لسوريا، في وضع القوانين، في الحشد والمناصرة المتعلقة بالحياة السياسية، في ليس فقط المرحلة الانتقالية، ما بعد ذلك، يعني يتم رسم هذا الأمر إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
10: طبعا بالنسبة للآراء اللي سمعناها كلها آراء محقة ويعني صحيحة، بالنهاية مروحة المطالبات من أو الأدوار كان يقول ممكن يلعبها المجتمع المدني مروحة واسعة، والعينة الآراء اللي سمعناها تعبر عن جزء من هذه المروحة. مسألة الثانية بس تعقيبين صغار على نقاط وردت. مسألة أنه هل سوريا بحاجة أو غيرها أو ليست بحاجة لمنظمات مجتمع مدني ليس سؤالا صحيحا برأيي. السؤال لأن حق الناس أن تتنظم في تجمعات تدافع فيها عن مصالحها، تطرح فيها وجهات نظرها، تدافع فيها عن طموحاتها، طالما هذه التجمعات سلمية، طالما هي لا تشجع الكراهية، طالما لا تلجأ عن العنف، طالما لا تخرق القانون. هذا حق لكل مواطن سوري، إن شاء الله كل مواطن بيعمل جمعية لحاله، هذا حق لا يجب انتزاعه من
1: التخوف بأن تكون هذه المنظمات المجتمع المدني لأخذ التمويل أو ربما لأسباب كثيرة، منها بطالة مقنعة، منها تنفيس باعتبار أنه عنا آلاف من المنظمات المجتمع المدني، فهذا يعتبر مؤشرا لكنه لا يترك أثرا حقيقيا.
10: حتى مسألة نفرق بين الحق ومسائل أخرى، مسألة التمويل يحكمها القانون، لا يحكمها المزاج، لا يحكمها الانطباع، لا يحكمها يحكمها قانون واضح.
1: نعم.
10: قلت الأثر ما مطالب، أنا ممكن أعمل جمعية فاشلة حقي، بس أعمل جمعية فاشلة بصرف النظر عن الناس شو رأيها بهذا الموضوع. هذه مسائل لا تقيد الحق، هذا بهم ندركه. اثنين، مجتمع مدني فعال وحيوي يقتضي نظام سياسي مفتوح وحيوي وفيه تشاركية. وبالتالي أن نقول نيجي بعدين للتعريفات النظرية، أنه مثلا الفعل السياسي، الدور السياسي، أنه كل شيء في الحياة سياسي اليوم. لما بنحكي اليوم على كيف تدار الدولة، كيف تدار الموارد، كيف يعني نضع أولويات اللي بيحتاجها المجتمع، هذا كله عمل سياسي. من يسعى إلى السلطة عمل سياسي. حق كل الناس أن يكون لها دور سياسي، إن كانت بنقابة، ولا إن كانت بحزب، ولا إن كانت بجمعية، ولا إن كانت برابطة، ولا إن كانت بأي شيء. ثم لا نحصر المجتمع المدني في الان جي اوز، كمان هذا النقاش اللي دوما بياخذنا على مشاكل الان جي اوز هو كمان نقاش يعني يركز على جزء من الصوره. بدنا نحكي دوما عن المجتمع المدني بالاطار الاوسع، النقابات الحره، الصحافه الحره، الروابط الحره الطوعيه، العمل الطوعي، هذا كله مسائل مهمه. اليوم نحن في مرحله تاسيسيه في البلد، بدنا نكتب دستور دائم، بدنا نعمل عقد اجتماعي جديد، بدنا نحل مشاكل السلم الاهلي، بدنا نبني مؤسسات دوله. يجب يكون المجتمع شريك. كيف بيكون المجتمع شريك؟ كيف الأفراد السوريين بنتقلوا من حالة الفردية ليكونوا شركاء بصناعة مستقبلهم؟ عبر التنظيم، عبر تعبيرات المجتمع المدني المختلفة. بيصيروا شركاء بصناعة مستقبلهم، بيصيروا شركاء بإعطاء الرأي في كيف الدستور تبعهم بده ينساق، شو المسائل اللي بده يعني العقد الاجتماعي الجديد بسوريا نص عليها، كيف شكل الحكم الأفضل لإدارة الموارد السورية ولإدارة شؤون الناس المختلفة، شو هي الأولويات إلى آخره.
1: كيف يصبح هذا الأمر واقعا سيدة هبة؟ هذه النقاط التي ذكرها سيد معتصم، كيف تصبح من خلال المجتمع المدني وليس فقط المنظمات، النقابات والروابط وكل ما هو معني بالمجتمع المدني، وسائل الإعلام، كل هذه الأمور كيف تصبح أمر واقعا؟ ما هي الآليات المطلوبة؟
0: شكرا جزيلا أستاذة ربا. أنا إذا بتسمحي لي بس أعقب بشكل سريع على الاستطلاع الرأيي، لأنه
1: لو سمحتي باختصار. نعم، لأنه أريد يعني ما زال لدينا طبعا. تفضلي.
0: شكرا جزيلا. بدقيقة واحدة، حضرتك سألتي من شوي عن الأثر. الأثر للمنظمات الإغاثية ده يعني بيكون فيزيائي وقابل لللمس أكثر من التمكين اللي بيشتغل على الحياة المدنية. نعم. والحياة السياسية. لكن لما بنشوف باستطلاع الرأي اليوم يعني السيدة اللي كانت عم تحكي، الشباب اللي عم بيحكوا، أنا يعني حسب ما شفت فئات عمرية مختلفة، قدرة السوريين على استعادة الحديث عن مستقبلهم وعن مستقبل الدولة،
1: هذا أحد أثار المجتمع المدني وعمله والتمكين.
0: عن الهوية. نعم. عن الهوية الوطنية. نعم. عن الهوية الوطنية. يعني حقيقة أنا بشوف إذا المجتمع المدني لم ينجز شيء إلا أنه يطلعوا السوريين يحكوا عن قضاياهم بهي الحرية فكفى.
1: نعم.
0: بعتقد اليوم نحن بحاجة لحتى يتحقق اللي حكى سيد معتصم، بعتقد بحاجة لعدة خطوات. الخطوة الأولى هو القانون. لا يمكن أن تعمل منظمات المجتمع المدني دون قانون عصري تشاركي واضح، وهذا القانون مفترض تكون فيه رقابة، لكن هي الرقابة ليست لا تستخدم كسلطة لتقييد عمل المجتمع المدني. طبعا المجتمع المدني لا يمكن أن يعمل بدون رقابة. أحد مشاكل اللي ذكرت حاليا مثلا مشكلة التمويل، وهي مذكورة بقانون الجمعيات، لكن كمان في تشويه لموضوع تمويل منظمات المجتمع المدني. نأمل أنه نوصل بيوم من الأيام بأنه المنظمات تكون قادرة على الاستدامة، قادرة على تمويل ذاتها، قادرة على العمل بشكل تطوعي، وهي أحد النقاط الجوهرية اللي مفترض حالياً كلنا نشتغل عليها، بأنه المنظمات لازم تكون ذات نفع عام، تعزز ثقافة التطوع وثقافة العمل المجتمعي. فنحن أولاً بحاجة القانون. بعرف حالياً في نقاشات
1: غير القانون، والعمل غير القانون سيدة هبة.
0: بداية نحن بحاجة للقانون، ثانيا نحن بحاجة لنظام حوكمي، نحن بحاجة نعرف الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، لأنه أحد نقاط الصدام حاليا عم بتصير بين منظمات
1: نعم
0: المجتمع المدني والدولة هي عدم معرفة حدود الصلاحيات والمسؤوليات. فأحيانا بنشوف منظمة مجتمع مدني عم تتغول على الدولة وتاخذ دور الدولة،
1: نعم
0: وأحيانا بنشوف بأنه مؤسسات الدولة عم تاخذ دور منظمات المجتمع المدني. النقطة الثالثة وهي المهمة هي اعتبار السوريين والسوريات هن الأساس بعمل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. نحن موجودين من شان الناس،
1: نعم
0: نحن مو موجودين لحتى نخلق طبقة بعيدة عن الناس، طبقة تسمى الـ NGOs أو طبقة تسمى

0: منظمات المجتمع المدني، نحن موجودين لا حتى
1: نعم،
0: نقدر نوصل أصوات الناس.
1: هذه هي نقطة جوهرية فعلا، وموضوع التشاركية وسبب وجود المنظمات المجتمع المدني. لكن سيد بهجت، باعتبار نتحدث عن الصلاحيات وتداخل الصلاحيات، ليست فقط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بعمل المجتمع المدني في سوريا، هناك أيضا بالنسبة للعمل الإنساني المنظمات الدولية مثل أوتشا، وهناك شيء مستحدث في وزارة الخارجية السورية. إلى أي مدى هذا الأمر يحد من عمل المجتمع المدني بشكله الصحيح ويجعل هناك تضارب في الصلاحيات، خاصة مع القسم المستحدث في وزارة الخارجية؟
2: القسم إدارة التعاون الدولي
1: نعم،
2: بوزارة
1: دار
2: الخارجية
1: التعاون
2: ليس
1: الدولي.
2: قسم مستحدث، ربما كان بشكل مختلف أو
1: بشكل
2: بهيئة
1: مختلف،
2: مختلفة
1: نعم، وبصلاحيات
2: هيئة التخطيط
1: مختلفة.
2: والتعاون الدولي. اليوم نعم، اليوم نحن عم نحكي عن مرحلة جديدة بسوريا. تداخل الصلاحيات اللي حكت عنه الأستاذة هبة هو أمر واقع وحقيقي صار، وذكرته بالبداية بمرحلة بغياب الدولة كان في دور تضخم دور المجتمع المدني ليحل محل الدولة بكتير محلات،
1: نعم،
2: كان عم يقدم تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وخدمات ومخيمات. اليوم رجعت اليوم ومؤسسات الدولة ما أنا قادرة، فهي بحاجة المجتمع المدني بهذا الإطار، ولكن بحديث عن توزيع الأدوار والمسؤوليات واضح. في أطلقت وزارة الخارجية أولويات التعافي المبكر بسوريا وطرحتها على المنظمات الدولية، وبالتالي اليوم
1: هل حدث
2: يفترض
1: هذا
2: لأن يصير هذا
1: بالتنسيق
2: النقاش
1: معكم
2: أيضا
1: باعتبار أن التعافي
2: وانطرح.
1: المبكر جزء من عمل المجتمع المدني باختلاف منظماته أو أعماله، هل كان هناك تشارك بهذا الأمر أم جاء فقط من وزارة الخارجية؟
2: صار في نقاشات من خلال الوزارات القطاعية على مستوى الاستراتيجيات القطاعية، بمعنى نحن أطلقنا كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، اللي من ضمنها الحماية الاجتماعية، من ضمنها المواضيع مرتبطة بدعم وتمكين المرأة، من ضمنها ملفات السلم الأهلي وأيضا ذوي الإعاقة، حماية الطفل، حماية المرأة إلى آخره. أيضا وزارة الصحة والوزارات الأخرى أطلقت
1: نعم،
2: استراتيجياتها، بجزء منها كانت في شكل تشاركي. أنا بعتقد أنه كان يمكن هي التشاركية تكون بأكثر وضوح وفعالية، وهذا اللي بطمح أن
1: نعم،
2: نشوفه بالمراحل القادمة. هذا الحوار يجب أن يستمر. اليوم في أولوية حكومية أساسية منظومة بمرسوم رقم 59، مرسوم رئاسي عم يحكي على سوريا بدون مخيمات بنهاية 2027.
1: نعم،
2: هذه الخطة تتطلب تعاون دولي، تتطلب منظمات دولية، وزارات، وأيضا منظمات مجتمع مدني سورية ومحلية قادرة
1: يعني
2: تتعاون
1: يحتاج
2: جميعا
1: إلى خطة وطنية
2: لتقدر
1: على كل المستويات وإضافة للتعاون الدولي، لأن الموضوع يتحدث، نحن نتحدث هنا عن ملايين السوريين. بكل الأحوال عندما نتحدث عن المجتمع المدني،
2: خطة طموحة
1: نعم
2: للأمانة.
1: نعم طموحة، لكن تحتاج لأن تتحقق خطوات واضحة وخطة يعني بنقاط محددة. بكل الأحوال جهود كبيرة قامت بها منظمات المجتمع المدني في الأرجنتين بعد انتهاء ما تعرف بالحرب القذرة. نتابع ونعود.
3: في عام 1983 انتهت ما تعرف بالحرب القذرة في الأرجنتين، والتي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من إخفاء قسري وسرقة أطفال ومراكز اعتقال سرية من قبل السلطة بحق المواطن. بعد انتهاء الحرب نشطت منظمات المجتمع لتوثيق الجرائم والعمل على عدم تكرار تلك الحقبة السوداء من دون انتظار السلطة، حيث عمل المجتمع المدني على عدة مستويات، أبرزها ملاحقة المنظمات الحقوقية الضباط المتهمين بسرقة الأطفال بعد أن أصدرت السلطة قوانين العفو الشامل. كما تميزت الأرجنتين أيضا بوجود تحالف عضوي بين أساتذة الجامعات والقانونيين وبين أهالي الضحايا، نتج عنه تقرير سمي نونكاماس، أي أبدا مرة أخرى، اعتبر بمثابة حقوق فوق دستورية. كما استخدم المجتمع المدني المسرح والسينما والجداريات لإبقاء قضية المفقودين حية.

0: في وعي الأجيال التي لن تعاصر ديكتاتوريا. جهود المجتمع المدني الأرجنتيني أثمرت على رفع معايير حقوق الإنسان في البلد بما فيها القضايا الخاصة بالسجون وأجهزة إنفاذ القانون. ومن أبرز الخطوات الحوكمية في هذا الصدد كان إطلاق خطة وطنية للأمن الديمقراطي في عام 2009 بمشاركة السلطة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. تضمنت 10 مبادئ تنطبق على 3 قطاعات تمثل السجون واحدة منها. ومن أهم هذه المبادئ كان ترسيخ مبدأ الرقابة المدنية الداخلية ورقابة الخارجية على الأداء والشرعية. في المحصلة لم تكن الديمقراطية وتحسين معايير حقوق الإنسان ومحاسبة الجنات في الأرجنتين هدايا من السلطة، بل كانت انتزاعا لعب المجتمع المدني دورا كبيرا فيها.
1: ربما التجربة السورية ستكون من أغنى التجارب على كل المستويات وتدرس في مرحلة ما. سيد معتصم، الدروس المستفادة، هذا ما نسأل عنه دائما في الجمهورية الثالثة، ماذا نستطيع أن نأخذ دروس مستفادة من تجارب مختلفة للمجتمع المدني مثلا الأرجنتين أو ربما نماذج أخرى؟
2: يعني الأرجنتين على سبيل المثال كونه يعني ذكر، لعبت دور المؤسسات والروابط الضحايا دور كتير كبير
1: في العدالة الانتقالية. نعم
2: نعم وأسست يعني دروس دولية يستفاد منها إلى اليوم عبر دور مركزية دور الضحايا في عمليات العدالة الانتقالية وعبر الأساليب المتنوعة للجبر الضرر المعنوي يعني وحتى مساعدة السلطات الرسمية في التغلب على بعض المعوقات اللي يمكن تواجه عمل أو مسار العدالة الانتقالية. اليوم مؤسسات السورية على سبيل المثال، نأخذ روابط الضحايا، نأخذ منظمات التوثيق الحقوقي، نأخذ المنظمات تشتغل على رفع الوعي، عندها تراكم عمل هائل. وأنا يعني كوني مطلع على هذا الملف، تراكم عمل هائل جدا. اليوم خلينا ما ننسى أنه في مؤسسات حقوقية سورية أصدرت مذكرات توقيف اشتغلت لحتى وصلت.
1: نعم.
2: صدرت مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد. أنشئت مؤسسة دولية من أجل شؤون المفقودين بسبب جهود مؤسسات المجتمع المدني السوري. في مؤسسات سورية سلطت الضوء على المعاناة اللي عانوها النساء في السجون ومراكز الاحتجاز بعد ما.
1: إذن هي أدوار كبيرة يعني تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تقوم فيها، ليس وخاصة بملف العدالة الانتقالية.
2: صحيح. طيب. كونه حكينا طيب. عن الأرجنتين، وأنا أتمنى فعلا أن نشوف هذا الدور فعال أكبر في المسارات.
1: كيف سيدة هبة كيف تنظرين أيضا إلى موضوع دور المجتمع المدني في ملف العدالة الانتقالية وذوي الضحايا، جبر ضررهم، الموضوع المعنوي الذي هو جزء لا يتجزأ من التعافي؟
3: نعم، بالحقيقة يعني من أكثر التجارب الملهمة في دول الربيع العربي هي تجربة تونس. تجربة تونس كان في دور واضح لمنظمات المجتمع المدني ببداية العمل مع المعتقلين وروابط الضحايا وذوي الضحايا، لأنه دائما إحنا منركز على قضية المعتقلين وبننسى في بعض الأحيان بأنه هن إلهم امتدادات وإلهم روابط، هاي الروابط تتأثر نتيجة غيابهم. النقطة الثانية، منظمات المجتمع المدني في تونس اشتغلت على مستويين، اشتغلت مع مؤسسات الدولة وبنفس الوقت اشتغلت مع المجتمعات على قضايا السلم الأهلي وعلى قضية إعادة إنتاج العقد الاجتماعي. نحن اليوم نتيجة 15 سنة من الثورة كانت عندنا 4 دول داخل الدولة، اليوم بعد التحرير كل السوريين والسوريات
1: صاروا أربع سلطات أمر واقع في حينها. طيب أنا تدارك الوقت، بد أن أنتقل للسيد بهجت. سيد بهجت، كيف يصنع المجتمع المدني في سوريا وهو صنع إلى حد كبير تجربته الخاصة ويأخذ ما هو مفيد من تجارب دول مرت بشيء مشابه باختصار لو سمحت؟
4: بالحقيقة التجربة السورية بالأساس أثبتت نجاحها بعدد من الملفات اللي ذكروها زملاء. واليوم في الهيئات اللي تم تشكيلها بعد التحرير وبالمرحلة الانتقالية، ونحن هون عم نحكي عن هيئة العدالة الانتقالية وأيضا هيئة المفقودين والمغيبين، بجزء كبير منها كأفراد موجود منها.
1: نعم.
4: أفراد بنوا خبراتهم ضمن المجتمع المدني وانتقلوا ليعملوا بهذا المجال. من

0: أهم عوامل العدالة الانتقالية هو ضمان عدم التكرار. هذا الأمر يمكن كتير يلعب المجتمع المدني السوري نعم. دور كتير كبير فيه بأنه دائما يكون رقيب على أي ممارسات
1: وهذا هو المأمول
0: تعيد الذاكرة وتفتح جروح بتكرار ممارسات كانت موجودة أيام النظام البائد. لذلك أنا بشوف أنه المجتمع المدني قادر يكون بوصلة هذا الانتقال السياسي لنوصل
1: وهذا هو المأمول منه فعلا نعم هذا هو المأمول
0: واللي هي ضمن أساسا مبادئ الثورة اللي طلعت من أجل الحرية والعدالة وأيضا الديمقراطية. لنقول أنه نحن اليوم اللي في أمور ما قدرنا نوصل لها
1: هذا هو ما يطمح له السوري
0: من
1: السوري
0: على الهرم فممكن العمل عليها من الأسفل للعالم.
1: نعم وهذا ما يطمح له وهذا هو المأمول أن يأخذ فعلا المجتمع المدني دوره الحقيقي والفاعل. شكرا جزيلا لكم كنتم معي من دمشق سيد بهجت الحجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سيد معتصم السوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي والسيدة هبة عز الدين المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي درعا و205 انتهاكات موثقة في سوريا خلال أيار. محافظ السويداء ينفي لتلفزيون سوريا إجراء امتحانات الطلاب الثانوية والإعدادية في السويداء ويؤكد تأمين نقل آمن لجميع الطلاب إلى ريف دمشق.

إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة مياه الباغوز عن الخدمة بسبب فيضان نهر الفرات وعودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بالرقة للخدمة. الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد استمرار المحادثات.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برشاشات ثقيلة أراضي زراعية غربي المحافظة. وأكد المراسل أن الاستهداف جرى في وادي معرية غربي درعا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربية. وثق مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية خلال أيار الماضي، مع استمرار التحركات العسكرية والتوغلات داخل مناطق جنوبي البلاد. كما أوضح المركز في تقريره الشهري أنه وثق 205 انتهاكات خلال الشهر الماضي، مقارنة ب 254 انتهاكا في نيسان و 321 في آذار، الذي شهد أعلى حصيلة منذ بداية العام. وتركزت معظم الحوادث في محافظة القنيطرة ب 163 انتهاكا، تلتها درعا ب 41، في حين سجلت حالة واحدة في دمشق تمثلت بنشاط جوي، بالإضافة إلى 64 عملية توغل بري شملت تحركات في مناطق مختلفة في ريفي القنيطرة ودرعا. كما رصد المركز أيضا 52 حالة تحليق للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع، و25 نقطة تفتيش مؤقتة شهدت عمليات تدقيق واستجواب للمدنيين، ووثق 19 عملية دهم للمنازل ومنشآت مدنية، و16 حالة احتجاز لمدنيين أفرج عن معظمهم لاحقا. وعلى الصعيد العسكري شهد أيار أعلى معدل للقصف المدفعي منذ مطلع العام بواقع 14 حالة حادثة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب السوري دون تسجيل ضحايا. الآن معنا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. حسام، مرحبا بكم، ما آخر التطورات والمعلومات حول التوغل وإطلاق النار الإسرائيلي في درعا؟
1: نعم عبد المنعم، بالحقيقة هذا التوغل الذي جرى قبل يعني ساعات من الآن في هذه الليلة، هذا التوغل في منطقة معرية وإطلاق قذائف مدفعية في وادي معرية وأيضا في منطقة سيسون على الحدود الإدارية ما بين محافظتي درعا والقنيطرة، يأتي ضمن يعني عمليات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه السهول وفي هذه المناطق الزراعية خلال الليل. يعني عندما تشتبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي تحرك، ربما يكون تحرك للمزارعين، ربما يكون تحرك ل يعني أي شيء يتحرك في تلك المناطق الزراعية، تقوم بمناولة تلك المناطق التي يحدث فيها تحركات بقذائف مدفعيه وايضا قنابل مضيئه في المنطقه. وهذا الامر حقيقه يؤثر بشكل مباشر على يعني حياه السكان بشكل يومي، خاصه هذه الاحداث تجري في الليل وتثير الذعر بين صفوف السكان والاهالي الموجودين في تلك المنطقه. بالحقيقه منطقه وادي معريه والمنطقه الواقعه غرب قريه معريه هي منطقه تشهد توغلات بشكل كبير، وقد انذر الاهالي هناك بترك او ضروره عدم الاقتراب من الاراضي الزراعيه الواقع غرب معرية تماما، وان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تعتبر هذه المناطق هي مناطق عسكريه تقوم بتمشيطها. اذا ما يجري او ما يجري اليوم من احداث ليليه في قرى ريف درعا الغربي في منطقه حوض اليرموك هي عمليات تمشيط تقوم بها قوات جيش الاحتلال بالرشاشات الثقيله وقذائف المدفعيه للسهول المحيطه بقريه معرية وايضا

0: تقع المحاذية لقرية صيصون في ريف القريطرة على الحدود الإدارية ما بين درعا وواقنة.
1: حسب رصدكم حسام، ما الهدف من ذلك بصفة عامة؟ لماذا تتوغل وتطلق النار قوات الاحتلال؟
0: نعم عبد المنعم، يعني هذه المناطق جميعا التي ذكرت ومناطق أخرى أيضا نتكلم عنها في منطقة جملة وقرى عابدين ومعرية وقرى حوض اليرموك، هي مناطق تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مناطق يعني أمنية تتبع لها منذ سقوط النظام، تتوغل بشكل متكرر إلى تلك المناطق وتنصب حواجز. لكن هناك يعني في بعض الأوقات يعني قد تشك قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجود تحرك ما أو يعني يلتبس عليها شيء ما، فتقوم بمناولة المناطق بقصف مدفعي دون توغل، وبالتالي يعني عمليات السيطرة الأمنية على تلك المناطق إما تجري بالتوغلات التي تتكرر في تلك السهول وخاصة في محيط القرى ومداخل قرية معرية خاصة من جزيرة المنغة تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذا لم يكن عمليات توغل فتقوم بمناولة المناطق أو يعني قصف المناطق بقصف مدفعي، وهو أمر يعني ذات يزداد بشكل مضطرد خاصة خلال الشهرين الأخيرين، صرنا نسجل تقريبا أسبوعيا عمليات قصف للسهول المحيطة بقرى حوض اليرموك.
1: نعم، مراسلنا من درعا حسام المسالمة، شكرا جزيلا لك. بين محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء، ذلك لضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات. كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية.
2: لا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية. يعني فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان وتحددت المراكز وتحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلا.
1: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
2: وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وراح تكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
1: إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى بالحرس الوطني في السويداء منع الطلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من آيار قراراً بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لإطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري، وبحسب مصادر محلية هناك بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان أيضا سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محمد

حافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بطريق والغا أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال.

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قسد، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلالي فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، مع التأكيد على أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح نائب محافظ الحسكة أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قسد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العمرية بريف تل كلخ. وتعتبر العملية الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبط خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تل كلخ، حيث قبض على المتورطين فيها.

أعلنت إدارة منطقة البوكمال خروج محطة مياه الباغوز عن الخدمة نتيجة لفيضان نهر الفرات، كما أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه شمس الدين إلى الخدمة إثر خروجها بسبب الفيضان. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق أحد بوابات المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا وإغلاق البوابة خفض التمريرات المائية ليصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى المستويات الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية، وكشفت عن استعدادات حكومية لإطلاق أعمال تأهيل جسري السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل. إلى ذلك بحث وزير المالية والنقل بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. ويأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية لنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع

0: قطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10 آلاف دونم مزروعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماع عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب الدعم اللازم لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاشا. وبدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. وأوضح الصالح في منشور له عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وعززتها أيضا بدعم إضافي من إدلب وحماة وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير أيضا أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه، إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل 140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزورة، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف. بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي بروزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان هناك، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد الحياة.
1: أطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا دير الزور.
0: قالت مديرية إعلام الرقة إن محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين عادت إلى الخدمة من جديد بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت في نزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت اليونيسف إن نحو 14,000 شخص بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت. مصعب، مرحبا بكم. أبرز المخاطر القائمة الآن بعد الفيضان.
3: مساء الخير لك عبد المنعم ولمشاهدين الكرام. على الرغم من بدء انخفاض مستوى مياه نهر الفرات في عدة مناطق في دير الزور، لأن التداعيات التي خلفتها موجة الارتفاع الأخيرة ما تزال تؤثر على القطاع الخدمي بشكل عام، بعدما تعرضت عدة مرافق حيوية ومحطات مياه لأضرار متفاوتة خلال الأيام الماضية. وقبل أن أبدأ عن المحطات المياه، أبرز المخاطر هي ما شهدناه اليوم ورصدناه في ساعة الصباح الأولى بعد أن حسرت مياه نهر الفرات في بلدة المرعية بريف دير الزور الشرقي. ظهرت مخلفات حرب ألغام ومخلفات حرب أثارت مخاوف لدى الأهالي. المنطقة يرتادها مزارعين وفلاحين وصيادين أسماك وأيضا مربو المواشي أطفال، وتعتبر يعني معبر رئيسي لما بين شرق وغرب الفرات بالقرب من الجسر الحربي. فطالب الأهالي هناك المعنيين بالتدخل العاجل لتنظيف المنطقة خشية أن تنفجر بأحد المدنيين. طبعا في ريف البوكمال الشرقي عبد المنعم خرجت محطتا مياه الباغوز اليوم، محطتين الأولى والثانية عن العمل بشكل كامل نتيجة ارتفاع منسوب المياه. ربما يكون بعد مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية عن السد ما جعلها اليوم يعني تغرق للأسف. يعني الباغوز ومدينة البوكمال المحطات هناك الأراضي اليوم، تواصل معنا بعض الأهالي قالوا أننا غرقنا اليوم، المياه ارتفعت في تلك المناطق، الأمر الذي أدى إلى توقف طبعا بالنسبة لمحطات المياه مصدر أساسي عبد المنعم من مصادر مياه الشرب التي يعتمد عليها سكان المنطقة. يواجه الأهالي صعوبات متزايدة بعد توقف المحطتين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى المياه للاستخدامات المنزلية، والكل يعرف الشرق السوري والحرارة في هذه المناطق، بينما تعتمد أعداد كبيرة من السكان على هاتين المحطتين لتأمين احتياجاتهما الأساسية. أيضا امتدت آثار الفيضانات إلى عدد من محطات المياه الأخرى المنتشرة على ضفاف نهر الفرات. اضطرت الورشات الفنية على إيقاف بعض هذه المحطات احترازيا، نقلت جزء من تجهيزاتها من معداتها من محركاتها إلى أماكن مرتفعة بعيدة عن المياه، لأن المحطات معظمها غمرتها المياه. أكثر من 48 محطة خرجت عن الخدمة اليوم. مديرية أو مؤسسة مياه دير الزور قالت أن عدد من هذه المحطات عاد إلى الخدمة، كما أبلغوا أن محطة الفرات العظمى وهي أكبر المحطات الموجودة في الشرق السوري والتي تغذي 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور كانت بالأمس خرجت من قدرتها التشغيلية أكثر من 30%. اليوم بحسب مدير مؤسسة المياه في دير الزور قال أن المحطة عادت إلى الخدمة 100%، أي انحسرت المياه من هذه المحطة وأعيد المحركات التي رفعت قبل عدة أيام اليوم أعيدت إلى العمل وعادت قدرتها التشغيلية بقدرة 100%، أي تغذي المدينة بشكل عام. أما بالنسبة للجسور، لا تزال الجسور التي ضربتها الفيضانات خرجت عن الخدمة بشكل كامل، إلا أن جسر العشارة هو الجسر الوحيد الذي يصل المنطقتين الضفتين ببعضها 11 جسرا على طول نهر الفرات. هؤلاء كلها خرجت عن الخدمة سابقا، تحتاج إلى تأهيل. كان هناك زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع قبل عدة أيام ووعد بتأهيل جسر السياسي الذي يصل مدينة دير الزور بريف والذي يعتبر شريان رئيسي، وقال بعد العيد يبدأ العمل به مباشرة، وقال 12 شهرا يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. بالنسبة للتنقل بين الضفتين، إن سمحت لي بدقيقة أخرى عبد المنعم، بالنسبة لأهالي دير الزور عندنا مشكلة كبيرة الآن، فتنتشر فرق تطوعية كثيرة وفرق تابعة للمحافظة، عدة مؤسسات، فرق جاءت من طرطوس، من اللاذقية، البحرية السورية، الجيش السوري، الهلال الأحمر السوري، الدفاع المدني، الكوارث والطوارئ، سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى الوطني، كلها الآن منتشرة على مدار الساعة على ضفاف نهر الفرات. في حال كان هناك أي حالة إسعافية يتم نقلها عبر الزوارق ما بين الضفتين ثم تنتقل من خلال سيارات الإسعاف إلى مستشفى الوطني في مدينة دير الزور.
0: نعم مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنتم معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لكم. بدأت محكمة الجنايات في فيينا النظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع، هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في منطقة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يواجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهما.
4: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم نحن بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا وبنشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة. لتهم تعذيب وإزاء جسدي ارتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن المتوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: هذا وشاركت سوريا في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء دوليين ومنظمات أممية معنية في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
5: تأتي مساهمة الجمهورية العربية السورية، وفد الجمهورية العربية السورية اليوم في الدورة 35 للمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكي تؤكد على السير السوري، الدولة السورية الجديدة، في إطار الشرعية وفي إطار التعاون الدولي والمشاركة الدولية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك الجرائم العابرة للوطنية التي أسهم النظام السابق في انتشارها من خلال صناعته وترويجه للمخدرات ونشره للإرهاب، وأيضا للسلاح في المنطقة. ولكي تؤكد أن سوريا اليوم تتعاون مع الإقليم ومع العالم في إطار مكافحة الجريمة وتحقيق سيادة القانون ومنع التفلت من العقاب.
0: أقامت مديرية الثقافة في حلب ندوة بشأن العدالة الانتقالية، تناول خلالها الباحث والمحامي أيمن أبو هاشم مقومات نجاح هذا المسار في سوريا، وأكد أن التحقيق يتطلب فهما عميقا لخصوصية الواقع السوري وفتح حوار مجتمعي شامل يضم مختلف المكونات.
6: اليوم كان حديث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع. أساس هذه المحاضرة أو الفكرة الرئيسية فيها أنه خصوصية الواقع السوري في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية يجب أن يكون لها يعني اعتبار كبير في أي استراتيجية العدالة الانتقالية، لأن تجارب الدول تختلف حسب ظروفها وسياقها وحسب احتياجاتها. وفي الواقع السوري اليوم في المرحلة الانتقالية هناك يعني وضع شديد التعقيد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأنه لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق آليات العدالة الانتقالية سواء القضائية أو غير القضائية إلا من خلال بوابة الحوار المجتمعي، فتح حوار بين كل المكونات السورية مبني على كيفية إعادة بناء عقد جديد يجمع السوريين.
0: أقام ناشطون في حمص وقفة تضامنية مع ذوي المفقودين والشهداء الذين قضوا في سجون نظام الأسد المخلوع، في رسالة دعم ومساندة للعائلات التي ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها. تأتي هذه الوقفة مشاهدينا عقب التفاعل الشعبي الواسع مع قضية الشهيدة رانيا العباسي وعائلتها.
7: اليوم تم تنظيم هاي الوقفة التضامنية لأرواح شهدائنا اللي تم قتلهم تحت التعذيب بسجون النظام البائد على أيدي شبيحته المجرمين الطائفيين اللي كانوا يقتلوا الشعب السوري على الهوية، اللي ما وفروا أطفال، ما وفروا نساء. اليوم نحن مطلبنا واضح من الدولة السورية اللي هو محاسبة هدول المجرمين علنا، نصب المشانق لإلهم حتى يرتاح قلبنا، يرتاح قلب أمهات شهدائنا، أمهات المعتقلين. اليوم الوجع والألم كتير عميق بقلبنا، وما رح يرتاح قلبنا حتى نشوف كل مجرم، كل من كتب تقرير، كل من أيد النظام عم يتحاسب على رؤوس الأشهاد بإذن الله تعالى.
0: يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
8: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.

0: احنا الاعتماد الاساسي والموجودين على الاغنام وعلى الزراعه وعلى الملكيه اللي عندنا واللي بنستطيعها. اجت الزراعه علينا من اول ما فتحت الثوره، وجينا على اساس انهم بدهم يكرمونا وينطونا الخط الاخضر بالعمل الصالح، وانهم منطينا من اول مطره، لو المور مطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم اجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعه. من اول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على اساس انه حول البيت، يخالفونا كل درم ب 500,000 ليره.
1: نطالب بتمديد خط منع الفلاحه 15 ل 20 كيلو متر حتى يشمل المنطقه المسكونه، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
2: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
3: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها السروة الحيوانية بالأيام المطيرة، بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصاً النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي، إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
2: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنباً لموجة نزوح جديدة.
4: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة، مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنباً لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
5: تشهد مدينة إدلب انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
6: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
7: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دوليد قومجي، طيب هذا غلط.
6: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
8: لأني نحن المواطن لجوا ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور وللناس ما بيدخل لجوا، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقي كيفهم، هذا السبب.
9: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرفت؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون على 5 يعني ما بقى بضل العالم، عرفت علي كيف؟
6: مجلس مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
10: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
6: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحل التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
5: مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة طرطوس، أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال لهذا العام.
11: مع بداية فصل الصيف، أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء تحضيراتها للموسم الجديد، وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
12: السنة راح تكون سنة مميزة، لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة. عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.
11: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
13: ما في اهتمام، يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام وحتى الخدمات مقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينه، وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
11: من جهتها، تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
14: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار وموضوع جودة الخدمات بشكل عام، بالإضافة إلى موضوع مهم يجب التنويه له، موضوع الشرطة السياحية ودخولها بالخدمة. فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية ستكون على مدار الموسم في محافظة طرطوس، بدءا من مدينة طرطوس وانتقالا إلى كافة المناطق. سيكون هناك نشاطات على مستوى دولي إن شاء الله.
11: بين توقعات أصحاب المنشآت وآراء الأهالي والخطط الرسمية، تتجه الأنظار نحو موسم يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة. يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام، في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان بعد إجراء اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن القوات التي كانت في طريقها إليها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. ومن جانبه، انتقد وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بشدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الضربات التي كانت إسرائيل تعتزم توجيهها إلى مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب بن غفير، فإنه حان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب والمطلوب ولقول لا لترامب، ودعا لتوجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد القوات الإسرائيلية وإعادة الأمن إلى الشمال حسب تعبيره. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله، وشدد على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. وأوضح وزير الدفاع

الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، وأكد أيضا استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك المستمرة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماغلان النخبوية. وكشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع أذار الماضي إلى 26 قتيلا و1180 مصابا في صفوف الضباط والجنود وأفراد الجيش أيضا، وقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن 10 منهم لقوا حتفهم جراء هجمات بمسيرات انقضاضية.

0: وللتعليق وللمزيد من التفاصيل معنا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة، وأيضا مايا هاشم مراسلتنا من بيروت. نبدأ من بيروت. مايا، ما هي آخر التفاصيل والمستجدات حول اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: نعم، مساء الخير. هو الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال ترامب بحزب الله عبر ممثلين رفيع المستوى، كان القصد منه التواصل الذي جرى بين مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. يأتي ذلك لاحتواء التصعيد ولمنع الانزلاق إلى مكان أكبر من ذلك. الرئيس نبيه بري كان منذ ساعات الصباح اليوم يعمل بالتواصل بين حزب الله، إضافة أيضا إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت كما ذكرنا في مداخلات سابقة تضع فيتو أمريكية على عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن كانت حجة نتنياهو بأن ذلك يأتي ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله والصواريخ التي يطلقها أيضا حزب الله، إضافة إلى استهداف لتجمعات لجنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. في لبنان الآن هناك حديث بما يتعلق باحتواء التصعيد بعد الوساطة الأمريكية ووقف إطلاق النار، ولكن على أرض الواقع لا تزال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان متواصلة. كذلك أيضا حزب الله أطلق رشقات صاروخية باتجاه مناطق في الجليل الأعلى، ولكن دعني أتوقف عند بيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، إذ تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، في أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكي أيضا ماركو روبيو. وبموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. حزب الله يتوقف عند نقطة معينة، أن إسرائيل تريد أن تبقي نفسها وقوات لها في بعض المناطق في جنوب لبنان، ولكن حزب الله يرفض هذا الطرح جملة وتفصيلا. كذلك الدولة اللبنانية تتحدث عن أن هذا الطرح يعني ليس على إسرائيل أن تبقى ملتزمة فيه أو تتمسك فيه، خاصة أنه يتعارض مع السيادة اللبنانية. غدا إن جولة جديدة من المفاوضات أيضا بين لبنان وإسرائيل بواشنطن للتوصل إلى ما يسمى بنهائيات، ولكن ولكن على أرض الواقع لا يزال التصعيد الإسرائيلي
0: مستمر. نعم، شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا، كنت معنا من بيروت. الآن أنتقل إلى ريم. ريم، حديث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الأرض هناك، ضربات متبادلة.

0: مبادلة وحديث عن اعتراضات داخل إسرائيل، ماذا لديك؟
1: نعم، بالفعل بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل كانت تستعد منذ ساعات الصباح لتنفيذ ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد التهديدات العلنية التي أطلقها بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس، إلى أن تدخلا أمريكيا أدى إلى تأجيل الهجوم في هذه المرحلة بعدما أعلن وأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله على حد تعبيره. في المقابل قال نتنياهو أنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم بيروت إذا واصل حزب الله استهداف المدن والمواطنين الإسرائيليين، وأكد أن هذا الموقف ما زال قائما وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في الجنوب اللبناني وفق خططه المقررة. أيضا في ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان ترامب، وزير الجيش الإسرائيلي يسأل كاتس قال إن إعلان ترامب لا يعني وقف إطلاق النار في لبنان، وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وستهاجم الضاحية الجنوبية إذا استمرت هجمات حزب الله. وأيضا في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية اعتبر كاتس أن ترامب تبنى المعادلة التي وضعتها إسرائيل والتي تقوم على أن إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية يعني قصف بيروت على حد تعبيره، مضيفا أن هذا هو مغزى تصريحات ترامب الأخيرة، وشدد على أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان،
0: نعم،
1: وأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر داخل لبنان وفقا لاعتباراته. هناك أيضا انتقادات في إسرائيل لهذا الأمر. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقد إعلان ترامب بشأن لبنان وكتب يقول دولة تابعة بالكامل، في إشارة إلى ما اعتبره ارتهانا للقرار الأمريكي في إدارة الحرب والتصعيد على الجبهة اللبنانية. إيتمار بن غفير أيضا دعا نتنياهو إلى رفض الضغوط هذه الأمريكية المتعلقة بلبنان.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلتنا، كنت معنا من القدس المحتلة. الآن حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا السيد سامر زريق الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس. السيد سامر، اتفاقية لم تترجم حتى الآن على أرض الواقع، هل تعتقد أن هذه الاتفاقية أو ما تحدث عنه دونالد ترامب قابل للتطبيق على أرض الواقع؟
2: في البداية مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أعتقد أن الاتفاق هو ما بين اتفاق وقف إطلاق النار وما بين استمرار التصعيد. يمكن إطلاق تسمية عليه اختبار لاتفاق خفض التصعيد بوضع بعض قواعد الاشتباك المعينة، ولكن حتى الآن لم يتم تثبيته. أعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت لكي تتضح الأمور أكثر. هناك المعادلة التي رسمها الإسرائيليون وأكدت عليها الإدارة الأمريكية بوضع بيروت من ناحية حماية بيروت من الاستهداف، مقابل منع حزب الله من استهداف الشمال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. أعتقد أنها معادلة صعبة ولكن يمكن تطبيقها كاختبار جدي للتقدم في مسار المفاوضات والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. يجب الانطلاق من مكان ما، وهذا المكان يبدو، هذه النقطة تبدو مناسبة لبدء الحديث الجدي، خاصة أننا نحن ليلة عشية المسار السياسي وجولة المفاوضات الجديدة ما بين لبنان وإسرائيل. الأساس الذي شددت عليه الحكومة اللبنانية هو ضرورة حصول وقف لإطلاق النار لكي تستطيع المضي في هذه المفاوضات. تواجه الكثير من الضغوطات الداخلية طالما أن الحرب مستمرة وطالما أن آلة الحرب الإسرائيلية تتوسع في استهدافاتها، فعلى ماذا نفاوض؟
0: بالضبط. طيب، يعني في أي إطار سيد سامر يمكن فهم التقدم الإسرائيلي على الأرض؟ يعني بالأمس فقط احتلت إسرائيل أراض جديدة من لبنان، وهناك خطة إسرائيلية يتم الحديث عنها علنا لضرب بيروت، الآن حديث عن اتفاقية، كيف يمكن الجمع بين هذه المتناقضات؟
2: لابد من توضيح مسألة. نتنياهو في كل محاولاته بالضغط العسكري على لبنان هو يستهدف أو يريد أن يكون شريكا مضاربا في أي اتفاق محتمل ما بين إيران وأمريكا. على الأقل إن لم يستطع أن يتمكن من تحصيل ما يريده من هذا الاتفاق، فسيسعى إلى تخريبه عن طريق الساحة اللبنانية. هنا في المقابل

0: بالحزب الله يقدم له خدمة جليلة من هذه الناحية بربط كذلك المسألة اللبنانية بالمسار الإيراني الأمريكي. من ناحية أخرى هو كلما سنحت له الفرصة يضعف من تقدمه وقدم الأراضي والجغرافيا اللبنانية لكي تصبح المفاوضات في مكان بعيد عن الإطار الذي كان يجب أن تبدأ به. إن عدنا سنة إلى الخلف فقط عند انتخاب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، كان التفاوض ينطلق من النقاط الخمسة التي احتلتها إسرائيل، وهي نقاط خمسة حدودية. أما اليوم فنحن نتحدث عن ما وراء نهر الليطاني، يعني تقدمنا في المسألة كثيرا. بالتالي أصبح يمتلك نتنياهو الكثير من الأوراق الرابحة ويريد أن يضعفها أكثر، يريد من الدولة اللبنانية أن تتفاوض معه على مناطق في العمق اللبناني، بينما هو يحتفظ بالكامل بما يسميه البفر زون أو المنطقة العازلة دون السماح للمفاوضات بالاقتراب منها.
1: لكن كيف يمكن فهم التقدم الإسرائيلي في ظل الخسائر الحادثة والتهديد من قبل حزب الله؟ ما الذي يريده نتنياهو ومن معه من هذه الأفعال؟
0: يريد السيطرة على المزيد من الأراضي لزيادة الضغط على الدولة اللبنانية. في الآونة الأخيرة، أعتقد في اليومين الأخيرين، حصلت أو تسربت الكثير من المعطيات التي تشير إلى وجود رغبة إسرائيلية مدعومة أمريكية بعض الشيء بإدخال الجيش اللبناني إلى المعقل الأساسي لحزب الله، أي الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك برزت بيروت كمعطى أساسي في عملية الاستهداف السياسي الإسرائيلي قبل العسكري. هي تريد أن تستفيد من عوامل الضغط، كلما تقدمت أكثر كلما أصبح موقف الدولة اللبنانية أمام شعبها أكثر صعوبة بكثير من السابق. فبالتالي من خلال هذه المعادلات الجديدة التي تفرض على أرض الواقع السيطرة على المزيد من الأراضي، نحن نتحدث عن محافظتين أصبحتا تقريبا بشكل كبير خارج سيطرة السيادة اللبنانية، محافظة النبطية وكذلك محافظة الجنوب اللبناني. من خلال هذه الضغوطات يحاول التأثير بشكل سلبي أو بشكل يناسبه هو لمصالحه إدخال الجيش اللبناني إلى معقل حزب الله، وبالتالي هو يستفيد من دون تكبيد الجيش الإسرائيلي الكثير من الخسائر.
1: الخسائر.
0: مهما كانت قوة البطش الإسرائيلية لا يمكنها القضاء على حزب الله ما لم يكن هناك مشاركة من قبل الشعبية اللبنانية عبر مسار من المفترض أن يكون مختلف عن المسار الحالي. وفي يعني استحضار لبعض الذكريات القديمة، خاصة مع احتلال قلعة شقيق
1: نعم.
0: عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي عام 82، لم تخرج منظمة التحرير إلا من خلال الاتفاق مع الشعبية اللبنانية رغم كل الأحداث التي
1: وصلت
0: كانت تجري
1: فكرتكم.
0: وقتها.
1: نعم، وصلت فكرتكم، وأعتذر جدا لضيق الوقت. السيد سامر الزريق الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من طرابلس. بالأوضاع في لبنان مشاهدينا، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مساء الخير.
1: حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. مباحثات هاتفية بين ترامب والشرع تطرقت إلى العلاقات الثنائية ورفع ما تبقى من العقوبات ودعم واشنطن لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار في سوريا. ماذا وراء هذا الاتصال وتوقيته؟ نذهب في محورنا الثاني إلى النمسا، التي تجري على أراضيها محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام المخلوع، حيث وجهت لهم لائحة اتهام أبرزها جرائم التعذيب والإكراه المشدد. فكيف تتم هذه المحاكمات؟ وماذا قد ينتج عنها؟ إلى السويداء وأزمة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، حيث أكدت محافظة السويداء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الامتحانية في الوقت الذي منع ما يسمى الحرس الوطني في السويداء طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور

دور الامتحانات. أخيرا نفتح ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي كان آخر محطاته سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف في جنوب لبنان. فهل انهار وقف إطلاق النار؟ وما السيناريوهات المحتملة؟ مرحبا بكم.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.
1: تطور جديد في ملف العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، إذ تشهد الساحة الدبلوماسية تحولاً نوعياً تسعى دمشق من خلاله للانتقال من دائرة الضغوط والعقوبات إلى فضاء الشراكة المحتملة وإعادة البناء، وهو تحول يبدو واضحاً بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما أبدى رغبة في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي وضرورة إشراك سوريا في معادلات الأمن والسلام في المنطقة.
2: أيها الشعب السوري الأبي،
1: أما دمشق فمن الواضح أنها تضع صلب أولوياتها في استكمال مسار رفع العقوبات المتبقية باعتبارها حجر الزاوية لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي. فقد أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أكد لترامب أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، وأهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لتعزيز الأمن والسلام السلم الإقليميين وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جانبه أكد ترامب اهتمام واشنطن بمتابعة التطورات في سوريا، مشددا على دعم مسار التعافي وإعادة البناء، في إشارة واضحة إلى تقارب في الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. تكتسب هذه التطورات دفعاً إضافياً مع الإعلان عن تعيين السفير توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، في خطوة تفسر على أنها تعزيز للوجود الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في الملف، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي على لسان النائب جو ويلسون لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.
0: انضم إلينا الآن الدكتور سمير العبد الله، الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، ومنير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت. دكتور سمير، أريد أن أسألك في البداية، ربما يتساءل كثير من المشاهدين، ما هي العقوبات التي ما تزال موجودة على سوريا؟ لأنه رفعت أكثر من مرة عقوبات أمريكية على سوريا.
3: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم والضيف والسادة المشاهدين. بالتأكيد كان هناك حديث على أن العقوبات رفعت بشكل كامل على عن سوريا، وتمت الاحتفالات بهذا الأمر، لكن هناك ما زال بعض العقوبات، وخاصة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهذا التصنيف من السبعينيات القرن الماضي ما زال موجودا. لذلك هناك كثير من المسائل لم تتقدم، وخاصة في على الصعيد الاقتصادي لم نشهد قدوم كبير للمستثمرين. كذلك هناك تباطؤ أو عزوف من بعض الدول أو من بعض المستثمرين للقدوم إلى سوريا والاستثمار بها، في ظل بقاء هكذا عقوبات تصنيف دولة كراعية للإرهاب. نظام السويفت كذلك، الموضوع الاقتصادي لم يتحرك بعد، يعني كان هناك طموحات عالية بالنسبة إلى الحكومة، ورفعت سقف التوقعات من رفع العقوبات السابقة التي تمت في السنة الماضية، لكن ما زال هناك كثير من التفاصيل في مسائل العقوبات تعرقل ما تريده الحكومة السورية، والولايات المتحدة الأمريكية تمسك بزمام هذه العقوبات. لذلك جاء اتصال الرئيس الشرع مع الرئيس ترامب، خاصة أن سوريا حاليا يعني لم يتحقق شيء كبير على الصعيد الاقتصادي، لم تنعكس ما جرى في السنة الماضية أو السنة والنصف على حياة المواطن. كما ذكرت الطموحات كانت كبيرة، لكن الواقع كان لا يتوافق مع هذه الطموحات. لذلك عول الرئيس الشرع من خلال هذا الاتصال إقناع الرئيس ترامب برفع ما تبقى من عقوبات، ربما يعني إذا رفعت حاليا بداية من 2027 ربما يختلف الوضع الاقتصادي، يكون هناك دفعات أكبر من المستثمرين ومن الدول الراغبة بمساعدة سوريا.
0: طب أستاذ منير، يعني هذا الاتصال برأيك ما الرسائل التي أراد كل من الرئيسين إيصالها؟
4: نعم، بالتأكيد سوريا تشكل موقع أساسي في الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط وللمشرق العربي بالتحديد. سوريا انتقلت من الخصومة مع الغرب إلى حليف قوي وأساسي وموثوق بالنسبة إلى الغرب، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من حيث الرمزية. من حيث الرمزية أيضا جاء الاتصال بعد إعلان دونالد ترامب ترفيع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى مبعوث رئاسي إلى سوريا وإلى العراق أيضا.
0: تعتقد أنه هذا ترفيع؟ لأنه أستاذ منير هناك من يرى بالعكس، كان مبعوثا للدولة الأمريكية ليس فقط للرئيس، يعني كان يعتبر منصب
4: بالتوصيف الدبلوماسي. المبعوث الرئاسي أرفع من المبعوث العادي للخارجية، يعني مبعوث للدولة ممثلا للخارجية كان، الآن هو مبعوث رئاسي. وبحسب بعض المعلومات أنه سيطل على الملف اللبناني لاحقا، وكأن هناك تفكير بإعطائه أن يلعب دورا يتعلق بتنسيق شؤون الأمن والسلام في المنطقة، ولا سيما ما بين سوريا، تركيا، لبنان، العراق وإسرائيل. الاستراتيجية التي يعمل عليها براك هي إعادة إنتاج التفاهم بين الدول العربية وتركيا مع إسرائيل، ومنع أي صدام إسرائيلي سوري أو تنافس إسرائيلي تركي في سوريا. هذه العملية التي يهتم بها دونالد ترامب بشكل كبير في إطار إعادة القول إن منطقة الشرق الأوسط عادت أمريكية، والتأثير فيها هو لأمريكا ولحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا أن ننظر إلى كيف يفكر ترامب أو استراتيجية ترامب للأمن القومي الأمريكي، هو يريد لأمريكا اللاتينية أن تكون كلها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار تحرك في فنزويلا ويتحرك في كوبا وتحرك باتجاه البرازيل، وجاءت زيارة الرئيس البرازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقبلوا بالبيت الأبيض، وكأنه يقول إنه يريد للنفوذ الأمريكي أن يكون صرفا في أمريكا اللاتينية. بالنسبة إلى الوضع في المنطقة، هو يعتبر أنه يريد للشرق الأوسط كله أن يكون أمريكيا أيضا، من خلال العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع سوريا، العلاقة مع تركيا. هذا الترابط أو هذه العلاقات المتطورة ما بين سوريا وتركيا والخليج، وسوريا تشكل صلة الوصل بين دول الخليج وتركيا، ومنها يمكن أن تشكل إطلالة على أوروبا، كما التفكير بسوريا كجزء من رؤية استراتيجية للاستبدال مضيق هرمز أو البحر الأحمر في مرحلة
0: طيب يعني أستاذ منير، أنت تقصد بأنه الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى يعني إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، هذا التصنيف الموجود منذ عام 1979، في مقابل دور ما تقوم به سوريا في المنطقة؟
4: سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانضمت إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هذا أولا. ثانيا، بالتأكيد تنتفي كل الأسباب التي تتعلق بالتصنيف الأمريكي لسوريا بأنها دولة راعية للإرهاب، طالما أنها ستكون على علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ يمكن أن يتعثر ذلك أو يتأخر ذلك بنتيجة بعض الأمور المتعلقة بإسرائيل أو باتفاق ترتيبات أمنية، أو ربما ببعض الفصائل، أو ربما بما يتعلق بالدور السوري.

0: على مستوى المنطقة لاحقا ربما،
1: ايوه
0: ولكن بالتأكيد الاتجاه الاستراتيجي سيكون للذهاب نحو رفع سوريا عن لائحة الدول المصدرة للإرهاب أو
1: طيب
0: راعية للإرهاب.
1: دكتور سمير، هل الموضوع سهل أم صعب؟ يعني هل هو مجرد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد

0: السياسية وكذلك الإدارية ضمن الكونغرس وغيره من المؤسسات الأمريكية، لكن العبرة الأساسية هي في الإرادة السياسية للرئيس ترامب. يعني هو كان قادر على القيام بهذه الخطوة في السنة الماضية، لكن جوهر السياسة الأمريكية يعني بعد إسقاط نظام الأسد في المرحلة الأولى ربما مرت بمرحلة الشك، وخاصة يعني خلفية الرئيس الشرع وهيئة تحرير الشام وغيرها من القوى المتحالفة معها، كان هناك في الأشهر الأولى حالة شك وريبة ماذا سيحدث في سوريا. بعد ذلك تحولنا إلى مرحلة المراقبة لسلوك الحكومة السورية الانتقالية، حاليا وصلنا إلى مرحلة المصالح المتبادلة. فحتى لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصنيف ستبقي بيدها بعض الإجراءات الضاغطة على الحكومة السورية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية نعم الرئيس ترامب يريد دعم الرئيس الشرع، لكن لن يعطيه كل الأوراق لتكون بيده، وخاصة أنه ما زال لدينا مفاوضات مع إسرائيل لم تنتهي بعد، وكذلك الحرب الموجودة في المنطقة مع إيران ما زالت لم يعني تنتهي بشكل كامل، لم تنتهي الترتيبات في المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد الإمساك ببعض الأوراق كورقة ضغط على الحكومة السورية على عسى أن يعني لا تعدل من سلوكها في الفترة القادمة. الاتصال نعم بالتأكيد.
1: طب ورقة ضغط من أجل ماذا؟
0: الحديث يعني عن التغيير
1: الذي
0: تنتظره
1: الولايات المتحدة من سوريا؟ ما الدور بالضبط الذي تريده؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية تريد من سوريا موضوع يعني عدة ملفات. الملف الأول هو مسألة عدم منع عودة تنظيم داعش، وهذا تحقق تقدم كبير فيه بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي، لكن ما زال تنظيم داعش موجود في بعض المناطق السورية كخلايا نائمة ربما تتحرك في حال حدوث أي فوضى في المنطقة. النقطة الثانية مسألة العلاقة مع إيران وإخراج إيران من المنطقة ومن سوريا، وهذا تم يعني بشكل كبير، لكن حاليا لدينا بعض الوساطات الأقليمية التي تجري بين إيران وبين الحكومة السورية لبدء مفاوضات بين إيران وسوريا، وهذا ربما يقلق الغرب، وكذلك مسألة العلاقة مع روسيا، مسألة حفظ الاستقرار في سوريا ومنع الفوضى في الحدود السورية، وهذا تحقق تقدم جيد.
1: اسمح لي.
0: لكن النقطة الأساسية والأخيرة هي مسألة المفاوضات مع إسرائيل. إلى أن تنتهي هذه المفاوضات ربما ستبقى لدينا هذه الأوراق الضاغطة.
1: طيب يعني بالإشارة إلى إيران أستاذ منير، هذا الاتصال بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع يجري في يعني بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإيرانية التي ما تزال تراوح يعني بين اتفاق أو لا اتفاق، وأيضا تصعيد عسكري كبير إسرائيلي على الجبهة اللبنانية، وبالتالي إلى أي درجة هناك ارتباط بين ما يمكن أن يعني تطلبه الولايات المتحدة مقابل رفع اسم سوريا من هذا التصنيف مع ما يجري في المنطقة؟
2: بالتأكيد أن الأثر الأساسي هو للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما يتعلق بتغيير وجه المنطقة، ونحن نعلم أن سوريا تعرضت لضغوط كثيرة من الأمريكيين والإسرائيليين للانخراط في المواجهة ضد حزب الله أو لمحاولة إشغال حزب الله وأضعافه من خلال الدخول إلى البقاع، وكان هناك رفض تام وكامل ومصيب من قبل الرئيس أحمد الشرع الذي رفض الدخول أو التورط، وأعتقد أنه قدم شرحا وافيا للأمريكيين حول هذه المسألة ومخاطرها وإعادة إنتاج الصراع السني الشيعي وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى لا تصب في خانة الاستقرار.
1: وبالتالي أستاذ منير، هل من الممكن أن يكون الرئيس ترامب قال مثلا لسوريا ولرئيس الشرع أنه سنرفع العقوبات أو هذا التصنيف من قائمة الإرهاب في مقابل تدخل سوريا في لبنان؟
2: ترامب بشخصيته يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة، ولكن لا أعتقد أن الظروف أو الرؤية السياسية تسمح بذلك في هذا التوقيت. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول المنطقة يبحثون عن تكريس الاستقرار وعن كيفية العمل على توفير ممرات مختلفة أو مغايرة لمضيق هرمز أو البحر الأحمر أو غيرها، لابد من توفير الاستقرار لسوريا أولا، وثانيا لابد من تعزيز قدرات الدولة في سوريا أو في لبنان، وبالتالي لا يمكن إدخال البلدين في مواجهة مع بعضهما البعض، لأن هذه المواجهة لا يمكن حصرها، ونعرف من أين تبدأ ولا يمكن أن نعرف من أين تنتهي.
1: طيب في موضوع أيضا المفاوضات مع إسرائيل دكتور سمير،

0: إلى أي درجة إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب يرتبط أمريكياً بالتطبيع مع إسرائيل؟
1: يعني في البداية اسمح لي أن أعلق على موضوع سياسة ترامب في المنطقة وفي الشرق الأوسط. ترامب في النهاية هو رجل أعمال دخل إلى مجال السياسة، فأي خطوة في سوريا أو في المنطقة أو حتى في العديد من المناطق ينظر إليها، ما الفائدة لهذه المنطقة، ما التكلفة التي ستكون للولايات المتحدة الأمريكية، وما العائد الذي سيعود لأمريكا من هذه الخطوات. فالرئيس ترامب ينظر إلى سوريا حتى الآن كمشروع في المنطقة، يراهن على نجاح هذا المشروع بأنه تدخل في منطقة الشرق الأوسط في سوريا وحقق الاستقرار في المنطقة، منع ظهور تنظيم داعش من جديد، أبعد إيران، حد من نفوذ روسيا بشكل كبير في سوريا. فهو ينظر إلى الموضوع كمشروع في المنطقة. كما ذكرت، العائق الذي يقف حتى الآن هو موضوع المفاوضات مع إسرائيل. المفاوضات حققت تقدم كبير، ربما جاءت الحرب على إيران وأوقفت هذه المفاوضات أو جمدتها لفترة مؤقتة، لكن بانتهاء الحرب بالتأكيد ستعود هذه المفاوضات للتقدم. ربما يكون لدينا مبادلة، أو أنه بمعنى رفع العقوبات مقابل توقيع اتفاق مع إسرائيل. ربما بهذه الحالة تتنازل سوريا عن بعض الشروط التي كانت مطلوبة منها، وخاصة يعني حتى البيان الرئاسة السورية والبيانات الأمريكية كلها ركزت على موضوع الاقتصاد. فسوريا حاليا هناك يعني ضائقة اقتصادية، بالتأكيد يعني لم يتحقق شيء كبير على هذا المجال، وهذا الضغط الشعبي على الحكومة السورية موجود. لذلك ربما الإدارة السورية ستبذل ما تحتاج الإدارة الأمريكية أو ما تطلبه لاستكمال رفع هذه العقوبات، عسى أن يتحرك الاقتصاد، تنطلق الاستثمارات، المحافظة على العلاقات السورية الأمريكية، وخاصة أن الرئيس الشرع يعول بشكل كبير على صورة الصداقة التي تربطه مع الرئيس ترامب. لذلك عندما جرى تغيير فمباشرة، أو حديث عن تغيير المندوب السامي توم باراك، جرى مباشرة هذا الاتصال للإيحاء بأن السياسة الأمريكية، العلاقات السورية الأمريكية، الصداقة بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب ما زالت على حالها رغم كل الأحاديث التي جرت.
0: أستاذ منير، هو الدكتور سمير قال المندوب السامي توم براك، يعني يسميه وكأنه يعني إذا الولايات المتحدة هي من تدير يعني هذه المنطقة بالكامل، وهذا يدفع للسؤال.
2: أنا أتوافق، أنا كتبت مقال في جريدة المدن قبل حوالي شهرين
0: وسميت توم براك على هذا التوصيف.
2: استخدمت في أحد عناوين مقالاتي في المدن أن براك هو مندوب سامي أمريكي.
0: طيب
2: فأنا أوافق على هذا التوصيف، نعم.
0: وبالتالي ربما يعني يقول البعض إذن المطلوب أمريكيا أنه سنرفع هذه سوريا من تصنيف الدول الراعية للإرهاب في مقابل التطبيع مع إسرائيل، خاصة أنه يعني حتى الرئيس ترامب قال قبل أيام، تذكر في إطار الحرب مع إيران، أنه في دول يجب أن توقع على الاتفاقيات الإبراهيمية.
2: صحيح صحيح. لا، هو سمى دول وقال هناك دول أخرى يمكن ظروفها لا تسمح لها، وأعتقد هنا يقصد سوريا ولبنان، لأن فيهما أراضي محتلة. وأعتقد أن وجهة النظر التي نقلت إلى ترامب من قبل سوريا أو من قبل لبنان بأنه لا يمكن الذهاب للتوقيع إلى اتفاق سلام وهناك أراضي محتلة، فالذهاب هو لاتفاق ترتيبات أمنية وبعدها يتم العمل على اتفاقات السلام.
0: وبالتالي يعني هذا يقودنا للسؤال، هل اقتربت، يعني ربما لم يعلن عن ذلك، لكن اقتربت سوريا من توقيع الاتفاق على الأقل الأمن كخطوة أولى لاحقة للتطبيع مع إسرائيل؟
2: لا يمكن أن نعلم حقيقة ما يفكر به الإسرائيلي. الأمريكيون معنيون. توم باراك كان يحضر لعقد الكثير من اللقاءات، أو بالحد الأدنى لما أعرفه كان يحضر لعقد لقاءين بين سوريا وإسرائيل، أحدهما في لندن والآخر في أذربيجان. ولكن لا يبدو أو لم تتوفر معلومات تؤكد أن اللقاءين قد عقدا، وهناك لقاء بالحد الأدنى لم يعقد أو ألغي أو أجل. والإسرائيلي بالأمس نتنياهو يتحدث عن إقامة منطقة عازلة في لبنان وفي غزة وشمل سوريا، ما يعني أنه لا يزال يعمل في سوريا وينفذ اعتداءات وتوغلات ويقدم أراضي أو يحتل أراضي، وبالتالي لا يمكن معرفة كيف سيتعاطى الإسرائيليون مع هذا الأمر. وإذا كانت الضغوط الأمريكية ونوع من التقاطع الإقليمي التركي الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يجبر أو يدفع إسرائيل على وقف مشروع الاعتداءات على سوريا وإنهاء الاحتلال الذي وقع بعد
0: لكن إسرائيل
2: سقوط
0: يعني
2: نظام
0: تنظر
2: بشار الأسد.
0: بعين الخصومة وحتى العداء تجاه حتى تركيا والسعودية يعني، وبالتالي يعني اصطفاف سوريا في هذا المحور لا يبدو أنه سيبعد الأطماع الإسرائيلية بكل الأحوال.
2: أكيد إسرائيل تعمل على تطويع المنطقة وتطويق المنطقة، وهي هدفها الهدف الاستراتيجي خاصة لدى اليمين الإسرائيلي هو تصغير كيانات هذه المنطقة سواء في سوريا أو حتى في لبنان أو في أي مكان آخر،
0: نعم،
2: فلن يكون بإمكان أحد مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي إلا بنوع من المظلة الإقليمية التي لا بد لها أن تتوفر بناء على تقاطعات تركية عربية باكستانية ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من التحالفات التي تربط هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية، ما
0: نعم.
2: دون ذلك سنكون أمام مخاطر كثيرة يفرضها الإسرائيليون على المنطقة.
0: دكتور سمير، الرئيس الشرعي ركز كثيرا بأنه أشار في يعني الاتصال مع رئيس ترامب إلى موضوع الاقتصاد تحديدا والتعافي والاستثمارات، والحقيقة كثيرون يقولون يعني رغم أنه رفعت أكثر من مرة عقوبات سابقا حتى الآن ليس هناك أثر ملموس حقيقي اقتصادي يعني كبير على سوريا، وبالتالي هل ستكون يعني الأمور متعلقة بهذا التصنيف الذي إن رفع عن سوريا كدولة راعية للإرهاب سيكون هناك انفراجة اقتصادية فعلا؟
1: يعني ربما تتحقق هذه الانفراجة ليس بمسألة رفع العقوبات فقط، بمسألة يعني الدعم الأمريكي للاستثمارات أو لصورة سوريا في مجال الاقتصاد، هو هذا العامل الأساسي. يعني العقوبات هي أحد التحديات أو المعوقات للاستثمارات، وكذلك صورة الإدارة السورية أو حالة الضبابية أو عدم الاستقرار في المرحلة الانتقالية السورية. لكن عندما يظهر الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية بصورة الداعمة للرئيس الشرع وكذلك لسوريا في المرحلة الانتقالية، هذا سيعطي يطمئن كثير من الدول وكذلك المستثمرين، وربما عندما يتحول الموضوع إلى إجراءات عملية بمسألة فتح السويفت أو التحويلات المالية وغيرها من هذه الإجراءات الاقتصادية ما زالت معلقة حتى الآن على الرغم من رفع العقوبات منذ أكثر من سنة، وتم الحديث بشكل كبير عن فتحها، لكن ما زالت هذه الإجراءات الإدارية يعني مغلقة أمام سوريا. كما ذكرت هي ربما ما تزال ورقة ضغط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب ظهر بتصريحاته وكذلك عندما كان في الرياض وقال أنا رفعت العقوبات، لكن بالنسبة للبيروقراطية الأمريكية والمؤسسات الأمريكية نعم تماشت مع القرار الرئاسي الأمريكي، لكن عرقلت كثير من الإجراءات بترك ملف يعني ملف كسوريا كدولة راعية للإرهاب، كذلك بعض المواضيع التي تفتح المجال للاستثمارات أو تشجع الاقتصاد في سوريا. العائق الأساسي أو التحدي الأساسي بالنسبة للحكومة السورية حاليا كما ذكرت هو الاقتصاد. الأمور الأمنية جيدة، بالنسبة للعلاقات الخارجية هناك نجاح جزئي في هذا الملف، هناك حالة أمن داخلي كذلك، يعني ملف العلاقة مع قسد انتهى، ملف العلاقة مع السويداء مجمد حاليا. فالتعويل بشكل أساسي من الرئيس الشرع والحكومة الانتقالية على الاقتصاد، وكما يقال الحنفية حتى الآن ما زالت بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يحاول الرئيس الشرع من خلال اتصاله بشكل مباشر مع ترامب وكذلك من خلال اتصالات الدول الحليفة لسوريا والصديقة وعلى رأسها تركيا والسعودية وغيرها من الدول العربية، إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة فرفع العقوبات بشكل كامل ودعم حالة الاستقرار في سوريا ودعمها اقتصاديا، لأن هذا
0: نعم.
1: يعني نجاح هذا المشروع الذي راهن عليه ترامب في سوريا.
0: إلى أي درجة طالما يعني أستاذ منير تقول حضرتك والدكتور سمير أنه سوريا جزء من الاستراتيجية الأمريكية لرسم المنطقة الآن، إلى أي درجة يعني يمكن القول أنه هناك أو خلينا نقول السؤال، إلى أين تمضي فعلياً العلاقات السورية الأمريكية؟
2: أعود وأقول سوريا نقطة مركزية في الاستراتيجية الأمريكية والرؤية الأمريكية للمنطقة. سوريا موقع جيوستراتيجي، لديها حدود مع خمس دول أو حدود ومنفذ على عدد من الدول ومنافذ على دول أخرى أبعد، يعني على الخليج العربي، على أو إذا ما ذهبت إلى مشروع البحار الأربعة الذي هناك طموح سوري في تطبيقه، يجعل من سوريا نقطة استراتيجية في المنطقة. ولذلك المسار القائم بالتأكيد يحتم الوصول إلى المزيد من التقدم في مسار العلاقات الأمريكية السورية.
0: دكتور سمير، إلى أي درجة، يعني ذكرت قبل قليل أنه في أمور إيجابية حصلت، لكن إلى أي درجة أيضا أي تعافي اقتصادي مرتبط باستقرار سياسي داخلي أيضا؟
1: يعني بالتأكيد هي الأمور تكمل بعضها، الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الحالة الأمنية، لكن حاليا هو التحدي الأساسي هو الأمور المعيشية بالنسبة للسوريين. كما ذكرت تحققت بعض المجالات بالنسبة للانتقال السياسي، ما زلنا في بداية المرحلة الانتقالية، والحكومة السورية أو الرئيس الشرع من خلال الإعلان الدستوري أعطوا للمرحلة 5 سنوات، فنحن ما زلنا في البداية. هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وهناك ضغوط أمريكية وحتى أوروبية في هذا المجال بمسألة البدء بالانتقال إلى دستور دائم، الانتقال إلى المرحلة الدائمة في سوريا، موضوع المصالحة الوطنية وكذلك العدالة الانتقالية. كل هذه الأمور هي التي تحرك الاقتصاد، يعني عندما يكون هناك استقرار سياسي مع غياب للعقوبات وعلاقات جيدة مع الدول، هذا هو الذي سيحرك الاقتصاد بشكل كبير. لكن غياب الأفق السياسي أو عدم يعني معرفة ما سيحدث في سوريا خلال السنوات القادمة بالتأكيد سيعيق هذه الخطوات. لذلك نجد أن هذه المواضيع مطروحة في كل اللقاءات التي تجري بين القيادة السورية ومعظم القيادات الغربية، مسألة الانتقال السياسي إلى أين سوريا تذهب في هذا المجال. الولايات المتحدة الأمريكية وتوم باراك يبذل جهود كبيرة في، يعني لنكون واقعيين، في الفترة الماضية مسألة العلاقة مع قسد وحلحلة هذا الملف، كذلك ملف محاربة تنظيم داعش، وتحقق إنجاز كبير في هذا المجال. بقي لدينا كما ذكرنا سابقا هو ملف العلاقة مع إسرائيل. سوريا إذا أرادت أن تكون جزءا من الترتيبات في المرحلة المقبلة، الترتيبات الشرق الأوسط، يعني تجاوزنا مسألة المحاور التي كانت موجودة، ربما ستكون مضطرة إلى تقديم بعض التنازلات لإقامة علاقات أو اتفاق أمني مع إسرائيل لتصبح حليفا أو حليف أقل مرتبة أقل من حليف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: تنازلات من أي نوع بس دكتور سمير؟ يعني
1: كما ذكرنا هناك يعني تحقق ربما 85% من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. هناك بعض القضايا التقنية وبعض القضايا الأساسية التي يتم التفاوض عليها، ربما نصل إلى حلول وسطية بين الطرفين لتوقيع هذا الاتفاق. ربما يعني هنا ننظر إليه كتنازل بالنسبة للإدارة السورية، لأنه سقف طلباته كان مرتفعا، لكنها ستخفض هذا السقف قليلا للحفاظ على ما تحقق حتى الآن، وربما يعني يكون في الأزمنة المقبلة أحاديث أخرى عن هذه المسألة.
0: أستاذ منير، سؤال أخير سريعا، إزالة اسم سوريا من يعني دولة راعية للإرهاب من هذا التصنيف، برأيك متى يمكن أن يحصل؟
2: أملك وقتا، ولكن كان هناك بعض المعطيات أو بعض الأحاديث في الكواليس تشير إلى إمكانية رفع سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بحدود رأس السنة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما، منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، والدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام السوري المخلوع في النمسا على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة معتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع بتهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. يمثل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي ورئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي جسيم، وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. تنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا، في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام.

0: تنضم إلينا سمر البردان المستشار القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. أستاذ سمر مساء الخير، ما ملابسات وملاحقة هذين الضابطين لدى النظام المخلوع الملاحقة الآن في النمسا؟
1: مساء النور وشكرا للاستضافة. طبعا التحقيقات ضد المتهمين الاثنين بدأت من فترة طويلة صراحة، يعني العام 2016 نحن عم نحكي من أول مرة بدأ مكتب الادعاء العام بفيينا بهي التحقيقات. نص الادعاء عنا من شهر 11 السنة الماضية، واليوم كانت أول جلسات صراحة، يوم تاريخي بالنسبة للنمسا حتى إذا عم نحكي عن سياق القانون النمساوي، لأنه هي أول محاكمة من هالنوع. الجلسة اليوم كانت يعني فيها نوع من التوتر الصراحة، لاحظنا المتهمين الاثنين يعني عم ينكروا بشكل كان شوي مستفز إلي كمستمعة، الإنكار التام لحصول أي عمليات تعذيب يعني ضمن فرع من الدولة بالرقة، كان شوي مستفز صراحة. لكن يعني الإجراءات مستمرة وتبدأ الاستماع للشهود بثمان أشهر إن شاء الله.
0: هو جرى توقيفهم لأنه في يعني ضحايا تعرفوا عليهما وادعوا ضدهم، صح؟

0: صحيح؟
1: تماما. يعني هي بالبداية، بداية التحقيقات يعني كانت منظمة السيجل هي بدأت أنه تقدمت لوزارة العدل المساوية وقدمت دلائل ضد خالد الحلبي وأنه هو موجود بالنمسا. هي كانت أول بداية التحقيقات، ولكن مع الوقت لما تعرفوا الضحايا والشهود على خالد الحلبي وأنه هو موجود كلاجئ بالنمسا، تقدموا بمبادرة شجاعة منهم وكانوا جاهزين لتقديم شهادتهم، وكان يعني في دعم من المنظمة الحقوقية اللي أنا جزء منها بتقديم يعني مثل انه ادعاء بالحق الشخصي، توصيف كامل للجرائم اللي صارت، وتم الاستماع لهدول الشهود خلال السنوات الماضيه. وصراحه يعني شهادات الشهود نحن نقول هي الاساس الرئيسي لهي المحاكمه، يعني لولا شهادات الشهود ما كانت هالمحاكمه ممكن تكون ممكنه.
0: ينضم إلينا أيضا مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من باريس. مساء الخير أستاذ مازن، ما أهمية مثول هذين الضابطين أمام القضاء النمساوي؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك والسادة المشاهدين. حقيقة يعني بغاية الأهمية هذا الموضوع، ملاحقة أي مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تجاه السوريين أمر بغاية الأهمية، وتأكيد على إصرار الضحايا على موضوع متابعة المجرمين. لكن يعني القضية اللي بتخص الحلبي إلى خصوصيته، كونه يعني مرت بمراحل طويلة ابتداء من وصوله إلى فرنسا، ثم هروبه من فرنسا باتجاه النمسا، ملاحقته أيضا فراره من النمسا على سويسرا وعودته، تدخل أطراف حتى دولية ودول في محاولة لحمايته خلال سنوات طويلة، إعاقة التحقيق، وقفه، العودة إليه مرة ثانية. هناك مسار طويل من العمل على هذه الشكوى، تم أكيد بالنهاية يعني الضحايا دائما لهم كل الشكر والامتنان، بدون إصرارهم ما ممكن يتم أي شيء. لكن أيضا يعني التعقيدات اللي رافقت قضية الحلبي لها خصوصيتها، كانت عن غير باقي الأشخاص اللي يعني تم ملاحقتهم في أوروبا. وجزء من هذه الخصوصية هو ارتباطاته الأمنية مع أجهزة لدول أخرى بهذا الخصوص. ويعني في تفاصيل يعني كثير ممكن نتركها للمحكمة، لكن
0: يعني
2: أيضا
0: أستاذ مازن، لكن أنت تشير، هناك تقارير إعلامية تحدثت أن الحلبي لجأ بداية إلى فرنسا، ثم تقول تقارير بمساعدة الموساد الإسرائيلي جرى، وأيضا استخبارات نمساوية جرى، يعني ذهابه، سفره من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء، صحيح؟
2: صحيح هذا الأمر. حتى يعني بعد ما تحركنا بالدعوة ضده بالنمسا، ويعني أيضا كان معنا المركز السوري للدراسات القانونية، تلقوا المحامين اللي من الاي سي سي اتش ار تلقوا تهديدات مباشره وطلب مباشر بوقف الدعوه من الجهاز الموساد الاسرائيلي بهذا الخصوص. فبالتالي التعقيدات اللي رافقت هذا الملف بغايه الاهميه. لازم ايضا نذكر انه كان يعني المساله الفاصله بهذا الخصوص وجود احد الضحايا يلي عنده الجنسيه النمساويه، وهذا اللي خلى يعني عدم إمكانية أن تقوم أجهزة السلطة الحكومية النمساوية بإغفال القضية بشكل كامل. ظل وجود شخص من الضحايا يمتلك الجنسية النمساوية سلاح موجه ضد الحكومة، وأيضا سلاح يضغط على أجهزة النيابة وأجهزة التحقيق، إلى أن تم يعني تجاوز هذا الموضوع اللي له تعقيداته الدولية والذهاب والقدوم يعني المضي قدما بالدعوة.
0: أستاذ السمر، كيف يتعامل القانون النمساوي مع يعني مثل هذه الحالة؟
1: أول شيء مساء الخير أستاذ مازن، وشكرا على المشاركة. بس نقطة للتوضيح، يعني أنا ما بشاركك الرأي صراحة أنه سبب تعقيدات هذه الدعوة بالمراحل النهائية هو تدخل أجهزة المخابرات. يمكن بالبداية صحيح كان لهم دور بحمايته بتهريبه وبإيصاله للنمسا إلى آخره، بس بتخيل أنه مع الوقت يعني اهتمامهم فيه كمان خف. يعني هن بالبداية اهتمامهم فيه كان نابع من اعتقادهم أنه ممكن يعطيهم معلومات استخباراتية عن داعش وإلى آخره بسبب يعني دوره بالرقة. مع الوقت التحديات اللي يعني طلعت امامنا هي تحديات قانونيه بحته، سببها هي انه القانون النمساوي تاخر جدا بتطبيق نصوص القانون جرائم ضد الانسانيه بالقانون النمساوي. يعني احنا عم نحكي عن جريمه التعذيب دخلت حيز التنفيذ كجريمه ضد الانسانيه ب 1/1/2013، وباقي الجرائم لل 2015 حتى.

0: كان في إشكالية باختصاص النمسا المحاكم النمساوية، وعندنا نحن يعني مكاتب الادعاء العام عندها موارد جدا ضئيلة، وبيحاولوا قدر الإمكان يعني يختصروا الشغل على حالهم. فهي كانت قصة موارد بالبداية، قصة إنه هل عندنا اختصاص؟ صراحة يعني ما في معلومات ثابتة عن أي تضييقات جرت من المخابرات على أجهزة يعني العدالة النمساوية كمكتب مدعي عام وإلى آخره. بعد ما بلشت التحقيقات صارت الصعوبات أكثر تقنية، إلى علاقة بالأدلة، إلى علاقة بالاختصاص، إلى علاقة حتى هل يعني سقطت هي الجرائم بالتقادم لأنه كمان صار لها فترة طويلة إلى آخره. وهذا هو السبب ليش نحن عنا ما بنص الادعاء ما ذكرت كلمة جريمة ضد الإنسانية. واليوم المدعي العام يعني
1: طيب
0: أخذ
1: طب
0: ساعتين من
1: ليش
0: الوقت.
1: يعني أستاذ سمر، ما هو هي الفكرة، طالما يعني يفترض جرائم التعذيب هي جرائم ضد الإنسانية ولا
0: تمام
1: تسقط بالتقادم، ولذلك طرح هذا السؤال إنه لماذا لا توجه هذه التهمة فعلا؟
0: تماما. هي النمسا طبعا عضوة بمساق روما الأساس، يعني الجرائم الدولية هي تعترف كجرائم بالقانون النمساوي، ولكن ما كانت مطبقة بنص. وعندنا المبدأ القانوني اللي بيقول لا عقوبة من دون نص، والمبدأ اللي بيقول إنه إذا نحن صار عندنا في نص يعني بشدد العقوبة، نحن بناخذ العقوبة الأخف لصالح المتهم. عندنا يعني تاريخ ارتكاب الجرائم هو بين 2011 وال2013، ما عندنا نص قانوني جرائم ضد الإنسانية بالنمسا. حتى اليوم المدعي العام يعني كنت عم أقول إنه قال لو نحن عم نلاحق هاي الجرائم بسنة 2015 كنا عم نحكي اليوم بجرائم ضد الإنسانية، وكان عندنا الاعتداء الممنهج والواسع النطاق ضد المدنيين موجود. وأشار أيضا هون على الأحكام اللي صدرت بألمانيا وبالسويد واللي تم فيها إثبات يعني بما لا يدعو للشك إنه في جرائم ضد الإنسانية عم بتصير بسوريا، خصوصا بجرائم التعذيب. وإنما للأسف نحن محدودين بالقانون اللي بين إيدينا. وهي نقطة كمان ليش إنه يعني أنا صح قلت إنه هي محاكمة مهمة جدا تاريخية بالنسبة للنمسا لأنه هي سابقة، ولكن أنا بقول إنه هذا دليل كمان إنه المحاكم اللي عم بتصير برا سوريا للأسف هي محدودة جدا بالأنظمة القانونية اللي عم بتتم فيها هي المحاكمات. ونحن بنأمل إنه محاكمة جميع المجرمين تكون ضمن سياق عدالة انتقالية كامل، تكون النصوص القانونية فيه قادرة على تغطية جميع أبعاد هي الجرائم وجميع احتياجات العدالة اللي نحن عندنا إياها كسوريين وسوريا.
1: طيب أستاذ مازن، ما رأيك يعني هذه المحاكمة هي الأولى في النمسا، لكن سبق أن يعني لوحق ضباط وعناصر للنظام الأسد في فرنسا، في ألمانيا، حتى في بريطانيا على ما أذكر.
2: صحيح، يعني في حركة ما يعني تتعلق بملاحقة مجرمين تحديدا اللي وصلوا ضمن موجات اللجوء إلى أوروبا، مثل ما ذكرت بالعديد من الدول الآخرة، كانت يعني توجيه التهم للعميد سالم السالم ببريطانيا، وهي أيضا سابقة للمرة الأولى بتكون بريطانيا. شهدت يعني ألمانيا بشكل خاص في مجموعة من المحاكم، سواء يعني اللي بتخص أشخاص مرتبطين بالنظام السوري أو حتى بتنظيم داعش أو غيره، وأيضا فرنسا، هولندا أيضا من الدول اللي عندها يعني سجل بهذه الملاحقات، وبلجيكا على سبيل المثال، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طبعا مع الاختلاف القانوني بين كل دولة والكثير من التفاصيل القانونية اللي بتخص كل شكوى وكل يعني دولة ومكان لإقامة هذه الشكاوى، لكن في حركة، هذه الحركة يعني كان لها دور بإبقاء ملف العدالة والمحاسبة خلال السنوات الماضية، وأيضا كان لها دور بالمعنى السياسي، مذكرات التوقيف اللي طالت حتى بما فيهم يعني بشار الأسد، وبفترة كان يعني عمليات التطبيع كانت تمشي، وكان هناك يعني محاولات لإعادة تعويمه مرة أخرى بالنطاق الإقليمي والدولي. مذكرات التوقيف هذه كان لها دور حتى بالمعنى السياسي بإعاقة التطبيع تحديدا ضمن دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
1: لكن يعني
2: كل هذا
1: أستاذ مازن، نفهم من هذا الكلام أنه هذه تبقى يعني محاكمة، كل محاكمة لها ظروفها، ليس هناك مسار كامل لملاحقة كل هؤلاء المجرمين.
2: كل دولة أنظمتها القانونية بتختلف، كل دولة يعني لديها اشتراطاتها، خصوصا يعني عندما لا يكون الـ يعني المشتبه فيه أو المتهم أو حتى الضحايا هم حاملين لجنسية هذه الدولة. كل ما رحنا باتجاه الاختصاص الـ يعني العالمي، الولاية العالمية، كل ما بتزيد أيضا التعقيدات والاشتراطات بالأنظمة القضائية لكل دولة. لما عم نروح على بيكون في أحد الأطراف هو حامل للجنسية، مثل حالة يعني

0: النمسا مؤخرا، أو يعني أيضا بيحصل بالعديد من الدول تحديدا فرنسا، عم بيكون في إمكانية قانونية كونه الدول يعني الأنظمة القضائية ملزمة بأن تفتح تحقيق لما بيكون المتهم أو المشتبه فيه هو حامل جنسيته. وهذا يعني طبعا حامل جنسيته وقع يعني وقت ارتكاب الجرم، إذا حصل على الجنسية لاحقا هذا ما بيؤدي هذا نفس الدور. هذا الأمر كمان بغاية الأهمية، والسوريين أعتقد يعني الضحايا والمؤسسات القانونية السورية أجادت استخدام الأدوات القانونية المتاحة في أوروبا، خصوصا بفترة ما كان في أي إمكانية للانتصاف أو العدالة بوجود يعني نظام الأسد بهذا المجال.
1: طيب أستاذ سمر، الآن ما الخطوات اللاحقة يعني التي ستتم في هذه المحاكمة؟
2: هلا يعني نذكر بالتقرير بظن انه في عندنا 13 يوم بالمحكمه. اليوم صراحه كنا يعني ضمن الجدول الزمني، يعني ما بتخيل حيصير في تاثير بالايام القادمه. بنتوقع صدور الحكم بيوم 30 الشهر. رح يتم الاستمرار باستماع للشهود، رح يكون في كمان طبعا خبراء الطب الشرعي والاطباء النفسيين رح يقدموا يعني التقارير الخبره تبعهم عن الاصابات وعن الاثار الجسيمه والاثار اللي يعني الدائمة اللي بقيت عند الضحايا من وراء التعذيب. وصراحة يعني من الأجواء اليوم أنا بتوقع يصدر حكم إدانة، بس مثل ما قلت عندنا التحديات إنه يعني ما بنتوقع حكم رح يكون عالي. صحيح أن أعلى حد هو ال10 سنوات، ولكن حتى العرف القانوني بالنمسا عند المتهمين اللي ما عندهم سوابق جنائية مثل حالة العميد الحلبي هو ما له محكوم سابقا، فالعرف القانوني يعني بيعطي حكم مخفف عادة. طبعا مشدد للعقوبة هو إنه هن ما عم يعترفوا، يعني في إنكار تام للجرائم، في عنا جرائم ممنهجة، في عنا يعني عدد كبير من الجرائم اللي كانت بفترة قصيرة، ففي أسباب مشددة للعقوبة. واضح كمان عند المدعي العام اقتناعه التام من إنه هي جرائم حصلت بالشكل اللي هو قدمها بنص الادعاء. فنحن بنتأمل إنه تمشي المحاكمة بدون أي تشويش، ويعني ب 30 الشهر إن شاء الله في حكم إدانة.
1: ذكرتي قبل قليل أستاذ سمر موضوع العدالة الانتقالية في سوريا، هل لهذه المحاكمة والمحاكمات التي تجري في أوروبا ارتباط بمسار العدالة في سوريا؟
2: صراحة يعني السؤال معقد طبعا. يعني العدالة الانتقالية نحن نفهمها كمفهوم، يعني كخبراء أو يعني كمفهوم قانوني، هي مجموعة من الإجراءات متكاملة مع بعضها البعض ضمن سياق يجب أن يكون شمولي، يجب أن يكون يعني جامع للجميع، منها المحاسبة الجنائية. فأكيد يعني أي عملية محاسبة جنائية، أي محاكمة بتصير، هي قد تكون جزء من عمليات العدالة الانتقالية، هي جزء من تحقيق العدالة، شيء بسيط من العدالة خلينا نقول. لكن يعني لما بنحكي جهود عدالة انتقالية أنا بشوف يعني تكون إجراءات شمولية، تكون إجراءات ضمن خطة واضحة، تكون الملكية تبع وطنية، يكون السوريين قادرين على حضور هالجلسات، عم يفهموا اللغة اللي عم بتتم فيها. صراحة لما بدأنا نحن يعني محاولاتنا للوصول أو لمحاكمة المجرمين ضمن الولاية القضائية العالمية، كان بسبب مثل ما ذكر الأستاذ مازن هو العجز الموجود والحاجه الشديده والملحه لملاحقه هذول المجرمين ولمنعهم من الهراب من الهروب يعني اللجوء الى دول اوروبيه ليتنعموا فيها ويفلتوا من العقاب. ولكن صراحه الامل الاكبر انه هلا انا ما بتخيل يصير تسليم لسوريا صراحه، لتصير عمليات محاكمه بسوريا. طالما الشخص موجود باوروبا هو لازم يتحاسب باوروبا، لان يعني صعوبه تسليم المجرمين يعني الى تقنيات اكثر أكبر، وكمان إمكانية حصولهم لمحاكمة عادلة بالمعايير الأوروبية يعني حاليا ضئيلة. والسؤال اليوم صراحة انطرح بالجلسة، يعني القاضي سأله للحلبي تتوقع إذا رحت على سوريا أنك تحصل على محاكمة عادلة؟ فهو قال له لا، أنا ما بتوقع أني أحصل على محاكمة عادلة. فكان يعني في نوع من الأسئلة اللي انطرحت كمان صراحة فيها شيء رمزي، كان أكثر أنه حتى سؤال كمان عن رأيه بالحكومة الحالية، هو رفض الإجابة بشكل واضح، قال انه عنده راي بس ما تابع صراحه سقوط النظام والى اخره. اللي عم حاول اقوله انه يعني ما بشوف في دور مباشر كعداله انتقاليه، لكن بشوف هو ضروري جدا انه ما في حدا يكون هرب من سوريا بامل انه هو يفلت من العقاب، انه يفلت من العقاب في حاجه لمعاقبه هدول المجرمين وهن الموجودين. وفي كمان يعني موارد، في قدرات، في خبرات قانونيه بالدول الاوروبيه، وفي مصلحه كمان للدول الاوروبيه لمحاكمه هدول المجرمين. بتمنى صراحة كمان إنه هالشي يعني يأثر، إنه يشجع العدالة بسوريا، يشجع المحاكم بسوريا لتسرع بهالإجراءات، تكون قادرة لتوصل لمرحلة تقول إحنا اليوم فينا نعمل محاكمات عادلة، أعطونا كل المجرمين اللي عندكم لنحاسبهم.
1: نعم

0: أستاذ مازن، إلى أي درجة يمكن أن تفتح هذه القضية الباب لمحاكمات أخرى لمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟
1: يعني اليوم، يعني تحديدا بعد سقوط نظام الأسد، أكيد الوضع أصبح مختلف، يعني ويجب أن يعود ثقل قضية العدالة والمحاسبة إلى داخل سوريا بهذا الخصوص. لكن يعني كل ما كان موجود أحد المشتبه فيهم على أراضي دول أوروبية، كمان هذه يعني في مسؤولية وفي التزام قانوني من هذه الدول، وفي فرصة علينا كمان دائما أنه نستغلها. ما ممكن يعني بكل الدول، مش بس سوريا، بكل الدول اللي عانت هذا النمط من الحروب والانتهاكات على مدى سنوات طويلة، ما كان في إمكانية لمحاسبة كل من ارتكب جريمة أو انتهاك بهذا الخصوص. لهيك بالتالي كل ما كان في فرصة داخل سوريا أو خارج سوريا لمحاسبة هؤلاء المجرمين فيجب التمسك فيها. المسألة لا تتعلق بقضية يعني الانتقام بقدر ما هي فعلا يعني تحقيق الرضا والانتصاف لدى الضحايا داخل سوريا أو خارج سوريا. لما عم نسمع أنه في محاكمة أو في حدا من الأشخاص اللي أجرموا تم إلقاء القبض عليه، تم محاكمته، تم يعني الحكم عليه بأحكام، ووجوده داخل السجون حتى لو كان برات أوروبا، هذا بشكل شكل من أشكال الرضا والانتصاف حتى للضحايا اللي موجودين داخل سوريا.
0: نعم،
1: فكل ما كان في عنا يعني عمليات محاسبة إلى طابع قانوني فيها كل الضمانات اللي بتتعلق بالمحاكمات العادلة، كل ما هذا بيكون إضافة برأيي لقضية حتى السلم الأهلي داخل سوريا، بيكون إضافة من إضافات اللي يعني بتتعلق بمفهوم الشامل
0: نعم،
1: للعدالة الانتقالية اللي هو أوسع من فقط المحاسبة الجنائية بهذا الخصوص.
0: شكرا جزيلا لكم مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من باريس، والأستاذ سمر البردان، المستشارة القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. سوريا اليوم مستمر، ونتابع بعد الفاصل ملف امتحانات شهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب محافظة السويداء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير مجددا. أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. أوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وصحنايا والأشرفية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة. كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قراراً بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020.

0: انضم إلينا حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. مساء الخير أستاذ حافظ. إذن محافظة السويداء أعلنت تأمين نقل طلاب الشهادتين من السويداء إلى المراكز الامتحانية، ما رأيك بهذه الخطوة؟
1: مساء الخير أستاذ محمد ولك للزملاء. يعني على القليل هي خطوة للأمام، إذا اعتبرنا بأنه يعني شهادات الثانوي على الأقل هي مصيرية لجيل كامل بالمحافظة، ما في شك. فإذا سدت كل السبل حاليا لأنه ينقام انتقام الامتحانات داخل المحافظة، وكان هذا هو الطريق الأمثل حقيقة، خاصة الطالب اللي عم يدرس وبيطلع وبيسهر، يعني متعود على أجواء بيته أنه ينطلق من بيته ويرجع على بيته، أو يلقط أنه كمان أهله والأسرة كلها محاوطته ومتعود على الجغرافيا أقل ما يمكن. فهي أكيد يعني في حالة نفسية رح يفقدها الطالب، لكن لا حول ولا قوة طالما وصلنا لهذا المكان. بالتأكيد طالما وصلنا لهذا المكان يعني البحث الآن عن المستقبل، وليس البحث فقط ما هو الحل حقيقة. ما هو الحل بالتأكيد هو الطريق الأساسي، لكن إذا نظرنا إلى الأبعاد الأخرى بأن مستقبل ضياع سنة، ضياع مستقبل شاب أو فتاة أو أسرة كاملة، وخاصة طلاب الثانوي، يعني طلاب الثانوي يعني السنة القادمة إذا أخذوا الشهادة حتما سيبتعدون عن أهاليهم، سيذهبون إلى العاصمة إلى مدن أخرى فيها جامعات، وقد بعضهم يسافر لدول أخرى. فيعني هي بمرحلة ممكن لطالب الثانوي أنه يعني يتأقلم مع أي حالة جديدة، بعكس طالب الإعدادي طبعا ما في شك يعني بسبب فرق العمر. لكن ضمن هذه البيئة بمحافظة مثل محافظة السويداء لا يوجد لديها مصادر دخل حقيقية قوية، لا يوجد لديها أفق اقتصادي داخلي يمكن أن تستند عليه، لا يوجد لديها سوى يعني خلال عقود طويلة إلى التعليم والشهادات، ثم يعني أرسلت أبنائها إلى كافة الدول، يعني بالخليج حتى أيام البعثات العلمية إلى الجزائر إلى اليمن إلى ليبيا، كانت تعتمد على الدخل الأساسي ألا وهو التعليم. على ذلك
0: نعم،
1: يعني هي تحتاج لهذه المبادرة بشكل أو بآخر طالما سدت كل الأبواب والمنافذ. أنا على صعيد شخصي كنت أتمنى أن تجرى في المحافظة بالقرب من البيوت كما جرت امتحاناتنا سابقا، لكن طالما وصلت الأمور إلى هذا المنحى لا نريد كسر عظم بالنتيجة، يعني نريد مستقبل أبنائنا، لا نريد أن ندخلهم في أتون السياسة، هم أصلا لا
0: وبالتالي
1: يفقهون
0: أستاذ حافظ،
1: ما
0: إلى
1: معنى
0: أي درجة
1: الامتحان.
0: برأيك سيكون يعني هناك ارتياح من الطلاب لهذه الخطوة؟ هل فعلا يعني لأنه كان في دعوات تنتشر للمقاطعة كثيرة أو أنه التخوف من الذهاب؟
1: يعني أعتقد أن الطالب الذي يبحث عن مستقبله سيبحث عن حل وسيلهث وراء الحل هو وأسرته بعد كل هذا التعب. وجدنا بأن السنة الماضية فرضا أجرت محافظة السويداء امتحانات للثانوية العامة، لكن حتى هذه اللحظة التي تحدثني بها أستاذ محمد لم يتم الاعتراف بها لا من الوزارة ولا من أي جهة أخرى، فقط عبارة عن وعود، وبقي هؤلاء الطلاب بجهودهم نحو لا شيء. إلى هذه اللحظة هم نفس الطلاب، يعني إذا قررناهم تحديدا شيء 7000 طالب راح يعيدوا السنة البكالوريا أيضا، إذا ضاع جهد سنة وسنة أخرى، الآن هم أمام يعني ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ على ذلك أعتقد بأن هذه المبادرة إذا أخذنا من ناحية أقل ما يمكن إنسانية، ومن حق كل أسرة أن يتعلم أبنائها، من حق الإنسان التعليم في كل دول العالم. على ما أذكر ولأهالي السويداء ويعرفون ذلك وكل سوريا عمليا، يعني أنا الأحاديث اللي كنت أسمعها وأنا طفل فرضا، كان الجيل اللي قبلنا الكبير يروح مشي من القرى للمدينة بالوحل بالطين، ما في مواصلات احيانا ليوصل ليعمل امتحان او ليتم تعليمه، بالاضافه احيانا كان يروح على مدن اخرى ليحصل على شهاده التاسع بتلك الفتره يسموها بريفي. الان امام هذا المستقبل، اذا كانت الظروف هكذا علينا ان نتحد جميعا لتلبيه هذا الحل. كيف ينظر الطلاب الان الى هذه الحاله؟ انا اناشد الطلاب واهاليهم ان ينظروا الى المستقبل.

0: أن يبتعدوا عن الشعارات، الشعارات لا تغني ولا تسمن ولا تقدم شيء. يعني إذا أخذنا حتى الشعارات السياسية الكبرى، يا طالما تغنى حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية، انظر أين أوصل البلاد التي حكمها في سوريا أو العراق، أوصلها إلى التشتت الطائفي والإقليمي والمناطقي والمحافظات، هذا بعد حكم أكثر من 50 عام أو 60 عام من حكم البعث. الشعارات لا تعمل شيء، انظر المقاومة بتحرير فلسطين وتحرير الأرض
1: طيب
0: وتلك
1: يعني
0: الشعارات
1: برأيك
0: التي
1: أستاذ
0: يعني
1: حافظ
0: خسروا. الآن
1: هو ما الذي
0: التعليم أيضا،
1: يتخوف
0: شعارات
1: منه؟
0: الكرامة لا تعطي ولا تؤمن، الطريق بالقانون بالعلم هو الذي يمكن أن نعبده.
1: طيب يعني بالإشارة لأنه هاي الشعارات أمس قام يعني تقول أخبار بأنه قام الحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها لإجراء الامتحانات. يعني يبدو أن هناك أيضا مصادرة لحق الطلاب من قبل ما يسمى بها يعني الحرس الوطني في السويداء.
0: نعم، هذه اسمها مصادرة وقطع طرق، يعني لا يوجد أحقية لأحد على أحد بأن يفرض عليه كيف يذهب وأين يذهب. يعني إذا كان عنده شاب لأسرة أو فتاة، فافقت الأسرة على أن يذهب ابنه إلى دمشق، ما دور الحرس الوطني؟ وما دور الأكبر من الحرس الوطني؟ وما دور أي جهة حكومية وغير حكومية؟ هي موضوع أسروي، والتعليم يخص الأسرة، لأن هذه الأسرة إذا نكبت السنة الماضية أو السنة القادمة بناء على النكبة السابقة، من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ هذا واحد. اثنين، هنالك حجج يعني يتمترس خلف الحرس الوطني في السويداء، حجج لا أعتقد بأنها يعني يمكن أن تناسب هذا الظرف. التعليم هو الأساس، من يريد مستقبل لمحافظة عليه أن يسعى بأظافره إلى أن يمنح طرق لكي تتعلم الطلاب. إيقاف الطلاب عن الذهاب إلى العاصمة هو عمليا أخذهم لمشروع سياسي هم ليسوا فيه، لا يدركون ما هو ولا مستقبله، هم يدركون ماذا يوجد في غلفة الكتاب من هنا إلى هنالك، كيف يمكن أن يجيبوا على الأسئلة. أن ندخلهم في هذه المتاهة لا أعتقد أنها مناسبة. هذا واحد. اثنين، يعني من قرر بأن حاجز يمتلكه الحرس الوطني يمتلك المعلومات الحقيقية التي يمكن أن تعبر عن مستقبل محافظة أو جيل كامل، وبأية حقوق هذه؟ حتى عند الكوارث الكبرى في الحرب الأخيرة التي يعني جرت على لبنان، حدثت وزارة الخارجية الأمريكية وكل وزارات الخارجية الأوروبية نحذر المواطنين من الذهاب إلى لبنان، لا قالت نمنع، قالت نحذر من الذهاب إلى إيران. وهذه تجدها، وأنت أستاذ محمد يعني ضليع في الإعلام وتدرك معنى هذا الكلام، وزارات الخارجية حتى السياسية الكبرى تحذر لكن لا تمنع. إذا كنتم حريصين على الأبناء والأسر اخرجوا بيان وقل نحذر، نحن غير مسؤولين، نحذر، يمكن أن نساعد من يريد أن لا يذهب، لكن أن تمنع الطلاب هذه متاجرة حقيقة بمستقبل بشر، مستقبل ناس، لا يجوز أن نذهب بهذا الطريق مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات. لا توجد مبررات أكبر من أنه هنالك مستقبل لأسر كاملة. ما على كلمة الشعارات الذي تفضلت بها أستاذ محمد، يعني موضوع الكرامة، الكرامة هي شهادة العلم التي تحميني من العوز، من الجوع، من أن أبقى على في الشوارع هنا وهنالك، بل بعض التعليقات على وسائل التواصل يعني مخزية بحق محافظة كالسويداء، يعني تمتلك آلاف الشهادات الجامعية، ليأتي أحدهم تقول شهادتنا شهادة كرامة وليس حتى لو بقيت أمي أنا في التاسع أو البكالوريا. هذه المحافظة لا يمكن أن تمثلها هذه الأصوات، هذا عار على المحافظة أن يبقى هذه الأصوات تتكلم باسمها، حتى لو كان هنالك خلاف مع السلطة وخلاف حاد مع السلطة. يعني أيام بشار الأسد أنا كنت على خلاف كامل مع السلطة كوني معارض، وكثير من شباب السويداء دفعوا أثمان من أعمارهم بالسجون وغيرها وطردوا من الجيش بعض منهم والمعتقلات وهجروا وستشتتت الأسر، لكن بقيت الجامعات هي جامعات سورية، على الرغم من أن اتحاد الطلبة التابع لحزب البعث كان يتحكم بالجامعات وكان يفتش الطلاب على باب الجامعات، لكن بحثت الناس عن مستقبل أبنائها. يعني 14 سنة كانت قاسية على طلاب الجامعات وتفجرت كثير، يعني هاجموا جامعة حلب وفجروا فيها وكثير. نعم. يعني ابني كان بفرضا بالمعلوماتية اللي عند فرع فلسطين، كثير القذائف كانت تنزل على فرع المعلوماتية والرصاص، لكن هذه تعليم بده يمشي الحياة. نعم. لا يمكن أن نقيس هذا بذلك. وهذا سؤال أتوجه به إلى أهل السويداء، إذا كان لديكم موقف من السلطة لا يعني أن يكون لديكم موقف من الدولة. الوزارة لكم، الشهادة التي تطالبون بها إذا أخذتموها بالسويداء من سيعترف بها إذا لم تصدق عليها؟

0: نعم
1: الوزارة
0: أستاذ
1: من
0: حافظ.
1: يصادق على الشهادة هو له الحق في أن يختار كيف تكون الشهادة.
0: نعم، اسمح لي أن أرحب الآن بمحافظ السويداء دكتور مصطفى البكور من دمشق. مساء الخير دكتور مصطفى، كيف ستتم عملية

0: الغاية منها هو يعني التخفيف عن معاناة أهلنا في محافظة صيدا والطلاب الذين ليس لهم أي شيء في المشاكل أو الأمور الخاصة أو السياسية في التي حصلت في الأوائل الأخيرة يعني. فنحن طبعا رتبنا مع شركات النقل أنه الطلاب الذين يريدون أن يقدموا امتحان في ريف دمشق في المناطق المحددة التي حددتها وزارة التربية أن ينقلوا الطلاب على نفقة المحافظة، وفي بعض الجهات أيضا كانت مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع من المنظمات وغير المنظمات يعني. طبعا هاي الفكرة قمنا فيها حتى نحن يعني نقدم واجبنا أمام أبنائنا الطلبة حتى ما تروح عليهم السنة، كون المعلومة
1: هو
0: لدى
1: دكتور
0: الجميع أن
1: مصطفى،
0: السنة
1: يعني
0: الماضية
1: ربما أهم
0: راحت.
1: الموضوع يعني تأمين الباصات هو ضمانة الأمن وسلامة الطلاب، هل تضمنون ذلك؟
0: نعم صحيح، نحن أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع يعني بخصوص الطريق. إن شاء الله يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص يعني.
1: المحافظة دعت
0: كترتيبات
1: يعني
0: قمنا فيها
1: الطلاب
0: كالعادة.
1: الراغبين بالمبيت في جرمانة، في صحناية، في الأشرفية، إلى التسجيل أيضا للاستفادة، تقولون، من خدمات الإقامة. هل تشرح لنا بمزيد من التفصيل هذه النقطة؟
0: نحن هو فكرة أن نحن نقطتين مهمات بما يخص الطلاب. النقطة الأولى هي نقل الطلاب، هذا تكفلنا فيه بخصوص نقل الطلاب بالسيارات وإلى من سويداء إلى دمشق. أما الشق الثاني فهو ما يتعلق في من ذهب إلى دمشق أو ريف دمشق إلى المناطق اللي مثل جرمانة وشفير صحناية وصحناية وهكذا، هذول لهم مبيت ولهم وجود في المكان. فنحن أيضا تكفلنا بأن نقوم بواجبهم بتقديم الأمور اللوجستية اللي كانت متعلقة بالمبيت متعلقة بالأكل الطعام والشراب وما يتعلق بذلك من احتياجات يعني، حتى نحن يعيش الطلاب ببيئة آمنة ويستطيعوا أن يقدموا بدون ما يفكروا بأي مستلزمات أخرى أو مستحقات، لأنه المعلوم ممكن في الوضع المادي صعب لدى الجميع. فنحن قدمنا أيضا قمنا في واجبنا حتى تبقى المسيرة العلمية قائمة.
1: طيب، طلبتم من الطلاب تعبئة بيان أو تبياناتهم عبر رابط إلكتروني، كم
0: نعم
1: أعداد الطلاب المسجلين؟
0: هو تم نشر امبارح البيان بخصوص الرابط، إلى الآن ما يعادل تقريبا 200 ل 250 طالب، حددوا أماكنهم ونزلوا أسمائهم، ولكن إلى الآن قائم موضوع التسجيل يعني. طبعا هو الغاية من هذا حتى نحن نعرف وين مكان الطالب، حتى نحن أيضا نتابع أمور اللوجستية اللي أنا تكلمت فيها آنفا يعني.
1: وبالتالي يعني لابد إذا ما سجل ما فيه يؤدي بالامتحان، لأنه العدد كثير قليل، يعني قليل جدا، 200 250 طالب.
0: لا التسجيل هو الآن بدأوا بالتسجيل في الرابط، أما العدد كبير، العدد ما يعادل طبعا هي الإحصائية لسه ليست دقيقة، فما يعادل تقريبا شيء 1000 1200 طالب هني صاروا بدمشق يعني.
1: صاروا في دمشق.
0: نعم طبعا هاي بالأيام المضت نزلوا عن طريق السيارات وكذا لوحدهم وأخذوا أماكنهم واستقروا في دمشق يعني، حتى ما يروح عنهم أو تروح عنهم الامتحانات يعني. طبعا في فكرة يعني هم يعني طلاب السويداء وأي محافظة يعني يحبون صراحة التعليم يعني ويقدرون هذه المسألة جيدا، إنما الظروف يعني وفي من منعهم صراحة يعني، على الأقل الكثيرين يريدين الخروج من أجل تقديم امتحانات، خاصة من يومين وهيك كثير من المعلومات تواردت أنه حاجز شهبة يقوم بإنزال الطلاب، كل طالب يعني أو كل واحد عمره قارب سن الامتحان التاسع أو البكالوريا فعم ينزلوه من على الحواجز يعني، عم يرجعوه حتى عم يرجعوا البولمانات. فنحن حاولنا كثير يعني ونحن طالب

0: افترضنا انه يا اخي موضوع الامتحانات وموضوع الطلاب وموضوع هذه الامور يا اخي اخرجوه من المشاكل يعني، فليس
1: الآن يرد
0: للطالب
1: أستاذ،
0: اي حق. نعم
1: يعني يردني بأنه مديرية تربية السويداء تقول نطمئن طلابنا بأن الامتحانات ستجري داخل مراكز في مدارس ومدارس السويداء وضمن الأجواء المعتادة التي تضمن سلامة واستقرار العملية الامتحانية، ما رأيك بذلك؟
0: لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا وحتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في من على صفحة، يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست مديرية التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، وتحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلا. يعني هل
1: طب ده
0: يعقل بليلة، بس شوي، بليلة واحدة أو بساعة واحدة يقرر مصير، بيقرر وين الامتحانات والبطاقات الامتحانية ورقم الطالب والقاعة والمركز وهكذا؟ هذه لها أوقات، لها أيام يشتغل عليها أصلا يعني. فهي حددت كيف بلحظة واحدة بده يصير صار. فالموضوع فيه يعني في من يراهن إلى الآن على موضوع مصير الطلاب. يعني هذول عم بيقولوا هذا الكلام من أجل إيش؟ الطلاب ترجع تتقاعس من النزول، فبتروح عليهم السن يعني. فهم لهم غاية بعدم إنجاح مسيرة التعليم لدى الأولاد في محافظة الصويداء.
1: طب لكن دكتور مصطفى، ألم يكن من يعني الأجدى والأفضل إقامة الامتحانات داخل السويداء؟
0: هو الأصل في ذلك، الأصل نعم، ولكن عندما لا يعني عندما الظروف تكون صعبة، عندما لا تستطيع وزارة التربية أن تقوم بشروط الكاملة لدى الوزارة بامتحانات في السويداء، للظروف الموجودة، العدل، الأمن، الاستقرار، عدم تحقيق الرؤية المناطة لدى وزارة التربية، فكيف بده يصير الامتحانات؟ فهو المعلوم أن الامتحانات لها نظامها. يعني أنت اليوم عم تحكي عن تقريبا بسوريا شيء 800 ألف وشوي طلاب في عندهم امتحانات تاسع وبكالوريا. فإذا تسرب سؤال واحد أو تسربت أسئلة واحدة ضربت 800 900 ألف طالب يعني. فالمسألة ليست بهذه السهولة. طبعا كلياتنا عملنا على أن تكون الامتحانات بالداخل، بس ولكن الظروف غير متاحة، وقد وضحت بذلك وزارة التربية يعني.
1: طيب دكتور مصطفى، تعلم يعني ربما هناك نقطة يعني محورية بالنسبة لي لأهل السويداء، حصلت سابقا انتهاكات، اعتداءات، حالات خطف، وبالتالي الآن يقولون ما الذي يضمن أن لا يحصل ذلك مع الطلاب ومرافقيهم؟
0: هلق أنا تكلمت موضوع الطريق. نحن جلست مع قوى الأمن الداخلي، ترتيب كامل مع وزارة الداخلية بخصوص وضع الطريق يعني. وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وراح تكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا ايضا قوى الامن الداخلي في السويداء عملت اجتماع ايضا مع قوى الامن الداخلي في ريف دمشق من اجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامه الاولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزاره الداخليه لتامين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كامله من اجل هذا الموضوع يعني.
1: يعني
0: ان شاء
1: الآن
0: الله
1: نأخذ
0: الطريق
1: تصريح
0: امن يعني.
1: رسمي منك دكتور مصطفى أنه من لديهم تخوفات ستقوم المحافظة ووزارة الداخلية بضمان سلامتهم بالسير إلى جانب هذه الباصات التي تنقل الطلاب وتأمينهم ريثما يؤدوا الامتحانات ويعودوا.
0: صحيح، لأن وزارة الداخلية، أنا قلت الجاهزية التي أعدتها هي جاهزية قصوى يعني. ففي عدد كبير راح ينتشر من قوى الأمن الداخلي على الطرقات مع ترفيق السيارات يعني. إحنا يعني إذا تم الخروج يعني ما منعوهم من الداخل، راح يكون في عنا كذا فوج بالنسبة للسيارات يعني. وكل سيارة راح يكون ترفيق فيها ما يعادل عدد لا بأس به من قوى الأمن الداخلي حتى يوصلوا قاعة الامتحانات يعني.
1: طيب دكتور مصطفى، أنتم بحثتم

0: أيضا التقيت مع وفد أممي من الأمم المتحدة حول يعني الاستعدادات للعملية الامتحانية، ما نتائج هذا اللقاء؟
1: هم بالأصل نحن يعني مشان في هون عم بصير لبس الموضوع. نحن طبعا هم التقينا مع وفد الأمم المتحدة وفقا بناء على طلبهم، يعني جلسوا مع السادة في وزارة الخارجية وتم التنسيق أنه يرتبوا جلسة معنا، وكانت امبارح جلسة ودعينا السيد العميد حسام قائد قوى الأمن الداخلي أيضا حضر الجلسة، وكان مندوب من وزارة الخارجية. هو تم مباحثة أنه هم يعني سوف يرافقوا الطلاب مع قوى الأمن الداخلي حتى يعني يشعروا بإيش بالأمان، يعني في من بالداخل متخوف، هم يعني راح يكونوا أيضا من باب تقوية أمان عند لدى الناس أو الثقة يعني. وهكذا كانت الجلسة، هاي كان محور كل الجلسة يعني. وهم بالأخير طلبوا جلسة الدخول إلى السويداء للداخل حتى يسمعوا من الناس ويشرحوا لهم كيف كانت الترتيب وكيف موضوع الطريق والتأمين بعد ما سمعوا من قائد قوى الأمن الداخلي، وكيف راح تكون الامتحانات والتقديمات نحن راح نقوم بتقديمها للطلاب يعني. ودخل اليوم على محافظة إلى المدينة بالداخل وناقشوا. إلى الآن ما أرسل لنا نتائج النقاش، بعثنا لهم لنسألهم شو كانت النتائج، ولكن هذا كان محور اللقاء يعني، غير هيك ما في كان.
0: طيب سؤال أخير دكتور مصطفى، المراكز يعني التي سيقدم بها الطلاب هي المراكز العامة صحيح في دمشق وريفها، وليست مراكز خاصة يعني للسويداء أو كيف؟
1: لا، هي بالمدارس المعروفة يعني والمعتادة، المدارس العامة يعني راح يكون بجرمانة والشفي الصحناية وصحناية، هكذا راح يكون هذه الأماكن يعني، هي بالمدارس العامة. وممكن إذا كان العدد أكبر نحتاج مدارس خاصة يعني، ولكن هي التربية تكفلت كل هذه الأمور.
0: لا أقصد يعني للتوضيح دكتور مصطفى، ليست المراكز خاصة فقط بالسويداء، يعني مختلطة طلاب من مختلف المناطق.
1: هو صراحة ما تم طرح هذا النقاش، ولكن أتوقع هو فقط خاص للسويداء لأنه العدد كبير يعني لا يسع إلا لهؤلاء الطلبة إذا حضروا الجميع يعني. أنت اليوم عم تتكلم عن ما يعادل 13,000 وشوي من الطلاب يعني، طبعا هني ما راح يكون بنفس اليوم بس، ولكن أعتبر 5,000 6,000 كل مرحلة يعني أو كل يوم يعني.
0: شكرا لك الدكتور مصطفى البكور المحافظ محافظة سويداء، حدثنا من دمشق.
1: يا مرحبا بكم، شكرا لكم.
0: نعود إلى الأستاذ حافظ قرقوت، أخرنا عليك أستاذ حافظ سامحنا، ما رأيك يعني بكلام السيد محافظ سويداء؟
2: يعني هذا الكلام يجب أن ينقل إلى أهل الطلاب بالذات، طالما أن هنالك تخوف كما تفضلت بسؤالك من الطريق بأنه الطريق غير آمن. الآن هذه جهة رسمية تقول بأنها تأخذ على مسؤوليتها أمن الطريق من وإلى وحتى داخل المراكز الامتحانية. هذا إذن تعالوا نحمل الحكومة الموجودة في دمشق هذه المسؤولية التي طرحتها علنا وقد وثقت من خلال تلفزيونكم، وقد وثقت أيضا بهنالك وفد أممي زار السويداء وزار المحافظ وزار يعني الشيخ الهجري، وكان طرح هذا الموضوع. إذا أصبح الموضوع دوليا، فتعالوا يعني لا نتخطى هذا الموضوع التي عرض الآن ونأخذه على محمل الجد لنتعامل معه. الأهم بالنسبة للناس طبعا، وكما يعني بسؤالك، أنه الأصل أن تقدم الامتحانات في السويداء، لكن حصل ما حصل الآن والأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه. الآن أعلنت الحكومة مسؤوليتها الكاملة عن الطريق الآمن، هذا عن ذلك لم يبقى أي شيء على الإطلاق طالما هنالك مؤمن النقل ومؤمن المركز الامتحاني ومؤمن يعني العودة إذا لمن يريد أن يعود، والسكن لمن يريد أن يبقى في تلك المناطق. هذا عمليا يعني نعتبر أنجزنا جزء كبير من حلول للأزمة الموجودة حاليا، هي أزمة كبيرة لا شك، لكن ما البديل؟ هو هنا البديل. فقط كنت يعني أتمنى لو استطعت دخلت طرحت سؤال أو حل بسيط. يعني إذا اعتبرنا بأن طلاب الثانوي هم طلاب على أبواب الجامعة ولا

0: بأنه طالما ذهبت الأمور إلى هذا الاتجاه أن يذهب طالب ثانوي ليقدم امتحانه في دمشق كونه على أبواب الجامعة أصلا، وشهادته تحتاج إلى تصديق الوزارة، حتى إذا أراد أن يذهب إلى أوروبا ليكمل تعليمه أو إلى أي دولة أخرى هو يحتاج إلى تصديق الوزارة بتصديق رسمي عليه. لكن طلاب التاسع يعني طلاب الشهادة الإعدادية هم في سن الطفولة عمليا بهذا العمر، يعني ما زالوا ضمن ما يحسب دوليا تحت سن الطفولة، وغالبية دول العالم يعني شهادة التاسع لم تعد شهادة، أصبح تقريبا مرور عادي من مرحلة إلى مرحلة. فطالما
1: نعم.
0: وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لو قسمنا البيدر بالنص تركنا أبناء التاسع اللي هم في سن الطفولة ما بين أسرهم وجرت امتحاناتهم كما تجري أي امتحانات، يعني لا توجد لذلك معضلة كبيرة في أن تجري الامتحانات في السويداء، حتى بأسئلة خاصة للسويداء لأبناء التاسع إذا خفنا بأن تسرب على مستوى القطر. فهذه واحد. اثنين، فكان هذا الحل قد يعني يريح بعض الأسر التي لديها أطفال أو فتيات في الصف التاسع، أطفال يعني ما زالوا في عمر أطفال يعني 13 14 15 سنة، أو اللي تأخروا خليهم وصلوا لل 17 ما زالوا تحت سن البلوغ. تبقى طلاب البكالوريا هؤلاء في سن معقول أن يتحمل المسؤولية قليلا، والأهل يكونون أكثر أمنا بأنه كما ذكرتهم على أبواب الجامعة يفصلهم شهر أو اثنين عن النتائج ثم الجامعة والابتعاد عن أسرهم.
1: نعم، نقطة
0: على
1: مهمة.
0: هذا يعني كنت أريد أن أطرح هذا الحل أمام الحكومة، وإذا استطعت أستاذ محمد وتلفزيونكم الكريم طرح هذا الموضوع، عسى أن نتدارك جزء من المشكلة، يطمئن بعض الناس ونخلق جو إيجابي في المحافظة بأنها هي ليست معزولة وهي يمكن أن تزول، خاصة أن التاسع لا يؤثر، وكثير يعني من الكفاءات وصلت للتاسع وما كملت أصلا كثير من
1: وكما
0: الأبناء.
1: قلت
0: من
1: يعني في
0: يريد أن
1: معظم
0: يكمل
1: الدول أساسا هو يعني ليس شهادة، هو يعني أقرب لصف عادي انتقالي. إلى أي
0: بالضبط في
1: درجة
0: أغلب
1: يعني
0: الدول.
1: إلى أي درجة يمكن أن يكون هذا مدخلا برأيك أستاذ حافظ؟ يعني إذا وجد حل مرضي جيد في المسار التعليمي يمكن أن يكون بوابة لحلحلة ربما الأزمة كلها.
0: يعني هذا ما يعني هذا جزء فرضا الاقتراح الذي قلته بأن نكون قد يعني لم نلقي الاتهامات هنا وهنالك، وجدنا حل يرضي كل الأطراف فرضا يعني على كلمة قسمنا التفاحة هون وهون، لأنه كما تفضلت يعني يجب أن نجد حل سوري سوري، يجب أن نجد حل لهذه الأمور التي تتراكم، ولا نترك الشعارات أن تستهلك أعمارنا جميعا، أن تستهلك مستقبل أبنائنا، أن تستهلك كل شيء. يعني هنالك بالأخير مستقبل أجيال يجب أن تتم دراستها، ولا يجب أن يأخذ في أي اتجاه سياسي لهذه الجهة أو تلك. إن كنت معارض لهذه الحكومة ابقى إلى آخر لحظة في عمرك معارض إلى الحكومة، هذا شيء يخصك، يخص محافظة، يخص منطقة، يخص عائلة، يخص أسرة، هو معارض للسلطة، أنا لا أريد هذه السلطة، لكن تريد الدولة، لأن الدولة هي التي تعطيك كل الشهادات، حتى من يريد أن يجدد جواز سفره لا يذهب على هوية، لا تستقبله سفرات ودول العالم في المطارات إلا بتجديد جواز سفره. علينا أن لا نأخذنا الأزمة إلى أن نعمي عيوننا عن الحلول التي يمكن أن على الأقل تخفف من هذا الاحتقان.
1: نعم.
0: على الأقل الآن ضمن سؤالك إذا بنيت عليه وفتحنا نوافذ إيجابية نكون قد أرضينا جزء كبير من أسر السويداء، وأحللنا أزمة إذا جرت امتحانات التاسع هنالك، وخففنا أيضا عبء على وزارة التعليم وعلى وزارة الداخلية وعلى الخط الداخلي بالنقل بجزء كبير من الطلاب وعلى الأسر أيضا. ويعني طالما وصلنا إلى هذه المرحلة وقلنا بأنه يمكن طلاب الثانوي أن يأتوا إلى ريف دمشق ويمكنون امتحاناتهم، ونحتفظ بحق الطفولة أن تبقى ما بين أسرها، حتى هذا يرضي المنظمات الدولية، ونكون قد وصلنا رسائل جدا إيجابية لجميع الجهات،
1: شكرا
0: عسى أن
1: جزيلا،
0: نبني خطوة للأمام.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. برنامج سوريا اليوم مستمر، نتابع بعد الفاصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مساء الخير. في آخر الأخبار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل.
1: باعتبارها حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا في مرحلة حساسة سياسيا واقتصاديا. موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية. شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
2: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
1: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبراً أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلناً تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مساء الخير لكما. دكتور أمجد، مرحبا بك. إذن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل عن وقف إطلاق النار في لبنان، إلى أي درجة برأيك هذه الهدنة يمكن أن تكون صلبة وليست هشة؟
3: نعم، تحية.

0: لكم ولجميع السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أعتقد يعني مصطلح وقف إطلاق النار ماذا يعني؟ يعني دائما يقول هناك وقف إطلاق النار، وعلى الأرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار. يعني هناك شيء جديد إسرائيل اخترعته في الفترة الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وقف إطلاق النار باتجاه واحد، يعني وقف إطلاق النار التي تم الاعتداء عليه أن لا يطلق النار، أما إسرائيل تستمر بإطلاق النار كما تشاء وتقوم بالعمليات كما تشاء.
1: هل تقول إسرائيل أنها لن يعني ترسل قوات أو تدخل
0: إلى بيروت؟ طيب، جنوب لبنان ليس جزء من لبنان؟ هل بيروت أهم من جنوب لبنان؟ هل المواطن في جنوب لبنان له قيمة أقل من المواطن في بيروت؟ يعني هذه مهزلة، يعني لا يوجد هناك شيء جدي. يعني الاتفاق الذي تم في نوفمبر 2024 تحت رعاية فرنسية وأمريكية، ماذا حدث له؟ 15 شهر كانوا يقتلون اللبنانيين سواء مدنيين أو عناصر حزب الله، قتلوا تقريبا 800 بدون ما أن يطلق حزب الله رصاصة واحدة، استمر عبر 15 شهر. هل هذا وقف إطلاق نار؟ طيب. هذا هو السؤال الكبير. يعني طبعا أنا بعتقد هي مناورة جديدة فقط، إعطاء الانطباع أن الولايات المتحدة تقوم بدور إنساني. يعني تمنينا كفلسطينيين أن نرى هذا الدور الإنساني في قطاع غزة، يعني وقف إطلاق النار ومؤتمر شرم الشيخ، ما زال الناس يموتون من نقص الدواء، من نقص الرعاية، من نقص دخول المواد الغذائية، لا يوجد مقومات حياة، ويدعون أن لديهم مجلس يسمى مجلس السلام برئاسة.
1: طيب، هي دائما إسرائيل تتذرع بوجود طرف آخر سواء حماس في غزة أو حزب الله في لبنان. أستاذ محمود، ما يقوله ترامب حاليا بأنه يعني إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وحزب الله أن الأخير لن يهاجم إسرائيل، يعني حزب الله أيضا لن يهاجم إسرائيل، إلى أي درجة فعلا يعني هذا أمر واقعي أن تلتزم إسرائيل وحزب الله بعدم يعني فتح معارك مجددا؟
2: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. أولا، هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار مدفوع أولا برغبة الرئيس ترامب الحفاظ على فرص المسار التفاوضي مع إيران، وأيضا مدفوع برغبة واشنطن في دفع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي عندما نتحدث عن هذين الدافعين يمكن أن نقود ببساطة خلاصة أو إلى خلاصة بأن هذا الإعلان هو وقف لإطلاق النار هش للغاية، لأنه مرتبط بظروف غير مستقرة أبدا. لكن أيضا لماذا هو مهم؟ ما الذي يعني ربما لا يستمر هذا الوقف لفترة طويلة، ربما لا يغير من الواقع شيء، لكن يعني بعض الأمور المهمة للغاية. الأمر الأول أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تكن كافية وحدها لإعطاء جدية لهذا المسار. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس ترامب عن هدنة بين أو في لبنان، وسبق أن أعلن هدنة وأعلن تمديدها لثلاث أسابيع في الفترة الأخيرة. لكن ببساطة الهدنة التي أعلنت في السابق لم تكن هدنة بين إسرائيل وحزب الله، كانت هدنة شكلية لم تلتزم بها إسرائيل أصلا. وبالتالي بدأ الأمريكيون يعودون إلى الواقعية اللبنانية، بمعنى أن من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل على الأرض، وبالتالي لا تستطيع أن تنتج وضع مفيد لك على الأرض إذا لم تتفاوض مع الأطراف الحقيقيين الفاعلين على الأرض. لذلك رئيس ترامب أشار اليوم في خطاب بيانه إلى مسألة مهمة جدا، وهو أنه تواصل مع حزب الله عبر ما أسماهم وسطاء. هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس أمريكي عن تواصل مع حزب الله، وإن كان عبر وسطاء، وأنا أرجح أن الرئيس نبيه بري هو كان حلقة الوصل بين ترامب وحزب.
1: وبالتالي تعتقد أن هذا يمثل اختراقا في مسار يعني المفاوضات؟
2: أعتقد بأنه يشكل اختراق لجهة الملف، واختراق يعني حذر نوعا ما، لكن ليس لجهة الملف اللبناني الإسرائيلي بل لجهة الملف الأمريكي الإيراني. لأنه من الواضح أن الإيرانيين ربما ضغطوا أو أبدوا موقف واضح للغاية في الساعات الأخيرة بأن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان لا يساعد في مسار التفاوض. وأعتقد بأنه هذا الأمر هو الدافع الأساسي، وهنا أركز على الدافع الأساسي للرئيس ترامب للضغط على إسرائيل من أجل تهدئة الموقف في لبنان. وبالتالي من الواضح أن الحسابات الإيرانية لدى الرئيس ترامب كانت مهيمنة على الحسابات اللبنانية في الدفع بهذا الاتجاه. لكن على أي حال يعني سواء كان هذا الوقف نتيجة لحسابات أمريكية في لبنان أو المسار التفاوض اللبناني الإيراني الأمريكي، ما يهمنا هو مدى واقعية هذا الوقف.

0: اطلاق النار، اعتقد بانه مرتبط بدرجه اساسيه بما اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه وايران قادرتين بالفعل على التوصل الى اتفاق.
1: نعم.
0: لكن حتى لو تم التوصل الى اتفاق، هل هذا سيلزم اسرائيل؟ ربما هذا نقاش، يعني
1: اسمح لي
0: اعتقد بانه
1: انتقل
0: يستلزم.
1: بهذه الدكتور امجد. ايران كانت تصر خلال الايام الماضيه في قضيه الاتفاق المحتمل بين ايران والولايات المتحده ان تضمن الجبهه اللبنانيه بهذا الاتفاق. برايك هل نجحت هي ام يعني هل الولايات المتحده ضغطت على اسرائيل من اجل تهدئه الوضع في لبنان أملا في يعني إنجاز هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن؟ كيف تقرأ المسألة؟
2: بعتقد هناك يعني إدارة مخاطر وليس تغيير أهداف بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيليين. يعني المسألة الأساسية أن لا يوجد هناك اتفاق حتى الآن، يوجد تفاهمات على إطار لتفاوض مدة بين 30 و 60 يوم. يعني حتى الآن هناك عقبة طبعا وهناك ضغوطات إسرائيلية، هذا يعني الساحة اللبنانية مجرد أداة للتنفيذ بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. يعني قرأنا قبل قليل الإعلام العبري، هناك حالة هيجان بسبب أن إسرائيل يعتبروها تقع تحت الوصاية الأمريكية، وأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انصاع للضغوطات ترامب. وهذا بعتقد، وهذه من تصريحات أيضا تصريحات لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأنه كيف يعني ممكن التراجع بعد إعطاء الأوامر في الكابينت الإسرائيلي، أوامر تنفيذية بتوجيه ضربة للضاحية الجنوبية لبيروت. على ما يبدو أن هناك كان اجتماعات مسربة من الحرس الثوري بأنه يوجد رد عسكري ربما بطريقة ما ضد إسرائيل، ومحاولة إسقاط التركيز على فكرة الإطار، اتفاق على الإطار للتفاوض بين الطرف الأمريكي والإيراني. بعتقد هذه العوامل أدت فقط إلى تخفيض التصعيد وليس وقف إطلاق النار. لا أعتقد أن هناك وقف إطلاق النار لتهدئة فقط، يعني لإيجاد رؤية ماذا سيحدث بالموقف الإيراني وفرض وقائع جديدة كما فعلوا في عدة
1: طيب
2: مناسبات.
1: دكتور أمجد، برأيك
2: نعم.
1: يعني هل هناك تباين في الأهداف الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بالملف اللبناني؟
2: نعم، هناك تباين، هناك وعود أمريكية لإسرائيل بأن يتم تفكيك حزب الله بمساعدة الحكومة اللبنانية. طبعا لا يوجد هناك حل عسكري في نقاشات الكابينت، هناك تركيز واضح جدا بأن الحل العسكري الوحيد هو إعادة سيناريو 1982، احتلال البقاع بأكمله، باعتبار أن البقاع هو المكان الذي يتم تخزين فيه السلاح والصواريخ والقدرات، وأيضا احتلال كامل للضاحية الجنوبية. بعتقد أن ترامب في خلال رده اليوم حتى في تويتر، هو قال أنني أوقفت القوات المتوجهة إلى بيروت. يعني هناك حديث بالقيام بمجازفة كما فعل شارون في 1982، محاصرة منظمة التحرير وإخراج القوات الفلسطينية في 82. هم يريدون إخراج العناصر المسلحة المدربة من حزب الله ربما في اتجاه إيران، وهذا طبعا رفضته إيران بشكل واضح جدا. هذه من ضمن المخططات، ولكن مخططات مع التفاهمات الأمنية. طبعا إسرائيل لا تعتبر أن هناك دولة لبنانية، هي ترى لبنان كمجمع طائفي، دولة فاشلة لا يوجد لها منفعة سوى بالتوقيع اتفاق أمني.
1: لكن
2: وهذا الاتفاق
1: تذهب
2: الأمني
1: يعني للتفاوض مع الدولة
2: نعم
1: اللبنانية، لبنان
2: لتوقيع
1: الرسمي.
2: اتفاق أمني، نعم لتوقيع اتفاق أمني للحصول على هدفين: هدف المعلومات لتحديد أهداف جديدة لتصفية قيادات من حزب الله، وأيضا للحصول على الشرعنة في البقاء والاستمرار، باعتبار أن إسرائيل تقدم خدمة جلية للبنان بالتخلص من عبء حزب الله، كما تدعي مع الفلسطينيين بالتخلص من حركة حماس في قطاع غزة. هذا الأسلوب، وأيضا تسوق أيضا للدول الغربية بأنها تقاتل من أجل الحضارة الغربية والدفاع
1: طيب.
2: عن دول غربية ما شابه ذلك.
1: الآن في لبنان
2: هذا التسويق. نعم
1: نعم أستاذ محمود، ما نزال لدينا غدا يعني يفترض أن تبدأ من جديد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي ما المتوقع منها؟
0: يعني أعتقد بأنه هذا المسار التفاوضي مسار يعني غير، لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج فعلية لمجموعة من الأسباب على رأسها.

0: هي النقطة الأكثر أهمية، وهي أن من يفاوض اليوم مع إسرائيل يختلف عن من يقاتل على الأرض. حزب الله هو طرف أساسي في هذه المعادلة. الدولة اللبنانية تفاوض اليوم مع إسرائيل، لكنها لا تمتلك القرار على الأرض. ومن الواضح أن هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان خلال الأسابيع الأخيرة مدفوع بمجموعة من الأسباب، من ضمنها الضغط على الدولة اللبنانية لإجبارها على القبول بفكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد حزب الله. هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة. وبالتالي الموقف اللبناني موقف أمام وضع محرج للغاية، ولا أعتقد بأن صانع القرار في لبنان يميل إلى فكرة أن يقبل بمبدأ التنسيق مع إسرائيل ضد حزب الله، وإن كان هناك يعني رغبة لدى الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.
1: طب
0: هذا
1: لكن
0: جانب.
1: إعلان
0: الجانب
1: ترامب قبل
0: الآخر،
1: قليل بأنه هناك يعني كما قلنا صار في تفاوض مع ممثلين أو عبر ممثلين مع حزب الله، وبالتالي تم التوصل إلى هذه الهدنة، أليس لذلك دلالة ما أن يمكن أن يكون هناك تنسيق من نوع ما؟ لا ندري،
0: لا،
1: ربما
0: هو
1: يعني
0: التنسيق، هو التنسيق إذا كان موجود تنسيق ضد حزب الله، يعني حزب الله أحد أسباب التي تدفعه إلى تفضيل فكرة الحرب على الهدنة، هو أن مثل هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار يساعد المسار التفاوضي المصمم أم أصلا لمواجهة سلاح حزب الله. يعني حزب الله ليس لديه مصلحة في نجاح هذا المسار التفاوضي،
1: لكن
0: هو
1: حسب
0: يراهن
1: الإعلان
0: على
1: يبدو أن
0: العملية
1: حزب الله
0: التفاوضية
1: وافق
0: الأمريكية
1: على
0: الإيرانية
1: ذلك
0: بقدر
1: حاليا.
0: أكبر. نعم، لذلك أنا قلت بأنه سبب رئيسي مرتبط بالملف التفاوضي الإيراني الأمريكي وليس بالملف التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. حسابات حزب الله فيما يتعلق بهذه العملية مرتبطة بإيران بقدر أكبر مما هي مرتبطة بالجانب اللبناني. وعموما يعني هو المسار التفاوضي، المشكلة الأساسية فيه أنا بتقديري، أو مشكلتين أساسيتين، أنه فكرة من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل. الإشكالية الأخرى هي أن إسرائيل أصلا غير جادة بالمسار التفاوضي، يعني هي تدرك بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تقدم الالتزامات التي تريدها، وهي ذهبت إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي وليست نتيجة قناعة، كما فعلت في سوريا عندما بدأت المفاوضات
1: نعم.
0: مع الحكم الجديد في سوريا، ذهبت نتيجة ضغط أمريكي. يعني نتنياهو ليس على قناعة حتى لا يرغب بفكرة سلام مع دول المنطقة. كل ما
1: نعم.
0: تبحث عنه إسرائيل في هذه المرحلة هو التوسع، المزيد من الأراضي تحت غطاء البحث عن الأمن. وبالتالي مثل هذه المسارات التفاوضية في الواقع تقود الهوامش المتاحة أمام إسرائيل لتحقيق أهداف توسعية، لذلك هي ليست مصلحة إسرائيل. مع ذلك نتنياهو ذهب إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي، وهو الآن يريد أن يوظف المسار التفاوضي، وهنا الخطورة، يريد أن يدفع المشهد اللبناني الداخلي، هذا الانقسام، إلى نقطة الحرب الأهلية أو الحرب الداخلية، ويعتقد بأن مثل هذا الوضع سيكون مفيد لإسرائيل بقدر أكبر، لأنها من جانب ستقول للعالم والولايات المتحدة بأنه لا توجد هناك دولة في لبنان يمكن لإسرائيل أن تتفاوض معها، وبالتالي لدى إسرائيل مشروعية في الاحتلال الطويل الأمد لأجزاء من لبنان، لأنها تريد حماية نفسها من
1: نعم.
0: التهديدات.
1: طيب دكتور أمجد، ما رأيك بهذه النقطة؟ هل فعلا إسرائيل ليس في أجندتها موضوع أساسا توصل إلى أي اتفاق أو هدنة من نوع ما يعني، وإنما الاحتلال؟ وربما ما يدعم ذلك يقول البعض أنه حتى في الساعات والأيام الأخيرة كان هناك تصعيد عسكري كبير، تهديد لسكان الضاحية بإخلائها، عبرت نهر الليطاني مثلا، رفعت العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية، ما رأيك؟
2: نعم، هناك أهداف توسعية واضحة، يعني حتى ما أزعج الفرنسيين، يعني مع أن الفرنسيين موقفهم بحق الدفاع إسرائيل عن نفسها، يعني حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مادة 51، الدفاع عن النفس، حتى لو يعني وضعنا بالرؤية الإسرائيلية الغير منطقية، الدفاع عن النفس يجب أن يكون هناك تناسب وضرورة. هل التناسب والضرورة هي احتلال دائم والبقاء في مناطق، تدمير قرى، عشرات القرى تم تدميرها بشكل كامل، ومنع السكان من العودة لقراهم؟ هذا يوجد أهداف، واضح جدا أن هناك أهداف توسعية. وحتى في هذا الاتفاق، هذا اتفاق لصالح إسرائيل، لأن لديهم مشكلة في المسيرات الألياف الصوتية التي تقتل يوميا إسرائيليين، جنود إسرائيليين، قبل قليل قتلت ضابط إسرائيلي، وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم يريدون فرض وقائع. يعني كيف يمكن وقف إطلاق النار ومساحات شاسعة من جنوب لبنان محتلة، وصلوا إلى نهر الليطاني يريدون أيضا سرقة مياه الليطاني، وأيضا

0: دخلوا في مناطق يعني
1: طيب قلعة، لكن قلعة شقيف
0: ليس يعني ليس ليست موقع عسكري لحزب الله. قلعة شقيف هذا مكان تاريخي ممكن أن يكون في موقع استراتيجي وليس
1: هو لها
0: موقع
1: رمزية
0: عسكري.
1: حتى لأنه يعني سابقا في الثمانينيات يعني قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قريب منها، لكن برأيك
0: صمدت فترة طويلة مع 27 مقاتل فلسطيني يعني إلها رمزيتها إلى بعدها، ولكن ليست موقع عسكري لحزب الله يعني يتباهون ويضخمون بأنهم استطاعوا احتلالها. والطريقة التي تم احتلالها بكل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي يعني هناك تضخيم بهذه المسألة.
1: طيب لكن المشكلة على الطرف الآخر، يقول كثيرون بأنه حزب الله أيضا يختطف الدولة اللبنانية ويغامر بأرواح اللبنانيين في هذه الحرب المجنونة، وبالتالي يعني باختصار برأيك إلى أين تتجه الأمور؟ الباب أمام نجاح مسار تفاوضي دبلوماسي مغلق تماما أم ما يزال هناك أمل؟
0: السؤال الذي يجب أن يطرحه في الدولة اللبنانية، لماذا لا يسلح الجيش اللبناني؟ لماذا الجيش اللبناني هو أسهم بدون فعل؟ يعني الجيش اللبناني لا يستطيع أن يفعل شيء. الاحتلال الإسرائيلي لو كان هناك وساطة أمريكية حقيقية، لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل ويتم ترسيم الحدود حسب ما يريدونه اللبنانيين؟ يعني هنا يوجد رغبة في استمرار وجود حالة إدارة صراع وليست البحث عن حلول سياسية. إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة القطب الأوحد في العالم تريد أن تجد حل، تستطيع أن تريد أن تجد حل لعدم تبرير وجود احتلال، لكن على ما يبدو كما فعلوا بالملف الفلسطيني هم يريدون إدارة صراع لفرض وقائع جديدة والتوسع تحت مبررات أمنية غير منطقية، ويستمروا بانتهاك القانون الدولي ويفعلون ما يشاء. يعني حتى حرب الإبادة التي تعتبر بالقانون الدولي أم الجرائم في العالم لم يتعرضوا لا لعقوبات دبلوماسية ولا اقتصادية ولا عسكرية، ولم يتم محاكمة حتى مسؤول إسرائيلي من 80 سنة حتى الآن.
1: طيب أستاذ محمود، جملة أخيرة، هل المواجهة والتصعيد أمر حتمي في لبنان أم يمكن للولايات المتحدة أن تضغط يعني لتحقيق يعني انفراجها في اتجاه آخر؟ باختصار
2: الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحقيق اختراق في هذا المسار التفاوضي، لكن قدرتها مرهونة بدرجة أساسية بمدى إمكانية ضغطها على إسرائيل للتخلي عن أهدافها التوسعية في لبنان. إذا تخلت إسرائيل عن هذه الأهداف أعتقد بأن هناك فرص من أجل الدفع باتجاه المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا. محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة

0: صورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه قرية المعلقة وأخرى في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية. محافظ السويداء يؤكد التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين انتقال الطلاب من السويداء إلى مراكز الامتحانات وينفي إجراء الانتخابات داخل المحافظة. غارات إسرائيلية مستمرة على عدة مناطق جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار، ونتنياهو يعلن استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. ترامب يقول إنه لم يوافق بعد على الاتفاق مع إيران، وإنه قد يتم الأسبوع المقبل.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي باتجاه قريتين في ريف القنيطرة الجنوبية. أوضح مراسلنا أن الاحتلال توغل بسيارات عسكرية محملة بالجنود من تلة الدريعات باتجاه قرية المعلقة، كما توغل في قرية عين زيوان جنوبا. وتأتي التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربية المحافظة. وأكد المراسل أن الاستهداف جرى في وادي معارية غربي درعا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت

في منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربية. من جانبه وثق مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية خلال أيار الماضي، مع استمرار التحركات العسكرية والتوغلات داخل مناطق جنوبي البلاد. كما أوضح المركز في تقريره الشهري أنه وثق 205 انتهاكات خلال الشهر الماضي، مقارنة ب 254 انتهاكا في نيسان و 321 انتهاكا في آذار، الذي شهد أعلى حصيلة منذ بداية العام. هذا وتركزت معظم الحوادث في محافظة القنيطرة ب 163 انتهاكا، تلتها درعا ب 41 انتهاكا، في حين سجلت حالة واحدة في دمشق تمثلت في نشاط جوي، بالإضافة إلى 64 عملية توغل بري شملت تحركات في مناطق مختلفة من ريفي القنيطرة ودرعا. كما رصد المركز 52 حالة تحليق للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع، و25 نقطة تفتيش مؤقتة شهدت عمليات تدقيق واستجواب للمدنيين، ووثق 19 عملية دهم لمنازل ومنشآت مدنية، و16 حالة احتجاز لمدنيين أفرج عن معظمهم لاحقا. وعلى الصعيد العسكري، شهد أيار أعلى معدل للقصف المدفعي منذ مطلع العام بواقع 14 حادثة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب السوري دون تسجيل ضحايا. كما وقال مراسل التلفزيون سوريا إن وفدا من الأندوف اجتمع مع اتحاد فلاح القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية. يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك الموقع في العام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بمن فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف.

0: بين محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء لضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
1: وأيضا رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله، يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: ونفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية.
1: لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة، يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست مديرية التربية. يعني فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، تحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلاً.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
1: قد يعني تم نشر قوات كاملة

0: يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وحتكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
1: إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري. وبحسب مصادر محلية بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، في مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مروراً بقرية ولغة أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. أعلن نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قسد، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلالي فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، مع التأكيد على أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح نائب محافظي الحسكة أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قسد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين برصاص مجهولين داخل محل تجاري في بلدة كيتلون شمال مدينة سلامية بحماة. وأوضح المراسل أن المجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية حيث أطلقوا النار على الشخصين، فيما باشرت الجهات الأمنية والتحقيق لكشف ملابسات الحادثة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العمرية بريف تلكلخ. وتعتبر العملية هي الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تلكلخ، حيث قبض على المتورطين فيها. أعلنت إدارة منطقة البوكمال

خروج محطة مياه الباغوز عن الخدمة نتيجة لفيضان نهر الفرات، كما أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه شمس الدين إلى الخدمة إثر خروجها بسبب الفيضان. جاء ذلك بعدما أعلنت

0: نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية أخرى لإطلاق أعمال تأهيل جسر السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل. إلى ذلك، بحث وزير المالية والنقل بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق، والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. هذا وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. أوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع أيضا ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب الدعم اللازم لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات الصرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. بدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3,000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. وأوضح الصالح في منشور له عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وعززتها بدعم إضافي من إدلب وحماة وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه، إلى جانب تدعيم جسر العشارة بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف. بعد انحصار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان هناك. ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: أطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحسار

0: وطلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة. نطلب من الجهات المعنية إنه يجون بأسرع وقت يشيلونا إياها، يعني من الخطر على الأطفال، على الرعاة، على المزارعين.
1: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان، تعرض المدنيين لخطر الانفجار ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت للتلفزيون سوريا، دير الزور.
2: قالت مديرية إعلام الرقة إن محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين عادت إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسيف إن نحو 14,000 شخص بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيريجيو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية، وأوضح أن ولايته ركزت على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان منذ العام 2011، وأشار أيضا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر عبثا على الأمل بعثا عفوا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

0: بدأت محكمة الجنايات في فيينا نظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يواجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهما.
1: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم نحن بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا وبنشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة لتهم تعذيب وإزاء جسد يرتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن المتوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: هذا وشاركت سوريا في أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء دوليين ومنظمات أممية معنية بمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
2: تأتي مساهمة الجمهورية العربية السورية وفد الجمهورية العربية السورية اليوم في الدورة 35 للمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لكي تؤكد على

0: سير سوريا، الدولة السورية الجديدة، في إطار الشرعية وفي إطار التعاون الدولي والمشاركة الدولية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك الجرائم العابرة للوطنية التي أسهم النظام السابق في انتشارها من خلال صناعته وترويجه للمخدرات ونشره للإرهاب وأيضا للسلاح في المنطقة. ولكي تؤكد أن سوريا اليوم تتعاون مع الإقليم ومع العالم في إطار مكافحة الجريمة وتحقيق سيادة القانون ومنع التفلت من العقاب.
1: أقامت مديرية الثقافة في حلب ندوة حول العدالة الانتقالية، تناول خلالها الباحث والمحامي أيمن أبو هاشم مقومات نجاح هذا المسار في سوريا، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب فهما عميقا لخصوصية الواقع السورية وفتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع المكونات.
2: اليوم كان حديث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع. أساس هذه المحاضرة أو الفكرة الرئيسية فيها أنه خصوصية الواقع السوري في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية يجب أن يكون لها يعني اعتبار كبير في أي استراتيجية العدالة الانتقالية، لأن تجارب الدول تختلف حسب ظروفها وسياقها وحسب احتياجاتها. وفي الواقع السوري اليوم في المرحلة الانتقالية هناك يعني وضع شديد التعقيد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأنه لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق آليات العدالة الانتقالية سواء القضائية أو غير القضائية إلا من خلال بوابة الحوار المجتمعي، فتح حوار بين كل المكونات السورية مبني على كيفية إعادة بناء عقد جديد يجمع السوريين.
1: أقام ناشطون في حمص وقفة تضامنية مع ذوي المفقودين والشهداء الذين قضوا في سجون نظام الأسد المخلوع، في رسالة دعم ومساندة للعائلات التي ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها. وتأتي هذه الوقفة عقب التفاعل الشعبي الواسع مع قصة الشهيدة رانيا العباسي وعائلتها.
3: اليوم تم تنظيم هاي الوقفة التضامنية لأرواح شهدائنا اللي تم قتلهم تحت التعذيب بسجون النظام البائد على أيدي شبيحته المجرمين الطائفيين اللي كانوا يقتلوا الشعب السوري على الهوية، اللي ما وفروا أطفال ما وفروا نساء. اليوم نحن مطلبنا واضح من الدولة السورية اللي هو محاسبة هدول المجرمين علنا، نصب المشانق لإلهم حتى يرتاح قلبنا، يرتاح قلب أمهات شهدائنا، أمهات المعتقلين. اليوم الوجع والألم كتير عميق بقلبنا، وما رح يرتاح قلبنا حتى نشوف كل مجرم، كل من كتب تقرير، كل من أيد النظام عم يتحاسب على رؤوس الأشهاد بإذن الله تعالى.
1: يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
4: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.
5: احنا الاعتماد الأساسي والموجودين على أغنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنستطيعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على اساس انهم بدهم يكرمونا وينطونا الخط الاخضر بالعمل الصالح، وانهم منطينا من اول مطره، لو المور مطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم اجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعه. من اول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على اساس انه حول البيت، جي خالفونا كل درم ب 500,000 ليره.
6: نطالب بتمديد خط منع الفلاحه 15 ل 20 كيلومتر حتى يشمل المنطقه المسكونه، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
4: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي

0: يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
1: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصا النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق على المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
0: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنبا لموجة نزوح جديدة.
2: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة: مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنبا لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
3: تشهد مدينة إدلب انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجعي المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
4: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
5: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ او بتيجي بتلاقي بين محل اخي هلا فرضا هاي البسي او اغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دوليد قومجي. طيب هذا غلط.
4: يرى اصحاب المحل ان عرض البضائع خارج المتجر اصبح وسيله ضروريه لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
6: لأني نحن المواطن لجوا ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور وللناس ما بيدخل لجوا، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبة، والبيع التعبة في غش، لذلك نعرض البسطة مشان العالم تشوفها وتنقيها كيفهم. هذا السبب.
7: والله العظيم أنا هلا من شي 10 دقايق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق. والله هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرفت؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون على 5، يعني ما بقى بضل العالم، عرفت علي كيف.
4: مجلس مدينه ادلب يقول انه وجه انذارات لاصحاب المحال المخالفه لازاله الاشغالات عن الارصفه، مشيرا الى انه سيجري جولات رقابيه متتابعه لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
8: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
4: بين حاجة أصحاب المحال إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
3: مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة طرطوس، أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال لهذا العام.
9: مع بداية فصل الصيف، أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء

0: تحضيراتها للموسم الجديد وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
1: السنة راح تكون سنة مميزة لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة. عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.
0: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
2: ما في اهتمام، يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام وحتى الخدمات مقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينه، وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
0: من جهتها تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
3: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار وموضوع جودة الخدمات بشكل عام، بالإضافة إلى موضوع مهم يجب التنويه له، موضوع الشرطة السياحية ودخولها بالخدمة. فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية ستكون على مدار الموسم في محافظة طرطوس بدءا من مدينة طرطوس وانتقالا إلى كافة المناطق. سيكون هناك نشاطات على مستوى دولي إن شاء الله.
0: بين توقعات أصحاب المنشآت وآراء الأهالي والخطط الرسمية، تتجه الأنظار نحو موسم يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة. يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام، في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
4: جمع ملتقى شباب القنيطرة والسويداء في دمشق شبانا وشابات في فعالية نظمتها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع مديرية شؤون الشباب بحضور محافظ القنيطرة ووزير التعليم العالي، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع وتفعيل دورهم في مختلف المجالات.
5: لا شك أن الشباب هم القوة الحقيقية المتسالحة بالفكر
6: والعمل. ضمن نشاطات وزارة الشباب والرياضة في رسم الاستراتيجية العامة لشباب سوريا راح تكون إن شاء الله بعد فترة في مؤتمر، هناك تحضيرات أولية منها هذا الملتقى بين شباب القنيطرة وشباب السويداء. يعبر هذا الملتقى عن مساحة للحوار لدمج أفكار الشباب والتالي وضع مسار عملي لحتى يكون حقيقة في المؤتمر النهائي مخرج عملي.
7: تسعى وزارة الرياضة والشباب وخاصة الأخوة المسؤولين عن قطاع الشباب إلى تفعيل دور الشباب في سوريا واستقطاب كل الكفاءات والكوادر الشابة لتنخرط في سوق العمل لكي نستفيد من كل الطاقات والإمكانيات لتطوير بلدنا وأن تعود بلدنا إلى مكانها الطبيعي الذي يليق فيها.
4: انطلقت أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري BSD 2026 في العاصمة دمشق، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري والمشاركة في تحديد أولويات التعافي ونموذج الحوكمة الاقتصادية. وفي افتتاحية المؤتمر قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن سوريا تسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة، مضيفا أن الاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

شن طيرانها الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عدة في قضاء صور وبنت جبيل جنوبي لبنان. وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن الغارات استهدفت بلدة البازورية قبل

أن تتولى على بلدات المارونية وصديقين وإعطار والمنصور جنوبي صور بجنوب لبنان. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو في تدوينة له على منصة إكس إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. ومن جهتها أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت. وأشار أيضا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. في غضون ذلك انتقد وزير الأمن القومي إتمار بنغفير بشدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الضربات التي كانت إسرائيل تعتزم توجيهها لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب بنغفير فإنه حان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب والمطلوب ولقول لا لترامب، داعيا لتوجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد القوات الإسرائيلية وإعادة الأمن للشمال حسب تعبيره. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تتلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك المستمرة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز مجلان النخبوية. وكشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 137 ضابطا وجنديا في جبهة الجنوب اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين فقط، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ تجدد القتال مطلع آذار الماضي إلى 26 قتيلا و1180 مصابا في صفوف الضباط والجنود. فيما أقر الجيش الإسرائيلي أيضا بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن 10 منهم لقوا حتفهم جراء هجمات بمسيرات انقضاضية. قال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن مايك كويلتز إن على حزب الله الذي بدأ القتال أن يوقف هجماته ضد إسرائيل ما سيوفر مساحة لخفض التصعيد تدريجيا وصولا إلى وقف الأعمال العدائية. وأضاف المندوب الأمريكي في جلسة لمجلس الأمن الدولي أن واشنطن ستراقب مدى التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، والرئيس ترامب يولي اهتماما كبيرا بلبنان وطرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع، وأشار إلى أنه يجب على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الشرعية بسط السيطرة والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية، وأن حزب الله لا يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه ومصالحه، كما شدد على أنه يجب على إيران التوقف عن استخدام لبنان كقاعدة.

0: قاعدة عمليات متقدمة حسب قوله. بدوره قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن جيروم بونافو إنه لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأضاف بونافو في اجتماع لمجلس الأمن أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. كما حمل المسؤول الفرنسي حزب الله مسؤولية اندلاع ما وصفها بالأعمال العدائية، واعتبر أنه جر لبنان إلى حرب ليست حربه حسب وصفه. حول هذا الموضوع ينضم الآن إلينا سيد أحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس. سيد أحمد مرحبا بكم، كيف تنظرون إلى المشهد الآن في لبنان في ظل الحديث عن هدنة وقتال على الأرض؟
1: تحية طيبة أستاذ عبد المنعم. يعني اليوم الوضع في لبنان والهدنة في لبنان لا تخرج عن كونها جزء من الحرب الإقليمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبين إسرائيل أيضا، على اعتبار أن الجبهة اللبنانية هي جزء من يعني تصعيد حزب الله ضد إسرائيل، أو العمليات المتبادلة، عمليات القصف المتبادل بين حزب الله وبين إسرائيل، وأيضا التقدم الإسرائيلي على جبهة الليطاني والوصول إلى قلعة الشقيف، كلها عمليات تصب في هذا الإطار. يعني اليوم يعني دعت فرنسا مجلس الأمن إلى جلسة طارئة بهذا الخصوص، لكن يبدو أن المفاوضات لن تتوقف، خاصة أو أن العمليات العسكرية لن تتوقف رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإسرائيليين وقف العمليات العسكرية. لكن خرج وزير الخارجية رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال في حال لم تتوقف العمليات العدائية ضدنا ضد المناطق الشمالية في إسرائيل فيجب علينا استكمال العمليات العسكرية. يعني حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول من خلال هذا وقف التصعيد بين إسرائيل وبين حزب الله أن يعطي فرصة للمفاوضات بينه وبين إيران، لأن إيران اليوم أوقفت المفاوضات على اعتبار أن إسرائيل تقصف أو هددت بقصف الضاحية الجنوبية، وأعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي إنذارا لإخلاء الضاحية الجنوبية، وأيضا قالت إيران إنها ستغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تفعيل أيضا حركة أو وقف حركة الملاحة في باب المندب، أي أنها ستفعل أيضا الحوثيين. وهنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسع هذه العمليات العسكرية وتريد الوصول إلى هدنة، لذلك كل هذه العمليات تصب في إطار هذه العملية العسكرية. لكن يبدو أن الإسرائيليين اليوم أيضا هم مصرون، كما قلت لك منذ البداية، هم مصرون على أن يوقفوا تمدد حزب الله ويوقفوا كل العمليات، وخاصة عمليات إطلاق الصواريخ التي تنطلق على المناطق الشمالية والمستوطنات الشمالية في إسرائيل، يعني الهدف الأساسي لإسرائيل وهو نزع سلاح حزب الله في لبنان. يعني اليوم الدولة اللبنانية أيضا يعني رغم أنها تحاول تحمل مسؤوليتها، لكن يعني بحسب مصادر سياسية أن العلاقة بين الدولة اللبنانية بين الحكومة الشرعية كما سمتها الولايات المتحدة وبين حزب الله هي علاقة منقطعة. يعني تسير هذه العمليات أو هذه المحادثات عبر وسيط وهو نبيه بري المكون الشيعي الثاني أو رئيس حركة أمل. بالتالي اليوم حزب الله أيضا يرفض الخيار اللبناني، يرفض الخيار الوطني، ويتجه إلى الخيار الأساسي باعتبار خياره الأساسي الذي يرتبط بإيران. وهنا يمكن أن تكون العملية يعني آثارها الأساسية، سواء كانت سياسية، سواء كانت اقتصادية، سواء أيضا كانت عسكرية، يعني من يدفع الثمن في النهاية هم المواطنون اللبنانيون.
0: لكن برأيكم في ظل الحديث على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موضوع الاتفاقية أو وقف إطلاق النار، سيد أحمد، هل هناك شواهد على الأرض توحي بذلك؟
1: يعني وقف العمليات العسكرية هو كان طلب. يعني الإسرائيليين قالوا إنهم استخدموا تعزيزات عسكرية ومدرعات وأيضا عناصر للهجوم على العاصمة بيروت، وأنهم أرجعوها لثكناتها العسكرية بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمليات العسكرية. لكن بالمقابل بقيت هذه القوات مستعدة في حال حزب الله عاد لتنفيذ هذه العمليات، فإنهم سيقومون بتنفيذ عمليات أيضا وضرب الضاحية الجنوبية، وهذا ما يؤدي يمكن إلى يعني استمرار أيضا العمليات العسكرية من جهة، وأيضا انهيار المفاوضات.

0: أيضا بين إيران وبين أمريكا وبين الولايات المتحدة، ويعني عدم القدرة على الوصول لاتفاقية هدنة بين الطرفين، على اعتبار أن المفاوضات مستمرة منذ يعني وقف إطلاق النار قبل فترة طويلة.
1: هل هناك توافق أو وفاق بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو حول اتفاق محتمل؟
0: يعني يبدو أنه لا اتفاق محتمل. يعني إذا نظرنا إلى بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يعني ماركو روبيو قال إننا دخلنا هذه الحرب لأننا لا نريد أن تدخل إسرائيل وحدها في هذه الحرب. وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نريد الوصول إلى هدنة مع الإيرانيين، قال بنيامين نتنياهو إننا في حال الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى صيغة تفاهم لن تكون مرضية لنا كإسرائيليين، فإننا لن نتوانى عن ضرب أهداف إيرانية واستمرار هذه الحرب. هذا يوحي أن لا يوجد توافق أساسي، يعني التوافق هو على أهداف مشتركة لكلا الطرفين، لكن كل طرف من الأطراف لديه أهداف مختلفة. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال المفاوضات ومن خلال اللجان التي وضعها، هي لجان تعتبر نوعا ما اقتصادية، يعني يريد اليوم وقف العمليات العسكرية لكن والوصول إلى مفاوضات، لكن هؤلاء الأشخاص الذين وضعهم يعني هو بهدف واحد، وهو الوصول لاتفاقية على الأقل تكون اقتصادية بالنسبة له. لكن بالنسبة للإسرائيليين الأمر مختلف، يعني هناك تهديدات مباشرة تطال إسرائيل عبر حزب الله من جهة، عبر الصواريخ الباليستية، عبر الطيران المسير، وبالتالي الأهداف الإسرائيلية مختلفة عن الأهداف الأمريكية، لذلك لا يوجد توافق بالمعنى الحرفي. التوافق هو فقط على الأهداف العامة لهذه الحرب، لكن التوافق يعني كل طرف لديه معطياته الخاصة به.
1: كل طرف ولديه خلافات داخلية حتى أستاذ أحمد، يعني في إسرائيل هناك حالة من الرفض لما قاله دونالد ترامب، إسرائيل كاتس وبن غفير يرفضان الاتفاق وعقد صفقة ربما أو اتفاق مع لبنان، وفي لبنان حزب الله والحكومة أيضا ليسوا متوافقون. برأيكم مستقبل المفاوضات أو مستقبل الوصول إلى سلام في ظل هذه المعطيات؟
0: يعني لا يمكن أن نقول أن العملية ستصل إلى اتفاقية سلام. يعني اتفاقية سلام هي اتفاقية في حال كانت الأطراف لا يوجد بينها حرب، الأراضي غير محتلة. يعني اليوم إسرائيل وصلت إلى منطقة جنوب الليطاني وتتوسع شمالا باتجاه شمال الليطاني. يمكن أن تكون هناك عملية يعني اتفاق أمني فقط بعدم وجود سلاح لحزب الله في هذه المنطقة، وبالتالي يعني أن تكون إسرائيل في مأمن على الأقل من الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله. بالمقابل اليوم الدولة اللبنانية لا تستطيع يعني فرض سيطرتها على ميليشيا حزب الله، وكما قلت يعني حزب الله يتخذ الخيار الإيراني كوسيلة أيضا لحماية نفسه. يعني هو يعلم أنه في حال يعني إيران سحبت يدها من هذا الدعم وتوصلت إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يكون حزب الله أو أن يذهب حزب الله. لذلك اليوم الإيرانيين يلعبون يعني خطة ذكية جدا في عملية المفاوضات. يعني عملية المفاوضات الأساسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي كانت حول الملف النووي الإيراني وحول قضايا تتعلق بالأذرع الإيرانية في المنطقة، لكن اليوم تحاول إيران بالفعل أن تصرف النظر عن الملف النووي الإيراني إلى نتائج أساسية وهي متعلقة بمثلا العقوبات من جهة، مضيق هرمز من جهة، وأيضا يعني أوقفت اليوم المفاوضات بسبب العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله.
1: شكرا جزيلا لكم السيد أحمد مراد، مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات، كنت معنا من باريس. نقلت شبكة ABC عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يوافق بعد على الاتفاق حيث لا يزال يتعين الحصول على نقاط إضافية. أشار ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري، وهو ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران ولا للولايات المتحدة. كما تحدث ترامب عن العمليات الإسرائيلية في لبنان، وقال إنه تحدث مع إسرائيل وحزب الله وقال لهما كفى. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية مقربة من صناع القرار بأن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع واشنطن لكسب الوقت وتخفيف الضغوط الاقتصادية مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووية. وأضافت رويترز أن إيران تسعى أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والوصول إلى مليارات الدولارات من عائدات النفط، والحصول على إعفاءات لصادرات النفط الخام، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ، ومواصلة فرض نفوذها على مضيق هرمز، مع تأجيل القرارات بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل. وسيركز هذا الإطار وفق رويترز على تخفيف مؤقت وتسهيل المرور على مراحل عبر مضيق هرمز، تاركا الأسئلة دون إجابات حول قدرة التخصيب ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة فوق 60%. ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: علما يا علما يا على عيني يا ملايا.
1: الطبقة، مدينة النور وحارسة السد،
3: عطشان سقيني مايا.
1: بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
3: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
1: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل.
3: عالمايا عالمايا على عيني يا ملايا.
1: الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ما تزال قضية الشهداء الأطفال أبناء المغيبين قصراً راني العباسي وعبد الرحمن الياسين أكثر القضايا المتفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم مرور ساعات على الإعلان عن دلائل تجزم بوفاة الأطفال. وكعادة الترند السوري، تحولت القضية إلى ترند اصطدم فيه تياران. الأول فضل توجيه الحديث عن القضية حول الضحايا أنفسهم، التذكير بمأساة العائلة وحفظها كواحدة من المحطات التي تلخص معاناة السوريين مع آل الأسد ونظامهم المخلوع، بينما مال التيار الآخر لتحويلها إلى حملات على السوشيال ميديا ضمن مكون طائفي كامل. التيار الأول نشر مطالبات على السوشيال ميديا ركزت على ضرورة المحاسبة السريعة لأمجد يوسف مرتكبي مجزرة التضامن والمتورط بمقتل الأطفال أنفسهم وفق إعلان وزارة الداخلية، بينما مال الجانب الآخر لتطبيع الخطاب الطائفي باعتباره رد فعل على قضية مقتل الأطفال. وبين هذين التيارين ترثي عائلة العباسي وياسين أقاربهم المفقودين منذ عام 2013 بمقاطع مصورة ومنشورات هنا وهناك يركزون فيها على فقدهم لكامل أفراد هذه الأسرة. شقيقة المغيب قصرا عبد الرحمن الياسين وعمة الأطفال الستة ظهرت بمقطع مصور نشرته محافظة طرطوس على قنواتها الرسمية، تحدثت فيه عن أبرز المحطات في قضية الأطفال وصولا إلى خبر مقتلهم. دعونا نشاهد معا.
1: أنه الصور اللي شفناهم هم أولادنا، يعني طبعا من زود سقوط النظام البائد، ونحن على تواصل دائم طبعا وحضور اجتماعات طبعا بدمشق، طبعا شو في اي جديد دائما على تواصل بكل جديد طبعا. ونحن يعني بالنهايه صح يعني وجعنا كبير طبعا، بس بالنهايه يعني بدنا نوصل للمصير اولادنا ووصل